0: أهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، نرصد فيها أبرز ما تداوله السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. تناولنا كثيرا قصة شرطة المرور في ريبوست والترندات المتتابعة التي يخلقها سوء التعامل معهم في مكان، التعدي أو التهجم أو التطاول عليهم في مكان آخر، والنتيجة لا شيء يتغير. بعضهم يرى أن قدر هذه الفئة من عناصر الشرطة أن تبقى مهمشة وحلقة أضعف في سلم السلطة التنفيذية، طالما أن وزارة الداخلية لا تتدخل وفق ما يبدو لوضع حد بهذه الحالة. قلنا من قبل أيضاً إن عناصر شرطة المرور هم موظفون تنفيذيون مهمتهم تنظيم حركة السير لمنع الاختناقات المرورية والحد قدر المستطاع من حوادث المرور، يعني المسألة عبارة عن إنفاذ للقانون، لكن البعض يقيس الأمور بطريقة مختلفة ربما. بالأمس تداول ناشطون على نطاق واسع تسجيلاً مصوراً يظهر جدالاً بين امرأة بدت غاضبة نوعاً ما وشرطي مرور بسبب خلاف على صفة سيارة. السيدة مصرة على ركن سيارتها ضمن مسار ثان على الطريق وعلى عدم تحريك السيارة لأنها سيارتها. نتابع.
1: أنا عم تحاكيني؟ لا أنت هيك عم تحاكيني؟ لا انت ما عم تشتغل عندي، عم اقول لك تعال لحظه لانه انت اللي واقف بالشارع، مو منطق انه انا وقف وانزل، انه انت فخم شغله كبيره وانا شرطوطه هيك ماشي، عم اقول لك تعال لحظه. هذا اسلوبك اللي انت عملته اولا، ثانيا انت شرطي، عم اقول لك تعال لحظه، بتقول لي انا اجي لعندك؟
2: انا كذبت
1: لك هيك؟ قلت لي شو يعني اذا جيت لعندي حكيت لك كلمتين؟
2: وين
1: المشكله؟ ما بيهمني من شاهد، انا شفت، انا شفت، انا ما عم تبلع عليك. ثانيا انا هون بيتي وهون بصف ورات الثاني، ما حدا بيشيل للسياره، ما بدك تمشي، جيب الرافعه. والله ما تمشي، والله
2: الرافعه بتشيلها، بس ما هي
1: ما بتشيلها،
2: عم تشيلها،
1: خليها ان شاء الله
2: بشيلها،
1: خليها
2: ورجيني
1: شلون
2: بدك تشيلها. يا هلا اخر واحد على اليمين،
1: ما بتنشال،
2: ليه ما بتنشال؟
1: ولانه سيارتي. إذا عم تتكبر أنت مشان تحكي معي فهي لأنه سيارتي ما بتنشاط.
2: لا إله إلا الله محمد رسول الله.
0: رغم أن القصة حملت الكثير من الشد والجذب والتوتر، لكن في الوقت نفسه يظهر من وقت لآخر حوادث إيجابية وقصص تعبر عن كرم أخلاق عناصر من شرطة المرور ينشرها أشخاص واجهوا موقفاً ما. فبحسب المتداول فإن الشاب غيث قدم شكره لشرطة مرور في منطقة بابيلا موقف زنوبيا لأنه ساعده في لحظة تعب صحي. يقول غيث: هذا الشرطي شافني قاعد بسيارة شغلي اللي هو توزيع وكنت بحالة غياب عن الوعي، شرطي أخذ السيارة وأمن عليها وحملني هو والشباب الله يعطيهم العافية وحطني بسيارة وبعتني على مشفى المجتهد، وتواصل مع الشركة وتواصل مع أهله وعطى السيارة للشركة مثل ما هي وبشنتاية المصاري. الله يجزيك الخير والحمد لله اللي صار عنا هيك شرطة بتمثل الجهاز اللي عم تشتغل فيه بكل شرف وضمير للمهنة. هذا الموضوع لاقى تفاعل واسع بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، مستعرض جانب من التعليقات. فكتبت هيلين انه هدول هن الناس الحلوين. اما ريم علقت: والنعم منه، الله يكتر من امثاله والحمد لله على سلامته. وفاتنا كتبت: هلا فينا نقول عن جد انه الشرطة بخدمة الشاب، الله يجزيهم الخير. وأبو عدنان كتب: بارك الله فيكم جميعاً وجزاكم الله خير الجزاء. وبتعليقنا الأخير كان لإلهام أنه الله يجزي الخير ويكثر من أمثاله.

0: مشاهدينا، في ظل حالة التوتر الشعبي القائم منذ يومين، هناك أطراف تسعى للتأجيج، هناك أصوات تغذي روح الفتنة والفرقة، عمل ممنهج يجري لدفع الأمور نحو التأزين، نحو الفوضى، إعادة تداول لصور وفيديوهات وأخبار قديمة على أنها وقعت للتو، والغرض تأجيج الشارع وضرب الناس ببعضها في الوقت الذي تعمل به الحكومة على امتصاص الغضب الشعبي والدعوات المطالبة بتسريع المحاسبة، والتي تحولت لحراك على الأرض يطالب بإخراج المتورطين مع النظام المخلوع من مناطق سكنية محددة، وهي دعوات امتدت لعدة محافظات وأخذ بالاتساع. مجموعة من الصفحات مثلاً أعادت نشر هذا الفيديو على أنه حصل في الأيام الأخيرة، كما نسبته لأحد عناصر وزارة الدفاع، رغم أنه لأحد المشاركين في عملية ردع العدوان وهو قديم أصلاً.
1: الشبيحة اللي كانوا هون يتسلطوا على أرقاب الناس، كل واحد فيكم بارح كنتوا تطقوا بالفشك، بيجي بيسلم باروته الأسماء كلها عنده إلى جماعة حسن الوطن. بعد شوي أذان الظهر الملف بدي ينتهي العصر، الكل بيجي بيسلم باروته وقوائمكم كلها عنا. ذنب القريتين ما بدنا، صفحة وطويناها، الكل بيجي بيسلم سلاحه، كل من رفع سلاح مع بشار الأسد بيجي على المسجد الكبير وبيسلم سلاحه. وأصحكم أصحكم تفكروا مو كل الأسماء عنا، ملفاتكم عنا، بارك الله بالطيبين فقط. أما هذول اللي كانوا شايلين سلاح مع بشار الأسد، توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، لقد اقترفتم ذنبا تخروا تهد له الكعبة. كنتم بصف رجل مجرم أراق ملايين الدماء من الناس. ما بدي أحكي بلهجة أشد من هاي. كل عسكري معه سلاحه الآن التوجه إلى المسجد الكبير. كل واحد من جماعة شبيحة الساقط اللعين ابن اللعين بيجي هلق لعندي على الجامع الكبير لعندنا، بيسلم سلاحه وبينطلع بيرجع بينضب بداره، ما يفرجينا وجهه هالفترة. الدماء حامي يا أخوان، رجاءً انضبضبوا، تعال سلم سلاحك وروح دارك، غرب عنا وجهك، غرب عنا وجهك يا أخي، تعال سلم سلاحك وروح بيتك. كل حدا عسكري أو حدا من جماعة الشبيحة النبيحة بيجي هلق بيسلم سلاحه بيسجل اسمه بالمسجد الكبير، والحمد لله رب العالمين.
0: لن نستعرض تعليقات لهذه القصة، على اعتبار أن التعليقات بمجملها مبنية على فكرة أن الفيديو أو التسجيل المصور حديث، رغم أنه ليس كذلك، لكننا سنستضيف صاحب هذا الفيديو للاطلاع أكثر على تفاصيله وماهيته. ينضم إلينا محمد السلامة. أهلا بك معنا أستاذ محمد من مدينة حمص. بالبداية، متى التقط هذا الفيديو تحديدا؟ حدثنا أكثر عنه.
2: مساء الخير أنسي كاترين، السلام عليكم ورحمة الله جميع المشاهدين. حقيقة هذا الفيديو كان ثاني يوم من أيام التحرير ب 9/12/2024.
0: يعني حدثنا أكثر أنه ما الذي كنت تفعله في اللحظة التي التقطت فيها هذه المشاهد؟
2: طبعا أنسي، نحن من سكان مدينة القريتين، والقريتين مدينة نائية وبعيدة عن مراكز المدن. فاللي صار، أنا من الناس اللي شاركت بعملية تحرير سوريا والحمد لله رب العالمين. اللي صار منا مشان نحن نمشي بالمسار وتعليمات عملية أو غرفة عمليات ردع العدوان، لأنه المسار العام كان لسوريا وللأخوة في وزارة الدفاع وقتها أنه ما في إراقة الدماء، سلم أهلي، اذهبوا فأنتم الطلقاء. يعني اشتغلنا بهذا المسار، فمشان ما يصير في، يعني بتعرفي، لما دخلنا الى القريتين وحررناها، فموجود ناس كانوا هم من اهل القريتين للاسف، ولكن كانوا منضويين، البعض يعني قله قليله، فطلبنا منهم، كانوا منضويين تحت مظله النظام، فطلبنا منهم يجيبوا سلاحهم ويسلموا مشان ما يصير في اي احتكاكات او صدامات تؤدي الى اراقه الدم. برجع بأكد هذا الفيديو كان ثاني يوم من أيام التحرير.
0: طيب شو حسيت لما رجع هذا الفيديو يتداول بسياق مختلف تماما وانتشر بآخر 24 ساعة على وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: هل ما بيخفى على حد اليوم انه في كثير من الناس المتصيده بالماء العكر بتنشر، يعني بتجيب مقاطع من زمن ما او بتقتص مقاطع ما بس من الاساءه للدوله او الاساءه لوزارات الدوله. فما كان مني انا يعني صراحه ما يعني ما تفاعلت مع الموضوع كثير، بس حبيت ارجي هدول اللي عم يتصيدوا بالماء العكر خلف الدوله وخلف بالتحديد وزاره الدفاع، حبيت ارجيهم انه هن كذابين. ابدا ابدا، نحن اليوم صار يعني مع مسار الدولي في محاكمة ومحاسبة المجرمين بالقانون. أما في عند تسجيل المقطع يعني كان بداية التحرير حفاظا أصلا على عدم إراقة الدماء صار هذا المقطع أو تصور هذا المقطع. أما اليوم يعني الأمر مثل ما قلت لك، يعني حبيت أرجي هدول اللي عم يتصيدوا بالماء العكر ويظلوا ينكوشوا على الدولة وعلى الوزارات، أرجيهم أنه هن يعني كذابين وهن يعني غير صادقين بما ادعوا ونشروا.
0: طيب هل أبلغت أحدا أو تواصلت مع جهات معنية بشأن إساءة استخدام هذا المقطع؟
2: والله لا، يعني صراحة أنا حدا عادي، صورت مقطع وأنا بالبيت بالمكان هذا ببيتي، صورت مقطع ونشرته على صفحتي وبدأت الصفحات الأخرى تتداوله أنه هذا هو نفس الشخص اللي عم يعني اللي بالفيديو هذاك، انتم اللي عم تقولوا هذا الفيديو جديد، طلع هذا هو موجود وعم يسجل لنا فيديو اليوم وعم يوضح لنا فيه الملابسات والاتهامات اللي عم تتداولوها.
0: طيب هو هذا الفيديو متداول على انه لعنصر من وزارة الدفاع، اليوم انت شو بتشتغل؟
2: حقيقة انا لا من 4-5 ايام بشتغل مع وزارة الطاقة شركة الاس بي سي، صار في إشكالية بسيطة يعني إن شاء الله بوجهها للحل، ولكن أنا حاليا لا أعمل شيء، ولكن إن شاء الله موعود بخير إن شاء الله تعالى. ولكن أنا من أسبوع زمان كنت مستلم قسم غاز حمص تابع لفرع محروقات حمص، وفي صار هيك إشكالية بسيطة إن شاء الله بوجهها للحل.
0: طيب شو رسالتك للأشخاص اللي عم يتداولوا هذا الفيديو من جديد؟
2: رسالتي يعني موتوا بغيظكم، الدولة ماشي إن شاء الله تعالى، حتى لو صار هلأ في تحريكات وتحريضات ومدري شو، يعني بإذن الله تعالى الدولة بس هيك. يعني أنا رسالتي بصراحة للشعب كله يعني اليوم لازم نكون صبورين، أسأل الله عز وجل أنه يعين السيد الرئيس، لأنه فعلا شكرا. يعني ما بعرف الوضع جدا حرج والوضع جدا يعني بده صبر، بده صبر من الشعب. يعني نحن من الناس اللي كنا نازحين بمناطق الشمال بمنطقة إدلب، إذا واحد ينقل من بيت على بيت ينضل شهرين مكركبين، فما بالك بلد بأكملها إلى 60 سنة
0: بالفساد. وصلت الرسالة، شكرا جزيلا لك محمد السلامة، كنت معنا من حمص.
2: أهلا وسهلا أنسي، شكرا لك، أهلا وسهلا.
0: للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم تحتضن البطولة ثلاثة بلدان مضيفة، هي الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة استثنائية تشهد مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى. أيضا تشارك في هذه النسخة 8 دول عربية، وهي مصر والمغرب والجزائر وتونس والسعودية وقطر والعراق والأردن، حدث غير مسبوق يعكس النمو الكبير الذي شهدته كرة القدم في العالم العربي خلال العقود الأخيرة، بعد أن كانت المشاركة العربية في كأس العالم محدودة لعقود طويلة قبل أن تبدأ بالاتساع تدريجيا منذ مونديال 1986. لكن الثلاثاء كان يوما صعبا على الفرق العربية المشاركة، ففي مجموعة الجزائر مني المنتخب الجزائري بهزيمة ثقيلة أمام الأرجنتين حاملة اللقب بثلاثة أهداف دون رد، في مباراة كشفت الهوة التي لا تزال قائمة بين الفرق العربية والنخبة العالمية. وفي المجموعة ذاتها لم يختلف حال منتخب الأردن الذي يخوض تجربته الأولى في كأس العالم، إذ مني بخسارة أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، رغم ما أبداه من مقاومة خلال المباراة. أما في مجموعة العراق فقد تلقى منتخب بلاد الرافدين خسارة مؤلمة أمام النرويج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة كانت الأصعب على المنتخب العراقي العائد إلى المونديال بعد غياب طويل. ثلاث خسائر عربية في يوم واحد تضع هذه المنتخبات في موقف صعب مع استمرار منافسات دور المجموعات، غير أن البطولة لم تقل كلمتها الأخيرة بعد، والجولات المقبلة ربما تحمل فرصاً للتعويض والمفاجأة. قبيل انطلاق مباراة الجزائر والأرجنتين، شهدت ساحة تايمز سكوير في نيويورك أجواء احتفالية جمعت مشجعي البلدين، لكن الحماس الشديد والمشاعر المتأججة تحولت إلى مواجهة بالأيدي بين الجانبين قبل انطلاق الصافرة الأولى في مشهد أثار اهتماماً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. النتائج لم تمر مرور الكرام على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلق السوريون بسخرية وخيبة أمل على ما جرى، حيث علق أحمد تحية للمنتخب السوري على قناعته، عارفان شو القصة لهيك مو بباله كأس العالم، بينما حسين كتب 10 أهداف بليلة واحدة، أنا شايف أنه رح يرتفع عدد هدافي كأس العالم بسبب المنتخبات العربية. وأحمد كمان كتب سبب الخسارة أمام النمسا اليوم هو الحارس الأردني المهزوز ويتحمل مسؤولية الهدفين، بينما كتب محمد الحمد لله على كل حال وخيرها بغيرها إن شاء الله بيعودوا الشباب بالمباريات القادمة. وبآخر تعليق لكريم للأسف العراق دفاعه مهتز وأخطأه قاتلة، حارس الأردن للأسف هو نقطة ضعف الفريق، الجزائر لم يقدم مستوى يليق به. تشكل سوريا بعد التحرير حالة مثيرة لفضول السائحين والرحالة، هذا طبيعي، البلاد تتنفس لأول مرة منذ عقود أكسجيناً لا يلوثه النظام المخلوع، حتى الطبيعة تتفاعل مع فرحة السوريين وفرحة شعوب العالم، نشاط للمساحات الخضراء وينابيع وأنهار تعود للحياة، لكن ليس بالضرورة أن تكون السياحة خارجية فقط، السوريون أيضاً بحاجة للتعرف على بلدهم ومناخها وطبيعتها، وبحاجة لبناء جسور تواصل بين أبناء المحافظات المختلفة، لا للاستفادة فقط من كرم الضيافة بل للإسهام ربما بتصحيح بعض الصورة النمطية المغلوطة والانطباعات المسبقة المتناقلة بين البعض. شاب قرر الذهاب من اللاذقية إلى إدلب على دراجة هوائية 160 كيلومتر على البسكليت.
3: من اللاذقية إلى إدلب 160 كيلومتر على البسكليت. أيها الشعب الإدلبي العظيم، الديب قادم إليكم فلا خوف عليكم.
4: شوف يا حبيبي شوف.
5: تبع الجامعة؟ طلع الموصلة. بكالوريا. الله يقويك يا رب. الله يفتح بوشك. صباحو. صباح الخير. صباحو.
3: دقت ساعة الصفر، دقت ساعة الرحيل. وداع اللاذقية. الله عليك يا وحش. الرحالة محمد ديب. دعواتكم يا شباب.
5: صباح الخير. طبعا يا اصدقائي استلم الطريق الانفو، طريق الواصل بين محافظة اللاذقية ومحافظة ادلب وحلب، هذا الطريق اسمه طريق خرافي.
3: شباب هلا رح تسمعوا ابشع صوت بالعالم. اللي متعود على البسكليت وهدوء البسكليت ما بيتحمس صوت الموتور، تحس اكسجين الصبح في بركة للصحة.
5: يا الله.
3: اكيد الرحلة الى ادلب ما راح تكون لمدة يوم واحد، راح نكتشف ادلب وريف ادلب.
5: شوفوا لي المسار ما احلى.
3: اللهم يسر سفرنا هذا يا رب، بدك تصير من اسرار النجاح والتوفيق، انك تضل تذكر ربك بكل مكان، اشكره واحمده واذكره، استغفر الله والحمد لله ولا اله الا الله، كل مكان وزمان، شوف الطبيعة هون شوف. يا رب بسم الله، هي سكة القطار بتوصل على حلب، يا رايحين لحلب.
6: السلام عليكم، بدنا مساعدة بدك شيء؟ والله
5: حرام وقت اللي بتشوف هيك زلمه واقف على جنب الطريق اساله اذا لازمه شيء، اذا لازمه مساعده، خير صغير بيرد عليك شر كبير، اعمل خير وزد بالبحر. وقفت حاليا على التحويله اللي مسكرين عند الطريق من هون مفرق باشوره. طبعا هي كلها كانت استراحات بس بسبب الحرب كلها تدمرت، الاساطيل ما في حدا بسوريا ما له ذكرى فيها. يا لطيف يا شباب والله جاي طلعه بتموت، شوفوا
7: يا لطيف
5: وعجقه
7: لا للتراجع لا للاستسلام.
5: هلا وقفت عند استراحة
8: اليزام،
5: صينا شوية مناقيش، تعرفنا على الشاب اسماعيل الجمعة.
8: شوفوا ما شاء الله في حركة مزبوط، شوفوا السيارات ما شاء الله
5: حركة قوية مثل أيام 2010 و2011 و2009. شوفوا في حديقة بيلعبوا الأولاد كمان هون، اللي عامل لي في قعدة حلوة
8: والله شي مرتب
5: ما شاء الله. شباب هاي المحمرة ما بتشوفوها غير بجبل الأكراد بالقساطي، البصل 0%. بسم الله الرحمن الرحيم. عم اقول ليش العجقة كلها مع شهادة بكالوريا الى ادلب. السلام عليكم، كيف الشباب؟ حبيبي والله والله جاي طلوعي يا شباب ليشقني اثنين. كام الجبس يا خاي؟ بعد هالتعب بدنا نوم شي 15 ساعة والله.
0: في السياحة أيضا، فإن سيدة ألمانية تواصل رحلتها إلى القدس سيرا على الأقدام مرورا بسوريا. كرم الضيافة لدى أهالي درعا دفع هذا الشاب لدعوتها للطعام رغم عدم امتلاكه لغة حوار مع الضيفة.
9: اليوم التقينا مع السائحة سبيلة.
10: سبيلة.
9: سبيلة. الله يسعدها سبيلة، منورة منورة حوراني سبيلة. سبيلة عندها رحلة من ألمانيا على القدس. تبدأ كل رحلة بخطوة واحدة، طريق القدس أطول مسار سلام وحج في العالم بناء على كلامها. هذا المسار الثقافي الدولي يمتد من إسبانيا عبر أوروبا وآسيا وصولا إلى القدس الشريف. تفرجوا الألمان شو بحكوا. يمثل درب القدس الاحترام والتسامح المتبادل بين الجميع. طبعا القدس عاصمة فلسطين. فلسطين
10: فلسطين
9: القدس نعم معترفة. يجمع درب القدس بين الأديان والثقافات في درب من السلام فريد من نوعه، ويظهر قيم وأهداف هذا المشروع السلمي من خلال الموقع الإلكتروني www.jerusalem. فرطة من الضحك الحشات الحورانيات. بضحك أكثر منك يعني، بضحك أكثر منك. أقولها بدنا نروح ناكل المليحي أو المجدرة أو الأكلات الحورانية أو الكباب. قولها.
11: And lunch.
12: Ah, he invited me for lunch. I'm a vegetarian. I like coffee.
9: شو يعني؟ قهوة.
12: قهوة.
9: قهوة. قولي قهوة مرة. قهوة مرة. قولي قهوة مرة.
12: Yes.
9: تضحك علي قاعدة والله. المهم إحنا نتشرف بهم سياح من كل العالم. سوريا. سوريا شو الوضع؟ شو لقيت الوضع بسوريا؟ خلها الرسالة تصل لكل العالم.
12: Thank you for inviting.
9: سوريا.
11: In Syria and
12: where is Syria? How can I say? How can I describe this?
9: عن الأمان قلها، عن الوضع.
12: I feel a lot of peace in Syria.
9: ممتاز. شو عم نقولها؟ شو عم نقولها ممتاز؟
11: سوريا and good.
9: Very good. Very good. سوريا.
12: I don't answer of this question. I feel a lot of peace in Syria, and yeah, I didn't can't describe this.
9: شلا يسعد قلبك. حولي علينا، حولي بالله عليك. لا يا عمي، جاية من ألمانيا رايحة على القدس حالفة يمين. وقول لك ماشي على قدامك.
0: مؤخرا يتجه بعض السوريين للقيام بمبادرات فردية إيجابية تجاه مدنهم ومناطقهم، وغيات تحسينها والارتقاء بواقعها الجمالي والبيئي كالتبرع بأسماك لصالح أنهار في سبيل تنشيط الثروة السمكية. لكن في حماة أحد المواطنين يتبرع بمجموعة من طيور البط لتعزيز المشهد الجمالي في نهر العاصي.
9: كيفك ابو يحيى؟
13: يا اهلا وسهلا.
9: اليوم قال جايب لنا شغله جديده على مدينه حماه.
13: شفنا انه في مبادرات حلوه بنهر العاصي من تنظيف وتحسين المظهر العام، فحبينا نعمل مبادره فرديه بنهر العاصي باضافه بعض الحيوانات. مبدئيا هلا بخطوه اولى راح يكون في وز يتجول بانحاء النهر. حبينا يعني بس نعمل اضافه نحن كمواطنين ونشجع الباقي يعمل نفس المبادره.
9: قلتك اذا حافظ عليها الشعب راح تزيدونا اياها.
13: طبعا في مقترحات يعني بيننا وبين اصدقائنا وزملائنا انه يكون في طيور طبيعيه، طيور نادره.
9: نعم.
13: يكون في بعض الاسماك كمان.
9: الكل راح يقول هن 10 وزات بدهم كل هالشيء صوله وجوله. لا عزيزي، مو هاي الفكره. الفكره انه في مبادرات مجتمعيه عم بتصير بالبلد، وهي اهم نقطه، انه بلشنا نحط ايدنا بايد بعض لحتى نعمل انجاز بهي البلد. وان شاء الله عمار يا بلد عمار.
0: ختام هذه الحلقة من ريبوست، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عرفان انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم وشو في علاقات بينك وبينهم. لون يا جماعه مات شيلوه حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

0: أنا من ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا إن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.

نهر الموت ليست تسمية مجازية من نسج الخيال، بل هو توصيف سوداوي دقيق أطلقته منظمة

تلوث عابرة، إنها الشاهد الأكبر على حجم الكارثة البيئية التي عاصفت بشرق وشمال سوريا. الكارثة بدأت عملياً مع توقف المصافي النظامية والتي تلتها طفرة مخيفة. انتشار آلاف الحراقات البدائية الممتدة من دير الزور والرقة والحسكة وصولاً إلى ريفي حلب وإدلب. ورغم أن التحركات الأخيرة أدت لإغلاق معظم هذه الحراقات، إلا أن الكارثة للأسف وقعت بالفعل. السموم تغلغلت عميقاً في التربة والمياه الجوفية. ومن جهة أخرى، فتح هذا الإغلاق الباب أمام أزمة من نوع آخر، أزمة معيشية حرمت بسببها عشرات آلاف العائلات من مصدر رزقهم الوحيد.

ولكي نفهم كيف تحول النفط من نعمة إلى نقمة وكيف بث سمومه في التراب والهواء، دعونا نعود إلى نهاية عام 2012 مع توقف المنشآت النفطية الرسمية في الجزيرة السورية. ظهرت هذه الحراقات البدائية كخيار اضطراري وأخير لتأمين الوقود محلياً، لكن ما بدأ كحاجة مؤقتة نما بسرعة مرعبة. ومع تقاسم السيطرة على المنطقة الشرقية بين تنظيمي داعش وقسد، تحولت الحراقات إلى الشريان الاقتصادي المغذي لعدة جهات والتي حرصت على استمرار تدفق النفط الخام. ولكن ماذا يعني هذا الانتشار السريع للحراقات؟ بداية علينا أن نعرف أن المخاطر لا تتوقف عند حدود الحراقة، فالأبخرة والأدخنة السوداء الكثيفة التي ترونها في هذه الصور المحملة بجزئيات الكربون غير المحترق والكبريت والمعادن الثقيلة ترتفع لطبقات الجو، تختلط بالرطوبة وتتحول إلى أمطار حامضية تتساقط لاحقاً على الأراضي الزراعية، مسببة رفع حموضة التربة وتدمير المحاصيل. أما على الأرض فالقصة أشد سوءاً. المخلفات السائلة والثقيلة تتسرب مباشرة إلى الأراضي المحيطة، تشبع التربة بالهيدروكربونات العطرية وتقتلها بيولوجياً لتصبح غير صالحة للزراعة لعقود كاملة. وحتى الماشية لم تسلم، الفلاحون هناك رصدوا تحول صوف الأغنام إلى اللون الأسود بفعل السخام، ونفقت أعداد كبيرة منها نتيجة رعي الأعشاب الملوثة. هذا التدمير للتربة والماشية يقابله خطر مباشر يهدد الإنسان.

0: خطر مستمر، الخطر لا ينتهي بمجرد إزالة الحراقات، لأن آثار المواد التي دخلت إلى التربة ليست موضعية، هي ستنتقل لاحقاً إلى المياه الشرب، وأيضاً مياه الري، وأيضاً ستدخل عبر المحاصيل الزراعية، تنتقل إلى الماشية، وإلى تدخل إلى السلسلة الغذائية للإنسان، فتصل حتى إلى غذاء الإنسان. لذلك آثار الصحية والبيئية هي آثار طويلة المدى. في السلسلة الغذائية هناك مستويات، يعني هناك مثلا الأعشاب تتغذى عليها الماشية، الإنسان يتغذى على الماشية أو حتى يتغذى على المحاصيل مباشرة. انتقال هذه الملوثات تتم عبر ما يسمى السلسلة الغذائية، حتى المياه تدخل ضمن دورة المياه، المياه تدخل ضمن السلسلة الغذائية أيضا، النباتات تمتص المياه الملوثة، الإنسان يتغذى على هذه النباتات أو الماشية تتغذى على هذه النباتات ثم يتغذى الإنسان على الماشية، حتى يعني كل حتى بعض المكونات العضوية التي تلوث التربة تدخل فيما بعد إلى السلسلة الغذائية عبر النباتات ثم عبر الحيوانات التي يتغذى عليها الإنسان.
1: الأثر الزراعي والبيئي ليس سوى واجهة للأثر الصحي، هو الجزء الأكثر مأساوية في هذه الكارثة. المراكز الطبية في مناطق الحراقات سجلت قفزات غير مسبوقة في الأمراض التنفسية الحادة كالربو والتهاب القصبات المزمن، والأخطر من ذلك هو تسجيل طفرات في التشوهات الخلقية للأجنة وحالات إجهاض مرتفعة لدى النساء هناك. الخبراء يؤكدون أن هذا يعود لاستنشاق غازات مسرطنة شديدة السمية كالبنزين والتولين، ناهيك عن تزايد الأورام السرطانية والأمراض الجلدية المستعصية.
2: طبعاً لاحظنا في الفترة الأخيرة حسب التحاليل الموجودة عندنا هناك زيادة ملحوظة في الأمراض السرطانية وأمراض التنفسية. طبعاً يعود أن هناك أسباب كثيرة لهذه الأمراض، لكن من الأسباب الأساسية لوجود هذه الأمراض وزيادتها في منطقتنا هو التلوث البيئي، منها دخان الحراقات. الأمراض السرطانية اللي لاحظناها في الفترة الأخيرة هي أمراض اللوكيميا عند الكبار وخصوصا كبار السن وعند الأطفال، ولاحظنا وجود انتشار واسع للأمراض التنفسية مثل الربو، التهاب القصبات، الأمراض التحسسية، وهناك أيضا في أمراض كثيرة منها الأمراض الجلدية أيضا انتشار واسع لأمراض التحسس في هذه المناطق. نقول أن هذه من الأسباب الأساسية لهذه الأمراض هو وجود التلوث الهوائي، دخان الحراقات في هذه المنطقة.
1: هذا هو الوجه المظلم بيئيا وصحيا، لكن هناك وجه آخر للحكاية، فكما يقال لقمة العيش مرة. رغم كل هذه المخاطر شكلت هذه الحراقات طوق نجاة اقتصاديا، أمنت المحروقات للسوريين في فترات انقطاع خانقة، وتحولت بمرور الوقت إلى قطاع تشغيلي ضخم يعيل عشرات آلاف العائلات. لذلك عندما صدرت بداية هذا العام قرارات حاسمة بالإيقاف النهائي للعمل بهذه الحراقات التقليدية بهدف ضبط القطاع النفطي وحصر التكرير في مصاف مؤهلة بيئياً وفنياً، قوبل هذا القرار بصدمة معيشية حادة. من جهة هو إنقاذ حتمي للمنطقة من الموت البطيء، ولكنه من جهة أخرى فجر أزمة معيشية، فالحراقات كانت تدير شبكة أمان اقتصادي لعمال وأصحاب منشآت وناقلي مياه وبائعي وقود، وإغلاقها المفاجئ دون بدائل تسبب أيضاً في قفزات حادة بأسعار المحروقات. مع تطور العمل في الحراقات بسرعة كبيرة ووصولها إلى ريفي حلب وإدلب أصبح عددها بالآلاف، رغم غياب الإحصاءات الدقيقة إلا أن التقديرات تشير إلى أن عدد الحراقات في الفترات الماضية تجاوز 7000 من مختلف الأنواع والقياسات. الحراقة الواحدة يعمل فيها ما بين 8 إلى 12 عاملاً يتوزعون على ورديات، علماً أن وجبة التكرير الواحدة تستهلك نحو 35 ساعة عمل متواصلة. هذا يعني مباشرة أننا نتحدث عن أكثر من 70,000 عامل داخل الحراقات. ليس هذا فحسب، فالكتلة الأكبر من العاملين تأتي في الأعمال المرتبطة بالحراقات، حيث نشأت قطاعات اقتصادية موازية يتجاوز عدد العاملين فيها عدد عمال الحراقات أنفسهم.

0: هذا الشلل المفاجئ لهذه القطاعات هو ما دفع الأهالي والعمال للتظاهر ومطالبة الجهات المعنية بإيجاد فرص عمل بديلة تعيل عائلاتهم.
1: جايين الظاهر لأن بدي يوقفونا، جايبين تركسات وبدي يهدوا الحراقات من دون أي تعويض نهائيا، ما طرحوا بدائل خالص نهائيا.
0: كيف تعمل هذه الحراقة التي أثارت كل هذا الجدل؟ الآلية تعتمد على فيزياء مبسطة جداً ومبدأ التقطير التجزيئي التقليدي، لكنها تفتقر لأدنى معايير السلامة. يجري وضع النفط الخام في خزانات حديدية ضخمة وتوقد تحتها النار بشكل مكشوف. يفرغ النفط الخام وتوقد تحت الخزانات النيران مستخدمة مخلفات نفطية كوقود، ومع ارتفاع درجات الحرارة تبدأ المكونات بالتبخر بناء على نقاط غليانها.

0: وهنا يجب أن نميز بين نوعين من الحراقات انتشرا في سوريا، الحراقات العادية البدائية والحراقات الكهربائية التي ظهرت لاحقاً ويتم استيرادها من الخارج. الأخيرة تتمتع بقدرة إنتاجية أعلى وأكثر عزلاً للأبخرة، مما يقلل جزئياً من السموم المباشرة المتصاعدة، لكنها تظل في النهاية نظاماً غير آمن بيئياً.
1: بالنسبة لبداية ظهور الحراقات، هي ظهرت بعد الثورة مباشرة، بعد انسحاب النظام من المناطق هاي نتيجة الحاجة للمشتقات النفطية وعدم توريد المنطقة من قبل النظام بهذه الفترة. فابتكرت العالم هاي الحراقات وبلشت بدائية بأسلوب بدائي وأسلوب همجي ويعني أسلوب سيء جدا، وتطورت اليوم هذا تطور ملحوظ، يعني وصلت للمراحل المتقدمة، يعني من ناحية جودة الإنتاج، من ناحية السلامة، من ناحية تخفيف الأضرار، من ناحية الأيدي العاملة، من ناحية جودة الإنتاج، من عدة نواحي. يعني
0: انتهى عصر الحراقات أو كاد ينتهي، لكن الكارثة لم تنتهي بعد. فالتلوث النفطي الذي تراكم على مدار أكثر من عقد ما زال كامناً في الأرض ويشكل خطراً مزمناً تظهر آثاره المؤجلة اليوم بوضوح، حيث أن الطبيعة الكيماوية للملوثات النفطية تجعل تفككها في البيئة يحتاج إلى عقود طويلة. عندما تتسرب النفايات النفطية ثقيلة كالزفت إلى التربة، ترتبط المواد الهيدروكربونية والمعادن الثقيلة كالرصاص والزئبق بحبيبات التربة وتغلق مساماتها، مما يؤدي إلى موت التربة بيولوجياً واستحالة زراعتها مجدداً لفترة طويلة. الأراضي التي أقيمت عليها الحراقات ما زالت حتى الآن بقعاً سوداء قاحلة تحتاج إلى عمليات استصلاح ومعالجة بيولوجية معقدة. إذن الخطر الأكبر يكمن تحت هذه البقع.
2: طبعاً يعني بالنسبة للتأثير على خصوبة التربة، الملوثات النفطية تؤدي إلى تشبع التربة بمواد تسمى مواد هيدروكربونات. هذه المواد تؤدي إلى ضعف في خصوبة التربة، تصبح التربة يعني نوعاً ما غير قابلة للزراعة. أيضاً تؤثر على حتى امتصاص المياه، قابلية امتصاص المزروعات للمياه، تؤثر حتى على جذور التربة وتؤدي إلى إتلافها، فتصبح الجذور غير قابلة أو النباتات غير قابلة على التشبث بالتربة بشكل جيد. هذا كله يؤدي لاحقاً إلى ضعف الإنتاجية الزراعية، تدهور الأمن الغذائي لدى المزارعين، وأيضاً يعني لها آثار اقتصادية لاحقة على المعيشة، على غلاء المنتجات الزراعية، تراجع الإنتاج الزراعي بشكل عام. تبقى التربة غير صالحة للزراعة لفترة يعني قليلة، لا تمتد إلى عقود، قد تمتد إلى 3 سنوات أو 5 سنوات. خلال هذه الفترة يمكن تدارك هذا الأمر بزراعة يعني بعض المحاصيل القادرة على امتصاص السموم من التربة، بعض أنواع المحاصيل، هذا يسمى بالزراعة المعالجة. هناك بعض أنواع النباتات القادرة على يعني تدارك أو تحسين خصوبة التربة وتدارك آثار التلوث فيها. هناك أيضا بعض أنواع يعني الزراعات المقاومة نوعا ما لبعض أنواع الملوثات، يمكن زراعتها مبدئيا قبل زراعة المحاصيل التي يعني المحاصيل الغذائية التي ستذهب إلى كغذاء للإنسان. هناك بعض أنواع المحاصيل التي القادرة على تخفيف آثار التلوث، يمكن زراعتها قبل زراعة محاصيل الزراعة الغذائية.
0: نعم، تحولت الحراقات من خطر بيئي آني ومرئي بالعين المجردة عبر أعمدة الدخان الأسود إلى كارثة صامتة ومخيفة تتغلغل اليوم في الغذاء والماء وأجساد الأهالي. معادلة السيطرة والمردود الاقتصادي الكبير دفعا مختلف الجهات خلال الفترة الماضية إلى تجاهل الآثار البيئية المدمرة، ما أسهم في هذا الانتشار الكثيف. واليوم نقف أمام واقع محمل بمخاطر بيئية نرى انعكاسها في تزايد الحالات المرضية، واقع يفرض ضرورة العمل بطرق علمية ومنهجية لمواجهة هذا الوباء الذي انتشر في التراب ووصل إلى المياه الجوفية. إغلاق الحراقات ليس إلا الخطوة الأولى في رحلة 1000 ميل، تقف المنطقة اليوم أمام استحقاقين لا يقلان أهمية: مواجهة الآثار البيئية المترسبة بطرق علمية، وتأمين بدائل اقتصادية حقيقية لآلاف العمال حتى لا يجدوا أنفسهم مضطرين مجدداً لمحاولة استئناف العمل في الحراقات في أماكن نائية بعيداً عن الرقابة.

0: أنا من ولدت بعام 1948، سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا إن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
2: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الحياه.
3: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
4: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
10: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية وتشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان، وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً، بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية، حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. ترامب يقول إنه تحدث مع الرئيس أحمد الشرع بشأن مهاجمة حزب الله اللبناني ويوضح أن لديه رغبة في ذلك. الأمن الداخلي يعتقل لواء سابقا قاد المنطقة الوسطى في قوات النظام المخلوع، وعمليات ملاحقة أخرى توقف مسؤولين سابقين في درعا وحلب وإدلب. إدانات لمداهمة الاحتلال الإسرائيلي منزل صحفيين في ريف القنيطرة، وتلفزيون سوريا يلتقي معه وينقل تفاصيل الاعتداء. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب، وطهران تعلن بدء تنفيذ تعهداتها بشأن مضيق هرمز.

0: أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع الرئيس أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله، موضحا أن لديه رغبة في ذلك. جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس الأمريكي في أعمال قمة قادة دول مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا. وأشار ترامب أنه اقترح على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، مضيفا أنه في حال لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة فعلى سوريا أن تقوم بها. وكان الرئيس الشرع نفى في تصريحات سابقة صحة ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن ما يثار حول هذا الملف لا أساس له من الصحة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا سيد زياد المنجد الكاتب في الشأن السياسي من لندن. سيد زياد مرحبا بكم، كيف تراقبون تصريحات الرئيس الأمريكي حيال التدخل السوري أو إرادته بالتدخل السوري في لبنان؟
1: أولا تحية لك أخي عبد المنعم وللسادة المشاهدين. لا شك أن الحديث عن تدخل سوري في لبنان أتى مع وصول أو مع المفاوضات التي كانت تجري مع إيران من أجل الوصول إلى مذكرة تفاهم، وهذه المذكرة التفاهم كانت تنص على وقف إطلاق النار في كل الجبهات بما فيها جبهة لبنان، وهذا أمر لا يرضي نتنياهو. ولذلك يعني حديث ترامب عن تدخل سوري في لبنان يعني أتى وكأنه طمأن لنتنياهو بأن سوريا ستتكفل بحزب الله وستنهي مقاومته لإسرائيل. هذه الأمور أتت يعني وترى يعني أربع أو خمس مرات تكلم ترامب عن هذا الموضوع، ولكن هذا أمر يعني لا يمكن أن يتماشى مع حقيقة الوضع في سوريا. عندما يتحدث ترامب عن تدخل سوري في لبنان فيجب أن نميز بين ثلاثة مستويات من التدخل، أو نفهم ثلاثة مستويات من التدخل. التدخل العسكري المباشر، وهذا أمر يعني يبدو أن الشائعات دارت حوله عندما تكلم عن تدخل سوري في لبنان، فالجميع يقول بأن التدخل السوري في لبنان يعني تدخل عسكري، وأنا أرى أن احتمال هذا التدخل ضعيف جدا، لأنه أولا يتناقض مع الخطاب الرسمي للقيادة السورية القائم على احترام وسيادة الدول بما فيها لبنان. كذلك أن هذا التدخل سيستفز شريحة كبيرة من اللبنانيين الذين يرفضون عودة أي نفوذ عسكري إلى لبنان، وبالتالي هذا الأمر يضع يعني سوريا في مواجهة مفتوحة مع حزب الله ومع حلفائه. نحن نعلم وسمعنا عن تهديدات من الحشد الشعبي العراقي بأنه إذا تدخلت سوريا في لبنان فإنهم سيتدخلونهم، فبالتالي هذا أمر صعب. إضافة إلى أن سوريا في وضعها الحالي لا يمكن أن تغامر بفتح جبهة خارجية، هي بحاجة إلى بناء دولة منهكة ومتعبة، وبالتالي فهذا أمر يعني احتمال حدوثه ضعيف جدا. المستوى الثاني الذي يمكن أن نتكلم عنه وهو الضغط غير المباشر على حزب الله، ويتم ذلك يعني بتجديد الرقابة على الحدود السورية اللبنانية ومنع أي خطوط إمداد بالنسبة لحزب الله، ومنع تهريب السلاح وتبادل المعلومات مع الدولة اللبنانية، وهذا عندما تمارسه الدولة السورية فهي تمارس السيادة على حدودها مع لبنان. والمستوى الثالث الذي يمكن أن نتحدث في مجال التدخل السوري في لبنان هو الدور السياسي والإقليمي، ولاحظنا أكثر من مرة أن الرئيس الشرع تحدث عن تقوية المؤسسات اللبنانية ودعم الجنة. الجيش اللبناني، دعم مؤسسات الدولة، ودعم أي تسوية تؤدي إلى نزع سلاح حزب الله وحصر السلاح بيد الدولة. هذه المستويات الثلاثة يمكن أن نتكلم عنها ونقول أنها مستويات للتدخل السوري في لبنان. استبعد التدخل العسكري، فهو سيفتح جبهة على سوريا لا يمكن أن تندمل، وبالتالي فنضع الشعب السوري في في مأزق كبير، ويضع الدولة اللبنانية كذلك في مأزق كبير.
0: طيب، في ظل تشعبات المواقف المحيطة في بالمنطقة سيد زياد، والسعي السوري الدؤوب للاندماج في المحيط الإقليمي والدولي وتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، كيف يمكن أن تتعامل في ظل هذا المشهد؟ أقصد سوريا.
1: يعني لابد أن نقول بأن الحكومة السورية الحالية تتميز بعلاقات جيدة جدا مع الولايات المتحدة الأمريكية عكس كل الحكومات التي سبقتها، وبالتالي فإنها يمكن أن تتماشى في مع طلب الرئيس ترامب، ولكن لا حتى لا يصل إلى المستوى العسكري. يعني لا يمكن للدولة، نحن الدولة السورية منهكة، نحن نعلم عندما بدأ مسيرة التحرير إسرائيل قامت ب 240 غارة جوية على سوريا ودمرت كل السلاح السوري، وبالتالي لا تمتلك الدولة السورية أي سلاح لكي تدافع عن نفسها، وليس لتتدخل في شأن خارجي تتدخل في لبنان أو غير لبنان، وبالتالي فهذا أمر يمكن أن تتجاوب معه الحكومة السورية، ولكن لا إلى حد لا يصل إلى التدخل العسكري.
0: سيد زياد المنجد، الكاتب في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا لك.
0: أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا عام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012. وذكر القيادي في الجالية السورية بواشنطن محمد غانم أن مشروع القانون الذي يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في المجلس قد أحيل الآن إلى المرحلة التالية من مسار الإقرار في الكونغرس تمهيدا للتصويت النهائي عليه في الجلسة العامة. وأواخر العام الماضي قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي يهدف إلى إلغاء قانونين أساسيين شكل الإطار التشريعي للعقوبات المفروضة على سوريا خلال العقدين الماضيين. أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا عبر شطب عدد من المؤسسات السورية وأفراد وكيانات من قوائم العقوبات. ووفق القرار الصادر عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسرية، شملت الكيانات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة المخابرات الجوية ومديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. كما أوضحت السلطات السويسرية أن التعديلات تضمنت أيضا تحديث البيانات الخاصة ب18 شخصا وأربعة كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، من دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروضة عليها أو شطبها من القائمة. التقى قائد قسد مظلوم عبدي في أربيل مبعوث الرئيس الأمريكي لسوريا والعراق توم باراك ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني. وقال عبدي في منشور له على منصة إكس إن اللقاء تناول عددا من الملفات في مقدمتها الخطوات والمعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية.
2: في وقت تتواصل فيه الإجراءات المرتبطة بتطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، شهد إقليم كردستان العراق اجتماعاً جمع قائد قسد مظلوم عبدي ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك إلى جانب رئيس إقليم كردستان جيرفان بارزاني، خصص لبحث تطورات الملف السوري ولا سيما الخطوات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات القائمة إلى جانب ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة. عبدي أوضح أن الاجتماع تناول ملفات مهمة في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الحكومة السورية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات القائمة بما يعزز المسار السياسي والاستقرار في البلاد، مضيفا أن المناقشات شملت كذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب ودفع مسار الحل السياسي الشامل في سوريا بما يضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مؤسسات الحكم وصياغة مستقبل البلاد. برزاني من جهته قال إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار. وعلى وقع مسار دمج تتواصل جهود الفاعلين في دفعه قدما، يعكس اجتماع أربيل استمرار الاتصالات السياسية الرامية إلى متابعة تنفيذ التفاهمات القائمة بين الحكومة وقسد إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والعمل على دفع الحل السياسي الشامل في سوريا.
0: اعتقل الأمن الداخلي اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق كلثوم من قريته المبعوجة بريف السلامية الشرقية بحسب مراسل تلفزيون سوريا. هذا وشغل كلثوم سابقا منصب قائد المنطقة العسكرية الوسطى في حمص وريفها. وكلثوم هو شقيق فيصل كلثوم محافظ درعا عند اندلاع الثورة عام 2011. وفي السياق أيضا، كشف مصدر في وزارة الداخلية للتلفزيون سوريا عن القبض على 10 من فلول النظام المخلوع خلال اليومين الماضيين في عمليات أمنية متفرقة. وأوضح المصدر أن العمليات تركزت في محافظات درعا وحلب وإدلب وأسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين، من بينهم قائد الفيلق الأول السابق ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكمي النظام المخلوع، إضافة إلى سجان سابق في سجن صدنايا متورط في انتهاكات بحق المعتقلين وضابط سابق في الحرس الجمهوري، وذلك ضمن حملة ملاحقة فلول النظام المخلوع. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجرت حملة دهم استهدفت 10 منازل في بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبية. أضاف مراسلنا أن الحملة شملت منزل الصحفي في مديرية إعلام القنيطرة سند الهنداوي، حيث أجرت قوات الاحتلال تحقيقا معه في منزله. وتأتي هذه التحركات في إطار الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال في الجنوب السوري في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة في العام 1974. هذا وأدان اتحاد الصحفيين السوريين مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الصحفي سند الهنداوي في بلدة صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وإخضاعه للتحقيق. واعتبر الاتحاد أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واعتداء على الحماية القانونية الممنوحة للصحفيين، مؤكدا أنه يخالف المواثيق الدولية وقرار مجلس الأمن، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عما تعرض له الصحفي وعائلته. من جهتها، أدانت مديرية إعلام القنيطرة اعتداء الاحتلال على الصحفي الهنداوي، مؤكدة أن استهداف الإعلاميين يعد انتهاكا لحرية العمل الصحفي، داعية إلى حماية الصحفيين والإعلاميين. وكان تلفزيون سوريا التقى بالصحفي سند الهنداوي الذي دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في ريف القنيطرة وأخضعته للتحقيق.
3: الساعة 1:01:03 تفاجأت بدق الباب على بيتي. لما سألت مين، قالوا لي جيش الدفاع الإسرائيلي افتح. ف فطلعت فتحت الباب، قالوا لي جيب هويتك، وجبت هويتي. فلما وقفنا قدام البيت، طبعا ما فاتوا على البيت جوا، سألوني عن طبيعة عملي، سألوني كم عن أفراد عائلتي، سألوني عن أهلي، عن الوضع البلدة بشكل عام، عن المختار، عن هاي التفاصيل. بصراحة يعني الموضوع اللي أرهقنا واللي أتعبنا هو طريقة دخولهم أو طرقهم للباب. يعني فيها رعب للأطفال، فيها رعب لأهل البيت. سألوني عن طبيعة عملي.
4: كم شخص كان تقريبا؟
3: تقريبا حوالي أربع إلى خمس سيارات اللي كانوا قدام البيت، وعناصر اللي أنا كانوا قدامي حوالي 10 عناصر. طبعا أنه كانوا محاوطين البيت والحارة بشكل كامل.
4: آخر شيء شو طلبوا منك؟
3: آخر شيء طلبوا مني أنه موضوع الدوريات خط أحمر، أنه ممنوع هذا يصور دوريات.
0: نقلت منصة السويداء 24 عن مصدر خاص القول إن مجموعة مسلحة أقدمت على قطع طريق السويداء شهبة الحيوية عند دوار العنقود في المحافظة. وأوضح المصدر أن عملية قطع الطريق تخللها إطلاق نار كثيف في الهواء، بالإضافة إلى إطلاق قذيفة صاروخية من نوع RPG، مشيرا إلى أن العملية جاءت بهدف الضغط على غرفة عملية شهبة التابعة لما يسمى بالحرس الوطني، بهدف إطلاق سراح شاب موقوف لديها. حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من استمرار خطر الألغام المضادة للأفراد التي تلوث ما لا يقل عن 58 دولة وإقليما حول العالم، مشيرا إلى سقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين لا سيما في سوريا. ولفت تورك في بيان حقوقي أن بورما سجلت الحصيلة الأكبر من الضحايا في عام 2024 مع 2029 ضحية، تلتها سوريا مع 1015 ضحية، ثم أفغانستان مع 624 ضحية. ووفقا للبيانات الحقوقية فقد بلغت نسبة المدنيين 90% من إجمالي الضحايا، في حين يشكل الأطفال أكثر من 40% من مجملي الضحايا المسجلين منذ العام 1999. من جانبها أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها أجرت تقييما ميدانيا أوليا في حي كرم الزيتون بمدينة حمص، عقب تلقي بلاغ من الأهالي هناك عن موقع يشتبه باحتوائه على رفات بشرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمشاركة الدفاع المدني السوري. وأكدت أن التعامل مع هذه البلاغات يتم ضمن مقاربة تضمن حق العائلات في معرفة مصير المفقودين، مع الحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق والتحقيق. ودعت الهيئة والأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها أو العبث بمحتوياتها، وضرورة الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.
5: بلاغات متكررة للأهالي إذن هنا في حي كرم الزيتون بحمص وصلت إلى الجهات المختصة، تتعلق بالعثور على مواقع يشتبه بأنها تضم رفاتا بشرية لأشخاص قضوا في المجازر التي شهدها الحي عام 2012 على يد عصابات النظام المخلوع. استجابة لتلك البلاغات، قامت الهيئة الوطنية للمفقودين بالتنسيق مع الجهات المختصة وفريق الدفاع المدني السوري بإجراء زيارة للحي وإجراء تقييم أولي ميداني ربما يوصل للكشف عن مصير عشرات الضحايا الذين قضوا في تلك المجازر. الهيئة أوصت المواطنين أيضا بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه مماثلة، وأن لا يتم تداول صور أي من الرفات صونا لكرامة الضحايا وحفاظا على الأدلة ودعما للإجراءات القانونية والمهنية المعتمدة. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من حي كرم الزيتون.
0: أعلنت الشركة السورية للاتصالات إنجاز أعمال إصلاح الكابل البحري الدولي المتضرر والناقل لحركة الإنترنت بين مدينتي طرطوس والإسكندرية، وإعادة تشغيله بكامل طاقته وسعته الخدمية. أوضحت الشركة أن الورش الفنية والهندسية تمكنت من إنهاء أعمال الصيانة قبل منتصف الليل أمس الثلاثاء، مؤكدة عودة حركة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي في كافة المحافظات. وكان الكابل البحري الدولي قد تعرض مطلع الأسبوع الحالي لعمل تخريبي بالقرب من شاطئ طرطوس، ما تسبب في خروج جزء كبير من الخدمة وأثر سلبا على جودة وسرعة خدمات الإنترنت لدى شريحة واسعة من المشتركين. افتتحت وزارة الداخلية المقر الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكر بالعاصمة دمشق. ووفقا لوزارة الداخلية فإن الافتتاح تم تحت إشراف وزير الداخلية أنس خطاب، مضيفة أن المبنى الجديد يضم صالات استقبال حديثة مجهزة بأنظمة تقنية متطورة لتنظيم الدور وحركة المراجعين، ما يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات الإدارية وسرعة إنجاز المعاملات الرسمية. وأكدت الوزارة أن هذا الافتتاح يأتي استكمالا للمشاريع الهادفة إلى تحديث قطاع الأحوال المدنية وتحسين تجربة المواطنين. أطلق بيت الاستثمار السوري الخليجي حزمة من الاستثمارات الجديدة في سوريا، والتي تعتبر من المشاريع الأولى من نوعها في مجال التجارة الحرة في البلاد.
6: الفكرة تبعنا هي إنشاء سوق مركزي مختص بمواد البناء والإكساء. فبيجي آخر شيء المستثمر أو بيجي الزبون بيجي على هذا السوق اللي هو مختص بكل شيء، بيدخل بهذا القطاع هو لمواد الرخام، هذا القطاع لمواد الإسمنت، هذا القطاع لمواد الحديد وهكذا. فكمان إضافة لذلك إمكانية تأمين صالات عرض لمواد البناء للمستثمرين، مدعومين أيضا بمستودعات في المنطقة الحرة. البضاعة اللي بتكون جاية على المستودعات بتكون لم تجمرك بعد، فهون بيكون عند المستثمر حلين، إما يرجع إذا بيحب يصدر لتركيا أو لدول الجوار، بهالحالة هون ما بتكون معفية من الرسوم الجمركية لأنه هي تكون ترانزيت، أو بينزلها على السوق السوري وبيعها بالسوق السوري مباشرة للمستهلك، فبتكون هون كمان تخفيض الأسعار. بهاي الحركة أكيد بيكون في كسر لكل حلقات الوساطة، بكل حلقات يعني نو كوميشنز، وبالتالي هي تساهم في تخفيض الأسعار مواد البناء. مع كلاتنا شفنا أنه من صرنا سنتين في مرحلة ما بعد التحرير ما حدا عم يشوف كتير في خطوات متواضعة للبدء بهاي العجلة إعادة الإعمار.
0: أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أطلقت حملة أجيال النزاهة في فعالية أقيمت على مدرج جامعة دمشق.
7: الفعالية اليوم كانت لإطلاق حملة أجيال النزاهة. الحملة هي ضمن رؤية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعزيز فكر المسؤولية الفردية والنزاهة والحس الأخلاقي العالي عند الأجيال القادمة، فهي نظرة استراتيجية مستقبلية، وهي الحقيقة مبادرة يعني بعيدة المدى وموفقة برأيي. في نشاط داخلي راح يكون ضمن الجامعة مع الهيئات الطلابية، بس لاحقاً هالمتدربين والمشاركين في البرنامج راح يدربوا طلاب الثانوي ثم الإعدادي ثم الابتدائي، فهي بداية مشوار طويل يعني.
0: بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع سفير الإماراتي حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تطوير التعاون في المجالين التربوي والتعليمي، مع التركيز على التحول الرقمي والتوسع في التعليم الإلكترونية. واستعرض الوزير واقع قطاع التعليم في سوريا وخطط الوزارة المستقبلية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات. ومن جهته أكد السفير الإماراتي استعداد بلاده لدعم التعاون التربوي، مشيدا بخطط الوزارة ومؤكدا على أهمية الشراكة في تطوير العملية التعليمية. يعاني مزارعون في بلدة حيالين بريف حماة الغربي من تضرر مزارعهم ومحاصيلهم وخسارة بعضهم لأشجارهم بسبب مكب النفايات الملاصق لأراضيهم.
8: تعب مستمر وقلق لا يفارق تفكير المزارع أحمد من بلدة حيالين في ريف حماة الغربي، مكب نفايات كبير يجاور أرضه الزراعية، سبب له خسائر كبيرة ووضعه في صراع يومي مع القمامة والأضرار التي تلاحق مزرعته عاما بعد آخر.
9: أكثر من 250 نصبة زيتون زرعتها وتعبت عليها أكثر من 4 سنوات، ولما صار المكب مات الشجر كلياته بسبب الحشرات والقوارض الموجودة. ال 250 شجرة ما ضل منهم ولا شجرة. عادة صرنا نزرع على الأرض زراعة بعلية، أما حنطة أو شعير أو أحيانا حبة سودة، يا تصير يا ما تصير من الضرر الموجود بهذا المكب من الروائح، حتى صرنا نكره ننزل على الأرض.
8: عشرات الدنومات الزراعية في محيط المكب تتعرض لأضرار متواصلة، نفايات تتناثر في الحقول وحشرات تفتك بالمحاصيل. هذا الواقع أثقل المزارعين بصعوبات وأجبر كثيرين منهم على الاكتفاء بمحاصيل محددة تجنبا للخسائر الكبيرة.
10: نحن راجعنا بلدية حيالين وأخذنا تجاوب من بلدية حيالين، نسقد مع البلديات الأخرى عبر الهواتف أو عبر التواصل الشفهي، وتواصلوا مع صقلبية أنه ينشال هذا المكان من قرية حيالين، بس ولكن للأسف كانت الردود أنه ما بو أي حل حالياً، ما بو شيء عندهم على الطاولة حل جذري لهذا المكب، عبارة عن حلول مؤقتة يعني أوبر سيت أوبر بنج.
8: استمرار المكب في موقعه الحالي لم يعد أمرا قابلا للتأجيل كما يقول أهالي البلدة، فهو لا يهدد الأراضي الزراعية المحيطة به فحسب، بل يشكل خطرا صحيا وبيئيا على السكان أيضا.
11: هذا المشهد يروي جانبا من معاناة المزارعين هنا، معاناة لا تقاس فقط بما يفقد من محصول، بل بما تتركه هذه التحديات من أثر وأعباء على الأراضي الزراعية. واقع يفرض على المزارعين جهوداً وتكاليف إضافية للحفاظ على أراضيهم واستمرار إنتاجها. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: نظم طلاب السنة التحضيرية في كلية الطب جامعة حماة وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتأجيل الامتحانات بسبب ضيق الوقت المخصص للتحضير لها حسب قولهم.
12: نحن كطلاب سنة تحضيرية طالعين اعتصام بسبب التقويم النهائي اللي طلع للامتحان 18/7 اللي مفاجئ جدا. نحن اليوم كطلاب الفصل الثاني لازم نداوم 3 شهور ونص، نحن اليوم 2.5 شهر دوبنا مداومين، خصوصا بهالمواد الفصل الثاني اللي ثقيله، الوراثه، التشريح، فيزيولوجيا. مطالبنا على الاقل اعاده النظر، على الاقل يعيدونا يعني يمددونا يا اسبوعين للفحص على الاقل، بس نلحق نخلصها كدور اول مبدئيا.
13: نحن بلشنا دوام 5/4، الطلاب اللي قبلنا السنه الثانيه الثالثه من غير جامعات او سواء جامعه حماية غير السنه التحضيريه بلشوا ب 12/3، يعني احنا بلشنا بعدهم 20-21 يوم، يعني تقريبا 3 أسابيع. احنا فحصنا 12/7، احنا فحصنا 18/7، اي بس اسبوع. احنا اقل شيء لازم يكون بعدهم 3 أسابيع، يعني لو واحد مانع اقل شيء.
0: وضعت محافظة حلب حجر الأساس لمشروع المحلق الغربي الاستثماري البقعة الخامسة تمهيدا لبدء تنفيذ أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في المدينة. وأوضح رئيس فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب حازم لطفي أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 850 ألف متر مربع على طول المحلق الغربي، مشيرا إلى توقيع 3 عقود استثمارية وتسليم مواقعها للمباشرة بالتنفيذ. وبين لطفي أن المشروع سينفذ على مرحلتين، تشمل الأولى تنظيم الإشغالات القائمة خلال 4 أشهر، في حين تنطلق الثانية بعد نحو 6 أشهر، وتشمل التنفيذ التدريجي خلال فترة تمتد بين 2 إلى 3. ومن جهته أكد ممثل مجموعة مدرنا الاستثمارية إبراهيم صليبي أن المشروع يشمل تطوير المحلق الغربي الممتد بين دوار الصنم ودوار الرمون، مع توفير مرافق وخدمات عامة في المرحلة التحضيرية قبل الانتقال إلى التنفيذ الكامل. بدأ مجلس مدينة حلب تنفيذ خطة لتنظيم عمل الباعة الجائلين والحد من

0: والإجراءات المتعلقة بالإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة، والذي يهدف بدوره إلى تنظيم الإشغالات العامة ومعالجة المخالفات والحفاظ على النظافة والمظهر العام. اشتكي سكان حي العامرية في مدينة حلب من انقطاع معظم الخدمات العامة عن الحي منذ سنوات، كالكهرباء والمواصلات والصحة والنظافة. التفاصيل في التقرير التالي.
1: يعيش سكان حي العامرية واقعا خدميا صعبا، يقولون إنه لم يتغير منذ أكثر من 14 عاما. فالكهرباء معدومة، إضافة إلى ضعف في خدمات النظافة وغياب تام لوسائل النقل العام، جعلت من تفاصيل الحياة اليومية تحديا مستمرا للأهالي.
2: نحن منطقتنا منطقة العامرية، ناحية السير ما في طاول مواصلات، طاول ما في، بدنا ننزل لصلاح الدين لحتى نطلع بسيرفيس. موضوع الوسخ، طلع الوسخ، يعني ما في نظافة، ما في عمال نظافة، عرفت منطقتنا. موضوع الإنارة، الكهرباء ما في بالمنطقة، طاول كلها على الأنبرات. وتعرف الوضع المواطن اليوم، من شال مصاري ما في، يعني يدفع أنبير مواصلات ما في، يعني المنطقة طاول سيئة.
3: أول شيء يعني هون الزبالات كل شهر، أحيانا كل أسبوعين لحتى يجي يشيلون، مرة طلع البق وعلى الدبين أكلنا. وكهرباء ما في هون عندنا، نحن هلا الساحة فوق وصلت، بس كل يوم الثاني بضرب البسط هون، بس هون ما في طاولة.
4: هلا في بالمحيط تقريبا، في بسوق الهال قريب علينا شيء 1 كيلو، 1.5 كيلو، والسكري بعيدة عنا 2 كيلو، كلهم فيهم كهرباء. بس نحن صايرين في النص بصراحة، يعني ما في.
1: آلاف العائلات هنا تعتمد خدمات محدودة وبنية تحتية متواضعة، ويؤكد الأهالي أن شكواهم المتعلقة بالكهرباء والنظافة والمواصلات رفعت مرارا إلى الجهات المعنية، إلا أن واقع الخدمات بقي على حاله لسنوات طويلة.
5: هلا موضوع الكهرباء، في مشروع هو شغالين هلا فيه حاليا بالسكر إن شاء الله، بس خلصوا بالسكر بده يطلعوا على تل الزهر زين لعنا هون على عمري ان شاء الله. موضوع النظافه الحمد لله هلا هالفتره صار في تحسن ملحوظ، يعني الحمد لله رب العالمين. عندنا نقص موضوع المدرسه، وعندنا في مدرسه بدها ترميم، عندنا في سوق محلي وفرن مخروب بده تجهيز، بلزمنا مستوصف هون بالحي، خط سرفيس للراموسه، يعني المنطقه هي منطقه صناعيه، وهذا الطريق المشهد كله الناس كلها عم تشكي منه، صار قدامنا كذا طلب مشان هذا الموضوع.
1: حي يقول أهله إنه بقي خارج أولويات التنمية، وبين الشكاوى المتراكمة والوعود المنتظرة يترقب السكان أن يتحول صوتهم هذه المرة إلى استجابة تنهي سنوات من التهميش.
6: حي منسي ينتظر الكهرباء منذ 14 عاما، كما ينتظر سكانه المواصلات والخدمات الصحية والطبية وغيرها من الخدمات. يأمل السكان أن تعود إليه هذه الخدمات قريبا. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، من حي العامرية، مدينة حلب.
0: كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن أن عدد العائدين طوعا منذ التحرير عبر المنافذ الحدودية المشتركة مع لبنان تجاوز حاجز 370 ألف مواطن. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن منفذ جديدة يابوس سجل وحده عبور أكثر من 125 ألف مواطن، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة كوادرها الجمركية والحدودية العمل على مدار الساعة لتنظيم حركة السير وتسريع إنجاز المعاملات. أفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بعبور نحو 60 ألف مسافر من منفذ البوكمال الحدودي منذ مطلع العام الجاري، في ظل حركة عبور منتظمة وانسيابية للقادمين إلى سوريا والمغادرين منها. كما سجل المنفذ بحسب الهيئة عبور ما يقارب 2000 شخص ضمن برنامج العودة الطوعية، ما يعكس أهميته في تعزيز حركة التنقل بين سوريا والعراق. وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تطوير خدماتها عبر تبسيط الإجراءات ورفع جاهزية الكوادر، بما يضمن تجربة عبور آمنة ومريحة، ويسهم في دعم حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين. أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور مبادرة تحت اسم المعابر الآمنة، وذلك استكمالا لخطتها الاستجابة.

0: أجابت الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وإغلاق مراكز الإيواء. أوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعملي مهند حنيدي لسانة أكد أن المبادرة تركز على تجهيز معابر نهرية مؤقتة وتقديم خدمات لوجستية لضمان سلامة عبور الأهالي بين ضفتي النهر، كاشفا عن خطة موازية لتركيب جسر حربي في الفترة القريبة المقبلة. ومن جانبها نشرت الفرق الميدانية التابعة للهلال الأحمر عيادات متنقلة وسيارات إسعاف لتأمين الرعاية الطبية. أعلن برنامج الأغذية العالمي في سوريا نجاح الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تسيير أول رحلة جوية على الإطلاق إلى محافظة دير الزور. وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن الرحلة جاءت بتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وأنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز وصول جهات العمل الإنساني، إذ اختصر زمن الرحلة إلى نحو 50 دقيقة جوا بدلا عما يزيد على 9 ساعات برا، بما يتيح للعاملين الوصول إلى المجتمعات المحلية بسرعة وكفاءة أكبر، فيما وصفه بالجسر الجوي الإنساني الذي يربط الناس بالدعم الذي يحتاجونه. يشكو مواطنون في الرقة من رفع شركة الكهرباء في المحافظة سعر الكيلو واط الواحد من 120 ليرة إلى 1000 ليرة قديمة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها المنطقة.
1: رفعت شركة الكهرباء في محافظة الرقة أسعار الكهرباء من دون إعلان رسمي، ما أثار استياء بين الأهالي الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة في ظل محدودية فرص العمل وتدني الأجور، إلى جانب استمرار تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
2: اللي كنت تأخذها ب100 ألف بدكها اليوم مليون. مليون موظف هنا عدته يأخذ له مليون، مليون ونص، مليونين، هذه أقصاها. فأنه هنا شنو بده يسوي له، كهرباء ولا مي ولا إيش؟ موضوع الكهرباء هذا يعني لازم يلتقى له حل.
3: يعني قاعد نشتغل عمال تمام، بس قاعد نطلع من الصبح تمام، ما يجي الأربعة، يا نشتغل زاد يا ما نشتغل. والغلاء الكهرباء يعني، ولازم انه يرخصونا الكهرباء، يعني لازم الكهرباء ينزلون يعني ويرخصوها، يعني الشعب ما عنده يدفع يعني، يعني غلاء غلاء الكهرباء غلاء.
1: زيادة بأضعاف فرضتها شركة الكهرباء على سكان أنهكتهم سنوات الحرب، بعدما رفعت سعر كيلو الواط إلى 1000 ليرة.
4: خلى الكهرباء تمام تزيد، لكن شيء بالمعقول أو بالأحرى شيء يعني المواطن يقدر يتحمله تمام، ويقدر يغض النظر عنه تمام. مو تزيد اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف المبلغ. يعني قلت لك اليوم تشان بده كل شهر بده 100، اليوم صار بده مليون.
5: السعر غالي كثير، يعني انا بحكي حالي مثل حال كل هالعالم اللي صار فيه. يعني اليوم عندك اجار محل، بالاضافه صار تحسب حساب، صار عندك سعر الكهرباء، يعني سعر اجار المحل. يعني اليوم موضوع الكهرباء والله سعر غالي الصراحة. يعني
1: جاءت زيادة الكهرباء مكملة لسلسلة من القرارات الحكومية التي يصفها مواطنون بأنها غير مدروسة، في وقت يحتاج فيه الشعب السوري عموما إلى صدمة تنعشه اقتصاديا بعد أن أنهكته سنوات الحرب.
0: أكدت القنصلية السورية في إسطنبول أن معاملات تصديق الوثائق الدراسية والمدنية وجوازات السفر أصبحت متاحة للمواطنين مباشرة من دون الحاجة إلى وكالة قانونية أو وسطاء. وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة الخارجية بهدف تسهيل إنجاز المعاملات للمواطنين داخل البلاد وخارجها، وتخفيف الأعباء المالية وتكاليف السفر والتنقل، فضلا عن تسريع إنجاز المعاملات والحد من الازدحام وتقديم خدمات قنصلية أكثر مرونة وكفاءة تلبي احتياجات المواطنين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتفاق الإطاري مع طهران جيد لأسباب كثيرة، مؤكدا أن الميزة الأساسية لمذكرة التفاهم هذه تكمن في منع إيران من حيازة السلاح النووي. وأوضح ترامب أن المذكرة لا تنص على دفع أي أموال أمريكية مباشرة إلى إيران، وأشار إلى أن واشنطن لا يمكنها منع الأطراف الدولية الأخرى من الاستثمار هناك. وأعلن الرئيس الأمريكي عن بدء الفتح الجزئي لمضيق هرمز على أن يعاد افتتاحه بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية في غضون اليومين المقبلين، ولفت إلى انخفاض أسعار النفط والوقود بشكل ملحوظ، وحذر من أنه في حال عدم التزام الإيرانيين ببنود التفاهم فإن واشنطن ستعود لاستخدام القوة العسكرية المباشرة. كشفت وكالة بلومبرغ أن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران تنص على إنهاء فوري ونهائي للحرب على جميع الجبهات، إضافة إلى احتفاظ طهران ببرنامجها النووي الحالي من دون فرض واشنطن عقوبات أو تعزيز قوتها.
6: تتجه الأنظار إلى سويسرا يوم الجمعة، حيث يتوقع أن توقع كل من أمريكا وإيران مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح مسار تفاوضي يقود إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما، في خطوة تعد محاولة لخفض التصعيد وإعادة ضبط العلاقة بين الجانبين. وبحسب مسودة نشرتها وكالة بلومبرغ، يتضمن الاتفاق وقفاً فورياً ودائماً للأعمال العدائية على مختلف الجبهات بما فيها لبنان، مع التزام الطرفين بعدم استخدام القوة أو التهديد بها مستقبلاً، واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب إطلاق مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق نهائي ضمن سقف زمني محدد وقابل للتمديد. كما تشمل المذكرة ترتيبات تدريجية لإعادة فتح الملاحة البحرية ورفع القيود عنها بما يضمن عودة حركة السفن إلى مستويات ما قبل الحرب خلال فترة قصيرة، مع التزام بخفض التوتر في الممرات البحرية وتنفيذ إجراءات فنية لإزالة العوائق والألغام. وفي الجانب الاقتصادي، تنص المسودة على تخفيف تدريجي للعقوبات الأمريكية بما في ذلك السماح بتصدير النفط والبتروكيماويات الإيرانية وتقديم إعفاءات مالية ومصرفية، إضافة إلى الإفراج عن أصول مجمدة بتوازي مع خطة محتملة لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني ضمن إطار اتفاق شامل لاحق. أما في الملف النووي، فتؤكد إيران التزامها بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، على أن تناقش التفاصيل التقنية للبرنامج النووي ضمن الاتفاق النهائي، مع الإبقاء على الوضع القائم خلال المرحلة الانتقالية، بحيث تمتنع إيران عن تغييرات جوهرية مقابل عدم رفض عقوبات جديدة أو تعزيز الوجود العسكري الأمريكي. ويبقى نجاح المبادرة مرهوناً بالتزام الطرفين وسط آلية مراقبة مشتركة وتوجه لتحويل الاتفاق إلى قرار ملزم في مجلس الأمن يضمن استدامته.
0: قال موقع أكسيوس الأمريكي إن واشنطن وطهران وقعتا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب دخلت حيز التنفيذ فور توقيعها. وأوضح الموقع نقلاً عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب وقع نسخة من الاتفاق خلال عشاء مع نظيره الفرنسي في قصر فرساي، على أن ترسل صورة منه إلى الإيرانيين والدول الوسيطة. من جهتي، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المذكرة باتت رسمية بالكامل بعد توقيع الطرفين، موضحا أن تعهدات بلاده بشأن مضيق هرمز ستبدأ عقب التوقيع، وأن النص وقع باللغتين الفارسية والإنجليزية. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين ملتزمة بتيسير المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التوترات. وأكدت الوزارة أن الصين ستقدم قريبا دفعة جديدة من المساعدات الإنسانية لكل من إيران ولبنان. كما شددت الخارجية الصينية على أن بكين تتمتع بسيادة لا تقبل الجدل على جزيرة هونغيان في بحر الصين. قالت وكالة بلومبرغ إن عددا من السفن المرتبطة بإيران غيرت مواقعها مع استعداد طهران لتوقيع الاتفاقية التي قد تسمح لها ببدء بيع نفطها. وأضافت الوكالة أنه وفقا لبيانات تتبع السفن فإن 4 سفن شغلت أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ويبدو أنها كانت تبحر خارج مضيق هرمز أو خليج عمان، كما نقلت بيانات تتبع السفن رصد سفينتين لنقل البضائع السائبة وناقلة غاز طبيعي مسال وسفينة حاويات تبحر شرقا داخل الخليج. وقال سماسرة الشحن للوكالة إن عدد ناقلة النفط العملاقة الفارغة الراسية في خليج عمان قبالة مضيق هرمز ارتفع إلى نحو 60 ناقلة هذا الأسبوع بعد أن كان نحو 36 في وقت سابق من هذا الشهر. قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي غوبريال مخلوف، قال إن التوصل إلى اتفاق مبدئي ووقف التوترات في منطقة الشرق الأوسط لن يؤدي بالضرورة إلى نهاية فورية لأزمة الطاقة العالمية. كما بيّن مخلوف أن الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الإيرانية قد تمدد الضغوط الاقتصادية لعقود، وأشار إلى أن التراجع السريع في ضغوط الأسعار غير مضمون في حال تبين أن الأضرار الناجمة عن الحرب ستؤدي إلى إبطاء تعافي الإنتاج، إضافة إلى استمرار حالة الغموض الكبيرة حول مسألة إعادة فتح مضيق هرمز. أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيري وانج عن خفض مستوى التحذير العام بشأن السفر إلى منطقة الخليج والشرق الأوسط في ظل تطورات الأوضاع الأمنية في المنطقة. ودعت وانج الأستراليين إلى توخي الحذر ومراجعة خطط السفر مع التوصية بتأجيل السفر غير الضروري إلى المنطقة، محذرة من أن الوضع الأمني في الشرق الأوسط قد يتدهور بشكل مفاجئ.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عرفان انت حترجع عايش ولا حترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم وشو في علاقات بينك وبينهم. دون يا جماعه مات شيلوه حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد أول سؤال بيسألني إياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشرة أسماء الضباط الإسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشوفي علاقات بينك وبينهم. دون يا جماعة مات، شيلوه، حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

معروف الدواليبي. معروف الدواليبي رئيس الوزراء لفترتين قصيرتين، خبير القانون والتشريع الإسلامي، وصاحب لقب الشيخ الأحمر أي الشيوعي. ولد معروف الدواليبي عام 1907 في مدينة حلب. درس بداية في مدرسة ألفرير الفرنسية لمدة عام واحد، ثم انتقل ليدرس في المدرسة الخسروية الشرعية، وهي المدرسة التي أثرت عليه فكرياً وطبعته بطابعها حتى نهاية حياته. أكمل الدواليبي دراسته في جامعة دمشق، وكان ذكياً نهماً للقراءة وواسع الاطلاع، فحصل على شهادتين في الحقوق والشريعة، ثم أوفد إلى فرنسا ليكمل دراسة القانون، حيث أنهى دراسته بدرجة دكتوراه. عمل الدواليبي بعدها مدرساً في جامعة دمشق، وركز في كتبه وأبحاثه حول دور الإسلام في التشريع والقانون، وقد ألف العديد من الدراسات القانونية، ثم اختص في القانون الروماني. كان للدواليبي توجه إسلامي واضح منذ نشأته، ومن القصص التي تروى عنه خلال وجوده في فرنسا قصة تهريبه لمفتي فلسطين أمين الحسيني، إذ كان الحسيني حليفاً لهتلر ومقيماً في ألمانيا. وبعد هزيمة الألمان في الحرب العالمية الثانية، طلب رأس الحسيني ليصار إلى إعدامه من قبل الحلفاء، وقام الدواليبي بتهريب الحسيني على متن طائرة أمريكية بجواز سفره من فرنسا إلى مصر، وقد أكسبت هذه الحادثة الدواليبي سمعة طيبة في الأوساط العربية. انتسب الدواليبي إلى حزب الشعب ذي الثقل الحلبي، كما تحالف مع الإخوان المسلمين، وبعد انقلاب حسني الزعيم عام 1949 تعرض الدواليبي مع أعضاء من حزبه للضغط الشديد من قبل نظام حسني الزعيم. بعد انتهاء حقبة الزعيم شارك الدواليبي في العديد من الوزارات السورية، ففي العام 1950 أصبح وزيراً للاقتصاد، ثم وزيراً للدفاع، ورئيساً لمجلس النواب عام 51، ثم رئيساً للوزراء في العام ذاته. وظل الدواليبي نائباً عن مدينته حلب منذ العام 1947 حتى العام 1963. وبعد الانقلاب الذي أطاح بدولة الوحدة بين سوريا ومصر عام 61، اختير الدواليبي ليكون رئيساً للوزراء حتى عام 62. اضطر لمغادرة سوريا بعد انقلاب البعث في عام 63، فقصد السعودية، حيث عمل مستشاراً في الديوان الملكي حتى وفاته عام 2004. دفن الدواليبي في البقيع في المدينة المنورة بعد أن ترك العديد من المؤلفات التاريخية والقانونية. كان الدواليبي شجاعاً مؤمناً بأهدافه، واضحاً في قول آرائه، كما حصل حين كان وزيراً للدفاع في أوائل الخمسينيات، حيث قال: إن العرب يفضلون ألف مرة أن يصبحوا جمهورية سوفيتية على أن يكونوا طعمة لليهود.

مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج عين سوريا نتناول فيها أوضاع السوريين المحلية والمعيشية. مرحبا بكم وإلى العناوين. المواطنون في الرقة يشتكون من ارتفاع أسعار الكهرباء ويطالبون بتخفيضها بالتزامن مع تدني الأجور. مزارعون في بلدة حيالين بريف حماة يحذرون من تضرر مزارعهم بسبب مكب نفايات مجاور ويناشدون لإيجاد حل جذري له. سكان حي العامرية في مدينة حلب يعانون من انعدام الخدمات العامة ويدعون إلى تأمين الكهرباء وترحيل النفايات.

0: يشكو مواطنون في الرقة من رفع شركة الكهرباء في المحافظة سعر الكيلو واط الواحد من 120 ليرة إلى 1000 ليرة قديمة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها المنطقة.
1: رفعت شركة الكهرباء في محافظة الرقة أسعار الكهرباء من دون إعلان رسمي، ما أثار استياء بين الأهالي الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة في ظل محدودية فرص العمل وتدني الأجور، إلى جانب استمرار تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
2: اللي كنت تأخذها بمئة ألف بدكها اليوم مليون، مليون موظف هنا عدته يأخذ له مليون، مليون ونص، مليونين، هذه أقصاها. فأنه هنا شنو بده يسوي له، كهرباء ولا مي ولا إيش؟ موضوع الكهرباء هذا يعني لازم يلتقى له حل.
3: يعني قاعد نشتغل عمال تمام، بس قاعد نطلع من الصبح تمام، ما يجي الأربعة، يا نشتغل زاد يا ما نشتغل. والغلاء الكهرباء يعني، ولازم إنه يرخصونا الكهرباء، يعني لازم الكهرباء ينزلون يعني ويرخصوها، يعني الشعب ما عنده يدفع، يعني غلاء، غلاء الكهرباء غلاء.
1: زيادة بأضعاف فرضتها شركة الكهرباء على سكان أنهكتهم سنوات الحرب بعدما رفعت سعر كيلو الواط إلى 1000 ليرة.
4: خلى الكهرباء تمام تزيد، لكن شيء بالمعقول أو بالأحرى شيء يعني المواطن يقدر يتحمله تمام، يقدر يغض النظر عنه تمام. مو تزيد أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف المبلغ. يعني قلت لك اليوم تشان بده كل شهر بده 100، اليوم صار بده مليون.
5: السعر غالي كثير، يعني أنا بحكي حالي مثل حال كل هالعالم اللي صار فيه. يعني اليوم عندك أجار محل، بالإضافة صار تحسب حساب، صار عندك سعر الكهرباء، يعني سعر أجار المحل. يعني اليوم موضوع الكهرباء والله سعر غالي الصراحة. يعني
1: جاءت زيادة الكهرباء مكملة لسلسلة من القرارات الحكومية التي يصفها مواطنون بأنها غير مدروسة، في وقت يحتاج فيه الشعب السوري عموما إلى صدمة تنعشه اقتصاديا بعد أن أنهكته سنوات الحرب.
0: ضم إلينا أحمد العثمان الصحفي من الرقة. أحمد مرحبا بك. في البداية، ما تفسير كما ورد في التقرير أن أسعار الكهرباء ارتفعت بشكل كبير دون إعلان رسمي عن ذلك؟
6: تحياتي لك محمد وللسادة المشاهدين مشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة لا يوجد أي تفسيرات من قبل شركة الكهرباء، لا يوجد أي مبررات ولا حتى إعلان رسمي. للأسف كان هناك يعني بحسب ما أبلغنا يعني متعهدين لأوجبات للكهرباء ومتعهدين هناك في الرقة، متعهدين للكهرباء خاصة للكهرباء مسبقة الدفع، أبلغتهم شركة الكهرباء أنه سيتم محاسبة أي شخص سيبلغ المواطنين بزيادة أسعار الكهرباء، لكن تسربت الزيادة قبل أسبوع من ذلك، وفرضت منذ يوم السبت مطلع الأسبوع الجاري. لا يوجد أي تفسيرات من قبل شركة الكهرباء، لم يتم الإعلان رسميا. في وقت سابق كان هناك يعني تحذيرات أو تسريبات عن زيادة أسعار الكهرباء، ومن ثم أعقبها حالة استياء من الأهالي ودعوات للتظاهر، ومن ثم تراجعت شركة الكهرباء عن القرار وقالت أن القرار يستهدف المنشآت التجارية ولا يستهدف زيادة الكهرباء على المواطنين. لكن للأسف تم تطبيق هذه الزيادة، وهي زيادة مجحفة بحق المواطنين بعد سلسلة من القرارات ومن الضرائب وفرض يعني الضرائب على المنتجات الغذائية وفرض الضرائب على النظافة وزيادات في أسعار الخبز وغيرها من الزيادات. اليوم الكثير من المواطنين في الرقة يعانون من يعني صعوبات اقتصادية كبيرة في ظل اعتماد الكثير من الأهالي هنا في الرقة على يعني شقين، التوظيف والزراعة. الزراعة تعتبر بحالة انعاش أو شبه ميتة، يعني فقط كان الإعلان الرسمي عن موت الزراعة هو بتحديد سعر القمح، وبالتالي تراجع الأوضاع الاقتصادية لكثير من المزارعين. وأيضا التوظيف، هناك الموظفين لم يقبض رواتبهم، لم يقبضوا بعض الموظفين لم يقبضوا رواتب من حوالي ستة أشهر، والباقي من شهرين، يعني هناك صعوبات يعني كبيرة تواجه
0: طيب يعني أحمد في موضوع الكهرباء تحديدا ما فهمته، المتعهدون هم من يحددون الأسعار؟ هي ليست أسعار حكومية؟
6: أستاذ محمد، يعني المتعهدين هم لهم نسبة من الزيادة. في وقت سابق كانت يعني أسعار الكهرباء تتراوح بين 80 ليرة إلى 100 ليرة، والمتعهد له نسبة 20 ليرة إلى 35 ليرة من الكيلو الواط الواحد. المتعهدين لا يتدخلون بزيادة أسعار الكهرباء، هم يعني تورد لهم تبيعهم شركة الكهرباء من عن طريق السد كمية من التيار، وتحدد لهم الأسعار ويأخذون نسبتهم، لا علاقة لهم بزيادة أسعار الكهرباء، لأنه اليوم المتعهدين هم يعني يشغلون قطاعات محددة وفي مناطق الطبقة والجرنية وقطاعات محددة في المدينة، أما الباقي هي تتبع لشركة الكهرباء وبنظام الساعات أو العدادات لاحقة الدفع. محمد
0: نعم. طيب هذا ينطبق على كل الرقة المحافظة، لأنه ما أعلمه أنه بعض الأحياء قبل مدة قريبة لم يكن يصلها كهرباء منذ سنوات.
6: نعم، هناك يعني هناك الكهرباء في الرقة تنقسم إلى يعني مسبقة الدفع ولاحقة الدفع. مسبقة الدفع هي يختص بها متعهدين. هناك في أحياء بالمدينة وهو الحي الأخير في وسط مدينة الرقة، حي معاوية، لم تصل الكهرباء وإلى الآن ربما وصلته من أيام، وبعض المناطق إلى الآن لم تصلها كهرباء في المدينة. حارة معاوية أو هي الحارة بين مدينة الملاهي وحي الجميلة، وهي حارة كبيرة وحي كبير في مدينة الرقة.
0: وإلى الآن هذه المطالب الشعبية لم تلقى صدى من الحكومة للاستجابة أو للتعليق عليها على الأقل؟
6: للأسف لا يوجد أي ردود حكومية، لا يوجد أي استجابات، رغم أنه التيار الكهربائي هو يتم استخدامه من سد الفرات وهو يعتبر مجانيا بشكل كامل وهو ما صرح به رئيس الشرع، وحتى الموظفين في الموارد المائية يقولون أنها توليد الكهرباء هو يعني شيء إضافي للموارد المائية لتخفيف الضغط من المياه والاستفادة من ضغط المياه. لا يوجد أي تعليقات، لا يوجد لا من شركة الكهرباء ولا من المحافظة ولا من أي من الجهات الحكومية
0: نعم صح، يعني ما نفهمه إذا لم يتغير حال الكهرباء يعني وكثير من الخدمات في الرقة بعد خروج قسد، ربما فقط الآن يعني ترتفع فقط الكهرباء.
6: الكثير من السلع للأسف يعني بعيدا عن المقارنات، لكن الكثير من السلع ارتفعت أسعارها خلال الفترة الماضية، من كهرباء، من يعني ضرائب، وحتى يعني إيجارات المحلات البلدية، الكثير من في مختلف قطاعات المدينة ومختلف الجهات في مدينة الرقة ارتفعت الأسعار. بالمقابل يعني المنتجات الغذائية أو المنتجات الزراعية تدنت أسعارها إلى مستويات قياسية، لا يوجد أي يعني ربما المواطنون يقعون ضحية يعني أشبه بالتجارة اليوم.
0: نعم.
6: يعني للاستفادة من كيفية الاستفادة أو إلى مدى يمكن أن تستفيد الحكومة من الشعب، لكن الشعب في واقع الحال هو منهك ومتعب، لا يقوى على يعني لا يقوى على مواجهة هذه الظروف. ربما يعني لولا وجود المغتربين وما إلى ذلك وبعض الجمعيات التي لا زالت تعمل في الرقة، هناك الكثير من الفقراء، الكثير من معدومي الحال في المدينة يواجهون هذا الغلاء الفاحش عفوا، ولا زالت يعني هناك زيادات في الأسعار، و هناك ابتكار لموارد جديدة ربما تفكر بها الجهات الرسمية أو الحكومة لكي تجبي من السكان دون تقديم أو النظر في تحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان هذه المحافظة المتعبة اليوم.
0: نعم. شكرا لك صحفي أحمد العثمان من الرقة.
6: تحية.
0: يعاني مزارعون في بلدة حيالين بريف حماة الغربي من تضرر مزارعهم ومحاصيلهم وخسارة بعضهم لأشجارهم بسبب مكب النفايات الملاصق لأراضيهم.
7: تعب مستمر وقلق لا يفارق تفكير المزارع أحمد من بلدة حيالين في ريف حماة الغربي. مكب نفايات كبير يجاور أرضه الزراعية سبب له خسائر كبيرة ووضعه في صراع يومي مع القمامة والأضرار التي تلاحق مزرعته عاما بعد آخر.
8: أكثر من 250 نصبة زيتون زرعتها وتعبت عليها أكثر من 4 سنوات، ولما صار المكب مات الشجر كلياته بسبب الحشرات والقوارض الموجودة. ال 250 شجرة ما ضل منهم ولا شجرة. عادة صرنا نزرع على الأرض زراعة بعلية، أما حنطة أو شعير أو أحيانا حبة سودة، يا تصير يا ما تصير من الضرر الموجود بهذا المكب من الروائح، حتى صرنا نكره ننزل على الأرض.
7: عشرات الدنومات الزراعية في محيط المكب تتعرض لأضرار متواصلة، نفايات تتناثر في الحقول وحشرات تفتك بالمحاصيل. هذا الواقع أثقل المزارعين بصعوبات وأجبر كثيرين منهم على الاكتفاء بمحاصيل محددة تجنبا للخسائر الكبيرة.
9: نحن راجعنا بلدية حيالين وأخذنا تجاوب من بلدية حيالين، نسقد مع البلديات الأخرى عبر الهواتف أو عبر التواصل الشفهي، وتواصلوا مع صقلبية أنه ينشال هذا المكان من قرية حيالين، بس ولكن للأسف كانت الردود أنه ما بو أي حل حالياً، ما بو شيء عندهم على الطاولة حل جذري لهذا المكب، عبارة عن حلول مؤقتة يعني أوبر سيت أوبر بنج.
7: استمرار المكب في موقعه الحالي لم يعد أمرا قابلا للتأجيل كما يقول أهالي البلدة، فهو لا يهدد الأراضي الزراعية المحيطة به فحسب، بل يشكل خطرا صحيا وبيئيا على السكان أيضا.
10: هذا المشهد يروي جانبا من معاناة المزارعين هنا، معاناة لا تقاس فقط بما يفقد من محصول، بل بما تتركه هذه التحديات من أثر وأعباء على الأراضي الزراعية. واقع يفرض على المزارعين جهوداً وتكاليف إضافية للحفاظ على أراضيهم واستمرار إنتاجها. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: يبقى معنا ياسر روح الآن، مراسل تلفزيون سوريا من حماة. ياسر مرحباً بك. منذ متى يتواجد هذا المكب للنفايات في بلدة حيالين؟ ياسر تسمعوني؟
11: نعم محمد، الصوت يتقطع، لو تكرمت أعد السؤال.
0: منذ متى هذه المشكلة، وجود مكب للنفايات قرب الأراضي الزراعية في بلدة حيالين؟
11: نعم نعم محمد، يعني مشكلة المكبات يعني بشكل عام هي مشكلة قديمة بشكل عام، تقوم الأهالي أو المجالس المحلية برمي القمامة أو رمي الأنقاض في أماكن محددة، تكون البقعة جغرافية صغيرة، ولكن مع الزمن تكبر هذه المنطقة الجغرافية وتصبح مكب للنفايات. هناك العديد من المكبات الموجودة منذ قديم، يعني نتكلم منذ سنوات محمد. مكب النفايات اليوم لم يعد مجرد يعني مصدر إزعاج عادي، بل يعني تحول إلى تهديد مباشر في الحقيقة، خصوصا اليوم نتكلم عن حيالين، أصبح هذا المكب يهدد التربة والمياه والمحاصيل حتى على صحة السكان. يعني خصوصا اليوم في حيالين المزارعون هناك لم يعودوا قادرين على فعليا على زراعة الأراضي أو المحاصيل المروية. اليوم تعتمد الأهالي على زراعة المحاصيل البعلية كالقمح والزيتون والمحاصيل الأخرى، بسبب ان يعني التربه تضررت بشكل واضح، يعني نتيجه السوائل يعني والمواد الجاريه من المكبات، كثير من المحاصيل تضررت هذا العام قبل الحصاد، وهذا انعكس يعني بشكل سلبي على دخل المزارع وعلى قدرته على الزراعه. طبعا يعني اكدوا لنا محمد ان الاهالي ان هذا المكب تم يعني حرقه، تم يعني اشعال حرائق فيه لتخفيف الاضرار عده مرات في الفترة الماضية، لكن هذا الأمر هذا العام يعني أثار من مخاوفهم يعني في الحقيقة، خصوصا أنهم يعني قاموا بزراعة محصول القمح، وهذا الأمر دفعهم لحصد المحصول قبل يعني موعده، خوفا من أنه من إشعال النيران في هذا المكب وامتداد هذه النيران إلى محاصيلهم الزراعية. أيضا يعني الدخان الذي يقوم أثناء حرق هذا المكب، الدخان الذي يصدر عن هذا الحريق يسبب أيضا أمراض للأهالي وسكان المنطقة بشكل عام. وأيضا يعني المكب يعني هو بيئة خصبة للحشرات والبعوض والقوارض، يعني هناك يعني هناك مشكلة بيئية في الحقيقة. نتكلم على المكبات بشكل عام وليس على وجه الخصوص في حيالين، هناك عديد من المكبات سواء خارج المدينة أو في المناطق الريفية، هذه المكبات تؤثر بشكل سلبي على السكان. أيضا هذا المكب في حيالين يعني تراكم النفايات فيه أدى إلى انقطاع بعض الطرق يعني الزراعية، وهذا ما جعل الوصول إلى الحقول أكثر صعوبة وعرقل عمليات الزراعة والحصاد والري للمزارعين، ويعني يعني منع أغلب المزارعين من ممارسة الزراعة الحديثة في هذه المنطقة الجغرافية بالقرب من هذا المكب.
0: طيب ياسر، يعني كما تقول موضوع الحريق يعني وموضوع أيضا ياسر، يعني حتى كما شاهدنا من الفيديوهات وتقرير إنه في نفايات وأيضا ليس هناك تعامل أو معالجة لهذه النفايات أو ترحيل لها، وبالتالي ليس هناك بلدية.
11: محمد الصوت يتقطع، لو سمحت لو تكرمت، هناك ضعف في شبكة الإنترنت، لو تكرمت أن تعيد السؤال.
0: أقول إنه هناك مشكلة في معالجة هذه النفايات، يعني ليس فقط وجود مكب للنفايات بل عدم وجود معالجة وترحيل لهذه النفايات.
11: من المعترف عليه محمد أن هناك مكبات موجودة في أغلب المناطق، هذه المكبات تقوم بترحيل، تقوم شركة مديرية النظافة بترحيل القمامة إليها، ولكن هذه المكبات تكون بعيدة عن السكان أو عنها في مناطق خالية من السكان أو خالية من المناطق الزراعية، إلا أن يعني بسبب السنوات السابقة هناك مكبات تكون صغيرة محمد وتكبر بشكل ملحوظ. اليوم نتكلم هناك بعض المكبات الصغيرة داخل المدينة كبرت خلال السنوات الماضية وباتت الناس ترمي القمامة في هذه المكبات مع أنها غير مخصصة للرمي، وتقوم مدير النظافة والأهالي بكتابة عبارات أنه لا ترمي القمامة هنا ولا ترمي الأوساخ هنا، ولكن الناس ترى أن القمامة هنا متجمعة فتقوم برمي القمامة بشكل متكرر. هذا المشهد ذاته يتكرر في العديد من المكبات. هناك مكبات يعني تم يعني اليوم نتكلم مثلا على حما، هناك مكبات تم يعني إلغاؤها أو يعني عدم رمي القمامة فيها بسبب أنه أصبح بالقرب منها سكن يعني، وهذا يؤثر بشكل سلبي على السكان. تم إلغاء هذه المكبات، بالأصل تكون المكبات بعيدة، يعني الجهود التي تقوم بها الجهود الحكومية تقوم بها يعني حاليا اليوم نتكلم على مكب حيالين، هناك إجراءات متخذة ولكن في إطار يعني الحلول الإسعافية فقط، رش مبيدات، ممكن ردم بسيط لبعض المكب بالقرب من الأراضي الزراعية، المكبات القريبة جدا من الأراضي الزراعية للحد من الروائح، ولكن هذه الخطوة يعني محمد لا توقف التلوث ولا تمنع الضرر.
0: وتحدث أحد المزارعين في التقرير أنهم يعني طالبوا البلدية بمعالجة هذه المشكلة، فقالوا أنه لا حل نهائيا. هل استجد أي يعني رد رسمي؟
11: محمد محمد نحن هنا في سوريا، يعني نقل المكب من مكان إلى آخر هو يعني أو إنشاء موقع بديل لهذا الأمر يكلف يعني أو بحاجة إلى تنسيق، بحاجة إلى بنى تحتية، حاليا هذا الأمر غير متوفر يعني ويحتاج إلى أيضا إلى تمويل وخطة واضحة. يعني هنا يعني هذا الأمر يجعل القرار يتأخر، ويعني المشكلة أيضا تتفاقم يعني.
0: نعم، وهذا يبدو في مناطق كثيرة من سوريا
11: إدارة للنفايات بشكل عام، فرز النفايات، يعني هذا الأمر بحاجة إلى عمل بحسب الجهود الحكومية أنهم يعملون على إنشاء مكبات خاصة وفرز النفايات بشكل يعني البلاستيك لحال إلى القمامة الكرتون، فرز نعم. النفايات واستغلال هذه النفايات في الصناعات الأخرى، هذا الأمر ممكن أن يكون لاحقا، ولكن في الوقت الحالي يعني هناك حلول إسعافية من رش مبيدات، من ردم بعض المكبات، ممكن حريق بعض المكبات يعني بجهود او يعني بجهود حكوميه يعني الجهود الحكوميه بحرق هذه المكبات ليتم السيطره عليها لكي لا تمتد الى الاراضي الزراعيه، ولكن الى
0: نعم لكن هذه ليست حلول يعني نعم وبالتالي نعم تحتاج يعني سوريا حقيقه الى مشكله نعم يعني تعامل مع
11: مشاريع يعني بحسب المعنيين تقوم هناك مشاريع تقوم على هذا الامر لاستغلال النفايات والحد من مكبات النفايات الموجوده في سوريا.
0: شكرا لك ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا من حماة. يشتكي سكان حي العامرية في مدينة حلب من انقطاع معظم الخدمات العامة عن الحي منذ سنوات كالكهرباء والمواصلات والصحة والنظافة.
12: يعيش سكان حي العامرية واقعا خدميا صعبا، يقولون إنه لم يتغير منذ أكثر من 14 عاما. الكهرباء معدومة إضافة إلى ضعف في خدمات النظافة وغياب تام لوسائل النقل العام، جعلت من تفاصيل الحياة اليومية تحديا مستمرا للأهالي.
13: نحن منطقتنا منطقة العامرية، ناحية السير ما في طاول مواصلات، طاول ما في، بدنا ننزل لصلاح الدين لحتى نطلع بسربيس. موضوع الوسخ، طلع الوسخ، يعني ما في نظافة، ما في عمال نظافة، عرفت منطقتنا. موضوع الإنارة، الكهرباء ما في بالمنطقة طاول، كلها على الأنبرات. وتعرف الوضع المواطن اليوم من شال مصاري ما في، يعني يدفع أنبير مواصلات ما في، يعني المنطقة طاول سيئة.
14: أول شيء يعني هون الزبالات كل شهر أحيانا كل أسبوعين لحتى يجي يشيلون، مرة طلع البق وعلى الدبين أكلنا. وكهرباء ما في هون عنا، نحن هلا الساحة فوق وصلت بس كل يوم الثاني بضرب البسط هون، بس هون ما في طاولة.
15: هلا في بالمحيط تقريبا في بسوق الهال قريب علينا شيء 1 كيلو 1.5 كيلو، والسكري بعيدة عنا 2 كيلو، كلهم فيهم كهرباء. بس نحن صايرين في النص بصراحة، يعني ما في.
12: آلاف العائلات هنا تعتمد خدمات محدودة وبنية تحتية متواضعة، ويؤكد الأهالي أن شكواهم المتعلقة بالكهرباء والنظافة والمواصلات رفعت مرارا إلى الجهات المعنية، إلا أن واقع الخدمات بقي على حاله لسنوات طويلة.
16: هلا موضوع الكهرباء في مشروع هو شغالين هلا فيه حاليا بالسكر إن شاء الله، بس خلصوا بالسكر بده يطلعوا على تلزر زين لعنا هون على العامرية إن شاء الله. موضوع النظافة الحمد لله هلا هالفترة صار في تحسن ملحوظ، يعني الحمد لله رب العالمين. عندنا نقص موضوع المدرسة، وعندنا في مدرسة بدها ترميم، عندنا في سوق محلي وفرن مخروب بده تجهيز، بلزمنا مستوصف هون بالحي، خط سرفيس للراموسة، يعني المنطقة هي منطقة صناعية، وهذا الطريق المشهد كله الناس كلها عم تشكي منه، صار قدامنا كذا طالب مشان هذا الموضوع.
12: حي يقول أهله إنه بقي خارج أولويات التنمية، وبين الشكاوى المتراكمة والوعود المنتظرة يترقب السكان أن يتحول صوتهم هذه المرة إلى استجابة تنهي سنوات من التهميش. حي منسي ينتظر الكهرباء منذ 14 عاما، كما ينتظر سكانه المواصلات والخدمات الصحية والطبية وغيرها من الخدمات. يأمل السكان أن تعود إليه هذه الخدمات قريبا. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، من حي العامرية، مدينة حلب.
0: تنضم إلينا نبيها طه مراسلة تلفزيون سوريا من حلب. نبيها مرحبا بك. كما شاهدنا في التقرير يبدو حي العامرية في حلب مهملا منسيا، كيف يمكن يعني وصف المشهد في هذا الحي؟
17: نعم محمد، مرحبا بك وبالسادة المشاهدين. صراحة ما تزال أحياء عديدة في مدينة حلب تواجه تحديات خدمية، وحي العامرية والأحياء المجاورة له هي أحد يعني أحد أبرز الأحياء التي يطالب سكانها بتحسين واقع الخدمات الأساسية. صراحة يشكو الأهالي من ضعف خدمات الكهرباء والنظافة وغياب وسائل النقل العام بشكل كاف، حيث يعني صراحة محمد فقط التكاسي الخاصة هي من الموجودة في هذه الأحياء، لكن النقل الداخلي كالسرافيس والباصات هذه غير موجودة. فهنالك مطالب بأن يكون هنالك يعني نقل داخلي داخل يعني داخل هذه الأحياء، الأمر الذي ينعكس مباشر بشكل مباشر على تفاصيل حياتهم اليومية. حقيقة الأهالي يطالبون بإيجاد حلول للمشكلات التي يعانون منها، خاصة ضعف المواصلات يزيد من صعوبة تنقل الطلاب والموظفين والمرضى، بينما تتطلب خدمات النظافة يعني جهودا أكبر للحفاظ على البيئة والصحة العامة داخل الأحياء الحياة العامية والأحياء المجاورة له، خاصة يعني خلال الفترة الماضية كان هنالك تحسن ملحوظ، لكن تحتاج جهد أكبر يعني لهذا التحسن.
0: ما نشاهده نبيها يعني في الفيديوهات والتقرير، حتى مظاهر يعني الدمار ما تزال بحالها، وكأن الحي منذ يعني منذ سنوات طبعا تعرض يعني للقصف والإهمال من قبل النظام الأسد، لكن حتى الآن بعد مرور سنة ونصف وكأنه منسي متروك كما هو، وبالتالي أين البلدية، المحافظة، مديرية النقل؟
17: نعم محمد، يعني حقيقة هذه الأحياء أيضا تشهد انقطاع كهرباء منذ عام 2012 بسبب وجودها سابقا على خطوط التماس والقصف والبنى التحتية المتهالكة وإهمال النظام المخلوع يعني لهذه الأحياء التي كانت واقعة تحت سيطرته. أبانا هذه الأحياء كانت سابقا هي أحياء يعني أحياء الثوار. صراحة محافظة حلب أعلنت منذ آذار الماضي عن عدد من المشاريع الخدمية التي تشمل الأحياء المتضررة، من بينها مشروع لإعادة تأهيل الشبكات الكهربائية في حي العامرية ومشاريع لتحسين النظافة والطرق، إلى أن سكان الحي يقولون إنهم ما زالوا ينتظرون انعكاس هذه الخطط على أرض الواقع بعد سنوات طويلة محمد من المعاناة مع نقص الخدمات الأساسية. تؤكد كما أيضا الجهات المعنية أنها تعمل على تنفيذ مشاريع لإعادة تأهيل البنية التحتية وتحسين يعني الخدمات في عدد من أحياء المدينة.
0: يعني ما حجم هذه الأحياء المتضررة والتي تغيب عنها الخدمات تماما؟ كم عدد السكان فيها مثلا ولو تقريبيا؟
17: نعم صراحة يعني محمد الأحياء ليست فقط حي العامرية، فهنالك السكري والميسر وأجزاء من الفردوس وأحياء أخرى وحلب الشرقية بشكل كامل، يعني ما تزال هذه المناطق يعني الأحياء يعني أحياء مدمرة تقريبا بشكل كامل. 70% من هذه الأحياء يعني غير متوفرة الخدمات فيها يعني بتاتا. السكان يلجؤون يعني ككهرباء مثلا، السكان يلجؤون الى الكهرباء البديله كالمولدات الكهربائيه وايضا الامبير والنظافه. يعني الفتره الماضيه صراحه كان هنالك حرق لحاويات يعني حاويات المهملات في هذه الأحياء، فهنالك أصبح يعني دخان يعج في جميع أحياء محافظة حلب بسبب يعني عدم وجود بلدية يعني لموضوع النظافة. لكن هذه الفترة كان في كان هنالك تحسن، لكن هذا التحسن يحتاج المزيد من الجهود. يعني هنالك العديد أو آلاف العائلات ما تزال تنتظر إعادة الإعمار وإعادة البنية التحتية المتهالكة للعودة إلى بيوتهم، ويعني هنالك عديد من الأشخاص يقولون نحن نقوم بإعادة إعمار بيوتنا ويعني الأبنية الموجودة والمحال الموجودة، لكن نحتاج بنية تحتية لنعيد إعمار الأحياء التي دمرها النظام المخلوع.
0: شكرا لك نبيها طه مراسلة تلفزيون سوريا من حلب. برنامج عين سوريا مستمر معكم، ولدينا بعد الفاصل. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة التعليم العالي تطلقان حملة أجيال النزاهة، والهدف ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة لدى الشباب.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عرفان انت حترجع عايش ولا حترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشو في علاقات بينك وبينهم. يا جماعه مات شيلوه حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

0: 24 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و178 حريقا آخر متفرقا، مشيرا إلى أن الفرق المختصة أخمدت الحرائق وبردت مواقعها، كما أسفرت عن إصابة شخصين في حين اقتصرت أضرار باقي الحرائق على الخسائر المادية فقط. ونبه الدفاع المدني إلى ضرورة عدم إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية وعدم رمي أعقاب السجائر أو العبوات الزجاجية على جوانب الطرق والامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل. هذا ونشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد خرائط مؤشرات خطورة الحريق ليومي الأربعاء والخميس في مناطق الغابات شمال غربي سوريا. أوضحت المنصة أن المؤشرات تظهر ارتفاعاً في خطورة الحريق اعتباراً من اليوم الأربعاء نتيجة لانخفاض رطوبة الغطاء النباتي والعوامل المناخية السائدة. ودعت المنصة إلى رفع الجاهزية وتعزيز أعمال المراقبة والرصد مع تجنب إشعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية قرب المناطق الحراجية والإبلاغ الفوري عن أي حرائق أو دخان. انضم إلينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. منير مرحبا بك. منصة الغابات ومراقبة الحرائق حذرت من خطورة الحرائق اليوم الأربعاء، كيف هو الوضع؟
1: أهلا بك محمد. فعلا يعني هي تحذيرات مبكرة مرتبطة طبعا ببعض الأشياء التي يعني تقوم بها يعني الجهات المسؤولة عن منصة مراقبة الغابات والحرائق في الساحل السوري عموما وفي سوريا بشكل عام وفي الساحل بشكل خاص. طبعا هذا الموضوع مرتبط بالأمور انخفاض الرطوبة، أمور الجفاف، أيضا أمور ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا في الأمور الطوبوغرافية، وأيضا وصولا إلى مرتبطة بالإنسان أيضا وتعامله مع الأشياء التي لربما تكون ناتجة عن مخلفات، حرق المخلفات في الأراضي الزراعية أو إلى ما شابه. طبعا هي تحذيرات مبكرة لمنع وقوع الحرائق في إطار طبعا منع وقوع الحرائق واستجابة إليها قبل وقوعها، لأن الكارثة كانت كبيرة خلال السنوات الماضية، لا سيما العام الماضي كان أكثر من 15 ألف هكتار التهمتها النيران نتيجة الحرائق التي انتشرت على مدى الصيف الماضي. اليوم ومع بداية فصل الصيف وتحديدا نتحدث عن اليوم ويوم غد هي ذروة في انخفاض نسبة الرطوبة وأيضا ارتفاع درجات الحرارة، وبالتالي يكون الغطاء النباتي مؤهل بشكل أكبر لانتشار الحرائق في حال وقوعها. وهذا ما دعا يعني المنصة منصة مراقبة الغابات والحرائق لإطلاق التحذيرات من أن هذا الوقت خطير جدا في إطار الاستجابة، وأيضا الجهات المعنية لتكون مستعدة بشكل كامل. طبعا لو تحدثنا عن الإطار كل الجهات المسؤولة عن الغابات.
0: نعم، هذه النقطة المهمة، أنه طالما هناك تحذير وتوقع لاشتداد الخطورة، كيف يتم التعامل وتلافي الأخطار؟
1: نعم، يعني بالدرجة الأولى طبعا محمد هي الأمور التوعوية، وهذا ما عملت على تعزيزه المنصة، منصة الغابات مراقبة الغابات والحرائق، وأيضا الدفاع المدني أو وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وأيضا وزارة الزراعة، كلها تقوم بتحذير المزارعين من إشعال النيران في الأراضي القريبة من الحراج، عدم يعني ترك أيضا بعض النيران في الأماكن السياحية مستعلة قبل أن يتم التأكد من إخماد النيران بشكل كامل قبل مغادرة الموقع، وأيضا بعض التوصيات الأخرى التي تساهم بشكل كبير في منع وقوع الحرائق أو في حال يعني الاستجابة لها. طبعا في حال اندلعت أن تكون ببعض التوصيات الأخرى التي عملت وزارة الطوارئ على القيام بها، كأي ملاحظة لدخان ونيران أن يتم إبلاغ الجهات المختصة. لكن على مستوى الاستجابة الفعلية محمد هنالك كانت استجابة كبيرة جدا من وزارة الطوارئ وجهود كبيرة خلال المرحلة الماضية، سواء على مستوى شق الطرق أو على مستوى تعزيز الكوادر منذ بداية الصيف. تحدثت لنا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من أن لديها خطة ممنهجة للتعامل مع الحرائق عبر استنفار أكثر من 50% من كوادرها بشكل

0: دائم، وأيضاً عبر يعني تعزيز وجود الآليات في أماكن قريبة، يعني نتحدث عن 1000 آلية بما فيها صهاريج المياه والآليات الهندسية الأخرى كلها جاهزة للاستجابة في حال نشوب الحرائق، وأيضاً التعامل مع أبناء المنطقة لا سيما في الغابات الحراجية في الساحل السوري، أكثر من 1200 شخص يعني جرى تأهيلهم والتعاقد معهم في هذه الفترة الخطيرة من العام، وكل هذا كان في إطار الاستجابة للحرائق فور وقوعها أو لمنع امتدادها إلى مناطق أخرى.
1: وهل هناك إجراءات برأيك
0: يعني وزارة الطوارئ في مجال التوعية؟
1: توعية مهمة، يعني ما الذي يمكن أيضا القيام به لتلافي أساسا وقوع بعض الحرائق إن كان هذا ممكن؟
0: نعم، يعني كانت الخطة يعني محمد في استنفار الكوادر بالدرجة الأولى في حال وقوع الحرائق أن تكون قريبة نوعا ما، وأيضا عملت وزارة الطوارئ على مجال التوعية، وأيضا وزارة الزراعة أيضا كانت تحث المزارعين على منع إشعال النيران في الأراضي القريبة من الغابات الحراجية، وأيضا بعض التوصيات الأخرى التي تقوم كل الجهات المعنية بتوصية الأهالي والمدنيين بها بما فيهم منصة الغابات ومراقبة الحرائق لدى الهيئة العامة طبعا للاستشعار عن بعد، وكل هذه الأمور يعني تأتي في إطار وسياق الاستجابة للحرائق أو منع وقوعها، لكن على مستوى الاستجابة الفعلية والأمور التي يعني لمسناها على أرض الواقع هي عملية شق الطرق وتأهيلها لدى وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، آلاف أو مئات الكيلومترات جرى يعني تسليكها داخل الغابات الحراجية وفي مناطق أخرى هي لم تكن مهيئة، وأيضا استخدام وتعزيز ورفع الجاهزية للآليات، وصل عدد الآليات الجاهزة إلى أكثر من 1000 آلية جاهزة، وأيضا التعاقد مع أبناء المنطقة وهو ما يساهم بدرجة كبيرة في التبليغ عن الحرائق في حال وقوعها، وأيضا في الاستجابة وإخماد الحريق بشكل أسرع في حال كان الحريق في بقعة جغرافية صغيرة. يعني هذا كل يعني تقريبا أو غالبية الأمور التي قامت بها وزارة الطوارئ التي لربما محمد كانت تركز جهودها في الفترة الماضية على المنطقة الشرقية من البلاد، حيث الأراضي الزراعية القمح والشعير يعني كانت في درجة الأولى، الحرائق هناك طبعا تبدو أشد وأخطر وخاصة في هذا التوقيت من السنة، لكن اليوم تحديدا مع انخفاض مستوى الرطوبة بشكل كبير وارتفاع درجات الحرارة بدأ الخطر يعني يمتد إلى الغابات، وهذا ما دفع يعني منصة مراقبة الغابات إلى إطلاق هذا التحذير. نعم. وأيضا الجهات الأخرى هي ترقب أيضا في حال حدوث أي كارثة أو حرائق،
1: ونتمنى يعني أن لا تتكرر يعني المشاهد التي حصلت السنة الماضية.
0: ليست هنالك حرائق فعلية.
1: شكرا جزيلا لك منيرة الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. في السياق، قال خالد العثمان مدير الدفاع المدني في مدينة القصير لتلفزيون سوريا إن فرق الدفاع المدني أخمدت الحريق الذي اندلع في ريف مدينة القصير بحمص بعد أن تسبب باحتراق 400 دونم.
2: الساعة 12:30 عن حريق في المنطقة الواقعة بين الحدود السورية واللبنانية هي منطقة أكوم حاويق غربي حاويق. من خلال هذا البلاء وبسبب هذا البلاء مباشرة استنفرنا كوادرنا بالنقاط الموجودة في منطقة القصير باتجاه الحريق باتجاه المنطقة، والحمد لله رب العالمين قدرنا نسيطر على هذا الحريق وهلأ بردناه ومنعناه من انتشار إلى موقع ثاني. وكانت الحرائق هي عبارة عن 400 دولم بأراضي وشجر سنديان بين صغير وكبير شوي، بس أنا بهيب المواطنين إخواننا المواطنين عدم إشعال الحرائق في الأماكن المختلفة بسبب كثافة الأعشاب بتؤدي لانتشار حرائق كثيرة. لهيك أنا بتمنى من المواطنين يكون في عندهم وعي وينبهوا الصغار والكبار حتى ما يكبوا أنواع من يشعلوا حرائق أو يكبوا أنواع من السجائر في المنطقة.
1: أكد مدير إدارة موارد البحوث الطبيعية في الهيئة العامة للبحوث العلمية الزراعية محمد منهل الزعبي أن الهيئة تعمل منذ أعوام على تطوير ودراسة وتنفيذ تقنيات الحصاد المائي وسدات نشر مياه الجريان السطحي بهدف الحد من تدهور التربة وزيادة الإنتاج الزراعي. بحسب وكالة سانا، بيّن الزعبي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف تنفيذ عدد من المشاريع المرتبطة بالحصاد المائي في عدة محافظات، مبيناً أن الدراسات والتجارب الميدانية أثبتت فعالية هذه التقنيات ودورها في تأمين المياه اللازمة للمحاصيل الزراعية وتحسين الغطاء النباتي في المناطق الجافة وشبه الجافة، كما أن نتائج الأبحاث جرى تعميمها من خلال مشاريع بحثية وتنموية أسهمت في توسيع نطاق الاستفادة منها. أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة أجيال النزاهة في فعالية أقيمت على مدرج جامعة دمشق. تهدف الحملة إلى ترسيخ قيم الشفافية وثقافة النزاهة لدى الشباب وتعزيز دورهم في دعم الحملة وبناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية.
3: الحالة الأولى هي عبارة عن تغيير تفتيشي. الفعالية اليوم كانت لإطلاق حملة أجيال النزاهة. الحملة هي ضمن رؤية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعزيز فكر المسؤولية الفردية والنزاهة والحس الأخلاقي العالي عند الأجيال القادمة، فهي نظرة استراتيجية مستقبلية، وهي الحقيقة مبادرة يعني بعيدة المدى وموفقة برأيي. في نشاط داخلي راح يكون ضمن الجامعة مع الهيئات الطلابية، بس لاحقاً هالمتدربين والمشاركين في البرنامج راح يدربوا طلاب الثانوي ثم الإعدادي ثم الابتدائي، فهي بداية مشوار طويل يعني.
1: في سياق آخر، أفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بعبور نحو 60,000 مسافر من منفذ البوكمة للحدود مع العراق منذ مطلع العام الحالي، في ظل حركة عبور منتظمة وانسيابية للقادمين إلى سوريا والمغادرين منها. كما سجل المنفذ بحسب الهيئة عبور ما يقارب 2000 شخص ضمن برنامج العودة الطوعية، ما يعكس أهميته في تعزيز حركة التنقل بين سوريا والعراق. وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تطوير خدماتها عبر تبسيط الإجراءات ورفع جاهزية الكوادر بما يضمن تجربة عبور آمنة ومريحة، ويسهم في دعم حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين. معنا الآن مصعب الحانت، مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مصعب، مرحبا بك. قليلا ما نسمع عن حركة العبور بين سوريا والعراق، الآن تقول الهيئة هناك 60,000 مسافر عبروا من معبر البوكمال. هلا يعني شرحت لنا بمزيد من التفصيل هذه الحركة بين البلدين.
4: مساء الخير لك محمد ولمشاهدينا الكرام. قبل أسبوع كنا في منفذ البوكمال الحدودي على الحدود السورية العراقية، ما يبتعد عن مركز مدينة دير الزور قرابة الساعتين. التقينا بمسؤولين هناك في المنفذ وعدد أيضا من المسافرين القادمين إلى سوريا والمغادرين منها أيضا خلال جولتنا. أيضا رصدنا عدد يعني حركة نشطة حقيقة للمسافرين، وأيضا الشاحنات التي تنقل البضائع محمد بين البلدين. طبعا سألنا المسؤولين هناك، قالوا لنا أنه عبر منفذ البوكمال منذ مطلع عام 2026 أكثر من 60,000 مسافر قادم ومغادر، فيما استفاد أيضا محمد نحو أكثر من 1000 شخص من برنامج العودة الطوعية، في مؤشر للدور الكبير المتزايد الذي يقوم به المنفذ في تسهيل حركة التنقل بين سوريا والعراق. المنفذ أيضا شهد بحسب ما رأينا هناك إدخال خدمات جديدة وإجراءات جديدة، من بينها الاعتماد على وحدات الكلاب البوليسية المدربة للكشف عن المواد الممنوعة والمخدرة والمتفجرات داخل المركبات والشاحنات، هي كلاب الكينين، في إطار تعزيز أيضا الإجراءات الأمنية ورفع مستوى الرقابة على حركة العبور. خلال جولتنا أيضا لاحظنا استمرار حركة الشحن بشكل كبير جدا، الشحن التجاري عبر المنفذ، دخول وخروج عشرات الشاحنات، بقينا قرابة 3 ساعات عشرات الشاحنات تدخل وتخرج من المنفذ، يعني العمل تقريبا مستمر بحسب ما أخبرونا العاملين هناك لتبسيط أيضا الإجراءات الإدارية، رفع جاهزية الكوادر العامة والعاملة داخل المعبر بشكل كبير، أيضا يعني زيادة مستمرة بحسب ما أخبرونا بأعداد المسافرين وحركة التبادل التجاري بين البلدين. أما بالنسبة للمسافرين محمد الذين التقينا بهم سواء من السوريين أو أيضا العراقيين الذين أجرينا معهم بعض اللقاءات، أكدوا أن إجراءات العبور أصبحت أكثر سهولة وسلاسة مقارنة بالفترات السابقة، مع تحسن واضح في الخدمات المقدمة من قبل المنفذ والإجراءات الجديدة. قالوا لنا أنهم كانوا سابقا يضطرون للوقوف أكثر من نصف نهار، اليوم يعني الدخول يعني مجرد أن عبر من المنفذ العراقي إذا أراد أن يدخل على سوريا لا يستغرق معه الوقت سوى قرابة النصف ساعة، إن طال أكثر من ذلك بقليل جدا أو في بعض الأحيان أقل من ربع ساعة. أما بالنسبة للسيارات والشاحنات الكبيرة التي تحمل البضائع لا يستغرق معهم العبور سوى قرابة ما بين النصف ساعة إلى ساعة أو ساعة ونصف. طبعا بالنسبة لي يعني استمرار تطوير الخدمات وارتفاع أعداد المسافرين وحركة الشحن بحسب ما أخبرنا العاملون داخل المعبر أنهم قالوا يواصلون دائما يعني تعزيز العمل هناك، وليكون هذا المعبر يعني له دور كأحد أهم المعابر التي تربط سوريا بالعراق وتخدم حركة التنقل والتبادل التجاري الكبير بين البلدين محمد.
1: نعم مصعب، يعني وبالتالي يمكن القول هناك تحسن كبير مقارنة مع السنة الماضية مثلا، خصوصا أنه يعني الصورة السائدة أنه العراق أنه كثير من السوريين يتواجدون في إقليم كردستان شمالي العراق أساسا. اختصار،
4: نحن بالتأكيد محمد خلال زيارتنا للمنفذ يعني قرابة الساعة ونصف إلى ساعتين بقينا في هذا المنفذ، التقينا بعشرات المسافرين السوريين العائدين، منهم من كان له سنتين أو ثلاث سنوات في العراق في بغداد في البصرة في عدة محافظات عراقية عادوا إلى سوريا، أخبرونا بأن العبور كان سهل جدا وبسيط، وكانوا يعني على يعني فرحة عارمة عندما رأوا التعامل داخل هذا المعبر ودخلوا إلى سوريا. كذلك العراقيين المسافرين العراقيين أخبرونا بأن التسهيلات كبيرة جدا وأن الأمور يعني أفضل مما كانت عليه في السابق، خاصة من يمتلكون سيارات أو شاحنات لنقل البضائع. قالوا لنا أن التسهيلات هي يعني مقارنة بالمعبر العراقي الذي كان له سنوات وهو يعمل، بالنسبة للمعبر السوري الذي عمل منذ قرابة السبعة أشهر، إنما تقديم خدمات رائعة جدا ومبسطة. نعم لسهولة العبور سواء كان الدخول إلى سوريا أو إلى العراق محمد.
1: شكرا جزيلا لك مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. لهنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا، دائما تابعوا المزيد عن الأوضاع المعيشية في هذا البرنامج وأيضا موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

0: أنا من ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
2: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: لا التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: المزارع هو خط الحماية الأول لمحصوله، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة. نظف الأعشاب اليابسة القريبة من الطرقات، واترك مسافات فاصلة بين الأراضي حتى لا يمتد الحريق بسرعة. لا تحرق بقايا المحاصيل، ولا تترك النار مشتعلة في الأراضي الزراعية، وتخلص من أعقاب السجائر بطريقة آمنة. في موسم الحصاد، كل دقيقة انتباه تصنع فرقاً، وكل تصرف مسؤول قد يمنع كارثة كبيرة. حماية المحاصيل ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية الجميع. بوعيك تبقى الأرض آمنة، ويبقى الخير مستمراً.

محمد علي العابد. محمد علي العابد أول رئيس للجمهورية السورية، أغنى رجل في دمشق، والحقوقي والاقتصادي الماهر. ينحدر محمد علي العابد من واحدة من أبرز عائلات دمشق البرجوازية. ولد عام 1867 في دمشق. والده كان مقرباً من السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، وشغل منصب الكاتب الثاني في عهده، كما أن جده استلم عدة مناصب إدارية في سوريا خلال العهد العثماني. حصل محمد علي العابد تعليماً رفيعاً، وحاز على شهادة الحقوق من فرنسا، وأتقن اللغات العربية والتركية والفرنسية إضافة إلى الإنجليزية والفارسية، كما عمل في عدة مناصب رفيعة خلال العهد العثماني، بدءا من مؤسسات إدارية في العاصمة إسطنبول إلى تعيينه سفيرا عثمانيا في واشنطن عام 1908. عاد العابد إلى سوريا خلال عهد الانتداب الفرنسي، وعمل وزيراً للمالية، مستفيداً من خبرته الكبيرة في المجال الاقتصادي والحقوقي. شارك في الانتخابات النيابية الثانية في سوريا عن دمشق عام 1932 وفاز فيها، ثم انتخب من قبل المجلس النيابي أول رئيس للجمهورية السورية يحمل رسمياً هذا اللقب. كانت شخصية العابد التوافقية أساسية في انتخابه، إذ اعتبرته الكتلة الوطنية المعارضة للانتداب والكتل السياسية الأخرى المؤيدة له شخصية وسطية مناسبة لتهدئة الصراع بينهما. وبالفعل حافظ العابد لفترة طويلة على علاقات جيدة مع الأطراف السياسية كلها، لكن هذه التوافقية لم تشفع له، إذ شهدت فترة رئاسته مظاهرات حاشدة واضطرابات عديدة، لعل أهمها الإضراب الستيني الشهير عام 1936، حيث أضربت دمشق وغيرها من المدن احتجاجاً على اعتقال قادة الكتلة الوطنية وإغلاق مكاتبها، وعلى معاهدة الصداقة الفرنسية السورية التي أيدها العابد. جرت بعدها انتخابات نيابية عام 1936 لتفوز الكتلة الوطنية فيها، ويستقيل العابد بعدها ويغادر إلى فرنسا، حيث توفي عام 1939. دفن جثمانه في دمشق، وأطلق اسمه على شارع أساسي فيها، شارع العابد. يظل العابد شخصية جدلية، فمن يتهمه بالعمالة للفرنسي إلى من يراه شخصية وطنية واقعية، ومن يراه شخصا ثريا لم يهتم بالاستثمار في سوريا، إلى من يذكر دوره الكبير في تأسيس الغرف التجارية والصناعية والزراعية الأولى في البلاد.

0: نشرة إخبارية جديدة، والبداية بالعناوين. الأمن الداخلي يعتقل لواء سابقا قاد المنطقة الوسطى في قوات النظام المخلوع، وعمليات ملاحقة أخرى توقف مسؤولين سابقين في درعا وحلب وإدلب. مجلس الشيوخ الأمريكي يجيز بالإجماع إلغاء قانون محاسبة سوريا الصادر عام 2003 وإلغاء قانون محاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان الصادر عام 2012 إلغاء نهائيا. ترامب يقول إنه تحدث مع الرئيس السوري أحمد الشرع بشأن مهاجمة حزب الله في لبنان، ويوضح أن لديه رغبة في ذلك. الولايات المتحدة وإيران توقعان مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما، وطهران تعلن بدء تنفيذ تعهداتها بشأن مضيق هرمز. أهلا بكم من جديد إلى تفاصيل مشاهدين. اعتقل الأمن الداخلي اللواء السابق في قوة النظام المخلوع رفيق كلثومة من قريته المبعوجة بريف سلامية الشرقي بحسب مراسل تلفزيون سوريا. وشغل كلثوم سابقا منصب قائد المنطقة العسكرية الوسطى في حمص وريفها، وهو شقيق فيصل كلثوم محافظ درعا عند اندلاع الثورة عام 2011. وفي سياق أيضا، كشف مصدر في وزارة الداخلية للتلفزيون سوريا عن القبض على 10 من فلول النظام المخلوع خلال اليومين الماضيين في عمليات أمنية متفرقة. وأوضح المصدر أن العمليات تركزت في محافظات درعا وحلب وإدلب، وأسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين من بينهم قائد الفيلق الأول السابق ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكم النظام المخلوع، إضافة إلى سجان سابق في سجن صدنايا متورط في انتهاكات بحق المعتقلين، وضابط سابق في الحرس الجمهوري، وذلك ضمن حملة ملاحقة فلول النظام المخلوع. قال مراسل التلفزيون سوريا إن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت باتجاه قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبية. وبحسب مراسلنا فإن الدورية المؤلفة من 9 ناقلات جند انطلقت من قاعدة تل أحمر الغربي، حيث بقي قسم عند بوابة القاعدة في حين توغل القسم الآخر باتجاه القرية وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري. قال مراسل تلفزيون سوريا إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجرت حملة دهم استهدفت 10 منازل في بلدة صيدا بريف القنيطرة الجنوبية. وأضاف مراسلنا أن الحملة شملت منزل الصحفي في قرية إعلام القنيطرة سند الهنداوي، حيث أجرت قوات الاحتلال تحقيقا معه في منزله. وتأتي التحركات في إطار الانتهاكات اليومية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب السوري في خرق لاتفاقية فض الاشتباك الموقعة في العام 1974. هذا وأدان اتحاد الصحفيين السوريين مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي منزل الصحفي سند الهنداوي في بلدة صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي وإخضاعه للتحقيق. واعتبر الاتحاد أن هذا الإجراء يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني واعتداء على الحماية القانونية الممنوحة للصحفيين، مؤكدا أنه يخالف المواثيق الدولية وقرار مجلس الأمن، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عما تعرض له الصحفي وعائلته. ومن جهتها أدانت مديرية إعلام القنيطرة اعتداء الاحتلال على الصحفي الهنداوي، مؤكدة أن استهداف الإعلاميين يعد انتهاكا لحرية العمل الصحفي، ودعت إلى حماية الصحفيين والإعلاميين. وكان تلفزيون سوريا التقى بالصحفي سند الهنداوي الذي دهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزله في قرية القنيطرة وأخضعته للتحقيق.
1: حوالي الساعة واحدة واحدة وثلث تفاجأت بدق الباب على بيتي. لما سألت مين قالوا لي جيش الدفاع الإسرائيلي افتح. فطلعت فتحت الباب قالوا لي جيب هويتك وجبت هويتي. فلما وقفنا قدام البيت طبعا ما فاتوا على البيت جوا سألوني عن طبيعة عملي، سألوني كم عن أفراد عيلتي، سألوني عن أهلي، عن الوضع البلدة بشكل عام، عن المختار، عن هاي التفاصيل. بصراحة يعني الموضوع اللي أرهقنا واللي أتعبنا هو طريقة دخولهم أو طرقهم للباب، يعني فيها رعب للأطفال، فيها رعب لأهل البيت. سألوني عن طبيعة عملي.
2: كم شخص كان تقريبا؟
1: تقريبا حوالي أربع إلى خمس سيارات اللي كانوا قدام البيت، وعناصر اللي أنا كانوا قدامي حوالي العشر عناصر. طبعا كانوا محاوطين البيت والحارة بشكل كامل.
2: آخر شيء شو طلبوا منك؟
1: آخر شيء طلبوا مني أنه موضوع الدوريات خط أحمر، أنه ممنوع حدا يصور دوريات.
0: نقلت منصة ضواء السويداء 24 عن مصدر خاص القول إن مجموعة مسلحة أقدمت على قطع طريق السويداء شهباء الحيوية عند دوار العنقود في المحافظة. أوضح المصدر أن عملية قطع الطريق تخللها إطلاق نار كثيف في الهواء، بالإضافة إلى إطلاق قذيفة صاروخية من نوع RPG، مشيرا إلى أن العملية جاءت بهدف الضغط على غرفة عملية شهباء التابعة لما يسمى بالحرس الوطني، بهدف إطلاق سراح شاب موقوف لديهم. حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من استمرار خطر الألغام المضادة للأفراد التي تلوث ما لا يقل عن 58 دولة وإقليما حول العالم، مشيرا إلى سقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين لا سيما في سوريا. ولفت تورك في بيان حقوقي له أن بورما سجلت الحصيلة الأكبر من الضحايا في عام 2024 مع 2029 ضحية، تليها سوريا مع 1015 ضحية، ثم أفغانستان مع 624. ووفقا للبيانات الحقوقية فقد بلغت نسبة المدنيين 90% من إجمالي الضحايا، في حين يشكل الأطفال أكثر من 40% من مجمل الضحايا المسجلين منذ العام 1999. أعلنت الهيئة الوطنية للمفقودين أنها أجرت تقييما ميدانيا أوليا في حي كرم الزيتون بمدينة حمص عقب تلقي بلاغ من الأهالي عن موقع يشتبه باحتوائه على رفات بشرية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة وبمشاركة الدفاع المدني السوري. وأكدت أن التعامل مع هذه البلاغات يتم ضمن مقاربة تضمن حق العائلات في مصير معرفة المفقودين مع الحفاظ على سلامة إجراءات التوثيق والتحقق. ودعت الهيئة الأهالي إلى عدم الاقتراب من المواقع المشتبه بها أو العبث بمحتوياتها وضرورة الإبلاغ عنها عبر القنوات الرسمية.
3: بلاغات متكررة للأهالي إذن هنا في حي كرم الزيتون بحمص وصلت إلى الجهات المختصة تتعلق بالعثور على مواقع يشتبه بأنها تضم رفاتا بشرية لأشخاص قضوا في المجازر التي شهدها الحي عام 2012 على يد عصابات النظام المخلوع. استجابة لتلك البلاغات قامت الهيئة الوطنية للمفقودين بالتنسيق مع الجهات المختصة وفريق الدفاع المدني السوري بإجراء زيارة للحي وإجراء تقييم أولي ميداني ربما يوصل للكشف عن مصير عشرات الضحايا الذين قضوا في تلك المجازر. الهيئة أوصت المواطنين أيضا بالإبلاغ عن أي حالات اشتباه مماثلة وأن لا يتم تداول صور أي من الرفات صونا لكرامة الضحايا وحفاظا على الأدلة ودعما للإجراءات القانونية والمهنية المعتمدة. أنور أبو الوليد لتلفزيون سوريا من حي كرم الزيتون مدينة حمص.
0: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع الرئيس أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله، موضحا أن لديه رغبة في ذلك. جاء ذلك على هامش مشاركة الرئيس الأمريكي في أعمال قمة قادة الدول مجموعة السبعة المنعقدة في فرنسا. أشار ترامب أنه اقترح على إسرائيل فكرة أن تتولى سوريا أمر حزب الله في لبنان، مضيفا أنه في حال لم تستطع إسرائيل القيام بالمهمة فعلى سوريا أن تقوم بها. وكان الرئيس الشرع نفى في تصريحات سابقة صحة ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن ما يثار حول هذا الملف لا أساس له من الصحة. أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا عام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان عام 2012. وذكر القيادي في الجالية السورية بواشنطن محمد غانم أن مشروع القانون الذي يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في المجلس قد أحيل الآن إلى المرحلة التالية من مسار الإقرار عليها تمهيدا للتصويت النهائي في الجلسة العامة. وأواخر العام الماضي قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون أمام الكونغرس يهدف إلى إلغاء قانونين أساسيين شكل الإطار التشريعي للعقوبات المفروضة على سوريا خلال العقدين الماضيين. معنا الآن الدكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية من واشنطن. دكتور سامر مرحبا بكم. في أي إطار تقرؤون وتفهمون رفع أو إلغاء قانونين خاصين بعقوبات على سوريا؟
4: صباح الخير لك وللسادة المشاهدين جميعا. الحقيقة هذا القرار بإلغاء القرارين من عام 2003 و2012 هو خطوة تشريعية جدا مهمة باتجاه إنهاء العزلة السياسية والاقتصادية اللي عانت منها سوريا على مدى عقود طويلة والسنوات الماضية. وإنهاء هذه القوانين هذا يعني أنه الآن سوريا تمضي للأمام بشكل دائم وبدون العودة إلى الوراء. نحن نعلم القوانين هي كانت مجمدة من قبل قرارات تنفيذية من قبل الرئيس ترامب ووزارة المالية منذ أيار الماضي، فعمليا القوانين ما كان لها تأثير حالي، لكن بما أنه هي قوانين تشريعية موضوعة من قبل المشرع الأمريكي من قبل الكونغرس مجلس الشيوخ ومجلس النواب، فهذا يعني ما أنه كانت مجمدة، لكن وجود القوانين يعني أنه ممكن كانت ترجع بسهولة. لكن نحن اليوم عم نشوف القرار من قبل لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأمريكي ومجلس الشيوخ بإلغاء هذه القوانين بشكل كامل، هي خطوة جدا مهمة. يعني قوانين محاسبة سوريا لعام 2003 وقوانين محاسبة سوريا لانتهاكات حقوق الإنسان في عام 2012 عقب بدء الثورة السورية المباركة، كانوا هذول القوانين بشكل الأساس القانوني الثابت لمعظم العقوبات اللي وضعت خلال السنوات الماضية. والحقيقة نحن اليوم عم نشوف إلغاء هذه القوانين بيفتح الباب لترجع سوريا لمكانها الطبيعي بين دول العالم، طبعا بيفتح الباب لتحرك العجلة الاقتصادية بسوريا. نحن نعلم وجود هذه القوانين كان بشكل عقبة كبيرة على أكثر الشركات العالمية والأمريكية أن تدخل إلى السوق السورية أو ترفع قيود التصدير والاستيراد والبدء بعملية دعم الإعمار ودعم بناء البنية التحتية أو ترميم البنية التحتية داخل سوريا. والآن بإلغاء هذه القوانين أعتقد رح يكون هناك يعني جذب للاستثمارات الأجنبية وأيضا تسهيل التحويلات المصرفية من جميع أنحاء العالم، فهناك العديد من الأمور الإيجابية رح تتبلور الآن بعد رفع هذه العقوبات. بدي أوضح شغلة أنا أنه اليوم نحن عم نشوف قانون الإلغاء يعني لسه يعني ما قرر، لكن خرج من لجنة العلاقات الخارجية الآن يذهب إلى مجلس الشيوخ ومن ثم يصدق عليه مجلس النواب، وعندما يوقع الرئيس ترامب تلغى هذه القرارات التشريعية بشكل دائم وبدون عودة لها.
0: ما القيود التي كانت مفروضة على دمشق من خلال هذين القانونين دكتور سامر؟
4: هناك الكثير من القيود، يعني قيود الاستيراد والتصدير، كان هناك قيود موضوع يعني استيراد سوريا للتكنولوجيا الأمريكية لقطع تبديل معينة، هل ممكن تستخدم لأغراض عسكرية أو سلمية. هناك الكثير من طبعا القيود على التحويلات المصرفية، يعني القيود كانت كثيرة جدا، يعني كانت تمنع الشركات الأمريكية أن تدخل إلى سوريا وتقوم بالتعاملات التجارية داخل سوريا، يعني كانت تضع الاقتصاد السوري في زاوية جدا صعبة. وطبعا بدي أذكر بشغلي أنه هذه القوانين كانت تحاول أن تستهدف النظام البائد المجرم، يعني اللي هو كان عم يعمل مشاكل في الكثير من بلدان العالم. يعني نحن وضع قانون محاسبة سوريا لعام 2003 على ووقعه وقتها، بهذاك الوقت كان رئيس جورج دبليو بوش، كانت هي بسبب تصرفات النظام البائد في دول الجوار وفي تحديدا لبنان، وما فعل من يعني عمليات إرهابية داخل لبنان ودول مجاورة. فهذه كانت وضعت واستهدفت أيضا عائلة الأسد والمقربين منهم، لكن الآن وقت عم نشوف هذا الإلغاء، مع أنه كل شيء لح يلغى في هذه القوانين، لكن محاسبة يعني إزلام النظام البائد ما زالت موجودة ولح تستمر.
0: طيب، الرئيس الأمريكي لطالما مدح الرئيس السوري أحمد الشرع دكتور سامر عدة مرات، كان آخرها يعني منذ يومين أثناء لقائه، وأضاف أيضا أثناء اللقاء بأنه تحدث إليه وطلب منه التدخل في لبنان إذا لم تستطع إسرائيل التعامل أو القضاء على حزب الله. في أي إطار تقرؤون هذه الأمور؟
4: الحقيقة حزب الله هو مشكلة كبيرة للمنطقة، يعني مشكلة كبيرة بالبداية للبنان، نحن نعلم كم عانت لبنان منه. أما بالنسبة لسوريا، يعني حزب الله كان له أيادي سوداء وملطخة بالدماء داخل سوريا، وللأسف إلى الآن لم تتم محاسبته. يعني هناك قضاء يجب أن يعني يد القضاء السوري يجب أن تطول لإزلام حزب الله، اللي كان لهم دور طبعا غير مشرف داخل سوريا عندما دخلوا سوريا وقاموا بجرائم كثيرة. فمن الناحية السورية طبعا يعني هناك عدالة سورية، هناك محاكم سورية يعني تتطلع لجلب بعض أعضاء حزب الله إلى القضاء، يعني بسبب أعمالهم التخريبية داخل سوريا، وللآن هن لم يحاسبوا بعد. هذه من ناحية. من ناحية ثانية طبعا الدولة اللبنانية أيضا تعاني من تصرفات حزب الله. هنا عم نشوف ما يدور بين يعني حزب الله وإسرائيل وكمية الدمار اللي جلبها حزب الله على لبنان، وأيضا يشكل مشكلة للمنطقة، يعني منطقة بشكل كامل. نحن شفنا ماذا حدث خلال الحرب بين الولايات المتحدة والنظام الإيراني، وأيضا الكثير من دول الجوار ودول الخليج العربي عانت من هذه الحرب، وأحد أسباب هذه الحرب هي وجود وكلاء وإذر إيران في المنطقة، وحزب الله هو على رأسهم. فنحن عم نشوف مشكلة حزب الله هي ليست مشكلة لبنانية فقط، هي مشكلة منطقة بشكل عام، وأيضا مشكلة دولية. ولهذا الرئيس ترامب يحاول أن يوجد يعني حل لهذه المشكلة. فطبعا دول المنطقة بما فيها سوريا، دول الخليج العربي، لازم يكون لهم دور بإنهاء هذه المشكلة، يعني وبدون عودة. يعني عانت المنطقة لعقود طويلة من هذه المشكلة، والآن حان الوقت أن يعني تدار هذه المشكلة. طبعا الحل ما حيكون هو فقط سوري أو أمريكي، دول المنطقة كلها متأثرة بما فيها دول الخليج العربي. يعني احنا نعلم حزب الله هو امتداد بالنهاية للنظام الإيراني. حزب الله هو داخل لبنان لكن لا يستجيب إلى الدولة اللبنانية، لا يستجيب إلى رئيس لبناني، رئيس الوزراء اللبناني. ونحن سمعنا، يعني نحن يوميا عم نسمع من الرئيس اللبناني أو رئيس الوزراء اللبناني أن تصرفات حزب الله هي تصرفات غير مسؤولة ولا يتبعون للدولة اللبنانية يعني.
0: نعم.
4: يتبعون الحقيقة نحن نعلم يتبعون للنظام الإيراني.
0: نعم.
4: فيعني فأعتقد تعليقات الرئيس ترامب تصب في هذا المجال.
0: نعم. دكتور سامر الصفدي الاستشاري في الشؤون السياسية، كنتم معنا من واشنطن، شكرا جزيلا لكم. أعلنت أمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية تعديل نظام العقوبات المفروض على سوريا عبر شطب عدد من المؤسسات السورية وأفراد وكيانات من قوائم العقوبات. ووفق القرار الصادر عن الإدارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحث العلمي السويسرية، شملت الكيانات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإدارة المخابرات الجوية ومديريات المخابرات العامة والمخابرات العسكرية والأمن السياسي والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. كما أوضحت السلطات السويسرية أن التعديلات تضمنت أيضا تحديث البيانات الخاصة ب18 شخصا وأربعة كيانات مدرجة على قوائم العقوبات، دون أن يعني ذلك رفع القيود المفروضة عليها أو شطبها من القائمة. التقى قائد قسد مظلوم عبدي في أربيل مبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم باراك ورئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني. وقال عبدي في منشور له على منصة إكس إن اللقاء تناول عددا من الملفات في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية في الحكومة السورية.
5: في وقت تتواصل فيه الإجراءات المرتبطة بتطبيق الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، شهد إقليم كردستان العراق اجتماعا جمع قائد قسد مظلوم عبدي ومبعوث الرئيس الأمريكي إلى سوريا والعراق توم براك إلى جانب رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، خصص لبحث تطورات الملف السوري ولا سيما الخطوات المتعلقة بتنفيذ الاتفاقات القائمة إلى جانب ملفات الأمن والاستقرار في المنطقة. عبدي أوضح أن الاجتماع تناول ملفات مهمة في مقدمتها الخطوات المعمول بها لدمج قسد والإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الحكومة السورية ومتابعة تنفيذ الاتفاقات القائمة بما يعزز المسار السياسي والاستقرار في البلاد، مضيفا أن المناقشات شملت كذلك دعم جهود مكافحة الإرهاب ودفع مسار الحل السياسي الشامل في سوريا بما يضمن مشاركة جميع المكونات السورية في مؤسسات الحكم وصياغة مستقبل البلاد. برزاني من جهته قال إن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بشأن التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة، إضافة إلى بحث سبل تعزيز الأمن والاستقرار. وعلى وقع مسار دمج تتواصل جهود الفاعلين في دفعه قدما، يعكس اجتماع أربيل استمرار الاتصالات السياسية الرامية إلى متابعة تنفيذ التفاهمات القائمة بين الحكومة وقسد، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لتعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والعمل على دفع الحل السياسي الشامل في سوريا.

0: أعلنت شركة سورية للاتصالات إنجاز أعمال إصلاح الكابل البحري الدولي المتضرر والناقل لحركة الإنترنت بين مدينتي طرطوس والإسكندرية وإعادة تشغيله بكامل طاقته وسعته الخدمية. وأوضحت الشركة أن الورش الفنية والهندسية تمكنت من إنهاء أعمال الصيانة قبل منتصف ليل أمس الثلاثاء، مؤكدة عودة حركة الإنترنت إلى وضعها الطبيعي في كافة المحافظات. وكان الكابل البحري الدولي قد تعرض مطلع الأسبوع الحالي لعمل تخريبي بالقرب من شواطئ طرطوس، ما تسبب في خروج جزء كبير من الخدمة وأثر سلبا على جودة وسرعة خدمات الإنترنت لدى شريحة واسعة من المشتركين. افتتحت وزارة الداخلية المقر الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكر بالعاصمة دمشق. ووفقا لوزارة الداخلية فإن الافتتاح تم تحت إشراف وزير الداخلية أنس خطاب، مضيفة أن المبنى الجديد يضم صالات استقبال حديثة مجهزة بأنظمة تقنية متطورة لتنظيم دور وحركة المراجعين، ما يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات الإدارية وسرعة إنجاز المعاملات الرسمية. وأكدت الوزارة أيضا أن هذا الافتتاح يأتي استكمالا للمشاريع الهادفة إلى تحديث قطاع الأحوال المدنية وتحسين تجربة المواطنين. أطلق بيت الاستثمار السوري الخليجي حزمة من الاستثمارات الجديدة في سوريا، والتي تعتبر من المشاريع الأولى من نوعها في مجال التجارة الحرة في البلاد.
1: الفكرة تبعنا هي إنشاء سوق مركزي مختص بمواد البناء والإكساء. فبيجي آخر شيء المستثمر أو بيجي الزبون بيجي على هذا السوق اللي هو مختص بكل شيء، بيدخل بهذا القطاع، هو لمواد الرخام، هذا القطاع لمواد الإسمنت، هذا القطاع لمواد الحديد وهكذا. فكمان إضافة لذلك إمكانية تأمين صالات عرض لمواد البناء للمستثمرين، مدعومي أيضا بمستودعات في المنطقة الحرة. البضاعة اللي بتكون جاية عن المستودعات بتكون لم تجمرك بعد، فهون بيكون عند المستثمر حلين، إما يرجع إذا بحب يصدر لتركيا أو لدول الجوار، بهالحالة هون ما بتكون معفية من الرسوم الجمركية لأنه هي تكون ترانزيت، أو بينزلها على السوق السوري وبيعها بالسوق السوري مباشرة للمستهلك، فبتكون هون كمان تخفيض الأسعار. بهاي الحركة أكيد بيكون في كسر لكل حلقات الوساطة، بكل حلقات يعني نو كوميشنز، وبالتالي هي بتساهم في تخفيض الأسعار مواد البناء. طبعا كلياتنا شفنا أنه من صرنا سنتين في مرحلة ما بعد التحرير، ما حدا عم يشوف كتير في خطوات متواضعة للبدء بهاي العجلة إعادة الإعمار.
0: أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة أجيال النزاهة في فعالية أقيمت على مدرج جامعة دمشق.
2: الفعالية اليوم كانت لإطلاق حملة أجيال النزاهة. الحملة هي ضمن رؤية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعزيز فكر المسؤولية الفردية والنزاهة والحس الأخلاقي العالي عند الأجيال القادمة، فهي نظرة استراتيجية مستقبلية، وهي الحقيقة مبادرة يعني بعيدة المدى وموفقة برأيي. في نشاط داخلي راح يكون ضمن الجامعة مع الهيئات الطلابية، بس لاحقا هالمتدربين والمشاركين في البرنامج راح يدربوا طلاب الثانوي ثم الإعدادي ثم الابتدائي، فهي بداية مشوار طويل يعني.
0: بحث وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو مع سفير الإماراتي حمد راشد بن علوان الحبسي سبل تطوير التعاون في المجالين التربوي والتعليمي، مع التركيز على التحول الرقمي والتوسع في التعليم الإلكتروني. استعرض الوزير واقع التعليم قطاع التعليم في سوريا وخطط الوزارة المستقبلية، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات. من جهته أكد سفير الإماراتي استعداد بلاده لدعم التعاون التربوي، مشيدا بخطط الوزارة ومؤكدا أهمية الشراكة في تطوير العملية التعليمية في سوريا. يعاني مزارعون في بلدة حيالين بريف حماة الغربي من تضرر مزارعهم ومحاصيلهم وخسارة بعضهم لأشجارهم بسبب مكب النفايات الملاصق لأراضيهم.
3: تعب مستمر وقلق لا يفارق تفكير المزارع أحمد من بلدة حيالين في ريف حماة الغربي. مكب نفايات كبير يجاور أرضه الزراعية سبب له خسائر كبيرة ووضعه في صراع يومي مع القمامة والأضرار التي تلاحق مزرعته عاما بعد آخر.
4: أكثر من 250 نصبة زيتون زرعتها وتعبت عليها أكثر من شيء 4 سنوات، ولما صار المكب مات الشجر كلياته بسبب الحشرات والقوارض الموجودة. 250 شجرة ما ضل منهم ولا شجرة. عادة صرنا نزرع على الأرض زراعة بعلية، أما حنطة أو شعير أو أحيانا حبة سودة، يا تصير يا ما تصير من الضرر الموجود بهذا المكب من الروائح، حتى صرنا نكره ننزل على الأرض.
3: عشرات الدنومات الزراعية في محيط المكب تتعرض لأضرار متواصلة، نفايات تتناثر في الحقول وحشرات تفتك بالمحاصيل. هذا الواقع أثقل المزارعين بصعوبات وأجبر كثيرين منهم على الاكتفاء بمحاصيل محددة تجنبا للخسائر الكبيرة.
5: نحن راجعنا بلدية حيالين وأخذنا تجاوب من بلدية حيالين، نسقد مع البلديات الأخرى عبر الهواتف أو عبر التواصل الشفهي، وتواصلوا مع صقلبية أنه ينشال هذا المكان من قرية حيالين، بس ولكن للأسف كانت الردود أنه ما بو أي حل حالياً، ما بو شيء عندهم على الطاولة حل جذري لهذا المكب، عبارة عن حلول مؤقتة يعني أوبر سيت أوبر بنج.
3: استمرار المكب في موقعه الحالي لم يعد أمرا قابلا للتأجيل كما يقول أهالي البلدة، فهو لا يهدد الأراضي الزراعية المحيطة به فحسب، بل يشكل خطرا صحيا وبيئيا على السكان أيضا.
6: هذا المشهد يروي جانبا من معاناة المزارعين هنا، معاناة لا تقاس فقط بما يفقد من محصول، بل بما تتركه هذه التحديات من أثر وأعباء على الأراضي الزراعية. واقع يفرض على المزارعين جهودا وتكاليف إضافية للحفاظ على أراضيهم واستمرار إنتاجها. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: نظم طلاب السنة التحضيرية في كلية الطب بجامعة حماة وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتأجيل الامتحانات بسبب ضيق الوقت المخصص للتحضير لها بحسب وصفهم.
7: نحن كطلاب سنة تحضيرية طالعين اعتصام بسبب التقويم النهائي اللي طلع للامتحان 18/7 اللي مفاجئ جدا. نحن اليوم كطلاب الفصل الثاني لازم نداوم 3 شهور و3 شهور ونص، نحن اليوم 2.5 شهور دوبنا مداومين، خصوصا بهالمواد الفصل الثاني اللي ثقيلة، الوراثة، التشريح، فيزيولوجيا. مطالبنا على الأقل إعادة النظر، على الأقل يعيدونا يعني يمددونا يا أسبوعين للفحص، على الأقل بس نلحق نخلصها كدور أول مبدئيا.
8: نحن بلشنا دوام 5/4، الطلاب اللي قبلنا السنة الثانية الثالثة من غير جامعات أو سواء جامعة حماية غير السنة التحضيرية بلشوا ب 12/3، يعني احنا بلشنا بعدهم ب 20 و21 يوم، يعني تقريبا 3 أسابيع. هن فحصوا 12/7، نحن فحصنا 18/7، أي بس أسبوع. نحن أقل شيء لازم يكون بعدهم 3 أسابيع، يعني لو واحد مانع أقل شيء.
0: وضعت محافظة حلب حجر الأساس لمشروع الملحق المحلق الغربي الاستثماري البقعة الخامسة تمهيدا لبدء تنفيذ أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في المدينة.

0: على 4 أشهر، في حين تنطلق الثانية بعد نحو 6 أشهر وتشمل التنفيذ التدريجي خلال فترة تمتد بين سنتين إلى 3. من جهته أكد ممثل مجموعة ميديرنا الاستثمارية إبراهيم صليبي أن المشروع يشمل تطوير المحلق الغربي الممتد بين دوار الصنم ودوار اليرمون، مع توفير مرافق وخدمات عامة في المرحلة التحضيرية قبل الانتقال إلى التنفيذ الكامل. بدأ مجلس مدينة حلب تنفيذ خطة لتنظيم عملي الباعة الجائلين والحد من الانتشار العشوائي للبسطاط في الشوارع والمرافق العامة، تزامنا مع حملة ميدانية لإزالة الإشغالات والمخالفات. وتهدف المبادرة إلى إعادة المظهر الحضري والجمالي إلى المدينة وتأمين الحركة المرورية للمشاة والمركبات. كما جاءت هذه الخطوة بعد تصديق محافظ حلب على قرار مجلس المدينة الخاص بتحديد بدلات الأضرار والإجراءات المتعلقة بالإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة، الذي يهدف بدوره إلى تنظيم الإشغالات العامة ومعالجة المخالفات والحفاظ على النظافة والمظهر العامة. يشتكي سكان حي العامرية في مدينة حلب من انقطاع معظم الخدمات العامة عن الحي منذ سنوات، كالكهرباء والمواصلات والصحة والنظافة. التفاصيل في هذا التقرير.
1: يعيش سكان حي العامرية واقعا خدميا صعبا، يقولون إنه لم يتغير منذ أكثر من 14 عاما. الكهرباء معدومة، إضافة إلى ضعف في خدمات النظافة وغياب تام لوسائل النقل العام، جعلت من تفاصيل الحياة اليومية تحديا مستمرا للأهالي.
2: نحن منطقتنا منطقة العمرية، ناحية السير ما في طاول مواصلات، طاول ما في، بدنا ننزل لصلاح الدين لحتى نطلع بسربيس. موضوع الوسخ، طلع الوسخ، يعني ما في نظافة، ما في عمال نظافة، عرفت منطقتنا. موضوع الإنارة، الكهرباء ما في بالمنطقة، طاول كلها على الأنبرات. وتعرف الوضع المواطن اليوم، من شال المصاري ما في، يعني يدفع أنبير مواصلات ما في، يعني المنطقة طاول سيئة.
3: أول شيء يعني هون الزبالات كل شهر، أحيانا كل أسبوعين لحتى يجي يشيلون، مرة طلع البق وعلى الدبين أكلنا. وكهرباء ما في هون عنا، نحن هلا الساحة فوق وصلت، بس كل يوم الثاني بضرب البسط هون، بس هون ما في طاول.
4: هلا في بالمحيط تقريبا، في بسوق الهال قريب علينا شيء 1 كيلو، 1.5 كيلو، والسكر بعيدة عنا 2 كيلو، كلهم فيهم كهرباء. بس نحن صايرين في النص بصراحة، يعني ما في.
1: آلاف العائلات هنا تعتمد خدمات محدودة وبنية تحتية متواضعة، ويؤكد الأهالي أن شكواهم المتعلقة بالكهرباء والنظافة والمواصلات رفعت مرارا إلى الجهات المعنية، إلا أن واقع الخدمات بقي على حاله لسنوات طويلة.
5: هلا موضوع الكهرباء، في مشروع هو شغالين هلا فيه حاليا بالسكر ان شاء الله، بس خلصوا بالسكر بده يطلعوا على تلزر زين لعنا هون على العمريه ان شاء الله. موضوع النظافه الحمد لله هلا هالفتره صار في تحسن ملحوظ، يعني الحمد لله رب العالمين. عندنا نقص موضوع المدرسه، وعندنا في مدرسه بدها ترميم، عندنا في سوق محلي وفرن مخروب بده تجهيز، بالزمن مستوصف هون بالحي، خط سرفيس للراموسة، يعني المنطقة هي منطقة صناعية، وهذا الطريق المشهد كله الناس كلها عم تشكي منه، صار قدامنا كذا طالب مشان هذا الموضوع.
1: حي يقول أهله إنه بقي خارج أولويات التنمية، وبين الشكاوى المتراكمة والوعود المنتظرة يترقب السكان أن يتحول صوتهم هذه المرة إلى استجابة تنهي سنوات من التهميش.
6: حي منسي ينتظر الكهرباء منذ 14 عاماً، كما ينتظر سكانه المواصلات والخدمات الصحية والطبية وغيرها من الخدمات. يأمل السكان أن تعود إليه هذه الخدمات قريبا. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، من حي العامرية، مدينة حلب.
0: كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن أن عدد العائدين طوعا منذ التحرير عبر المنافذ الحدودية المشتركة مع لبنان تجاوز حاجز 370,000 مواطن. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن منفذ جديدة يابوس سجل وحده عبور أكثر من 125,000 مواطن، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة كوادرها الجمركية والحدودية العمل على مدار الساعة لتنظيم حركة

السير وتسريع إنجاز المعاملات. وأفادت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك بعبور نحو 60,000 مسافر من منفذ البوكمال الحدودي منذ مطلع العام الجاري في ظل حركة عبور منتظمة وانسيابية للقادمين إلى سوريا والمغادرين منها. كما سجل المنفذ بحسب الهيئة عبور ما يقارب 2000 شخص ضمن برنامج العودة الطوعية، ما يعكس أهميته في تعزيز حركة التنقل بين سوريا والعراق. وتواصل الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تطوير خدماتها عبر تبسيط الإجراءات ورفع جاهزية الكوادر بما يضمن تجربة عبور آمنة ومريحة ويسهم في دعم حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين.

0: أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور مبادرة تحت اسم المعابر الآمنة، وذلك استكمالا لخطة الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وإغلاق مراكز الإيواء. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل مهند حنيدي لسانة أن المبادرة تركز على تجهيز معابر نهرية مؤقتة وتقديم خدمات لوجستية لضمان سلامة عبور الأهالي بين ضفتي النهر، كاشفا عن خطة موازية لتركيب جسر حربي في الفترة القريبة المقبلة. ومن جانبها نشرت الفرق الميدانية التابعة للهلال الأحمر عيادات متنقلة وسيارات إسعاف لتأمين الرعاية الطبية. أعلن برنامج الأغذية العالمي في سوريا نجاح الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تسيير أول رحلة جوية على الإطلاق إلى محافظة دير الزور. وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن الرحلة جاءت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وأنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز وصول جهات العمل الإنسانية، إذ اختصر زمن الرحلة إلى نحو 50 دقيقة جوا بدلا عن ما يزيد على 9 ساعات برا، بما يتيح للعاملين الوصول إلى المجتمعات المحلية بسرعة وكفاءة أكبر، فيما وصفه بالجسر الجوي الإنساني الذي يربط الناس بالدعم الذي يحتاجونه. يشكو مواطنون في الرقة من رفع شركة الكهرباء في المحافظة سعر الكيلو واط الواحد من 120 ليرة إلى 1000 ليرة قديمة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها المنطقة.
1: رفعت شركة الكهرباء في محافظة الرقة أسعار الكهرباء من دون إعلان رسمي، ما أثار استياء بين الأهالي الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة في ظل محدودية فرص العمل وتدني الأجور، إلى جانب استمرار تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
2: اللي كنت تأخذها ب100 ألف بدكها اليوم مليون. مليون موظف هنا عدته يأخذ له مليون، مليون ونص، مليونين، هذه أقصاها. فأنه هن شنو بده يسوي له، كهرباء ولا مي ولا إيش؟ موضوع الكهرباء هذا يعني لازم يلتقى له حل.
3: يعني قاعد نشتغل عمال تمام، بس قاعد نطلع من الصبح تمام، ما يجي الأربعة، يا نشتغل زاد يا ما نشتغل. والغلاء الكهرباء يعني، ولازم انه يرخصوا لنا الكهرباء، يعني لازم الكهرباء ينزلون يعني ويرخصوها، يعني الشعب ما عنده يدفع، يعني غلاء، غلاء الكهرباء غلاء.
1: زيادة بأضعاف فرضتها شركة الكهرباء على سكان أنهكتهم سنوات الحرب، بعدما رفعت سعر كيلو الواط إلى 1000 ليرة.
4: خلى الكهرباء تمام تزيد، لكن شيء بالمعقول أو بالأحرى شيء يعني المواطن يقدر يتحمله تمام، ويقدر يغض النظر عنه تمام. مو تزيد اضعاف اضعاف اضعاف اضعاف المبلغ. يعني قلت لك اليوم كان بده كل شهر بده 100، اليوم صار بده مليون.
5: السعر غالي كثير، يعني انا بحكي حالي مثل حال كل هالعالم اللي صار فيه. يعني اليوم عندك اجار محل، بالاضافه صار تحسب حساب، صار عندك سعر الكهرباء، يعني سعر اجار المحل. يعني اليوم موضوع الكهرباء والله سعر غالي الصراحة. يعني
1: جاءت زيادة الكهرباء مكملة لسلسلة من القرارات الحكومية التي يصفها مواطنون بأنها غير مدروسة، في وقت يحتاج فيه الشعب السوري عموما إلى صدمة تنعشه اقتصاديا بعد أن أنهكته سنوات الحرب.
0: أكدت القنصلية السورية في اسطنبول أن معاملات تصديق الوثائق الدراسية والمدنية وجوازات السفر أصبحت متاحة للمواطنين مباشرة من دون الحاجة إلى وكالة قانونية أو وسطاء. وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة الخارجية بهدف تسهيل إنجاز المعاملات للمواطنين داخل البلاد وخارجها وتخفيف الأعباء المالية وتكاليف السفر والتنقل، فضلا عن تسريع إنجاز المعاملات والحد من الازدحام وتقديم خدمات قنصلية أكثر مرونة وكفاءة تلبي احتياجات المواطنين.

قال موقع أكسيوس الأمريكي أن واشنطن وطهران وقعتا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بينهما دخلت حيز التنفيذ فور التوقيع. وأوضح الموقع نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب وقع نسخة من الاتفاق خلال عشاء مع نظيره الفرنسي في قصر فرساي على أن ترسل صورة منه إلى الإيرانيين والدول الوسيطة. من جهتي أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن المذكرة باتت رسمية بالكامل بعد توقيع الطرفين عليها، وأوضح أن تعهدات بلاده بشأن مضيق هرمز ستبدأ عقب التوقيع، وأن النص وقع باللغتين الفارسية والإنجليزية. من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستبقي قواتها في الخليج لفترة بعد التوصل إلى اتفاق مع إيران. وبحسب وكالة رويترز، فقد أوضح ترامب للصحفيين في باريس أن الاتفاق يهدف إلى إنهاء صراع مستمر منذ 4 أشهر في المنطقة. كما أضاف أنه من الظلم ألا تمتلك إيران صواريخ باليستية ما دامت دول أخرى تمتلكها، معتبرا أن امتلاك السعودية وقطر بعضا منها يجعل من المقبول على نحو متناسب أن تمتلكها إيران طهران وفق قوله. فيما أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف أن بلاده لبلاده حقا سياديا في مضيق هرمز بوصفها الدولة الساحلية المطلة عليها. وأوضح قليباف أن مذكرة التفاهم تنص على إنشاء صندوق استثمار بقيمة 300 مليار دولار، وعلى تثبيت حصول إيران على مبالغ لقاء تقديم الخدمات للسفن العابرة للمضيق. وأشار أيضا إلى أن طريقة تنفيذ التعهدات تقوم على مبدأ هو خطوة مقابل خطوة، وأضاف أنه لا مانع في القوانين الإيرانية من وجود استثمار للشركات الأمريكية داخل إيران، مؤكدا أن بلاده لن تتصرف خلافا للقانون الدولي. أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دخول مذكرة تفاهم إسلام أباد حيز التنفيذ فورا بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران عليها. وأوضح شريف أنه وقع على المذكرة بصفته الوسيط، مشيرا إلى أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز فورا كخطوة أولى، في حين ترفع الولايات المتحدة الأمريكية الحصار البحري مباشرة. وأشاد شريف بدور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء صراع كان من الممكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة، مثمنا جهود كل من قطر والسعودية وتركيا ومصر في الوصول إلى هذه المرحلة.

وإلى المونديال، حيث خطف منتخب غانا فوزا قاتلا على بنما بهدف دون رد في الجولة الأولى من المجموعة الثانية 12 بكأس العالم 2026. وانتهى الشوط الأول مشاهدين بالتعادل السلبي رغم محاولات المنتخبين لافتتاح التسجيل، وظلت المباراة قريبة من التعادل حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يسجل منتخب غانا هدف الفوز في الدقيقة 5 بعد 90. ورغم الخسارة كان منتخب بنما الأكثر استحواذا على الكرة بنسبة بلغ 63% مقابل 37% لغانا.

فيما سقط منتخب البرتغال في فخ التعادل أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح مشواره ضمن المجموعة 11 بكأس العالم لعام 2026. ورغم استحواذ البرتغال على الكرة لفترات طويلة، حد دفاع الكونغو الديمقراطية المنظم من خطورتها الهجومية، فيما افتقرت المحاولات البرتغالية إلى الفاعلية في الثلث الأخير من الملعب وسط صلابة دفاعية من المنتخب الأفريقي. وقبل نهاية الشوط الأول أدركت الكونغو الديمقراطية تعادل برأسية في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع.

وفي المجموعة 12 تحققت إنجلترا بداية قوية في كأس العالم ل 2026 بفوزها على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله قبل أن يفرض المنتخب الإنجليزي الأفضلية في الشوط الثاني ويحسم المواجهة. وشهدت المباراة إثارة هجومية متواصلة مع محاولات كرواتية للعودة في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة. وصلنا إلى الختام، في أمان الله.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشو في علاقات بينك وبينهم. دون يا جماعه مات شيلوه، حدا يعمل له قاموا صار يضحكوا عليه.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. إذا قلنا ماروتا سيتي يمكن أول شيء بيخطر ببال الناس هو المرسوم 66 واللي دمر بموجبه نظام الأسد غابات الصبار وبيوت وذكريات عالم وقال عطاهم بدالها أسهم. ويمكن رح يكون ببال غيرهم أبراج واستثمارات وتنظيم عمراني، ويمكن غيرهم يتذكر الاثنين. والسؤال هون شو لازم تعمل الدولة الجديدة؟ شو بدها تتحمل من تركة الماضي؟ هل لازم تتحاسب منظومة على أخطاء منظومة أخرى؟ وإذا لا، شلون بدها تصير الدولة دولة وتكمل المستقبل؟ شو الحقوق اللي لازم تضمنها للناس؟ وشو الحقوق اللي لازم تضمنها للمستقبل والاقتصاد؟ هل ممكن يكون في إعمار بلا عدالة؟ وهل ممكن يكون في عدالة إذا أوقفنا كل مشاريع التطوير؟ هل المطلوب من السوريين والسوريات إنهم ينسوا ويمشوا لقدام؟ ولا المطلوب من الدولة إنها تعترف وتتحاور وتحاول تنصف الناس قبل ما تطلب منهم الثقة؟ وإذا كانت سوريا اليوم عم تحاول تبني حالها من جديد، فشو الأهم؟ سرعة الإعمار ولا نوعيته؟ هل بنبني مدن أجمل لنحرك الحياة والاقتصاد؟ ولا بنبني علاقة جديدة بين المواطن والدولة قائمة على الاحترام والإنصاف؟ ولا قادرين نعمل الثنتين؟ لأنه بالنهاية قصة ماروتا سيتي مو قصة أبراج وفخمة ولا مخططات تنظيمية وبس، هاي قصة بلد كامل عم يحاول يجاوب على سؤال صعب: شلون فينا نبني المستقبل من دون ما نهرب من الماضي؟ وشلون فينا ننصف الناس من دون ما نوقف البلد؟ بين حق الناس ببيوتها وذكرياتها وبجبر الضرر وبإنصاف، وبين حق الدولة بتنظيم مدنها وإعادة إعمارها، بتظل الحقيقة أنه سوريا بحاجة للثنتين، للعدالة وللأمل. هل ممكن يتحول ملف ماروتا سيتي لنموذج منصف وقابل للتكرار في حالات معقدة كثيرة من قضايا الملكية العقارية بسوريا رح نواجهها عطول؟ وشلون ممكن نوصل لهالنموذج؟ وأسئلة كثيرة ثانية رح أطرحها على ضيوفي بحديث الوسط، لكن قبل هيك وكالعادة خلونا نشوف مع بعض مناظرة الشباب اليوم اللي منحاول من خلالها البحث عن نقطة الوسط. ومقولة اليوم هي: الحلول الحالية لملف ماروتا سيتي تأتي على حساب مصلحة المواطن، مع أم ضد؟ ضيوف الفقرة مع المقولة: يزن محمد المحمود ناشط مجتمعي، وضد المقولة شهد شناعة طالبة في كلية الطب البشري. بس بالأول كمان كالعادة خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم، تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بيكم مرة ثانية. خلينا نتعرف على ضيوفنا. شهد، أنت مع المقولة وبرأيك أنه هي ضد
2: مصلحة المواطن. نعم.
0: وحضرتك مع المقولة، محمود مع المقولة وبرأيك أنه هي مش ضد مصلحة المواطن.
3: يزن، وأنا يزن أنه هي مع مصلحة المواطن.
0: مع مصلحة المواطن
3: بالضبط.
0: معكم ثلاث جولات.
3: أوكي،
0: تمام. كل جولة ثلاث 90 ثانية.
2: نعم،
0: تمام. ما حد رح يقاطع حدا، يعني بنصحكم أنه تستغلوا 90 ثانية كلها، ما تخلصوا قبل. أوكي، تمام. بس أنتوا أحرار، خلصوا قبل إمتى ما بدكم. بهالثلاث جولات بدكم تقنعونا بوجهات نظركم. رح أبلش معك يا شهد. تفضل شهد.
2: الآن نحن نتحدث عن ماروتا سيتي. الماروتا سيتي هي عبارة عن مشروع عنوانه العريض إعادة الإعمار وجذب استثمارات وتحسين الحالة الاقتصادية لسوريا. الآن الماروتا سيتي كعناوين تبث على الإعلام هو إيجابي بشكل مبالغ فيه، عم يحكوا إنه نحن رح نعمل مساحات خضراء، رح نعمل مدارس، رح نعمل أبراج، رح نعمل مراكز صرف، رح نعمل كل هاي الأمور اللي هي تعتبر نوعا ما فارهة وفاخرة وموجهة لي طبقة محددة من هذا المجتمع. نحن رح ناخذ أراضي من شريحة من المجتمع السوري. هاي الشريحة اللي أنا عم أحكي عنها هي مين؟ الشريحة اللي عم أحكي عنها من المجتمع السوري هي شريحة فقيرة ذات دخل إما محدود قريب من العدم، أو هاي الشريحة لا تملك أي دخل دائم. هاي الشريحة اللي أنا عم أحكي عنها إذا بدي وأوصف المجتمع السوري على أنه جدار، في عندي أنا فجوة جدا كبيرة بهذا الجدار، وهي الشريحة التي أصلا لا تملك فرصة عمل. واحد، اثنين، غير أنه في عندي أنا شريحة من قبل لا تملك فرصة عمل، فأنا عم وسع هاي الشريحة بالشريحة الجديدة اللي الدولة تخلت عنها وأصبحت أيضا ضمن منطقة البطالة. فالمشاريع التي تعرضها ماروتا لحتى تأخذ منها دور المواطنين أراضيهم، حتى تعمل مشاريعها، حتى تحسن الحالة الاقتصادية للبلد، نفسهم اللي راح تأخذوا منهم حقوقهم وأراضيهم غير قادرين على أنه يستفيدوا من هذه المشاريع، بل وأنتم عم تحطوهم تحت ضغط شديد اللي هن لانن قادرانين أنه يتأقلموا مع المجتمع الجديد، وحتى ما هن قادرانين أنه يكونوا على وفاق وسرعة تتطلب دخل جدا عالي لحتى يستفيدوا من هاي الخدمات اللي عم نعرضها.
0: على الوقت ممتاز شهد. يزن عم بتقول لك أنه أنت عم تأخذ الأرض من ناس فقراء لتعطيها لناس أغنياء على حسابنا، وعم ترجع بتخلق وبتقول لي مساحات خضراء وبتقول لي مدري شو، بس هي مش لهاي الناس، هي لناس من طبقة مختلفة. انت شو بتقول؟
3: اوكي، بداية بدي اكون عم وضح جدا شيء مهم. المشروع ما تم هلا، المشروع هو قائم تقريبا من 2012، هلا حاليا ب 2016-2018 تم تنفيذه على أرض الواقع، وهلا حاليا تدرس القضية. فلحنا بدنا نطلع على شغلة، الشيء السيء اللي كان موجود ضمن هذيك الفترة لا يعني اليوم إني أنا تعال ألغي كل شيء ورجع على الصفر ورجع عيد من الأول، لأنه لحنا عم نعاني من مشكلة جدا واضحة. مشروع موجود على أرض الواقع، تم البدء فيه، مباني تم إزالتها، طلعت مباني جديدة اليوم، بلشت المناطق الجديدة حتى تبين شكل الجديد ضمن هذا المشروع المستثماري. أراضي اليوم حتى عالقة بين الأشخاص اللي كانوا مالكينه وبين الحكومة وبين المستثمرين. فأنا عندي قضية مطروحة حاليا، ما فيني اليوم عم بتعامل مع هذا الطرح بأنه أوكي في مظلومية لهدول الأشخاص صح، ولكن أنا في عندي قضية عالقة لازم أكون عم بتعامل معها. بناء على هذا الشيء الدولة بدي يكون عندها خيارين. الأول هو أنه ببساطة تعالوا نلغي كل شيء ونرجع على الصفر، وبناء على هذا الرجع على الصفر بدنا نعيش سنوات جدا طويله، بهي السنوات رح يكون في محاكم، الاشخاص اللي تاخذ منا حقوقها كيف رح ترجع، وقضايا لا تنتهي. بينما الخيار الثاني اللي حاولت تعمله اليوم الحكومه هو وضع قرارات استراتيجيه هدفها الاساسي العمل على مظلوميه الاشخاص المتضررين اصلا من هذا الاستثمار. بناء على هي القرارات، واحده منها كانت زياده بدل الايجار اللي تقريبا صار ب 35%، اثنين فتح إعادة لجنة المتضررين اللي سمحت للأشخاص من أول وجديد رجعوا قدموا شكاويكم، نحن حنرجع نسمع. ثلاثة، والشيء الأساسي كمان اللي هو كمان بلشت ترجع تفتح قضايا الفساد اللي كانت موجودة ضمن هذا الاستثمار وعلى أساسها بلشت تعمل. شكرا. هذا المشروع ضمن المصلحة.
0: أنت شاهد عم بتقولي أنه نحن عم نأخذ مصاري من ناس فقراء لناس أغنياء، بس هو عم بيقول لك مو نحن اللي أخذنا، اللي أخذ هو النظام السابق.
2: نعم.
0: هاي الحكومة إجت لقت الأرض مفلوحة ولقت في لي بدها تتعامل معها.
2: نعم.
0: قدامها الخيارات التالية، يا أما بدها ترجع تفتح محاكم، يا أما لا. هي عملت مجموعة من الإجراءات، رفعت بدل الإيجار، أضافت المتضررين ليتقدموا شكاويهم. شو الشيء الثاني اللي ممكن تعمله الحكومة وإلا بدها تعلق بهذه القصة راحت سنوات؟
2: أنا أول شيء بدي جاوب على شيء هو قال انه في عندي مظلوميه لهؤلاء الاشخاص. مبدئيا نحن اعترفنا انه هي ما عم بتصب مصلحه المواطن لانه صار في عندي مظلوميه. المظلوميه كيف تكون؟ نحن المظلوميه على شكلين. رح اروح انا البست كيس سيناريو معه انه الحكومه هي افضل حكومه بالتاريخ. عندها حلين، يا اما رح تعطي تعويضات للاشخاص بقيمه الاراضي، او رح تعطيهم وقت محدد لحتى ياخذوا شقق سكنيه ضمن هذا المشروع. ليش بالحلين المواطن هو الخاسر الوحيد؟ اول حل رح تعطيني تعويضات، انا كحكومه رح اجي اقيم الارض بحالتها حالية اللي هي عم نحكي عن سكن عشوائي، حالة جدا متردية، الخدمات جدا بأسوأ مستوى ممكن، فرح تكون قيمة هاي الأرض قبل البدء بالمشروع جدا بخيسة. فأنا بهذه الحالة عم كون عم استغل وجع المواطن وحالته اللي جدا سيئة بدون ما أقدم له أي حلول جديدة، مشان أخذ الأرض بسعر جدا منخفض. بعد ما يتم هذا المشروع رح يتحول لعشر آلاف الأضعاف. واحد، اثنين، لو كان نحن عنا المدينة الفاضلة والحكومة رح تعطي المواطن تعويضات تقدر بقيمة المشروع بعد التنفيذ. أنا بهاي الحالة الدولة نفسه اللي عم يدافع عنها اللي بده إياها تتطور رح تكون عم تتراجع. ليش؟ لأنه بهاي الحالة أنا بدي يكون عم أدفع للمواطن قيمة مدينة هي قيد الإنشاء، وبالتالي تكلفة على الدولة رح تكون أعلى، وبالتالي المستثمر رح يكون في عنده حالة من السوء بتأمين السيولة وتأمين رأس المال لحتى يتم هذا المشروع، وبعدين رح يصير في عنده عملية تأخر باسترداد الأرباح واسترداد رأس المال. بس صار عند الممول حالة من الاهتزاز انه هو رح يتأخر شوي عنده الأرباح، لانه هي هاي الأرباح هو عبارة عن
0: اوكي خلص وقتك. هي عم بتقول انه بالحالتين المواطن بده يدفع ثمن، يا اما المستثمر بده يا اما نحن بدنا نعوض باسعار منخفضه، يا اما بدنا نعوض باسعار كبيره، لكن هون ساعتها الدوله بتكون عم تبيع شيء لسه ما بنى، وبالتالي المستثمر رح يبعد ويكش وما عاد يقدم. تفضل.
3: اوكي بدايه رح نكون عم عقب على شيء واحد، اعترافنا بالمظلوميه نتج عن اعترافنا بالفتره اللي كانت بالنظام السابق. حاليا الدوله تعمل على حل هذه المظلوميه، وهذا الشيء اللي عم نتناقش احنا اليوم باجراءات الحكومه بالوضع الحالي. ثاني شغله بدنا نتعامل عليها اليوم، الطرح بالمدينة الفاضلة اللي قدامنا عم يتعامل بأنه المظلومية هي فقط على الأشخاص المتضررين اللي كانوا مالكين لهي الأراضي، ولكن ببساطة احنا عم نحكي عن فئات تانية، من العمال، المستثمرين، الأملاك الملاك الجدد إن كانوا استثماريين أو كانوا ملاك حقيقيين فقط. هدول كلياتهم ضمن الفئات اللي احنا لازم كنا نطلع عليها. النظر على الفئات المتضررة التي كانت تملك بس هي الأراضي، أنا نوعا ما همشت هذيك الفئات وتركت لمشاكل الخاصة واللي ما تعاملت معها كدولة، ونظرت على الفئة الوحيدة اللي بنظري أنا كدولة هي متضررة، وهذا أكبر مشكلة حتكون عم تعمل الدولة في حال أخذت هذا القرار. تاني شغلة، تعاملي بهاي الإجراءات اللي طرحتها اليوم الدولة هو شيء جدا واضح وصريح بأنه ما بدي يكون عم خلي أي طرف متضرر بهاي النسبة الكبيرة اللي كانت موجودة. لهيك نوعا ما هدف الدولة الأساسي اليوم نحن خلونا نتقبل الواقع، نتقبل الوضع الحالي اللي احنا فيه، نتقبل تركة ورطة النظام السابق اللي تركنا إياها وضخامة الأثر السلبي الناتج عنا، لنقدر نلاقي حلول واقعية فعلا قدرارين من خلالها نعالج الوضع الحالي. أنا اليوم لما بدي يكون عم تعمل مع هاي القضية ببساطة لازم يكون عم اطلع على حل منطقي، وهذا اللي الشيء كانت عم تعمله الدولة اليوم بالإجراءات اللي اتخذتها، بينما إني أنا أكون عم أعطي خطابات رنانة مثل ما كان عم يصير بنفس الوقت ما أكون عم اطلع على القصة بواقعيتها، فأنا نوعا ما عم حط حالي بحالة جدا ضيقة، عم حاول إني أنا همش الشعب وأعطيه الحالة العاطفية بدون ما أحط له إجراء بعد 5 سنين وينك أنت.
0: بدل الشعارات تعالوا نحكي إجراءات واقعية. الفئة المتضررة ليست فقط هي أساسا، وإنما أيضا من اشترى من من اشترى مثلا، هناك المستثمرين هناك، وبالتالي القضية مش سهلة أنه هي يلا رجعوا الأرض لأصحابها وصلى الله وبارك. في قضايا جدا جدا صعبة، بدل ما نعطي نعالج أخطاء الماضي بأخطاء جديدة خلينا نصلح أخطاء الماضي بواقعية اليوم. تفضل.
2: الآن رح أبدأ خطابي بسؤال وحيد، هل عندما نحن نقوم بهذا المشروع نحن منكون ساعدنا الاقتصاد ولا رجعنا لورا؟ أنت لما تطالع ناس هي ما قدران تستفيد من هاي الخدمات وتحطها بأماكن تانية عم تفككها من شريحتها الاجتماعية، ما أمن أسا عمل مستقر مع أنه السكن كان عندي أنا مستقر، وأيضا هي بعد ما تقوم بهاي العملية ويتم الإنشاء الشخص اللي طالعته أنت من بيته لانه قدران يشتري بنفس المنطقة لأنه صارت الأسعار جدا عالية، وحتى حوالي المنطقة ما رح يقدر يشتري لأنه كمان ارتفعت أسعار العقارات. 2، بالنسبة للحلول الواقعية أنا عم أحكي عن مجتمع سوري، الفقيرة فيه جدا كبيرة، والفئة المتوسطة أو الشريحة المتوسطة بلشت تنحسر وعم تتضاءل. أنا بهذه الحالة بدل ما أقصي السكان من أحيائها الأصلية أنا عندي شيء اسمه المايكرو إيكونومي. شو هذا المايكرو إيكونومي؟ هو عبارة عن اقتصاد بيتم على قفزات صغيرة مو مثل قفزات ضخمة مثل ماروتا، يعني أنا بجيب هدول الاستثمارات وبدعم المشاريع الصغيرة الأشخاص ضمن هذا الحي. بهاي الحالة أنا شوي عم عزز لهم من الحالة الاقتصادية تبعيتهم، ففيما بعد على المدى الطويل بيصير عندهم حالة من القدرة على الإنفاق لحتى بالمستقبل البعيد يقدروا إذا قامت مشاريع مثل ماروتا سيتي يكونوا قدرانين انه يستفيدوا منه. اما في حال بدي امشي انا مع خطاب الاشخاص المؤيدين لهذا المشروع، انا بهاي الحاله عم قوم ببناء خدمات تستهدف الشريحه النخبه من هذا المجتمع والمستثمرين رح يجوا برات البلد، وعم اعمل مدينه داخل مدينه دمشق هي مخصصه لهذه الشريحه، وعم اقصي شريحه جديده ايضا هي الشريحه الفقيره وعم رجعها لورا فوق ما هي راجعه. امام نحن معضلة هي انه نحن لازم نتبنى القفزات الصغيرة، نعزز دخل المواطن، نعزز قدرته على الانفاق وليس اضافة اعباء جديدة.
0: شكرا. شو ترد عليها؟
3: انا صراحة هي مشكلتي مع الحلول المثالية اللي لا تطبق على ارض الواقع. اليوم عم يخبرنا الطرف المعارض لهذا الموضوع بانه انا تعال اترك المشروع على جنب، خليه عالي وخلي مصالح العالم اللي هي موجودة اليوم واللي عالقة مصالحها وحقوقها ما مبين شو هي قضيتها ايه بصح او لا، او حتاخد تقدر تعويضاتها او لا، اتركه على جنب وتعال نروح لاستثمارات تانية صغيرة بنعتمد على القفزات الصغيرة اللي هي حتعطينا هذا الاقتصاد الضخم اللي حينشئ البلد من اول وجديد. هي مشكلة الحلول الغير واقعية، وهي مشكلة المدن الفاضلة التي لا تطبق. نحن اليوم عم نحكي عن مشكلة واقعية موجودة الى حد الان، مشكلة لازم يكون في إلبت في أشخاص متضررين من كل الفئات، إن كانوا مستثمرين، إن كانوا أصحاب المناطق القديمة، إن كانت الأشخاص اللي اشترت أصلاً بالمناطق الجديدة ولكن هن غير مستثمرين. فئات متعددة من المتضررين اليوم. اترك هذا الحكي كلياته وإني روح جمد المشروع وتعامل بحركات تانية بعيدة جداً عن المشروع، لا اعتمد عليه، لا ارجع مول المشروع. هذا يعتبر قمة التهميش وقمة عدم الرؤية للمشاكل الواقعية اللي عم تصير اليوم. وهذا الشيء اللي ما عملته الدولة، هذا الشيء عم نقلكم ليش الإجراءات اليوم اللي عملتها الدولة هي إجراءات تصب مصلحة المواطن، لأنه بالبداية عارفان إنه أنا في مظلومية، عارفان إنه هي التركة المتروكة من نظام السابق بدي أتعامل معه، عارفان إني في ضعف في اليوم بإمكانيات الدولة ما رح أكون عم بقدر أغطيها كلياتها، ولكن أنا أضمن إني قلل هذا الضرر. وهذا الشيء اللي إحنا عم نحاول نطرحه اليوم، هذا الشيء عم نحاول الحكومة تعمله اليوم. ما عندي هاي القدرة، ولكن عندي قدرة بإني خفف المظلومية مع الوقت. خليني أحكي فيها لمن هون لخمس سنين، من هون لخمس سنين ممكن 80% من القضايا الموجودة اليوم ضمن هاي المنطقة تحل، ولكن بالطرف الثاني بهذا الطرح 100% من القضايا ما رح تحل، لأنه ببساطة هي معلقة، لأنه ببساطة معتمدين على اقتصاد بخطوات صغيرة لحلها. نحن عم نحكي اليوم عن إجراءات هدفها مصلحة المواطن بكل فئاته، ممكن تكون لساتها غير فعالة حاليا Stop. ولكن أدركت أنه هي شغالة.
0: Stop.
3: أوكي.
0: طيب نعطيكم العافية.
3: الله يعافيك.
0: فتحنا فاصل قصير ونرجع، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. مرة ثانية عم نشوف شباب متحمسين ومندفعين وعم بيقروا وبيتابعوا وبيقرروا انهم يشاركوا بالحياة العامة حقهم مثل حق كل الناس، وعم بيفكروا معنا ونحن عم نفكر معهم بالأحرى لحتى ننتج حلول لهالبلد. الحضور اليوم شو رأيه بمداخلات شهد ويزن؟ مين بيأيد فيهم؟ تفضل استاذ
4: ياسين صالحاني من سكان المزة وأهل المزة. المناظرة كتير كانت جيدة. الأخت حكيت عن مظلومية السكان بمنطقة المزة وكفر سوسة وما حولها، وأخونا هون حكى عن حلول الدولة اللي قدمتها. ريحونا كتير بالوصف، فعلا في عنا مظلومية كبيرة ولسه أكثر مما ذكرت الأخت. الحلول اليوم كمان بسيطة من أبسط ما نتوقع. المحافظة قدمت بعض التعديلات بيوم وليلة بعد انتظار سنة ونص. سنة ونص المحافظة ما عملت شيء أبدا، وعم تشوف صرخات السكان كلها بمنطقة المزة وكفر سوسة وجوارها حتى بجوبر وهون وهون، مع أنه هذا غير موضوع. فالمحافظة وأصحاب القرار والمسؤولين شافوا المشاكل كلها وعرفوا المظلوميات تبع العالم كلها، ما في داعي نحكي عنها بنوب. المحافظة بالآخير فاجأتنا مفاجأة فيني أعتبرها حلوة، أنه عدلت بدل إيجار ضربته 35 ضعف، علماً أنه ما بيساوي شيء بالنهاية. لأن من
0: الضغط أنت رح يجيكم تحكي بالهيئة، بس أنت مين كنت عم بتأيد فيهم بالكلام؟ أنت أيد الاثنين.
4: أنا أيد الاثنين.
0: أيد الاثنين كويس والله، أول مرة بتصير معنا سوا. كويس أول مرة بتصير معنا.
4: المحافظة عطتنا تحسين بدل إيجار 35 ضعف، علماً أنه لا يساوي شيء. المحافظة عطت الزيادة بالأسهم للمالكين الأساسيين بحدود 13.9 من قيمة الأسهم الأساسية وليس من قيمة الأرض، ماشي. إذن المحافظة قادرة على الحل وقادرة على التعديل، وبنطلب المحافظة تعدل أكثر من هيك، والعملية بسيطة ومبدأ إجراءات كتير معقدة، وما لازم ننتظر مجلس الشعب ولا ننتظر قرار رئاسي ولا ولا
0: تمام.
4: ولا
0: وصل. تحبوا تعلقوا شيء على الكلام؟
3: أنا بدي أكون عم ضيف بس شيء بسيط بالنسبة لهذا الموضوع. القصة بأنه القضايا اليوم عم تعاني من المحافظة أو عم تعاني من الحكومة هي ما أنا قضايا منفصلة عن بعضها. ماروتا سيتي هون قضية تانية هون قضية تانية، في تشابكية وفي يعني ترابط بين كل هاي القضايا بين بعضها. بناء على هذا الشيء التدخلات حتكون بطيئة، لهيك إحنا لحد الآن نوعا ما بعد سنة ونص شفنا تدخلات بسيطة مثل ما وصفتها من الحكومة. أنا اليوم ما بدي أقول إنه دعنا ننطر الحكومة 10 و20 و30 سنة لحتى تنجز. أنا اليوم بدي أتعامل مع الوضع الراهن. كمان قراءتي للوضع الراهن بتحدد علي شو الأزمات اللي عم تعاني منها اليوم الحكومة. ما بدي دافع عنها للحكومة، ولكن ببساطة في كتير من التحديات غير ما روتا سيتي اليوم اللي عم تعاني منها، ولكن في تقدم بسيط صح، ولكن هل بيعطيني فائلة أمل لقدام بأنه أنا على الأقل بعد سنتين ثلاثة حيكون طلبي بأني أخذ كل حقوقي مو بعضه؟ هذا اللي عم تحاول نوعا ما الحكومة اليوم بأنه تطلع على كل القضايا، ولكن صح في بعض البطء، ولكن هو بالأمام حيكون في إنجاز أسرع إن شاء الله.
0: أستاذ كم بدك تفضل.
5: زهير عبد العال مقاول بماروتا سيتي. هلا كلام الآنسة اللي عم تحكيه كلام عاطفي وأنا بتبناه، ولكن عاطفي. الأستاذ عم يحكي بكلام منطقي واقعي، بس الحقيقة الطرحين يعني بعيدين شوي عن الواقع وعن المشكلة الأساسية. نحن اليوم بدنا حلول فعليا على الارض الواقع. اول شيء بدنا نفهم هي الدوله اليوم شو الذنب اللي ارتكبته مع الناس لحتى انه انا حملها جريمه عمرها 12 سنه. نحن مقرين انه جريمه ومقرين انه الناس تعرضت لمظلوميه ومقرين انه في حقوق ضاعت للناس واجبروا على اخذ خيارات هن بجوز ما كانوا بدهم ياخذوها ولكن اجبروا عليها. اجت الدوله اليوم فاتت مسكت السلطه ما لا فهمانه شيء لا عن مرسوم 66 ولا عن ماروتا ولا عن باسيليا. اصوات الناس اللي بتطالب باسترجاع حقوقها ارتفعت. الدوله بدها تفهم شيء، حاولت تجتمع مع هون واجتمعت مع هون، سمعت من هون، ولكن في اطراف اخرى كمان لها وجهات نظر اخرى. الدوله هي قبل الجميع، سمعت من كل الاطراف، رفعت هذا الفكر للمقام الرئاسي. الرئاسه قامت بتشكيل لجنه.
0: هذا الكلام رح نرجع نطرحه بالحديث الوسط، بس انا سؤالي ليش حضرتك عم بتشوف كلامهم الاثنين غير واقع بعيدا عن
5: لا لا الغير واقع، لانه الانسه عم تحكي عن مشكله ما لها علاقه الدوله فيها. انا شو بدي ناقش اليوم بمشكله خلقت موجوده اليوم؟ هلا المسؤول عنها اللي سواها اليوم، النظام السابق هو اللي تسبب فيها. كيف بدي حاسبه؟ هل من المعقول اني استرجع الماضي؟ ولا انا بدي امسك المشكله واواجهها واوجد حلول لها اليوم تبدا من هذه اللحظه؟ انا اليوم اذا بدي ارجع للماضي رح ضيع سنين اخرى. انا في هي المظلوميه الواقعه واللي مقرين فيها واللي باصمين عليها كلياتنا، ما في انسان عاقل بيقدر يقول لهدول الناس انه هن ما لهم مظلومين.
0: يا زلمه مكيف وعم بيهز راسه مؤيد.
3: اوكي
0: فيكي اقل من دقيقه تردي على هيك.
2: استاذ حكى نقطه كثير مهمه، قال انا عم حاسب الدوله على شيء هي ما عملته. الدولة ليش موجودة؟ الدولة موجودة لأنه نحن عطيناها ثقتنا، فهي مجبرة على تحمل أي شيء صار من قبل لأنه نحن حاطين ثقتنا فيها، فهي مجبورة أنه تحسن لي وضعي لحتى أنا حط هاي الدولة بمكان اللي هي موجودة فيه حاليا. فهي المفروض تكون يا أما عم تقدم لي حلول شفافة واضحة، أو على القليلة ما تأخذ مني حقي اللي هو موجود بإيدي. عملية أنك أنت تنتزع مني أرضي وتحولني لمساهم فيها ويكون قرارات التطوير والاستثمار بإيدك أنت مع أني أنا مالك الأرض، فهو غير محق وغير عادل. وعملية أنه أنت تكون عم بتحطني بمكان أنا لا أنتمي له.
0: تمام كويس، ما وافقك للأستاذ أنه يعني بدك بعشر ثواني بس. بعشر ثواني
5: الآنسة عم تحكي وأنا بتفهم وجهة نظر، بس ولكن نقص المعلومات بيوصل بعض الأحيان لاستدلالات خطأ. اليوم لحنا عم نحكي الدولة الموجودة حاليا أي ذنب ارتكبته تجاه المواطنين هاللي هن من 12 سنة عم يعانوا؟ شو الذنب؟ هي اليوم عم تحل إشكالات عم تسعى.
0: أوكي أوكي طيب بدك تحكي شيء؟ تفضل. إيه تفضل من أهم
6: الحقوقية خديجة حليمة من المتضررين من سكان بساتين المزة وعضو باللجنة القانونية برابطة إسقاط مرسوم 66. هلأ أنا النقطة بس اللي بدي نوه لها، 66 هو إرث قديم، وقت بيكون أنا في عندي إرث قديم ما بستمر فيه هو ظلم، والكل اعترف بالمظلومية فيه، أنا بوقفه بلغي بأوجد شيء بحفظ فيه حقوق الكل. هلأ أنا بس مثال، إذا عندي مجرم كان عم يعذب ويقتل ومستخدم كل أساليب الإرهاب بالنظام السابق، بتركه ولا بلاحقه وقاضي؟ مرسوم 66 هو مرسوم هارب من العدالة. شو بعمل أنا فيه؟ بالغيب أحدث مرسوم جديد. أنا مع الأستاذة بكل شيء حكته، نحن ما عم نحكي بالعاطفة، نحن 12 سنة صح أستاذ تعذبنا وصبرنا على الظلم، بس أنا ما بكمل استمرارية الظلم.
0: يا زلمة بتحب تحكي شيء؟
3: 10 ثواني بس. الموضوع بالحالة القانونية ما دام نحن عم نحكي فترة انتقالية، ولكن إذا بدي يكون عم أطرح قانون جديد يعني بدل هذا القانون الموجود حاليا، فأنا بحاجة إقراره، بحاجة لجنة تشرعه، وهذا الشيء لحد الآن هو غير موجود، هذا الشيء لحد الآن هو لم يتم الأخذ فيه. فأنا مضطر إني أطلع بهي القرارات الموجهة من الحكومة اليوم على الأقل لحتى ما اتعامل شوي مع مظلوميه الاشخاص. تعال نتخيل بس
0: هلا ما بدنا
3: كمثال بس يلا يلا. تخيل اليوم انه الدوله لحد الان ناطره البرلمان ترجع تلغي مرسوم 66 تقر غيره، مرت 3-4 سنوات على الاقل، هذول القرارات اللي طلعوا هلا حاليا خففوا من هاي المظلوميه. بعرف انه نسبه 35% عفوا 35 ضعف هي مانا النسبه العظيمه، ولكن هي احسن من مش قبل ما يطلع البرلمان وبلش يشرح القانون. اوكي
6: مفهوم رئاسي
3: صح صح صح
0: لاحكي رح نناقش هيك.
3: اوكي
0: طيب هاي اول مره بصير المناظره بتنتقل فورا للجمهور يعني. قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق وعلى عادتنا. يمكن مثل كل مره بوسط البلد بيوضح انه الحقيقه اعقد من كثير انها تكون ابيض واسود ومع وضد وصح وغلط. دائما القصه بالنص. في ناس بتشوف انه ما عاد فينا نوقف عجلة الاعمار لانه البلد تعبت والناس تعبت ولازم نطلع لقدام، وبدنا يتحرك الاقتصاد وبدنا يتحسن دخل الناس، وفي وجهة نظر. وفي ناس ثانية بتقول إنه أخي ما في مستقبل مستقر إذا كان جزء من السوريين حاسس إنه حقوقه ضائعة وما حدا عم يسمعه. والحقيقة إنه الإعمار والعدالة مو أعداء بعض، بالعكس يمكن ما في إعمار حقيقي من دون عدالة، وما في عدالة حقيقية إذا تحولت لسبب تعطيل للناس. استقرار وعدالة مو استقرار أو عدالة. السؤال مو إذا كنا مع حق الدولة ولا مع حق الناس، ما الناس جزء من الدولة وأصلها أساسا. السؤال هو شلون نلاقي حل لا يضيع حق الناس ولا تغرق الدولة بآلام الماضي. الحل هو لما الدولة بتقول للناس تحملوا لأنه المصلحة العامة أهم وانتوا المصلحة العامة، ولما الدولة بتقول المصلحة العامة ما بتتحقق إلا لما نحافظ على كرامتكم وانتوا كرامة الدولة، يمكن ما نقدر نرجع كل شيء خسرناه، ويمكن ما تكون كل الحلول مثالية، بس أقل الإيمان أنه نسمع بعض، نعترف بالوجع، ندور على حلول ما فيها غالب ومغلوب، لأنه بالنهاية نجاح أي مشروع عمراني ما راح ينقاس بارتفاع أبراجه، بينقاس بقدرته شلون يخلي الناس تقول هاي البلد عن جد بلدنا. نشوفكم بعد الفاصل.

0: بين الواقع والكلام يتخبط ملف الاستثمار في سوريا، من ينفذ القانون ومن يتجاوزه؟ وكيف توزع الاتفاقيات الاستثمارية؟ ومن هي البلدان التي فعلاً دخلت السوق؟ أسئلة تخطر في بال كل مواطن سوري يأمل بانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسعار. هذا الملف تتابعونه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أذكركم باستبيان حلقة اليوم اللي فيكم تصوتوا عبر البث المباشر، والسؤال لحلقة اليوم: كيف يجب التعامل مع إرث القوانين العقارية الماضي من مرحلة النظام المخلوع؟ هل التجميد الفوري؟ هل نشكل لجنة استثنائية لدراسة هذه القوانين؟ هل نتعامل مع كل قانون على حدة بحسب مصلحة المواطنين؟ طيب، خليني أول شيء أرحب بضيوفي بالاستديو، الأستاذ معمر دكاك معاون محافظ دمشق، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا، أهلا ومرحبا.
0: الأستاذ علي تباب ناشط حقوقي ومن الأهالي المتضررين وناطق باسم المتضررين،
1: يعني ناشط حقوقي ومن المتضررين
0: والأستاذ معتصم سيوفي مدير منظمة اليوم التالي وهو أيضا مهندس، حيا الله بكم. خليني أبدأ بسؤال أمرره على السادة الضيوف.
1: تفضل.
0: ماروتا سيتي وباسيليا، بعد كل ما جرى وكل هذا الضغط الذي مرت به البلاد، ماذا ربحنا وماذا خسرنا بعجالة شديدة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربحنا كثير الصراحة، على الرغم الآلام والشيء اللي صار يلي هو لا بتتمنى لا كانت المحافظة ولا حتى الأهالي بيتمنوه، لكن اللي شيء صار هو تكريس لمبدأ العدالة والقانون ولمناقشة القوانين بشكل سليم وبشكل منطقي وجوهري. هلأ اللي صار بماروتا أنه اللي احنا مثل ما تفضلت احنا ورثنا مخطط تنظيمي تم إحداثه بعام 2012 وتم إقرار فيه المقاسم التنظيمية وتم توزيع المقاسم التنظيمية ما بين محافظة دمشق وما بين مرافق العامة وما بين الأفراد المالكين الحقيقيين للأرض. حصة محافظة دمشق اقتطعت لسبب ما يلي هو سببه تنفيذ البنى التحتية بالمنطقة.
0: ما الذي ربحنا؟ هذا الذي ربحنا، ما الذي خسرنا؟
1: تمام. بصراحة اللي خسرنا أنه لحنا ملاقين أنه أكثر من 80% بجزء من الأخوة المواطنين مسرورين، لحنا كنا بنتمنى أنه 100% يكونوا مسرورين ومبسوطين.
0: أستاذ علي، ما الذي ربحنا وما الذي خسرنا؟
2: هلا أول شيء يعني أعتقد أنه الخسائر كبيرة، وإذا أردنا أن نبدأ بالإيجابيات فربما المربح الأساسي أنه نحن الآن أصبحنا في دولة يتسع صدرها لتستمع الآن إلى آلام المواطنين حقيقة وإلى مطالبهم. نحن الآن أمام مالكين حقيقيين للأرض لهم الحق أن يفاوضوا في ملكهم، يعني ليس فقط للدولة الآن سلطة التملك والاستملاك فقط على حق المواطنين، هذا حق الملكية، حق مصان في كل العالم، وبالتالي أيضا أصبح حق المواطن أن يحافظ على هذا الأمر. الأمر بالنسبة للخسارة، بالنسبة للمواطنين الموجودين خسروا الكثير بعد ما خرجوا من منطقتهم. الخسارة كانت على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد المادي اليوم المواطنين يتحدثون بأنه أنا لم أستطع أن أكسب، تحول متري في الأرض إلى متر في الهواء، بينما تحول الأرض إلى برج. فالمواطن شعر بأنه ملكيته ضاعت بشكل كبير، حتى هذا المتر تقاسمه مع المتعاهد،
0: وهذا تسبب فيه المرسوم 12 والنظام البائد.
2: ناهيك عن موضوع تماما، المتسبب الأساسي هو النظام البائد بهذا الأمر، ونرجو
0: يعني خسرتم بسبب النظام البائد وتحاولوا أن تكسبوا بسبب
2: ونحاول أن نسترد حقوقنا مع النظام الجديد.
0: ماذا خسرنا وماذا ربحنا يا أستاذ مرسوم؟
3: حقيقة في فرصة للربح اليوم إذا وضعت الأمور على السكة الصحيحة، لأنه اليوم نحن ما فينا ننكر أنه في ناس متضررين أصحاب حقوق اليوم موجودين معنا اليوم، والمشكلة أنه ما عدنا فقط عن أمام أصحاب الحقوق المتضررين اللي هم أصحاب الأرض فقط، في ناس استثمرت، في ناس اشتريت إلى آخره، فنحن المسألة تعقدت أيضا. يعني نحن عم نتعامل مع مرسوم صدر بتوقيع بشار الأسد، وهذا له دلالة، صدر بتوقيع بشار الأسد وبالظرف اللي كلنا بنعرفه في 2012 كيف كان ظرف الثورة وكيف كان ظرف هذه المناطق اللي تعرضت للظلم والتهجير. في فرصة اليوم فعلا إذا اتسع صدر المسؤولين عن هذا الموضوع لحوار جدي وتقييم من لحظة صدور المرسوم كيف تنفذ، من هم أصحاب الحقوق، والوصول إلى حلول ترضيها الناس. هذا هو الفرصة الحقيقية للربح، وإذا استغلينا هذه الفرصة تأخذنا.
0: يعني أنت لا ترى أن ربحنا شيئا حتى الآن، وإنما هناك فرصة كي نربح.
3: هناك فرصة كي نربح، نعم.
0: أما أن هناك ما خسرناه بسبب.
3: صحيح. نعم. طبعا اللي خسروه الناس مش أنا، يعني اللي خسروه هن الناس اللي متضررين اليوم عم يرفعوا صوتهم.
0: طيب، بتصور لأن الموضوع معقد كثير كثير كثير اللي اسمه ماروتا ساتي.

0: وعائلات وجدت نفسها فجأة خارج أملاكها التاريخية. بدأت الحكاية عام 2012 مع صدور المرسوم التشريعي رقم 66 الذي قيل إن هدفه تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي في بساتين الرازي وجنوبي المتحلق الجنوبي، لكن الآلية القانونية للمرسوم ألغت الملكيات الفردية للأرض وحولتها إلى أسهم تنظيمية، ليتحول الملف إلى واحدة من أكثر قضايا الأرض والملكية إثارة للجدل في سوريا. سرعان ما تحول المشروع إلى محط انتقادات حقوقية لاذعة، ففي حين كان مئات الآلاف من السكان نازحين أو لاجئين أو مفقودين، فرض نظام الأسد مهلا قصيرة وإجراءات معقدة لإثبات الملكية. منظمات دولية وفي مقدمتها Human Rights Watch أكدت أن المشروع يستخدم غطاء لمصادرة أملاك المعارضين والنازحين قسرا من دون تعويض عادل، ووصفته بأنه عملية إخلاء قسري تنتهك القوانين الدولية. من زاوية حقوق السكن والأرض والملكية، يمثل هذا الملف جرحا عميقا في مفهوم العدالة، إذ جرفت المنازل قبل تأمين السكن البديل الذي وعد به الأهالي خلال سنوات قليلة. تآكلت تعويضات بدل الإيجار بفعل التضخم، وتحول الملاك الأصليون من أصحاب الأرض إلى مستأجرين يبحثون عن مأوى أو مجبرين على بيع أسهمهم بأسعار بخسة للتجار لعدم قدرتهم على دفع تكاليف الاكتتاب الباهظة. بعد التحولات السياسية الأخيرة وسقوط النظام، واجهت السلطات الجديدة إرثاً عقارياً معقداً. قررت محافظة دمشق المضي في استكمال المشروع مبررة بالقول إن ما تحقق على الأرض يجعل التراجع عنه أمراً غير واقعي، لكنها أدخلت تعديلات شملت زيادة الحصص الطابقية ومعالجة بعض ملفات السكن البديل. رغم هذه الإجراءات، لا تزال الغصة حاضرة في قلوب الأهالي، فالتعديلات لم تعد البيوت التي جرفت، والمبالغ المطلوبة لاستلام السكن البديل تفوق قدرة العائلات التي أفقرتها سنوات الحرب، وآليات استعادة الحقوق ما زالت تصطدم بعقبات بيروقراطية تجعل كثيرين يشعرون بأنهم غرباء عن مدينتهم. اليوم لا تبدو القضية مجرد مشروع عمراني، بل أصبحت اختباراً صعباً لسوريا الجديدة، فهل يمكن لأي مدينة أن تكون ذكية أو حديثة إذا بنيت على حساب تشريد سكانها الأصليين ومصادرة ذكرياتهم؟ الإجابة لا تقاس بالإسمنت وحده، بل بالحقوق والعدالة أيضاً.
1: يعني ملف معقد كثير، وهي بس يعني هيك على الهامش للي متخيل أنه العدالة الانتقالية قضية رح تكون سهلة بهالبلد، هي عينة بس قدامنا على الطاولة، واحد من أعقد ملفات. عندكم ضغوطات خير الله بالمرحلة الانتقالية، أنا الحمد لله أنا مقدر
2: إن شاء الله.
1: واحد منها هذا الملف. السؤال، هذا الملف اليوم شو بيعني لكم؟
2: أستاذي الكريم، هلأ أول شيء أنا بدي أعقب على بعض النقاط اللي هي مو واضحة للإخوة المواطنين نهائياً عن المرسوم 66.
1: كويس،
2: طيب تفضل. بدكم تعطوني من وقتكم 5 دقائق بس
1: لنشرح. لا، 5 دقائق كثير، بدك تختصر معي عشان الحق. لانه
2: لا المشروع ليك. لا لك ليش؟ لانه هو اساس لحتى انت تبني عليه الحلول.
1: لا بس مو
2: اليوم دقائق. اليوم المراسيم التنظيميه السابقه اللي كان معمول فيها بسوريا من سنه 60 الى تاريخ 2012 اللي هو مرسوم 66، هي مراسيم تنظيميه للمناطق الزراعيه ومناطق المخالفات، وكان احدثها هو مرسوم رقم 23. المرسوم 23 بنص على انه تقوم الوحده الاداريه بتنظيم المنطقه المزمع اقامه فيها مخطط تنظيمي، توزع فيها الاراضي على مقاسم تنظيميه يمتلكها الاهالي على ان لا تزيد عن 50% من المساحة، وفي حال الدولة أرادت أكثر من 50% فبتدفع قيمتها. فال50% بتأخذها المقاسم التنظيمية، ولكن يجري عليها تنفيذ البنى التحتية كما ورد بالقانون. وكل المناطق التنظيمية اللي شايفها بسوريا حتى بالمنطقة المحيطة وبالعالم تجري نفس الشيء، لأنه اللي استفاد من المنطقة.
1: بدك توضح للناس بكلام أبسط لذلك.
2: أبسط، هلأ المواطن اللي حصل على مقسم تنظيمي ضمن منطقة تنظيمية يقع على عاتقه تنفيذ البنى التحتية وليس على الدولة، داخل المنطقة، والدولة ملزمة أنه تأمن له البنى التحتية إلى محيط المنطقة. فاليوم نحن من ضمن المراسيم التنظيمية السابقة في عنا أمثلة كتير سيئة، يعني عنا تنظيم شري باب شري أنجز بال2006 لتاريخ اليوم.

0: سنة 2026 عندنا 3 رخص أنجزوا فقط وبنى التحتية لم تنفذ. شو السبب؟ لأنه أنت بدك تنفذ بنى التحتية بدهم يجوا الأهالي يدفعوا نصف قيمة البنى التحتية عند الترخيص ويستكملوا تنفيذ البنى التحتية عند السكن.
1: هذا أحد أخطاء النظام السابق.
0: هذا أحد أخطاء هي المناطق التنظيمية بالعالم نفس المبدأ بتشتغل. إجا النظام البائد قال أخي أنا اليوم إذا أنا عندي مشكلة إني أنا المواطن ما عم يحسن يدفع البنى التحتية، ابتدى قصة هي اللي هي تنفيذ اقتطاع جزء من الأرض لصالح الوحدة الإدارية ولكن ملزمة بتنفيذ البنى التحتية. نقطة. اثنين، تأمين السكن البديل. بال 23 ما في سكن بديل. إذا أنت كنت معمر مخالفة على أرض زراعية بتقوم لجان بتقيم قيمة أنقاض المخالفة لأنه أنت حصلت على الملكية وما بتعطيك سكن بديل، بتعطيك قيمة الأضرار. ثلاثة، دفع بدلات الأجار طالما أنت مالك مستلم مسكنك. يعني أنت اليوم أخليت من منزلك، أعطيت بدل إيجار، البدل إيجار يقيم من قبل مقيمين عقاريين يلي هو 5% من قيمة العقار كل سنة. لكن للأسف القانون ببنوده بتحسه منصف ولكن طبق بشكل خاطئ.
1: هذا السؤال اللي بدي أسأله أستاذ علي، بالنسبة لكم المرسوم 66، هل المرسوم هو التشريع هو السيء أم التطبيق هو السيء بصراحة؟
2: هلأ الكثير دائما القوانين ربما تكون متوافقة مع معايير دولية، هذا إذا افترضنا حسن النية عند صدور مثل هذه المراسيم. المشكلة عند الناس والمشكلة الواقعية إنه المرسوم عندما صدر لا يمكن افتراض حسن النية أثناء صدوره، فما بالك وجود أي حسن نية أثناء تطبيقه، وبالتالي أصبح هناك بالفعل إشحاف طال المواطنين. بالنسبة للمراسيم كما ذكر الأستاذ، بالنسبة لقياس هذا المرسوم بالمراسيم السابقة ربما يكون الأمر محق وربما يكون هذا المرسوم هو أفضل من المراسيم السابقة، ولكن هل يصح أن نتخذ المراسيم السابقة التنظيمية وحدة قياس على أنها هي تكون معيارنا للعدالة؟ أعتقد أنه يجب أن نبحث عن معايير عدالة أخرى تحقق
1: أستاذ علي. هو حط معايير عالمية وعم بيقول لك هو مناسبة، وحط معايير سابقة وقال لك هذا أفضل.
2: هذه المعايير العالمية الحقيقة لابد أن يتم بحثها من قبل مختصين هندسيين، هل المعايير العالمية هذه طبقت حقيقة في مرسوم 66 ونفذت على الأرض؟ وطالما الدولة هون أين دورها؟ بالنسبة للمظلومية أيضا النقطة الأخرى، نقطة أنه المرسوم هذا هو تحدث عن موضوع السكن البديل، لكن السكن البديل طاله أثناء التنفيذ عدة انتهاكات، انتقل من المنطقة نفسها هي اللي كانت بمرتة، انتقل زاحو شوي صار بباسيليا، هي الزاحة بحد ذاتها تعادل الملايين. أيضا هذا السكن البديل إذا وضعناه على المعيار الزمني مرق 10 سنين إلى الآن لم يطبق هذا السكن البديل، وبالتالي ليرتك اللي كانت ليرة أصبحت الآن ربع ليرة.
1: بس معوضوكم مبالغ أكبر بكثير.
2: بدلات الإيجار حتى التي تم الحديث عنها والتي لم يتقاضاها الناس 35 ضعف، ولكن نحن نتحدث عن الوحدة الأولى قبل أن نتحدث عن 35 ضعف. الوحدة الأولى هي تقريبا $10، 35 ضعف سنويا يعني 350 ألف كان يتقاضى الشخص عن أجار منزل سنويا، وهي كانت تعادل وقت صدور المرسوم $100، انخفضت بموجب الانحدار المالي ل $15 الآن. طيب اضربها ب 15 ب 35 ضعف، الآن أصبحت تقريبا إذا ضربناها ب 35 ضعف أصبحت تعادل 5 إلى 6 ملايين ليرة سورية. هل 5 إلى 6 ملايين ليرة سورية سنويا تكفي لاستئجار بيت لعائلة كم تعداد هذه العائلة؟
1: أيضا هون برجع خليني اسمع الأستاذ معتصم. عم بيقول إنه المعايير العالمية إحنا ما بنعرف، واضح إنه هي قد تكون أفضل من سابقاتها. أنتوا شو بتشوفوا المجتمع المدني وتحديدا اللي اشتغلتوا بقضايا الـ HLP، قضايا السكن وال
3: المراسيم القديمة مثلا قانون 9 عام 74 آخر شيء صاحب الأرض بياخذ أرض معدلة البناء، أرض معدلة البناء إذا عنده ملاءة مالية بعمرها أو ببيعها كأرض معدلة البناء أو بتشارك هو تاجر بناء وبيأخذ حصة 40-50-60-50-50 على حسب. والدولة قادرة عندها أدوات كتير تفرض على الناس أنه هن يدفعوا حصصهم أو مساهماتهم وأعباء تترتب عليهم فيما يتعلق بالبنية التحتية. هلأ منيجي على مشكلة المرسوم 66 واللي سمعناه من الناس. أولا ظروف اللي يعني صدر فيها المرسوم واللي صار فيها التنفيذ ظروف غير محايدة. صحيح. بمعنى في ناس كانت مهجرة، في ناس بيقول لك أنا كنت
1: بالمعتقل
3: المعتقل إلى آخره. موضوع إثبات الملكية ما كان واضح ومتاح بحسب ما عم بيقولوا هالناس. هاي اثنين، موضوع التسعير، يعني كيف قيمت الأراضي
1: آنذاك،
3: آنذاك قيمت قبل أخذ بدون أخذ أثر صدور المرسوم، فكأنه هي يعني ما في مرسوم وتقيم السعر.
1: علما أنه بس يصدر المرسوم رح ترتفع الأسعار لأنه الناس رح
3: تحولت الحصة لأسهم وعلى هذا الأساس يعني تقيمت حصص الناس. طيب هذا عم يقولوا الناس أنه نحن مغبونين بهذه المسألة وبالتالي نحن لازم تكون حصتنا أكبر. هذا إذا فرضنا أنه نمشي نحن بهذا المسار.
1: بس أنا سألتك عن المعايير الدولية بس ما جاوبني عليه أستاذ معتصم.
3: أنه
1: هل بالعالم هيك بيصير ولا لا؟
3: هلا مثل ما حكى الأستاذ معمر، هي يعني قوانين التنظيم العمراني كلها، أي صاحب أرض تقتطع منه للمرافق العامة وبتكلفوا بنى تحتية وكذا. بس هون اليوم ما أخذوا أصحاب الأراضي، ما أخذوا عقارات معدلة للبناء، أخذوا أسهم. وهذه الأسهم شكواهم الأساسية أنه هذه الأسهم تم تخمينها أولا بأسعار بخسة برأيهم، اثنين في مشكلة بإثبات الملكية.
1: خليني أسمع دقيقتين الأستاذ معمر وبعدين
3: بالإضافة إلى مسألة السكن البديل وإلى آخره.
0: هلا أول شيء بالنسبة للنقطة يلي هي تثبيت ملكيات، نحن بعد التحرير مباشرة نحن كنا نشعر بالظلم اللي كان موجود بالمنطقة. وهو اليوم أنت أول شيء وقت كانت تطلع لجان الجرد، لجان الجرد بس حابب أكد هي عبارة عن 5 أشخاص برئاسة قاضي عقاري، 2 منتخبين من قبل الأهالي وتم انتخابهم، والأهالي اللي أسماءهم لامعة ومحقة إلى تاريخ اليوم وفيهم يرجعوا لعندهم، هنن اللي قيموا الأراضي، واثنين من وزارة الإسكان محافظة ما له دور كان بتقييم الأراضي. لكن قصة تقييم الأراضي اللي قيمت هي قيمت بطريقة عادلة، وهي اليوم الأرض الزراعية وقت أنت بيكون بيتك على الشارع العام أو أرضك على الطريق العام تقيم، بينما الأرض اللي هي بداخل مدينة بتجي نسبة أقل، فبصير من أول عامل تثقيل، هي بتصير 1.2 هي بتصير 0.9. ليش؟ لأنه هي قيمتها بوقتها أعلى من قيمتها.
1: بس هو اللي عم بيعلق عليه هو بدون أثر القانون.
0: تمام. طول
1: والمرسوم عفوا.
0: أي عفوا. هلأ أنت هذا بعد التنظيم، هذا اللي أرضه على الشارع صارت حديقة، كيف بدك تقيم له إياها بعد التنظيم؟ بالعكس أنت بتكون ظلمته، لازم تقيم له إياها قبل التنظيم. شو قيمتها الحقيقية على الأرض؟ أنا بيتك أنت على الشارع الآن كان على المتحلق الجنوبي سعر أرضك مثل السعر جوا بقلب الصبارة؟ لا. وذلك أن المقيمين من أهل المنطقة نفسهم وأسماءهم معروفة ولهلأ موجودين بالمنطقة وفيهم ترجعوا لهم إمتى بتكون، ونعم الناس اللي اشتغلوا فيها، واثنين من الإسكان وبيقاضي. وكان القانون بنص المرسوم بيقول لك إذا في حدث الإنسان أي غبن عليه أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية إذا قيمونه غلط، وكانت تعاد التقييمات. اثنين، حل الخلافات، كانت في لجنة حل خلافات بالمحافظة من أكثر من 10 مجالس محاكم بقضاة، كل مين يثبت ملكيته. إثبات الملكية بالمرسوم 66 ما حدد لأي جيل، يعني ما حدد لك للثالث أو الرابع، سمح لك إذا ابن خال أبوك قدم على الملكية كان يحصل عليها. لكن الظلم وين صار؟ الظلم وقت طلعوا لجان الإشغال. انت وقت كان هدول انت تقييم العقارات الملكيه، خليكم معي الملكيه مشان نعطيه الاسهم التنظيميه هيك ارض، هلا كان اعطيه سكن بديل، اللي بده ياخذ سكن بديل لازم يكون الشاغل موجود. للاسف اغلب اهل المنطقه، لانه منطقه ثوريه، كانوا اهلها اما هربانين او مهجرين او معتقلين او لا يستطيعوا انه يذهبوا للمحكمه، فهون راحت حقوقهم بالسكن البديل. مع بداية التحرير تم تشكيل لجنة بعد 3 أشهر من التحرير، لجنة خاصة لاستقبال شكاوي الإخوة المواطنين بخصوص السكن البديل.
1: كم شهر استمرت تستقبل؟
0: لتاريخ اليوم نحن مستمرين، ما بيتسكر هذا الملف، ما مستعدين واحد يكون مظلوم ما ياخذ حقه. الدولة هي عم ترجع حقوق، مو مستعدة اليوم تظلم واحد. فبس أعطيك معلومة
1: أخيرا،
0: 1634 طلب قدموا إلى مديرية تنفيذ المرسوم انه هن مغبونين بهذا الامر ومظلومين. تم احقاق الحق لتاريخ اليوم ب 1400 سكن بديل اعطوا. من 1600 تبين انه 1400 اعطوا، ونحن الحظناهم ببياننا.
1: 1400 من اصل؟
0: من 1600.
1: ال 200 ليش ما
0: ال 200 ممكن. اخي الكريم اليوم انت وقت اليوم شو عم نقول؟ اخي اثبت انه انت كنت موجود. نحن قبلنا المختار، قبلنا الجيران، قبلنا سند بيع، سند وكالي، كله قبلنا، هو لا يملك هذا اليوم. في ناس ممكن تدعي
4: ممكن تدعي، بس في ناس ضاعت وثائقها من
0: جاهزين. اذا بيثبت انه المختار، مختار الحي، بيقول انه فلان كان ساكن بيت عم نعطيه بيت.
4: طيب خليني تفضل استاذ، نحن عم نسمع بعضنا وانتم شايفين
5: تماماً.
4: المساحه الحواريه المتاحه اليوم تماماً. مو كل يوم بنحصلها صح؟
5: تماما مزبوط.
4: بعمرنا ما كنا نحلم انه نقعد نحن مع مسؤول حكومي
5: صح.
4: ونتحاور معه.
5: تفضل. المهندس عدنان سعود من متضررين المرسوم 66، رابطه اسقاط المرسوم. استاذي نحن من زمان عم نطالب، حتى على دور النظام البائد نحن طالبنا باسقاط المرسوم، بتعديل المرسوم باي طريقه، وتقدمت شكوى لمجلس الشعب بتاريخ 24/10 وتناقشت، وتوعدت انا
4: 24/10 اي سنه
5: 2024 وتوعدت اجتمع مع اللجنه السوريه لاعاده تقييم المرسوم. يعني هلا نحن ما عم نطالب من اليوم، من زمان. مع العلم مين الجراء راح معي، رحنا على مجلس الشعب واجتمعنا وقدمنا شكوى وانعرضت. هي قبل التحرير تقريبا بشهر ونص، 24/10 انعرضت من قبل عضو مجلس الشعب، وعندي دليل اشياء. موضوع ما نفذ بالمرسوم 66 يعني لا يمكن، لا يموت تنفيذه، لا يموت باي صله، كله تنفيذ يعني غريب بالطور. يعني صح بجوز يكون هو له ظاهره، له مكانه عمرانيه جيده. لما صدر المرسوم صدر بوضع لا يسمح لإنشاء هيك مراسيم.
4: تمام.
5: وهي نقطة. النقطة الثانية المالكين اللي أعطوا اللي بدي يعطون سكن بديل، أعطون بجزء ثاني من ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، هذا كمان مخالف بكتير يعني تجاوزات طيب. مرسوم.
4: خليني نسمع الأستاذ مرسوم. بعدين المدام تفضل.
6: يعطيكم العافية. ياسين صالحاني من سكان المزي. بدنا نرجع نعيد مداخل اللي حكيتها من شوي. ولا شك كل الحاضرين اللي عم يدلوا بكلامهم عم يقروا انه كان في مظلومية بين المرسوم 66 صحيح. هي المظلومية بطريقة التطبيق والظلم اللي صار. الظلم اللي صار كبير. سنة ونص المحافظة والمسؤولين واصحاب القرار عم يسمعوا صرخات العالم كله، ان كان بالمزن، كان كفر سوسة، ان كان بالمناطق المجاوره، ماشي. بالنهايه المحافظه طلعت يعني فينا نقول مشكوره انه عملت تعديل على بدل الايجار 35 ضعف، علما انه ما بيساوي شيء على العذابات السابقه. انا بحكي هاي الامانه اني من الضرر.
4: هو انت بدك لا تموت الذيب ولا تفنى الغنم، مش
6: وطلع قرار بزياده الحصه السهميه بما يعادل 13.9 من اصل الحصه اللي انا استحقيتها، مو من اصل الملك تبعي، ماشي. كمان هاي براينا الخاص ما بتكفي، بس انا الفكره بدي اوصلها انه المحافظه بما انه قدرت تعدل المرسوم، العمليه كتير بسيطه، ما هي صعبه. نحن بامكاننا اليوم نلتقي على هالطاوله هي، في عندنا ناس مظلومه، وعندنا اليوم الحمد لله دوله قادره انه ترفع الظلم. حتى المحافظ نفسه قال انه صار ظلم بالمنطقه، صار ظلم بهالمرسوم، اصبح احنا قادرين نعدل ونقيم هالظلم هذا كله.
4: خلينا نسمع المدام وبعدين نرجع نسمع مره ثانيه. ايه حاضر تفضل.
7: الحقوقيه خديجه حليمه. هلا انا بس بدي نوه لنقطتين الأستاذ قالوا لي خليكي
4: قاعدة خلص.
7: هلا النقطة الأولى، الأستاذ كان عم يحكي إنه نحن منطقة مخالفات. أستاذي الكريم، نحن اشترينا الأرض، دفعنا حقها، كان في تقصير من المحافظة، ما قدمت لي وقتها مخطط تنظيمي، لاضطريت إني أنا ابني البناء العشوائي اللي هني حكولي عنه. المحافظة قدمت لي شبكات الصرف الصحي، الكهرباء، المي، قدمت الخدمات صح. لو كانت هي مخالفة ما في داعي إنه تقدم لي. تقصير كان من المحافظة بعدم تقديم مخطط تنظيمي للمنطقة بوقتها. النقطة الثانية اللي بدي نوه لها وبدي أسأل، لحد الآن ليه لم يتم تفعيل مواد الإعلان الدستوري، المادة 48 والمادة 49؟ المادة 48 بتقول تلغى المراسيم الاستثنائية اللي صدرت فترة الحرب. 66 كلنا بنعرف أنه هو جريمة حرب، تغيير ديموغرافي، تهجير قسري، ما بدنا نعيد الكلام. لماذا لم يتم تفعيل هذه المادة؟
4: تمام. رح أوقف هنا. في عندي مداخلة من الآنسة والأستاذ علي، بس خليني أرجع للأساتذة بالاستديو. بمين بدي حابب فيكم يحكي هلا؟
2: تفضل. سؤال
0: جاهز.
2: السؤال تفضل.
4: علي سمعتوا منهم
2: هلا؟ استاذي كريم، نحن مثل ما تفضل الاستاذ انه في اخطاء اثناء التنظيم المرسوم صح،
0: لكن اليوم نحن حتى الأستاذ الكريم قال اليوم نحن ليش ما بنرجع من نعطي الناس حقوقها؟ هذا اللي عملته المحافظة. اليوم وقت قعدت سنة ونص المحافظة،
4: هو عم بيسأل ليش ما عم يتم تعديل المرسوم كله على بعضه؟ ليش ما يتم؟
0: ما هو تعدل أنت بهالحكي. أنت اليوم وقت زدت مساحة طابقية، وقت زدت أنت بدلات الإيجار، أنت بدلات الإيجار بالقانون وفق المرسوم 5% من قيمة العقار وقت هدمه مدة سنة. يعني إذا بيتك بيسوى 1,000,000 بتاخذ 50,000 سنوياً، تمام؟ اليوم قد دفعت المحافظة 35 ضعف. هذا 35 ضعف منين بدها تجيبها المحافظة؟ من المقاسم التي حصلت عليها، بدها تسيل، بدها تبيع مقاسم لتأمن 56 مليار كل سنة. يعني على مدى 3 سنوات بدها 200 مليار فقط بدلات الأجار، وإذا وفقنا إن شاء الله بثلاث سنوات ندفع 200، وإذا تعثرنا سنة لا سمح الله صرنا عم ندفع 250 مليار. فبالتالي اليوم المحافظة عندها شيء ملتزمة فيه يلي هو تنفيذ البنى التحتية يلي بيصل اليوم قيمته ل 250 مليون دولار، وعندها دفع بدلات الإيجار لتقريبا كل سنة بحدود 5 مليون دولار، وعندها تقسيط السكن البديل على 10 سنوات. هي الميزة اللي عطتها المحافظة، ما حدا عرف قيمتها شو انعكست على المحافظة. اليوم أنت وقت وعدت المحافظة أنه تنفذ ب3 سنوات وتقصت على 10 سنين، هذا الكلام شو بيعني؟ أنه أنت بدك تدفع محافظة قيمة 57 مقسم خلال 3 سنوات وتأخذهم أنت. فهذا عفوا منك، تعرف قديش هذا الرقم؟ بدك تسيل المحافظة 150 مليون دولار.
4: خليني أسمع أستاذ علي، شو رأيك
2: بالسؤال؟ يعني الحقيقة المشكلة متشعبة. نحن إذا أردنا أنه نتحدث عن مشكلة الناس، الناس اللي طلعت من أرضها أصبحوا عندهم مشاكل متعددة، سواء من ناحية النسب أو من ناحية الاجتماعية تبعهم. تفضلت الأستاذة قالت أنه لماذا لا يتم تعطيل هذه المراسيم؟ ليش نحن عم نفترض أنه هذا المرسوم هو مرسوم محق بشكل كامل، وبالتالي أنصف الناس بحقوقها؟
4: النسب، هو قال لك أنه كان فيه أخطاء وعدلناه.
2: التعديل
0: مو بس أنه، أنا آسف مقاطعتك بس نقطة كتير مهمة. اليوم ما حد فيك ترجع أنت للوراء لـ 2012، لأنه اليوم في ناس أصبحت إلى حقوق، في مالكين جدد.
4: أنا عندي
0: هذا المالك الجديد ما حد فيني أنا
4: تحملوني شوي كنترول. تفضل أستاذ.
2: نعم، هلأ نحن عندنا بالنسبة لموضوع هذا المرسوم، النسب التي يقول عنا المواطن، نحن المالك عم يقول أنا ما حصلت غير على نسبة ضئيلة جدا مقابل ملكي، هو يطالب بتعديل هذه النسبة. لماذا لا يفتح باب دراسة
4: هل
2: لديك هذا المرسوم؟
4: أنا أعطيك بعد شوي بس بسرعة، بعشر ثواني ما في مجال. طيب نرجع لك أستاذ معتصم، أنا نرجع لك أستاذ معتصم ما عم يقبلوا. فاصل ونواصل، خليكم معنا.
8: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلت فيها حجم الخيار
9: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
10: نحن التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
11: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
12: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
13: البيانات دقيقة.
14: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. بذكركم بالاستبيان واللي هو كان بيحكي كيف يجب التعامل مع إرث القوانين العقارية من مرحلة النظام المخلوع. هل التجميد الفوري؟ هل تشكيل لجنة استثنائية لدراسة القوانين؟ هل التعامل مع كل قانون على حدة بحسب مصلحة المواطنين؟ طيب وصوتوا على المباشر هالمرة مو على كيو آر مثل العادة. أستاذ معتصم أنا قطعتك فأنا آسف. تفضل.
1: الحل يبدأ بأنه المحافظة تكون هي الحاضن لجميع الأطراف اللي عم تدعي إنه هي لها حقوق وتجيبهم على طاولة حوار وتحكي تنحكى القصة من الأول بدءا من أخي. في حدا له ملك بهذه المنطقة ما له مثبت ملكه؟
2: رابع.
1: إذا في حدا ما له بدنا نثبت ملكه. اثنين، يعاد النظر بالتسعير في منطقة. هلا أستاذ معمر حكى عن مثال، ناخذ منطقة اليوم بمقابل جديدة عرطوز، حكي عن مثال كيف تم التسعير فيها. منطقة شاسعة كانت أراضي زراعية تم تحويلها إلى منطقة يعني تنظيم سكني، وتم أخذ بعين الاعتبار الفروقات ما بين يعني بأصحاب الأراضي اللي على الشارع الأقرب يعني الموقع الاستثماري الموضوع. لما تحولت وتم اقتطاعات طبعا وصارت مقاسم معدلة البناء وزعت على أصحاب الأراضي بنسب تتناسب مع ملكيتهم من الملكية.
0: نعم نعم.
1: بمعنى هذه الأمور يجب ممكن حل.
0: وبالتالي أنت برأيك كانت إدارة الحوار هي كانت المشكلة.
1: تمام. يعني هلأ نحن عم نحكي عن عملية تمت في عهد نظام الأسد، كل المسألة هي غير حيادية. الآن اليوم هي العملية بحاجة إلى مراجعة من جهة مستقلة برعاية المحافظة، ويجوا أصحاب المصلحة ويجوا أصحاب الحقوق يقولوا يا أخي هذا حقوقنا، هي إثباتاتنا.
0: بس هو قال لك حلينا 1400 من أصل 1600.
1: إعادة النظر بالتسريع. هلأ السكن البديل وين السكن البديل؟ بالمرسوم بيقول من 4 سنين، يعني بال 2016 كان لازم يكون خلص السكن البديل. نحن وين اليوم؟ بال 2026 وين هو هذا السكن البديل؟ بهالعشر سنين هي شو صار بهالناس؟ يعني في معاناة عانوها الناس، معاناة ضخمة كبيرة.
3: في جزئية صغيرة يعني هذا الإطار اللي هو عم يحكي الأستاذ. نحن وقت اللي عم نقول إنه في عندي 1400 طلب أقره، هذا دليل على إنه كل التنفيذ السابق إذا كان في إشكالية. أنا عم أقول
0: لكن أيضا دليل على أن المحافظة تعمل على هذا.
3: طبعا نحن بالتأكيد لا يوجد لدينا شك بأن المحافظة تسعى الآن لجبر ضرر المواطنين. الآن إذا عودة على السؤال الأول، من المكاسب الحقيقية التي وصلنا إليها أن الآن بتنا نجلس نحن والمحافظة على صف واحد للبحث عن الحل، ولم نعد نحن نقيضين أو لا نسترجي أصلا أنه نعد مقابل المحافظة. هذا أمر مكتسب ثوري ومكتسب حقيقي مشكور عليه الشعب الذي ثار، وأيضا مشكور عليه الدولة التي تمضي على مكتسبات الثورة. ولكن بعد ما وصلنا لهالقرنة آن لنا أن نحصد نتائجها. إذا أنا ما حصدت نتائجها بإعادة يعني المظلومية للمظلومين، فمعناتها أنا ما بكون استفدت.
4: سيدي الكريم،
0: في شيء بدك تقوله بعد؟
3: الـ1400 طلب دليل على أنه كان في إشكالية، وهذا دليل أنه أيضا يوجد إشكالية بالتخمين، وبالتالي لماذا لا نعيد التخمين؟ يمكن أنه يكون هناك حلول أخرى بالنسب. عندي أنا في عندي عدة نقاط. أيضا كان في ناس فقدت عملها، كل هؤلاء أصحاب الإنذارات التجارية أيضا لم يأخذوا حقوقهم بشكل مباشر. أيضا عندي قضايا متراكبة بالمكان من المشاكل بعيدا عن بدل الإيجار وغيرها. الناس اللي فقدت أشغالها وأعمالها، النسب اللي كانت موجودة بالأراضي. أيضا موضوع المدارس التي وضعت، هل يا ترى ممكن أنه نحن نعدل بعض البنود لنزيد من فائدة المواطنين؟ المدارس عندي 12 مدرسة في المكان.
0: شو تقول أستاذ معمر؟
4: سيدي الكريم، أول شيء بالنسبة لتثبيت الملكيات كأسهم تنظيمية، لم يتقدم إلينا طلب واحد بأنه هناك لم يحصل على حقه، والباب مفتوح.
0: يعني لم يتم حتى الآن
4: تقديم طلب انه هو كان
1: على الحل كله.
4: لا لا لا لا ما تأد... يا اخي
1: إيه بس في اعتراضات، هاي الناس متقابله بالموضوع كله.
0: إيه بس إيه استاذ معتصم،
4: بس انا عم بحدد النقطه،
1: اسف على المقاطعه.
4: لا لا حقك استاذي الكريم، اليوم انت عم بس نميز بين شغلين، الشاغل والمالك. مالك الارض لم يتقدم الينا حتى اليوم طلب واحد انه هناك ملكيه لم يحصل على ملكيته نهائي، والباب مفتوح. اذا حدا يا إخوان ملكيته قال أنا كان أملك 10 أصباط 10 أمتار لم أحصل على سهم أسهم تنظيمية، هذا لحنا جاهزين لنحق العقد.
3: مكان النقد
4: مدير تنفيذ المرسوم، مع أنه بالقانون بيقول لك اللجنة تبع تقييم العقارات من قاضي ومحكمين واثنين من الأهالي واثنين سكان. في حال لم يتم التقييم بشكل عادل يذهب إلى المحكمة الإدارية. أما حل الخلافات يلي أنت مثلا شاري بعقد من معمر ومعمر ما أقر لك بالحكم، في لجنة موجودة لتساعدك على الحكم، ما حصلت لك الحق ترفع بالقضاء، وهذا اللي صرحنا عليه لحنا. أي إنسان
0: رح أقول لك ليه هذا السؤال انتظر وسط البلد لينسأل؟ يعني ليه ما من الأول في طاولة حوار مع الأهالي؟
4: عفوا منك أنت، عفوا، نحن جلسنا أكثر من 50 مرة مع الأهالي، لحنا الأهالي كلنا نحن جالسين معهم. نحن من وقت التحرير إلى تاريخ اليوم نحن أكثر من 50 جلسة عملنا، القرارات اللي طلعنا فيها نحن بناء على مطالبات الأهل. نحن منين عرفنا أنه أخي في عنا مشكلة بالشاغلين، في عنا مشكلة بالسكن البديل، في عنا مشكلة بدلات الإيجار، في عنا مشكلة بالسكن البعيد، ابتعاد السكن البديل عن منطقة ماروتا تم تقريبه إلى أقرب نقطة. شو منين احنا عرفنا انه اخي المواطن ما له قدره يدفع قيمه السكن البديل مشانك قسطنا له على 10؟ هي كلها المخرجات نتيجه اللقاء مع الاخوه المواطنين.
0: تمام.
4: ما في، ما كان يمر
0: تابع بالنقاط لانه قال لك في 10 سنين هذول اللي ما حصلوا فين على بدلات كان عم يتعثر.
4: لا شوف اخي الكريم، احنا انا سردتها من اول كقانون شيء وكتنفيذ على الارض شيء. اليوم وقت قيمه الارض 5% من قيمه العقار كانت بوقت منا صحيحه، كان دولارك ب 200 ليره، وقت صار الدولار ب1000 وب2000 وب15 صارت قيمة زهيدة، صار حرام في ظلم هون للمواطن، صار فعلا هو ما بيعادل شهر. فلذلك لحنا وقت اجى التحرير لحنا اول طلب عملناه هو اعادة تقييم، هل اعادة تقييم بدلات الايجار وتحديد سعر تقدر عليه المحافظة تدفعه. يعني اليوم المحافظة منين بدها تجيب كل سنة 56 مليار من المقاسم اللي حصلت عليها. فاليوم نحن عنا معادلة، عنا 33 مقسم بدنا ننفذ بنا تحتية ب 250 مليون، بدنا نسيل سكن بديل ب 150 مليون دولار، بدنا ندفع بدلات إيجار بحدود ال 20 مليون دولار. هدول عنا 420 من مقاسمنا اليوم دوبة تجي قيمتها بال 420 إذا انباعت بأفضل أحوالها. فلذلك اليوم
0: هل رح يكون في شفافية وتعلنوا هاي الأرقام؟
4: أعلنها أنا قدامك، احنا أعلناها للمواطنين بكل شفافية، وقال لهم السيد المحافظ أنا بريء الذمة أمام الله، ما بدي أترك ولا سنتي للمحافظة، ولا سنتي بدنا، كل شيء تملكه المحافظة هو للمنطقة التنظيمية لماروتا. ولعلمك لا يحق للمحافظ دمشق أنه ياخذ ليرة سوري من صندوق المنطقة التنظيمية لماروتا يصرفها على كفر سوسي، لا يحق له، هذا ملك اهل المواطنين. فنحن اليوم مقاسمنا اليوم وقت بنقول ليش ما حسنا نعطي اكثر، لانه اليوم عندنا حسابات. اليوم نحن اذا فشلنا بتنفيذ البنى التحتيه افشلنا المشروع بشكل كامل، وظلمنا الناس الجدد غير ظلمنا الناس القدامى اللي لهم هن ملكيات هلا بالابراج. انا اليوم عندي 1,946,000 متر حصلوا عليه الافراد، وينهم هدول؟ هن بابراج ماروتا. وقت أنا بدي أظلمهم ما نفذهم البنى التحتية أنا أبظلم أهل ماروتا نفسه. هذا اليوم أنا اليوم ما عندنا قدرة أنه ندفع أكثر من هيك، لأنه ما عاد يغطي الرقم اللي بين إيدينا. السبب الثاني بس نقطة كتير جوهرية استاذي، معلش سامحني
0: والله، يعني أنا بكرة سأتهم أنه أنا عم بعطيك وقت كثير
1: من حذر المحافظة. خلاص هلأ لك ما حسنا لبكرة.
4: عفوا منك. اليوم قال أخي أحدثوا مناطق، أحدثوا مقاسم زيادة نعود الأفراد. اليوم أخي الكريم وقت أنت بتنظم منطقة في عندك معايير وأسس تخطيطية عالمية، وأنت يجب أن تراعيها لمصلحة الناس الموجودين يلي هي الكثافة السكانية معقولة وعامل الاستثمار، هدول أكبر عاملين تشتغل عليهم. أنت اليوم وقت بتحدث مقاسم تنظيمية إضافية، أنت صار بدنا هلأ لح نعدل البنى التحتية، لح نكبر كل أقطار الصرف الصحي والمياه لأنه صار في مقاسم جديدة، هذا كلف إضافية علينا وتخريب للي كنا شاغلينه. واحد. اثنين، أنت وقت بتزيد الكثافة السكانية صارت
0: مين المسؤول عنها؟ انتم مسؤولين.
4: نحن ليش نحن عم لك عني عنينا تبعات كتير عاليه، نحن ملزمين في امام المجتمع، فلذلك ما عندنا قدره انه نجازف في اكثر من هيك. وقت انت بتحدث مقاسم تنظيميه اضافيه كتيره فانت عم بتخرب المنطقه، اول شيء عم تزيد الكثافه السكانيه بهالمنطقه.
0: طيب بدي
4: هذا السؤال
0: بدي
4: معلش نقطه
0: بدي لا لا لا اسمح لي
4: نقطه واحده
0: ما عاد اقدر والله والله والله بينشحوني شو بدك تفضلي يا انسه اعطي تفضلي
2: سمر بعلبكي من أهل منطقة المزة من المتضررين من المرسوم، ناطقة باسم رابطة إسقاط المرسوم. نحن نسأل المحافظة بعد إذنك أنه طب المقاسم اللي حكيته أنه هي حتنباع تعطونا بدل الأجار. طب ليش ما يكون في حوار بيننا وبينكم؟ نحن الدولة وانتم الدولة، يعني نحن الدولة كلياتنا أهل بعض، يعني ليش ما أنه نحن نساعدكم وانتم تساعدونا، بدل ما أنه هي المقاسم تبيعوها لتعطونا، لأن نحن منسامحكم ببدل الأجار وعملونا إياها هي سكن بديل. يعني ليش ما تكون هي السكن البديل لإلنا؟ يعني نحن من ضمن منطقتنا، هي أولا. ثانيا سيدي نقل، ثانيا
0: سيدي نقل،
2: أنت تتكلم عن المظالم ورفع المظالم. طب من ضمن رفع المظالم أنك أنت تنقلني من منطقة ماروتا تحطني بمنطقة باسيليا، وتخرج ناس من أهل باسيليا لتحطني بدالهم، يعني هاي كمان رفعت، يعني أنت رفعت مظلومية عني، وقعت مظلومية على منطقة تانية. وفي شغله كمان بحب، جايين نحكي كمان نحن عن ناس متضررين برا البلد، انحرموا من السكن البديل، انحرموا من اسهمهم، الاسهم وما لهم قادرين يثبتوا هذا الشيء.
0: ليش انحرموا من اسهم؟ لانه ما معهم وثائق،
2: في ما معهم وثائق، مسافرين برا البلد، اتاخذت حق السكن البديل للشاغل بدل هنن، يعني هدول كمان يعني نسبه لا يهان لا يستهان بها.
0: مفهوم.
2: هي نسبه منيحه.
0: الآنسة وبعدين الأستاذ علي وبعدين برجع لعند
5: مساء الخير، مديحة ريحان طالبة جامعية. السؤال هون، إذا كانت التعويضات المالية لا تكفي وتعتبر شرعاً للمظلومية، فما هو البديل التطبيقي اللي فينا نطبقه حاليا؟
0: يعني على الأرض الواقع شو نسوي؟ طيب أستاذ علي عندك سؤال؟ أستاذ علي عميرة تفضل أعطيه الميكروفون.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: السلام.
6: رب ضريرا قاد جيلا إلى العلا وقائده في سير عود من الشجر. علي محمد صالح، أول صحفي كفيف في سوريا، موقع جريدة الرأي العام السورية الإلكترونية. قطار الإعمار يسير على السكة الصحيحة بطريقه سليم من خلال عدة شركات متميزة، من بينها شركة ALB، شركة الأستاذ أيمن البوشي وعمر البوشي.
0: على مالك على مالك على مالك أستاذ، شو سؤالك؟
6: أي
0: سؤالك؟
6: نقطة؟ أي تمام تمام
0: شو
6: تمام.
0: سؤالك؟
6: تمام. سؤالي إلى السيد معاون المحافظ والسادة المسؤولين، إذا في حال لم تبع هذه المقاسم، كيف سيتم تسديد المبالغ 56 مليار؟ هذه نقطة. النقطة الأخرى بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، يعني كثير منهم بلا سكن، وخصوصا منطقة الدولعة. شكرا جزيلا.
0: هلا راح اروح الاستاذ، بدك اروح عندهم بالاول؟
1: بدك يا على راحتك، انا وياهم واحد.
0: بيجي تعليقات عندك؟
1: انا وياهم واحد.
0: سمعتهم من او اللي سمعته من الاستاذ معمر؟
1: هلا بالنسبة للي عم يحكي الأستاذ معمر، طيب منيجي اليوم على الأرقام اللي عم تنحكى عن البنى التحتية. هل تم الحديث مع الناس أصحاب المنطقة وشرح كل هذه الأرقام؟ ليش هالكلف بهالطريقة هاي؟ ليش الكلف يعني باهظة بهذا الشكل؟ عندهم أسئلة اليوم بيحكوها، أنه يا أخي ليش نحن نتحمل لتطلع هالكلفة هاي من حسابنا؟ في أسئلة مشروعة عند الناس أصحاب الأملاك الأصلية، بحاجة إلى أول حوار صحيح وشفاف، ويعاد النظر بكيفية إنصافهم. يجب يعني نحن هذا المشروع بالنهاية يجب أن ينصف هؤلاء الناس، وفي كثير من الطرق عبر إعادة التقييم.
0: أنا راح أرجع أكرر مرة ثانية، أنه لماذا لم يتم أنت تقول قعدنا 50 جلسة بس واضح أنه غير كافيات، يصيروا 55. أستاذ علي شو
3: هلأ؟ شوف بداية نحن خلينا نقول، هل الشك بالمحافظة بأنها تقتطع أو تأخذ الأموال؟ لا، نحن مقدرين تماما على أنه المحافظة هي تعمل وفق المرسوم الموجود، وهي فعلا عم تمسك المصاري، وإذا سيلت لكن ربما ينظر بموضوع إشارة الاستفهام إعادة التقييم. طالما ليس الشك هناك، إذن في عندي أنا حالة إشكالية حقيقية ما بين أصحاب الملك وهم أصحاب ملك، يعني يحق لهم أن يعترضوا هن هدول، وما بين المحافظة والجهة التنفيذية اللي عم تقوم بتطبيق المرسوم. وقت اللي بيكون اثنين أصحاب يعني مصلحة وصار في خلاف بيناتهم، كيف يمكن لنا أن نحل هذا الخلاف؟ ما هي الآليات التي يمكن هذا، سوى أنه يكون في ربما هيئة مشتركة بين الطرفين أو هيئة تحكيم مشتركة حتى تنهي هذا الخلاف؟ وبالتالي ربما مطلب الأهالي الآن، لا يمكن أن نفرض على الطاولة كل المشاريع الهندسية ونتحدث عن أنه مساحة هي المدرسة كبيرة و12 مدرسة، يمكن المنطقة لا تحتاج إلى 12 مدرسة، في عندي كنيسة بحجم 4 جوامع، ربما نحن أيضا تجدر إعادة النظر بمساحتها اللي عم تأخذها من المكان. ما حنجي نفوت بهذه التفاصيل ونغرق ويخرج لنا كل الشياطين من التفاصيل. نحن نعود إلى أم المشكلة، هناك ناس ما زالت مصرة على أنها متضررة وبالتالي تطالب بالإنصاف، وهناك جهة تقول أن أنا أنفذ بشفافية وهي فعلا تنفذ بشفافية، ولكن المشكلة بالقاعدة أصلا التي ننفذها. لذلك نحن بحاجة الآن إلى هيئة تحكم بين الطرفين. أنا هكذا أرتقي.
4: صح فضل. كلامك حقيقي. هلا إذا اختلفت أنا وياك بنضل بنروح لمحكم أول، بعدين بالأخير شو بنلجأ؟ بنلجأ للقضاء. لحنا أفضل شيء بثورتنا إنه صار في عنا قضاء. إذا أنت تثق بالقضاء، فإذا أنا ظلمتك كمحافظة إلجأ للقضاء واللي أنت ظلمتني وخذ حقك بالقضاء.
0: في قبلها صار شغلة
4: التقييم
0: في قبلها حكى عن الحوار، لأنه القضاء لا أنا وياك بنعرف أستاذ إنه راحت لها
3: القضاء
0: عشر سنين ما
3: القضاء سليم. القضاء سليم، ولكن بدنا كل بدنا المشاريع الدولية
1: بدنا نشوف
3: الآن
1: نحن كيف تنفذ الممر على الأرض. يعني اليوم هذا أصحاب ثبتت الملكيات صح، كيف تسعرت الامور، كيف تنفذت، كيف الاسهم انتقلت، كيف كذا. اليوم في اسئله كبيره. اليوم هذا المرسوم نفذ في عهد بشار الاسد، وفي في في يعني اليوم ناس
0: نفذ في زمن لا يثق به.
1: صح طبعا هذا هذا طيب. هذا ما بده اعاده مراجعه. هلا ما تمت مراجعته
0: استاذ معمر كلام عندك.
4: اذا كان في ظلم سابق نحن عم نحقه هلا. اذا اي هلا انا عم بعلنها هلا عن منبر، اذا حدا في من اهلي ما رده لم يحصل على حقه بسند الملكية وهو يملك أرض، نحن جاهزين نعطيه من حصتنا.
1: هاي من هي منيحة بس مش كافية.
4: شو الحل؟
1: نروح نرجع
0: الإشكالية. شو رأيكم؟ شو رأيكم أطلع من أطلع من الاستديو أنا وتخلوا أنتوا مع بعض؟ يعني ناديروها أنتوا
3: خير. الإشكالية على الإشكالية على الإشكالية على لب الموضوع نفسه. الإشكالية إنه المرسوم نفسه هل تقبل الناس أو لا؟ هي المشكلة.
0: سوريا فيها آلاف القوانين.
3: نعم.
0: السؤال كل هالقوانين جيدة؟ لا أنا أقول لك غالبها مش كويس. شو بدنا نسوي فيها؟ أستاذ طيب. معتصم كنت عم تحكي شيء وبعدين وقفت، تفضل كمل. في شيء
1: هو أستاذ معمر عم يحكي كلام جيد بمعنى أنه إثبات الملكية وهذا مهم. المرحلة اللي بعدها شو بدنا نشوف؟ بدنا نشوف كيف خمنت الحقوق، كيف قدرت
0: بدك انه تريد ان تعرف كيف تم الامر.
1: ايوه ثم كيف نفذ الموضوع.
4: بوابنا مفتوحه، تفضلوا لعنا المعنيين والفنيين وجيبوا من ترونه مناسبا، وجيبوا معكم المقيمين العقاريين اللي هن من اهل كفر سوسه واسماء موجوده وهن موجودين حق هن اللي قيم.
1: بس في مشكله بالمرسوم يقيم الارض كما دون اخذ
0: اثر. انت طلبت يا استاذ معتصم، انت طلبت انه تكون المحافظه شفافه كيف تم التقييم صح؟
3: تمام.
0: هي عم بتقول لك تفضلوا
1: لانه بده اعاده تعديل. انا اليوم في ارض خمنت على اساس ارض زراعيه دون اخذ بالعين الاعتبار انها اصبحت يا ارض تنظيم سكني.
4: شرحناها. هي العدل، وليس العدل انك تقيمها بعد ما تصير. قلت لك اللي اليوم أرضه هلأ حاليا عنا حديقة على كامل متحلق الجنوبي. طيب اللي كان دنم الأرض هون موجودة على المتحلق الجنوبي اللي كان حق الدنم بهذيك الأيام مليون ليرة، اليوم أرضه زراعية، أنا شو بقيم له؟ على حقه السابق ولا الحالي؟
1: أنا شرحت لك كيف عم بتكون الأمور بغير مناطق. طيب تتنفذ بالبلد. يعني إحنا ما عم نجيب مثال من
4: نفس المبدأ. أستاذي كريم، نفس المبدأ اللي نفذت فيه المخططات التنظيمية بكل سوريا بكل دول العالم، نفس المبدأ شغالين. انضاف عليه المرسوم، أحدث للوحدة الإدارية الحق بتنفيذ البنى التحتية مقابل مقاسم، وأعطى سكن بديل وأعطى بدلات الإيجار. هدول مو موجودين لا بالمنطقة اللي عم تحكيها ولا بالمنطقة 23. هلأ بس لقيمة البنى التحتية.
1: الناس ما أخذت مقاسم معدل البناء، أخذت أسهم.
4: لك يا أخي الأسهم التنظيمية، الأسهم هدول إليكم 165 مقسم للأفراد، شلون حصلوا عليهم؟ 165 مقسم الأفراد اللي موجودين هلأ معمرين.
0: أنا بس حابب
4: شلون حصلوا عليهم؟
0: حابب ألفت انتباهكم إنه نحن مو بس عم نتحاور هون، في جمهور بده يفهم.
3: نعم.
0: لذلك إذا سمحتوا خلينا نروق ونسمع.
3: طيب.
0: معليش خليني أشوف الأستاذ كان رافع. هاي تفضل أستاذ.
7: السؤال اللي كان عم يحكي الأستاذ علي بموضوع إنه شو المانع إنه يكون في تجميد للمرسوم؟
0: أول نعرف عن حالك.
7: زهير عبد العالم. شو المانع انه يكون في تجميد المرسوم او اعاده له او اسقاط له او شو ما يكون القصه؟ الفكره انه احنا في غياب للارقام عنا، ولو تبينت الارقام بعتقد الاستاذ علي بيغير وجهه نظره لانه في منطق وفي حجه. لما صدر المرسوم 66 اللي بيشمل منطقتين ماروتا وباسيليا صدر عن 78 الف سند ملكيه، يعني لهم 78 الف صاحب. لما اجوا تخاصصوا عند استلام المقاسم قدموا 212 الف سند، يعني في عنا 134 الف مالك جديد. هدول 134 ألف مالك جديد، أي عبث بإعدادات هذا المقسم؟ أنت رح تفسد مراكز قانونية جديدة، أنت رح تدخل الدولة بمئات الآلاف من الدعاوى والقضايا اللي لن تحل، وما لا ذنب الدولة الحالية الموجودة فيها.
0: حضرتك من عندك الأرقام هاي؟
7: أنا اليوم مقاول في ماروتا وأنا مطلع وهذا عملي وأنا يعني شوي بحب التفاصيل فأنا أغرق فيها، وهي الأرقام هي صادرة من المرسوم، إدارة المرسوم 66، وهي المعلومات عامة يستطيع كل إنسان باحث بتوجه لإدارة المرسوم للأستاذ رياض دياب وبيسأله بيقدر يأخذ هاي المعلومات. اليوم لما نحكي على الملف أنه اليوم اللي حكى الأستاذ معتصم أنه اليوم السعر والمساحة وظلم الإنسان بالتقدير، أنا بأخذ الزبدة اليوم الشخص اللي كان عنده 1000 متر أرض طلع له بالحد الأدنى 980 متر هواء أو طلع له بالحد الأقصى 1100 متر هواء. ال 1100 متر هواء نقول قبل التنظيم كانت عبارة عن أرض زراعية، متر ثمن الدنم الزراعي بحسب التخمين العقاري للمخمنين العقاريين المعتمدين كان بالحد الأقصى 120,000 دولار. اليوم ما أخذوا مقابل هذا من أمتار هواء نحولها لقيم، أخذ بالحد الأدنى 980 متر نعتبر 1000 متر، رح يروح منها 400 متر للمقاول مقابل البناء، رح يأخذ 600 متر معمرين جاهزين. سعر المتر اليوم 1300 دولار، اليوم السعر الرائج، وفي بعض المقاسم المنجزة على الخالص عم تبيع ب 2000 دولار سعر المتر.
0: مو موافقتك على كل
7: نحن عم نحكي أرقام، وفي عند منا مكاتب عقارية موجودة في منطقة ماروتا يستطيع أي إنسان طيب أنه يشوفها. طيب شكرا. طيب
0: تفضل تفضل أستاذ.
8: المهندس عدنان سعود راح جاوب على سؤاله. لما نحن قياد أول شيء الحكومة السابقة القيادة السابقة تركت إرث كبير كبير لا يمكن حله بيوم ويومين ولا بسنة ولا بسنتين، ونحن كنا ثقة بالحكومة الحالية وبالقيادة الحالية طلب حق وعدل. لما إجا هلا أنا عندي دليل هاي الأستاذ محمد بيعرف، عندي دليل أسهم عقارية اثنين نفس المساحة بنفس العقار أخذ أسهمين تنظيميات، واحد أخذ كمية غير كمية. اللي حكى عليه الأستاذ 200 على سبيل المثال على باسيلة سيتي 294 عقار متداخل أخذوا يلي خارج الباسيلة سيتي أخذوا أسهم بالباسيلة سيتي. هاي موجودين وفي أدلة بهالموضوعات. طيب.
0: خليني أسألك سؤال أستاذ معمر. طيب. بماذا أخطأتم؟
4: يعني حاليا
0: بماذا أخطأتم؟ يعني هل أول شيء سؤال شوف. هل الاعتراف بالخطأ سيء؟
4: لا بالعكس فضيلة
0: مهم. فضيلة. بماذا أخطأتم؟
4: شوف أخي كريم، والله على ما أقول شهيد، مو كلامي، كلامي يتبع للسيد المحافظ وكافة الفنيين واللي عملوا بهذا الملف. والله حاولنا أقصى جهدنا اللي نملكه نقدمه، لكن اليوم هي استطاعتنا، هي القدرة اللي لحنا قادرين إن ننفذها. شرحت لك الكلاف 400 تقريبا مليون دولار، وشرحت لك إنه مقاسمنا قيمتها. نجي لشغلة تانية، اليوم أنت إحداث مقاسم ضمن المناطق الخضراء أو ضمن المناطق الحدائق، هذا اليوم أنت عم ترفع من كثافة. فاليوم أنت وقت بتجي بتساوي هاي الحالة بماروتا حتعمم على دمشق وحتعمم على سوريا بالكامل. يعني اليوم في أسس تخطيطية وتنظيمية، أنت إذا جرحتها رح تجرحها على سوريا كلها. بتقلي اليوم ماروتا حالة فريدة، بقلك نعم، وجوبر حالة فريدة،
0: والأدب حالة فريدة،
4: وحمص حالة فريدة، وحلب حالة فريدة. اليوم إن إحنا انتقلنا بالكثافة السكانية إلى فوق 500، ما حدث بتاريخه ولا بالمخططات. يا أخي فوتوا على النت وشوفوا أنتوا اليوم الكثافة السكانية المقبولة ضمن المخططات التنظيمية بأي منطقة ما بتتجاوز 350-400، نحن وصلنا فوق 500، وقت عم نطالب نحن بإحداث مناطق وحدات سكنية لح تنخفض قيمة المنطقة نفسها. يعني أنت اليوم وقت بتكون في عندك المساحات، ليش المتر حقه 2000 دولار بماروتا؟ لأنه قدامه مناطق خضراء كبيرة، وقت بتصير مناطق خضراء قليلة صار حقه المتر 1000، فأنت رجعت ضرر على الناس موجودين وأضريت الناس اللي اشتريت.
0: بما أنك ذكرت هاي القصة، نحن ماروتا نتوقعها بس ماروتا ولا لسه في مناطق ثانية رح نشوفها بعدين؟
4: أستاذي كريم،
0: في المرسوم لسه 2018
4: لا أستاذي كريم، المراسيم التنظيمية اللي صدرت خلال الثورة هن 5 مراسيم تنظيمية ابتداء من 101 وصلنا ل 105، ما نفذ منهم إلا 101. لحنا باقي المخططات التنظيمية كله عم نراجعه. يعني اليوم جوبر كانت كثافتها 250-300، نحن عم نراجعه هلا. باسيلة عم ننظر فيها، الأبون الصناعة عم ننظر فيه.
0: طيب.
4: أما اليوم نحن معروضة مشكلتنا إنه مثل ما تفضل الأخ ليام صار في حقوق ناس تانية.
0: تمام.
4: فاليوم أنت إذا بدك تنصر أخ، أنت ما ظلمته، بس أنت اليوم ظلمت شخص تاني، أنت اللي ظلمته. اليوم محافظة أنت مقسمك، أنت شاري مقابلك جامعة أو مقابلك منطقة قدرة، أنا بزرع لك برج أو برجين بوشك، هذا ما بيصير.
0: طيب خلينا نشوف مع بعض هالاستطلاع وبعدين نرجع نكمل.
9: في حل من الحلول وهو تخفيض نسبة الحزام الأخضر لأدنى المعايير الدولية. يعني أنا ما بدي أعمل مشروع عالمي بمواصفات عالمية على حساب المالكين الأساسيين أصحاب الأرض.
10: بالنسبة للمرسوم 66، الدولة إذا بدها تجبر الضرر حالياً عنا، في عنا موضوع بدل إيجار، الدولة مشكورة أو المحافظة رفعت بدل إيجار ل 35 ضعف، لكن القيمة العادلة هي 50 ضعف وليس 35 ضعف. الأجارات كل العالم تعرف قديش اليوم وكيف وضعها، فحتى تكون أقرب للمنطق، واللي عم يأخذ بدل إيجار يقدر يستأجر مكان في حياة كريمة لازم يكون 50 ضعف. فبتمنى أنه ينعاد دراستها وينعاد إنصاف العالم بهذا المقدار من بدل الإيجار.
11: في كثير من الحلول المطروحة، منها الكتل المدرسية الموجودة ضمن المشروع، هناك في كتل مدرسية زائدة عن حاجة المنطقة للمدارس يعني، فهناك في كتلتين مدرستين ممكن ترجع أسهم تبعها لأهالي المنطقة، أو ممكن يرجع استثمارهم تعويض لأهالي المنطقة.
12: في عنا حل، نحن عنا مجمعين مدارس إنه هذول يرجعوا، وممكن نزيد النسبة الطابقية لو إنه بلاطة واحدة، في عنا عدة أبراج كبيرة يعني بيعوض شيء من الأمور هاي. وفي عنا شغلات، في عنا كمان أبنية كانت عائدة للقاطرجي وسامير فوز ورامي مخلوف، هدول أخذتهم المحافظة وهي إلى حصة منهم، المفروض بالنسبة للمحافظة تتنازل عن حصتها لهالمظلومين دول.
0: حيا الله بكم مرة ثانية، وخليني أرجع أذكركم بالاستبيان واللي هو كيف يجب التعامل مع إرث القوانين العقارية من مرحلة النظام المخلوع. هل التجميد الفوري؟ هل تشكيل لجنة استثنائية لدراسة القوانين؟ أم التعامل مع كل قانون على حدة؟ صوتوا على بث المباشر. أستاذ معتصم، هل ما يجري هو تعويض أم جبر ضرر؟ هل هذا ما يتم اليوم ضمن هذا التصنيف؟ يعني هل يندرج هذا ضمن إطار العدالة الانتقالية باختصار؟ ولا
1: يفترض أن نكون نحن عم نطلع على هذا الموضوع بعين العدالة الانتقالية. ليش؟ الأستاذ معمر حكى كلمة جوهرية اليوم، هو أنه هذه ما سيحصل في ماروتا سيكون هناك مثال لتطبيقه في بقية المناطق السورية. صح. ونحن عم نشوف احتجاجات بجوبر، عم نشوف احتجاجات بالآبون من الأهالي، شفنا بحلب من الفترة الماضية. أنت عم تحكي اليوم عن بلد فيه 50% من السكن فيه هو عشوائي ومخالفات، يعني أنت ما عم نحكي عن ملايين المهجرين، ما عم نحكي عن مشكلة صغيرة في البلد. مشان هيك الاهتمام بهذه المنطقة له أبعاد على كامل البلد. بالعدالة الانتقالية في مسألة جبر الضرر، إنه إعادة الموضوع مثل ما كان، والله كأنه ما كان المرسوم 66، هذا أمر لن يحصل. حكوا الأساتذة عن مراكز قانونية تولدت للموضوع، هذا أصبح أمر واقع. وبالتالي من ضمن هذا الأمر الواقع كيف بدنا نتعامل مع قضية الضرر لهذا
0: يعني عمليا؟ هل اللي عم تقوله حضرتك أنه نحن هذا الكلام يفترض أن ينتظر تشكيل أو إطلاق قانون العدالة الانتقالية؟
1: ما لا يشترط هذا الموضوع، لا يشترط. مسألة العدالة الانتقالية هي سياسة ومنهج ورؤية، ممكن المحافظة اليوم تمشي بهذا الموضوع.
0: بس أنا خليني أذكر حضرتك عم تقول هذا جبر ضرر أكثر معنه. جبر الضرر بده صندوق وبده إلا إذا كانت نقر اليوم إنه هذه الإجراءات هل هي منصفة إلى حد ما بسبب كونه نحن نشتغل بجبر ضرر، أو إنه لا يجب إيقافها إلى أن يقر قانون ما يغطيها.
1: منقول منصفة لما أصحاب الشكوى بيوصلوا لقناعة أنه أن نحصلوا أفضل ما يمكن تحصيله. وهذا الحكي إمتى بيصير؟ لما بينفتح هذا الحوار معهم وتنحط الأرقام وتنحط المساحات. اليوم مثلا هلأ أحد الإخوة في الاستطلاع شو قال؟ حكى عن أبنية اليوم لبعض المتنفذين في النظام البائد، هاي الأبنية شو مصيرها؟ هلأ والله بنسأل الأستاذ معمر باعتبار موجود معنا اليوم، في حديث أنه الصندوق السيادي حط إيده عليها، ونحن ما بعرف هذا الكلام. طيب شو الأولى اليوم نعمل بهذه الأبنية؟ نروح فيها نعوض الناس على سبيل المثال، نبحث عن سبل لتعويض الناس، لجبر ضرر الناس، لرفع معاناة الناس، لتخفيف معاناة الناس أم لا؟ اثنين، واضح أن المرسوم إشكالي، معناتها نحن بدنا نروح، لما بدنا نروح على مناطق جوبر والآبون وغير مناطق بدنا نتعلم من درس هذه التجربة هي وما نكرر الأخطاء اللي صارت هون، بدءا من طبيعة التنظيم العمراني لهذه المناطق. يعني هذا سؤال آخر مش عنوان الحلقة اليوم، حول الطبيعة.
0: بس أستاذ معتصم، نحن بشكل دقيق، نحن ما يتم الآن هو شكل من أشكال جبر الضرر وليس التعويض، صح؟ لأنه أنت عم تقول لي أنه هذا شكل من أشكال العدالة الانتقالية، وبالتالي هو شكل من أشكال جبر الضرر، صح؟ عم بتهزي راسك. لا برجع لك بس يعني عم بساله لانه هو شغلته على مهلك. ايه
1: هلا هو جبر ضرر
0: هو قال هو
1: لانه انت اليوم بدك تحكي بجبر الضرر. طيب اليوم السكن البديل تاخر 10 سنوات هذا اليوم ولسه غير موجود اليوم، معناته لازم يكون في جبر ضرر عن هذه المساله. بتحكي عن بدرات الايجار، عن التهجير اللي تعرضوا له الناس، معناته انت اليوم بدك تحكي بدرات ايجار توازي هالمساله هي وتشوف فعلا شو حصل لهالناس خلال هالعشر سنين هدول وترجع تجبر ضررهم بهذا الموضوع. فنحن اليوم ما عم نحكي بالحاله المثاليه. انا يعني انا الرابطه وكثير من مجموعات الضحايا والمتضررين من المرسوم 66 نحن على حوار معهم مستمر. انا باكد لك ما في حديث عن الحاله المثاليه وكان المرسوم 66 ما تنفذ. عم نحكي اليوم كيف من ضمن هذا الواقع نجبر ضرر هؤلاء الناس ونعيد اليهم ما امكن من حقوق، ما امكن من من من من جبر ضرر.
0: المحافظه تقول انها ما تقوم به هو ما امكن.
1: يا سيدي لجنه المزه المهندس ابراهيم شيخ الشباب راح واجتمع بالمعارضه بعدين بالمحافظه وبعدين قال يا اخي انه في مشكله مو هذا اتفقنا عليه وصار جدل، صار قصه كبيره حول الموضوع. انا مش طرف بالموضوع اليوم، نحن كمؤسسه ولا انا كشخص اليوم مش انا طرف بالموضوع، مش انا صاحب ارض، انا مالي شيء بماروت. بس لحتى تعمل استقرار في البلد شو بده يكون؟ بده يكون صاحب الارض راضيها. ما بدنا نترك الاف الناس مغبونه تشعر بالغبن.
0: هذا بدها تكون مغبونه لكن تشعر بالغبن على الاقل.
1: تشعر بالغبن طبعا، وبالتالي بدك تشتغل معهم لحتى تبدل هذا الشعور، وهذا الشغل بده يكون عبر الحوار، القعده معهم والحوار معهم على اساس انه نحن نعم سنبحث عن ما امكن من حلول ضمن هذا الواقع.
0: ما الذي يجبر ضرركم؟ جبر، لاحظ هنا نعود للحديث عن جبر ضرر ومش عم نحكي عنه.
3: نعم التعويض المنصف يعني او يعني يعني الواحد يحس انه هو اخذ شيء مقابل فعلا ارضه. انا عندما ما باخذ من متري،
0: انت حضرتك متضرر
3: طبعا، يعني عائلتنا احنا كان عندنا مثلا 400 متر بال بال بالبساتين كنا عاملين فيها 8 بيوت.
0: الان 400 متر
3: 400 متر وكنا عاملين فيها 8 بيوت مع البستان اللي موجود بجنبها. الآن رجعنا بعد الهجرة بعد 13 سنة، علما أنه التحقنا بالثورة وطبعا المنطقة دفعت كثير من الشهداء، رجعنا ما عنا بيت إلى الآن. أنا سنة ونص كنت عم ناطح بهالسنة ونص لحتى أقدر حصل أنه يطلع لي اسم بالسكن البديل. يعني أنا قدمت الكثير من الطلبات، 6 مقاسم، آخر شيء ما قدرت حصل إلا 4. في كان عمل على انه فعلا عم يتعاونوا لحتى انت يعدلوا لك امورك ويحققوا، ولكن الامر ايضا طويل. طب انا هي السنه ونص انا من وين راحت؟ البدلات كلياتها خلال السنوات الماضيه سواء للايجار او شيء لم اتقاضى منها شيء. بالنسبه لعفشي لاملاكي اللي كانت موجوده عندما هدمت اصلا اثناء تنفيذ المشروع، هدمت وذهبت بالانقاض. يعني أنا حتى خسران كل فرش بيتي وكل محتويات منزلي، انكسرت فوق أغراضها لأني أنا كنت مطلوب ثورياً وطالع لبرات البلد. الآن عدت إلى البلد ووجدت أنه حتى متري بالأرض تحول إلى متر بالهواء بمرسوم النظام البائد، والآن أقول بأنه كان هذا منصف. الآن فعلاً حقيقةً الناس تشعر به شيء من عدم الإنصاف. أنا عندما أسأل أنه أنا في عندي متري بالأرض تحول لمتر بالهواء، طب البرج 20 طابق، طب وال 19 متر وين راحوا؟ هل ال 19 متر الباقيين اللي بالبرج على المساحة الطابقية العليا هي أنا أضطر أدفعها بنية تحتية ومنطقة خضراء
0: تتنفس بها؟ أقول لك هي قوانين
3: دي. يعني هذه القوانين الدولية مثل ما حكى الأستاذ معتصم. لذلك أنا أقول نرى المرسوم أصلاً هو واضح بأنه هذا المرسوم فيه إشكالية، المعايير الدولية على العين والرأس، ولكن أيضاً حقوق الناس وحقوق الملكية أيضاً يفترض أنه تراعى على العين والرأس. المزة نعم. آخر نقطة، المزة منطقة استملكت جزء كبير من أراضيها. الآن أيضاً نحن بدي أجي أطلع على نقطة أخرى، أنا من أبناء المزة، الأبناء المزة الآن هجروا إلى خارج أرضهم بشكل كامل، لا يستطيعوا الآن العودة إليها. أنا لا أستطيع أنه أرى لا أولاد خالي ولا أولاد عمي ولا جيراني السابقين، كل واحد من العوائل في المزة أصبحوا يعني أصبحوا متفرقين، شي بالمعظمية شي بالجديدة شي بالهامة، تفرقنا بكل أرجاء ريف دمشق، ما في بيضة يمكن أن تقول عنها أنه أهل المزة موجودين فيها. ليش؟ لأنه كل السنوات الماضية كانت هي المزة عانت من الاستملاك من جبل القصر، القصر تبع الشعب، ونزيل بقى كلياته الجلاء، الاوتوستراد المزه، مطار المزه، وكل هذه الاراضي راحت استملاك. طب لا يحق لاهالي المزه حتى بهالبساتين اللي زادت لهم انه يكونوا فعلا منصفين، يعني انه يطلع لهم شيء يبدلوا فيه؟ هذه العوائل ايضا تضررت بشكل كبير. كيف لك انت ان تقنع كمحافظه هذه العوائل بانه ما انا متضرره؟
0: كيف؟
4: لا مو انا لك مو متضرره، الضرر اللي وقع عليك بالسكن البديل ألم تنصفك المحافظة؟ ما أنصفنا كلا؟ أنت عم تقول كان لك 8 وقدمت طلباتك وثبتوا لك 4.
3: نعم.
4: لو أنت مقدم إثباتات 8 ثبتوا لك 8، ما لح ليش لا يأكل لك حقك؟ لا موظف قادر ولا محافظ.

0: عملات ايجار. اكثر من هيك ما عندنا قدره لحنا اليوم ندفع ليره سوري، وعم بقول لك انا بالنهايه لك محافظه، انا ما بدي ليره سوري تبقى لمحافظه دمشق نهائيا على المنطقه،
1: ونحن نبصم عليها.
0: طيب منين بدنا نزيد؟
1: والله وكلامك بحق بهذا الاطار.
0: طيب منين بدنا نجيب اكثر؟ اللي شو هو الحل
2: يا استاذ علي؟
0: تفضل. اذا اجى دعم، اذا اجى اليوم دعم من الخارج، اجت منحه لاهالي هالمنطقه، نحن اهلا وسهلا. بس لحنا بمدينه دمشق، لحنا بتعرف ميزانيه دمشق، لحنا بين الموازنة الاستثماريه والميزانيه الذاتيه، لحنا ميزانيتنا 20 مليون دولار. اليوم قيمه البنى التحتيه 250 مليون دولار، وانت عقبت عليها، فيك تدخل على النت تحط كل هكتار قديش بيعادل تنفيذ بنى تحتيه بكل العالم، بيقول لك بين المليون والمليون و200 الف دولار عالميا. فانت عندك 214 هكتار عالميا بكلفك 250 مليون، مين بده يدفع لك يعني دول 250؟ اجباري هالمقاسم موجوده بين ايدنا، رح نسيلهم ونبيعهم وندفع بنى تحتيه. طب منين بدنا نجيب اكثر من هيك؟
1: مقاسم
0: بالنسبه للمدارس، عفوا هلا لسه بالنسبه للمدارس بتاريخه ارجع قسم، عندك 3 ملايين و294 الف متر طابقين، قسمهم عالميه كوحدات سكنيه، شوف عدد السكان، وفي نورم عالمي اذا سمحت ادخل عليه عالميا، قول قديش كل شخص يستحق كم متر مربع تعليمي، بيقول لك بين الاربعه وثمانيه متر لكل فرق كل طالب، حسب عدد الاسر وحسب عدد الاطفال، وشوف المساحه الطابقين اللي اخذين المدارس. لا تكفي على تحدي، وهي امام الجمهور، لا تكفي. واحدثنا 21 مقسم، فبالتالي نحن احدثنا يعني 10000.
2: المحافظه شخص لم ترتكب اي خطا
0: استاذي كريم بالنسبه للي بين ايدينا اليوم. بالنسبه للي بين ايدينا نحن جدنا بالموجود، اكثر ما هنالك ما عنا ولا نحتفظ فيه لنا. يا اخي لكنا دفاترنا مفتوحه، مقاسمنا موجوده، كلفنا موجوده، اي حدا بيحب يطرق بابنا يقول اخي لي وين حطيت، وفي لجان.
2: لماذا تنتظرون طرق الباب؟ ليه ما عم تعملوا جلسات حواريه وخلصوا من الهم؟
0: يا سيدي الكريم نحن عاملين اكثر من 40 50 جلسه
2: مع مين
0: يا اخي؟ الشباب بينا، هي الشباب مين اجى حضير؟ انت استاذ كم مره حضرت؟
2: هلا هذا استاذ من يمك، بس عم نسال
0: المتضررين. عفوا استاذ كلار، انت حضرتك عرضت هون، طيب اللي الناس اللي عم تنعرض وقت عم تيجي تاخذ القيم السكن بدلات الايجار بمعرضتها عم بيذكروا باسمائهم وبهوياتهم، ليش ما عم تعرضها مثل ما عم تعرض هدول؟
2: طيب
0: ليش ما عم تعرض الناس اللي قبلاني بحلنا وصارت مقتنعه مثل ما حضرتكم هلا انتم قربتوا مقتنعين انه اخي لحنا هذا اللي موجود بين ايدينا؟ لحنا لو نملك
2: اكثر من لازم عمر. خليني افترض معك انهم قربوا لانهم حاوروك.
0: نعم
2: هلا يا بتفتحوا طاولات الحوار يا اما الناس بدها عدوه ما تجهل. تفضلي
3: استاذ. نحن نطالب بطاوله الحوار، لا تكفي فقط طاوله حوار، بدنا هيئه قضائيه مستقله تحكم بيننا نحن كمتضررون ومحافظه دمشق والمقاولون والتجار، وكله سيأخذ حقه. الارض ذهب وبتساوي ذهب، وكل استرجاع لكل واحد حقه لا ما بيضر حدا.
2: هذا المسار بيعني انه سيتوقف المدينه الى ان تنتهي هذه المساله، وستاخذ سنوات كي تحل.
4: ليش تاخذ سنوات؟
3: هيئه قضائيه مستقله تحتاج الى سنوات. اليوم جلستين بهيئه قضائيه مستقله تحكم ما بين المتضرر والمحافظه والناس المسؤوله عن هذا المرسوم، يعني اليوم لا تحتاج اكثر من جلستين، لانه اليوم لما بدي احقق عداله فيني احققها بجلستين. جلستين جلسه انت تطرح الاطراف الموجود فيها، والجلسه الثانيه الهيئه القضائيه.
2: عندك عندك عندك مقترح، وفي عندك سؤال الصندوق السيادي يسالك عنه الاستاذ معتصم.
0: هلا صندوق السيادي اخري، ان محافظه دمشق تؤكد ان باب الاعتراض والتظلم مفتوح للجميع تحت سقف القضاء، وانها تلتزم بتنفيذ اي قرار قضائي يصدر عن المحاكم المختصه في الجمهوريه العربيه السوريه. طب اوضح من هيك بيان ضل؟ هذا بياننا.
2: لا اخي لا والله هذا غير اللي عم يحكوا. انت اللي عم تحكيه هو تقاضي، هون عم بيحكي لجنه قضائيه.
0: لا معلش، يرفعه للقضاء ويشكل قاضي، يشكل هيئه قضائيه، ما عندي مشكله. انت اذا رفعتوا دعوه للقضاء انه انتم مظلومين، بيشكل القاضي بيشكل هيئه قضائيه من مهندسين وفنيين وقضاة يجوا يبحثوا، واذا طلع اخي في ظلم ولحنا قادرين، لحنا اخلينا باحد الشروط، لحنا جاهزين.
4: في مشكله هون، انه اذا بده يرجع القاضي يقرا المرسوم ويشوف هل طبق المرسوم صح او خطا. المرسوم في مشكله، المرسوم بحد ذاته بنصه في مشكله.
2: شو الحل؟
4: الحل انه نحن نرجع نشوف بعين العدل حتى نصفهم بالمرة.

0: يدرسون هذا نفسه، نشوف هل فينا نجري عليه تعديلات على وفق الواقع.
1: لذلك انا قلت لما قلت استاذ معتصم انه صار بدك
0: رئيس الجمهوري اصدر عده مراسيم خلال الفتره هاي.
2: انا اليوم كموظف وانت كمواطن شو بيحكمني؟ بيحكمني القانون بين ايدينا اللي عم ننفذه. هلا القانون خطا، في عدة مئات القوانين بالدوله موجوده فيها.
1: طيب
2: فكلها هي خليها ترجع عليها، بس مو مسؤوليه محافظه. خلينا نميز،
1: هل انت تقر انه القانون فيه عيوب ولا لا؟ انت برايك القانون ليس فيه عيوب
2: ككلمات وكبنود؟ لا ما
0: هذا هون في،
2: ولكن تطبيق انا قلت لك يا اخي الكريم، لكن كيف طبق وكيف
1: اذا العيب في تطبيقه وانتم تصلحون التطبيق.
2: صلحناه يلي هو الاشكال.
1: اما هو كمرسوم لم يكن في ذلك سوء.
2: شوف لك شوف المراسيم العداله لله عز وجل، ما في مرسوم اليوم اخي عادل أدمن أنت. هو أفضل من سابقه ولكن ليس أعدله. أنا ما بقول لك عادل، ما بقول لك صح، ما بقر أنا فيه، ولكن أفضل من اللي سابقه.
3: تمام، بس
2: وأفضل الموجود.
0: والله خوفتني.
1: نحن لازم نتصل. عندنا واقع رهيب. لازم نتصل. ما سمعته؟ روق عليه. أستاذ علي تفضل.
3: يعني مرسوم كما ذكر، أنا لا أشك بتطبيق المحافظة للمرسوم، ولكن أشك بالمرسوم. يعني أنا مشكلتي حقيقة أعود لموضوع المرسوم نفسه، هل هو عادل؟ كيف لي أن أقتنع بأنه مرسوم صدر من نظام الأسد على منطقة ثارت ضده بشكل كامل، وكانت هي مكان آلمه خلال تلك الفترة، وكان الهدف الحقيقي أثناء التنفيذ هو تهجير سكان هذه المنطقة، ثم أقول بأنه هذا المرسوم عادل أو محق أو أنه لا يعتري خلل؟ والله نحن في صف واحد، نحن نريد، لا نريد أن نضع العصي بالدواليب وتتألم المحافظة، ولكن أيضا نريد أنه الناس تشعر بشيء من العدالة. العدالة تشعر بها بأنه نرجع نحن ندرس المرسوم مع بعضنا، هل فينا نلعب فيه؟ ما نحن مو أنا أسعى لأنه دولتي تنجح ودولتي تسعى لأنه العدالة تتحقق علي، شو المانع أني أنا أرجع أفرض شوي الوراء وأفتح شوي باب
1: قبل
3: على الأقل آخر شيء أوصل. إذا فعلا استطعت أنه ورحت حطيت بصمة أنه كل الأمور كانت عادلة، بكون وعيت الناس وخليتهم يقدركوا بأنه أمورهم عادلة، هن منصفين.
1: أنت ما بظن في قانون اندرس من قبل المجتمع المدني خلال سنوات هي قد قانون المرسوم 66 عفوا. إذا كان الأستاذ عم بيقول أنه أخي هو قانون فيه يعني عموما ما فيه شيء سيء، فيه بعض القضايا نقاط، بس ما نو لا يمكن وصفه بأنه هو يعني قانون جائر أو مرسوم جائر. كل الدراسات اللي صارت خلال السنوات الماضية كانت تعتمد وتقول أنه هو مرسوم تهجير. شو وين بدي أوقف بيناتكم؟ هو يقول هو مرسوم تنظيم عمراني وليس استملاك، بينما كان أغلب منظمات المجتمع المدني تقول إنه هو مرسوم تهجير.
0: نعم، الفارق الأساسي اليوم إنه نظام الأسد سقط، وبالتالي اليوم نحن مش عم نتعامل مع دولة عدوة للشعب كما نفترض وكما نثق بهذا المعنى. وبالتالي اليوم المؤسسات الرسمية ومحافظة دمشق في مقدمتها نتوسم فيها إنه مش هي المحافظة القديمة بتهجر الناس وتسلب حقوق الناس. هي نقطة مهمة. وبالتالي اليوم نحن في عنا مساحة لنوازن عدة أمور. الأمر الأول هو حقوق أصحاب الأرض وشعورهم بأنهم غير مقبولين. المسألة الثانية اللي بدنا الراعية،
1: اتفقنا أنه بالحوار.
0: المسألة الثانية من الراعية وهي بدها تجي بالتعديلات. المسألة الثانية من الراعية أصحاب المراكز القانونية اللي تولدت نتيجة تنفيذ المرسوم، لأنه هذول ما لهم ذنب كمان الجماعة يعني بهذا المعنى، وإلا بتدخل بمشكلة طويلة عريضة. صحيح. ما بتنحل. حتى أصحاب الأرض إذا دخلنا بهالمشكلة بتضرر هم نفسهم، لأنه بيتجمد الأمر كلياته. المسألة الثالثة البحث عن ما هو ممكن، بس ما بيصير هذا البحث عن ما هو ممكن على حساب الناس
1: وإنما بالحوار معهم
0: وبشعورهم بالرضا. المسألة الرابعة أن نتعلم من هذا الدرس ولا ننقل هذه التجربة إلى مناطق أخرى.
2: طيب. لا أنت بتشوف أخي كريم من المقابلات اللي طلعت في الأخت اللي قال أنه كان المفروض يكون 50، وأنا بدم صوتي لصوتها، مفروض يكون 50 بس نين نجيبه؟ لحنا اليوم وقت فتحنا الشغل الأصعب اللي هن لحد الآن اليوم مو مدركين الشيء اللي عملته المحافظة بهذا المجال اللي هو تقسيط السكن البديل يا أخوان على 10 سنوات. هذا مرهق جدا للمحافظة اليوم. أنا عم بقول لك بالأرقام، بدك تعمر 57 مقسم بدك تسيل 150 مليون.
1: اسمعني الأرقام.
2: طيب تمام. أنا هذا عفوا هو اللي خلى
1: وضع أربع نقاط وضع أربع نقاط هي بمثابة قضايا أساسية للحل أو خرط. شو برأيكم فيها؟
2: ما عندك مشكلة أخي، بدهم يعرفوا كيف نفذ القانون.
1: تعيد النقاط الأخيرة.
2: هاي مديرة التنفيذ المرسوم موجودة، مين ما بتحبوا أي لجنة شكلوا وتفضلوا طالعوا كل الأوراق، شو اللي أنتوا بدكم تشوفوا شلون صار وشلون أجرى وشو الأموال اللي صرفت على المشروع. نحن جاهزين، ما في عنا شيء مخبى.
1: شوف شغلات نقاط أخرى
2: شو بدكم تعرفوا
0: تستفسروا عليه عن الجبن فيه.
2: أخي هذا مراجعة المرسوم مو من مسؤولية المحافظة، هذا مسؤولية مجلس الشعب.
1: يعني
2: بدك تغير قانون استملاك، بدك تغير مرسوم أمام مخطط تنظيمي، ما بتحمله محافظة. أنا اليوم ملزم إني أنا نفذ ضمن القوانين والأنظمة، وإلا بحاسب إذا ما نفذت منها.
0: ترفع توصيل رئاسة الجمهورية.
1: إذا سمحت أستاذ معتصم، أنا عم بحكي معك هلك يا خبير. أنت بتعرف إنه اليوم على طاولة مجلس الشعب تلال من القوانين. عم بحكي عن 1400. إذا أنت افترضت إنه أنت بدك تحط هذا القانون هذا المرسوم عفواً للتعديل، كم فترة تعديله أو تصليحه بده
0: بتكون؟ قناعتي إنه يمكن تعديله من قبل مرسوم جديد من رئيس الجمهورية. ما بحاجة مجلس شعب.
1: طيب المرسوم هذا الذي يجب تعديله، ما الذي يجب أن يتضمنه؟
0: يجب أن يتضمنه إعادة قضية، أنا برأيي مثلا من النقطة الأولى إعادة قضية التسعير. يعني هي مثلا هي قضية أساسية.
2: أنا برأيي قبل ما تحكم أنه على التسعير، روح وجيب المقيمين العقاريين موجودين واسماء اعطيتك اياها تحت الهواء.
0: اي ما شيء عفوا، مسطره القياس مختلفين
2: انت
0: عليها.
2: انت خليه يشرحوا لك، انا شرحت لك اياها ورجع. انت طيب. ورجع انت خليني اشرح لك اياها. اذا في غبن هذا بيرتفع مع المرسوم. إيه؟ لتعديله. إيه؟ بيرتفع اذا في غبن. انت اسمع منه وشوف كيف قيموا العقارات، واذا في خطا
0: هو اهم
1: انا اسمع. هل تستطيع
0: يسمع منه هو؟
1: هل تستطيع انه انت اللي تيسر حوار بين الهيئه اللي تسمع المقيم؟
3: وهل يمكن
1: حطينا الحل عند معتصم. تفضلي يا انسه. تفضلي مدام.
4: بس بدي احكي على نقطه انه موضوع المرسوم عادل. طبعا ما انه عادل استاذ. نحن لنفترض قطعه الارض كامله هي 100%، عطوا صاحب الارض 17% اسهم، باقي الحصه راحت للمحافظه وزعتها بطريقة يعني ظلم فيها صاحب الأرض. أنا بس بتهمني إنه يوضح لنا موضوع الحصة السهمية. موضوع جبر الضرر، نحن صراحة ما أخذنا من جبر الضرر إلا الاعتراف بجرمية ومظلومية 66. حتى موضوع 35% زيادة الأجار، موضوع النسبة، أبدا هي ما أنا جبر الضرر. إذا بدنا نحن نرجع لموضوع جبر الضرر، المحافظة لا يمكن أن تكون خصم وحكم بنفس الوقت. هي أحد الأخطاء لما تشكلت لجنة الأمانة كانت المحافظة عضو فيها. طب هي الخصم تبعنا نحن تعتبر كمحافظة دمشق من أيام النظام السابق، كونه هي اللي نفذت المرسوم. ما عم أحكي عن المحافظة الحالية. كيف بتكون المحافظة خصم وحكم بنفس الوقت؟ نحن بحاجة لسلطة قضائية مستقلة تماما. القضاء الإداري ما رح يحل المشكلة. نحن بحاجة ل سلطة أو هيئة عدالة انتقالية عقارية مستقلة.
1: شكرا. لحظة شوي. تفضل أستاذ.
5: المهندس عدنان سعود. أستاذي أول ما أنشئ المرسوم بال 2012 أنشئ لبايات معينة بينه. بيعرف الأستاذ معمر كان في المرحلة 101 و102 وبعدين 103 منطقة القابون. إجا المحافظ أنا ذاك قال اتركوا لي هالقابون، مش 101 و102. وانعادت الدراسة أكثر من مرة في سبيل إرضاء رأي المحافظ أنا ذاك.
1: طيب آنسة. إيه رح أجيك أستاذ. طول بالك.
6: المحافظة تقول الآن أنه هي معنا بأي حل، أي حل يجبر ضررنا. فليش ما يضم المحافظة صوتها لنا لتوصل صوتنا لرئاسة الجمهورية لإنشاء مرسوم، يعني استحداث مرسوم جديد ينصف هذا المرسوم الظالم ويعني ينصف المتضررين وما يتطبق بقى على باقي المناطق.
1: خلينا نسمع أستاذ علي. خلينا نسمع أستاذ علي باختصار. شيء أستاذ علي.
7: شكرا جزيلا. أولا تعقيبا على موضوع الجلسات القضائية، القضاء حبله طويل، وإن صدر قرار بجلسة بجلستين أو ثلاث جلسات فيحتاج إلى وقت أيضا لتطبيق قرار القضائي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا أعود وأكرر سؤالي إلى الأستاذ معمر سيد معامل المحافظ، في حال لم تبع هذه المقاسم كيف سيتم تعويض البلد؟ هاي نقطة. النقطة الأخرى، المرسوم يجب أن تكونوا أنتم شركاء في إعداده. شكرا جزيلا.
1: بسرعة سريعة.
2: إذا سريعة، نحن ملزمين أمام المواطنين، لأنه أخذ على عاتقه محافظة دمشق أنه تأمن هذا المال. فهي إما بالتسهيل، وزمان باع هي مستعدة تقترض من الميزانية الدولة وتأخذ موافقة من الرئاسة أنه تقترض لحتى تنفذ وعودها. وهذا لا يا أخي، هذا السبب يلي ما خلانا نحن نحسن نعطي أكثر. يعني اليوم
1: استاذ معمر ما ظل عندي وقت، راسلك سؤال انا اخذت منه اجراء بانه نعم. هو يجيب المقيمين لحضرتك
2: جاهز،
1: شو الاجراء اللي بدك تاخذه انت؟
2: انا رح افتح له ابواب المحافظه على مصراعيها بكل دفاتره بكل وثائقها، اي ورقه
1: هل يكفي هذا الاجراء؟
2: نحن نستعد نطلع لك كيف قيمت، والمقيمين الموجودين حاليا اسماء معروفه ومن خيره الناس، والمقيمين من المؤسسه موجودين، والقاضي موجود، عود انت وياه نقول له اخي شلون قيمتوا هالارض، فمن طيب. اشرحوا ما عندنا مشكله، نحن ما في شيء مخبى،
1: بدي اروح على النتيجه
2: بكل صراحه. طيب.
1: هاي اجراء من عندك وهي اجراء من عنده، بتكملوا بعدين.
0: المهم ان اصحاب الارض هن اللي يكونوا،
1: انت اللي بدك تعمل الوساطه.
2: احنا جاهزين اخي الكريم، مديرياتنا ومحافظتنا مفتوحه امام الخير، ولحنا اختي الكريمه بس على لحنا وياكم مو طرفين متناقضين، اختي لحنا وياكم طرف واحد يا طيب. حتى بال 66
1: بدي اختم استاذ معمر،
2: امكانيه نعطي اكثر من هيك ما بخلنا عليكم
1: استاذ معمر،
2: استاذ
1: معمر
2: يس
1: يا انسه خلص بدي اختم. نتيجه الاستبيان الحقيقه متعادله، التجميد الفوري 38%، لجنه خاصه لتقييم القوانين 36%، كل قانون يقيم وفق مصلحه المواطنين 26%. رح أعيد، التجميد الفوري 38%، لجنة خاصة لتقييم القوانين 36%، كل قانون يقيم وفق مصلحة المواطنين على حدة 26%. وتعوا نحكي كيف بدنا نراك. جوهر ملف ماروتا سيتي مو بس مشروع تطوير عمراني ولا مجرد نقاش عن حقوق وسكن، وشفتوا فرصة الحوار شو بتسوي وشو بتضيع. بالحقيقة هو مراية لسؤال أكبر بكثير، شلون بدها سوريا اليوم تتعامل مع إرث ثقيل من قرارات وسياسات ووقائع تراكمت وخلت وراها مئات آلاف القصص والاعتراضات والجروح المفتوحة. نحن اليوم قدام ملف صعب ومعقد ما بينحل بالشعارات ولا بالإنكار ولا بردود الأفعال المتشنجة. الناس عندها أسئلة وحقوق ومخاوف مفهومة ومشروعة، والدولة كمان عندها تحديات قانونية وإدارية ومالية كبيرة، وفوقها مسؤولية إنها تكمل الإعمار وتحرك عجلة البلد بعد سنين طويلة من الحرب. اللي عم تطلبه الناس يمكن يكون صعب بس أكيد ما هو مستحيل. شفنا في خطوة من هون وفي خطوة من هون، وضوح، معرفة بالحقوق، شلون ممكن ترجع هاي الحقوق، شلون بده يصير تعويض ضمن حلول واقعية لا توقف البلد ولا تظلم أصحاب الحقوق. وطبيعي يكون في تذمر واعتراض وأسئلة، هذا حق الناس، مثل ما هو من حق الدولة تشرح وتوضح وتحط على الطاولة المعطيات والصعوبات اللي عندها. ما بيكفي 50 جلسة، بدنا أكثر. بنفس الوقت ما فينا نطلب من بلد طالع من حرب طويلة إنه يوقف كل مشاريع التطوير والإعمار أبدا. المطلوب هو مو مطلوب تعطيل المستقبل ولا تجاهل الماضي، المطلوب ندور على حلول وسط، على حوار. بدنا حلول عادلة ومسؤولة بوقت شديد التعقيد، وهون بيجي دور العدالة الانتقالية، اعتراف الضرر، جبر الضرر، بناء مسار إنصاف يحفظ كرامة الناس ويرجع شوية من الثقة بين المواطن والمؤسسات. إرث المرحلة السابقة ثقيل كثير كثير كثير، والتخلص من آثاره ما رح يصير بتعديل مرسوم ولا بقرار واحد ولا بخطاب واحد ولا بمشروع واحد، بده وقت وصبر وحكمة من الكل، من الدولة بالشرح والمعالجة والوضوح والشفافية، ومن الناس بمتابعة حقوقها ضمن مسارات واضحة وعادلة. المهم ما يتحول الألم لقطيعة ولا الإعمار لتجاهل ولا الحقوق لشعارات. بين كل هذا في طريق صعب بس ممكن. تصبحوا على خير.

0: بين الواقع والكلام يتخبط ملف الاستثمار في سوريا، من ينفذ القانون ومن يتجاوزه؟ وكيف توزع الاتفاقيات الاستثمارية؟ ومن هي البلدان التي فعلاً دخلت السوق؟ أسئلة تخطر في بال كل مواطن سوري يأمل بانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسعار. هذا الملف تتابعونه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: بين الواقع والكلام يتخبط ملف الاستثمار في سوريا، من ينفذ القانون ومن يتجاوزه؟ وكيف توزع الاتفاقيات الاستثمارية؟ ومن هي البلدان التي فعلاً دخلت السوق؟ أسئلة تخطر في بال كل مواطن سوري يأمل بانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسعار. هذا الملف تتابعونه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. القبض على 10 عناصر من فلول النظام المخلوع، بينهم سجان في سجن سيدنايا خلال عمليات متفرقة، واعتقال لواء سابق بريف السلامية الشرقي. دورية للاحتلال الإسرائيلي مؤلفة من 9 ناقلات جند تتوغل في قرية الأصبح جنوبي القنيطرة من دون تسجيل حالات اعتقال. ترامب يعتبر أن تدخل سوريا في مواجهة حزب الله لن يتسبب في تدمير مبان بكاملها، ووزير العدل اللبناني يقول إن نزع السلاح مسؤولية الدولة اللبنانية. ترامب وبزكشيان يوقعان إلكترونيا على مذكرة التفاهم، وباكستان تقول إن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز فورا كخطوة أولى. في التفاصيل مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات الأوضاع والعمليات الأمنية في البلاد، حيث كشف مصدر في وزارة الداخلية لتلفزيون سوريا كشف عن القبض على 10 من فلول النظام المخلوع خلال اليومين الماضيين في عمليات أمنية متفرقة. هذا وأوضح المصدر أن العمليات تركزت في محافظات كل من درعا وحلب وإدلب، وأسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين بينهم قائد الفيلق الأول السابق ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكم النظام المخلوع، إضافة إلى سجان سابق في سجن سيدنايا متورط بانتهاكات بحق المدنيين وضابط سابق في الحرس الجمهوري، وذلك ضمن حملة ملاحقة فلول النظام المخلوع في البلاد. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر وهذه الأنباء، معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالة البحر. ديالة، بداية أهلا بك. إذا تفاصيل ما أعلنت عنه وزارة الداخلية السورية، معك ديالة.
1: نعم، مرحبا أمينة. بداية ما كشف عنه المصدر الخاص في وزارة الداخلية لتلفزيون سوريا، أو ما تقوم عادة وزارة الداخلية بالإعلان عنه، من إلقاء القبض على شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع ومتورطة بانتهاكات بحق المدنيين، تشير إلى استمرار الحملة الأمنية الواسعة التي تقوم بها وزارة الداخلية ل يعني إلقاء القبض على ملاحقت شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع ومرتبطة بانتهاكات بحق المدنيين خلال سنوات الثورة السورية. آخر يعني هذه الأنباء هو ما كشفه مصدر خاص لتلفزيون سوريا عن حصيلة اليومين الماضيين، والتي تشير إلى يعني توقيف 10 شخصيات مرتبطة بالنظام المخلوع. من بين هذه الشخصيات من هو يعني شغل مواقع حساسة في المنظومة الأمنية والعسكرية، هذه الشخصيات التي تم إلقاء القبض عليها ضمن عمليات أمنية في عدة محافظات سورية من بينها حلب وإدلب ودرعا. ومن بين هذه الشخصيات أمينة قائد الفيلق الأول، وكذلك ضابط في الحرس الجمهوري ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى سجان سابق في سجن صيدنايا سيء السمعة، هذا السجان الذي يعني متورط أيضا بانتهاكات بحق المعتقلين في سجن صيدنايا. هذه العمليات أمينة بمجملها تأتي ضمن الحملة الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية، والتي تقوم من خلالها بملاحقة شخصيات وعناصر مرتبطة بالنظام المخلوع. يعني خلال الأشهر الأخيرة كان هناك إعلانات متكررة عن توقيف عدد من الضباط والعناصر الذين يعني كانوا ضمن المنظومة العسكرية والأمنية خلال سنوات حكم النظام المخلوع، والمتورطين بانتهاكات حقيقة بحق المدنيين خلال سنوات الثورة. كل هذه العمليات يعني يراها البعض بأنها تأتي أيضا استكمالا لمسار العدالة الانتقالية الذي يطالب به شريحة واسعة من السوريين اليوم بحق المسؤولين عن الانتهاكات التي طالت عددا من المدنيين خلال سنوات الثورة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالة البحرية. هذا واعتقل الأمن الداخلي اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق كلثوم في قريته المبعوجة بريف السلامية الشرقي بحسب مراسل تلفزيون سوريا. هذا وشغل كلثوم سابقا منصب قائد المنطقة العسكرية الوسطى في حمص وريفها. كلثوم مشاهدين هو شقيق فيصل كلثوم محافظ درعا عند اندلاع الثورة عام 2011. كشفت وزارة العدل تفاصيل ما وصفته بجريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية وقعت داخل مشفى تشرين العسكري خلال فترة حكم النظام المخلوع، حيث تم انتزاع كبد معتقل وزراعته لمريض آخر، ما تسبب ذلك في وفاة الضحية والمتلقي معا. هذا ونشرت الوزارة سلسلة شهادات مصورة لمتهمين موقوفين حيال هذه القضية، قالت إنها تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين في البلاد عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق السوريين. وبحسب إحدى الشهادات، فإن الفريق الطبي كلف بإجراء عملية زراعة كبد لمريض يعاني من مرض كبدي متقدم، في حين جرى تأمين العضو المزروع من معتقل موقوف لدى الفرع 215 التابع للمخابرات العسكرية. كما تضمنت الشهادات أيضا تضمنت أن التكليف صدر عبر مدير إدارة الخدمات الطبية في الجيش آنذاك اللواء عمار سليمان بتعليمات من رأس النظام المخلوع بشار الأسد.

0: وإلى آخر مستجدات الأوضاع الأمنية في جنوبي البلاد. كذلك مشاهدينا، حيث قال مراسل تلفزيون سوريا قال إن دورية للاحتلال الإسرائيلي توغلت باتجاه قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي من دون تسجيل حالات اعتقال جديدة. وبحسب مراسلنا فإن الدورية المؤلفة من 9 ناقلات جند انطلقت من قاعدة تل أحمر الغربي، حيث بقي قسم عند بوابة القاعدة في حين توغل القسم الآخر باتجاه القرية. يأتي هذا الانتهاك على وقع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب سوريا عموما وفي محافظة القنيطرة على وجه الخصوص، حيث يتوغل بشكل متكرر وينفذ عمليات دهم واعتقال ويعتدي على المواطنين. مشاهدين معنا مباشرة من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتجددة والتي يعيشها أهالي وقاطني قرى وبلدات ريف القنيطرة.
1: نعم أمينة، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني مستمر في هذه التوغلات والانتهاكات بحق المدنيين. يعني بالفعل يعني البارحة ليلا كان هناك تحرك يعني غريب لقوات الاحتلال الإسرائيلي بعربات عسكرية، عدد يعني كبير من العربات العسكرية انطلقت من قاعدة تل أحمر إلى باتجاه بلدة الأصبح. يعني حسب رصد يعني الأهالي هناك أنها كانت ما يقارب 9 عربات عسكرية ومحملة بجنود، منها ما توقف عند يعني بوابة الأحمر الغربي القاعدة العسكرية التي اتخذها جيش الاحتلال الإسرائيلي هناك، وبعض العربات توغلت في اتجاه بلدة الأصبح أو قرية الأصبح بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت بتكتيك بعض المنازل ثم عاولت الالتهاب يعني دون تسجيل أي حالة دهم أو اختطاف أو يعني إطلاق نيران في المنطقة. لكن بشكل عام يعني هذه التوغلات ربما هي أمنية أكثر ما هي عسكرية، أو يعني عمليات أمنية يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. قد تصله معلومات عن وجود سلاح، عن وجود عناصر تنتمي لحزب الله، يقوم بالدخول إلى هذه المنازل يتأكد من هذه المعلومات ثم يعاود الانسحاب باتجاه قاعدة تل أحمر. طبعا يعني أهالي المنطقة يعني هم من أهالي سكان القنيطرة، يعني لا ينتمون لأي جهات خارجية، لكن هذه الذريعة التي دائما يدخل بها جيش الاحتلال الإسرائيلي هذه القرى والبلدات ويقوم بالتحقيق مع المدنيين واستجواب المدنيين. ايضا يعني التحركات يعني امينه مستمره من قبل جيش الاحتلال، خاصه يعني في ارياف القنيطره، سواء في الريف الجنوبي، في بلده سيدا الجولان، ايضا سواء في القنيطره الاوسط او الريف الشمال، يعني هناك او يوميا هناك تحركات، دوريات مسيره، حواجز مؤقته، قطع طرقات بين القرى والبلدات وتفتيش الماره، ثم تعود الانسحاب باتجاه القواعد التي تنطلق منها. ايضا يعني هذا التوغل يعني مستمر ويعني متصاعد يعني خلال هذا الأسبوع الماضي، يعني خلال هذا الأسبوع يعني الحالي هناك يعني تحركات مكثفة من قبل جيش الاحتلال في المنطقة.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من القنيطرة مراسلنا محمد فهد. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث نقلت منصة السويداء 24 عن مصدر خاص قوله إن مجموعة مسلحة أقدمت على قطع طريق السويداء شهب الحيوي عند دوار العنقود في المحافظة. هذا وأوضح المصدر ذاته، أوضح أن عملية قطع الطريق تخللها إطلاق نار كثيف في الهواء، بالإضافة إلى إطلاق قذيفة صاروخية من نوع RPG، مشيرا إلى أن العملية جاءت للضغط على غرفة عمليات شهب التابعة لما يسمى بالحرس الوطني بهدف إطلاق سراح شاب موقوف لديهم. حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك من استخدام أو استمرار خطر الألغام المضادة للأفراد التي تلوث ما لا يقل عن 58 دولة وإقليما حول العالم، مشيرا إلى سقوط أعداد هائلة من الضحايا المدنيين لا سيما في سوريا. هذا ولفت تورك في بيان حقوقي أن بورما سجلت الحصيلة الأكبر من الضحايا في عام 2024 مع 2029 ضحية، تليها سوريا مع 1015 ضحية، ثم أفغانستان مع 624 ضحية. ووفقا للبيانات الحقوقية فقد بلغت نسبة المدنيين 90% من إجمالي الضحايا، في حين يشكل الأطفال أكثر من 40% من مجمل الضحايا المسجلين منذ عام 1999. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تحدث مع الرئيس أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله معتبرا أن لديه رغبة في ذلك. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي أن الرئيس الشرع قام بعمل هائل لإعادة توحيد البلاد في غضون عام ونصف، واعتبر ترامب أن تدخل سوريا في مواجهة حزب الله لن يتسبب في تدمير مبانٍ بكاملها في لبنان حسب قوله، حيث من الممكن توجيه ضربات دقيقة على حد قوله. هذا وكان الرئيس الشرع نفى في تصريحات سابقة صحة ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن ما يثار حول هذا الملف لا أساس له من الصحة. هذا وقد رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح ترامب القاضي بترك مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان لسوريا، مؤكدا أن نزع سلاح الحزب مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية. هذا وقال الوزير اللبناني في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية، قال إن لبنان عانى لسنوات من التدخلات الخارجية، مشددا على أن معالجة ملف حزب الله يجب أن تتم عبر مؤسسات الدولة اللبنانية.

0: التقى وزير الخارجية سعد الشيباني في دمشق وزيرة الدولة ونائبة وزير الخارجية الألمانية سراب جولر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وبحسب وزارة الخارجية، فقد تناول اللقاء متابعة تنفيذ مخرجات زيارة رئيس الجمهورية أحمد الشرع إلى برلين، ومناقشة الخطوات العملية لتفعيل الشراكة السورية الأمريكية وتوسيع مجالات التعاون المشترك ما بين البلدين. كما بحث الجانبان أيضا تعزيز التعاون في قطاع الاستثمارات ومجلس رجال الأعمال المشترك والشركات الخاصة، إضافة إلى استعراض الجهود المشتركة الرامية لدعم الاستقرار في المنطقة. أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا عام 2003 ومحاسبة سوريا عن انتهاكات حقوق الإنسان عام 2012. هذا وذكر القيادي في الجالية السورية بواشنطن محمد غانم، ذكر أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في مجلس الشيوخ الأمريكي، موضحا أنه انتقل إلى المرحلة التالية من مسار الإقرار التشريعي داخل الكونغرس، تمهيدا لطرحه على التصويت النهائي في الجلسة العامة. وعلى مدى سنوات شكل القانونان جزءا أساسيا من الإطار التشريعي للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وأواخر العام الماضي قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي يهدف إلى إلغاء قانونين أساسيين شكلا الإطار التشريعي للعقوبات المفروضة على سوريا خلال العقدين الماضيين. وبالعودة إلى التصريحات الأمريكية واللبنانية حول مسألة دخول سوريا إلى لبنان وإنهاء سلاح حزب الله، تنضم إلينا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. مايا، بداية أهلا بك. إذا في سياق ما صرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول إمكانية دخول سوريا إلى جنوب لبنان وإنهاء ملف سلاح حزب الله، نرصد معك مستجدات التصريحات اللبنانية في سياق هذه التصريحات الأمريكية.
1: نعم أمينة، صباح الخير. قال وزير العدل اللبناني أن مسألة سلاح حزب الله هو مسألة الدولة اللبنانية، وبالتالي لا يمكن لأي سلطة خارجية أو وصاية خارجية أن تقوم بهذه المهمة بحسب التصريحات عادل نصار وزير العدل. هذا التصريح الوحيد الذي صدر عن شخصية سياسية وزارية في حكومة نواف سلام، ربما لسبب واحد، أن هذا الموضوع أو ما أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سوريا ونزع سلاح حزب الله لم يلقى أي جدية في السياسة اللبنانية، في أروقة السياسة اللبنانية. وقد يكون هذا الكلام في إطار أو يندرج في إطار إبرة بنج أو البازار السياسي لنتنياهو الذي لم يحقق أهدافه من هذه الحرب، وبالتالي هذا الكلام قد يكون أتى لتخفيف وطأة ما يحدث مع نتنياهو لجهة أنه لم يحقق أهدافه في هذه الحرب. لهذا السبب قد يكون لم يتم التداول فيه بنطاق واسع في حكومة نواف سلام أو بتصريحات وزارية في الحكومة، على الرغم من أن هذا التصريح الوحيد، ولكن هذا التصريح لوزير العدل هو يمثل الدولة اللبنانية التي تقول وتتحدث عن سيادة لبنان، وتتحدث أن أيضا نزع سلاح حزب الله هو مسألة داخلية ومسألة ومسؤولية الحكومة اللبنانية. ولكن أمينة، دعيني أشير إلى نقطة مهمة. نحن كصحفيين كنا دائما عندما يقوم أي وفد لبناني بزيارة الرئيس السوري أحمد الشرع كنا نتصل به ونسأله عن الأجواء. كانت كل هذه الوفود التي زارت دمشق في فترة سابقة تحدثت عن جملة واحدة لطالما كان يقولها الرئيس السوري أحمد الشرع، وهي أن سوريا ستكون على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين. وبالتالي هذا الموقف السوري يتعارض مع كلام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بما يتعلق بسلاح حزب الله. وأيضا إذا ما أردنا الحديث عن دور الدولة اللبنانية والدولة اللبنانية كيف تريد العلاقة مع سوريا، تحدث رئيس الجمهورية منذ بداية مجيء إلى قصر بعبدة، حيث كان يدلي خطاب القسم عن علاقة ندية يريدها لبنان مع سوريا، علاقة لا تشبه العلاقات التي كانت سائدة في عهد النظام المخلوع، علاقة قائمة على احترام على أساس احترام سيادة البلدين والتفاهمات، وتأسيس أيضا لمسار دبلوماسي جديد يختلف عن العهد السابق. وبالتالي أيضا الحديث عن التفاهمات التي حدثت مؤخرا بين لبنان وبين سوريا، والحديث أيضا عن توقيع اتفاقيات، هذا يتعارض مع مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتحدث في الآونة الأخيرة عن اتفاقيات قضائية، نتحدث أيضا عن اتفاقيات اقتصادية وعن تعاون أمني بين البلدين، كل ذلك يتعارض مع طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخاصة أن سوريا ليس لديها أي نية في الدخول والتدخل في لبنان، وأن لبنان أيضا لا يريد هذا السيناريو وعودة عهد الوصاية السورية أثناء وجود النظام المخلوع في سوريا.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، سوف نتابع معك مستجدات هذه التصريحات خلال الساعات الإخبارية القادمة بإذن الله. كنت معنا مباشرة من بيروت مراسلتنا مايا هاشم. افتتحت وزارة الداخلية المقر الجديد لمديرية الأحوال البدنية في شارع ابن عساكر بالعاصمة دمشق، ووفقا لوزارة الداخلية فإن الافتتاح تم تحت إشراف وزير الداخلية أنس خطاب، مضيفة أن المبنى الجديد يضم صالات استقبال حديثة مجهزة بأنظمة تقنية متطورة لتنظيم دور وحركة المراجعين، ما يسهم ذلك بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات الإدارية وسرعة إنجاز المعاملات الرسمية. هذا وأكدت الوزارة أن هذا الافتتاح يأتي استكمالا للمشاريع الهادفة إلى تحديث قطاع الأحوال المدنية وتحسين تجربة المواطنين. أطلقت مجموعة الاستثمار لما وراء البحار مشروع يعفور 993 السكني في ريف دمشق، ليكون أول مشروع تعلن عنه المجموعة ضمن خطتها للتوسع في السوق السورية. هذا ويهدف المشروع إلى تعزيز قطاع التطوير العقاري عبر إنشاء مجمع سكني متكامل يعتمد معايير حديثة في التخطيط والبناء، كما يوفر مجموعة من الخدمات والمرافق المختصة والمخصصة للسكن ضمن بيئة عمرانية حديثة. هذا وبحسب وزارة السياحة فإن المشروع يأتي في سياق دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الخدمية النوعية في البلاد. هذا وأطلق بيت الاستثمار السوري الخليجي حزمة من الاستثمارات الجديدة في سوريا، والتي تعتبر من المشاريع الأولى من نوعها في مجال التجارة الحرة في البلاد.
2: الفكرة تبعنا هي إنشاء سوق مركزي مختص بمواد البناء والإكساء، فبيجي آخر شيء المستثمر أو بيجي الزبون بيجي على هذا السوق اللي هو مختص بكل شيء، بيدخل بهذا القطاع هو لمواد الرخام، هذا القطاع لمواد الإسمنت، هذا القطاع لمواد الحديد وهكذا. فكمان إضافة لذلك إمكانية تأمين صالات عرض لمواد البناء للمستثمرين، مدعومي أيضا بمستودعات في المنطقة الحرة، البضاعة اللي بتكون جاية عن المستودعات بتكون لم تجمرك بعد، فهون بيكون عند المستثمر حلين، إما يرجع إذا بيحب يصدره لتركيا أو لدول الجوار، بهالحالة هون ما بتكون معفية من الرسوم الجمركية لأنه هي تكون ترانزيت، أو بينزلها على السوق السوري وبيعها بالسوق السوري مباشرة للمستهلك، فبتكون هون كمان تخفيض الأسعار. بهاي الحركة أكيد بيكون في كسر لكل حلقات الوساطة بكل حلقات يعني نو كوميشنز، وبالتالي هي بتساهم في تخفيض الأسعار مواد البناء. طبعا كلياتنا شفنا انه من صرنا سنتين في مرحله ما بعد التحرير ما حدا عم يشوف كثير في خطوات متواضعه للبدء بهاي العجله اعاده الاعمار.
0: اطلقت الهيئه المركزيه للرقابه والتفتيش بالتعاون مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي حمله اجيال النزاهه في فعاليه اقيمت على مدرج جامعه دمشق.
3: الحالة الأولى هي عبارة عن تغيير تفتيشي. الفعالية اليوم كانت لإطلاق حملة أجيال النزاهة. الحملة هي ضمن رؤية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعزيز فكر المسؤولية الفردية والنزاهة والحس الأخلاقي العالي عند الأجيال القادمة، فهي نظرة استراتيجية مستقبلية، وهي الحقيقة مبادرة يعني بعيدة المدى وموفقة برأيي. في نشاط داخلي راح يكون ضمن الجامعة مع الهيئات الطلابية، بس لاحقاً هل المتدربين والمشاركين في البرنامج راح يدربوا طلاب الثانوي ثم الإعدادي ثم الابتدائي، فهي بداية مشوار طويل يعني.
0: يعاني مزارعون في بلدة حيالين بريف حما الغربي من تضرر مزارعهم ومحاصيلهم الزراعية كذلك، وخسارة بعضهم لأشجارهم بسبب مكب النفايات الملاصق لأراضيهم الزراعية في المنطقة.
4: تعب مستمر وقلق لا يفارق تفكير المزارع أحمد من بلدة حيالين في ريف حماة الغربي. مكب نفايات كبير يجاور أرضه الزراعية سبب له خسائر كبيرة، ووضعه في صراع يومي مع القمامة والأضرار التي تلاحق مزرعته عاما بعد آخر.
5: أكثر من 250 نصبة زيتون زرعتها وتعبت عليها أكثر من شيء 4 سنوات، ولما صار المكب مات الشجر كلياته بسبب الحشرات والقوارض الموجودة. 250 شجرة ما ضل منهم ولا شجرة. عادة صرنا نزرع على الأرض زراعة بعلية، أما حنطة أو شعير أو أحيانا حبة سوداء، يا تصير يا ما تصير من الضرر الموجود بهذا المكب من الروائح، حتى صرنا نكره ننزل على الأرض.
4: عشرات الدنومات الزراعية في محيط المكب تتعرض لأضرار متواصلة، نفايات تتناثر في الحقول وحشرات تفتك بالمحاصيل. هذا الواقع أثقل المزارعين بصعوبات وأجبر كثيرين منهم على الاكتفاء بمحاصيل محددة تجنبا للخسائر الكبيرة.
6: نحن راجعنا بلدية حيالين وأخذنا تجاوب من بلدية حيالين، نسقد مع البلديات الأخرى عبر الهواتف أو عبر التواصل الشفهي، وتواصلوا مع صقلبية انه ينشال هذا المكب من قرية حيالين، بس ولكن للاسف كانت الردود انه ما ابو اي حل حاليا، ما ابو شيء عندهم على الطاوله حل جذري لهذا المكب. عباره عن حلول مؤقته يعني اوبر سيت اوبر بنج.
4: استمرار المكب في موقعه الحالي لم يعد امرا قابلا للتاجيل كما يقول اهالي البلده. فهو لا يهدد الاراضي الزراعيه المحيطه به فحسب، بل يشكل خطرا صحيا وبيئيا على السكان أيضا. هذا المشهد يروي جانبا من معاناة المزارعين هنا، معاناة لا تقاس فقط بما يفقد من محصول، بل بما تتركه هذه التحديات من أثر وأعباء على الأراضي الزراعية. واقع يفرض على المزارعين جهودا وتكاليف إضافية للحفاظ على أراضيهم واستمرار إنتاجها. على أسوة تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
0: نبقى في حما مشاهدينا، حيث نظم طلاب السنة التحضيرية في كلية الطب بجامعة حما نظموا وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتأجيل الامتحانات، وذلك بسبب ضيق الوقت المخصص للتحضير لها بحسب وصفهم.
7: نحن كطلاب سنة تحضيرية طالعين اعتصام بسبب التقويم النهائي اللي طلع للامتحان 18/7 اللي مفاجئ جدا. نحن اليوم كطلاب الفصل الثاني لازم نداوم 3 شهور ونص، نحن اليوم 2.5 شهر دوبنا مداومين، خصوصا بهالمواد الفصل الثاني اللي ثقيلة، الوراثة، التشريح، فيزيولوجيا. مطالبنا على الأقل إعادة النظر، على الأقل يعيدوا لنا يعني يمددوا لنا إياه 2 أسبوع للفحص، على الأقل بس نلحق نخلصه كدور أول مبدئيا.
8: نحن بلشنا دوام 5/4، الطلاب اللي قبلنا السنة الثانية الثالثة من غير جامعات أو سواء جامعة حماية غير السنة التحضيرية بلشوا ب 12/3، يعني احنا بلشنا بعدهم 20-21 يوم، يعني تقريبا 3 أسابيع. هن فحصنا 12/7، نحن فحصنا 18/7، أي بس أسبوع. نحن أقل شيء لازم يكون بعدهم 3 أسابيع، يعني لو واحد مانع أقل شيء.
0: وفي ملف الصحة وآخر مستجداته، حيث أعلنت مديرية الصحة في محافظة اللاذقية توقف جهاز الرنين المغناطيسي في الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال عن العمل مؤقتا. هذا وأوضح المدير الإداري للمشفى عماد رومية، أوضح أن سبب التوقف يعود إلى عدم توفر مادة الهيلوم اللازمة لتبريد الجهاز، مؤكدا أنه بحالة فنية جيدة ولا يعاني من أي أعطال حتى. وأضاف رومية كذلك في ذات التصريحات، أضاف أن العمل مستمر لتأمين جهاز رنين مغناطيسي حديث، مؤكدا أن الخدمات التشخيصية للحالات الإسعافية ما تزال متوفرة من خلال أجهزة الطبقي المحوري الموجودة في مشافي المحافظة. وضعت محافظة حلب حجر الأساس لمشروع الملحق الغربي للاستثماري البقعة أو البقعة الخامسة، وذلك تمهيدا لبدء تنفيذ أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في المدينة. هذا وأوضح رئيس فرع هيئة الاستثمار السورية في حلب حازم لطفي، أوضح أن المشروع يمتد على مساحة تقارب 850 ألف متر مربع على طول الملحق الغربي، مشيرا إلى توقيع 3 عقود استثمارية وتسليم مواقعها المباشرة بالتنفيذ. هذا وبيّن لطفي أن المشروع سينفذ على مرحلتين، تشمل الأولى تنظيم الإشغالات القائمة خلال 4 أشهر، في حين تنطلق الثانية بعد نحو 6 أشهر، وتشمل التنفيذ التدريجي خلال فترة تمتد من 2 إلى 3 سنوات. من جهته أكد ممثل مجموعة ماديرنا الاستثمارية إبراهيم صليبي، أكد أن المشروع يشمل تطوير الملحق الغربي الممتد بين دوار الصنم ودوار الليرمون، مع توفير مرافق وخدمات عامة في المرحلة التحضيرية قبل الانتقال إلى التنفيذ الكامل. نبقى في حلب مشاهدينا، حيث بدأ مجلس مدينة حلب تنفيذ خطط لتنظيم عمل الباعة الجوارين والحد من الانتشار العشوائي للبساط في الشوارع والمرافق العامة حتى، وذلك تزامنا مع حملة ميدانية لإزالة الإشغالات والمخالفات في المحافظة. هذا وتهدف المبادرة إلى إعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة وتأمين الحركة المرورية للمشاة والمركبات، كما جاءت هذه الخطوة بعد تصديق محافظ حلب على قرار مجلس المدينة الخاص بتحديد بدلات الأضرار والإجراءات المتعلقة بالإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة، والذي يهدف بدوره إلى تنظيم الإشغالات العامة ومعالجة المخالفات والحفاظ على النظافة والمظهر العام في المحافظة. يشتكي سكان حي العمرية في مدينة حلب من انقطاع معظم الخدمات العامة عن الحي منذ سنوات، كالكهرباء والمواصلات والصحة والنظافة حتى. التفاصيل في هذه المادة الصحفية الآتية من هناك.
9: يعيش سكان حي العمرية واقعا خدميا صعبا، يقولون إنه لم يتغير منذ أكثر من 14 عاما. الكهرباء معدومة، إضافة إلى ضعف في خدمات النظافة وغياب تام لوسائل النقل العام، جعلت من تفاصيل الحياة اليومية تحديا مستمرا للأهالي.
10: نحن منطقتنا منطقة العمرية، ناحية السير ما في طاول مواصلات، طاول ما في، بدنا ننزل لصلاح الدين لحتى نطلع بسربيس. موضوع الوسخ، طلع الوسخ، يعني ما في نظافة، ما في عمال نظافة، عرفت منطقتنا. موضوع الإنارة، الكهرباء ما في بالمنطقة، طاول كلها على الأنبرات، وتعرف الوضع المواطن اليوم من شال مصاري ما في، يعني يدفع أنبير مواصلات ما في، يعني المنطقة طاول سيئة.
11: أول شيء يعني هون الزبالات كل شهر، أحيانا كل أسبوعين لحتى يجي يشيلون، مرة طلع البق وعلى الدبين أكلنا، وكهرباء ما في هون عنا. نحن هلا الساحة فوق وصلت، بس كل يوم الثاني مضرب البسط هون، بس هون ما في طاول.
12: هلا في بالمحيط تقريبا، في بسوق الهال قريب علينا شيء 1 كيلو 1.5 كيلو، والسكر بعيدة عنا 2 كيلو، كلهم فيهم كهرباء. بس نحن صارين في النص بصراحة، يعني مات.
9: آلاف العائلات هنا تعتمد خدمات محدودة وبنية تحتية متواضعة، ويؤكد الأهالي أن شكواهم المتعلقة بالكهرباء والنظافة والمواصلات رفعت مرارا إلى الجهات المعنية، إلا أن واقع الخدمات بقي على حاله لسنوات طويلة.
13: هلا موضوع الكهرباء، في مشروع هو شغالين هلا فيه حاليا بالسكر ان شاء الله، بس خلصوا بالسكر بده يطلعوا على تل الزهر زين لعنا هون على العمرية ان شاء الله. موضوع النظافه الحمد لله هلا هالفتره صار في تحسن ملحوظ، يعني الحمد لله رب العالمين. عندنا نقص موضوع المدرسه، وعندنا في مدرسه بدها ترميم، عندنا في سوق محلي وفرن مخروب بده تجهيز، بلزمنا مستوصف هون بالحي، خط سرفيس للراموسة، يعني المنطقة هي منطقة صناعية، وهذا الطريق المشهد كله الناس كلها عم تشكي منه، صار قدامنا كذا طلب مشان هذا الموضوع.
9: حي يقول أهله إنه بقي خارج أولويات التنمية، وبين الشكاوى المتراكمة والوعود المنتظرة يترقب السكان أن يتحول صوتهم هذه المرة إلى استجابة تنهي سنوات من التهميش.
14: حي منسي ينتظر الكهرباء منذ 14 عاماً، كما ينتظر سكانه المواصلات والخدمات الصحية والطبية وغيرها من الخدمات. يأمل السكان أن تعود إليه هذه الخدمات قريباً. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، من حي العامرية، مدينة حلب.
0: كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عدد العائدين طوعاً منذ التحرير عبر المنافذ الحدودية المشتركة مع لبنان تجاوز حاجز 370 ألف مواطن. هذا وأوضحت الهيئة في بيانها، أوضحت أن منفذ جديدة

0: في دير الزور تشغيل 20 محطات مياه شرب في ريف المحافظة بكامل طاقتها بعد توقفها خلال الفترة الماضية نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضحت وزارة الطاقة أوضحت أن الفرق الفنية أعادت مجموعات الضخ والتجهيزات الكهربائية إلى الخدمة مجددا، وذلك عقب عودة منسوب النهر إلى مستواه الطبيعي وتوافر الظروف المناسبة للتشغيل مجددا. وأكدت الوزارة أن إعادة تشغيل هذه المحطات من شأنها تحسين استقرار خدمات مياه الشرب وتعزيز إمدادات المياه للأهالي في مناطق ريف دير الزور. أطلقت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في دير الزور مبادرة تحت اسم المعابر الآمنة، وذلك استكمالا لخطة الاستجابة الطارئة لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وأغلاق مراكز الإيواء. وأوضح مدير الشؤون الاجتماعية والعمل مهند شنيدي أو حنيدي لسانة أكد أن المبادرة تركز على تجهيز معابر نهرية مؤقتة وتقديم خدمات لوجستية لضمان سلامة عبور الأهالي بين ضفتي نهر الفرات، كاشفا عن خطة موازية لتركيب جسر حربي في الفترة القريبة المقبلة. من جانبها نشرت الفرق الميدانية التابعة للهلال الأحمر عيادات متنقلة وسيارات إسعاف لتأمين الرعاية الطبية. أعلن برنامج الأغذية العالمي في سوريا نجاح الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تسيير أولى رحلة جوية إلى محافظة دير الزور. هذا وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن الرحلة جاءت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وأنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز وصول جهات العمل الإنساني، إذ اختصار زمن الرحلة إلى نحو 50 دقيقة جوا بدلا عما يزيد على 9 ساعات برا، كما يتيح للعاملين الوصول إلى المجتمعات المحلية بسرعة وكفاءة أكبر. يشكو مواطنون في الرقة من رفع شركة الكهرباء في المحافظة سعر الكيلووات الواحد من 120 ليرة إلى 1000 ليرة قديمة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها المنطقة.
1: رفعت شركة الكهرباء في محافظة الرقة أسعار الكهرباء من دون إعلان رسمي، ما أثار استياء بين الأهالي الذين يواجهون أوضاعا معيشية صعبة في ظل محدودية فرص العمل وتدني الأجور، إلى جانب استمرار تراجع قيمة الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.
2: اللي كنت تأخذها ب100 ألف بدكها اليوم مليون. مليون موظف هنا عدته يأخذ له مليون، مليون ونص، مليونين، هذه أقصاها. فأنه هن شنو بده يسوي له، كهرباء ولا مي ولا إيش؟ موضوع الكهرباء هذا يعني لازم يلتقى له حل.
3: يعني قاعد نشتغل عمال تمام، بس قاعد نطلع من الصبح تمام، ما يجي لي الأربعة، يا نشتغل زاد يا ما نشتغل. والغلاء الكهرباء يعني، ولازم إنه يرخصونا الكهرباء يعني، لازم الكهرباء ينزلونها يعني ويرخصوها يعني، الشعب ما عنده يدفع يعني، يعني غلاء غلاء الكهرباء غلاء.
1: زيادة بأضعاف فرضتها شركة الكهرباء على سكان أنهكتهم سنوات الحرب، بعدما رفعت سعر كيلو الواط إلى 1000 ليرة.
4: خلى الكهرباء تمام تزيد، لكن شيء بالمعقول أو بالأحرى شيء يعني المواطن يقدر يتحمله تمام، ويقدر يغض النظر عنه تمام. مو تزيد أضعاف أضعاف أضعاف أضعاف المبلغ. يعني قلت لك اليوم كان بده كل شهر بده 100، اليوم صار بده مليون.
5: السعر غالي كثير. يعني أنا بحكي حالي مثل حال كل هالعالم اللي صار فيه. يعني اليوم عندك أجار محل، بالإضافة صار تحسب حساب، صار عندك سعر الكهرباء، يعني سعر أجار المحل. يعني اليوم موضوع الكهرباء والله سعر غالي الصراحة. يعني
1: جاءت زيادة الكهرباء مكملة لسلسلة من القرارات الحكومية التي يصفها مواطنون بأنها غير مدروسة، في وقت يحتاج فيه الشعب السوري عموما إلى صدمة تنعشه اقتصاديا بعد أن أنهكته سنوات الحرب.
0: أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أعلن أن تركيا تعمل على إحياء مشروع سكة حديد الحجاز بصيغة حديثة في إطار جهودها لتعزيز الربط الإقليمي بين دول المنطقة. هذا وأوضح أورال أوغلو عقب زيارة أجراها إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، أوضح أن المشروع يتطلب استكمال عدد من الأعمال والبنى التحتية خاصة في كل من سوريا

الأردن. وأكد الوزير التركي أكد أن بلاده تبذل جهودا مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع واستكمال مساره، حتى بما يسهم ذلك في تعزيز حركة النقل والتجارة بين الدول المرتبطة بخط السكة الحديدية. أكدت القنصلية السورية في اسطنبول أن معاملات تصديق الوثائق الدراسية والمدنية وجوازات السفر أصبحت متاحة للمواطنين مباشرة من دون الحاجة إلى وكالة قانونية أو وساطة حتى. هذا وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة الخارجية السورية، وذلك بهدف تسهيل إنجاز المعاملات للمواطنين داخل البلاد وخارجها وتخفيف الأعباء المالية وتكاليف السفر والتنقل، فضلا عن تسريع إنجاز المعاملات والحد من الازدحام وتقديم خدمات قنصلية أكثر مرونة وكفاءة تلبي احتياجات المواطنين. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدينا، نبدأها بآخر مستجدات مسار المفاوضات ما بين واشنطن وطهران، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا على نسخة من مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فرساي بفرنسا، في حين وقع نظيره الإيراني بدوره على نسخة أخرى من المذكرة نفسها. هذا وقال ترامب خلال توقيعه المذكرة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن الأمر لم يكن سهلا وفق تعبيره، وتنص مذكرة التفاهم على وقف العمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما حتى، واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب التفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد، كما تشمل البنود رفع القيود البحرية عن إيران تدريجيا وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وبحث ترتيبات إدارة المضيق كذلك. هذا وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف دخول مذكرة تفاهم إسلام أباد حيز التنفيذ فورا بعد توقيع الولايات المتحدة وإيران عليها. وأوضح شريف كذلك في تصريحاته، أوضح أنه وقع على المذكرة بصفته الوسيط، مشيرا إلى أن إيران ستعيد فتح مضيق هرمز فورا كخطوة أولى لتنفيذ بنود هذه المذكرة، في حين ترفع الولايات المتحدة الحصار البحري مباشرة عليها. وأشاد شريف بدور رئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء صراع كان من الممكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة في المنطقة، مثمنا جهود كل من قطر والسعودية وتركيا ومصر في الوصول إلى هذه المرحلة.

0: وإلى آخر تطورات الأوضاع في لبنان مشاهدينا، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده، وذلك إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان في حادث أسفر أيضا عن إصابة 7 آخرين. هذا وقال الجيش الإسرائيلي في بيان قال أن الرقيب أول ألكسندر فيلن سقط قتيلا، مضيفا أن ضابطا وضابط احتياط وجندية احتياط كذلك أصيبوا بجروح متوسطة، كما أصيب ضابط صف قتالي وجندية احتياط وجندية احتياط بجروح طفيفة. قال رئيس لبنان جوزيف عون أن بلاده تصر على استقلالية مسار المفاوضات مع إسرائيل، وأكد عون موقف بلاده الداعم لوقف إطلاق النار والتعاون مع جميع الدول التي تسعى بدورها لدعم لبنان ومن ضمنها إيران، كما أشار إلى أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بالقيام بالعملية التفاوضية، مشددا على أنه لا يمكن لأي طرف أن يأخذ مكانها، وأن أي تسوية سياسية ستمر عبر مؤسسات الدولة لا على حسابها. هذا وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن حصيلة القتلى تجاوزت 3800 قتيل منذ اندلاع الحرب، مع استمرار التصعيد العسكري رغم اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة. من جانبها، أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية أن الطائرات الإسرائيلية استهدفت بلدة النبطية الفوقة، كما شنت غارات على الأطراف الشرقية لبلدة كفر تنبيت المجاورة، في حين نفذت طائرة مسيرة إسرائيلية ضربة استهدفت بلدة أنصاريا في منطقة الزهراني. هذا وقالت منظمة العفو الدولية أن أوامر الإخلاء الجماعي وعدم العودة إلى التي أصدرها الجيش الإسرائيلي في لبنان تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، معتبرة أنها استخدمت كأداة لتهجير المدنيين قسرا من منازلهم في جنوب لبنان. هذا وأوضحت المنظمة في ذات السياق، أوضحت أن إسرائيل وسعت خلال عام 2026 نطاق استخدام أوامر الإخلاء الجماعي في جنوب لبنان، ما أدى ذلك إلى تهجير أعداد كبيرة من السكان وتدمير مزيد من المنازل والبنية التحتية المدنية فيها. وأكدت المنظمة أن عشرات الآلاف من المدنيين منعوا من العودة إلى مناطقهم، موضحة أن هذا الإجراء يرقى إلى نقل غير مشروع للسكان، وقد يصل إلى مستوى جريمة حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. هذا وبدأ نازحون لبنانيون بالعودة إلى بلداتهم وقراهم في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق لوقف التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل، ما يزال آخرون عالقون أمام واقع مؤلم يتمثل في تدمير منازلهم من جراء قصف الاحتلال، بينما تفضل شريحة أخرى التريث في قرار العودة مجددا، وذلك بانتظار إعلان اتفاق نهائي وشامل ينهي هذه الحرب.
1: هذه الخيمة كانت الملاذ الآمن لأكثر من 3 أشهر، عاش فيها وائل ابن بلدة الخيام الحدودية وزوجته وابنه، تحملوا معا أعباء النزوح ولوعته، إلى أن آن الأوان لإنهاء هذه المرحلة الصعبة. بدأ بتوضيب أغراضه تحضيرا للعودة إلى البيت البديل له في الضاحية الجنوبية الذي تصدع بفعل القصف الإسرائيلي على لبنان.
2: أنا من الخيام قاعد هلأ بيتي بالضاحية، عم جهز حالي أنا ومرتي وولادي، طالعين على الخيام على بكرة إن شاء الله، وبيتي هون بيتي بالضاحية تضرر، مش رح أقول لك إنه بعده بيتي، لا أكيد تضرر بيتي، وعم نجهز حالنا إن شاء الله بكرة طالعين على الخيام، يعني ما في مجال، وفي ناس من هون كتير راحت، إيه يعني مش إنه بعدهم، لا في ناس كتير راحت من هون، إن شاء الله الحرب يعني بكرة بنتأمل أنها تخلص.
1: وائل لم يكن الوحيد الذي يزمع العودة، بل سبقه كثير من النازحين الذين عادوا إلى بلداتهم وقراهم شوقا واشتياقا إليها بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران. في المقابل، هناك من لم يستطع العودة من النازحين لأن منازلهم دمرت بالكامل، ما يعني أن هذه الخيمة ستظل بيتا مؤقتا لهم حتى إشعار آخر.
3: هلا بالمبدا في كتير ناس فلت من هون، فلت على بيوتها، اللي عنده بيت فل على بيته، أنا مثلاً ما عندي بيت، انقصف بيتي ببعلبك وراح نص بيتي بالضاحية، فبقيين هون مش قادرين نفل. هلأ صارت هيدي مهمة الدولة، اللي مش قادر يروح يستأجر بيت من المفروض الدولة تساعد العالم اللي بعدها موجودة هون تستأجر لنا بيوت، أو هي تأمن لنا مصاري أجار بيوت ونحن بنطلع نستأجر.
1: في هذا المخيم الذي يقع على الوجهة البحرية للعاصمة بيروت، قصص وحكايات لا ينساها النازحون ستبقى ذكرى مريرة في حياتهم، وسيشهد التاريخ أن جيش الاحتلال كان سبباً في تهجيرهم ونزوحهم وسلب جنى عمرهم عبر تدمير منازل العديد منهم التي عمروها ودمرتها إسرائيل.
0: بعد أكثر من 3 أشهر على النزوح والتهجير بسبب القصف الإسرائيلي على القرى والبلدات في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، عاد عدد من النازحين إلى قراهم، في حين قرر آخرون التريث بالعودة إلى أن يتم الإعلان عن انتهاء الحرب بين لبنان وإسرائيل. من بيروت مايا هاشم، تلفزيون سوريا.

وفي أخبار الرياضة ومونديال 2026، حيث خطف منتخب غانا فوزا قاتلا على بنما بهدف دون رد في الجولة الأولى من المجموعة الثانية عشرة كأس العالم 2026. هذا وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم محاولات المنتخبين لافتتاح التسجيل، وظلت المباراة قريبة من التعادل حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يسجل منتخب غانا هدف الفوز في الدقيقة الخامسة بعد التسعين. ورغم الخسارة كان منتخب بنما الأكثر استحواذا على الكرة في الملعب بنسبة بلغت 63% مقابل 37% لغانا. هذا وحققت إنجلترا بداية قوية في كأس العالم 2026 بفوزها على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن المجموعة الثانية عشرة، وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله كذلك قبل أن يفرض المنتخب الإنجليزي أفضليته في الشوط الثاني ويحسم المواجهة مجددا. وشهدت المباراة إثارة هجومية متواصلة ما بين الطرفين مع محاولات كرواتية للعودة في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة من هذه المباراة. سقط منتخب البرتغال في فخ التعادل أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح مشواره ضمن المجموعة 11 بكأس العالم 2026. ورغم استحواذ البرتغال على الكرة لفترات طويلة في الشوطين، حد دفاع الكونغو الديمقراطية المنظم من خطورتها الهجومية، وافتقرت المحاولات البرتغالية كذلك إلى الفاعلية في الثلث الأخير من الملعب وسط صلابة دفاعية من المنتخب الإفريقي. وقبل نهاية الشوط الأول أدركت الكونغو الديمقراطية التعادل برأسية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. هذا وحسم منتخب كولومبيا مواجهته أمام أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات في كأس العالم 2026 في مباراة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة حتى الدقائق الأخيرة من الشوطين. بهذا الفوز يفتتح منتخب كولومبيا مشواره في مونديال 2026 بثلاث نقاط مهمة تعزز حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة 11، في حين ستحتاج أوزبكستان إلى رد فعل قوي في الجولات المقبلة، وذلك للحفاظ على آمالها في التأهل. بأخبار مونديال 2026 مشاهدينا نصل وإياكم إلى ختام التاسعة، دمتم في أمان الله.

0: أنا من ولدت بعام 1948، سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة البسوطي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: 8 آذار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
2: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
4: في التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
10: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دمارا لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: صباح الخير لكل مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا، يا رب يكون يومكم مليان راحة وطاقة حلوة، وأكيد بدي أقول صباح الخير يا روز.
1: يسعد صباحك عمار، صباح الخير لكل يلي بلشوا نهارهم معنا بحلقة جديدة من صباح سوريا، وهلا خلونا نشوف سوا شو أهم عناويننا لليوم.
0: بفقرة مفاتيح الشغل رح نتعرف على أسرار بتساعدنا على تجنب الرفض بمقابلات الوظائف.
1: وبفقرة الجمال لليوم رح نشوف إذا العمليات التجميلية الفاشلة قابلة للإصلاح وكيف.
0: إتيكيت الرد على الشائعات والتعليقات السلبية على السوشيال ميديا بفقرة على الأصول.
1: وكمان بصباح سوريا عنا فقرات تانية متنوعة ومعلومات من كأس العالم، وأكيد ضيف مميز من عالم السوشيال ميديا، فخليكم معنا.
0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، يمكن أو خلينا نقول صباح الخير روز مرة تانية.
1: يسعد صباحك عمار.
0: صباحك يا رب. اليوم موضوعنا شوي حساس وخصوصي ما يتعلق بالشباب، كونه نحن اليوم هلا موجودين بفترة في أهم مسارح الكروية اللي هو كأس العالم، في عنا هيك فقرة بالمباراة بيكون فيها موضوع كثير حلو وبالنسبة لنا نحن كثير نكون مستمتعين، اللي هو المعلق الرياضي.
1: المعلق الرياضي فعلا عمار، يعني أحيانا بحس أغلب الشباب يعني بيحاولوا يعني يلعبوا دور المعلق الرياضي، رغم أن دور المعلق الرياضي هو دور كتير صعب أصلا، ومو أي حدا بيقدر يكون معلق رياضي أو معلق لحظي، خلينا نقول لأنه في إله ناس وفي إله مواهب خاصة فيه، لازم يعني عنده خلفية كبيرة.
0: أحيانا مثلا بيكون في عنا مجموعة من المعلقين الرياضيين اللي هن كتير معروفين، أحيانا مثلا القناة اللي هي تابعة لهم بتصوروا إن هن عم يعلقوا رياضيا، بيكون في عندهم أول شيء بدهم يحضروا أسماء اللاعبين كلياتهم، بدهم يحضروا شو في معلومات عن كل لاعب، إنه هذا مثلا ب 1900 وكذا ساوى كذا، هذا ربح كأس العالم بهيك، فأنت لازم يكون عندك كم من الثقافة الرياضية تكفي لحتى الشخص يكون معلق رياضي. صح، هي غير الصوت وهي غير الأدوات
1: ولازم غير الصوت والأدوات لازم يكونوا مركزين بالمباراة أكثر من الحكم، يعني
0: طبعاً
1: أثناء المباراة لازم يكونوا مركزين مع كل لاعب، وين الطابعة عم تروح، مين استلم مين لا، وممنوع أي غلط، يعني أي غلط للمعلق الرياضي فوراً يعني بيكون واضح.
0: وفي نحن عندنا ثلاث معلقين رياضيين بصراحة هن كثير نحن بنحبهم وكثير مشهورين،
1: والله شغله
0: بكأس العالم، لا انا ما بعرف رياضيا، شفت شغله انه بكأس العالم انه نحن مثلا في عنا اربع معلقين او خمس معلقين رياضيين مثلا تابع القناه الفلانيه، ف مثلا بيكون في عنا مثلا مباراه للجزائر وبيحطوا المعلق الرياضي مين، يكون جزائري كذا، بيكون مغربي، بيكون مصري، بيكون اردني، فبشان هيك يزيد الحماس وهيك. فانا مثلا بلعبه الارجنتين والجزائر كان احنا في عنا الارجنتين وعنا معلق جزائري حافظ دراجي، حافظ دراجي كان عم يعلق، فانا حسيت انه باي جول يعني بنحط على الجزائر بيكون التعليق تبعه هيك هامد او هيك
1: بتخف،
0: وبيقولوا انه ساليو ميسي وعمل هيك وسوى هيك، والجول اللي صار بالجزائر وقت كان في تسلل ما بتتخيلي كمية
1: الفرحة
0: الفرحة
1: انه يلغى جول ميسي بسبب التسلل او شيء.
0: بالضبط
1: وقتها،
0: فهي فكرة كتير مهمة.
1: طيب عمار، انت ممكن تصير يعني بالمستقبل معلق رياضي مع الوقت؟
0: لا ما بحس.
1: بتفكر؟
0: ما بحس، مع انه هي اول شيء، مع انه هي مهنة كتير ممتعة وبدها تحضير كتير اكيد، بده يكون الشخص ملم يعني ثقافيا ما يتعلق كرة القدم، بس ما بحس. بس كل معلق رياضي هلا له قاعدة جماهيرية كتير حلوة، نحن اكيد بنحب حفيظ دراجي، بنحب رؤوف خليف، بنحب عصام الشوالي، بنحب المعلقين اللي جداد، تخيل مباراة ما فيها معلق،
1: ما بتزبط
0: او معلق انجليزي معلق.
1: لا هي يعني بتحسها المعلق الرياضي صار خلص يعني جزء اساسي من اي مباراة، يعني خلص صار جزء اساسي من اي مباراه، لانه في اشياء نحن عن جد ما بننتبه لها، ما فينا نركز فيها 100%. فنحن عم نسمع لما يروح مثلا حدا بده يجيب غرض او شيء، هو عم يسمع المعلق الرياضي، يعني هو لساته مع المباراه. بس عمار انا حابه اتحداك تحدي، يعني بما انك كثير ملم بالرياضه والمعلقين الرياضيين، شو رايك هيك تعمل تجربه يعني تكون هلا معلق رياضي على الهواء لفتره صغيره؟ يعني ما بدي منك اكثر من 10 سطور مثلا.
0: 10 سطور؟
1: يا سيدي 5
0: ربع ساعة كاملة. والله ما بعرف شو بدي اقول لك، مشكلة كمان بدي يكون
1: طيب. علي وهن عم يفوتوا جول بالارجنتين.
0: طيب هلا احذر شو بس لخبرك شغله، نحن
1: عشان نشوف طاقتك.
0: انا مثلا انا ما راح يعني ما راح طاق شخصيتي بالطاقة، انا مثلا بحب مثلا حافظ دراجة افتراضا، فانا راح علق مثله
1: أوكي.
0: يعني بنفس اللغة، لأنه هو أصلا بيحكي اللهجة الجزائرية تونسية يلي هو.
1: سعد الله تحمست يلا.
0: يلا ما بعرف ما هتزبط. الأرجنتين حطت جول على الجزائر.
1: لا أنا بدي الجول يلي على الأرجنتين، ولا بالنسبة لك الأرجنتين ما بيفوت فيها جوال يعني.
0: لا الأرجنتين حط جول على الجزائر، فأنا رح أحلق إنه ليونيل ميسي هو اللي حط الجول.
1: يلا مثل ما بدك، سمعنا. يلا لحد لثلاثة عمار.
0: بيقول حفظ دراجي وقت يحط الجول على الجزائر، بيقول هيك. بيقول بس دقيقة شوي. بيقول كورة أرجنتينية في الشباك، يا سلام ويا حرام، هيك بيقول.
1: أواني كمل بربك كمل كمل.
0: لا خلاص يعني ماني حافظ، بدي أكون محضر شوي. كورة أرجنتينية في الشباك، يا سلام ليو ميسي، الهدف الأول للمنتخب الأرجنتيني على الجزائر.
1: والله برافو عليك. لا على فكرة عندك مقومات، على فكرة رياضي يعني عم يزقفوا لك، عم تسمع الزقفة عم يزقفوا لك بالكنترول.
0: على فكرة كل الشباب بس لخبرك شغلة، كل الشباب بيحاولوا قدر الإمكان على فكرة يقلدوا معلقين. هاي يمكن ما بعرف إذا أنتم بنات بتعرفوها، فأتمنى يعني بكرة خطيب يكون عم يحضر شيء على الشاشة وتطفي له شاشة وتهربي.
1: لا ما بعمل هي، ما بسترجع
0: أعملها،
1: ممكن
0: بصائر.
1: أعمل أي شيء
0: اوعك يعني.
1: ممكن هي شيء الحياة الا هي الحركة. بس على سيرة التعليق الرياضي، مشاهدينا زميلتنا هديل نزلت على الشارع وحضرت لنا تقرير مميز عم تختبر الناس بنفس الفكرة، طلبت منهم يقولوا جملة واحدة باسلوب المعلق الرياضي، لهيك تعالوا نشوف كيف كانت الردود بالشارع.

0: اوب اوب اوب اوب اوب اوب اوب شنو هذا يا صلاح؟
1: حدثت إصابة لرافينيا وسوف تحتسب ركلة جزاء.
2: أنكر ميسي أنكر ميسي أنكر ميسي أنكر ميسي أنكر ميسي أنكر ميسي جول جول جول جول.
3: هون ما عم نحكي عن مجرد سؤال عادي، عم ندخل على لحظة حماس وارتجال بنفس أسلوب المعلقين الرياضيين وقت ترتفع وتيرة المباريات. لهيك احكوا لي جملة بأسلوب المعلق الرياضي.
4: اللاعب ليموند كروز، اللاعب الذي ذهب بدون وداع. والآن ما المباراة ما بين فريقين ريال مدريد وبرشلونة.
2: أنكر ميسي أنكر ميسي أنكر ميسي أنكر ميسي أنكر ميسي أنكر ميسي جول جول جول جول.
5: قل لي لماذا اخترتني وأخذتني بيديك من بين الأنام؟ للمعلق حفيظ دراجة.
6: كيف رآه؟ كيف مرر له؟ كيف شاهده؟ كيف رآه؟ ما هذا يا ليونيل ميسي؟
1: أوه للأسف حدثت إصابة لرافينيا وسوف تحتسب ركلة جزاء.
0: أوب أوب أوب أوب أوب أوب شنو هذا يا صلاح؟ حطها له بالشباك جابها له. من من من من من صلاح ويوزع كرة جميلة، ومحمد صلاح يلعب ويباصي ويحطها في الشمال ويحطها في الشباك. جول
7: صراحة من أمتع التقارير اللي حضرتها.
8: كل الشباب فعلا عندهم نفس الموهبة، خصوصا الأخير تحمس وفوت الجول.
7: كنا حقيقة أي حدا مشاهد كرة القدم كتير بيحب أنه هو يقلد المعلقين الرياضيين، وهي فعلا مهنة صعبة ولكن من أمتع المهن. ما بعرف رأيي الشخصي. بدي أرجع صباح عليكم مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرة مفاتيح الشغل اللي بنحكي فيها كل مرة عن شغلة جديدة بما يتعلق بالعمل. كتير من الشباب اللي ببلشوا شغلهم بكير بيقدموا على وظائف وبيرفضوا، واحيانا بدون ما يعرفوا السبب الحقيقي.
8: 100% عمار، الموضوع مو دائما بيكون نقص خبره او حتى نقص شهادات، في تفاصيل احيانا صغيره هي اللي بتحدد القبول او الرفض.
7: لهيك اليوم بفقره مفاتيح الشغل راح نحكي عن الاسباب الحقيقيه لرفض المتقدمين للوظائف وكيف فينا نتجنبها. ومعنا اكيد للحديث اكثر الاختصاصي باداره الموارد البشريه سامر بيزيد اللي صار معنا باستديو صباح سوريا. صباح الخير.
8: يسعد صباحك.
9: يسعد صباحك.
7: اهلا. هلا قبل ما بلش الفقره، هذا السؤال بهمنا لحالنا.
9: اوكي لحالنا انا وانت ولا نحن؟
7: لا لا انا شفت اكتشاف. لا لا انا اكتشفت انه روز عم تتقدم رياضيا، يعني كل يوم عم تاخذ معلومه فعم تصير هيك مثقفه رياضيا.
9: حلو.
8: عم يصير عندي خبره.
9: تراكم خبرات.
8: مو رياضيا بشكل عام بس بالفوتبول، يعني اكيد رياضيا
9: عندي متابعه. متابعه ولا عم تلعب رياضه
7: هلا؟
9: بيخلطوا العالم
8: بالفوتبول. متابعه الفوتبول بشكل عام.
7: قديش فكره المعلق الرياضي بتهم اي حدا عم يتابع كره القدم؟
9: يعني انا برايي، مع انه انا ما بتابع رياضه، بس في ناس بتتابع المباريات مشان تسمع التعليق.
7: فعلا في ناس بتقلب بالقنوات حتى تاخذ المعلق.
9: بتيجي الموجه هيك، التون اللي بتعجبه بصير بيتابع.
7: ما خبرتنا مين عم تشجع هالايام؟
9: والله انا ما بتابع
7: ان شاء الله.
9: والله ما بتابع.
7: بس فريق، بس الي فريق.
9: اللي غشش مين انت؟
7: ارجنتين.
9: الأرجنتين في أحلى من هالأرجنتين يعني؟
8: لا ما في أحلى من الأرجنتين.
9: ملوك الكرة.
7: أوكي خلينا بلش دغري بموضوعنا. بدي هيك أعرف السبب الشائع دائما لحتى المتقدمين بس يتقدموا على الوظيفة ينرفضوا.
9: في سببين، إما عدم وجود واسطة.
7: إما
9: عدم وجود واسطة.
7: باختصار شديد دغري بالآن نشرح.
9: أوكي. لأنه في يعني هاي قصة تانية طبعا عم بمزح. السبب الرئيسي هو عدم تطابق المؤهلات والخبرة تبع المتقدم للوظيفة مع متطلبات الوظيفة. هي باختصار شديد عدم توافق المؤهلات والخبرات اللي موجودة عند المتقدم للوظيفة مع ما تتطلبه الوظيفة من مهارات وخبرات وشهادات إلى آخره.
8: حتى لو كان سي في أو سيرة ذاتية ممكن يكون ببعض الأحيان يوافي المتطلبات الوظيفية اللي طالبت المؤسسة، بس رغم هيك بصير في رفض. نحن بدنا نعرف سبب هذا الرفض.
9: في في في سبب ما له، ما بتقدري تكتبيه، اللي هو يعني ما له خلينا نقول كريتيريا أو ما له معايير واضحة يلي هي اسمها الكالتشر فيت، اللي هي التطابق الثقافي ما بين ثقافة المؤسسة أو الشركة أو المنظمة مع الشخص المتقدم. يعني هو مطابق بكل شيء. حاعطيكم مثال مشان ما نفرض عنا شخص عايش طول عمره بأمريكا وشغال هو مدير حسابات بشركة مثلا نتفليكس. تمام، نتفليكس فيك تجي على الشغل ببوت رياضة وبشورت، نتفليكس ما عندهم بصمة، حكيت لكم هذيك المرة، ما عندهم إجازات، بجي إيمت ما بدك تروح إيمت ما بدك، المهم تأنجز. هذا الشيء اسمه كالتشر مو خبرة. الخبرة هو أوكي هو زلمة خبير وما شاء الله حوله، هلأ إجا على سوريا تمام وحب يتوظف ما بتزبط. يعني الكالتشر هون بدك تجي 8 تطلع 4 بدك تبصم بدك تخبرنا قبل.
7: طب بعيدة شوي على البصمة، أنت بتقول إنه مثلا موظفين نتفليكس بيجوا بالشورت ما بيكون في عنده بصمة،
9: تمام.
7: أنا بحس ما بعرف صح لي هذا الكلام إنه نحن اليوم قاعدين بشغل بيعمل، فاليوم لازم نكون لابسين، ما راح أقول لك كتير رسمي بس راح نكون لابسين لبس مرتب. فأنا ما بحس إنه حتى لو كان متاح لي إنه ألبس شورت مثلا على الشغل إنه هي فكرة ظريفة مثلا.
9: انا معك وانا منها يعني انا بايد هي الثقافه، ولكن هو هيك متعود. فهذا الشخص وقت بده يجي ينصدم بثقافه معينه، احيانا في شركات لها يعني انا اسف لها مثلا تاخذ طابع ديني مثلا.
7: اوكي
9: تمام، يعني كل الموظفين لهم ميول معين. نحن ما عم نقول صح وغلط، انتبه، لا، هي ثقافه هون لهذا المكان لازم تتلائم مع المتقدم. يعني المتقدم هو عنده الشهادة وعنده الخبرة الكافية، ولكن ثقافته لا تتلائم، ما في ماتشينج بين ثقافته وثقافة الشركة. وهي صعب تحديدها إلا بـ HR كتير يعني ماكن لحتى يقدر يكتشف من خلال المقابلة اللي ممكن تمتد لساعتين إنه هذا الشخص culture fit ولا non-culture fit.
8: يعني هلا نحن حكينا عن اختلاف الثقافة، خلينا نقول بين الموظف أو المتقدم وبين ثقافة المؤسسة، برأيك هل هو سبب كافي؟ يعني نحن هلا طرحنا مثال عن اللباس لنفترض،
9: نعم،
8: إنه هو لباسه أو طريقة لباسه بالمجمل مختلفة عن الباقي، مختلفة عن التيمة العامة للمؤسسة، هل هو سبب كافي لترفض لنفترض خبرات طويلة عنده بسبب هذا الموضوع أو بسبب اختلاف ثقافي، ولا ممكن يكون فيه لسه أسباب تانية؟
9: نعم، هلا هذا أهم الأسباب، ولكن هو سبب كافي جدا، لأنه حنتفق على كم شغلة. أول شيء تغيير الثقافة أمر من أصعب الأمور، إنك تغيري ثقافة البشر
8: يعني حتى لو كانت خبراته مناسبة للشغل
9: وبتفيد. لا هون دور الـ HR، هو عم يجيب مقابلات، عم يجيب CV-ات، يعني أنا أكيد لحلاقي حدا بخبرته ومؤهلاته، ولكن بتلاقم معنا تمام. هلا احيانا بيكون الشخص مستوفي كل هاي الاشياء وكالتشر فيت كمان، بس ما عنده مهارات تواصل.
7: اها، على سيره مهارات تواصل، مره انا سالت حدا اتش ار كمان، فقلت له انه اذا كان الشخص مثلا لا يمتلك المقومات وظيفيا انه هو مثلا يشتغل بهذا المكان،
9: نعم،
7: ولكن هو عنده مهارات تواصل فظيعه،
9: نعم،
7: وهو حدا يمكن بيجي مرتب بيعرف يتكلم صح، البودي لانجوج عنده كله صح، وعنده شوية مهارات قابلة للتطوير، ممكن أن يقبل على شخص يمتلك كافة المهارات وظيفية ولكن ما عنده
9: 100%
7: مهارات تواصل.
9: 100% ليش؟ لأنه عنده خلينا نقول بالعامية الخامة اللي هي أنا بدي أبني عليها تمام، وأنا ما بيهمني أي شيء تاني، لأنه العلم كعلم كتير سهل صار، العلم المعلومة سهل لأنك تحصلها
7: صح
9: تمام، والخبرة هي خبرة تراكمية. يعني إجباري اليوم وقت منشوف أعظم خبير بأي مجال بالعالم تمام، طب كيف كان من 20 سنة؟
7: لا شيء،
9: 100% الخبرة هي خبرة تراكمية، العلم فينا نحصله سهل، مين اللي صعب أنك تحصله؟ هي الخامة اللي أنت قلت عليها، يعني الشخص اللي عنده مهارات تواصل تمام، بيعرف يقعد، بيعرف يحكي، سريع التعلم، فطين، في شغلة اسمها situational awareness اللي هو الوعي الظرفي، يعني اللي عنده سرعة بديهة تمام، هدول الأشياء هدول ذهب، هدول اللي نحن مندور عليهم
7: صح.
8: هو بأي موظف يعني طبعا. بتعدد المجالات يعني الكاركتر أو الكاريزما عند الموظف هي تعتبر حاليا أو بوضعنا الحالي
9: من
8: أهم من الخبرات أو من تراكم،
9: نعم،
8: الخبرات. طيب تعال نحط موقف،
9: نعم،
8: أو نفترض موقف معين، شخص عنده كل هاي المؤهلات، صار معه ظرف، تأخر على الانترفيو،
9: نعم،
8: أو ما كان محضر منيح لأسباب معينة ممكن منعته عن التحضير،
9: نعم،
8: قديش هذا الشيء بيفرق معكم؟ هل بيبين هو قليل خبرة، ولا أنتم بتعرفوا أنه هو ما له محضر، ما له قدران يحضر، أو صار عنده ظرف خلاه يتأخر؟ يعني هذا الشيء أنتم بتقدروا تفرقوا بينه وبين فعلا قليل الخبرة؟
9: هلا أول شيء التحضير شيء والتأخر شيء. هلأ التأخر كلياتنا بصير معنا ظرف، يعني أنا مثلاً جاي هلأ على الاستوديو بنشرت السيارة شو بسوي؟
8: صحيح
9: تأخرنا أمر الله سلام. يعني هي يعني خارج نطاق
7: يعني ممكن تأخر طو يعني هلا ممكن نتأخر بشكل دائم بس ممكن مثلاً نتأخر مرة
9: ممكن
7: بصير
8: مرة واحدة يعني.
9: هلأ في ظروف خارجية ما بنقدر نتحكم فيها. بتقدر تتحكم مثلاً بحركة المرور؟
8: لا
9: يعني أنت كل يوم تطلع من بيتك مثلاً 8 بتوصل 8:30 صحيح. هذا الروتين أم في شيء مو طبيعي بحركة المرور وتأخرت
7: طيب إذا كانت كل مرة إذا إجا عندك موظف وعلى مدى 20 يوم عم يقول لك تأخرت وكانت الحجة أنه بنشر الدولاب
9: من بنشره لإله في مشكلة فيه هذا
8: على مدى 20 يوم بيطلع لك كل يوم حجة
9: في مشكلة إيه أكيد بيبين كله بيبين صدقني كله بيبين فنرجع بس للسؤال فأنا اليوم أما التحضير للمقابلة شيء تاني إذا التأخر شيء والتحضير للمقابلة شيء تاني إذا تأخر وكان الظرف عن جد مقنع ويعني لوجيك أوكي منطقي يعني بس ما له محضر للمقابلة هذا دليل إنه هو ما له مهتم بالمقابلة أساسا ما له مهتم للقصة يعني فهون في فرق
8: بيبين ما يكون عدم تحضير أكيد. للمقابلة
9: أكيد لأنه شوفي بيصير المتقدمين للوظائف أحياناً بتلاقي عمي يلحوش السي في بشي 20 شركة هلأ مين بيتصل فيه بيكون هو نسيان أساساً وين مقدم السي في نحن عم نحكي طبعاً عن طبقة اللي ما لها كتير بروفيشنال والوظائف المتوسطة وما دون مثلاً عم يدور على شغل ما قاعد بدون شغل بيحط هالسي في بشي 20 شركة كل شركة بتصل فيه بيروح شيء متأخر شيء ماله محضر شيء ماله قاري عن الشركة شو بتشتغل شو نشاط الشركة
8: ممكن يكون مخربط أصلاً بينه وبين شركة تانية
9: وارد جداً وارد جداً
7: طيب في سؤال كتير مهم بتصور كل العالم بسأله اليوم أنا في شركة معينة بدي أتوظف عندها وكتير حاببها وبعرف إنه هي بيئة خصبة لحتى تطورني ولكن التخصص الدراسي الخاص فيني لا يتلائم مع هاي الشركة ولكن أمتلك جميع المهارات فهل فكرة إنه أنا يكون عندي خبرة يكون عندي مهارة معينة بهذا الشغل خليني أتطور هي بديلة عن فكرة التخصص الدراسي يعني أنا اليوم أحط لك مثالين شخص يمتلك كافة المهارات بس التخصص الدراسي عنده هو غير شيء وشخص عنده تخصص دراسي وقد يكون متخرج ولكن لا يمتلك المهارات مين بتاخذ
9: حلو كتير هلا أول شيء بأخذ اللي بيخدم لي مصلحتي أنا كشركة مين بيحقق لي التارجت تبعي هاد ولا هاد؟
8: صحيح
7: سؤال كتير بسيط بتصور
9: والجواب بسيط يعني بطبيعة الأمور أنا باخد الموظف اللي بيحقق التارجت يلي بدي إياه من هاي الوظيفة أنا ولكن في وظائف معينة إلى طبيعة خاصة حنفرض شركة بدها مستشار قانوني
8: صحيح
9: تمام؟ هون ما فيني أجيب حدا خبير كتير بالقانون بس دارس أدب إنجليزي
7: صح
8: ما فينا نجيب دكتور على المشفى ما له دارس طب مثلا
9: اذا حسب طبيعي ولكن نجي لقصص ثانيه كثير مثلا بدي جرافيك ديزاينر بدي ماركتينج مانجر هلا بسوريا بكل سوريا ما في اختصاص اكاديمي بالتسويق او بالمبيعات ما في فهذا بيعتمد على الخبرات بيعتمد على الكورسات والدورات اللي مساويه هذا الشخص ومهاراته وخبراته ما بطالبه بشهادة ما بطالبه بشهادة أكاديمية إذا جواب سؤالك اثنين حسب طبيعة المهنة اللي أنا أو الوظيفة اللي بدي
8: إذا ما بتحمل المسؤولية أو ممكن تعرض للأذى
9: وحسب إذا مين بيحقق لي هدفي يلي معه شهادة جامعية بنفس الاختصاص بس ما عنده مهارات إذا هاد بيحقق لي إياها أوكي ليش لا
8: صحيح.
9: بس غالبا هو هذا ما حيحققها لأنه الشهادة بيجوز هو طالع من الفحص وبعدين نسي كل شيء
8: جوز درس غصب عنه يعني على طلب أهله مثلا
9: حافظ مش فاهم هاي مشكلة هاي
7: والله مشكلة كثير كبيرة بدي أشكرك على هاي المعلومات القيمة سامر بيزيد شكرا أنه أنت بكل فقرة عم تضوي على موضوع لازم الشاب وأي حدا بعمر الشباب ينتبه له لحتى
9: أكيد
7: يعني ياخذ الشغل الصح يشتغل صح ويتطور وظيفيا كمان بشكل صح
8: شكرا كثير لك سامر نورتنا بصباح سوريا بتمنى عن جد من كل اللي عم يتابعونا
9: يكون مو تعليق لازم نخصص حلقات للشباب بنوعيهم كيف يكتبوا السي في
8: اكيد
9: ومقابلات
7: كيف يكتبوا السي في كتابه
8: اكيد
9: لانه السي في هي مراه السي في هي مراه الشخص بسوق العمل هي المفتاح
7: كثير حلو هذا الكلام
8: هذا لازم نخصص له موضوع لحاله في اشخاص هلا عم يزينوا السي في يحطوا ورود وصور
9: هي كانت
8: هي حكايه هي بدها حكايه
9: طبعا لكان هلا هي مرفوضه يعني أكيد. بنظام الـ ATS الـ Applicant Tracking System مرفوضة هاي.
7: هذا الكلام يعني أكيد بده فقرة لحاله بدنا نحكي عنه إن شاء الله لأنه
9: أكيد.
7: فعلاً كتير مهم. برجع بدي أتشكرك على هاي المعلومات القيمة ونورت صباحنا.
9: شكراً لكم، يسعد صباحكم. شكراً
7: مشاهدينا، هلأ فاصل وبعده راجعين لخلف الشباك، لا تروحوا لبيت.
10: بين الواقع والكلام يتخبط ملف الاستثمار في سوريا، من ينفذ القانون ومن يتجاوزه؟ وكيف توزع الاتفاقيات الاستثمارية؟ ومن هي البلدان التي فعلاً دخلت السوق؟ أسئلة تخطر في بال كل مواطن سوري يأمل بانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسعار. هذا الملف تتابعونه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
11: أنا لمن ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
12: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
11: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
12: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
11: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذه الفترة قد تراجعت.
12: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
11: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
12: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
11: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرتنا الخاصة بكأس العالم وأخباره، فقرة خلف الشباك. جاهزة تسمعي قصتنا اليوم روز؟
1: أكيد جاهزة بصراحة، يعني معلومات ممكن تكون أول مرة عم نسمعها، وممكن مواقف حتى ما كنا نوقف عندها، بس في أخبار وأحداث وراها قصص كتير ملفتة. لهيك أنا جاهزة اليوم أسمع من عمار شو رح يخبرنا اليوم بفقرة خلف الشباك.
0: يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمعي. ورح أخذ رأيك بكم شغلة، تتقلي شو رأيك؟ جاهزة؟ أوكي. إذا كنتوا عم تتابعوا مباراة كأس العالم 2026، أكيد لفت نظركم تفصيل صغير بس ممكن ما يمر مرور الكرام، اللي هو الأحذية الوردية. تقريبا بكل مباراة من مختلف المنتخبات بنشوف لاعبين نازلين على أرض الملعب بأحذية وردية أو فوشية لافتة للنظر، وكأنه في اتفاق غير معلن بينهم. والسؤال هو اللي ممكن يخطر ببال كثير من المتابعين، ليش هاللون بالذات؟ ليش هاللون برأيك؟
1: صراحة لك عن جد أنا بشوف أحيانا لاعبين لابسين أحذية وردية، ما بعرف فكر هيك زوقن أنا. يعني أنا بحس شكلهم كتير حلو، فما باخذ الموضوع لأبعاد تانية.
0: أو ممكن مشان أنت افتراضا كنت لعبة كرة قدم،
1: إيه
0: بتلبسي زهري؟
1: أكيد بلبس زهري، شو هالسؤال؟
0: ما في مثلا لون تاني أبيض؟
1: أنا كروز بلبس زهري، غيري ما بعرف.
0: أوكي. طيب هلا ما تعرف تسمعي الحقيقة؟
1: يلا
0: جاهزي. الحقيقة أنه القصة أكبر من هيك بكتير، واليوم رح نحكيكم إياها. ولحتى نفهم ليش الأحذية الوردية غزت المونديال لازم نرجع شوي بالزمن. بداية كرة القدم يا جماعة كانت مختلفة تماماً عن هلأ. اللاعبين كانوا عم يلبسوا أحذية جلدية ثقيلة لونها أسود حصراً، وأحياناً كانت أقرب لأحذية العمل أكثر ما تكون أحذية رياضية. يعني ما كان في اهتمام لا بالشكل ولا بالألوان، والأولوية كانت الحماية بس. طبعاً ظل الحذاء الأسود مسيطر لعقود طويلة حتى صار جزء من صورة كرة القدم التقليدية. لكن مع تطور النقل التلفزيوني وزيادة شعبية اللعبة عالمياً، اكتشفت الشركات المصنعة أنه اللاعب مو بس رياضي داخل الملعب، وإنما هو واجهة إعلانية بيشوفها ملايين الأشخاص حول العالم. ومن هون بلشت ثورة الألوان. كانوا يستخدموا هدول البوط، تحسيهم كتير تقال. أنا ما بعرف إذا أنت سأبت وأنك حملتي بوط أو حذاء رياضي،
1: بلا
0: تلاقيه إيه. كتير خفيف،
1: صح
0: كتير خفيف،
1: صحيح
0: بشكل مو متوقع، بشان يسهل الحركة والمشي، يكون الشخص أسرع. وبالإضافة لفكرة العالم
1: هو التجاري. اللي وزنه خفيف بيكون منيح. أنا كنت فكر أنه اللي وزنه خفيف يكون ستوك.
0: أنت
1: والله انه لما بدي اشتري لحدا هديه او شيء حدا بيحب الفوتبول، امسك الحذاء وانه حسه كثير خفيف، فحطه مكانه وروح دور على حذاء ثاني.
0: لا بالعكس. انت تصوري عم تحمل عم تركضي ببوت كثير ثقيل، فانت حتلاقي صعوبه بالركض. في عنا بيحطوا اوزان على رجليهم لحتى يتمرنوا بشكل صح، ولكن انت بالملعب لازم تكوني كثير خفيفه الحركه، فلهيك عملوا هاي الحركه. بغض النظر عن الالوان،
1: بغض النظر عن الالوان، بدي اعرف قصه اللون الزهري هلا. ناطرتك لحتى نكمل قصه اللون الزهري.
0: بالبدايه ظهرت احذيه بيضاء وبعدها حمراء وصفراء وزرقاء، ومع مرور السنوات صار التنافس بين الشركات مو بس على الاداء، بل على لفت الانتباه كمان. واليوم وصلنا لعصر الاحذيه الورديه. بحسب العديد من التقارير الاعلاميه، اعتمدت كبرى الشركات الرياضيه الوان ورديه وفوشيه ضمن مجموعاتها الخاصه بالمونديال، بعد دراسات تسويقيه توقعت انه هالالوان راح تكون من ابرز صيحات عام 2026. يعني بنظرهم انه هي الالوان هي موضة 2026 بما
1: موضة.
0: يتعلق بالأحذية الرياضية
1: هي موضة، يعني مو أنه في إلها سبب معين أو يعني شلون بدي إلك تراك معين لأداء اللاعب.
0: رح نكمل القصة وبعدين رح خبرك على قصة أنا ما بعرف إذا بتعرفيها.
1: يلا. لا أكيد ما رح أكون بعرفها. أنت اليوم عم تخبرني كل القصص عمار وعم تشرح لي كل القصص.
0: أوكي رمالك. بس هون في سؤال ممكن يخطر ببالكم وأكيد ببال روز، ليش ركزوا على اللون الوردي تحديدا؟ الجواب بحسب الخبراء يا روز مرتبط بعلم الالوان والتسويق البصري. يعني تخيلوا اللاعب عم يركض فوق عشب اخضر، شو اكثر لون ممكن يلفت النظر؟ ممكن يكون اصفر، ممكن يكون وردي، ممكن يكون الوان غالبا فاقعه، ولكن بالموضه بيقولوا 2026 اللون الوردي. وراح اخبرك كمان قصه بس نخلص الكلام. طبعا اللون الوردي يا جماعه او الفوشي اللي بيعتبر من اكثر الالوان اللي بتعطي تباين بصري قوي مع الاخضر، وبالتالي بيظهر بوضوح على شاشات التلفزيون حتى بالمقاطع الصغيره المنتشره على مواقع التواصل. بعض الخبراء اليوم بيعتبروا ان الحذاء الرياضي صار قطعه تسويقيه بقدر ما هو قطعه رياضيه، فكل ثانيه بيظهر فيها الحذاء على الشاشه هي اعلان مجاني للعلامه التجاريه. واللافت اكيد انه اللاعبين نفسهم صار عندهم دور بهالقصه. يعني قبل سنوات كان اللاعب يلبس الحذاء اللي بتوفره الشركه الراعيه. يعني نحن في عنا اليوم مجموعه من الشركات الراعيه بتكون راعية لكل الأحذية الخاصة باللاعبين، فمثلا بيحطوا مثلا حذاء معين بلون معين بقصة معين بيقول له تفضل. هلا صار اللاعب يطلب اللون اللي بده اياه بالطريقة اللي بده اياها بالقصة اللي بده اياها،
1: كل لاعب يطلب التصميم الخاص
0: بالضبط. يعني انت مثلا احيانا مثلا كريستيانو اذا انت بتلاحظي كان منتشر كثير انه يلبس بوت كان لهون كان عالي يعني شوي الساق والرياضي، كان ميسي يلبس بوت اصغر بالحجم شوي او اقصر، كل واحد حسب كيف بيرتاح. حتى مثلا قصة الرجل كيف بدها تكون اعرض اوسع بناء على كيف هو بيلعب.
1: هلا انا شايف بيلفتني اكثر شيء الكعب، الكعب بحسه ما بينمشى فيه على الارض، ممكن بيمشى فيه على الارض اكثر.
0: صح صح ايه. شايفه هي قصه عاليه مثلا اكس اللاعبين،
1: القصه اللي بيستخدمها كريستيانو رونالدو.
0: يا عيني عليكي شفت قديش مثقف صار الرياضي،
1: تعلم بسرعه.
0: اما اليوم فكثير من النجوم بيشاركوا بتصميم الوان واحذيتهم او اختيارها، وبعضهم بيطلب نسخ خاصه بتحمل ارقام او عبارات او رموز مرتبطه بحياتهم الشخصيه. وفي قصص طريفه كثير عن علاقه اللاعبين باحذيتهم، يعني في لاعبين بيرفضوا تغيير الحذاء اذا كانوا بمرحله تالق، في لاعبين بيحتفظوا بالاحذيه اللي سجلوا فيها اهداف تاريخيه، وفي نجوم تم عرض احذيتهم بمزادات خيريه بمبالغ وصلت لعشرات الاف الدولار. افتراضا كان مثلا نحن في عنا حذاء معين من شركه معينه بدهم يعملوه لميسي، بيلبسوا ميسي فتره، ممكن مثلا غير حذاء هذا الحذاء لانه لبسه ميسي تسويقيا، بما انه هو يعني يعتبر انفلونسر ل يعني قاعده جماهيريه واسعه جدا بتتصوري.
1: صحيح، هو وجه
0: اعلان بصير هذا الحذاء يعني يباع يا لمزاد خيري يا يباع بمزاد علني بيطلبوا فيه عشرات ومئات ألاف الدولارات، لأنه بس ميسي لبسه تسويقيا. فهذا الحكي يعني بصير، فهي لعبة تسويقية بتصور أكثر ما تكون. بالإضافة للموضة أنه اللون الزهري هو المنتشر حاليا، بعد بسنة ما بعرف شو ممكن يتغير،
1: بدنا نشوف من هون لوقتها يعني.
0: بالعودة لمونديال 2026 يبدو أن الأحذية الوردية نجحت بتحقيق هدفها أكثر من أي حملة إعلانية، ويمكن هون السر الحقيقي، مو لأنه اللون الوردي أجمل من غيره، وإنما لأنه نجح بخطف الانتباه. واليوم بين كل الأهداف والمهارات والنتائج استطاعت قطعة صغيرة بحجم الحذاء أنه تخلق قصة كاملة داخل المونديال. فهي يا روز برجع بقول لك حذاء بالله شلون؟
1: لا انا شايفته كثير حلو اوريدي، يعني انا انت سالتني ببدايه الفقره الروز ممكن تلبسي هيك، قلت لك اكيد.
0: كثير كثير.
1: طيب عمار انت من وجهه نظرك ممكن تلبس هذا اللون الوردي بلعبه كره قدم؟
0: احيانا في بعض اللاعبين بيضطروا يلبسوا هذا اللون بناء على تماشيهم مع الحمله الاعلانيه التسويقيه. يعني بيقولوا مثلا انه هذا اللون بهي الشركه هذا الشيء بحقق تسويق اعلى، فبيضطروا يلبسوه بناء اصلا غير كمان الماتيريالز تبع الماده، فهي حرفيا ماده كامله، مع انه نحن ممكن نشوفها بسيطه انه مجرد حذاء، ولكن هي شغله اكبر واعمق من هيك بكثير.
1: بس كذوق شخصي عمار انت ما بتلبسه ولا ما
0: بتلبسه؟ انا بالهيئه بالشقه اكيد ما بلبسه يعني، بس أوكي. بس بجوز اذا عرض علي بملعب او هيك وكانت مثلا القصه مثل ما بدي، ايه ممكن حسب هن شو بيطلبوا. فهي فعلا حمله تسويقيه اكبر ما تكون انه انا بحب هذا اللون.
1: ماشي،
0: هاي كانت القصه.
1: اوكي، وهي القصه اللي تعلمت منها كذا شيء.
0: ثقفنا اليوم.
1: فيك تسالني بنهايه الحلقه.
0: حلو كثير،
1: سمع لي.
0: رح اسالك بنهايه الحلقه، بس انا بدي مثلا اذا حدا سالك برا
1: ايه،
0: يعني اذا انت بتحكي هذا الكلام بشكل دقيق بيقولوا روز ختمتها بالمونديال.
1: خلاص انا تلميذه عمار يا جماعه بكل ما يخص المونديال. يعني
0: المعلومات مو الكل بيعرفها.
1: صحيح،
0: يعني هاي كانت فقط.
1: صحيح، ماشي،
0: بنحكي ان شاء الله الفقره القادمه.
1: ماشي.
0: هيك بكون مشاهدينا وصلنا معكم لنهايه فقرتنا الخاصه بخلف الشباك وخاصه بالمونديال.

0: نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
1: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: تصريح لهالتقرير كانه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: صباح الخير لكل يلي عم تابعونا بفقرتنا الخاصة بالجمال. بزمن صار فيه الجمال مرتبط بالترند والسوشيال ميديا، صرنا نشوف كتير حالات تجميل، بعضها ناجح وبيعطي ثقة، وبعضها مع الأسف بتكون نتيجته عكسية. اليوم بفقرة الجمال رح نحكي عن عمليات التجميل الفاشلة، ليش بتصير وكيف ممكن نتجنبها أو نصلحها. وأكيد لحتى نعرف معلومات أكثر معنا طبيب التجميل بلال مشعل. يسعد صباحك دكتور.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: سهلا فيك.
0: مثل ما ذكر الدكتور، كتير صرنا عم نشوف حالات تجميلية أو حالات نتائج عمليات تجميل عم تكون فاشلة. هل هذا الموضوع ازدياده بسبب انه الناس عم تلحق الترند، ولا بسبب انه صار في هوس بموضوع التجميل؟
1: والله الجواب لهذا السؤال هو الاحتمالين فعليا هيك عم يصير. في فكره دائما نحن بنقولها للمريض انه ما في ترند بالتجميل، ما بيصير، وخاصه بالعمليات، لانه الشيء الاجراء اللي انت بتعمله ما بفيدك راح يضرك اكيد بالتجميل. إضافة إنه هاي المقارنات والانتشار الموضوع على السوشيال ميديا، هذا خلق الموضوع، وللأسف نحن هيك بمرحلة أنا بعتقد هي كتير سيئة بالتجميل بسبب المشاكل اللي أنا عم شوفها بالمرضى.
0: صحيح، بس هاي السنة مؤخرا عم نلاقي الأخطاء أخف، عم نلاقي الناس عم تتجه للطبيعي أكثر. يمكن كنا 2024 2023 كان في كوارث أكبر حسب ما منلاحظ.
1: صحيح، بس لا، هي الفكرة أنه يعني ترند تبع هاي السنة أنه الجمال الطبيعي. بس هو لا، في عالم كتير لسه للأسف أنا عم صادف كتير.

0: كثير مشاكل بعيادتي بسبب المقارنات مع المرضى الثانيين، مقارنات مع اشخاص ثانيين، ممكن الترند، ممكن الصور على النت اللي عم نشوفها. للاسف يعني عم نشوف مشاكل كثير
1: مع الاسف. هلا نحن عندنا مجموعه صور بدنا نستعرضهم لعمليات تجميليه،
0: تمام،
1: خلينا نقول فاشله او نتيجتها كانت سلبيه، نحكي عنهم، نحكي شو الاخطاء اللي فيهم وكيف تصلحوه. عنا بداية
0: عملية تجميل الأنف، هلا هي رفع لذروة الأنف وتقصير الأنف بشكل كبير. طبعا هذا تصليحه يحتاج زرع غضاريف بشكل كثير كبير، وقد تكون هي المريضة طالبة هي النتيجة.
1: صحيح، حتى شايفين الحاجب، شايفين شكل التم تغير
0: تماما، إضافة إلى رفع الشفة، إضافة إنه السحب للعين. بس للأسف هذا موضوع الأنف هذا كارثي، هذا يحتاج تصليح ويحتاج زرع غضاريف. في مرضى بيفكروا أنه أنا إذا فشلت معي إجراء، إذا فشل معي إجراء خلص بعدين أنا برجع بصلحه، بس مو هيك الموضوع. نحن كل ما كثرت العمليات في احتمال أنه تفشل أكثر، فأنا دائما بدور أنه تنجح من أول مرة. إذا طلعت نتيجة جيدة مقبولة بنسبة 70-80% أو 70%، خلص ما ضروري انا اروح ادور هال 20% و 30% الباقيانه، لانه انا ممكن خرب كل النتيجه الحلوه.
1: صحيح، حتى بهيك حالات دكتور ممكن عمليه التنفس تتاثر بشكل
0: صحيح.
1: سلبي.
0: صحيح، واصلا مقاييس الوجه كلها بتتغير، يعني قصر الانف، رفع الذروه بشكل كبير، هذا تصليحه يحتاج زرع غضاريف بشكل كامل. وقلب الشفه من العمليات اللي اذا كانت اوفر ما بتتصلح، الا ينطر المريض لحاله 4-5 سنين ممكن ترجع تطول الشفة، بس ما بتتصلح هاي الشفة. والعيون مسحوبة بطريقة، بس في ملاحظة صغيرة على الإجراءات التريند، إنه ما تلحقي الشيء اللي شايفتيه تريند، أنت عملي الشيء المناسب إلك. يعني
1: صحيح،
0: إذا عيونك مدورة ولا بقانة لوجهك ما ضروري إنك تعمل عيون مسحوبة، يعني مو هيك التجميل. يعني هي مو ستايل، مثل واحد يشتري ثياب ويروح يبدل وما عجبه وغير، هي أنت عم تخربي إذا ما نجحت.
1: مع الأسف في بعض الأشخاص هيك بيعتقدوا.
0: صحيح.
1: طيب خلينا نشوف الصورة اللي بعدها، الفيلرز.
0: هلا بيفور أند أفتر هو النفخ الزايد. بدي خبرك فكرة عن الشفايف مهمة جدا. الشفايف هي بشكل عام تعتمد على شكل الشفة الأساسي كنتيجة، مو على المادة ولا على الطبيب ولا على التكنيك، ولا هي بتعتمد بشكل أساسي على شكل الشفة الأساسي. في شفايف نحن بنقدر نحقنها وتضل شكلها حلو، قد ما كبرناها بتضل حلوة، بتضل فيها الكونتور، بتضل ممسوحة الشفة ما فيها بروزات. في شفايف من أول حقن بنقول لهم لا عاد ترجعوا تحقنوا مرة تانية، لأنه ممكن يصير في أوفر أو هجرة مثل هاي الحالات. وفي عندك شفايف نحن أول ما يجوا لعنا المرضى ما نحقن لهم، انه انت هي ما راح يصير لك فيلر شفايف، ما انك حدا مؤهل. فهي الفكره انه العالم فكره انه انا اذا نزلت حالات على السوشيال ميديا معناها انا بدي اختار منيو من الموديل، انه بدي هذا الموديل ولا بدي
1: هذا. فكر الموضوع هو قوالب معينه.
0: فهو لا، هو لا تكنيك ولا ماده ولا طبيب، ولا هي عباره عن شكل الشفه الاساسي اللي بيقرر الطبيب كيف ممكن تطلع.
1: يعني الموضوع بيعتمد على شكل الشفه. بس ذكرت دكتور من شوي انه في اشخاص غير مؤهلين اصلا للفيلرز.
0: صحيح.
1: طيب مين هن الاشخاص او هي شو هي الاشياء اللي ما بتاهلهم لهذا؟
0: لا هلا نحن هاي بنحددها، الطبيب بيحددها. يعني نحن بيحددها انه مثلا عندي مسافه طويله بين الانف والشفه، شفه كثير رقيقه، في بروز بالاسنان، بعض مرات سماكه الجلد تبع الشفه بيخلي الفيلر بيهاجر بسرعه، فممكن بعد اسبوع اسبوعين من الحقن بتلاقي كله بيطلع لفوق. بعض مرات نحن لما نحقن بيبروز، اذا كان تم عريض زياده ما في داعي. ف بعض مرات الاجراءات التجميليه بتكون سلبيه اكثر ما تكون ايجابيه. فما في داعي انك تعملي، مو بس انا لازم كبر الشفايف. خلص ما مناسب لك لا تعملي، وطبعا هو الطبيب بيقرر.
1: تمام، هلا بنشوف الصوره الثانيه. او هون الفيلرز
0: هي مسكين. طبعا هذا رياكشن على الاغلب تحسس لشيء معين، ممكن محقون شيء بالوجه، ممكن محقون شيء بالشفايف، قد تكون مديبات للفيلر، ممكن تكون عم تذوب الفيلر بمواد تذويب الفيلر، فصار هذا الرياكشن. هاي طبعا ردات فعل طبيعيه، نحن نحاول نكون قدر الامكان بعيدين عنها، انه نعمل تيست تحسس للاجراءات اللي ممكن تحسس، بس هاي وارده انه تصير. طبعا هاي ممكن خلال اسبوع او 10 ايام تكون راحت بشكل كامل هاي الوزمه الشديده.
1: بس في امكانيه للحساسيه من بعض المواد؟
0: اكيد
1: يعني ممكن ابر النضاره، ممكن
0: اكيد فيلرز، ابر النضاره ممكن تحسس. الفيلر نادر جدا التحسس عليه، بس هو ممكن في مواد تكون سيئة فمتعمل رياكشن شديد أول فترة،
1: بعدين تعمل
0: تماما، بعدين تعمل رياكشن متأخر، يعني كل فترة بتحس الصبية إنه أنا كل الفيلر وزم ورجع خف خلال يومين ثلاثة، وعندك البوتوكس احتمال والتحسس عليه عالي، فنحن دائما نعمل تيست تحسس قبل الإجراء، وعندك كمان مواد تبع تدويب الفيلر هي التحسس عليها عالي.
1: طيب نشوف الصورة اللي بعدها، كمان فيلرز.
0: لا هي فيلر شفايف،
1: فيلر شفايف طبيعي،
0: نتيجة مقبولة جدا، مو ما فيها أي سلبيات، وحتى معمول شوي زوايا التم ممكن تكون هي،
1: نحن عم نلاحظ شيء على جناب التم، يمكن
0: بروز، قد تكون هي بعد الحقن مباشرة، وقد تكون هي بعد بأشهر من الحقن، يعني هي المقصود فيها انه شلون تغير شكل التم، يعني هاي الصورة التسويقية اللي بتنحط على النت انه هاي بعد، بس هي النتيجة بالهاي هي راح تكون النهائية ممكن بعد شهرين ثلاثة. تمام، انه هذا البروز البسيط اللي كان هون هاجر كله الفيلر لطلفوه فعمل هذا الرف اللي هو او نحن نسميه وايت موستاش، هذا البروز اللي بيصير هون.
1: صحيح.
0: فهو واضافته انه يكون في جهه غير جهه، يعني هاي الشفايف من نوعيات مثلا انه انا بقول للمريضه حطوني كميه بسيطه كل 6 شهور سنه بنراجع بنشوف اذا حسينا انه هاجر بندوبه بنرجع نحقن مره جديده. فالعالم لا انا بدي اكثر اكثر اكثر، فبتصير هاي البروزات او الشكل الغير طبيعي.
1: طيب كيف نتجنب الفيلر المهاجر، او كيف نتجنب حركه الفيلر بشكل عام؟
0: لا لا لك شغله، الفيلر بيهاجر حسب طبيعه الجسم. تمام، بس انا في عندي اماكن لازم راعيها بشكل معين مشان انه ما يهاجر فيها الفيلر، مثل اماكن الخطوط الضحك اللي ممكن تنحقن، مثل اماكن اللي الجولاين اللي ممكن تنحقن هون، فهي نحن مساجات بشكل دائم، عدم تحرك الحراره بشكل كبير. واهم شغله مشان ما يصير في هجره بالفيلر انه انا مراكم فيلر فوق بعض، فانا اذا كان عندي حقن مثلا بالنازل ليبيل او خط الضحك وبعد 6 شهور رجعت كررته مره ثانيه، فانا دفشت القديم لفوق او فيعطي بروزات او مشاكل، يعني لازم يكون في متابعه بعد 6 شهور او سنه اذا ما كان في عندي مشكله، اذا كانت نتيجه جيده ما فيها داعي انه انا ارجع احقن مره ثانيه.
1: هلا في معلومه عن الفيلر عم يتداولوها البعض، ما بعرف شو هي مدى صحتها، انه الفيلر لما ينحقن لاول مره بيمتص الجسم فما بيعطي نتيجه، ففي بعض الاشخاص بيفكروا انه لا المشكله من الدكتور، المشكله من المواد يلي انحقنت. شو مدى صحه هاي المعلومه؟
0: لا لا هي مو ما يعطي نتيجه، بس هو بصراحه انا ما بحس هاي المعلومه صحيحه ابدا، يعني لا كله عم ياخذ نتيجه، بس هو اللي بيصير انه المريض بيشوف حاله بعد الاجراء مباشره. عرفتي، فبفكر انه انا بعد اسبوع ليش هيك خفت النتيجه 30% او 40%، بس نحن بنقول لهم انه هي النتيجه اصلا هي بعد اسبوع هي النهائيه. اول كم يوم هي بيكون في وزمه، بيكون في تنفيخ، لا هي ما بيمتص، بس انه نحن دائما اذا بدنا نشتغل صح بدنا نبلش بكميه طبيعيه مشان ما واحد ينصدم او بيكون لانه اول مره بيعمل هذا الاجراء. صحيح. مثلا بعدين انت كمل قد ما بدك، حط الكميات الفيلر، فينا نحن نتابعه كل اسبوع كل شهر قد ما بده الواحد يحط.
1: يعني برايك دور المريض بهي النتائج كمان كثير بياثر، يعني نحن استعرضنا كثير نتائج ان كان عن عمليات الانف ان كان عن الحقن، ف دور المريض بهي المرحله له اثر كبير، يعني
0: صحيح.
1: طلب المريض ممكن
0: صحيح.
1: هلا او التزامه بعد العمليه.
0: صحيح. هلا للامانه الجواب المهم جدا هو التزام، هو الدور الاساسي هو للطبيب. المريض هو بالنهايه جاهل بهذا المجال.
1: أكيد.
0: هو جاي معتمد على ضمير الطبيب انه انت شو رايك، خرج بيمشي حاله هذا الاجراء مناسب الي ولا لا، فهو هذا شيء بيعتمد على الطبيب اساسا. مفروض الطبيب عم يمشي بطريق صح بمجاله انه هذا الاجراء مناسب لك، هذا الاجراء هيك سلبياته وهيك ايجابياته. وللاسف الاطباء اللي بيشتغلوا بهي الطريقه قليلين جدا. عرفتي انه انا خلص عرفي انه انت بس فتي من باب العياده رح تحقني رح ينعمل لك شيء، مناسب مو مناسب، خلص انا بدي هيك، يلا الدكتور رح يعمل، بس هو ما رح يقول لك لا مو مناسب ولا ما رح يطلع حلو او مو مناسب لقياس وجهك او اوريدي انت حاقنه. فهو هذا للاسف اللي عم يوصل للتشوه بالتجميل.
1: 100% بصير بيتحول الموضوع لتجاره اكثر من انه
0: صحيح صحيح
1: تجميل.
0: صحيح.
1: دكتور بلال مشعل بدي اتشكرك كثير على هي المعلومات، بتمنى من كل يلي عم يتابعونا يكونوا استفادوا.
0: اهلا وسهلا فيكم.
1: وهلا مشاهدينا صار وقت نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها بنكون بفقره على الاصول مع عمار، فخليكم معنا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة على الأصول. السوشيال ميديا كل يوم أكيد بنفتح تليفوننا على عالم كامل آراء وتعليقات وأحيانا إشاعات ما إلى أساس من الصحة، ومع سرعة الانتشار أي كلمة ممكن تتحول لقصة كبيرة، وأي تعليق سلبي ممكن يأثر على صورة وسمعة الشخص وحتى نفسيته. ولكن السؤال هون، كيف لازم نتعامل مع هالنوع من المحتوى؟ لا نرد، نسكت، نتجاهل، ولا في أسلوب على الأصول وطريقة ذكية للتعامل مع هالمواقف؟ اليوم بفقرة على الأصول راح نحكي عن اتيكيت الرد على الشائعات والتعليقات السلبية على السوشيال ميديا مع ضيفنا خبير في الاتيكيت والتواصل فراس رامو اللي صار معنا بسدي. صباح سوريا، صباح الخير.
1: صباح النور يا أهلا.
0: شو الأخبار؟
1: تمام الحمد لله.
0: أهلا وسهلا. فكرة السوشيال ميديا هي فكرة يعني أي حدا قادر أنه هو يتعرض لمواقف سلبية على السوشيال ميديا، وبتختلف الآراء وبتختلف طريقة أكيد. التعامل. فاليوم يعني خلينا نبلش بالموضوع من أول خطوة لازم أعملها حتى آخر خطوة. أنا اليوم حدا يمكن بيشتغل على السوشيال ميديا، بيشتغل بالرأي العام، ووصله تعليق سلبي، شو أول خطوة لازم يعملها؟
1: هلأ هي الحالة ما أكترها لسهولتها، يعني سهولة موضوع أن الواحد يفتح ويحط كومنت ويحكي اللي بده إياه، هذا اللي مخلي الموضوع يصير زيادة. يعني اليوم ممكن يكون عنا آراء مثلاً، بس إذا قاعدين قدام بعض نخجل نحكيها، نخجل بوجود الشخص، بوجود أشخاص ثانية. وجود السوشيال ميديا خلى ما حدا يعني نخجل من حدا، فخلص بيفتح وبيكتب دغري. الفكرة أنه نحن بقى بدنا نشوف أي من هي التعليقات اللي نحن بدنا ناخدها بمحمل الجد، وأي منهم يلي هو رح يكون مجرد كلام عابر، لأنه رح يكون نسبة كتير كبيرة منه هو الكلام العابر. يعني نحن ما كل كومنت اجتني انا بدي اخذها بمحمل جدي او محمل شخصي، او بدي اشوف مين صاحبه ورد عليه وكذا، خاصه لما اذا عم نحكي على اشخاص هن بابليك فيجر، هن اشخاص عامين اساسا. فالاشخاص اللي هن شخصيات عامه بالمجتمع هدول معرضين لنسبه كتير كبيره من هي الحاله اكثر من الاشخاص العاديين. فلهيك بدنا نفرق بالبدايه بين هي الملاحظات او الكومنتات او الاشاعات او الردود السلبيه، خلينا نسميها، اللي عم تجيني من اشخاص بعرفهم ومن اشخاص ما بعرفهم. اشخاص اللي بعرفهم ممكن يكونوا زملاء، اصدقاء من العائله كذا، هذا بقى صفي شؤون شخصيه، يعني في شيء بيني وبينه حتى هذا الانفعال او هي الكومنت السلبي طلع. بينما لما يكون شخصيه عامه فهو عنده مجموعه فولورز ما بيعرف حدا منهم، عم يجي آراء أشكال ألوان. فهون بقى بيصير بده هو يعرف يفلتر، بده يفلتر أنا شو الآراء اللي بدي أخذها بعين الاعتبار وأخذها بمحمل جد، وشو الآراء اللي هي الحكي ببلاش، يعني من هالمبدأ اللي أنا ما عم تحكي. فلما تتحول بعض الآراء لأنه هي متكررة، يعني في فكرة مثلا حكاها أكثر من حدا صرنا عم نسمعها من الكل ومن كتار وكذا، هون صار لازم شوي نوقف عندها، نشوف شو سببها، نشوف ليش الكل أخذ عني هاي الفكرة، ليش الكل عم يحكي مثلاً أو يعلق على نفس التعليق. قد يكون معناته فعلاً في يعني في شيء صحيح بالتعليق اللي عم.
0: طيب في أشخاص شغلتهم الشغلة فوتوا على السوشيال ميديا ويروحوا لعند حدا public figure ويسبوا
1: ويوزعوا كومنتات
0: يسب وتنمر،
1: تمام،
0: وشغلات هي ما أنا موجودة من الأصل بس لأنه أنا بدي اتنمر على هذا الشخص،
1: تمام، او غيران او شيء
0: شو ما كان السبب. طب انا اليوم يعني حدا public figure كيف ممكن يتعامل مع الموضوع؟ مو كومنت سلبي،
1: تمام،
0: سب وقذف وتنمر شو ما بدك.
1: هلا باغلب الاحيان من اسلوب الطنش، نطنش في حال تكرار هذا الشيء. فانا عندي وسيلتين، خلينا نقول في الوسيله الرسميه وفي وسيله غير رسمية.
0: أوكي.
1: الوسيلة الرسمية هي الشكوى، ونحن هنا عم نحكي على شكوى رسمية وليس على الشكوى التقنية، يعني تبع أن أنا أعمل له ريستريكت، أعمل له بلوك، أعمل له كذا، هي إجراءات تقنية أكيد ممكن أعملها بسهولة وكرمال سرعة الموضوع. بس في عنا شيء اللي هو الشكوى الرسمية. نحن اليوم بأي بلد بالعالم في شيء اللي هو صار أمن المعلومات، أمن المعلومات، يعني مثل لما اثنين بالشارع صار في بيناتهم هذا السب وراح اشتكوا على بعض، نفس الشيء ديجيتالي انه اونلاين صار في هذا الشتائم، هي السب كذا، صار فيه يعمل عليه شكوى حتى لو كان السب المسب اونلاين يعني او ديجيتالي. فهي الاجراء الرسمي. الاجراء الاجراء الاجتماعي، اني انا فيني اعمل شغله بس هي بدها شويه يعني ذكاء من اللي عم يتصرف، انه انا اقوم الجمهور عليه، اقلب الرأي العام عليه، يعني في بس هاي الحاله بجاب لك يعني بفضل ما نوصل لها. نحن اساسا نحن دائما بهي الحاله بنتبع اسلوب انه طنش، لانه مثل ما تفضلت احنا بنعرف انه اساس الكومنت هو موضوع انه هو الشخص فايت عم يتسلى او فايت بس هيك بده يعمل ضجه يعمل عجقه على الأصل.
0: طيب كمان في حاله ثانيه، انا افتراضا كنت عم اقلب على فيسبوك اجى شخص لقيت حاطط منشور ذاكر كذا كذا كذا كذا كذا، ممكن احيانا يذكر اسمي او لا، مثلا والله مثلا مذيع صباح سوريا عم يعمل هيك، والله فلان سوى هيك، من دون ما يذكر اسماء، واحيانا بيذكر اسماك. فيوم انا اذا كنت بدي يعني في بوست كامل موجه لإلي وانا بعرف لإلي ومتاكد 100%، كيف ممكن اتعامل مع الموضوع؟ هل لازم رد؟ هل لازم طنش؟ شو لازم اسوي؟
1: هلا كمان هون بترجع حسب الحاله، يعني مثلا ممكن زي اللي حاطط هذا البوست وحدا ناقد، حدا اوريدي كمان هو بابليك فيجر، اوريدي هو عنده جمهوره وعنده شعبيته، فهون بده يكون في ذكاء كتير عالي بالرد، بحيث انه نحن نستوعب الموضوع بنفس الوقت نقلبه لصالحنا.
0: اذا كان مستفز،
1: اذا كان بس هيك مستفز فاكيد الطناش.
0: طناش؟
1: طناش اكيد.
0: طب انا ايمتى لازم رد؟
1: هو يفضل باغلب هاي الحالات ما نرد.
0: ما رد
1: لانه اليوم انت في، يعني نحن عم نحكي على شخص مثل ما تفضلت قاعد فاضي ما ورا شيء غير نازل بهالعالم، فنحن اليوم قلت لي عم نرد عم نعطي قيمه اكثر سواء للشخص او لرايه. وبالتالي هون انت كبرته.
0: حلو.
1: نحن ما بدنا نعطي هي القيمه وهي المساحه وهذا الحجم لهذا الشخص، فالافضل نحن ما نرد. ودائما بيقول لك يعني مهما كان عندك جواب ذكي الجواب الاذكى هو الصمت.
0: يعني انت بتحس انه ولا مره لازم نرد؟ إذا بتحس يعني إنه كل شيء تعلق بالسلبية ما لازم رد عليه؟
1: يفضل ما هلا هي صعبة، صعبة كتير الواحد يضبط حاله ويمسك حاله ما يرد، كتير صعبة يعني ما بينام الليل وإنه شلون ما رديت لازم رد كذا، بس نفس الوقت يعني بترجع لك هي الأزكى، يعني الطريقة الأسلم والأزكى إنه ما ترد. وفي عنا المثل الشعبي بيقول لك بدك تحمه لا ترد بتمه، يعني ما دغري يعني لأنك ما رديت عليه فهي أكبر استفزاز له.
0: في عالم ما بترد، تسمع أول تاريخ وثاني تاريخ وعشر تاريخ والتاريخ الخمية وبتنهار نفسياً، بتسكر حسابها، ما بتحكي مع حدا. في أشخاص بيتأثروا برأي
1: أكيد
0: الآخرين
1: طبعاً.
0: هدول الأشخاص كيف لازم يتصرفوا؟ شو إتيكيت؟ ما بعرف سوينا لهم إتيكيت خاص يعني.
1: كيف لازم هي مو موضوع إتيكيت خاص فيهم، هي موضوع من البداية هو ما بدك للقد يحملها، يعني لما حتى ما يوصل لهذا الليفل من
0: الناس انتهر
1: أكيد. في ناس بتصير عندها رهاب اجتماعي خلاص ما عاد بده يقابل العالم.
0: طب شو السبب يعني؟
1: بصير عنده توحد، هو اللي عاطي الموضوع اكبر من حجمه. ولكن بالاخير احنا اكيد بهمنا راي العالم، بس كمان مو لدرجه نمشي او نبرمج حياتنا بناء على راي العالم. فهون لا، هون يلام مو اللي عم يسبه او عم يحكي عنه وكذا، هون يلام هو الشخص انه انت ليش عاطي الموضوع اكبر من حجمه، انت ليش مكبر القصه.
0: طب انا اليوم شو هي اكثر الاخطاء الشائعه اللي ممكن تصير عند الشخص لما يتعرض لهجوم الكتروني؟
1: لما فورا يرد ويرد بنفس المستوى، يعني سبني سبيته، الناس حط علي كومنت حطيت عليه كومنت دغري وجيشت بقى كل مين عندي فوت.
0: انا مره كنت عم احضر تعليق، لا كنت عم احضر بوست طبيعي، هم هو البوست يعني بالاساس مقسوم لرايين، فكان في حدا علق بوست سب الرأي الآخر، نط واحد 73 تعليق كله عم يسب بعضه، فهذا فقرص درجة إنه الزلمة وقف التعليقات. هاي الفكرة يعني ممكن تخلق حالة جدل على فيسبوك، ممكن تخلق مشكلة كتير كبيرة طبعاً تكبر طبعاً. فالأجدر إنه إحنا نسكت. طب إذا كان مثلاً رد، إذا كان مثلاً بالأصل كومنت هو مهين للشخص المقابل، انا كمان لازم طنش.
1: هلا اذا ما عندي الرد الذكي اللي هو رد يعني راح يفحمه ويسكته ويقلب هي الطاوله عليه، يعني فاكيد الافضل اني طنش. هي بنشوفها اكثر شيء بتصير، هي اكثر شيء بتصير اساسا مع الفنانين، فبتلاقي رده احيانا بيكون كوميدي او بيكون رد فيه سخريه فيه. هي الردود هي ردود ذكيه، يعني هو عم يسبني انا حولتها عليه، او حولت المسبه طبعا حولتها لكوميدي. هلا هون هذا ذكاء اجتماعي، هذا
0: بيقولوا طيب ضعيف شخصيه.
1: لا بالعكس، ما هو ضحكنا سلانا ونحن متعودين عليه، مثلا بالذات زعم الفنانين هو بيسلينا بيضحكنا، فانه حتى هون كان رده مضحك مثلا او مسلي.
0: طيب اكيد ما في طريقه، يعني بغض النظر عن طريقه تعلق بالسوشيال ميديا، اكيد مثلا فيسبوك انستغرام كذا كله نفس الشيء،
1: كله نفس الشيء،
0: هو اتيكيت واحد بالنهايه. طيب انا اليوم بدي احاول. شفت بوست على فيسبوك كان في تعليق موسيقى، كان في اهانه، سكتت، رجعت كبرت، رجعت سكت، رجعت كبرت، رجعت سكت. هو كيف لازم نتصرف؟
1: هلا هي بالبدايه طالما سكتت ما حتكبر، لانه هي ليش لك لما
0: طب بركي زلمه بده يستفزك.
1: هو ما هو رح انت استفزاز، هو لما انت ما عم ترد عليه عم تستفزه اكثر. لهيك هو بيصير بيعطيه اكثر. يعني اليوم هو بالبدايه بجوز بلش تلميح مثل ما تفضلت، قال اللي طلعوا على صباح سوريا، ما قال مين. لما شافنا ما ردينا ذكرنا بالاسماء، شافنا ما ردينا، بس بعدين العالم نفسه رح تمل منه يعني مره ورا مره، وبالذات لما يلاقوا انه الطرف الثاني ما عم يرد، فهو كشخص بيصير حتى مرفوض من جمهوره.
0: انا والله مره أو مو مره لما خمس دقائق كنت مقلب عم شفت حدا هيك ماده انه في حوار بين شخصين وهيك، فاتوا شفت التعليقات كله عم يصب الصبيه اللي طلعت بالماده، كل بشعانه ومدري شو. طب ليش بالاصل هتتعلقوا تعليقات سلبيه؟ ليش انا اليوم ادماني انه انا فوت وعلق على شخص واتهمه واتنمر عليه ويعني خلي شخصيته بالارض؟ طب
1: هذا هو نحن اذا بدنا نلخص الموضوع كله فهو يعني هون الموضوع او هون الاتيكيت، انه انا من الاساس يعني بيقول لك عندك كلمه حلوه احكيها، ما في كلمه حلوه الواحد يضل ساكت. فالفكره انه ليش نحن دائما لازم نفوت التعليق تبعنا يكون نقد؟ يعني حتى باي حتى خارج السوشيال ميديا، بتفوت على مطعم على كافيه، اذا عندك مشكله بدك تشتكي وبدك المدير بدك كذا، طب اذا الاكله طيبه ما بتحكي شيء. يعني دائما نحن بنركض او بنركز على السلبي، فهي هون الاتيكيت بقى انه نحن اوكي قد يكون في شغلات سلبيه بس نلتمس له 70 عذر 40 عذر 100 عذر يلي هو، وبالمقابل لما يكون في شيء ايجابي كمان حلو نحكي بالايجابي. بس نحن ما بنحكي بالايجابي ومندور على الشغلات السلبيه، هي هون بقى مشكلتنا كاتيكيت، انه لا نحن يفضل لما بدنا نحكي يا يكون تعليقنا حلو داعم حتى لو كان فيه جزء من المجامله، يا اما يفضل انه ما نحكي شيء الا اذا كان فعلا في عندي تعليق او ملاحظه اللي هي فكره. يعني انا عم علق عم بنتقد لوجه فكره لوضح فكره كذا، وليس نقد لمجرد النقد او نقد ليكون نقد شخصي، انه والله انا اليوم ما حبيت القميص اللي انت لابسه. طب لا تطلع فيني. لما بكون مثلا ممكن ينصحك يقول لك والله هذاك اللون بيلبق لك اكثر من هذا اللون، هون اوكي الكومنت الى معنى الى فائده الى هدف.
0: يعني الامانه كلام جدا جميل. شكرا لك سامي بروديوسر. كلام جدا جميل. لازم الشخص فعلا ما يرد اذا هو فعلا واثق من حاله بيعرف هو شو عم يتصرف. نحن يعني منيح اللي طرحنا هذا الموضوع لانه هو فعلا موضوع مهم وشائع جدا، ولازم كثير نعرف كيف نضوي عليه. في راس المبدا تشكرك على المعلومات القيمه واكيد نورت صباحك.
1: سهلا تسلم.
0: مشاهدينا فاصل وبعدها بنرجع نكمل باقي فقراتنا، لا تروحوا لبيتكم.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما أنك عارفان أنت حترجع عايش ولا حترجع ميت. العميد أول سؤال بيسألني إياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشرة أسماء الضباط الإسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشو في علاقات بينك وبينهم. دون يا جماعة مات شيلوه، حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

0: أنا من ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
2: لا تجربة عريقة في نضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة DVR. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
10: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة بلوجر. واليوم ضيفنا صانع محتوى إماراتي قدر خلال الفترة الماضية يلفت انتباه المتابعين بمحتوى مختلف بعد ما قرر يزور سوريا ويكتشفها بطريقته الخاصة من الأماكن السياحية للعادات اليومية وحتى التفاصيل الصغيرة اللي ممكن ما ينتبه لها أهل البلد نفسهم.
11: 100% عمار، يعني صانع المحتوى اللي هو ضيفنا لليوم قدر من خلال فيديوهاته انه ينقل صورة جميلة عن سوريا، قدر يوثق تجارب مع الناس مع الأكلات واللهجات والمواقف الطريفة اللي عم يعيشها بكل مدينة وبكل حي عم يزوره.
10: واليوم موجود معنا ليحكي لنا اكثر عن تجربته بسوريا واغرب المواقف اللي مرت معه والفرق بين الحياة بالإمارات وسوريا من وجهة نظره.
11: لهيك خلونا نرحب سوا بصانع المحتوى الإماراتي إبراهيم البلوشي. أهلا وسهلا فيك.
12: يا مرحبا فيك،
11: يسعد صباحك.
10: يا أهلا وسهلا، شو الأخبار؟
12: الحمد لله جموركم طيبين.
10: والله كله
12: بشرونا عنكم.
10: يا أهلا وسهلا.
12: يا مرحبا.
10: بداية نحن خلينا دائما نقول ودائما نوضح على فكرة أنه أنت دائما أهلا وسهلا فيك ببلدك الثاني سوريا.
12: الله يرفع قدركم ويحفظكم. الإمارات وسوريا ترى عينين في راس واحد، الله يحفظكم.
10: بارك
12: الله فيك.
10: طيب نحن هلا شفنا لك ريل على السوشيال ميديا، لقى تفاعل كثير واسع، رح نحضره وبنرجع.
13: قررنا نتعلم
14: اللهجة السورية.
13: والله العظيم أنا من عارف شو هالميكس هذا، إماراتي وأردني جايين يتعلموا لهجة سورية. شبني شي ما شبني شي ما شبني شي ما شبني شي
14: شبني شي ما شبني
13: خلاص احنا حنوقف هون نقطة صب عشان نعرف المفروض الثاني عشان نصير شباب. شبني شي ما شبني شي
14: شبني شي ما شيبني
13: يا شيبني راحت يعني راحت كل ما شيبني شي شي ما شيبني شي شي
14: يا ريال وهكتنا
13: ايش
14: وهكتنا
13: سوري
14: لا اماراتي
13: احنا بنخلي لهجاتنا على جنب فهمت ركز على السوري بما انه احنا بسوريا عشان ما ينضحك علينا بشيء هسه لازم نكون خبره
14: خلاص
13: الكلمه الثانيه هي اهم كلمه ممكن تستخدمها بالسوق ده انت شوف التاكسي اجي احكي لك مثلا قد ايه بدك للحميديه
14: قلت لك 500
13: حما غالي
14: انصدمت
13: العمى لازم تنو العمى فهمت هول هول هول قد ما تقدر شو هي الكلمة
14: العمى إلك كل عمى
13: يا عيني عليك يا عيني عليك الله أكبر بدنا نفوت على محل بدنا نسأل
5: كم هاي؟
13: كم هاي؟ هاي
5: بالإمارات زين.
13: وبالأردن مثلا ممكن تحكي كم هاي بتمشي معي
5: زين.
13: هون إيش قد هاي؟
5: إيش قد هاي؟ خيو إيش قد هاي؟ شو رأيك؟
13: من ضلط علينا حلب هيك
5: بس ممتاز على حلب.
13: أنا متأكد إنه راح نجيب العيد بسوريا بكل الأشكال. جاهز؟
5: جاهز.
13: ننطلق؟
5: ننطلق.
13: الله أكبر.
10: بدي صفقة ولا ما بدي صفقة؟
11: لا بدي صفقة. طيب هلأ إبراهيم بدك تحكي لنا من هذا الفيديو أو من خلال الريل يلي نزل شو الكلمات يلي تعلمتها؟
12: والله وايد كلمات.
11: عملك
12: تسميع. تسميع وايد كلمات. يعني مثلاً أول شيء أكلات وكلمات مثلاً تقبرني شقد هاي الكلمة بعد اللي قلناها. شو بعد تعلم؟
10: حراب أصبع بتعرفها؟
12: حراب اصبع الاكله هي عرفها.
11: ايه برافو عليك.
10: فلافل.
12: فلافل نعرفها بعد.
10: عندكم
12: بعد الروس والمقادم.
10: لك لك مره فيها هذول.
12: اوه لا الحمد لله.
11: آه معناها صار شامي صار شامي.
12: خلاص مره.
11: طيب طيب بدي اسالك سؤال بسيط.
12: تفضلي.
11: شبك؟
12: شبك ما بيني شيء خلاص حفظتها.
11: تمام ما بيني شيء.
10: طيب خلينا نبلش هيك بالفقره. ابراهيم شو اللي خلاك انك تقرر تجي تزور سوريا؟
12: حلو. انا قبل تقريبا شهر كنت موجود في الاردن ونزلت فيديو عن غابات عجلون، وفي التعليقات دخل ما شاء الله الشعب السوري والشعب الاردني في صراع ان ايوه اي الدولتين اجمل. فقلت عشان ننهي الصراع انا ازور سوريا بنفسي واقرر واشوف وين اجمل، يعني وننهي الخلاف اللي استوى عندي في السوشيال ميديا. فهذا كان سبب الزياره.
10: هذا كان سبب الزياره الاساسي
12: لسوريا. صحيح.
11: سبب الزيارة الأساسي هو مقارن يعني
12: هي بين الأردن وسوريا.
11: طيب طيب مين
12: لأن التعليقات كانت كل واحد يقول لا دولتي أجمل، المكان عندي هذا أجمل كذا، فقلت خلني أنا وأشوف بنفسي يعني.
11: طيب أنت برأيك مين أجمل، سوريا ولا الأردن؟
12: والله شوف هي كل دولة لها ميزات.
11: صحيح.
12: غير عن الدولة الثانية، فما يسوي أني أقول هاي الدولة أجمل عن هاي الدولة. وفي نهاية الأمر الأطباع أو خلني أقول الطابع العام لدول بلاد الشام كلها قريبة من بعضها البعض.
11: أكيد. بالنهاية تحية كبيرة لأهلنا بالأردن إخواتنا وبلدنا. صحيح. الثاني. طيب إبراهيم أكيد لما زرت سوريا مرت عليك مواقف غريبة، مرت عليك أحداث ممكن أنت ما كنت متوقع أنك تشوفها أو تتعرض لها. إذا بدنا نصنف أكثر ثلاث مواقف غريبة مرت عليك خلال زيارتك بسوريا.
12: طبعا أغرب موقف موضوع العملتين، عملة قديمة وعملة جديدة، شيء جدا صعب من الواحد.
11: اي
12: والله
11: نحن السوريين لهلأ منخربط فيه.
12: اي والله. وانا وصلت الى مرحلة قمت اعطي الشخص المبلغ اقول ابوي خذ وشوف كم اللي عليك، يعني عملة قديمة وعملة جديدة، فجدا صعب الوضع. الموقف الثاني، في كل دول العالم اتفقوا ان خطوط المشاة الاولوية فيها للعبور للمشاة، الا في سوريا الاولوية للمرور للتكاسي السايبة هذه اللي كان الموضوع يعني غريب.
11: فضحونا التكاسي.
12: اي والله. حتى اول مره يوم قاعد اقطع الشارع كان معي الاردني فيقول لي حرك بسرعه، اقول ليش؟ يقول راح يخبطوك. فبعدين بديت استوعب لا صدق انه ما يوقفون للي يمشي على الشارع. اما الموقف الثالث موضوع اللهجات، انا استغربت انه اوكي اعرف ان عندكم اختلاف لهجات بس ما توقعت بهاي الطريقه، يعني حتى في الحميديه تمي تسمع كلمات يعني كل شخص يعطينا كلمه غير عن الثاني، فقلت لا الوضع.
10: ذكر كلمه قالوا لك عن الحميديه؟
12: ما اتذكر الحين
10: اصلا. هالقد
11: شوف شوف عمار برا سوريا او بشكل عام برا بلاد الشام بيفكروا انه التيمه تبع سوريا او اللهجه الاساسيه تبع سوريا هي مقتصره على تقبرني شبك ما بني شيء، لك هي سوريا لحالها فيها ممكن اكثر من 20 لهجه، خلينا نقول ب 14 محافظه، كل محافظه بتحكي لهجتين ثلاثه
12: ما شاء الله.
11: رحلتك طويله بتعلم اللهجه السوريه.
10: طيب بعد الفتره اللي اديتها بالشام شو احلى شيء لقيته بالشام؟
12: والله شوف الشام كلها جميله، كل زاوية في الشام لها ميزة غير عن الزاوية الثانية. تدخل الحارات القديمة، ريحة الياسمين، السكيك الضيقة، تشوف اللي هي البلكونات اللي كيف كانت تنبنى، تطلع شوي تمشي تشوف الجامع الأموي، تدخل شوي على باب شرقي وباب تومة تشوف الكنائس ملاصقة للمساجد، فهي أشياء جميلة صراحة. فالشام كل مكان فيها له ميزة مش موجودة في المكان الثاني سبحان الله، فكلها على بعضها جميلة.
11: زرت محافظات ثانية غير
12: الشام؟ لا والله أنا كنت محط في بالي إني بي 5 أيام، فبزور دمشق وبطلع من دمشق على الساحل وبروح حمص وحماة. يوم جيت وعلقت في الشام ما قدرت اطلع من كثر جمالها، قلت ما شاء الله يعني ما توقعت اني بقعد 5 أيام كاملة في الشام.
11: انا برايي ابراهيم تمدد اجازتك تروح على الساحل، تطلع على حلب، تشوف ادلب، يعني نحن في كثير عنا لسه مناطق سياحيه برا الشام ممكن يعني
12: كمان. انا ان شاء الله لي زياره ثانيه قريبه ان شاء الله تعالوا بتكون اطول باذن الله.
11: اهلا وسهلا فيك
10: ان شاء الله يا رب. طيب السوريين كثير مشهورين بالاكل لانه اكلهم كثير طيب، شو اكثر غير المقادم شو اكثر ثلاث اكلات انت بتحبها او هيك يعني حسيت انه عن جد هي كثير طيبه؟
12: عندك المسقعه صح قلتها؟
7: حلو حلو حلو حلو.
12: وعندك بعد حارق اصبعه، حراق اصبعه، كان جميل. والمشاوي بعد عندكم دام ما تبروس والمقادم وخلاص يعني.
11: ما في تسميه هيك استغربت منها انه اكل معين؟
12: هاي اللي حارق اصبعه في البدايه استغربت
11: حارق
12: منها.
11: اصبعه
7: انا لهلا بستغرب منها، انا لهلا بستغرب منها
11: صراحه. ايه سوري لهلا بانه ليش حراق اصبعه؟ شو الاسباب؟ بس ما بنلاقي سبب.
12: انا والله قريت في شات جي بي تي كاتب ان الشخص كان يعني حرمته قاعده تطبخ فسار المطبخ وحط ايده في الاكل فاحترق اصبعه، فيقول ان هذا سبب التسميه.
11: قبل ما يحترق اصبعه شو كان اسمه؟
7: انت مقتنع شيء؟
12: لا.
7: طيب هلا
11: لك في طباخ روحه كمان بتعرف؟ إيه طباخ روحه؟
12: لا
11: لا لازم لا
12: بندور عليها اليوم ان شاء الله.
7: طيب في كثير سؤال جدلي على بسوريا دائما بيسالوا حلاوه الجبن حمصيه ولا حمويه؟
12: والله شوف انا عشان انهي الخلاف بينكم يا اهل سوريا، فحلاوه الجبن من مدينتنا من الفجيره من الامارات.
11: حلاوه الجبن اماراتيه يا جماعه. خلاص خلص. وبتاخذوها وعلى حسابكم وبتمونوا.
12: جزاك الله خير.
7: طيب هلا بدنا هيك نلعب معك لعبه صغيره ابراهيم. نحن هي اللعبه بعنوان ريبوست، هي عباره عن ثلاث بوستات تعمل لها ريبوست، حنشوفهم مع بعض ونعرف انت ليش عملت لها ريبوست.
12: حلو
7: جاهز؟
12: جاهزين ان شاء الله.
7: يلا اول فيديو. Life has made me so quiet. I just want to listen. No more talking. No more arguing. No more.

0: شو الترتيب؟
1: طبعا الفيديو هذا تصور في إمارة الفجيرة، فالناس عندها فكرة أن دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام عبارة عن بنايات أو صحراء. فبدينا نركز أن نحن عندنا في الشتاء، لما يأتي الشتاء عندنا مناطق خضراء تستوي، عندنا جبال، عندنا وديان تستوي، فهذا كان سبب أني أنا سويت ريبوست.
2: فعلا مناظر حلوة وحتى تصوير حلو، يعني ما شاء الله عندك موهبة بالتصوير كمان.
1: نعم جزاكم الله خير.
2: طيب نشوف الريبوست اللي بعده.
3: احضر مباراة المنتخب مع السوريين، بدي اشوف التشجيع السوري، ان شاء الله الاقي مكان احضر فيه المباراة، يكونوش الناس فوق بعض.
4: بسم الله ما شاء الله.
3: وينكم؟ شو يا سوريين؟ هل جاي اذر المنتخب الاردني؟
4: انا بوريكم فيهم هسه.
3: شو وينك؟ نايم؟ في حدا بنام الساعة 6 الصبح؟ طعام مشكلة بالشارع وكثير مولع، لازم تيجي بسرعة. وين؟ مباراة المنتخب الاردني بتطلعوش تشجعوش وما يكون سوارنا؟ يا خسارة كل مسلسل سوري حضرته. يا ما وقفنا جنبكم وحضرنا معكم مباراة. ابوي جننا باب الحارة، كل هالوقت في معكم مش راضيين تحضروا معنا مباراة المنتخب، وينكم؟
5: امسك البس هاي، البس لي هاي وتعال حقي.
3: جول. اوه موسى. جول فينا. يا زلمة الاحمر هم الابيض، ابيض هم الاحمر. انا هو موسى، انت صار لك ساعة بتشجع فيه، هذا ضدنا.
5: احضر انت ساكت،
3: احضر انت ساكت، خلص ركز بالمباراة. جيب جول بحالنا، جيب جول بحالنا.
0: شو القصة؟
1: القصة أن كان من باب دعم المنتخب الأردني، كنا متوقعين إنه بيفوز، فعشان كذي سويت ريبوست من باب دعم المنتخب الأردني، كأنك أول منتخب من بلاد الشام يشارك في كأس العالم.
2: وكدفاع عن السوريين، هي المباراة الساعة كانت الساعة 6 الصبح.
1: هي لنا صحيح.
2: نحن ضرب بيوتنا. الشوارع فاضية لسبب يعني.
1: أنا استغربت، أنا شفت إن حضرت ما شاء الله المباراة الثانية يعني في الأماكن اللي كانوا مخصصينها في الكافيهات، يمكن تطلع كنت أشوف تفاعل الشعب السوري، فتوقعت إنه بيكون بتكون الأماكن كلها متروسة يعني.
2: صح.
1: لكن خلاص حضروها في البيت فأمورهم طيبة.
0: طيب الفيديو الثالث راح نشوفه.
6: ورقة اللحم عندكم مغشوش، ما في طعم.
7: شو الفرق بين ورق العنب وبين ورق العنب؟ ورق العنب وورق العنب، بس هذا والي وهذا يلنجي.
6: حبيبي هذا ورق عنب وهذا ورق عنب، هذا في رز هذا في رز،
7: هون في لحمه هون ما في لحمه، هون في
6: خضار.
7: يس،
6: بس المهم الماده الرئيسيه ورق عنب.
7: الماده الرئيسيه بس هذا اسمه دوالي هذا اسمه لينج.
6: هذا الورق عنب انت تحب تعدل. انا قلت لك الاردنيين معقدين.
7: بس في فرق بالطعم ولا لا؟
6: يعني طعم الزيت زيتون واضح، احنا ما شيء، بس
7: اللحمه هون في لحمه هون ما في، هون في خضار بصل.
0: كيفك مع اللينجي والابره؟
1: والله شوف انا الى الان اسميهم نفس الشيء، ورق عنب.
0: اوكي وانا كان اسمي ورق عنب صراحه.
2: تعال احكي لكم القصه. هلا هي القصه حسب المتداول، ما بعرف اذا هي صحيحه 100% ولا لا، انه اليالنجي بسموه ورق او اليبرق الكذاب، انه اليالنجي هو اليبرق الكذاب، انه ما فيه لحمه بس فيه خضره، يعني للاشخاص اللي ممكن من زمان ما كان عندهم القدره انه يجيبوا لحمه فيعملوا يالنجي، يعني يبرق كذاب.
1: حلو.
2: في يبرق ساده ويبرق كذاب.
1: نحن نريح عمرنا نسميها ورق عنب.
2: طيب هلا صار دور لعبه ثانيه او تيست ثاني، نحن اتفقنا عليه تحت الهواء، بدنا نلعب لعبه المصطلحات.
1: حلو.
2: يعني لما نقول تقبرني، شو بيقابله بالاماراتي، او شو المصطلح اللي بيقابل كلمه تقبرني بالاماراتي؟
1: كلمه افداك.
2: افداك
0: افداك افداك, أفداك.
2: إيه. إيه. إيه. والله احلى من عنا.
1: لا لهجتنا اخف عنكم الحمد لله.
0: طيب المعلقه.
1: خاشوقه.
0: خاشوقه. اي خاشوقه. إيه.
2: طيب الكلسات او الجرابات.
1: زلاغات.
2: شو
1: زلاغات؟
2: زلاغات.
1: زلاغات.
0: زلاغات.
2: باللام.
1: صحيح
2: باللام. زلاغات. اوكي.
0: طيب جارنك.
1: الخوخ الاخضر.
0: خوخ الاخضر.
2: إيه. احنا بيناتنا بنختلف، في جارنك وفي جانرك وفي في كثير سميات الجارنك.
1: الخوخ الاخضر واريح. صح.
2: طيب حذرنا انت كلمه اماراتيه، خلينا نشوف شلون ممكن.
1: زين. هوش وبوش.
2: خوش بوش.
1: لا.
0: شو هوش وبوش؟
1: ايه.
2: خناقه.
1: لا.
0: صفه.
1: لا، هي صفه لشيء. نعم، او اسم لشيء
2: يعني شخص.
1: لا ما له شغل في الاشخاص، في الحيوانات.
0: هوش وبوش.
2: همجي ممكن.
1: ما سمعت.
2: همجي او لا. مفترس.
1: لا لا
0: عجزنا.
1: ها الابل والغنم.
0: هوش وبوش.
1: صحيح.
2: هوش وبوش الابل. صحيح. والغنم. واو.
0: طب انا بدي، انا كمان بدي ارجع اسالك عن كلمه هو اكيد راح يقولها يعني، بس انه هي كلمة ما بعرف إذا هي مخصصة لدولة معينة بالخليج أو بالخليج عموما، اللي هي القرقيعان.
2: شو؟
1: حلو.
0: شو هي القرقيعان؟
1: هو احتفال ال 15 من شعبان.
0: إيه.
1: فاحتفال 15 من شعبان يسمونه عندنا قرقيعان.
2: نصف شعبان.
1: صحيح.
0: قرقيعان. وفي طقوس معينة.
1: صحيح، اللي هن الصغارية يطلعوا في الحارة.
0: أنا أتذكر أنا وقت صغير، أنا وقت صغير يعني كان قعدت شيء 11 سنة 12 سنة بين الإمارات والكويت. كان كثير ينتشر مصطلح القرقيعان انه بنهار معين بيكون في طقوس انه يوزعوا هيك
1: اشياء
0: وشغلات حلوه. بصراحه انا اخص جدا الخليج صراحه وكثير بحبها. وكثير من اكيد كثير كثير بحب اهلنا الشقيق بالخليج عموما، بالامارات، بحرين، بقطر، بالكويت. بدي هيك نهايه توجه لي رساله لكل الشعب السوري، شو حابب تقول لهم على كاميرتك؟
1: حلو، نتمنى لهم كل التوفيق، نتمنى إن شاء الله تعالى أن سوريا ترجع عظيمة مثل ما كانت. سوريا من بداية تاريخها لو نرجع للتاريخ، سوريا كانت عظيمة لما دمشق كانت عاصمة الخلافة. دمشق وصلت حدودها إلى فرنسا، وصلت إلى الصين، فدمشق ولدت لتبقى عظيمة، وكذلك هي عظيمة في نفوس العرب كلهم. فبإذن الله تعالى نشوف خلال الفترة القادمة أن ترجع دمشق وترجع سوريا مثل ما كانت قبل وأحسن بكثير بإذن الله تعالى. لكم كل التوفيق يا رب.
2: بإذن الله نورتنا بسوريا وبصباح سوريا. أهلا وسهلا فيك أكيد ببلدك الثاني. شكرا لك إبراهيم على حضورك معنا.
1: استضافة ما قصرت، بيض الله
0: وجهك. نورتنا، شكرا يا إبراهيم،
1: بارك الله فيك، جزاكم الله خير. الله
0: يحفظكم. مشاهدينا فاصل وبعده راجعين لكلام ميديا، لا تروحوا لبعيد.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما أنا كعفان، أنت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد أول سؤال بيسألني إياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشرة أسماء الضباط الإسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشوفي علاقات بينك وبينهم. دون يا جماعة مات، شيلوه، حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: أنا لمن ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
2: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
1: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
2: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
1: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
2: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
1: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
2: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
1: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
3: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
4: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
5: لا التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير مشاهدينا من جديد، وصلنا معكم لفقرة كلام ميديا. وكالعادة أخبار سوشيال ميديا نداولها بتكون كتير ترند لحتى تعرفوا شو هي آخر الأخبار. جاهزة روز؟
1: جاهزين.
0: خبرنا الأول اليوم من سوريا وتحديدا من العاصمة دمشق. الاجتماع بيضم مجموعة من الوزراء مثل وزراء المالية والصحة والتعليم.
1: بس اللافت بالموضوع يا عمار انه بوسط الاجتماع المهم والقرارات المهمه اللي عم تتاخذ، حبت مجموعه من القطط انه تشارك بهالاجواء وتعطي لمسه عفويه بطريقتها الخاصه، فخلونا نتابع سوا هالفيديو.
2: الذي يعمل في التعليم العالي ويعني هناك حلم قد يكون في التدريس الاضافي كل لحظه من خلال الجوائز الموضوعه.
3: ان شاء الله.
2: كل لحظه من خلال الموضوع.
4: طيب سؤال كان.
2: الذي يعمل في التعليم العالي ويعني هناك حلم قد يكون في التدريس الاضافي كل لحظه.
1: يعني كمان لازم الحيوانات الأليفة اللي عايشة معنا بنفس البلد يكون لها رأي.
0: بطاطا كان معه؟ بطاطا؟
1: شو؟
0: بطاطا كان معه؟
1: بطاطا رئيس المجموعة.
0: أما خبرنا الثاني يوم فهو من ليبيا لحلاق شعر حب يشارك بكأس العالم ولكن على طريقته الخاصة. دور رواد السوشيال ميديا فيديو لحلاق شعر حب يستغل وجود زباينه ويصنع لوحة فنية بكأس العالم من شعر الزباين نفسهم. خلونا نشوف سوا كيف طلع معه كأس العالم ومنرجعه.

0: بصراحة فنان.
1: فنان غير انه هو حلاق وفنان مع بعض.
0: انا اول مرة بشوف حدا الشعر هيك الهيب بيستفيد منه.
1: صحيح.
0: اول مرة.
1: كأس العالم اذا بتشوف الظل والنور وشلون في كونتراست فظيع، برافو عليك.
0: تفضلي.
1: مكملين معكم مشاهدينا بخبرنا الثالث، وكمان من اجواء كأس العالم وتحديدا لمنتخب الكونغو الديمقراطي يلي فاجأ الكل هالمرة.
0: تداول مواقع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاحتفالات جماهير الكونغو بعد تسجيل لاعب المنتخب يوان ويسا هدف التعادل التاريخي ضد البرتغال بالوقت الضائع من الشوط الاول.
1: بس المميز يا عمار انه هالهدف بالذات هو الاول على الاطلاق لمنتخب الكونغو الديمقراطيه بنهائيات كاس العالم، فخلونا نشوف كيف كانت الفرحه بهالهدف. عمار تعال تخيل معي شغلة.
0: تفضلي.
1: تخيل بكرة بإذن الله منتخبنا السوري متأهل لكأس العالم وعم يفوت أول جول، شلون رح تكون الفرحة؟ مثل هيك ولا أكتر؟
0: والله خلوا الفرحة سورية صراحة. يا محمد شو رح نساوي كثير أمور، رح نحتفل، رح نعملكم حلقات خاصة على علاقة بالمنتخب السوري،
1: العلاقة بأول جول ممكن يفوتوا المنتخب السوري.
0: قديش قديش قديش رح تكون لحظة فخر عن جد، نتمنى من كل قلبنا أنه منتخب السوري يتأهل لكأس العالم
1: على أملك.
0: يستحق، نحن نستحق، وأكيد رح نكون كلنا مشجعين للمنتخب إن شاء الله يا رب. ولكن بدي أعلق على شغلة. كثير كان جماهير البرتغال مستاء من فكرة التعادل لأنه كانوا معولين على كريستيانو رونالدو والمنتخب البرازيلي، ولكن كونغو هو يعني منتخب يعني ضئيل جدا مقارنه بالبرتغال. ولكن صراحه قدم اداء كثير حلو، وصار في صراحه خيبه امل من قبل جماهير المنتخب البرتغالي.
1: هلا انا حضرت مقتطفات امبارح من المباريات، فعلا يعني كانت المنافسه قويه رغم انه البرتغال يعني بمباريات كأس العالم السابقة أو بالمونديالات السابقة بالعكس كان لها حضور أقوى، كان لها حتى جمهور أقوى. بس هلأ أكيد كمان الكونغو الديمقراطية عم ترجع وبقوة وعم تنافس يعني منتخبات كانت مهمة قبل
0: ديمقراطية
1: ولهلأ مهمة أكيد.
0: بخبرنا الرابع، راحيلة ألطف فيديو ممكن تشوفوه اليوم. تداول رواد سوشيال ميديا فيديو العلاقة اللطيفة بتجمع بين ثعلب ودجاجة. طبعا معروف أنه الثعلب حيوان مفترس وممكن يؤذي هيك نوع بالكائنات، ولكن بعد هالفيديو راح تغيروا رأيكم أكيد. خلنا نشوفه سوا.

0: بتعرف شو بتوقع؟ لو عم يحاول يربيها لحتى تربرب اكثر هيك بعدين ياكلها، لانه اذا انتبهت هو كل وكل شوي بيجي بيعضها هيك عضه صغيره بدون ما يضايقها يعني ويحسسها بالغدر، بشوف اذا كبرت عجعجت ولا لسه.
1: عن جد
0: انا ما بوثق بالثعالب.
1: هو ذئب يعني
0: ما بوثق بالثعالب انا. انت بتوثق بالثعالب؟
1: لا اكيد لا. اكيد لا، يعني انت قد ما كنت مربيتي ما بصير توثقي بالثعالب والذئاب، لانه
0: بصراحه شكله كيوت الثعلب يعني.
1: فلا كان فيديو كثير كثير كثير لطيف صراحه.
0: صحيح. اما خبرنا الاخير مشاهدينا فهو الفيديو بيثبت انه الصداقه القويه قادره انها تتكون حتى لو كنت بعيد عن وطنك الاساسي. تداول رواد السوشيال ميديا فيديو لطيف لعم سوري وعم يمني وهن عم يعبروا عن صداقتهم القويه واللي بتجمعهم سوا على ارض الولايات المتحده، فخلونا نشوف سوا شو قالوا بهالفيديو.
2: هذا جارنا ابراهيم واخوانه، هذا جارنا الجار الطيب يعني، هذا
3: ونعم الجار
4: من سوريا.
2: من سوريا والله.
3: والله ونعم الجار
2: من سوريا.
3: هون وفي ما في نهار الا ما كنا مبسوطين مع بعض.
2: اي والله صحيح الحمد لله.
3: مثل الكنز كنز.
2: الله يرضى عليك يا ابراهيم.
4: كم صار لك ما شفتوها من اخر مره؟
3: احنا شهر.
4: مو كثير.
3: لا ما هذه بنعتبرها سنين.
1: شو الاخوه هاي؟
0: فعلاً يعني هم نكتشف إنه الصداقة ما إلها حدود، ما إلها مقومات معينة، ما إلها خلينا نقول معايير معينة. طالما شخصين متلائمين بيقدروا يلتقوا بكتير نقاط، شخصين نواياهم صافية تجاه بعض، فقادر الصداقة تتكون بهي البساطة مو أكتر من هيك.
1: صحيح. هيك بكون وصلنا لنهاية فقرتنا اليوم من كلام ميديا، وهلأ فاصل وراجعين لفقرة زاوية خضراء، خلوكم معنا.
5: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار
6: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي.
7: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
10: البيانات الدقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
12: أنا لمن ولدت بعام 1948

0: ثمانية آذار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
2: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
4: يا صباح الخير من جديد لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة زاوية خضراء. في نباتات ما بتحتاج عناية كبيرة ولكنها بتضيف جمال وحيوية للمكان وبتخلي الجو أكيد أريح وأقرب للطبيعة.
5: صحيح روز، ومن بين أشهر النباتات المنزلية اللي انتشرت بشكل كتير كبير خلال السنوات الأخيرة نبتة كتير اسمها غريب، براخي شعره أو نبتة العنكبوت.
4: هاي النبتة عمار ومشاهدينا هي ما لها محبوبة، بس بسبب شكلها الجميل وأوراقها يعني في كتير ناس بتعتبرها ملفتة للنظر، بتعتبرها جدا نبتة حلوة، وكمان لأنها من النباتات السهلة جدا بالعناية وبتتناسب يعني مع خبرات المبتدئين وحتى الأشخاص اللي عندهم خبرة كبيرة بالزراعة المنزلية.
5: ولهيك رح نتعرف أكثر عن أسرار هالنبتة وطرق العناية فيها. بسعدنا نرحب بالمهندسة الزراعية آلاء نصري. صباح الخير.
4: يسعد صباحك آلاء، أهلا وسهلا فيكي.
6: اليوم راخي شعره.
4: راخي شعره؟
7: شو راخي شعره؟
6: ليك هو كيف شكله؟ والله مو شكله راخي شعره. كمان نبتة العنكبوت، كمان بتلاقي بأطرافها في بلابل صغيرة هي بسموها العنكبوتات تبعها. فهنا نحن الأسماء العربية، وأنا متأكدة إنه شامي اللي سمى هالأسماء، ملاحظين الموضوع؟
7: وأنا متأكد صراحة.
6: أنا متأكدة. تمام. فراخي شعره من النباتات الكتير حلوة. قديش نحن جبنا نباتات وحكينا عن نباتات، بس صدقاً هي أسهل نبات ممكن أي حدا يعتني فيه.
4: طيب.
6: يعني أسهل نبات تجيبيه لأنه بيتحمل العطش، بيتحمل إضاءة ضعيفة. كتير صعب إنه يموت، كتير صعب إنه أخسره. من النباتات الكتير حلوة. عن جد راخي شعره
4: حتى شكله حلو، بس كنت طالع منه
7: راخي شعره كثير.
4: ايه
6: شعره. وهي احلى نقطه فيها، هلا انت فيكي هدول امتى بتطرفيهم؟ لما بدك كاتريهم، وهلا رح نحكي عنه لما نحن نشتغل بالزراعه. هذا النبات من احلى الطرق انه يقعد فيه، يقعد بزاويه معلقه. فالعالم تتغنى فيه انه كل ما له بيطول، وانت كل ما طول النبات كل ما كانت جماليته اكثر. فهو من احلى الطرق انه نحن ننسق نبات راخي شعره انه يكون بشكل معلق، بحوض معلق على رف، يعني بياخذ مساحة حلوة وبيتوزع بطريقة كتير حلوة وبيعطي جو كتير حلو. وعلى فكرة في معلومة عنه كتير حلوة بموضوع انه ليش ينوجد بالبيت.
4: شو هي المعلومة؟
6: هذا النبات بيقولوا لك انه من النباتات، نحن طبعا يوميا بنستخدم سائل تنظيف، ممكن دهانات، ممكن سائل معطر او كذا، هي الشغلات بتطلق مواد مثل فورمالدهيد. هذا النبات 90% من هي الغازات بيمتصها، هي احلى شغله بهذا النبات انه هو بينظف البيت، بيعطي جو حلو وبيسحب كل الغازات السيئه بالبيت، فهو مو بس نبات تقليدي وقديم، لا بالعكس هو نبات مصفاه

0: عن جد بالبيت
1: صحيح.
0: مواصفات كثير حلوه بالبيت.
1: لهيك بنشوفه معلق احيانا بصالونات باغلب الاحيان. طيب الا شو احتماليه انه يلم حشرات؟ يعني في بعض الاشخاص بيخافوا من موضوع الحشرات جدا، خصوصا اذا كانت النبته كبيره او كبرت النبته اكثر من.
0: على فكره سؤالك كثير حلو، كثير عالم بتخاف تحط ببيتها نباتات، بتخاف انه هي النباتات تجيب حشرات. بس ليكي، سلوكك بالتعامل مع النبات هو اللي بيحدد اذا هي لمت حشرات ولا لا، مو النبات بحد ذاته. ونحن في حلقات ماضيه مثل حلقه النبات الماضي هو كان طارد للحشرات وطارد للقوارض، كنا عم نحكي عن اكليل العروس. هالمره نبات راخي شعره، اذا كان سلوكي بالتعامل معه صح ما حيلم. في كثير اشخاص بتستخدم لك قشر الموز، في كثير اشخاص بتستخدم لك قشور البيض وبتحط لك اياها على تراب مفكره انه هي عم تساعد النبات، هي عم تجيب حشرات لعند جوات البيت. دائما انت جوات البيت لا تحط اي اسمده عضويه، لا تحط اي بقايا عضويه، لا تجيب لي الشيء اللي بيطلع من المطبخ وتحطه بالحوض تبعك. اذا ما انت خمرته بطريقه صحيحه وعملته كومبوست انت برا بمكان بعيد عن البيت، لا تستخدمه على التراب، لا تحطه بالتراب صدي، لا تحطه بسامير، لا تحطه اي هي الشغلات المتعارفه عنا. اكيد انتم بتعرفوا انه في عالم تستغني عن الاسمده اللي ممكن نحن نجيبها بطريقه مدروسه وتعطينا نبات حلو، بانه نحطوا لك شغلات بديله مثل قشور البيض، مثل قشور الموز، وكثير شغلات، ممكن عقوبه السيجاره، كثير قصص غريبه عم يحطوها، يفكروا انه هن عم يضيفوا كلس وحديد. لا لا لا، نهائيا هذا الموضوع هو اللي عم يجذب الحشرات مو نباتنا، نباتك ما بيجذب الحشرات، بالاخص اذا كان عندنا تصريف صح للنبات وما في تراكم كثير للمي. هيك تقريبا. بتحبوا نحكي عن اكثر مشكله شو بتواجهنا بهذا النبات؟
1: اكيد.
0: يلا يا رب. انتم ممكن تنتبهوا انه هذا النبات اطرافه ممكن تصير سوداء.
1: ثواني رح اقطف
0: ورقه
2: من هون.
0: ايوه برافو.
2: اه
0: هدول البلابه،
1: شايف
0: هاي الورقه اللي بايدك انت عم يصير فيها اطراف سوداء. نحن حكينا انه هذا النبات سهل كثير انه نحافظ عليه، بس هو شو بيحتاج؟ بيحتاج يقعد بمكان اضاءته عاليه جدا من دون اشعه الشمس المباشره. انا مجرد ما حطيته تحت اشعه الشمس المباشره رح يبلش تحترق اطرافه، وانا اذا ما لحقته رح يحترق ويبطل حلو اساسا.
1: صحيح.
0: واكيد نحن فينا ننقذه انه نحطه لمكان اضاءته عاليه من دون اشعه شمس مباشره.
1: طيب اذا لا سمح الله صار في اطراف سوداء شو الحل؟
0: الحل انه ننقله لمكان اضاءته هيك عاليه جدا لكن من دون اشعه شمس مباشره.
1: انه اذا بدنا نزيله لهدول الاطراف من قصه.
0: ايه طبعا فيكي انت طبعا انت احلى شيء بنباتاتك او بحديتك انك دائما تعملي تقليم مستمر للاطراف المحروقه، للاشياء التعبانه. هي الشغلات بتخلي النبات مو بس احلى، هو بيتنعنس.
1: صحيح.
0: حكينا
2: ما شو رايك انت؟ انا بقلم من الامانه.
1: يلا
0: يلا يا رب تفضل.
1: بس كمان في لي دور.
2: بس
1: هذه اول شيء
2: تقليمه
1: تعلمنا اول شيء لا نقلم بس الاسود مو
0: هذا بعده بشوي. هي الاطراف السوداء. ليكي روز، لما انت بتعتني بنباتك بهي الطريقه بتقلمي اطرافه، بتمسحي الورق تبعه. وهلا بدنا نحكي على فكره مسح الورق روز. اذا قلمته النبات بحس انه انت موجوده جنبه.
1: عن جد؟ يلا نقلب.
0: اعطيني النبات رح يحس هلا بروز.
1: عن جد؟
0: ايه طبعا. وكل ما له بيتنعنش.
1: هاي نبات
0: كل ما له بحس حاله اكثر حيويه، كل ما له بيفرح اكثر. برافو.
2: هي ليك
1: هي كمان هون. تمام. اوكي هلا بدنا الثانيه، الرش او مسح الاوراق.
0: ايه فيكي تمسحي الاوراق. على فكره في كثير اشخاص بتمسك البخاخ اللي بيتبعوه للنباتات، البخاخ اللي بيعطي تلميع وبيرشوا فيه النباتات، هن هيك بيكونوا عم يحرقوه. الطف طريقه لحتى ترشي نباتك او تمسحي ورقه وتبعدي الغبره عنه بممسحه مبلوله بمي عاديه، لا تحطي معها صابون، لا تحطي معها زيت، لا تحطي معها اي شيء.
2: ايوه خلص بده كل واحد يسكن.
1: طيب هلا خلينا نحكي شلون بدنا نرويه لهذا النبات.
0: نحن هذا النبات
1: ابري الري.
0: ايوه تمام.
1: عمار تركي عم يقلم وهلا انا برويه. تمام.
0: ان شاء الله. تمام. هلا هذا النبات كيف نحن نتبع سياسه صقيه؟ كثير حلو نحن ننظم للنباتات الصقي، يعني كثير حلو نحن نكون منظمين، كل اسبوع مره بنسقي كل النباتات سوا. هذا من النباتات المتحمله للعطش لسبب انه جذورها درنيه، عنده جذور درنيه وخازنه للمي ولهيك بيتحمل العطش اكثر.
1: طيب خلينا نجرب نسقيه.
0: اكيد نجرب نسقيه. ساعدك تفضلي.
2: عم قلم روز.
1: طيب عمار انت قنن وانا بسقي.
2: يلا اوكي اوكي روان.
1: انا بس بخ من هون.
0: فيك تبخي؟ فيك تبخي للورق. هلا اوعك تبخيني انا وعمار.
1: هلا عمار ممكن بخك بدون قصدها مشان.
0: ايوه تمام. نحن حلو كثير نرطب نباتاتنا خاصه النباتات الداخليه. ايه قوي قلبك.
1: اوه صارت قوي. تمام.
0: هي حالة الترطيب اللي نحن بنعملها بنخلي النبات يضل محافظ على رطوبته. هي النباتات ببيئتها الطبيعية رطوبة بتكون كتير عالية. نحن ببيوتنا في جفاف نوعا ما.
3: بقول لها سكتت.
0: انا مرعوبه خايفه انرش. تمام. هذا من النباتات الكثير حلوه انها تترطب. في كثير نباتات نحن مثل عندك القفص الصدري مثل نباتات التليفوني قلب عبد الوهاب، نحن لما بنرطبها
1: في ثواني، في نبته اسمها قلب عبد الوهاب.
0: قلب عبد الوهاب.
1: اوكي كملي.
0: تمام. نبات قلب عبد الوهاب او النباتات الداخليه كثير حلو نحن بين الفتره والثانيه نرطبها، نحن اللي حنخليها تحافظ على رطوبتها وتعطينا انبات اكثر. على فكره روز، نحن كل ما حافظنا على بيئه النبات الطبيعيه اللي هي مشابهه لبيئته الاصليه، كل ما كان النبات احلى، كل ما عبى اكثر. في كثير اشخاص بتقلك انه انا النبات عندي ارعد وبطل يكبر، بطل يصير حلو. هي المشكله انه نحن ما عم نعطيه البيئه الطبيعيه. هذا النبات من احد التحذيرات له انه ما تحطه تحت مكيف، ما تحطه بمكان ياخذ تيار هواء قوي.
1: تمام.
0: هيك تقريبا.
1: طيب هدول تقليمهم.
4: والله جاي احكي، والله
1: بس هلا دوري قلم يا عمر.
0: هلا هدول شو رح نعمل فيهم؟ هلا نحن مثل ما حكينا انه اسمه العنكبوت لانه بيعمل عناكب. لا تقوي قلبك هلا وتقصي لي اياها، هي مو
1: حاضر.
0: تمام.
1: لا تقوي قلبك.
0: لا تقوي قلبك من هون. لما نحن ببلش السيخ يعمل هيك روز، بتلاقي براسه بلشت يظهر عنا شويه عناب هيك. هيك تجمع نباتات وبلشت تعطينا جذور من ورا. بندور على مكان يكون النبات اكبر شوي.
1: يعني من وين بدي قصه؟
0: دوري على نبات اكبر. ثواني، دوري على نبات اكبر. تعالي لك، تفضلي هون.
1: اها هي هي
0: هي هي
1: هي مضره؟
0: لا لا لا مو مضره، بس هي عم تعطيني نبات ثاني. اذا انت بتحبي حدا كثير وحابه تهديه شيء يكون كثير حلو، بلشي بهذا النبات، قصيه وحطيه بحوض وهديه لحدا.
1: قصه هون،
0: قصيه هلا من هون، ما عندك مشكله. تمام. هلا انت على جنب، بتقربي قدر الامكان من هي العقده. اذا انتبهتي بلش يعطيني جذور هون.
1: ايه تمام.
0: تمام. بلشي قصي من هون، بلشي قصي من هون.
1: من هون قصه؟ من هون عادي؟
0: ايوه من هون، قصيها من هون عادي.
1: اوكي
0: برافو، كثير عالي. هلا بحط هذا النبات بالحوض. هذا النبات الجديد عندنا.
1: اعطيني الحوض.
0: حيكون في عندي هذا الحوض، حاولوا يكون الحوض صغير، لا تكبروا لي كثير الحوض.
4: بدك تعملي هيك ولا شيء؟
0: تمام.
1: شلون بدي اعمل؟ ثواني خلينا نشوف سوا.
0: عمار تعود عليها.
4: تحتي شوي.
1: عمار احفر انت من عندك.
0: تمام. بنجهز مكان صغير للنبات وبنبلش نحط النبات فيه لحتى هذا التراب يتجمع حول الجذور، لحتى نحن ما نفقد الجذور، لحتى فورا تصلها المي.
1: هون بالنص.
0: ايوه تمام.
1: انا من وين قصيتها؟ من فوق ولا من تحت؟
4: ايه تتسطي بالنص.
0: تمام. رح نقربها قدر الامكان من التراب. التراب اللي استخدمناه هو تراب خفيف كومبوست.
1: صار عندنا نبته بوبو.
0: نبته بوبو. هلا بدك تصقيها يا روز.
1: يلا
4: يا روز.
1: كلها بهاد حرام وحرام؟
0: لا بالعكس، ورح نحاول نسقيها تقريبا يوميا لحتى تشكل لي جذور بسرعه اكبر. وهلا بتهديها لحد اللي بتحبيه.
1: قرب على التراب.
0: ايه طبعا التراب اللي لازم ينرش
1: هيك.
0: ايوه تمام. ومثل ما تعودنا مثل كل حلقه نحن دائما اي سياسه سقي تكون المي تنزل من تحت، ما منوقف سقي للمي تنزل من تحت لينغسل التراب.
1: هلا المي تنزل من تحت.
0: هلا انت ما رح ينزل من هون لانه هذا الحوض بجمع التراب المي بتحته، هو جزئين.
1: طيب شلون بدي اعرف انه المي ماشي لحالي؟
0: انتوا بالبيت بتفكوا الشقفه التحتانيه وبتكبوا المي فيها، لانه هذا الحوض هو الصحن تبعه مربوط بالحوض. تمام.
1: يعني هيك تمام. شوفي لي من عندك انت، شوفي الام
0: حسن. برافو كثير. على فكره اخذت 10 من 10 روز. روز انت مهندسه زراعيه عن جد. هذا النبات بتحطيه وين يا روز؟ بمكان اضاءته عاليه ورح نسقيه يوميا.
1: اوكي.
0: اما هذا النبات اللي هو النبات الام رح نسقيه كل اسبوع مره او كل 3 ايام مره بهالصيفيه وهالشوبات.
1: هذا يوميا.
0: هذا تقريبا يوميا.
1: مش عم بيصير مثل هذا؟
0: لحتى يصير مثل هذا، وعلى فكره فتره كثير قليله، باقل تقريبا بيحتاج شهر او شهرين لحتى يصير حجمه كبير مثل هذا.
1: اها اوكي.
0: كثير النبات حلو، كثير سريع انه يكبر.
4: يعني صراحه
1: جديده.
0: لطيف جدا.
4: احنا عم نتعلم الزراعه شوي شوي. طيب بدي نصيحة باختصار نهائية عن طريقة العناية بهذا الزرع.
0: هذا النبات مثل ما حكينا أسهل خطوتين، أو خلينا نقول الطريقة السحرية والذهبية، حطوه بمكانه اللي هو بيحبه، إضاءة عالية، سقي منظم، نتأكد أنه المي ما عم تتجمع تحت. رح نرجع ننبه على قصة، هذا النبات جذوره درنية، فهو هي الجذور إذا زادت المي عليها رح نخسر النبات كامل. فنحن نتأكد أنه المي عم تنزل من الفتحات التصريف، إذا كان في تحته صحن نشيل هذا الصحن، نتأكد أنه صرف وبعدين نرجعه ونحطه بمكان إضاءته عالية، تقريبا بس هيك. والحديد، نحط له حديد. تقريبا كل 30 يوم بالصيفية حطوا له شيلات الحديد. مو بسمير ولا صدي ولا اي بديل، حصرا شيلات الحديد من اي صيدلية زراعية. شلات او شيلات الحديد.
1: تمام.
0: ان شاء الله.
4: يعني كثير كلام جميل، حلوة كانت الفقرة صراحة. انا زرعتها وتزرع روز كمان زرعيت، عم نتعلم منك شوي شوي. شكرا على نصيحة هي المعلومات القيمة، واكيد نورتينا.
1: شكرا كثير لك آلاء، نورتينا بصباح سوريا. وفعلا كل اسبوع انت عم تعطينا معلومات جديدة، معلومات ممتعة وحلوة. بتمنى من كل يلي عم تابعونا يكونوا عم يستفادوا اكيد ويستمتعوا
0: ان شاء الله.
4: مشاهدينا هيك بكون وصلنا نهاية حلقتنا اليوم من صباح سوريا، إن شاء الله رب تكونوا استفدتوا، كنا خفف الظل عليكم، أكيد موعدنا بكرة بحلقة جديدة من صباح سوريا على 10 الصبح.
1: وأكيد بدي أتمنى لكم بقية نهار سعيد وهادي برفقة الأهل والأصحاب، وهلأ سلام.
4: باي.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
3: بين الواقع والكلام يتخبط ملف الاستثمار في سوريا، من ينفذ القانون ومن يتجاوزه؟ وكيف توزع الاتفاقيات الاستثمارية؟ ومن هي البلدان التي فعلاً دخلت السوق؟ أسئلة تخطر في بال كل مواطن سوري يأمل بانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسعار. هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
4: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

خليل ميرتنبك شاعر ولغوي وسياسي، ولد في دمشق عام 1895 لأسرة معروفة من أصول تركية. ترك التعليم الرسمي في المرحلة الإعدادية وتتلمذ على يد أشهر علماء دمشق في علوم اللغة والفقه والحديث. بدأ كتابة الشعر وبرز فيه في 15 من عمره. بدأ العمل الحكومي مع حكومة فيصل عام 1918 وتقلب في المناصب السياسية والإدارية حتى وفاته. شارك في تأسيس الرابطة الأدبية عام 1921 وانتخب عضواً في مجمع اللغة العربية بدمشق عام 1925. قاوم الاستعمار الفرنسي ولوحق على إثرها ليبدأ رحلة المنفى من لبنان إلى مصر ثم إلى لندن التي درس فيها اللغة الإنجليزية. عاد إلى دمشق عام 1929 وعين في الكلية العلمية الوطنية لينجز في تلك الفترة سلسلة كتبه أئمة الأدب العربي، وهي الجاحظ والفرزدق وابن العميد. شارك في إنشاء عدة مجلات منها مجلة الرابطة الأدبية والثقافة السورية. حقق وقدم للعديد من دواوين الشعراء القدامى ومنهم علي بن جهم وابن الخياط وابن عنين. ذاعت شهرته عربيا وعالميا وأصبح عضوا بمجامع اللغة العربية في مصر والعراق ومراكز اللغة العربية في إيطاليا وروسيا. تقلد عدة مناصب وزارية منها المعارف عام 1942 والخارجية عام 1953، وكان وزيرا مفوضا في العراق عام 1951. انتخب رئيسا لمجمع اللغة العربية بدمشق عام 1953 وبقي في المنصب حتى وفاته. ألف قصيدته الخالدة حماة الديار عليكم سلام عام 1931، وتم تبنيها نشيدا رسميا لسوريا عام 1938. اعتزل السياسة والناس أواخر عمره وتوفي ودفن في دمشق عام 1959.

أخبار الجولة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ساعتها الأولى. أولهما، فرض عام 2003 مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على مشروع لإلغاء قانوني عقوبات عن سوريا ويحيله إلى التصويت النهائي في الجلسة العامة. بينهم سجان في سيدنا القبض على 10 عناصر من فلول النظام المخلوع خلال عمليات متفرقة واعتقال لواء سابق بريف السلامية الشرقي. أول مشروع لها مجموعة الاستثمار لما وراء البحار تطلق مشروع يعفور 963 سكني في ريف دمشق، والهدف تعزيز قطاع التطوير العقاري. تمر من سوريا، وزير النقل التركي يكشف عن جهود لإحياء سكة حديد الحجاز بصيغة حديثة، ويقول إن المشروع يتطلب استكمال أعمال وبنى تحتية.

في التفاصيل مشاهدينا، حيث أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان عام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان عام 2012. هذا وذكر القيادي في الجالية السورية بواشنطن محمد غانم، ذكر أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في مجلس الشيوخ الأمريكي، موضحا أنه انتقل إلى المرحلة التالية من مسار الإقرار التشريعي داخل الكونغرس، وذلك تمهيدا لطرحه على التصويت النهائي في الجلسة العامة. هذا وعلى مدى سنوات شكل القانونان جزءا أساسيا من الإطار التشريعي للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، وأواخر العام الماضي قدم ثلاثة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي يهدف إلى إلغاء قانونين أساسيين شكل الإطار التشريعي للعقوبات المفروضة على سوريا خلال العقدين الماضيين. ما هما قانونا محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا حتى على انتهاكات حقوق الإنسان؟ تفاصيل أوفى عن هذين القانونين في هذا العرض التوضيحي الصحفي الآتي.

0: وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر مشاهدينا معنا مباشرة من دمشق مدير مركز النهضة للدراسات الأستاذ عبد الحميد توفيق. أستاذ عبد الحميد، بداية أهلا بك على شاشتنا في هذه المساحة التحليلية. باعتقادك ماذا يعني مسار انطلاق يعني إلغاء هذين القانونين، قانوني العقوبات اللذين فرضا على سوريا بالنسبة للوضع السوري الحالي؟
1: تحياتي لحضرتك وللسادة المشاهدين. ربما هذه الخطوة هي الخطوة الأخيرة في سياق كل هذه سلم الدرجات المتعلق بالعقوبات المفروضة على سوريا. وهذه العقوبة تحديدا التي كانت العقوبات المفروضة على سوريا هي ليست وليدة الساعة، هي ربما تعود إلى أكثر من 4 عقود، ولكنها كانت تكبل جميع حركات وتحركات الجانب الاقتصادي أولا لسوريا، وبالتالي تعرقل كثيرا من الخطوات السياسية. واضح بأن الإدارة الأمريكية، إدارة ترامب، تسعى جاهدة وبطريقة تدريجية لفتح المجال أمام السلطات السورية الجديدة في هذا الجانب، أي لتعيد لها كثير من الحقائق السياسية عبر النافذة الاقتصادية، بمعنى أن يكون هذا رفع هذه العقوبات سيعمل على تحفيز القوى الاقتصادية الدولية والعربية والمستثمرين أيضا على التوجه نحو سوريا رويدا رويدا، بعد أن تتم عملية إنهاء هذه المساحات المعرقلة أو إلغائها من الوجود السوري. الجانب الآخر في الهدف الأمريكي واضح بأن هذه رفع هذه العقوبات لا يعني أبدا محبة أو رغبة أو ربما عواطف، هي تندرج ضمن إطار سياسي واستراتيجية أمريكية، وخصوصا بعد أن تمكنت من الإحاطة بالملف السوري بكامل تفاصيله على كل مستوياته، إضافة إلى أن سوريا اليوم باتت ضمن المحور والجناح والقوس الأمريكي في المنطقة، سواء كانت في منطقة الشرق الأوسط أو على مستوى أوسع من ذلك. ما تعنيه هذه الخطوة أن الإدارة الأمريكية مصممة على الذهاب بعيدا نحو ترتيب أوضاع الداخل السوري عبر اللجوء إلى هذه الخيارات الذاتية لدى الولايات المتحدة الأمريكية. أي عقبة لدى الجانب الأمريكي أمام التوجه السوري ستكون أيضا هي المحفز الأساسي للجانب السوري على عدم التجاوب مع المتطلبات الأمريكية. إذن نحن أستطيع القول أن نرسم معادلة اليوم لطبيعة العلاقات السورية الأمريكية أولا، ومن خلالها لطبيعة علاقات سورية المستقبلية مع عموم القوى العربية والإقليمية. هذه المعادلة تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بتفاصيل التحرك السوري على المستويات الاقتصادية والعسكرية والأمنية وبالتالي السياسية. بالمقابل طرف المعادلة الآخر وهو سوريا، نعم لديها الرغبة بأن تتفكك من كل هذه العقبات والتحديات أيضا، ولكن لا بد من أثمان هي تدرك كيف تدفعها. والولايات المتحدة الأمريكية تعتقد كما يبدو حتى الآن من خلال نهجها السياسي باتجاه سوريا وفي عموم المنطقة، تعتقد إدارة ترامب بأن ترتيب الأوراق للبيت السوري الداخلي من خلال رعايتها المباشرة أفضل من تركها نهبا لتوجهات ومنافسات بعض القوى الإقليمية والدولية في سوريا.
0: طيب أستاذ عبد الحميد، أنت أشرت بأن سوريا يجب لربما قد تدفع ثمنا مقابل رفع هذه العقوبات التي تفرضها واشنطن على سوريا بعد سقوط النظام المخلوع. هنا نتحدث، ما هي العقبات الرئيسية التي لربما قد تواجه مسار رفع العقوبات المفروضة على سوريا من قبل واشنطن؟ وما هو موقف دمشق من أي إملاءات أمريكية فيما يتعلق بوضع المنطقة؟
1: أنا لا أعتقد بوجود عقبات أمام إدارة ترامب ذاتية أو حتى موضوعية متعلقة بالرؤية السياسية الاستراتيجية الأمريكية لسوريا، ولكن نعم بالمقابل ما هي الإمكانات التي يمكن أن تملى على سوريا، أو ما هي الشروط التي يمكن أن تملى على سوريا؟ هناك مروحة واسعة لدى الجانب الأمريكي، وأعتقد بأنها واضحة، آخرها ما تحدث عنه الرئيس ترامب فيما يتعلق بالإيحاء باحتمال أن تدخل سوريا ضد ميليشيا حزب الله في لبنان. هذا أحد الأمور التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لدفع سوريا أو لزج سوريا الجديدة في هذا.
0: طيب باعتقادك فيما يتعلق بهذه النقطة التي تفضلت بها أستاذ عبد الحميد وذكرتها أنت الآن في سياق نقاش معك، في حال يعني رفضت سوريا فعليا قيادة وشعبا مسألة الدخول في لبنان وإنهاء مسألة سلاح حزب الله، هل سوف يعرقل هذا الأمر فعليا مسار رفع العقوبات من قبل واشنطن على سوريا؟ وما هي البدائل كذلك؟
1: نعم بالضبط، نعم بالضبط. لا اعتقد بانه سيعرقل مسار التفاهمات الامريكيه السوريه، لان الولايات المتحده الامريكيه تدرك بان مروحه المطالب الامريكيه من سوريا ليست متوقفه على هذا المجال، هذا من جانب. والموقف السوري كان واضحا فيما يتعلق بحديث ترامب واشارته لاحتمال دخول سوريا في هذا الاتجاه، كان الموقف السوري واضح بان سوريا تميل إلى الانسجام مع الدولة اللبنانية وقراراتها وتدعمها في السياسة وليس أكثر من ذلك. وتعتقد أيضا سوريا كما يبدو واضحا القيادة السورية الجديدة أن أي تحرك بهذا الاتجاه رغم مخاطره التي وتبعاته الخطيرة على سوريا أو حتى على الأمن الداخلي اللبناني هي ستكون هدية مجانية لكيان الاحتلال الإسرائيلي. فيما يتعلق بالمروحة الواسعة التي ربما لن تنتهي، هناك طبيعة العلاقات السورية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، هناك الحديث عن احتمال عودة المفاوضات السورية الإسرائيلية برعاية أمريكية قريبة فيما حول موضوع العودة الاتفاق الفصل عام 1974. طيب عبد الحميد،
0: في خضم وفي سياق كل هذه المعطيات التي تفضلت بها، باعتقادك مسار رفع العقوبات عن سوريا من قبل واشنطن، يعني في ظل كل هذه الشروط وهذه الأمور التي تشوب ومعنية بشكل أساسي بالملف السوري في المنطقة بشكل عام، هل هذا المسار سوف يكون مسار سلس في طبيعة تنفيذ هذه الشروط، أم سوف تواجه فعليا سوريا عقبات ومماطلة حتى من قبل واشنطن في هذا المسار؟
1: لا أعتقد أنه سيكون سهلا وليس سلسا، ولا أعتقد بأنه بين ليلة وضحاها ستنتهي هذه المسألة. أنا إن سمحت لي أن أقول أعتقد بأن مقايضة كبرى ستصل إليها الأطراف السورية.
0: طيب وهل تملك دمشق
1: المرونة
0: الكافية من أجل التعامل مع ورقة الضغط الأمريكية؟
1: بأنها المسألة ليست مسألة مرونة بقدر ما هي مسألة أولويات في الجانب السوري. سوريا اليوم دولة ناشئة، دولة أمامها تحديات كثيرة على مستوياتها العسكرية والأمنية والاقتصادية والسياسية وحتى على مستواها الداخلي فيما يتعلق بالجانب السيادي. المسألة ليست مسألة مرونة، أرى بأن الجانب السوري يضع أولويات لهذه العلاقة، ويبدو أن الجانب الأمريكي يتفهم ذلك كثيرا. إنما إذا أردت أن أبني على هذه العلاقة ومستقبلها وبقائها قائمة، فأعتقد بأن ميل الجانب السوري للقبول بالرغبة الأمريكية أو القبول بالرؤية الأمريكية للتفاوض مع إسرائيل فيما يتعلق باتفاقية الفصل وما سيبنى عليها، أنا أعتقد بأن الوصول إلى اتفاقية في الجنوب السوري والعودة إلى خط الفصل ستمهد ربما لسياق سياسي بعيد المدى بين إسرائيل وسوريا. والولايات المتحدة الأمريكية معنية بترتيب أوراق سوريا وإسرائيل، لأن ذلك سيفسح لها المجال وللدبلوماسية الأمريكية بأن توسع من مروحة التفاهمات العربية مع إسرائيل، وهذا ما تسعى إليه منذ زمن.
0: شكرا لك على كل هذه التحليلات، كنت معنا مباشرة من دمشق مدير مركز النهضة للدراسات الأستاذ عبد الحميد توفيق. وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه تحدث مع الرئيس أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله معتبرا أن لديه رغبة في ذلك. هذا وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي، أضاف أن الرئيس الشرع قام بعمل هائل لإعادة توحيد البلاد في غضون عام ونصف، واعتبر ترامب أن تدخل سوريا ودخولها في مواجهة حزب الله لن يتسبب في تدمير مبان بكاملها في لبنان، حيث من الممكن توجيه ضربات دقيقة على حد قوله. هذا وكان الرئيس الشرع نفى في تصريحات سابقة صحة ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن ما يثار حول هذا الملف لا أساس له من الصحة. وفي سياق التصريحات اللبنانية بالخصوص مشاهدينا، حيث رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح ترامب القاضي بترك مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان لسوريا، مؤكدا أن نزع سلاح الحزب مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية. هذا وقال الوزير اللبناني في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية، قال أن لبنان عانى لسنوات من التدخلات الخارجية، مشددا على أن معالجة ملف حزب الله يجب أن تتم عبر مؤسسات الدولة اللبنانية. هذا وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضغوطاً أمريكية قد تدفع إلى استئناف المحادثات بين سوريا وإسرائيل بعد أشهر من الجمود. وأشارت الهيئة إلى أن استئناف المحادثات يأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخل الرئيس أحمد الشرع في محاربة حزب الله نيابة عن إسرائيل على حد تعبيرها. كما أفادت الهيئة بأن المحادثات المباشرة بين الجانبين ستجري عبر قناة موازية للحوار المباشر القائم حاليا بين إسرائيل ولبنان. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن هناك ضغوطا أمريكية جديدة على إسرائيل لاستئناف المحادثات مع دمشق، مضيفة أن دمشق أقل حماسة لهذه الخطوة. التقى وزير الخارجية سعد الشيباني في دمشق وزيرة الدولة ونائبة وزير الخارجية الألمانية سراب جولر، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وبحسب وزارة الخارجية السورية فقد تناول اللقاء متابعة تنفيذ مخرجات زيارة رئيس الجمهورية أحمد الشرع إلى برلين ومناقشة الخطوات العملية لتفعيل الشراكة السورية الألمانية وتوسيع مجالات التعاون المشترك ما بين الجانبين. هذا كما بحث الجانبان كذلك تعزيز التعاون في قطاع الاستثمارات ومجلس رجال الأعمال المشترك والشركات الخاصة، إضافة إلى استعراض الجهود المشتركة الرامية لدعم الاستقرار في المنطقة. وفي مستجدات الأوضاع الأمنية في البلاد مشاهدين، حيث كشف مصدر في وزارة الداخلية لتلفزيون سوريا عن القبض على عشرة من فلول النظام المخلوه خلال اليومين الماضيين، وذلك في عمليات أمنية متفرقة في البلاد. وأوضح المصدر أن العمليات تركزت في محافظات كل من درعا وحلب وإدلب، وأسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين بينهم قائد الفيلق الأول السابق ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكم النظام المخلوع، إضافة إلى سجان سابق في سجن سيدنايا متورط بانتهاكات بحق المعتقلين، وضابط سابق في الحرس الجمهوري، وذلك ضمن حملة ملاحقة فلول النظام المخلوع في البلاد. هذا واعتقل الأمن الداخلي اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق كلثوم في قريته المبعوجة بريف السلامية الشرقي بحسب مراسل تلفزيون سوريا. هذا وشغل كلثوم سابقا منصب قائد المنطقة العسكرية الوسطى في حمص وريفها. كلثوم مشاهدين هو شقيق فيصل كلثوم محافظ درعا عند اندلاع الثورة السورية عام 2011. ولتفاصيل أوفى عن هذا الخبر مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من ريف حما تحديدا من السلامية مراسلنا عراق زين. وعراق بداية أهلا بك. إذن تفاصيل هذه العملية وما ذكرته كذلك وزارة الداخلية معك عراق.
2: في الحقيقة العملية كانت في حوالي الساعة 10:30 تقريبا في منتصف ليلة أمس. قوى الأمن الداخلي اعتقلت اللواء رفيق كلثوم من قريته وتحديدا من بيته في قرية المبعوجة في ريف سلمية الشرقي. هذا الاعتقال يعني جاء على خلفية قام به تحديدا جهاز مكافحة الإرهاب في قوى في وزارة الداخلية. ايضا شملت العمليه ايضا مداهمه منزل ابنه الدكتور علي كلثوم. هو الاعتقالات الرفيق اللواء رفيق كلثوم هو يعني قائد المنطقه الوسطى العسكريه في حمص وريفها وفي سلميه وريفها خصوصا في منطقه الباديه، بالاضافه الى انه كان رئيسا للجنه الامنيه والعسكريه في منطقه سلميه وريفها، وقد استلم هذا المنصب في عام 2021، بالإضافة إلى أنه تم ترفيعه في ذات العام إلى رتبة اللواء عن المنطقة الوسطى بشكل عام. الاعتقال أيضا يعني هو اعتقالاته بشكل عام زادت في الآونة الأخيرة بعد مظاهرات طالبت باعتقال الشبيحة ورموز النظام السابق في معظم المحافظات السورية وتحديدا في منطقة حماة. هناك يعني كانت الفترة الماضية كانت شهدت غليانا شعبيا ومظاهرات من قبل المواطنين من اجل اعتقال هؤلاء الرموز وتفعيل مسار الدار الانتقالية بشكل اكبر. قوى الامن الداخلي اعتقلت اللواء من منزله كما ذكرنا في قرية المبعوجة في بيته تماما. اللواء كان هو شقيق او اخ غير شقيق لمحافظ درعا السابق فيصل الكلثوم. هذا المحافظ الذي اندلعت في زمن توليه منصبه الاحتجاجات والثوره السوريه في منطقه في محافظه درعا تحديدا. يعني طبعا المحافظ هو قد توفي منذ عدة سنوات، إلا أنه بقي شقيقه اللواء رفيق كلثوم، وهو يعني استلم على المنطقة الوسطى بشكل عام. أيضا هو يعني كان الاعتقال جاءه على خلفية مظاهرات ومطالبات باعتقال رموز النظام السابق، تحديدا في الريف الشرقي كان لمدينة سلمية. كان هناك يعني مطالبات من أهالي القرى بأنهم عندما عادوا إلى بيوتهم كانت قد يعني دمرت ونهبت ممتلكاتهم وحرقت أجدارهم في زمن تولي اللواء رفيق كلثوم للمنطقة. هذا الاعتقال يعني جاء بعد مناشدة الأهالي باعتقال هؤلاء الرموز. أيضا يعني كان الاعتقال ليس فقط في محافظة حماة، إنما أيضا في عدة محافظات شملت اعتقال قادة أمنيين ورؤساء للجان الأمنية والعسكرية في المحافظات السورية بشكل عام.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من ريف حماة من السلامية مراسلون عراق زينو. كشفت وزارة العدل تفاصيل ما وصفته بجريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية وقعت داخل مشفى تشرين العسكري خلال فترة حكم النظام المخلوع، حيث تم انتزاع كبد معتقل وزراعته لمريض آخر، ما تسبب ذلك في وفاة الضحية والمتلقي معاً.

0: هذا وأعلن النائب العام حسن التربة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع فرار المشتبه فيهم من البلاد، تشمل إصدار مذكرات توقيف غيابية والتعاون مع الجهات الدولية المختصة، وذلك في إطار دعم مسار العدالة الانتقالية في البلاد. هذا وقال التربة في تصريحات صحفية، قال إن وزارة العدل تعمل على ملاحقة المتورطين في الانتهاكات وتطبيق القانون السوري على الكل دون استثناء، مؤكدا أن المحاسبة تشكل إحدى أولويات تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا. وأوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية والهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، وذلك لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاك وانتهاكات بحق السوريين وتقديمه حتى إلى القضاء، مشيرا إلى اتخاذ تدابير لمنع مغادرة المطلوبين وإصدار مذكرات توقيف بحق الفارين. هذا وأضاف أن النيابة العامة تسعى إلى تنفيذ هذه المذكرات عبر الانتربول والاتفاقيات الدولية والوسائل الدبلوماسية المتاحة، وذلك بهدف تسليم المطلوبين ومحاكمتهم أمام القضاء السوري. كما أكد التربة العمل على توفير الحماية للشهود وتشجيعهم على الإدلاء بإفاداتهم، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية لتقديم الدعم التقني والتدريب وبناء القدرات بما يخدم ذلك مسار العدالة الانتقالية في البلاد. كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن عمليات نقل وتسليم واسعة النطاق لأكثر من 6500 محتجز كانوا لدى قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، وتم تسليمهم إلى الحكومة العراقية منذ عام 2019 تحت ذريعة الاشتباه بالانتماء لداعش. هذا وأوضح التقرير الحقوقي أن من بين المنقولين ما لا يقل عن 4700 مواطن سوري بينهم عشرات الأطفال واليافعين، إضافة إلى نحو 1800 أجنبي من 61 جنسية. وأكدت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أكدت أن مكافحة الإرهاب لا تبرر النقل الجماعي التعسفي للمحتجزين، ولا تعفي حتى أي طرف من التزاماته الدولية لحظر التعذيب وحماية حقوق الإنسان، مطالبة كلا من الحكومة وقسد والسلطات العراقية بإنشاء سجلات وطنية علنية والكشف المباشر كذلك عن مصير هؤلاء المنقولين لضمان عدم ضياع الأدلة ومسار العدالة الانتقالية. نشرت منصة الغابات ومراقبة الحرائق في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد خرائط ومؤشرات خطورة الحريق في المناطق الغابات شمال غربي سوريا. هذا وأرجعت المنصة ارتفاع مؤشرات خطورة الحريق إلى انخفاض رطوبة الغطاء النباتي والعوامل المناخية السائدة في البلاد، ودعت المنصة إلى رفع الجاهزية العليا وتعزيز أعمال المراقبة والرصد في البلاد، مع تجنب اشتعال النيران أو حرق المخلفات الزراعية قرب المناطق الحراجية والإبلاغ الفوري كذلك عن أي حرائق أو دخان. هذا وتنضم إلينا مشاهدينا رادا كسوحة رئيسة منصة الغابات في هيئة الاستشعار عن بعد في وزارة الاتصالات بدمشق. أستاذة رادا، يعني في سياق كل هذه المعطيات التي وردت على منصاتكم من تحذيرات حول مسألة الخطورة وإعلان الجاهزية القصوى لأي حرائق لربما قد تندلع في البلاد، نرصد معك تفاصيل هذه التحذيرات وما هي الإجراءات المتبعة في مثل هكذا مسار.
1: السلام عليكم. عفوا، أولا منصة الغابات تنشر هذه التحذيرات ليس لتخويف المواطنين بل لرفع الجاهزية والانتباه. حاليا هذه المؤشرات هي في حدود بداية الارتفاع، ليست بالخطورة العالية، ولكن مع ذلك لأجل التنبيه. هذه الخرائط تنتج في منصة الغابات في الاستشعار عن بعد استنادا إلى معطيات مناخية، وطبعا معطيات المناخية اللي تصلنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ مشكورين، إضافة إلى معطيات الاستشعارية المتعلقة بالغطاء النباتي وتضافر مجموعة من العوامل التي تساهم في إنتاج هذه الخرائط. بالنسبة لرفع الجاهزية، طبعا احنا دائما في المنصة حرصنا على أن نعطي تحذيرات استباقية قبل يوم أو يومين أو ثلاثة ببعض الأحيان لأجل الانتباه. المعطيات الحالية تشير إلى بداية الارتفاع، مثل ما تفضلت في المقدمة، بداية هذا الارتفاع تشير إلى أن المناخ والجو العام بدأ ينحو باتجاه الخطورة. هلأ في عنا لازال مستويين أعلى من المستوى اللي نحن فيه، والحمد لله أن نحن في مستوى خطورة متوسط ينحو، خلينا نقول نحو الارتفاع. هذا يدعو بدرجة مهمة الوزارات والمؤسسات المعنية اللي هن وزارة الطوارئ اللي تدعو، طبعا هي تستخدم هذه، تستفيد حقيقة من معطيات المنصة لأجل رفع الجاهزية وفرق الاستجابة تحريكهم باتجاه المناطق اللي فيها، يعني هلأ نحن بهذه الخرائط بتشير للمناطق
0: نسبة خطورة عالية
1: مرتفعة فيها. تمام، نسبة الخطورة الأعلى. أيضا فرق من مديرية ودوائر الحراج مشكورين، وكل الجهات المعنية، وأيضا وزارة الاتصالات مشكورة، هي تسهل مواضيع الاتصالات والتواصل لأجل تأمين هذا التحذير. فالمنصة هي عمليا حلقة، أو هدول الخرائط هن حلقة في سلسلة متكاملة من الإجراءات اللي هي إجراءات وقائية بالدرجة الأولى.
0: طيب أستاذة أرادة، فيما يتعلق بمسار يعني الكشف عن المناطق التي يعني بناء على تقييماتكم الأولية بأنها هي أعلى خطورة فيما يتعلق بمسألة اندلاع الحرائق فيها، على ماذا تعتمدون؟ هل تعتمدون على صور الأقمار الصناعية الحرارية بشكل مباشر، وهي تقنية متقدمة جدا يمكن اتباعها من قبل وزارة الاتصالات، أو تعتمدون كذلك على البرمومتر المحلي فيما يتعلق بتوزيع الفرق في هذه المناطق؟
1: في الواقع احنا في مجموعة عوامل بما يتعلق بالشيء الحراري، بالمعلومات اللي تتعلق بالحرارة والبيانات المناخية. هذه المعطيات تصلنا من المركز الوطني للأرصاد والمناخ مشكورين، فهذا الجانب الزملاء المعنيين بالموضوع بيوصلوا لنا البيانات. نحن بناخذ البيانات الاستشعارية عندنا في الاستشعار عن بعد من المنصات الفضائية المتعلقة بالغطاء النباتي، بجفاف الغطاء النباتي، بحيوية النبت، وطبعا بالدرجة الأولى الغطاء تحت الغابة، يعني الغطاء النباتي بشكل عام كتير مهم بهذا المجال، ولكن الغطاء تحت الغابة لأنه هو الوقود والشرارة الأولى للحرائق تبدأ من الغطاء تحت الغابي. فهي بالإضافة لمجموعة تانية من العوامل اللي احنا بندرسها، وبتدخل جميعها في موديل رياضي من العوامل الطبوغرافية. العامل البشري كتير مهم ومؤثر، لأنه النشاط البشري هو أحد مسببات الحرائق، وبالتالي بالإضافة لأنه حتى العامل البشري هو اللي بيساعد على إطفاء الحريق، وبالتالي وجوده يعني مهم من جهة وخطر من جهة تانية، فهو وجود النشاط البشري بيرفع من هذه الخطورة.
0: طيب الطبوغرافيا يعني فيما يتعلق بمسألة النشاط البشري، هل هنالك أي مسار لتوعية قاطني هذه المناطق وهذه المساحات الجغرافية الزراعية من أجل الحد لربما من أي نشاط بشري يساهم في اندلاع هذه الحرائق، كما شاهدنا السنة الماضية؟
1: لم أسمع جيدا فصل النشاط البشري، لم أسمع جيدا السؤال. عفوا
0: أستاذة، نحن نتحدث عن مسألة التوعية بالنسبة للتدخلات البشرية، أو أن تكون هذه الحرائق هي بفعل فاعل أو بمساعدة إنسانية كذلك. مسار التوعية هل هو متواجد أم لا؟
1: نعم، أكيد أكيد التوعية. نحن على منصتنا دائما بندعو المواطنين للحذر لعدم إشعال النيران بأي منطقة قريبة من الغابات أو حرق المخلفات الزراعية. ممكن لحظة هبوب ريح تخرج عن السيطرة هذه الحريق الصغير اللي بيكونوا عم بيحرقوا فيه المخلفات، وبالتالي الانتباه والحذر بشكل دائم. وأيضا مديريات الزراعة بالعموم وكل المديريات المعنية والدوائر توجه فرقة دائما وتوجه هذا، وحتى الإرشاد الزراعي بتوقع كل بيوجهوا المواطنين لعدم إشعال الحرائق. ولكن نحن بالمنصة ما موضوع إنه هل هي مفتعلة أو هي طبيعية، هو في كتير أسباب لأنه تكون الحرائق طبيعية، خاصة بالظروف المناخية اللي بيكون ارتفاع حرارة وبيكون في شدة رياح، ممكن احتكاك أسلاك كهرباء، ممكن أغصان، ممكن زجاج مرمي بأطراف الغابة ممكن يعمل مثل المكبرة، هذا البؤرة اللي بتؤدي لاشتعال حرائق. ففي أسباب كثيرة، إضافة أكيد الأسباب المفتعلة، هذا مو مجالنا أبدا بالأسباب المفتعلة، وهي ما نحن اللي بنحكي فيها أو من بت فيها، ولكن نحن بنعطي هاي التحذيرات. عندنا المنصة دورة أن تعطي هاي التحذيرات للمختصين وللمواطنين، والتوعية هي دورنا ودور الكل، وحقيقة حتى دوركم كإعلاميين بأنه بنشر الوعي والانتباه، لأنه الثروة الغابية عندنا صارت هي أصلا محدودة، وصارت محدودة أكثر، وبالتالي جهدنا كلنا لازم يكون بحماية ما تبقى وبإعادة واضح ما خسرناه، لأنه إن شاء الله ممكن ترجع تنعاد الغابة من جديد.
0: نتمنى ذلك، ونتمنى الجميع المساهمة في مثل هكذا ملف. كنت معنا مباشرة من دمشق، رئيسة منصة الغابات في هيئة الاستشعار عن بعد في وزارة الاتصالات السورية، المهندسة رادا كسوحة. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا شكرا شكرا، يعطيكم العافية.
0: استجابت فرق إزالة مخلفات الحرب في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة درعا لأربعة بلاغات عن مخلفات حرب في المحافظة. هذا وشملت قنبلتين عنقوديتين في أراض زراعية قرب بلدتي إبطع وطفس، وقنبلتين يدويتين إحداهما في أحد أحياء مدينة الشيخ مسكين، والأخرى في حقل زراعي ببلدة قرفة، وعملت الفرق على إتلافهم وفق الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة المدنيين في المحافظة. افتتحت وزارة الداخلية المقر الجديد لمديرية الأحوال المدنية في شارع ابن عساكر بالعاصمة دمشق. ووفقا لوزارة الداخلية فإن الافتتاح تم تحت إشراف وزير الداخلية أنس خطاب، مضيفة أن المبنى الجديد يضم صالات استقبال حديثة مجهزة بأنظمة تقنية متطورة، وذلك لتنظيم دور وحركة المراجعين، ما يسهم بشكل مباشر في تبسيط الإجراءات الإدارية وسرعة إنجاز المعاملات الرسمية. هذا وأكدت الوزارة أن هذا الافتتاح يأتي استكمالا للمشاريع الهادفة إلى تحديث قطاع الأحوال المدنية وتحسين تجربة المواطنين. أطلقت مجموعة الاستثمار لما وراء البحار مشروع يعفور 963 سكني في ريف دمشق، ليكون أول مشروع تعلن عنه المجموعة ضمن خطتها للتوسع في السوق السورية. هذا ويهدف المشروع إلى تعزيز قطاع التطوير العقاري عبر إنشاء مجمع سكني متكامل يعتمد معايير حديثة في التخطيط والبناء، كما يوفر مجموعة من الخدمات والمرافق المخصصة للسكان ضمن بيئة عمرانية حديثة. وبحسب وزارة السياحة فإن المشروع يأتي في سياق دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الخدمية النوعية في البلاد. وللوقوف على هذا الخبر معنا مباشرة مشاهدينا من دمشق مراسلتنا ديالا البحري. ديالا بداية أهلا بك. إذن تفاصيل هذا المشروع السكني الاستثماري، و ما هي عدد الوحدات السكنية ومساحته الجغرافية كذلك؟
2: نعم، مرحبا أمينة. بداية، مشروع يعفور 963 السكني الذي تم الإعلان عنه والذي تنفذه مجموعة الاستثمار لما وراء البحار يمتد على مساحة تقارب 144 ألف متر مربع، وذلك في منطقة يعفور بريف دمشق. هذا المشروع

0: عدد الوحدات السكنية لهذا المشروع، ولكن يعني هذا المشروع هو أيضا أول ما أعلنته مجموعة ما وراء الاستثمار لما وراء البحار فيما يتعلق بتوسعها في السوق السورية، ولا يمكن الحديث عنه حقيقة بمعزل عن المشاريع الاستثمارية الأخرى الآن في دمشق وفي ريفها أيضا، خاصة مع يعني رغبة المستثمرين اليوم بالاستثمار في المناطق القريبة من العاصمة. يعني كان مؤخرا هناك إعلان عن مجمع سكني متكامل في منطقة قدسية. هذه المشاريع حقيقة التي تكون يعني كنموذج سكني متكامل وفقا للقائمين على مشروع يعفور السكني، فإنه يعني يعتمد المعايير الحديثة سواء في البناء أو في التخطيط أيضا. يعني هناك أيضا أمينة بالإضافة إلى ذلك، يعني تأكيد حقيقة من قبل الجهات بشكل عام الرسمية أو كذلك من يدخل اليوم إلى الاستثمار في سوريا على أهمية تكامل ما بين القطاع العام والقطاع الخاص لدعم التنمية الاقتصادية ودعم جهود الإعمار اليوم.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذه المشاريع الإسكانية الاستثمارية في البلاد. كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ديالا البحرية. هذا وأطلق بيت الاستثمار السوري الخليجي حزمة من الاستثمارات الجديدة في سوريا، والتي تعتبر من المشاريع الأولى من نوعها في مجال التجارة الحرة في البلاد.
2: الفكرة تبعنا هي إنشاء سوق مركزي مختص بمواد البناء والإكساء، فبيجي آخر شيء المستثمر أو بيجي الزبون بيجي على هذا السوق اللي هو مختص بكل شيء، بيدخل بهذا القطاع هو لمواد الرخام، هذا القطاع لمواد الإسمنت، هذا القطاع لمواد الحديد وهكذا. فكمان إضافة لذلك إمكانية تأمين صالات عرض لمواد البناء للمستثمرين، مدعومي أيضا بمستودعات في المنطقة الحرة. البضاعة اللي بتكون جاية عن المستودعات بتكون لم تجمرك بعد، فهون بيكون عند المستثمر حلين، إما يرجع إذا بيحب يصدره لتركيا أو لدول الجوار، بهالحالة هون ما بتكون معفية من الرسوم الجمركية لأنه هي تكون ترانزيت، أو بينزلها على السوق السوري وبيعها بالسوق السوري مباشرة للمستهلك، فبتكون هون كمان تخفيض الأسعار. بهاي الحركة أكيد بيكون في كسر لكل حلقات الوساطة بكل حلقات يعني نو كوميشنز، وبالتالي هي بتساهم في تخفيض الأسعار مواد البناء. مع كلاتنا شفنا أنه من صرنا سنتين في مرحلة ما بعد التحرير ما حدا عم يشوف كتير في خطوات متواضعة للبدء بهاي العجلة إعادة الإعمار.
1: أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة أجيال النزاهة في فعالية أقيمت على مدرج جامعة دمشق.
3: نوع من التحفيز. الحالة الأولى هي عبارة عن تغيير تفتيشي.
4: الفعالية اليوم كانت لإطلاق حملة أجيال النزاهة. الحملة هي ضمن رؤية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعزيز فكر المسؤولية الفردية والنزاهة والحس الأخلاقي العالي عند الأجيال القادمة، فهي نظرة استراتيجية مستقبلية، وهي الحقيقة مبادرة يعني بعيدة المدى وموفقة برأيي. في نشاط داخلي راح يكون ضمن الجامعة مع الهيئات الطلابية، بس لاحقاً هالمتدربين والمشاركين في البرنامج راح يدربوا طلاب الثانوي ثم الإعدادي ثم الابتدائي، فهي بداية مشوار طويل يعني.
1: يعاني مزارعون في بلدة حيالين بريف حماة الغربي من تضرر مزارعهم ومحاصيلهم الزراعية وخسارة بعضهم لأشجارهم بسبب مكب النفايات الملاصق لأراضيهم.
5: تعب مستمر وقلق لا يفارق تفكير المزارع أحمد من بلدة حيالين في ريف حماة الغربي. مكب نفايات كبير يجاور أرضه الزراعية سبب له خسائر كبيرة ووضعه في صراع يومي مع القمامة والأضرار التي تلاحق مزرعته عاما بعد آخر.
6: أكثر من 250 نصبة زيتون زرعتها وتعبت عليها أكثر من 4 سنوات، ولما صار المكب مات الشجر كلياته بسبب الحشرات والقوارض الموجودة. ال 250 شجرة ما ضل منهم ولا شجرة. عادة صرنا نزرع على الأرض زراعة بعلية، أما حنطة أو شعير أو أحيانا حبة سوداء، يا تصير يا ما تصير من الضرر الموجود بهذا المكب.

0: حتى صرنا نكره ننزل على الأرض.
1: عشرة الدنومات الزراعية في محيط المكب تتعرض لأضرار متواصلة، نفايات تتناثر في الحقول وحشرات تفتك بالمحاصيل. هذا الواقع أثقل المزارعين بصعوبات وأجبر كثيرين منهم على الاكتفاء بمحاصيل محددة تجنبا للخسائر الكبيرة.
2: نحن راجعنا بلدية حيالين وأخذنا تجاوب من بلدية حيالين، نسقد مع البلديات الأخرى عبر الهواتف أو عبر التواصل الشفهي، وتواصلوا مع صقلبية أنه ينشال هذا المكان من قرية حيالين. بس ولكن للأسف كانت الردود أنه ما أبو أي حل حاليا، ما أبو شيء عندهم على الطاولة حل جذري لهذا المكب، عبارة عن حلول مؤقتة يعني أوبر سيت أوبر بنج.
1: استمرار المكب في موقعه الحالي لم يعد أمرا قابلا للتأجيل كما يقول أهالي البلدة، فهو لا يهدد الأراضي الزراعية المحيطة به فحسب، بل يشكل خطرا صحيا وبيئيا على السكان أيضا.
3: هذا المشهد يروي جانبا من معاناة المزارعين هنا، معاناة لا تقاس فقط بما يفقد من محصول، بل بما تتركه هذه التحديات من أثر وأعباء على الأراضي الزراعية. واقع يفرض على المزارعين جهودا وتكاليف إضافية للحفاظ على أراضيهم واستمرار إنتاجها. على أسوأ تلفزيون سوريا، ريف حماة الغربي.
4: نبقى في حما مشاهدينا، حيث نظم طلاب السنة التحضيرية في كلية الطب بجامعة حما وقفة احتجاجية طالبوا فيها بتأجيل الامتحانات، وذلك بسبب ضيق الوقت المخصص للتحضير لها بحسب وصفهم.
5: نحن كطلاب سنة تحضيرية طالعين اعتصام بسبب التقويم النهائي اللي طلع للامتحان 18/7 اللي مفاجئ جدا. نحن اليوم كطلاب الفصل الثاني لازم نداوم 3 شهور و3 شهور ونص، نحن اليوم 2.5 شهور دوبنا مداومين، خصوصا بهالمواد الفصل الثاني اللي ثقيلة، الوراثة، التشريح، فيزيولوجيا. مطالبنا على الأقل إعادة النظر، على الأقل اللي يعيدونا يعني يمددونا يا أسبوعين للفحص على الأقل، بس نلحق نخلصها كدور أول مبدئيا.
6: نحن بلشنا دوام 5/4، الطلاب اللي قبلنا السنة الثانية الثالثة من غير جامعات أو سواء جامعة حماية غير السنة التحضيرية بلشوا ب 12/3، يعني احنا بلشنا بعدهم 20 و21 يوم، يعني تقريبا 3 أسابيع. هن فحصنا 12/7، نحن فحصنا 18/7، أي بس أسبوع. نحن أقل شيء لازم يكون بعدهم 3 أسابيع، يعني لو واحد مانع أقل شيء.
4: أعلنت مديرية الصحة في محافظة اللاذقية توقف جهاز الرنين المغناطيسي في الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال عن العمل مؤقتا. هذا وأوضح المدير الإداري للمشفى عماد رومية، أوضح أن سبب التوقف يعود إلى عدم توافر وتوفير مادة الهيليوم اللازمة لتبريد الجهاز، مؤكدا أنه بحالة فنية جيدة ولا يعاني من أي أعطال فنية. وأضاف رومية أن العمل مستمر لتأمين جهاز رنين مغناطيسي حديث، مؤكدا أن الخدمات التشخيصية للحالات الإسعافية ما تزال متوفرة من خلال أجهزة الطبقي المحوري الموجودة في مشافي المحافظة. بدأ مجلس مدينة حلب تنفيذ خطة لتنظيم أعمال الباعة الجوالين والحد من الانتشار العشوائي للبساط في الشوارع والمرافق العامة في المحافظة، وذلك تزامنا مع حملة ميدانية لإزالة الإشغالات والمخالفات في المحافظة. هذا وتهدف المبادرة إلى إعادة المظهر الحضري والجمالي للمدينة مجددا وتأمين الحركة المرورية للمشاة والمركبات، كما جاءت هذه الخطوة بعد تصديق محافظ حلب على قرار مجلس المدينة الخاص بتحديد بدلات الأضرار والإجراءات المتعلقة بالإشغالات والتعديات على الأرصفة والطرقات والأملاك العامة، والذي يهدف بدوره إلى تنظيم الإشغالات العامة في المحافظة ومعالجة المخالفات والحفاظ على النظافة والمظهر العام. أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل 10 محطات مياه شرب في ريف المحافظة بكامل طاقاتها التشغيلية، وذلك بعد توقفها خلال الفترة الماضية نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضحت وزارة الطاقة أن الفرق الفنية أعادت مجموعات الضخ والتجهيزات الكهربائية إلى الخدمة مجدداً عقب عودة منسوب مياه النهر إلى مستواه الطبيعي وتوفر الظروف المناسبة للتشغيل مجدداً. وأكدت الوزارة أن إعادة تشغيل هذه المحطات من شأنها تحسين استقرار خدمات مياه الشرب وتعزيز إمدادات المياه للأهالي في مناطق ريف دير الزور. أعلن برنامج الأغذية العالمي في سوريا نجاح الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تسهيل أول رحلة جوية إلى محافظة دير الزور. هذا وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن الرحلة جاءت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري وأنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز وصول جهات العمل الإنساني، إذ تم اختصار زمن الرحلة إلى نحو 50 دقيقة جواً بدلاً عما يزيد عن 9 ساعات براً، بما يتيح ذلك للعاملين الوصول إلى المجتمعات المحلية بسرعة وكفاءة أكبر. كشفت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك أن عدد العائدين طوعاً منذ التحرير عبر المنافذ الحدودية المشتركة مع لبنان تجاوز حاجز 370 ألف مواطن. هذا وأوضحت الهيئة في بيان لها أوضحت أن منفذ جديدة يابوس سجل وحده عبور أكثر من 125 ألف مواطن، مؤكدة في الوقت ذاته مواصلة كوادرها الجمركية والحدودية عملها على مدار الساعة لتنظيم حركة السير وتسريع إنجاز المعاملات. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أعلن أن تركيا تعمل على إحياء مشروع سكة حديد الحجاز بصيغة حديثة في إطار جهودها لتعزيز الربط الإقليمي بين دول المنطقة. هذا وأوضح أورال أوغلو عقب زيارة أجراها إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، أوضح أن المشروع يتطلب استكمال عدد من الأعمال والبنى التحتية خاصة في كل من سوريا والأردن. وأكد الوزير التركي أن بلاده تبذل جهودا مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع واستكمال مساره، حتى بما يسهم ذلك في تعزيز حركة النقل والتجارة بين الدول المرتبطة بخط السكة الحديدية. وللوقوف على تفاصيل هذه التصريحات ينضم إلينا مباشرة من العاصمة التركية أنقرة مراسلنا يوسف ملا. يوسف، بداية أهلا بك. إذا نرصد معك تفاصيل ما صرح به وزير النقل والبنية التحتية التركية عبد القادر أورال أوغلو عن إعادة إحياء مشروع سكة حديد الحجاز، وصفها بإعادة إحياء بصيغة حديثة.
7: أمينة، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. خلال لقاء جمع الوزير مع أعضاء اتحاد المقاولين الأتراك، وزير النقل التركي أكد بأن بلاده تواصل العمل على إعادة إحياء مشروع سكة حديد الحجاز بصيغته الحديثة، مشيرا إلى أن المشروع يتطلب استكمال أعمال الصيانة والتأهيل في كل من سوريا والأردن قبل تشغيله بشكل كامل. طبعا الخبراء في هذا المجال في تركيا ينظرون إلى سوريا على أنها محور أساسي في هذا المشروع نظرا لموقعها الجغرافي الذي يربط تركيا والأردن ودول الخليج. أمينة، بحسب الوزير التركي فإن المشروع يهدف إلى إنشاء ممر نقل وسكة حديد حديثة تربط تركيا بالدول العربية مرورا بسوريا، مما من شأنه أن يعزز حركة التجارة والنقل في المنطقة وأوروبا، كما يعيد المشروع إحياء المسار التاريخي لسكة خط حديد الحجاز التي كانت تنطلق من دمشق وصولا إلى المدينة المنورة، والتي كانت أنشئت مطلع القرن العشرين وشكلت آنذاك أحد أهم خطوط النقل في المنطقة. أمينة، يرى المراقبون أن إعادة تشغيل هذا الخط من شأنه أن يعزز مكانة سوريا كمركز لعبور إقليمي، ويفتح المجال أمام فرص اقتصادية وتجارية جديدة في مرحلة إعادة الإعمار والتنمية، وبديلا أيضا عن هرمز والمشكلة في الشحن البحري. طبعا قبل أيام أيضا في لقاء تلفزيوني وزير النقل التركي أوضح أن السعودية أتمت وأنجزت بالفعل خط سكة حديد يصل بالرياض بالحدود الأردنية، كما تمتلك تركيا خطا حديديا يصل من إسطنبول إلى غازي عنتاب جنوبا تركيا وقرب الحدود السورية، لكنه أشار إلى أن الجزء المتبقي بطول نحو 400 كيلومتر داخل سوريا والأردن يحتاج إلى دراسة وتأهيل صيانة المتعطل والأقسام المتضررة منه. أمينة،
4: طيب يعني يوسف، في سياق هذه التصريحات التركية لوزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو، هذه ليست هي التصريحات الأولى من نوعها فيما يتعلق ب يعني ربط وإعادة إحياء طريق ومشروع سكة حديد الحجاز بصيغة حديثة، إذ كان هنالك زيارات شملت الأردن وكذلك زيارات حديثة متواصلة ليست هي الأولى كذلك بالنسبة للسعودية. هل هنالك أي أرقام صرحت بها الجهات المعنية بهذا الملف من قبل الجانب التركي؟ وهل كذلك تم تحديد مدة زمنية محددة فعليا من أجل يعني البدء على أرض الواقع فيما يتعلق بهذا المشروع ومساره من بنية تحتية، يعني تحديث البنية التحتية ويعني تحديد مدة زمنية معينة من أجل أن يكون هذا المشروع قابل للتنفيذ واستلام القرار؟
7: حقيقة أمينة، كما ذكرت قبل قليل وأسلفت، المشروع بحاجة إلى دعم مالي، وهذا ما أعثر الإسراع فيه في الجانب السوري كون القسم الأكبر المتضرر هو داخل سوريا. لذلك يتم الآن البحث عن تمويل لهذا المشروع من الجانبين السوري والتركي للإسراع في إصلاح السكة الحديدية داخل الأراضي السورية والقسم المتعطل منها أيضا في الأردن. بما يتعلق بالمدة الزمنية، كان الوزير قد أعاد التصريح سابقا بأن مثل هذا الخط حتى يتم إعادة تفعيله هو يحتاج إلى ما بين السنتين إلى 3 سنوات ليكون مؤهلا وجاهزا لنقل البضائع من إسطنبول وصولا إلى سلطنة عمان مرورا بالسعودية، لأنه سيعبر أيضا بعض دول الخليج، وكما قلنا يعني أهميته التاريخية، وأضف نضيف إلى ذلك أهمية نقل البضائع والركاب أيضا ليكون خطا متكاملا يكون بديلا عما حصل في أزمة نقل البضائع والشحن بعد أزمة هرمز والصراع الأخير الذي حصل. بدأت الدول تبحث عن بدائل أخرى، وكان على رأسها تفعيل خط الشحن ونقل الركاب والبضائع خط الحجاز ليدخل من إسطنبول مرورا بسوريا والأردن ثم دول الخليج العربي.
4: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الخبر وهذه التصريحات التركية. كنت معنا مباشرة من أنقرة مراسلنا يوسف ملا. مشاهدينا، أخبار الجولة ما زالت متواصلة معكم محليا ودوليا، نلقاكم على رأس الساعة، ابقوا معنا.

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عرفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشو في علاقات بينك وبينهم. يا جماعه مات شيلوه، حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

0: أنا من ولدت بعام 1948، سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: 8 آذار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
2: بين الواقع والكلام يتخبط ملف الاستثمار في سوريا، من ينفذ القانون ومن يتجاوزه؟ وكيف توزع الاتفاقيات الاستثمارية؟ ومن هي البلدان التي فعلاً دخلت السوق؟ أسئلة تخطر في بال كل مواطن سوري يأمل بانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسعار. هذا الملف تتابعونه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
3: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
4: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
5: أهلا بكم مشاهدينا مجددا إلى الساعة الثانية من أخبار الجولة، وهذه أبرز عناوين ملفاتها. معظمهم سوريون، الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقول إن قسد سلمت العراق أكثر من 6500 محتجز وتدعو للكشف عن مصيره. الوحيد في المشافي الحكومية بالمحافظة، صحة اللاذقية تعلن توقف جهاز الرنين المغناطيسي في مشفى التوليد والأطفال عن العمل، وترجع السبب إلى عدم توفر مادة الهيلوم. بتوقيع إلكتروني مشترك، ترامب وبازشكيان يبرمان رسميا مذكرة التفاهم، وسويسرا تكشف عن محادثات أولية بين واشنطن وطهران غدا. ردا على الهجمات الروسية، هجوم أوكراني يستهدف مصفاة نفط في موسكو، وروسيا تعلن إسقاط مئات المسيرات في أجوائها.

بالتفاصيل مشاهدين، حيث كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن عمليات نقل وتسليم واسعة النطاق لأكثر من 600 و500 محتجز كانوا لدى قسد والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، وتم تسليمهم إلى الحكومة العراقية منذ عام 2019 تحت ذريعة الاشتباه في الانتماء لداعش. هذا وأوضحت الشبكة في تقريرها أن من بين المنقولين ما لا يقل عن 4700 مواطن سوري بينهم عشرات الأطفال واليافعين. هذا وأكدت الشبكة أن مكافحة الإرهاب لا تبرر النقل الجماعي التعسفي للمحتجزين، ولا تعفي حتى أي طرف من التزاماته الدولية لحظر التعذيب وحماية حقوق الإنسان، مطالبة كل من قصد والسلطات العراقية بإنشاء سجلات وطنية علنية والكشف المباشر عن مصير هؤلاء المنقولين لضمان عدم ضياع الأدلة ومسارات العدالة الانتقالية.

0: وللوقوف عن تفاصيل هذا الخبر معنا مباشرة مشاهدينا من الدوحة مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأستاذ فضل عبد الغني. أستاذ فضل بداية أهلا وسهلا بك في هذه المساحة الإخبارية. إذن في تقرير جديد للشبكة السورية لحقوق الإنسان يقول بأن قسد سلمت العراق أكثر من 6500 محتجز وتدعو الكشف كذلك عن مصيرهم، ومعظمهم من السوريين بينهم أطفال ويافعين. نرصد معك تفاصيل هذا التحقيق وما ورد في تقريركم كذلك.
1: يعني نحن هذا عمليات النقل هاي الإجبارية التعسفية اللي كانت عم تقوم فيها يعني قوات سوريا الديمقراطية كلياتها عمليات خارج القانون، عمليات نقل تعسفي إجباري، هي تندرج ضمن انتهاكات الواسعة النطاق التي كانت تقوم فيها قوات سوريا. حتى اعتقال هؤلاء الغالبية العظمى منهم هو اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وعمليات تعذيب، كلها سلسلة طويلة من الانتهاكات التي مارستها قوات سوريا الديمقراطية أثناء سيطرتها على المناطق. شو اللي دفعنا أستاذة أمينة أنه نحن نقوم بهذا التقرير الآن؟ بالحقيقة هذا بعد ما الحكومة السورية عادت السيطرة على مناطق واسعة، وشفتي شو اللي صار بمخيم الهول. فالآن هذا الملف إعادة طرحه لأنه شفتي في تركيز كبير بالمقابل، مثلا مقابل هؤلاء على السجناء السوريين بلبنان، هم أقل بكثير من ناحية العدد لأنه كمان هؤلاء ما حدا عم يحكي عنهم. هاي عمليات نقل هي بلشت تقريبا بال 2019 بحسب المعلومات التي لدينا، وكانت تتم إلى الحكومة، نقلهم إلى الحكومة العراقية. كان في حديث وقتها يعني تحدثنا مع عدد كبير من الدول انه هؤلاء تم نقلهم بهدف محاكمتهم، انه مشان ما يتموا محتجزين بهي المخيمات اللي هي اقرب الى معسكرات احتجاز. هي ليست مخيمات طبعا، كل تقارير الامم المتحده تصفها معسكرات احتجاز، وبشكل اساسي هو مخيم الهول اللي كان بيضم حوالي 70,000 وبعدين العدد تقلص، ولكن نقل قسم من ال 70,000 الى العراق بهدف محاكمتهم. يعني هذا الغطاء، ولكن هو عمليات استجواب وعمليات تحقيق انتزاع معلومات منهم، كان هذا يعني برأيي الهدف الأساسي. الآن بعد ما سيطرت الحكومة السورية نفتح هذا الملف لحتى نطالب فيهم هؤلاء، يعني خاصة أنه بيناتهم تقريبا حوالي 5,000 مواطن سوري في جنسيات أجنبية، أنه كان الهدف هو أصلا كمان الجنسيات الأجنبية استخدموا كغطاء أنه مننقلهم على العراق، لأنه في سوريا قوات سوريا الديمقراطية هي مانا دولة، هي يعني فصيل خارج إطار الدولة مسيطر على مناطق، فأنه أسهل نتعامل مع الحكومة العراقية. ففي تقريبا 1,800 هن من جنسيات يعني مختلفة عربية وأجنبية، ولكن الغالبية العظمى هؤلاء هن سوريين. الادعاء تبع دائما اللي كانت تمارسه لإرهاب المنطقة وتخويفها قوات سوريا الديمقراطية أنه هؤلاء يعني ينتموا لتنظيم داعش، هي التهمة دائما، ما في عمليات تحقيق جدية. ولهيك بتشوفي أنه في نساء، في أطفال، اعتقال العائلة كاملة، حتى يعني مجرد أنه تهمة أنه هذا حدا أخطر أو أخبر، يعني مثل تقريبا ممارسات شبيهة بنظام الأسد من معنيات الأخطار، وليست عمليات تحقيق وملفات فردية لكل شخص وملفات قضائية. وكمان هي كيف الإحالة تمت إلى السلطات العراقية، يعني مسار هذا غائب تماما عن السوريين أولا قبل غيرهم. أنا متأكد أنه كثير من السوريين يعني ربما تكون المعلومات صادمة بالنسبة له، وكمان غائب عن الساحة وعن التداول. ولهيك هذا التقرير عم يقول بعد ما سيطرت الحكومة السورية أنه يجب أن يكون هناك تواصل كبير جدا مع الحكومة العراقية، بنطالب بسجلات بأسماء هؤلاء، وين مصيرهم، وين موجودين، بأي سجون، شو التهم اللي عليهم، كيف تمت الإحالة، تحاكموا وما تحاكموا، شو ملفاتهم. ونفس الحكومة السورية يجب أن تبدأ ببناء سجل لهؤلاء، حتى أيضا طالب فيهم الحكومة العراقية. وكمان هدول بيتم مساءلتهم من قبل الحكومة السورية إذا انتسب لتنظيم داعش ولا عمل جريمة ولا هيك، فطالب الآن الحكومة السورية استعادته ومساءلته على الأراضي السورية، لأنه نقله إلى هناك هو في أصلا مخاطرة أنه تروح معه الأدلة إذا كان بيعرف شيء، كشف مقابر،
0: أو حتى إذا كان متهما فعليا وليس اتهاما كيديا بناء على خلافات اجتماعية. نعم. لربما أو حتى خلافات سياسية مع قسد.
1: صحيح، ولكن تنظيم داعش نفسه هو ما زال عنده تقريبا، يعني قوات سوريا الديمقراطية نفسها عندها ما زال 3000 مختفي قسريا، لم يكشف مصير سوى بضعة مئات منهم بعد عمليات التحرير، ولكن تنظيم داعش عنده 8000 مختفي قسريا لحد الآن ما بنعرف نحن مصيرهم. هؤلاء من ضمن طبعا ال 180,000 تقريبا سوري مختفي قسريا، ولكن ربما هؤلاء عنده أدلة، عنده معلومات، وثائق مخفية تنظيم داعش، مقابر، ما إلى ذلك. فالحكومة السورية هي أولى بمتابعة هذه الملفات من الحكومة العراقية، والآن يعني الوقت يعني المطالبة بهم، وعلى الأقل أنه الكشف مصيرهم، السجلات، عوائلهم تعرف، تواصل مع عائلاتهم. يعني لا نتكلم نحن عن أعداد محدودة، وإنما نتكلم عن الآلاف من السوريين، وبشكل خاص الأطفال، لأنه هؤلاء الأطفال ربما يتم استغلالهم بعمليات تجنيد، ويعني بعمليات تسخير أو ما إلى ذلك.
0: طيب أستاذ فضل، بالحديث عن الحكومة السورية ودورها في مثل هكذا ملفات تعنى بشكل أساسي بالمواطن السوري، هنا نتحدث عن أرقام ذكرت في تقريركم وهذا البحث يعني الإنساني والحقوقي، سوريين محتجزين، الأرقام لربما حتى تكون أكثر من 5000 سوري محتجز تم نقله من سوريا إلى العراق. يعني ما هي يعني دور الحكومة السورية في مثل هكذا ملفات، ومن خلال اطلاعكم على مثل هكذا دور الحكومة في هذا الملف على وجه الخصوص، إذ أنه يحمل لربما حساسية أكثر فيما يتعلق بمستوى العلاقات ما بين سوريا والعراق في ظل هذه الأزمة التي تشوب المنطقة، هل أسست الحكومة السورية عن طريق وزارة الخارجية لجنة أزمة ما بين سوريا ودمشق هنا على مستوى التواصل الدبلوماسي من أجل حل هذا الملف ومتابعة أوضاع السوريين المحتجزين في السجون العراقية؟
1: يعني أول شيء الحكومة العراقية نفسها هي ارتكبت انتهاكات عديدة، أول شيء يعني هذا بدنا نوضحه نحن، لأنه من خلال اطلاعنا على الملف ما كان في ضمان للمعاملة الإنسانية، ما كان في كمان احترام لحقهم بالدفاع، يعني كل واحد حقه أنه يكون عنده محامي يتواصل مع أسرته، ما يختفي قسريا، الأسر يعني قسم كبير منهم وما بيعرف أي شيء عن مصير أبنائها حتى بما فيهم الأطفال وليس فقط الرجال، شو صار بالمحاكمات القضائية تبعهم، نحن عم نحكي من 2019، فيعني في سلسلة من الانتهاكات قامت فيها الحكومات العراقية، لأنه من 2019 صار في تناوب يعني السلطات العراقية من جانب، وكمان الآن خاصة بعد الدمج نحن بدنا نحكي كمان قبل مسؤولية الحكومة السورية، يعني المسؤوليات هي طبقات، أول شيء الحكومة العراقية، ثاني شيء قوات سوريا الديمقراطية، أو ربما تكون أول شيء ولكن لأنه العراق هي حكومة وكان يعني مسؤوليتها أعلى، هذاك ربما يكون يعني فصائل مسلحة، ميليشيات، قوى أمر واقع، ماشي، فبيجي مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية. قوات سوريا الديمقراطية خاصة بعد عملية الدمج لازم تساهم، يعني تكفر شوي عن الانتهاكات والجرائم اللي عملتها بالمساهمة بكشف المصير، تعطي الحكومة السورية قوائم بهؤلاء، يعني تعمل شيء لخدمة المجتمع، حتى هذا بيساهم بعمليات العفو والاعتراف بالجرائم اللي قامت فيها، حتى ليكون في مصالحة حقيقية مبنية على الكشف الكامل وعلى الحقيقة وعلى يعني تعويض الضحايا، وهذا الحد الأدنى، لأن قسم من هؤلاء هو من أبناء المنطقة. بعدين في مسؤولية الحكومة السورية، يعني في تواصل ولكنه أنا برأيي أنه هو محدود وضعيف مع الحكومة العراقية. الحكومة السورية هون يعني أول شيء هي لازم تبني هي ملفاتها بهؤلاء، وهذا انشغل عليه شوي بعد التحرير، وخاصة بعد تحرير سجن الهول، و هناك قسم كبير من السجلات يعني تم يعني ضد ضائعة، وهذا بده شغل كبير جدا، ولكن يعني لازم يكون في لجنة مختصة، مثل ما شفنا يعني بعد عمليات ضغط إعلامية كبيرة جدا وتحرك الملف السجناء السوريين في لبنان. الآن نحن بحاجة إلى جهد مماثل للسوريين في العراق، وتبني ملفاتها وتخاطب الحكومة العراقية إنه هدول نحن مطالبة فيهم، ويعني بما يشمل طبعا هذا جزء وبيكون بيندرج ايضا من وجهه نظرنا ضمن مسار العداله الانتقاليه، لانه بهؤلاء في كشف مصير وكشف حقيقه وايضا مساءله عن جرائم ربما يكونوا هن ارتكبوها هؤلاء اللي تم نقلهم ربما، ولكن هو بحاجه الى عمليات تحقيق واسعه تقوم بها الحكومه السوريه.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل وهذه المعطيات والمعلومات. كنت معنا مباشرة من الدوحة مدير شبكة السورية لحقوق الإنسان أستاذ فضل عبد الغني، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا.
0: وبالعودة إلى باقي أخبارنا مشاهدينا، حيث كشف مصدر في وزارة الداخلية لتلفزيون سوريا عن القبض على عشرة من فلول النظام المخلوع خلال اليومين الماضيين في عمليات أمنية متفرقة. هذا وأوضح المصدر أن العمليات تركزت في محافظات كل من درعا وحلب وإدلب، وأسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين بينهم قائد الفيلق الأول السابق ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكم النظام المخلوع، إضافة إلى سجان سابق في سجن سيدنايا متورطا بانتهاكات بحق المعتقلين وضابط سابق في الحرس الجمهوري، وذلك ضمن حملة ملاحقة فلول النظام المخلوع في البلاد. هذا واعتقل الأمن الداخلي اللواء السابق في قوات النظام المخلوع رفيق كلثوم من قريته المبعوجة بريف السلامية الشرقي بحسب ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. هذا وشغل كلثوم سابقا منصب قائد المنطقة العسكرية الوسطى في حمص وريفها. كلثوم مشاهدين هو شقيق فيصل كلثوم محافظ درعا عند اندلاع الثورة السورية عام 2011. كشفت وزارة العدل تفاصيل ما وصفته بجريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية وقعت داخل مشفى تشرين العسكري خلال فترة حكم النظام المخلوع، حيث تم نزع كبد معتقل وزراعته لمريض آخر، ما أسفر وتسبب ذلك في وفاة الضحية والمتلقي معاً.

من جانبه أعلن النائب العام حسان التربة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع فرار المشتبه فيهم من البلاد، تشمل إصدار مذكرات توقيف غيابية، وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية المختصة في إطار دعم مسار العدالة الانتقالية في البلاد. هذا وقال التربة في تصريحات صحفية، قال إن وزارة العدل تعمل على ملاحقة المتورطين في الانتهاكات وتطبيق القانون، مؤكدا أن المحاسبة تشكل إحدى أولويات تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا. وأوضح التربة في ذات السياق أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية والهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين، وذلك لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاكات بحق السوريين وتقديمه إلى القضاء، مشيرا إلى اتخاذ تدابير لمنع مغادرة المطلوبين وإصدار مذكرات توقيف بحق الفارين. وأضاف التربة أن النيابة العامة تسعى إلى تنفيذ هذه المذكرات عبر الانتربول والاتفاقيات الدولية والوسائل الدبلوماسية حتى المتاحة، وذلك بهدف تسليم المطلوبين ومحاكمتهم أمام القضاء السوري في الداخل. كما أكد التربة العمل على توفير الحماية للشهود وتشجيعهم على الإدلاء بإفاداتهم، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية لتقديم الدعم التقني والتدريب وبناء القدرات بما يخدم ذلك مسار العدالة الانتقالية. أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان عام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان عام 2012. هذا وذكر القيادي في الجالية السورية بواشنطن محمد غانم. ذكر أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في مجلس الشيوخ الأمريكي، موضحا أنه انتقل إلى المرحلة التالية من مسار الإقرار التشريعي داخل الكونغرس، وذلك تمهيدا لطرحه على التصويت النهائي في الجلسة العامة. هذا وعلى مدى سنوات شكل القانونان جزءا أساسيا من الإطار التشريعي للعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا. وأواخر العام الماضي قدم 3 من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون أمام الكونغرس الأمريكي يهدف إلى إلغاء قانونين أساسيين شكل الإطار التشريعي للعقوبات المفروضة على سوريا خلال العقدين الماضيين. ما هما قانونا محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان؟ التفاصيل فيما يتعلق بهذين القانونين في هذا العرض التوضيحي الآتي.

0: وفي سياق مستجدات التصريحات الأمريكية بخصوص سوريا، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه تحدث مع الرئيس أحمد الشرع بشأن مواجهة حزب الله، معتبرا أن لديه رغبة في ذلك. هذا وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي أن الرئيس الشرع قام بعمل هائل لإعادة توحيد البلاد، وذلك في غضون عام ونصف. واعتبر ترامب أن تدخل سوريا في مواجهة حزب الله لن يسبب أو يتسبب في تدمير مبان بكاملها في لبنان، حيث من الممكن توجيه ضربات دقيقة على حد قوله. هذا وكان الرئيس الشرع نفى في تصريحات سابقة صحة ما يشاع حول دخول سوريا إلى لبنان، مشيرا إلى أن ما يثار حول هذا الملف لا أساس له من الصحة. هذا ورفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح ترامب القاضي بترك مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان لسوريا، مؤكدا أن نزع سلاح الحزب مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية. هذا وقال الوزير اللبناني في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية، قال إن لبنان عانى لسنوات من التدخلات الخارجية، مشددا على أن معالجة ملف حزب الله يجب أن تتم عبر مؤسسات الدولة اللبنانية حصرا. وفي ملف الصحة في البلاد وآخر مستجداته، حيث أعلنت مديرية الصحة في محافظة اللاذقية توقف جهاز الرنين المغناطيسي في الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال عن العمل مؤقتا، وأكدت أن الجهاز هو الوحيد ضمن المشافي التابعة لوزارة الصحة في المحافظة. هذا وأوضح المدير الإداري للمشفى عماد روميا، أوضح أن سبب التوقف يعود إلى عدم توفر مادة الهيلوم اللازمة لتبريد الجهاز، مؤكدا أنه بحالة فنية جيدة ولا يعاني حتى من أي أعطال فنية. وأضاف روميا كذلك في ذات السياق، أضاف أن العمل مستمر لتأمين جهاز رنين مغناطيسي حديث، مؤكدا أن الخدمات التشخيصية للحالات الإسعافية ما تزال متوفرة من خلال أجهزة الطبقي المحوري الموجودة في مشافي المحافظة. إذن لمتابعة تفاصيل هذا الخبر، معنا مباشرة من اللاذقية مدير الصحة في اللاذقية الدكتور خليل آغا. دكتور خليل، أهلا وسهلا بك على مساحتنا. إذن نتابع معك تفاصيل ما تم إعلانه من قبل مديرية الصحة في محافظة اللاذقية عن توقف جهاز الرنين المغناطيسي في المحافظة، وذلك بسبب يعني عدم توفر مادة الهيلوم اللازمة لتبريد هذا الجهاز عند تشغيله. هنا نتحدث، هل تم مخاطبة وزارة الصحة فيما يتعلق بهذا النقص أم لا؟
1: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بك، الله يعطيك العافية. أكيد من حوالي من السنة الماضية، من العام الماضي 2025، كان الجهاز معطل بسبب نفس الإشكالية، هي نقص مادة الهيليوم لازم لتبريد الجهاز. حوالي الشهر الثالث او الخامس من السنه الماضيه تم الحصول على الماده واشتغل الجهاز بشكل جيد خلال الفتره الماضيه. لحد الشهر الماضي تقريبا تم ملاحظ بدايه اعطاء انذارات للجهاز ونقص ماده الهيليوم. طبعا ماده الهيليوم تنقص بجهاز الرنين بشكل مستمر، سواء استعمل او لم يستعمل، فهي تنقص بشكل مستمر بسبب تبريد الجهاز. والإنذارات تبدأ عند وصول مادة إلى 35%، يجب توقيف الجهاز حتى لا تتأثر بقية المكونات ضمن الجهاز. الحقيقة الجهاز عليه ضغط كبير كثير ضمن المحافظة، لأنه هو الجهاز الوحيد والفعال والحديث بالمحافظة حتى من المحافظات الثانية. نحن قبل أن يبدأ الإنذار عملنا مجهود إجراءات إدارية، وتم التواصل مع التجار وتم التواصل مع الوزارة بهالخصوص، ولكن كانت فترة الحرب إيران والولايات المتحدة وتوقف الطيران بالمنطقة، فكان صعوبة من التجار باستخدام المادة. وبعد ذلك تم إجراء مناقصات أخرى وبعض الأمور المالية حقيقة والإدارية، تم شوية تأخير بوصول المادة، خاصة أن المادة لن تشترى من ضمن الأسواق المحلية، إنما سيتم استخدامها عن طريق الطيران.
0: دكتور خليل، ناهيك عن أن هذه المادة يعني عملية اشتراءها وطرح المناقصات من قبل وزارة الصحة هي بناء على معايير معينة طبية دقيقة جدا. هنا نتحدث دكتور خليل في سياق ما تفضلت به يعني في هذا الموضوع، بأن هذا الجهاز هو الجهاز الذي يعتبر وحيدا في المحافظة وعليه يعني الكثير من الضغط. هنا ما موقف وزارة الصحة؟ هذا ملف مهم جدا بالنسبة لمسار البنية التحتية الصحية في المحافظة، هذه حياة مواطنين، كيف تتعاملون مع الحالات الطبية العاجلة التي هي تستوجب استعمال مثل هذا الجهاز؟
1: مع الأسف هو جهاز وحيد كما ذكرت حضرتك، وهو من الأجهزة الغالية طبعا. وليس الوحيد، هو اللي في بنية محترقة، هناك كثير من الأجهزة بالحقيقة منذ عشرات السنين لم تجدد وهي غير قابلة للصيانة، ولكن نحن بدأنا بالأجهزة التي تعمل وتخدم المواطن بشكل سريع بحيث نقدم الخدمة الطبية الأساسية، وهذا من ضمن الأجهزة. ولكن ضمن المعايير الطبية هذا الجهاز لا يعتبر إسعافي، إنما له استطبابات معينة. نحن نستعيض عنه الطبق المحوري الموجود حاليا ضمن المشفى الوطني، وجهاز طبق موجود ضمن مشفى التوليد، وجهاز طبق موجود ضمن مشفى القلبية. هذول تقدم الخدمة إن شاء الله. نحن تواصلنا مع الوزارة، والوزارة لم تقصر بهذا المجال، ووضع الطلب لاستخدام جهاز جديد للمحافظة، وتم العمل عليه عن طريق الدول وعن طريق بعض المنظمات، وإن شاء الله نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تتيسر هذه الأمور باستخدام جهاز جديد سواء كان طبقي أو
0: دكتور خليل. إلى حين استخدام واستجلاب جهاز جديد بديل عن هذا الجهاز، هنالك يعني حاجة ملحة جدا إلى يعني تصليح أو لربما توفير هذه المادة المشغلة لتبريد هذا الجهاز عند تشغيله واستخدامه في معاينة وتصوير الحالات الطبية العاجلة. هنا نتحدث يعني هل تم التواصل بشكل مباشر وصريح وحتى عاجل من قبل يعني مديرية الصحة في اللاذقية إلى وزارة الصحة أو حتى إلى المنظمات يعني المجتمعية المختصة والمعنية في القطاع الطبي وعلى رأسهم منظمة سامز؟
1: طبعا تم التواصل مع وزارة الصحة حتى قبل إعطاء الإنذارات بأكثر من شهر، وشرحنا الحالة وأن الجهاز قريبا راح يعطي إنذارات، وتم عمل إجراءات إدارية بالخصوص. ولكن كما ذكرت الموضوع التأخير هو عبارة عن أمور إدارية مالية وأمور لوجستية، والوضع الذي سبق ما تم ذكره عن طريق الحرب وصعوبة استخدام مادة بالطيران كان من أحد الأسباب اللي أخرت زيادة الطلب. الموعدين نحن حاليا خلال اسبوع او 10 ايام ان شاء الله تكون الماده موجوده ضمن المشفى، وان شاء الله بيطلع الجهاز باذن الله تعالى.
0: طيب هل تواصلتم مع وزاره الصحه لاليه يعني تقاربيه يعني استجلاب هذه الماده قبل نفاذها بنسبه 50% من المخزون المتوفر لديكم انذاك؟
1: طبعا مجرد الجهاز توصل مرحلة 50% يتم التواصل مع العمل دفاتر شروط وإجراء مناقصات وإلى آخره، لأن هذا الأمر نحن حي جدا باعتبار الجهاز هو الوحيد الموجود بالمنطقة. الحقيقة لأنه كلفة المادة هي ربما لا يوجد تصور للمواطنين، كلفة المادة غالية جدا، يعني المادة ممكن تبقى ضمن الجهاز 5 شهور أو 7 شهور ضمن الاستهلاك، وكل فترة 6 شهور أو 7 شهور نحتاج لها 60 أو 70 ألف دولار لتعبى مجديد كمية الهيليوم. آخر تعبية تمت حوالي 50 ألف دولار لمدة 6 شهور أو 7 شهور.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذا الملف وبتطورات البنية الصحية في اللاذقية. كنت معنا مباشرة من هناك مدير صحة اللاذقية الدكتور خليل الأغا. شكرا جزيلا لك دكتور خليل.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
0: استجابت فرق مخلفات الحرب في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة درعا لأربعة بلاغات عن مخلفات حرب في المحافظة. هذا وأوضح الدفاع المدني أن البلاغات شملت قنبلتين عنقوديتين في أرض زراعية قرب بلدة إبطع وطفس، وقنبلتين يدويتين إحداهما في أحد أحياء مدينة الشيخ مسكين والأخرى في حقل زراعي ببلدة قرفة. وعملت الفرق على إتلافهم وفق الإجراءات المعتمدة، وذلك لضمان سلامة المدنيين. أطلقت مجموعة الاستثمار لما وراء البحار مشروع يعفور 963 السكني في ريف دمشق، ليكون أول مشروع تعلن عنه المجموعة ضمن خطتها للتوسع في السوق السورية. هذا ويهدف المشروع إلى تعزيز قطاع التطوير العقاري عبر إنشاء مجمع سكني متكامل يعتمد معايير حديثة في التخطيط والبناء العمراني، كما يوفر مجموعة من الخدمات والمرافق المخصصة للسكن وللسكان ضمن بيئة عمرانية حديثة. وبحسب وزارة السياحة فإن المشروع يأتي في سياق دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الخدمية النوعية في البلاد. أطلق بيت الاستثمار السوري الخليجي حزمة من الاستثمارات الجديدة في سوريا، والتي تعتبر من المشاريع الأولى من نوعها في مجال التجارة الحرة في البلاد.
2: الفكرة تبعنا هي إنشاء سوق مركزي مختص بمواد البناء والإكساء. فبيجي آخر شيء المستثمر أو بيجي الزبون بيجي على هذا السوق اللي هو مختص بكل شيء، بيدخل بهذا القطاع هو لمواد الرخام، هذا القطاع لمواد الإسمنت، هذا القطاع لمواد الحديد وهكذا. فكمان إضافة لذلك إمكانية تأمين صالات عرض لمواد البناء للمستثمرين، مدعومين أيضا ب مستودعات في المنطقة الحرة. البضاعة اللي بتكون جاية على المستودعات بتكون لم تجمرك بعد، فهون بيكون عند المستثمر حلين، اما يرجع اذا بحب يصدرها لتركيا او لدول الجوار، بهالحاله هون ما بتكون معفيه من الرسوم الجمركيه لانه هي تكون ترانزيت، او بينزلها على السوق السوري وبيعها بالسوق السوري مباشره للمستهلك، فبتكون هون كمان تخفيض الاسعار. بهي الحركه اكيد بيكون في كسر لكل حلقات الوساطه، بكل حلقات يعني نو كوميشنز، وبالتالي هي بتساهم في تخفيض الاسعار مواد البناء. مع كلياتنا شفنا انه من صرنا سنتين في مرحله ما بعد التحرير ما حدا عم يشوف كثير في خطوات متواضعه للبدء بهاي العجله اعاده الاعمار.
0: أطلقت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حملة أجيال النزاهة، وذلك في فعالية أقيمت على مدرج جامعة دمشق.
3: الفعالية اليوم كانت لإطلاق حملة أجيال النزاهة. الحملة هي ضمن رؤية من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش لتعزيز فكر المسؤولية الفردية والنزاهة والحس الأخلاقي العالي عند الأجيال القادمة. فهي نظرة استراتيجية مستقبلية، وهي الحقيقة مبادرة يعني بعيدة المدى وموفقة برأيي. في نشاط داخلي رح يكون ضمن الجامعة مع الهيئات الطلابية، بس لاحقا هالمتدربين والمشاركين في البرنامج راح يدربوا طلاب الثانوي ثم الإعدادي ثم الابتدائي، فهي بداية مشوار طويل يعني.
0: أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل 10 محطات مياه شرب في ريف المحافظة بكامل طاقتها التشغيلية بعد توقفها خلال الفترة الماضية نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. هذا وأوضحت وزارة الطاقة أن الفرقة الفنية أعادت مجموعات الضخ والتجهيزات الكهربائية إلى الخدمة بشكل كامل عقب عودة منسوب المياه في النهر إلى مستواه الطبيعي وتوفر الظروف المناسبة لإعادة التشغيل. هذا وأكدت الوزارة في ذات السياق، أكدت أن إعادة تشغيل هذه المحطات من شأنها تحسين استقرار خدمات مياه الشرب وتعزيز إمدادات المياه للأهالي في مناطق ريف دير الزور. أعلن برنامج الأغذية العالمي في سوريا نجاح الخدمة الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في تسيير أولى رحلة جوية إلى محافظة دير الزور. هذا وأوضح برنامج الأغذية العالمي أن الرحلة جاءت بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني السوري، وأنها تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز وصول جهات العمل الإنساني إلى كافة المحافظات، إذ تم اختصار زمن الرحلة إلى نحو 50 دقيقة جوا بدلا عما يزيد على 9 ساعات برا، بما يتيح ذلك للعاملين الوصول إلى المجتمعات المحلية بسرعة وكفاءة أكبر. وفي ملفاتنا الدولية مشاهدين، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا على نسخة من مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فيرساي بفرنسا، في حين وقع نظيره الإيراني بدوره على نسخة أخرى من هذه المذكرة. هذا وقال ترامب خلال توقيعه المذكرة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال إن الأمر لم يكن سهلا وفق تعبيره، وتنص مذكرة التفاهم على وقف العمليات العسكرية بين الطرفين وحلفائهما حتى واحترام السجادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، إلى جانب التفاوض على اتفاق نهائي خلال 60 يوما قابلة للتمديد. كما تشمل البنود رفع القيود البحرية عن إيران تدريجيا وضمان حرية الملاحة وبحث ترتيبات إدارة مضيق هرمز. هذا وأعلنت الحكومة السويسرية عن عقد محادثات أولية بين الولايات المتحدة وإيران في منتجع بورستوخ الجبلي يوم غد الجمعة، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم الأولية بين الجانبين. هذا وأوضحت سويسرا أن الخطة الحالية تقضي بمشاركة الولايات المتحدة وإيران إلى جانب وسطاء من باكستان وقطر ودول أخرى معنية بهذا الملف لبحث آليات تنفيذ الاتفاق والانتقال إلى خطوات عملية على الأرض. وإلى تطورات الأوضاع في لبنان ومستجداتها كذلك مشاهدين، حيث أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوبي لبنان في حادث أسفر أيضا عن إصابة 7 آخرين. هذا وقال الجيش في بيان قال أن الرقيب الأول ألكسندر فيلن سقط قتيلا، مضيفا أن ضابطا وضابط احتياط وجندي احتياط أصيبوا بجروح متوسطة، كما أصيب ضابط صف قتالي وجندي احتياطي وجندية احتياط كذلك بجروح طفيفة. وفيما يتعلق بمستجدات المواقف الإسرائيلية، حيث نقل موقع أكسيوس عن مستشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل لا تعتبر نفسها ملزمة بالجزء المتعلق بلبنان من اتفاق إسلام أباد. هذا وأضاف المستشار في تصريحاته، أضاف أن

0: لبنان التابع لحزب الله. هذا وافادت المصادر أن الجيش سيطرح توصيات على القيادة السياسية الإسرائيلية بشأن لبنان بعد تفاهم واشنطن وطهران. وللوقوف على كل هذه التفاصيل والمستجدات والتصريحات الإسرائيلية الأخيرة، معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العمري. ريم، بداية أهلا بك. إذا في خضم كل ما تم التوصل إليه من اتفاق ما بين واشنطن وطهران وتوقيع مذكرة التفاهم الأولية برعاية الوسطاء، هنا نتحدث عن تحفظات إسرائيل والتصريحات السياسية سواء كانت السياسية أو حتى العسكرية حول جانب ونقاط التفاهمات الأمريكية الإيرانية فيما يتعلق بجنوب لبنان.
1: أمينة، هناك حالة من التخبط والإرباك وأيضا من الاستياء والغموض داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية وكذلك الأوساط العسكرية بعد توقيع مبدئي على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. إسرائيل كان موقفها منذ البداية أنها تخشى أن تكون هذه الضغوط عليها للانسحاب من الجنوب اللبناني أو بوقف عملياتها العسكرية، لذلك هناك خلافات وهناك حالة استياء وانتقادات حادة وتحديدا من المعارضة لهذه المذكرة. أولا فيما يتعلق بالشق الإيراني لهذه المذكرة، كثيرون انتقدوا الأمر بأنه ووصفوا هذا الاتفاق بأنه مروع وسيء، حيث أن إسرائيل لم تحقق الأهداف التي أعلنت عنها للقيام بهذه الحرب ضد إيران، وهي الأمر المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني والصواريخ الفالستية وكذلك بإسقاط النظام الإيراني. وأما فيما يتعلق أيضا بالجبهة الشمالية، هناك حالة من التخبط يعيشها الجيش الإسرائيلي وعدم الوضوح. جنود إسرائيليون قالوا بأنهم لم يتلقوا أي تعليمات منذ يومين داخل المنطقة الأمنية أو في المناطق التي يحتلونها في الجنوب اللبناني، ولا يعلمون ماذا يفعلون داخل هذه المنطقة، ويشعرون أن عملهم أصبح كشرطة الحدود ليس أكثر، وهم يشاهدون أيضا النازحين اللبنانيين وهم يعودون إلى منازلهم وبلداتهم وقراهم بعد أن كان قد أخطرهم الجيش الإسرائيلي بمئات الإخطارات والإنذارات للإخلاء، لكن يقولون بأن هذه الإنذارات يبدو أنها كانت لا شيء مقابل الأعداد الهائلة والكبيرة التي أصبحت تعود اليوم إلى هذه البلدات والقرى. لذلك وفي ظل هذا الغموض والإرباك، نقل صباح هذا اليوم الجيش الإسرائيلي 3 شروط إلى المستوى السياسي الإسرائيلي، يطالبه فيها بأن تكون خطوط حمر لأي ترتيبات أمنية مستقبلية متعلقة في لبنان. أولها عدم المساس بما أسماه بالوجود العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي اللبنانية وتحديدا المنطقة الأمنية، أيضا عدم المساس بحرية العمل العسكري داخل الأراضي اللبنانية، والاستمرار بما أسموه بنزع سلاح حزب الله وتحديدا في منطقة جنوب نهر الليطاني. هذه الشروط سوف يقدمها الجيش الإسرائيلي كتوصية رسمية ومفصلة خلال الأيام المقبلة للمستوى السياسي، لكن أيضا الأنباء تتحدث وتحديدا صحيفة يدعوت أحرنوت أن المستوى السياسي الإسرائيلي لم يقدم أو لم يعطي أي تعليمات للجيش، بل هناك عملية تجميد للعمليات العسكرية والهجمات الإسرائيلية في عمق الأراضي اللبنانية، وذلك بفعل الضغوط الأمريكية على بنيامين نتنياهو وعلى المستوى السياسي الإسرائيلي التي تطالبه بوقف جميع هذه الهجمات. الأنباء تتحدث أيضا أنه ربما هذه الضغوط تتحول خلال الأيام المقبلة في حال لم يستجب نتنياهو إلى إجراءات على أرض الواقع، بمعنى من المحتمل أن تفكر الولايات المتحدة بوقف اتفاقيات السلاح مع إسرائيل أو توريد تمديد الأسلحة إلى إسرائيل خلال الفترة المقبلة في حال لم تستجب لمطالب الإدارة الأمريكية، وخاصة فيما يتعلق بالجبهة اللبنانية.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بالتصريحات الإسرائيلية من اتفاق واشنطن وطهران حول الساحة اللبنانية.

0: يا كنت معنا مباشرة من القدس المحتلة مراسلتنا ريم العماري، شكرا جزيلا لك ريم. نبقى في ملفاتنا الدولية وإلى آخر مستجدات مسار التصعيد العسكري ما بين موسكو وأوكرانيا، حيث قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي قال إن أوكرانيا نفذت ضربات بعيدة المدى استهدفت مواقع داخل روسيا من بينها مصفات نفط في موسكو. هذا وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس، أضاف أن العمليات شملت أيضا أهدافا في منطقة روستوف ومناطق تحت سيطرة روسيا في أوكرانيا. وأوضح زيلينسكي في ذات السياق، أوضح أن هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، مشيرا إلى أنها استهدفت منشآت تدعم ما وصفه بآلة الحرب الروسية. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 555 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق متعددة من روسيا. من جانبه قال رئيس بلدة موسكو قال إنه تم إسقاط نحو 180 مسيارة كانت متجهة نحو العاصمة، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي تواصل التصدي لهجوم واسع النطاق، مضيفا أن عددا من المسيرات تمكنت من الوصول إلى مصفاة MNBZ النفطية في موسكو قبل أن يتم التعامل معها. وللوقوف على تفاصيل هذه التصعيدات العسكرية ما بين موسكو وكييف، معنا مباشرة عبر الهاتف من موسكو مراسلتنا ليلى كف الغزال. ليلى، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل ونتائج هذه التصعيدات العسكرية الأوكرانية على العمق الروسي.
1: مرحبا، إن سلطات محافظة موسكو أكدت تسجيل عدة إصابات جراء استهداف المباني السكنية والبنية التحتية المدنية من بالمسيرات الأوكرانية. ذكرت السلطات في محافظة موسكو بأن عدد الإصابات يقترب من 20 شخصا بينهم أطفال، لكن حسب معلوماتنا فإن هذا العدد قد يكون أكبر. ففي قائمة الأسماء المتواجدة في الوسائل الرسمية تنعدم أسماء الأشخاص الذين من المعروف بأنهم تم تحويلهم إلى المشافي. في نفس الوقت فإن الحريق يشتعل في هذه الدقائق في محطة موسكو للنفط في حي كابوتنا جنوب شرق موسكو، وفي سوق صدوود الكبير المتواجد بالقرب من تلك المحطة أو من مصنع، بالأحرى مصنع موسكو لتكرير النفط. ويجب الذكر بأن سوق صدوود يعتبر مدينة داخل مدينة، وفيه في آن واحد بشكل متواصل في أي وقت من النهار تتواجد أعداد كبيرة أو عائلة من الأشخاص، فبالتالي توجد مخاوف من أن يكون عدد الإصابات أكبر بكثير مما يتم الآن تداوله في وسائل الإعلام الفيدرالية. أيضا ذكرت وسائل الإعلام الرسمية بأن أو بالأحرى ذكر المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع بأن عدد المسيرات التي تم إسقاطها خلال 24 ساعة مضت اقتربت من 1000 مسيرة، بالإضافة إلى عدة قنابل وكذلك صواريخ جوالة. أما بالنسبة لعدد المسيرات التي تم إسقاطها خلال ساعات الصباح أو خلال الساعات بعد ساعات الفجر فقد تجاوزت 555 مسيرة. ويجب الذكر بأن وسائل الإعلام الفيدرالية أو بالأحرى القنوات الفيدرالية لا تعلق على ما يحدث الآن في موسكو، الثقافة، في النشرات الإخبارية، الحديث عن توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران، بالإضافة إلى الحديث عن منتدى روسيا ورابطة دول شرق جنوب آسيا.
0: طيب شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف من موسكو مراسلتنا ليلى كف الغزال.

وإلى أخبار كأس العالم مشاهدين، مونديال 2026، حيث حسم منتخب كولومبيا مواجهته أمام أوزبكستان بثلاث أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2026، في مباراة مثيرة شهدت تقلبات كبيرة حتى الدقائق الأخيرة من الشوط الأخير. وبهذا الفوز يفتتح منتخب كولومبيا مشواره في مونديال 2026 بثلاث نقاط مهمة تعزز حظوظه في المنافسة على صدارة المجموعة 11، في حين ستحتاج أوزبكستان إلى رد فعل قوي في الجولات المقبلة للحفاظ على آمالها في التأهل. هذا وسقط منتخب البرتغال في فخ التعادل أمام الكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح مشواره ضمن المجموعة 11 بكأس العالم 2026. ورغم استحواذ البرتغال على الكرة لفترات طويلة، حد دفاع الكونغو الديمقراطية المنظم من خطورتها الهجومية، وافتقرت المحاولات البرتغالية إلى الفعالية والنجاح كذلك في الثلث الأخير من الملعب، وذلك وسط صلابة دفاعية من المنتخب الأفريقي. وقبل نهاية الشوط الأول أدركت الكونغو الديمقراطية التعادل برأسية في الدقيقة 5 من الوقت بدل الضائع. هذا وخطف منتخب غانا فوزا قاتلا على بنما بهدف دون رد في الجولة الأولى من المجموعة 12 بكأس العالم 2026. هذا وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي رغم محاولات المنتخبين لافتتاح التسجيل، وظلت المباراة قريبة من التعادل حتى الوقت بدل الضائع قبل أن يسجل منتخب غانا هدف الفوز في الدقيقة 5 بعد 90. ورغم الخسارة كان منتخب بنما الأكثر استحواذا على الكرة في الشوطين بنسبة بلغت 63% مقابل 37% لغانا. حققت انجلترا بداية قوية في كأس العالم 2026 بفوزها على كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين ضمن المجموعة 12. هذا وانتهى الشوط الأول بالتعادل بهدف لمثله قبل أن يفرض المنتخب الإنجليزي أفضليته في الشوط الثاني ويحسم المواجهة كليا. وشهدت المباراة إثارة هجومية متواصلة في الشوطين مع محاولات كرواتية حثيثة للعودة في النتيجة حتى الدقائق الأخيرة. بأخبار الأشواط والمباريات في كأس العالم مشاهدينا، نصل وإياكم إلى ختام هاتين الساعتين من أخبار الجولة. تابعنا فيها وإياكم أخبار الرياضة والملفات المحلية والدولية كذلك. دمتم في أمان الله.

جميل الألشي. جميل الألشي صديق فرنسا الذي قال له. ولد جميل الألشي في دمشق عام 1883 لعائلة تعود أصولها إلى مدينة الألش في الأندلس، وكان والده من ظرفاء دمشق يقصده الناس للتمتع بحديثه، كما كان من علماء الدين، فتولى قضاء دوما في غوطة دمشق وبعلبك في البقاع. وقد انتسب ابنه جميل إلى الجيش العثماني ووصل إلى رتبة عقيد فيه، وبعد انهيار الحكم العثماني في بلاد الشام وإعلان المملكة السورية عام 1919 نقل الألشي عمله العسكري لصالح المملكة الوليدة، فعمل مفوضاً عسكرياً باسمها في بيروت، وهناك استطاع أن يبني علاقات ثقة قوية مع الفرنسيين كان لها دورها في المناصب التي تبوأها فيما بعد. فما إن دخلت قوات الجنرال جورو إلى دمشق حتى عاد جميل الألشي إليها ليتبوأ منصب وزير الحربية، وذلك في وزارة علاء الدين الدروبي التي تشكلت في أعقاب خروج الملك فيصل من سوريا عام 1920. وفي العام ذاته اغتيل رئيس الوزراء الدروبي في قرية خربة غزالة بحوران، فتم التوافق على تعيين الألشي مكانه لما يتمتع به من علاقات متينة مع الفرنسيين. استمر الألشي في منصبه لمدة 2 شهر و25 يوماً فقط، إذ أمره جورو أن يحل وزارة الحربية، إلا أن الألشي رفض ذلك بشدة ليقدم استقالته في النهاية ويعتزل العمل السياسي لثمانية أعوام. عاد جميل الألشي إلى حلبة السياسة مجدداً مع وصول صديقه تاج الدين الحسني إلى منصب رئاسة الجمهورية السورية، حيث سلمه وزارة المالية عام 1928، كما عاد وشغل منصب وزير الأشغال العامة حين شكل الحسني وزاراته الجديدة عام 1934، حيث استمر في عمله حتى استقالت حكومة الحسني على إثر الإضراب الستيني الشهير عام 1936. بعد سلسلة من الاضطرابات التي عانت منها سوريا عموماً ودمشق على وجه الخصوص، أراد الرئيس تاج الدين الحسني عام 1943 تشكيل حكومة توافقية تتفوق على الاحتقان السياسي الكبير، فعهد لصديقه القديم الألشي بتشكيل الحكومة، فكانت حكومة الألشي الثانية. بعد أيام قليلة توفي الرئيس الحسني، فغدا جميل الألشي بحكم الدستور رئيساً للبلاد. وفي العام ذاته وللمفارقة حدث خلاف كبير بين الألشي والمندوب الفرنسي، ما دفعه لتقديم استقالته، حيث طلب منه الفرنسيون أن يدفع مبلغ 15 مليون ليرة سورية لتمويل المجهود الحربي الفرنسي، إلا أن الألشي رفض ذلك بشكل قاطع قائلاً إن مثل هذا المبلغ سيؤدي إلى خسارة الميزانية. بعدها قدم استقالته الثانية ولم يعد إلى العمل السياسي. توفي جميل الألشي في دمشق عام 1951، وظل يحمل مفارقة غريبة، إذ كانت علاقته بالفرنسيين سبباً في وصوله إلى السلطة، كما كانت خلافاته الحادة معهم سبب استقالاته السريعة.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: مرحبا وحيا الله بيكم بوسط البلد. إذا قلنا ماروتا سيتي يمكن أول شيء بيخطر ببال الناس هو المرسوم 66 واللي دمر بموجبه نظام الأسد غابات الصبار وبيوت وذكريات عالم وقال عطاهم بدالها أسهم. ويمكن رح يكون ببال غيرهم أبراج واستثمارات وتنظيم عمراني، ويمكن غيرهم يتذكر الاثنين. والسؤال هون شو لازم تعمل الدولة الجديدة؟ شو بدها تتحمل من تركة الماضي؟ هل لازم تتحاسب منظومة على أخطاء منظومة أخرى؟ وإذا لا، شلون بدها تصير الدولة دولة وتكمل المستقبل؟ شو الحقوق اللي لازم تضمنها للناس؟ وشو الحقوق اللي لازم تضمنها للمستقبل والاقتصاد؟ هل ممكن يكون في إعمار بلا عدالة؟ وهل ممكن يكون في عدالة إذا أوقفنا كل مشاريع التطوير؟ هل المطلوب من السوريين والسوريات إنهم ينسوا ويمشوا لقدام؟ ولا المطلوب من الدولة إنها تعترف وتتحاور وتحاول تنصف الناس قبل ما تطلب منهم الثقة؟ وإذا كانت سوريا اليوم عم تحاول تبني حالها من جديد، فشو الأهم؟ سرعة الإعمار ولا نوعيته؟ هل بنبني مدن أجمل لنحرك الحياة والاقتصاد؟ ولا بنبني علاقة جديدة بين المواطن والدولة قائمة على الاحترام والإنصاف؟ ولا قادرين نعمل الثنتين؟ لأنه بالنهاية قصة ماروتا سيتي مو قصة أبراج وفخمة ولا مخططات تنظيمية وبس، هي قصة بلد كامل عم يحاول يجاوب على سؤال صعب: شلون فينا نبني المستقبل من دون ما نهرب من الماضي؟ وشلون فينا ننصف الناس من دون ما نوقف البلد؟ بين حق الناس ببيوتها وذكرياتها وبجبر الضرر وبإنصاف، وبين حق الدولة بتنظيم مدنها وإعادة إعمارها، بتظل الحقيقة أن سوريا بحاجة للثنتين، للعدالة وللأمل. هل ممكن يتحول ملف ماروتا سيتي لنموذج منصف وقابل للتكرار في حالات معقدة كثيرة من قضايا الملكية العقارية بسوريا رح نواجهها على طول؟ وشلون ممكن نوصل لهالنموذج؟ وأسئلة كثيرة ثانية راح أطرحها على ضيوفي بحديث الوسط، لكن قبل هيك وكالعادة خلونا نشوف مع بعض مناظرة الشباب اليوم اللي منحاول من خلالها البحث عن نقطة الوسط. ومقولة اليوم هي: الحلول الحالية لملف ماروتا سيتي تأتي على حساب مصلحة المواطن، مع أم ضد؟ ضيوف الفقرة مع المقولة: يزن محمد المحمود ناشط مجتمعي، وضد المقولة شهد شناعة طالبة في كلية الطب البشري. بس بالأول كمان كالعادة خلينا نشوف شلون بتصير المناظرة.
1: المناظرة ليست مجرد نقاش عابر، بل هي شكل من أشكال الحوار المنظم تقوم على المواجهة بين متحدثين اثنين، مؤيد للمقولة ومعارض لها، وذلك حول قضية واحدة مطروحة بوضوح ومقيدة بإطار زمني محدد. يمنح كل طرف حقه الكامل في تقديم رأيه والدفاع عن موقفه ودحض رأي الطرف الآخر، كما يقدم كل ضيف الأدلة والبراهين دون أن يقاطع أي طرف الآخر. المناظرة ستكون على ثلاث جولات: الجولة الأولى، كل ضيف يعرف عن موقفه من مقولة المناظرة ويدافع عن وجهة نظره لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثانية، كل ضيف يدحض موقف الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف. الجولة الثالثة والأخيرة، كل ضيف يوجه رسالة ختامية ويؤكد عدم صواب وجهة نظر الطرف الآخر لمدة دقيقة ونصف.
0: حيا الله بيكم مرة ثانية. خلينا نتعرف على ضيوفنا. شهد، أنت مع المقولة وبرأيك أنه هي ضد
2: مصلحة المواطن. نعم.
0: وحضرتك مع المقولة، محمود مع المقولة وبرأيك أنه هي مش ضد مصلحة المواطن.
3: يزن أنه هي مع مصلحة المواطن.
0: مع مصلحة المواطن
3: بالضبط.
0: معكم ثلاث جولات.
3: أوكي،
0: تمام. كل جولة 93 ثانية.
2: نعم،
0: تمام. ما حد رح يقاطع حدا، يعني بنصحكم أنه تستغلوا 90 ثانية كلها، ما تخلصوا قبل. أوكي، تمام. بس أنتوا أحرار، خلصوا قبل إمتى ما بدكم. بهالثلاث جولات بدكم تقنعونا بوجهات نظركم. راح أبلش معك يا شهد. تفضل شهد.
2: الآن نحن نتحدث عن ماروتا سيتي. الماروتا سيتي هي عبارة عن مشروع عنوانه العريض إعادة الإعمار وجذب استثمارات وتحسين الحالة الاقتصادية لسوريا. الآن الماروتا سيتي كعناوين تبث على الإعلام هو إيجابي بشكل مبالغ فيه، عم يحكوا إنه نحن رح نعمل مساحات خضراء، رح نعمل مدارس، رح نعمل أبراج، رح نعمل مراكز صرف، رح نعمل كل هاي الأمور اللي هي تعتبر نوعا ما فارهة وفاخرة وموجهة لي طبقة محددة من هذا المجتمع. نحن رح ناخد أراضي من شريحة من المجتمع السوري. هاي الشريحة اللي أنا عم أحكي عنها هي مين؟ الشريحة اللي عم أحكي عنها من المجتمع السوري هي شريحة فقيرة ذات دخل إما محدود قريب من العدم، أو هاي الشريحة لا تملك أي دخل دائم. هاي الشريحة اللي أنا عم أحكي عنها إذا بدي وأوصف المجتمع السوري على أنه جدار، في عندي أنا فجوة جدا كبيرة بهذا الجدار، وهي الشريحة التي أصلا لا تملك فرصة عمل. واحد، اثنين، غير أنه في عندي أنا شريحة من قبل لا تملك فرصة عمل، فأنا عم وسع هاي الشريحة بالشريحة الجديدة اللي الدولة تخلت عنها وأصبحت أيضا ضمن منطقة البطالة. فالمشاريع التي تعرضها ماروتا لحتى تأخذ من هدول المواطنين أراضيهم، حتى تعمل مشاريعها، حتى تحسن الحالة الاقتصادية للبلد، نفسهم اللي راح تأخذوا منهم حقوقهم وأراضيهم غير قادرين على أنه يستفيدوا من هذه المشاريع، بل وأنتم عم تحطوهم تحت ضغط شديد اللي هن لانن قادرانين أنه يتأقلموا مع المجتمع الجديد، وحتى مانهو قادرانين أنه يكونوا على وفاق وسرعة تتطلب دخل جدا عالي لحتى يستفيدوا من هاي الخدمات اللي عم نعرضها.
0: على الوقت ممتاز شهد. يزن عم بتقول لك أنه أنت عم تأخذ الأرض من ناس فقراء لتعطيها لناس أغنياء على حسابنا، وعم ترجع تخلق وبتقول لي مساحات خضراء وبتقول لي مدري شو، بس هي مش لهاي الناس، هي لناس من طبقة مختلفة. انت شو بتقول؟
3: اوكي، بداية بدي يكون عم وضح جدا شيء مهم. المشروع ما تم هلا، المشروع هو قائم تقريبا من 2012، هلا حاليا ب 2016-2018 تم تنفيذه على أرض الواقع، وهلا حاليا تدرس القضية. فلحنا بدنا نطلع على شغلة، الشيء السيء اللي كان موجود ضمن هذيك الفترة لا يعني اليوم إني أنا ألغي كل شيء ورجع على الصفر ورجع عيد من الأول، لأنه نحن عم نعاني من مشكلة جدا واضحة. مشروع موجود على أرض الواقع، تم بدء فيه، مباني تم إزالتها، طلعت مباني جديدة اليوم، بلشت المناطق الجديدة حتى تبين شكل الجديد ضمن هذا المشروع المستثماري. أراضي اليوم حتى عالقة بين الأشخاص اللي كانوا مالكينه وبين الحكومة وبين المستثمرين. فأنا عندي قضية مطروحة حاليا، ما فيني اليوم عم بتعامل مع هذا الطرح بأنه أوكي في مظلومية لهدول الأشخاص صح، ولكن أنا في عندي قضية عالقة لازم أكون عم بتعامل معها. بناء على هذا الشيء الدولة بدي يكون عندها خيارين. الأول هو أنه ببساطة تعالوا نلغي كل شيء ونرجع للصفر، وبناء على هذا الرجع للصفر بدنا نعيش سنوات جدا طويلة، بهي السنوات رح يكون في محاكم، الأشخاص اللي تاخذ منا حقوقها كيف رح ترجع، وقضايا لا تنتهي. بينما الخيار الثاني اللي حاولت تعمله اليوم الحكومة هو وضع قرارات استراتيجية هدفها الأساسي العمل على مظلومية الأشخاص المتضررين أصلا من هذا الاستثمار. بناء على هاي القرارات، واحدة منها كانت زيادة بدل الإيجار اللي تقريبا صار ب 35%، اثنين فتح إعادة لجنة المتضررين اللي سمحت للأشخاص من أول وجديد رجعوا قدموا شكاويكم، نحن حنرجع نسمع. ثلاثة، والشيء الأساسي كمان اللي هو كمان بلشت ترجع تفتح قضايا الفساد اللي كانت موجودة ضمن هذا الاستثمار وعلى أساسها بلشت تعمل. شكرا. هذا المشروع ضمن المصلحة.
0: أنت شاهد عم بتقولي أنه نحن عم نأخذ مصاري من الناس فقراء لناس أغنياء، بس هو عم بيقول لك مو نحن اللي أخذنا، اللي أخذ هو النظام السابق.
2: نعم.
0: هاي الحكومة إجت لقت الأرض مفلوحة ولقت فيه لي بدها تتعامل معها.
2: نعم.
0: قدامها الخيارات التالية، يا أما بدها ترجع تفتح محاكم، يا أما لا. هي عملت مجموعة من الإجراءات، رفعت بدل الإيجار، أضافت المتضررين ليتقدموا شكاويهم. شو الشيء الثاني اللي ممكن تعمله الحكومة؟ وإلا بدها تعلق بهذه القصة راحت سنوات.
2: أنا أول شيء بدي جاوب على شيء هو قال إنه في عندي مظلومية لهؤلاء الأشخاص. مبدئياً نحن اعترفنا إنه هي ما عم بتصب مصلحة المواطن، لأنه صار في عندي مظلومية. المظلومية كيف تكون؟ نحن المظلومية على شكلين. رح أروح أنا البست كيس سيناريو معه إنه الحكومة هي أفضل حكومة بالتاريخ. عندها حلين، يا أما رح تعطي تعويضات للأشخاص بقيمة الأراضي، أو رح تعطيهم وقت محدد لحتى ياخدوا شقق سكنية ضمن هذا المشروع. ليش بالحلين المواطن هو الخاسر الوحيد؟ أول حل رح تعطيني تعويضات، أنا كحكومة رح أجي أقيم الأرض بحالتها الحالية اللي هي عم نحكي عن سكن عشوائي، حالة جدا متردية، الخدمات جدا بأسوأ مستوى ممكن، فرح تكون قيمة هاي الأرض قبل البدء بالمشروع جدا بخيسة. فأنا بهذه الحالة عم كون عم استغل وجع المواطن وحالته اللي جدا سيئة بدون ما أقدم له أي حلول جديدة، مشان أخذ الأرض بسعر جدا منخفض. بعد ما يتم هذا المشروع رح يتحول لعشر آلاف الأضعاف. واحد، اثنين، لو كان نحن عنا المدينة الفاضلة والحكومة رح تعطي المواطن تعويضات تقدر بقيمة المشروع بعد التنفيذ. أنا بهاي الحالة الدولة نفسه اللي عم يدافع عنا اللي بده إياها تتطور رح تكون عم تتراجع. ليش؟ لأنه بهاي الحالة أنا بدي يكون عم أدفع للمواطن قيمة مدينة هي قيد الإنشاء، وبالتالي تكلفة على الدولة رح تكون أعلى، وبالتالي المستثمر رح يكون في عنده حالة من السوق بتأمين السيولة وتأمين رأس المال لحتى يتم هذا المشروع، وبعدين رح يصير في عنده عملية تأخر باسترداد الأرباح واسترداد رأس المال. بس صار عند الممول حالة من الاهتزاز إنه هو رح يتأخر شوي عنده الأرباح، لأنه هي هاي الأرباح هو عبارة عن
0: أوكي. خلص وقتك. هي عم بتقول إنه بالحالتين المواطن بده يدفع ثمن، يا أما المستثمر بده يا أما نحن بدنا نعوض بأسعار منخفضة، يا أما بدنا نعوض بأسعار كبيرة، لكن هون ساعتها الدولة بتكون عم تبيع شيء لسه ما بنا، وبالتالي المستثمر رح يبعد ويكش وما عاد يقدم. تفضل.
3: أوكي. بداية رح يكون عم عقب على شيء واحد، اعترافنا بالمظلومية نتج عن اعترافنا بالفترة اللي كانت بالنظام السابق. حاليا الدولة تعمل على حل هذه المظلومية، وهذا الشيء اللي عم نتناقش احنا اليوم بإجراءات الحكومة بالوضع الحالي. ثاني شغلة بدنا نتعامل عليها اليوم، الطرح بالمدينة الفاضلة اللي قدامنا عم يتعامل بأنه المظلومية هي فقط على الأشخاص المتضررين اللي كانوا مالكين لهي الأراضي، ولكن ببساطة احنا عم نحكي عن فئات تانية، من العمال، المستثمرين، الملاك الجدد إن كانوا استثماريين أو كانوا ملاك حقيقيين فقط. هدول كلياتهم ضمن الفئات اللي احنا لازم كنا نطلع عليها. النظر على الفئات المتضررة التي كانت تملك بس هي الأراضي، أنا نوعا ما همشت هذيك الفئات وتركت لمشاكل الخاصة واللي ما تعاملت معها كدولة، ونظرت على الفئة الوحيدة اللي بنظري أنا كدولة هي متضررة، وهذا أكبر مشكلة حتكون عم تعمل الدولة في حال أخذت هذا القرار. تاني شغلة، تعاملي بهاي الإجراءات اللي طرحتها اليوم الدولة هو شيء جدا واضح وصريح بأنه ما بدي يكون عم خلي أي طرف متضرر بهاي النسبة الكبيرة اللي كانت موجودة. لهيك نوعا ما هدف الدولة الأساسي اليوم نحن خلونا نتقبل الواقع، نتقبل الوضع الحالي اللي احنا فيه، نتقبل تركة ورطة النظام السابق اللي تركنا إياها وضخامة الأثر السلبي الناتج عنا، لنقدر نلاقي حلول واقعية فعلا قدرارين من خلالها نعالج الوضع الحالي. أنا اليوم لما بدي يكون عم تعمل مع هاي القضية ببساطة لازم يكون عم اطلع على حل منطقي، وهذا اللي الشيء كانت عم تعمله الدولة اليوم بالإجراءات اللي اتخذتها، بينما أني أنا أكون عم أعطي خطابات رنانة مثل ما كان عم يصير بنفس الوقت ما أكون عم اطلع على القصة بواقعيتها، فأنا نوعا ما عم حط حالي بحالة جدا ضيقة، عم حاول أني أنا همش الشعب وأعطيه الحالة العاطفية بدون ما أحط له إجراء بعد 5 سنين وينك أنت.
0: بدل الشعارات تعالوا نحكي إجراءات واقعية. الفئة المتضررة ليست فقط هي أساسا، وإنما أيضا من اشترى من من اشترى مثلا، هناك المستثمرين هناك، وبالتالي القضية مش سهلة أنه هي يلا رجعوا الأرض لأصحابها وصلى الله وبارك. في قضايا جدا جدا صعبة، بدل ما نعطي نعالج أخطاء الماضي بأخطاء جديدة خلينا نصلح أخطاء الماضي بواقعية اليوم. تفضلي.
2: الآن رح أبدأ خطابي بسؤال وحيد، هل عندما نحن نقوم بهذا المشروع نحن منكون ساعدنا الاقتصاد ولا رجعنا لورا؟ أنت لما تطالع ناس هي ما قدران تستفيد من هاي الخدمات وتحطها بأماكن تانية عم تفككها من شريحتها الاجتماعية، ما أمن نقص عمل مستقر مع أنه السكن كان عندي أنا مستقر، وأيضا هي بعد ما تقوم بهاي العملية ويتم الإنشاء الشخص اللي طالعته أنت من بيته لانه قدران يشتري بنفس المنطقة لأنه صارت الأسعار جدا عالية، وحتى حوالي المنطقة ما رح يقدر يشتري لأنه كمان ارتفعت أسعار العقارات. 2، بالنسبة للحلول الواقعية أنا عم أحكي عن مجتمع سوري الفئة الفقيرة فيه جدا كبيرة، والفئة المتوسطة أو الشريحة المتوسطة بلشت تنحسر وعم تتضائل. أنا بهذه الحالة بدل ما أقصي السكان من أحيائها الأصلية أنا عندي شيء اسمه المايكرو إيكونومي. شو هذا المايكرو إيكونومي؟ هو عبارة عن اقتصاد بيتم على قفزات صغيرة مو مثل قفزات ضخمة مثل ماروتا، يعني أنا بجيب هدول الاستثمارات وبدعم المشاريع الصغيرة الأشخاص ضمن هذا الحي. بهاي الحالة أنا شوي عم عزز لهم من الحالة الاقتصادية تبعيتهم، ففيما بعد على المدى الطويل بيصير عندهم حالة من القدرة على الإنفاق لحتى بالمستقبل البعيد يقدروا إذا قامت مشاريع مثل ماروتا سيتي يكونوا قدرانين انه يستفيدوا منه. اما في حال بدي امشي انا مع خطاب الاشخاص المؤيدين لهذا المشروع، انا بهاي الحاله عم قوم ببناء خدمات تستهدف الشريحه النخبه من هذا المجتمع والمستثمرين رح يجوا برات البلد، وعم اعمل مدينه داخل مدينه دمشق هي مخصصه لهذه الشريحه، وعم اقصي شريحه جديده ايضا هي الشريحه الفقيره وعم رجعها لورا فوق ما هي راجعه. امام نحن معضلة هي انه نحن لازم نتبنى القفزات الصغيرة، نعزز دخل المواطن، نعزز قدرته على الانفاق وليس اضافة اعباء جديدة.
0: شكرا. شو ترد عليها؟
3: انا صراحة هي مشكلتي مع الحلول المثالية اللي لا تطبق على ارض الواقع. اليوم عم يخبرنا الطرف المعارض لهذا الموضوع بانه انا تعال اترك المشروع على جنب، خليه عالق وخلي مصالح العالم اللي هي موجودة اليوم واللي عالق مصالحها وحقوقها ما مبين شو هي قضيتها ايه بصح او لا، او حتاخد تقدر تعويضاتها او لا، اتركه على جنب وتعال نروح لاستثمارات تانية صغيرة بنعتمد على القفزات الصغيرة اللي هي حتعطينا هذا الاقتصاد الضخم اللي حينشئ البلد من اول وجديد. هي مشكلة الحلول الغير واقعية، وهي مشكلة المدن الفاضلة التي لا تطبق. نحن اليوم عم نحكي عن مشكلة واقعية موجودة الى حد الان، مشكلة لازم يكون في إلبت في أشخاص متضررين من كل الفئات، إن كانوا مستثمرين، إن كانوا أصحاب المناطق القديمة، إن كانت الأشخاص اللي اشترت أصلاً بالمناطق الجديدة ولكن هن غير مستثمرين، فئات متعددة من المتضررين اليوم. اترك هذا الحكي كلياته وإني روح جمد المشروع وتعامل بحركات تانية بعيدة جداً عن المشروع، لا اعتمد عليه، لا ارجع مول المشروع. هذا يعتبر قمة التهميش وقمة عدم الرؤية للمشاكل الواقعية اللي عم تصير اليوم، وهذا الشيء اللي ما عملته الدولة. هذا الشيء عم قلكم ليش الإجراءات اليوم اللي عملتها الدولة هي إجراءات تصب مصلحة المواطن، لأنه بالبداية عارفان إنه أنا في مظلومية، عارفان إنه هي التركة المتروكة من نظام سابق بدي أتعامل معه، عارفان إني في ضعف في اليوم بإمكانيات الدولة، ما رح كون عم بقدر أعطيها كلياتها، ولكن أنا أضمن إني قلل هذا الضرر. وهذا الشيء اللي إحنا عم نحاول نطرحه اليوم، هذا الشيء عم نحاول الحكومة تعمله اليوم. ما عندي هاي القدرة، ولكن عندي قدرة بإني خفف المظلومية مع الوقت. من خليني أحكي فيها لمن هون لخمس سنين، من هون لخمس سنين ممكن 80% من القضايا الموجودة اليوم ضمن هاي المنطقة تحل، ولكن بالطرف الثاني بهذا الطرح 100% من القضايا ما رح تحل، لأنه ببساطة هي معلقة، لأنه ببساطة معتمدين على اقتصاد بخطوات صغيرة لحلها. نحن عم نحكي اليوم عن إجراءات هدفها مصلحة المواطن بكل فئاته، ممكن تكون لساتها غير فعالة حاليا Stop. ولكن أدركت أنه هي شغالة.
0: Stop.
3: أوكي.
0: طيب يعطيكم العافية.
3: الله يعافيك.
0: فتحنا فاصل قصير ونرجع، خليكم معنا. حيا الله بكم مرة ثانية. مرة ثانية عم نشوف شباب متحمسين ومندفعين وعم بيقروا وبيتابعوا وبيقرروا انهم يشاركوا بالحياة العامة حقهم مثل حق كل الناس، وعم بيفكروا معنا ونحن عم نفكر معهم بالأحرى لحتى ننتج حلول لهالبلد. الحضور اليوم شو رأيه بمداخلات شهد ويزن؟ مين بيأيد فيهم؟ تفضل استاذ
4: ياسين صالحاني من سكان المزة وأهالي المزة. المناظرة كتير كانت جيدة. الأخت حكيت عن مظلومية السكان بمنطقة المزة وكفر سوسة وما حولها، وأخونا هون حكى عن حلول الدولة اللي قدمتها، ريحونا كتير بالوصف. فعلا في عنا مظلومية كبيرة ولسه أكتر مما ذكرت الأخت. الحلول اليوم كمان بسيطة من أبسط ما نتوقع. المحافظة قدمت بعض التعديلات بيوم وليلة بعد انتظار سنة ونص. سنة ونص المحافظة ما عملت شيء أبداً، وعم تشوف صرخات السكان كلها بمنطقة المزة وكفر سوسة وجوارها، حتى بجوبر وهون وهون، مع أنه هذا غير موضوع. فالمحافظة وأصحاب القرار والمسؤولين شافوا المشاكل كلها وعرفوا المظلوميات تبع العالم كلها، ما في داعي نحكي عنها بنوم. المحافظة بالأخير فاجأتنا مفاجأة فيني أعتبرها حلوة، انه عدلت بدل ايجار ضربته 35 ضعف، علما انه ما بيساوي شيء بالنهايه. لانه من
0: انت رح يجيك تحكي بالهيئة، بس انت مين كنت عم بتأيد فيهم بالكلام؟ انت أيدت الاثنين.
4: انا اثنين
0: أيد الاثنين. كويس والله، اول مره بتصير معنا سوا. كويس ماشي. اول مره بتصير معنا.
4: المحافظه اعطتنا تحسين بدل ايجار 35 ضعف، علما انه لا يساوي شيء. المحافظة أعطت الزيادة بالأسهم للمالكين الأساسيين بحدود 13.9 من قيمة الأسهم الأساسية وليس من قيمة الأرض. ماشي. إذن المحافظة قادرة على الحل وقادرة على التعديل، ونطلب المحافظة تعدل أكثر من هيك، والعملية بسيطة ومبدأ إجراءات كتير معقدة، وما لازم ننتظر مجلس الشعب ولا ننتظر قرار رئاسي ولا ولا
0: تمام.
4: ولا
0: وصل. تحبوا تعلقوا شيء على الكلام؟
3: أنا بدي أكون عم ضيف بس شيء بسيط بالنسبة لهذا الموضوع. القصة بأنه القضايا اليوم عم تعاني من المحافظة أو عم تعاني من الحكومة هي ما أنا قضايا منفصلة عن بعضها. ماروتا سيتي هون قضية تانية هون قضية تانية، في تشابكية وفي يعني ترابط بين كل هاي القضايا بين بعضها. بناء على هذا الشيء التدخلات حتكون بطيئة، لهيك إحنا لحد الآن نوعا ما بعد سنة ونص شفنا تدخلات بسيطة مثل ما وصفتها من الحكومة. أنا اليوم ما بدي أقول إنه دعوا ننطر الحكومة 10 و20 و30 سنة لحتى تنجز. أنا اليوم بدي أتعامل مع الوضع الراهن. كمان قراءتي للوضع الراهن بتحدد علي شو الأزمات اللي عم تعاني منها اليوم الحكومة. ما بدي دافع عنها للحكومة، ولكن ببساطة في كتير من التحديات غير ماروتا سيتي اليوم اللي حتى عم تعاني منها، ولكن في تقدم إيه بسيط صح، ولكن هل بيعطيني فائلة أمل لقدام بأنه أنا على الأقل بعد سنتين ثلاثة حيكون طلبي بأني تعال أخذ كل حقوقي مو بعضه؟ هذا اللي عم تحاول نوعا ما الحكومة اليوم بأنه تطلع على كل القضايا، ولكن صح في بعض البطء، ولكن هو بالأمام حيكون في إنجاز أسرع إن شاء الله.
0: أستاذ كم بدك تفضل.
5: زهير عبد العال المقاول بماروتا سيتي. هلا كلام الآنسة اللي عم تحكيه كلام عاطفي وأنا بتبناه، ولكن عاطفي. الأستاذ عم يحكي بكلام منطقي واقعي، بس الحقيقة الطرحين يعني بعيدين شوي عن الواقع وعن المشكلة الأساسية. نحن اليوم بدنا حلول فعليا على الارض الواقع. اول شيء بدنا نفهم هي الدوله اليوم شو الذنب اللي ارتكبته مع الناس لحتى انه انا حملها جريمه عمرها 12 سنه. نحن مقرين انه جريمه ومقرين انه الناس تعرضت لمظلوميه ومقرين انه في حقوق ضاعت للناس واجبروا على اخذ خيارات هن بجوز ما كانوا بدهم ياخذوها ولكن اجبروا عليها. اجت الدوله اليوم فاتت مسكت السلطه ما لا فهمانه شيء لا عن مرسوم 66 ولا عن ماروتا ولا عن باسيليا. اصوات الناس اللي بتطالب باسترجاع حقوقها ارتفعت. الدوله بدها تفهم شيء، حاولت تجتمع مع هون واجتمعت مع هون، سمعت من هون، ولكن في اطراف اخرى كمان لها وجهات نظر اخرى. الدوله هي قبل الجميع، سمعت من كل الاطراف، رفعت هذا الفكر للمقام الرئاسي، الرئاسه قامت بتشكيل لجنه.
0: هذا الكلام رح نرجع نطرحه بالحديث الوسط، بس انا سؤالي ليش حضرتك عم بتشوف كلامهم الاثنين غير واقع بعيدا
5: الواقع؟ لا الغير واقعي لانه الانسه عم تحكي عن مشكله ما لها علاقه الدوله فيها. انا شو بدي ناقش اليوم بمشكله خلقت موجوده اليوم؟ هلا المسؤول عنها اللي سواها اليوم، النظام السابق هو اللي سبب فيها. كيف بدي حاسبه؟ هل من المعقول اني استرجع الماضي؟ ولا انا بدي امسك المشكله وواجهها واوجد حلول لها اليوم تبدا من هذه اللحظه؟ انا اليوم اذا بدي ارجع للماضي راح ضيع سنين اخرى. انا في هي المظلوميه الواقعه واللي مقرين فيها واللي باصمين عليها كلياتنا، ما في انسان عاقل بيقدر يقول لهدول الناس انه هن ما لهم مظلومين.
0: يا زلمه مكيف وعم بيهز راسه مؤيد.
3: اوكي
0: فيكي اقل من دقيقه تردي على هيك.
2: استاذ حكى نقطه كثير مهمه، قال انا عم حاسب الدوله على شيء هي ما عملته. الدوله ليش موجوده؟ الدوله موجوده لانه نحن عطيناها ثقتنا، فهي مجبره على تحمل اي شيء صار من قبل لانه نحن حاطين ثقتنا فيها، فهي مجبوره انه تحسن لي وضعي لحتى انا حط هاي الدوله بمكان اللي هي موجوده فيه حاليا. فهي المفروض تكون يا اما عم تقدم لي حلول شفافه واضحه، او على القليله ما تاخذ مني حقي اللي هو موجود بايدي. عمليه انك انت تنتزع مني ارضي وتحولني لمساهم فيها ويكون قرارات التطوير والاستثمار بايدك انت مع اني انا مالك الارض، فهو غير محق وغير عادل. وعمليه انه انت تكون عم بتحطني بمكان انا لا انتمي
0: له. تمام كويس، ما وافقك الاستاذ انه يعني بدك بعشر ثواني، بس بعشر ثواني.
5: الآنسة عم تحكي وأنا بتفهم وجهة نظر، بس ولكن نقص المعلومات بيوصل بعض الأحيان الاستدلالات خطأ. اليوم لحنا عم نحكي الدولة الموجودة حاليا أي ذنب ارتكبته تجاه المواطنين هاللي هن من 12 سنة عم يعانوا؟ شو الذنب؟ هي اليوم عم تحل إشكالات عم تسعى.
0: أوكي أوكي طيب بدك تحكي شيء؟ تفضل. إيه تفضل مدام.
6: الحقوقية خديجة حليمة من المتضررين من سكان بساتين المزة وعضو باللجنة القانونية برابطة إسقاط مرسوم 66. هلأ أنا النقطة بس اللي بدي نوه لها، 66 هو إرث قديم، وقت بكون أنا في عندي إرث قديم ما بستمر فيه هو ظلم، والكل اعترف بالمظلومية فيه، أنا بوقفه بلغي بأوجد شيء بحفظ فيه حقوق الكل. هلأ أنا بس مثال، إذا عندي مجرم كان عم يعذب ويقتل ومستخدم كل أساليب الإرهاب بالنظام السابق، بتركه ولا بلاحقه وبقاضي؟ مرسوم 66 هو مرسوم هارب من العدالة، شو بعمل أنا فيه؟ بالغيب أحدث مرسوم جديد. أنا مع الأستاذة بكل شيء حكته، نحن ما عم نحكي بالعاطفة، نحن 12 سنة صح أستاذ تعذبنا وصبرنا على الظلم، بس أنا ما بكمل استمرارية الظلم.
0: يا زلمة بتحب تحكي شيء؟
3: عشر ثواني بس. الموضوع بالحالة القانونية ما دام نحن عم نحكي فترة انتقالية، ولكن إذا بدي يكون عم أطرح قانون جديد يعني بدل هذا القانون الموجود حاليا، فأنا بحاجة إقراره، بحاجة لجنة تشرعه، وهذا الشيء لحد الآن هو غير موجود، هذا الشيء لحد الآن هو لم يتم الأخذ فيه. فأنا مضطر أني أطلع بهي القرارات الموجهة من الحكومة اليوم على الأقل لحتى ما اتعامل شوي مع مظلومية الاشخاص. تعال نتخيل بس
0: هلا ما بدنا
3: كمثال بس يلا يلا. نتخيل اليوم انه الدوله لحد الان ناطره البرلمان ترجع تلغي مرسوم 66 تقر غيره، مرت 3-4 سنوات على الاقل، هذول القرارات اللي طلعوا هلا حاليا خففوا من هاي المظلوميه. بعرف انه نسبه 35% عفوا 35 ضعف هي مانا النسبه العظيمه، ولكن هي احسن من مش قبل ما يطلع البرلمان وبلش يفتح القانون. اوكي
6: مفهوم رئاسي
3: صح بدأ. صح صح
0: لاحقين رح نراقش يا جوز. طيب هاي اول مره بصير المناظره بتنتقل فورا للجمهور يعني. قبل ما نروح على الفاصل تعالوا نحكي كلمتين على رواق وعلى عادتنا. يمكن مثل كل مره بوسط البلد بيوضح انه الحقيقه اعقد من كثير انها تكون ابيض واسود ومع وضد وصح وغلط. دائما القصه بالنص. في ناس بتشوف انه ما عاد فينا نوقف عجلة الاعمار لانه البلد تعبت والناس تعبت ولازم نطلع لقدام وبدنا يتحرك الاقتصاد وبدنا يتحسن دخل الناس. وفي وجهة نظر، وفي ناس ثانية بتقول إنه أخي ما في مستقبل مستقر إذا كان جزء من السوريين حاسس إنه حقوقه ضائعة وما حدا عم يسمعه. والحقيقة إنه الإعمار والعدالة مو أعداء بعض، بالعكس يمكن ما في إعمار حقيقي من دون عدالة، وما في عدالة حقيقية إذا تحولت لسبب تعطيل للناس. استقرار وعدالة، مو استقرار أو عدالة. السؤال مو إذا كنا مع حق الدولة ولا مع حق الناس، ما الناس جزء من الدولة وأصلها أساسا. السؤال هو شلون نلاقي حل لا يضيع حق الناس ولا تغرق الدولة بآلام الماضي. الحل هو لما الدولة بتقول للناس اتحملوا لأنه المصلحة العامة أهم وانتوا المصلحة العامة، ولما الدولة بتقول المصلحة العامة ما بتحقق إلا لما نحافظ على كرامتكم وانتوا كرامة الدولة، يمكن ما نقدر نرجع كل شيء خسرناه، ويمكن ما تكون كل الحلول مثالية، بس أقل الإيمان أنه نسمع بعض، نعترف بالوجع، ندور على حلول ما فيها غالب ومغلوب. لأنه بالنهاية نجاح أي مشروع عمراني ما راح ينقاس بارتفاع أبراجه، بينقاس بقدرته شلون يخلي الناس تقول هاي البلد عن جد بلدنا. نشوفكم بعد الفاصل. شكرا.
7: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
8: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: بين الواقع والكلام يتخبط ملف الاستثمار في سوريا. من ينفذ القانون ومن يتجاوزه؟ وكيف توزع الاتفاقيات الاستثمارية؟ ومن هي البلدان التي فعلاً دخلت السوق؟ أسئلة تخطر في بال كل مواطن سوري يأمل بانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسعار. هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

0: حيا الله بكم مرة ثانية. خليني أذكركم باستبيان حلقة اليوم اللي فيكم تصوتوا عبر البث المباشر، والسؤال لحلقة اليوم: كيف يجب التعامل مع إرث القوانين العقارية الماضي من مرحلة النظام المخلوع؟ هل التجميد الفوري؟ هل نشكل لجنة استثنائية لدراسة هذه القوانين؟ هل نتعامل مع كل قانون على حدة بحسب مصلحة المواطنين؟ طيب، خليني أول شيء أرحب بضيوفي بالاستديو، الأستاذ معمر دكاك معاون محافظ دمشق. أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا.
0: الأستاذ علي تباب ناشط حقوقي ومن الأهالي المتضررين وناطق باسم المتضررين،
1: يعني ناشط حقوقي ومن المتضررين
0: والأستاذ معتصم سيوفي مدير منظمة اليوم التالي وهو أيضا مهندس. أهلا وسهلا، حيا الله بكم. خليني أبدأ بسؤال أمرره على السادة الضيوف.
1: تفضل.
0: ماروتا سيتي وباسيليا، بعد كل ما جرى وكل هذا الضغط الذي مرت به البلاد، ماذا ربحنا وماذا خسرنا بعجالة شديدة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ربحنا كثير الصراحة، على الرغم الآلام والشيء اللي صار يلي هو لا بتتمنى لا كانت المحافظة ولا حتى الأهالي بيتمنوه، لكن اللي شيء صار هو تكريس لمبدأ العدالة والقانون ولمناقشة القوانين بشكل سليم وبشكل منطقي وجوهري. هلأ اللي صار بماروتا أنه اللي إحنا مثل ما تفضلت، إحنا ورثنا مخطط تنظيمي تم إحداثه بعام 2012 وتم إقرار في المقاسم التنظيمية، وتم توزيع المقاسم التنظيمية ما بين محافظة دمشق وما بين مرافق العامة وما بين الأفراد المالكين الحقيقيين للأرض. حصة محافظة دمشق اقتطعت لسبب ما يلي هو سببه تنفيذ البنى التحتية بالمنطقة.
0: ما الذي ربحنا؟ هذا الذي ربحنا، ما الذي خسرنا؟
1: تمام. بصراحة اللي خسرنا أنه لحنا ملاقين أنه أكثر من 80% بجوز من الأخوة المواطنين مسرورين. لحنا كنا بنتمنى أنه 100% يكونوا مسرورين ومبسوطين.
0: أستاذ علي، ما الذي ربحنا وما الذي خسرنا؟
2: هلا اول شيء يعني اعتقد انه الخسائر كبيره، واذا اردنا ان نبدا بالايجابيات فربما المربح الاساسي انه نحن الان اصبحنا في دوله يتسع صدرها لتستمع الان الى الام المواطنين حقيقه والى مطالبهم. نحن الان امام مالكين حقيقيين للارض لهم الحق ان يفاوضوا في ملكهم، يعني ليس فقط للدوله الان سلطه التملك والاستملاك فقط على حق المواطنين، هذا حق الملكية حق مصان في كل العالم، وبالتالي أيضا أصبح حق المواطن أن يحافظ على هذا الأمر. الأمر بالنسبة للخسارة، بالنسبة للمواطنين الموجودين خسروا الكثير بعد ما خرجوا من منطقتهم. الخسارة كانت على الصعيد الاجتماعي، على الصعيد المادي اليوم المواطنين يتحدثون بأنه أنا لم أستطع أن أكسب، تحول متري في الأرض إلى متر في الهواء، بينما تحول الأرض إلى برج. فالمواطن شعر بأنه ملكيته ضاعت بشكل كبير، حتى هذا المتر تقاسمه مع المتعارف،
0: وهذا تسبب فيه المرسوم 12 والنظام البائد.
2: ناهيك عن موضوع تماما، المتسبب الأساسي هو النظام البائد بهذا الأمر، ونرجو
0: يعني خسرتم بسبب النظام البائد وتحاولوا أن تكسبوا بسبب
2: ونحاول أن نسترد حقوقنا مع النظام الجديد.
0: ماذا خسرنا وماذا ربحنا يا أستاذ مرسوم؟
3: حقيقة في فرصة للربح اليوم إذا وضعت الأمور على السكة الصحيحة، لأنه اليوم نحن ما فينا ننكر أنه في ناس متضررين أصحاب حقوق اليوم موجودين معنا اليوم، والمشكلة أنه ما عدنا فقط عن أمام أصحاب الحقوق المتضررين اللي هم أصحاب الأرض فقط، في ناس استثمرت، في ناس اشتريت إلى آخره، فنحن المسألة تعقدت أيضا. يعني نحن عم نتعامل مع مرسوم صدر بتوقيع بشار الأسد، وهذا له دلالة، صدر بتوقيع بشار الأسد وبالظرف اللي كلنا بنعرفه في 2012 كيف كان ظرف الثورة وكيف كان ظرف هذه المناطق اللي تعرضت للظلم والتهجير. في فرصة اليوم فعلا إذا اتسع صدر المسؤولين عن هذا الموضوع لحوار جدي وتقييم من لحظة صدور المرسوم كيف تنفذ، من هم أصحاب الحقوق، والوصول إلى حلول ترضيها الناس. هذا هو الفرصة الحقيقية للربح، وإذا استغلينا هذه الفرصة تأخذنا.
0: يعني أنت لا ترى أن ربحنا شيئا حتى الآن، وإنما هناك فرصة كي نربح.
3: هناك فرصة كي نربح، نعم.
0: أما أن هناك بخسرناه بسبب
3: صحيح نعم. طبعا اللي خسروه الناس، مش أنا يعني، اللي خسروه هن الناس اللي متضررين اليوم عم يرفعوا صوتهم.
0: طيب، بتصور لانه الموضوع معقد كثير كثير كثير اللي اسمه ماروتا ساتي. من المفيد قبل ما يتشعب حوارنا نروح لعند الزميله هبه اللي راح تكثف لنا هالملف واهم تطوراته بهالتقرير. خلينا نشوفه مع بعضنا.
4: في قلب العاصمة دمشق سلبت قبل سنوات حقوق البشر وشردوا في سبيل مدن ذكية موعودة قيل إنها ستغير وجه العاصمة، لكن خلف تلك الوعود البراقة تكمن قصة أخرى، قصة بساتين وأحياء جرفت وعائلات وجدت نفسها فجأة خارج أملاكها التاريخية. بدأت الحكاية عام 2012 مع صدور المرسوم التشريعي رقم 66 الذي قيل إن هدفه تنظيم مناطق المخالفات والسكن العشوائي في بساتين الرازي وجنوبي المتحلق الجنوبي، لكن الآلية القانونية للمرسوم ألغت الملكيات الفردية للأرض وحولتها إلى أسهم تنظيمية، ليتحول الملف إلى واحدة من أكثر قضايا الأرض والملكية إثارة للجدل في سوريا. سرعان ما تحول المشروع إلى محط انتقادات حقوقية لاذعة، ففي حين كان مئات الآلاف من السكان نازحين أو لاجئين أو مفقودين، فرض نظام الأسد مهلا قصيرة وإجراءات معقدة لإثبات الملكية. منظمات دولية وفي مقدمتها Human Rights Watch أكدت أن المشروع يستخدم غطاء لمصادرة أملاك المعارضين والنازحين قسرا من دون تعويض عادل، ووصفته بأنه عملية إخلاء قسري تنتهك القوانين الدولية. من زاوية حقوق السكن والأرض والملكية، يمثل هذا الملف جرحا عميقا في مفهوم العدالة، إذ جرفت المنازل قبل تأمين السكن البديل الذي وعد به الأهالي خلال سنوات قليلة، تآكلت تعويضات بدل الإيجار بفعل التضخم، وتحول الملاك الأصليون من أصحاب الأرض إلى مستأجرين يبحثون عن مأوى أو مجبرين على بيع أسهمهم بأسعار بخسة للتجار لعدم قدرتهم على دفع تكاليف الاكتتاب الباهظة. بعد التحولات السياسية الأخيرة وسقوط النظام، واجهت السلطات الجديدة إرثاً عقارياً معقداً. قررت محافظة دمشق المضي في استكمال المشروع مبررة بالقول إن ما تحقق على الأرض يجعل التراجع عنه أمراً غير واقعي، لكنها أدخلت تعديلات شملت زيادة الحصص الطابقية ومعالجة بعض ملفات السكن البديل. رغم هذه الإجراءات لا تزال الغصة حاضرة في قلوب الأهالي، فالتعديلات لم تعد البيوت التي جرفت، والمبالغ المطلوبة لاستلام السكن البديل تفوق قدرة العائلات التي أفقرتها سنوات الحرب، وآليات استعادة الحقوق ما زالت تصطدم بعقبات بيروقراطية تجعل كثيرين يشعرون بأنهم غرباء عن مدينتهم. اليوم لا تبدو القضية مجرد مشروع عمراني، بل أصبحت اختباراً صعباً لسوريا الجديدة، فهل يمكن لأي مدينة أن تكون ذكية أو حديثة إذا بنيت على حساب تشريد سكانها الأصليين ومصادرة ذكرياتهم؟ الإجابة لا تقاس بالإسمنت وحده، بل بالحقوق والعدالة أيضاً.
0: يعني ملف معقد كثير، وهي بس يعني هيك على الهامش للي متخيل إنه العدالة الانتقالية قضية راح تكون سهلة بهالبلد، هي عينة بس قدامنا على الطاولة، واحد من أعقد ملفات. عندكم ضغوطات خير الله بالمرحلة الانتقالية، أنا مقدر
2: إن شاء الله.
0: واحد منها هذا الملف. السؤال، هذا الملف اليوم شو بيعني لكم؟
2: أستاذي الكريم، هلأ أول شيء أنا بدي أعقب على بعض النقاط اللي هي مو واضحة للإخوة المواطنين نهائياً عن المرسوم 66.
0: كويس،
2: طيب تفضل. هل بدكم تعطوني من وقتكم 5 دقائق بس
0: لا 5 دقائق كثير، بدك تختصر معي مشان الحق، لانه
2: لا المشروع ليك. لا لك ليش؟ لانه هو اساس لحتى انت تبني عليه الحلول.
0: لا بس مو
2: اليوم دقائق. اليوم المراسيم التنظيميه السابقه اللي كان معمول فيها بسوريا من سنه 60 الى تاريخ 2012 اللي هو مرسوم 66، هي مراسيم تنظيميه للمناطق الزراعيه ومناطق المخالفات، وكان احدثها هو مرسوم رقم 23. المرسوم 23 بنص على انه تقوم الوحده الاداريه بتنظيم المنطقه المزمع اقامه فيها مخطط تنظيمي، توزع فيها الاراضي على مقاسم تنظيميه يمتلكها الاهالي على ان لا تزيد عن 50% من المساحة، وفي حال الدولة أرادت أكثر من 50% فبتدفع قيمتها. فال50% بتأخذها المقاسم التنظيمية، ولكن يجري عليها تنفيذ البنى التحتية
5: كما ورد بالقانون، وكل كل المناطق التنظيميه اللي شايفها بسوريا حتى بالمنطقه المحيطه وبالعالم تجري نفس الشيء، لانه اللي استفاد من المنطقه
0: بدك توضح للناس بكلام ابسط لذلك
5: ابسط. هلا المواطن اللي حصل على مقسم تنظيمي ضمن منطقه تنظيميه يقع على عاتقه تنفيذ البنى التحتيه وليس على الدولة داخل المنطقة، والدولة ملزمة أنه تأمن له البنى التحتية إلى محيط المنطقة. فاليوم نحن من ضمن المراسيم التنظيمية السابقة في عنا أمثلة كتير سيئة، يعني عنا تنظيم شري باب شري أنجز بال2006 لتاريخ اليوم سنة 2026

0: جزء من الأرض لصالح الوحدة الإدارية ولكن ملزمة بتنفيذ البنى التحتية، نقطة. اثنين، تأمين السكن البديل. بال 23 ما في سكن بديل، إذا أنت كنت معمر مخالفة على أرض زراعية بتقوم لجان بتقيم قيمة أنقاض المخالفة لأنه أنت حصلت على الملكية وما بتعطيك سكن بديل، بتعطيك قيمة الأضرار. ثلاثة، دفع بدلات الأجار طالما أنت مالك مستلم مسكنك، يعني أنت اليوم أخليت من من من منزلك أعطيت بدل إيجار، البدل إيجار يقيم من قبل مقيمين عقاريين يلي هو 5% من قيمة العقار كل سنة. لكن للأسف القانون ببنوده بتحسه منصف ولكن طبق بشكل خاطئ.
1: هذا السؤال اللي بدي أسأله أستاذ علي. بالنسبة لكم المرسوم 66، هل المرسوم هو التشريع هو السيء أم التطبيق هو السيء بصراحة؟
2: هلأ الكثير دائما القوانين ربما تكون متوافقة مع معايير دولية، هذا إذا افترضنا حسن النية عند صدور مثل هذه المراسيم. المشكلة عند الناس والمشكلة الواقعية إنه المرسوم عندما صدر لا يمكن افتراض حسن النية أثناء صدوره، فما بالك وجود أي حسن نية أثناء تطبيقه، وبالتالي أصبح هناك بالفعل إشحاف طال المواطنين. بالنسبة للمراسيم كما ذكر الأستاذ، بالنسبة لقياس هذا المرسوم بالمراسيم السابقة ربما يكون الأمر محق وربما يكون هذا المرسوم هو أفضل من المراسيم السابقة، ولكن هل يصح أن نتخذ المراسيم السابقة التنظيمية وحدة قياس على أنها هي تكون معيارنا للعدالة؟ أعتقد أنه يجب أن نبحث عن معايير عدالة أخرى تحقق
1: الصافلة. هو حط معايير عالمية وعم بيقول لك هو مناسبة، وحط معايير سابقة وقال لك هذا أفضل.
2: هذه المعايير العالمية الحقيقة لابد أن يتم بحثها من قبل مختصين هندسيين، هل المعايير العالمية هذه طبقت حقيقة في مرسوم 66 ونفذت على الأرض؟ وطالما الدولة هون أين دورها بالنسبة للمظلومية؟ أيضا النقطة الأخرى، نقطة أنه المرسوم هذا هو تحدث عن موضوع السكن البديل، لكن السكن البديل طاله أثناء التنفيذ عدة انتهاكات، انتقل من المنطقة نفسها هي اللي كانت بمرتا، انتقل زاحوا شوي صار ببسيليا، هي الزاحة بحد ذاتها تعادل الملايين. أيضا هذا السكن البديل إذا وضعناه على المعيار الزمني مرق 10 سنين إلى الآن لم يطبق هذا السكن البديل، وبالتالي ليرتك اللي كانت ليرة أصبحت الآن ربع ليرة.
1: بس مع وضوكم مبالغ أكبر بكثير.
2: بدلات الإيجار حتى التي تم الحديث عنها والتي لم يتقاضاها الناس 35 ضعف، ولكن نحن نتحدث عن الوحدة الأولى قبل أن نتحدث عن 35 ضعف. الوحدة الأولى هي تقريبا $10، 35 ضعف سنويا، يعني 350 ألف كان يتقاضى الشخص عن أجار منزل سنويا، وهي كانت تعادل وقت صدور المرسوم $100، انخفضت بموجب الانحدار المالي ل $15. الآن طيب اضربها ب 15 ب 35 ضعف، الآن أصبحت تقريبا إذا ضربناها ب 35 ضعف أصبحت تعادل 5 إلى 6 ملايين ليرة سورية. هل 5 إلى 6 ملايين ليرة سورية سنويا تكفي لاستئجار بيت لعائلة كم تعداد هذه العائلة؟
1: أيضا هون برجع خليني اسمع الأستاذ معتصم. عم بيقول إنه المعايير العالمية إحنا ما بنعرف، واضح إنه هي قد تكون أفضل من سابقاتها. أنتوا شو بتشوفوا المجتمع المدني وتحديدا اللي اشتغلتوا بقضايا الـ HLP، قضايا السكن وال
3: تفضل. المراسيم القديمة مثلا قانون 9 عام 74 آخر شيء صاحب الأرض بياخذ أرض معدلة للبناء، أرض معدلة للبناء إذا عنده ملاءة مالية بعمرها أو ببيعها كأرض معدلة للبناء أو بتشارك هو تاجر بناء وبيأخذ حصة 40 ب 60 50 ب 50 على حسب. والدولة قادرة عندها أدوات كتير تفرض على الناس أنه هن يدفعوا حصصهم أو مساهماتهم وأعباء بتترتب عليهم فيما يتعلق بالبنية التحتية. هلأ منيجي على المشكلة المرسوم 66 واللي سمعناه من الناس. أولا ظروف اللي يعني صدر فيها المرسوم واللي صار فيها التنفيذ ظروف غير محايدة، بمعنى في ناس كانت مهجرة، في ناس بيقول لك أنا كنت
1: بالمعتقل
3: إلى آخره، موضوع إثبات الملكية ما كان واضح ومتاح بحسب ما عم بيقولوا هالناس. هاي اثنين، موضوع التسعير، يعني كيف قيمت الأراضي
1: آنذاك
3: قيمت قبل أخذ بدون أخذ أثر صدور المرسوم، فكأنه هي يعني ما في مرسوم وتقيم السعر.
1: علما أنه بس يصدر المرسوم رح ترتفع الأسعار لأنه الناس رح تحبها.
3: تحولت الحصة لأسهم وعلى هذا الأساس

0: يعني تقيم حصص الناس. طيب هذا عم يقولوا الناس انه نحن مغبونين بهذه المساله وبالتالي نحن لازم تكون حصتنا اكبر. هذا اذا فرضنا انه نمشي نحن بهذا المسار.
1: بس انا سالتك عن المعايير الدوليه بس ما جاوبني عليه استاذ معتصم.
0: انه
1: هل بالعالم هيك بصير ولا لا؟
0: هلا مثل ما حكى الاستاذ معمر هي يعني قوانين التنظيم العمراني كلها، اي صاحب ارض تقتطع منه للمرافق العامه وبتكلف بنى تحتيه وكذا. بس هون اليوم ما اخذوا اصحاب الاراضي ما اخذوا عقارات معدله البناء، اخذوا اسهم، وهذه الاسهم شكواهم الاساسيه انه هذه الاسهم تم تخمينها اولا باسعار بخسه برايهم، اثنين في مشكله باثبات الملكيه. كان
1: خليني اسمع دقيقتين الاستاذ معمر وبعدين
0: بالاضافه الى مساله السكن البديل والى اخره.
2: هلا اول شيء بالنسبه للنقطه يلي هي تثبيت ملكيات، نحن بعد التحرير مباشره نحن كنا نشعر بالظلم اللي كان موجود بالمنطقه. وهو اليوم انت اول شيء وقت كانت تطلع لجان الجرد بس حابب اكد هي عباره عن 5 اشخاص برئاسه قاضي عقاري، 2 منتخبين من قبل الاهالي وتم انتخابهم، والاهالي اللي اسمائهم لامعة ومحقة إلى تاريخ اليوم وفيهم يرجعوا لعندهم، هنن اللي قيموا الأراضي، واثنين من وزارة الإسكان محافظة ما له دور كان بتقييم الأراضي. لكن قصة تقييم الأراضي اللي قيمت هي قيمت بطريقة عادلة، وهي اليوم الأرض الزراعية وقت أنت بيكون بيتك على الشارع العام أو أرضك على الطريق العام تقيم، بينما الأرض اللي هي بداخل مدينة بتجي نسبة أقل، فبصير من أول عامل تثقيل، هي بتصير 1.2 هي بتصير 0.9. ليش؟ لأنه هي قيمتها بوقتها أعلى من قيمتها.
1: بس هو اللي عم بيعلق عليه هو بدون أثر القانون.
2: تمام. طول
1: والمرسوم عفوا.
2: أي عفوا. هلأ أنت هذا بعد التنظيم، هذا اللي أرضه على الشارع صارت حديقة، كيف بدك تقيم له إياها بعد التنظيم؟ بالعكس أنت بتكون ظلمته، لازم تقيم له إياها قبل التنظيم. شو قيمتها الحقيقية على الأرض؟ أنا بيتك أنت على الشارع العام كان على المتحلق الجنوبي سعر أرضك مثل السعر جوا بقلب الصبارة؟ لا. بذلك أن المقيمين من أهل المنطقة نفسهم وأسماءهم معروفة ولحلق موجودين بالمنطقة وفيهم ترجعوا لهم إمتى بتكون، ونعمل الناس اللي يشتغلوا فيها، واثنين من الإسكان وبقاضي. وكان القانون بنص المرسوم بيقلك إذا في حدث الإنسان أي غبن عليه أن يلجأ إلى المحكمة الإدارية إذا قيمونه غلط وكانت تعاد التقييمات. 2 حل الخلافات، كانت في لجنة حل خلافات بالمحافظة من أكثر من 10 مجالس محاكم بقضاة، كل مين يثبت ملكيته، إثبات الملكية بالمرسوم 66 ما حدد لأي جيل، يعني ما حدد لك للثالث أو الرابع، سمح لك إذا ابن خال أبوك قدم على الملكية كان يحصل عليها. لكن الظلم وين صار؟ الظلم وقت طلعوا لجان الإشغال. انت وقت كان هدول انت تقييم العقارات الملكيه، خليكم معي الملكيه مشان نعطيه الاسهم التنظيميه هي كارض، هلا كان اعطيه سكن بديل، اللي بده ياخذ سكن بديل لازم يكون الشاغل موجود. للاسف اغلب اهل المنطقه لانه منطقه ثوريه كانوا اهلها اما هربانين او مهجرين او معتقلين او لا يستطيعوا انه يذهبوا للمحكمه، فهون راحت حقوقهم بالسكن البديل. مع بداية التحرير تم تشكيل لجنة بعد 3 أشهر من التحرير، لجنة خاصة لاستقبال شكاوي الإخوة المواطنين بخصوص السكن البديل.
1: كم شهر استمرت تستقبل؟
2: لتاريخ اليوم نحن مستمرين، ما بيتسكر هذا الملف، ما مستعدين واحد يكون مظلوم ما ياخد حقه. الدولة هي عم ترجع حقوق، مو مستعدة اليوم تظلم واحد. فبس أعطيك معلومة
1: أخيرا، بس
2: 1634 طلب قدموا إلى مديرية تنفيذ المرسوم انه هن مغبونين بهذا الامر ومظلومين، تم احقاق الحق لتاريخ اليوم ب 1400 سكن بديل اعطوا. من 1600 تبين انه 1400 اعطوا، ونحن الحظناهم ببياننا
1: 1400 من اصل؟
2: من 1600.
1: ال 200 ليش ما
2: نقول؟ ال 200 ممكن اخي الكريم اليوم انت وقت اليوم شو عم نقول؟ اخي اثبت انه انت كنت موجود، نحن قبلنا المختار، قبلنا الجيران، قبلنا سند بيع، سند وكاله، كله قبلنا، هو لا يملك هذا اليوم. في ناس ممكن تدعي
1: ممكن تدعي، بس في ناس ضاعت وثائقها
2: جاهزين. اذا بيثبت انه المختار مختار الحي بيقول انه فلان كان ساكن بيت عم نعطيه بيت.
1: طيب خليني تفضل استاذ. نحن عم نسمع بعضنا وانتم شايفين
3: تماماً.
1: المساحه الحواريه المتاحه اليوم تماماً. مو كل يوم بنحصلها صح؟
3: تماما مزبوط.
1: بعمرنا ما كنا نحلم انه نقعد نحن مع مسؤول حكومي
3: صح.
1: ونتحاور معه. تفضل
3: المهندس عدنان سعود من متضررين المرسوم 66، رابطة اسقاط المرسوم. استاذي نحن من زمان عم نطالب حتى على دور النظام بالبائد، نحن طالبنا باسقاط المرسوم، بتعديل المرسوم باي طريقه، وتقدمت شكوى لمجلس الشعب بتاريخ 24/10 وتناقشت وتوعدت انا
1: 24/10 اي سنه
3: 2024 وتوعدت اجتمع مع اللجنه السوريه لاعاده تقييم المرسوم. يعني هلا نحن ما عم نطالب من اليوم، من زمان مع العلم مين الجراء راح معي، رحنا على مجلس الشعب واجتمعنا وقدمنا شكوى وانعرضت. هي قبل التحرير تقريبا بشهر ونص، 24/10 انعرضت من قبل عضو مجلس الشعب وعندي دليل على اشياء. موضوع ما نفذ بالمرسوم 66 يعني لا يمكن، لا يمت تنفيذه، لا يمت باي صله، كله تنفيذ يعني غريب بالطور. يعني صح بجوز يكون هو له ظاهره، له مكانه عمرانيه جيده. لما صدر المرسوم صدر بوضع لا يسمح لإنشاء هيك مراسيم.
1: تمام.
3: وهي نقطة. النقطة الثانية المالكين اللي أعطوا بدل سكن، أعطوا اللي بدي يعطون سكن بديل، أعطون بجزء ثاني من ماروتا سيتي وباسيلا سيتي، هذا كمان مخالف بكتير يعني تجاوزات. طيب. مرسوم.
1: خليني نسمع الأستاذ بعدين المدام. تفضل.
4: يعطيكم العافية. ياسين صالحاني من سكان المزي. بدنا نرجع نعيد مداخلة اللي حكيتها من شوي. ولا شك كل الحاضرين اللي عم يدلوا بكلامهم عم يقروا انه كان في مظلومية بين المرسوم 66. هي المظلومية بطريقة التطبيق والظلم اللي صار. الظلم اللي صار كبير. سنة ونص المحافظة والمسؤولين واصحاب القرار عم يسمعوا صرخات العالم كله، ان كان بالمزن، كان كفر سوسه، ان كان بالمناطق المجاوره، ماشي. بالنهايه المحافظه طلعت يعني فينا نقول مشكوره انه عملت تعديل على بدل الايجار 35 ضعف، علما انه ما بيساوي شيء على العذابات السابقه. انا بحكي هي الامانه اني مضطر.
1: هو انت بدك لا تموت الذيب ولا طيب. تفنى الغنم.
4: وطلع قرار بزياده الحصه السهميه بما يعادل 13.9 من اصل الحصه اللي انا استحقيتها، مو من اصل الملك تبعي، ماشي. كمان هي براينا الخاص ما بتكفي، بس انا الفكره بدي اوصلها انه المحافظه بما انه قدرت تعدل المرسوم، العمليه كتير بسيطه، ما هي صعبه. نحن بامكاننا اليوم نلتقي على هالطاوله هي، في عندنا ناس مظلومه وعندنا اليوم الحمد لله دوله قادره انه ترفع الظلم. حتى المحافظ نفسه قال انه صار ظلم بالمنطقه، صار ظلم بهالمرسوم، اصبحنا قادرين نعدل ونقيم هالظلم هذا كله.
1: خلينا نسمع المدام وبعدين نرجع نسمع مره ثانيه. ايه حاضر، تفضل.
5: الحقوقيه خديجه حليمه. هلا انا بس بدي نوه لنقطتين. الأساتذة قالوا لي خليكي قاعدة.
1: خلص.
5: هلا النقطة الأولى، الأستاذ كان عم يحكي إنه نحن منطقة مخالفات. أستاذي الكريم، نحن اشترينا الأرض، دفعنا حقها، كان في تقصير من المحافظة، ما قدمت لي وقتها مخطط تنظيمي، لاضطريت إني أنا ابني البناء العشوائي اللي هني حكوا لي عنه. المحافظة قدمت لي شبكات الصرف الصحي، الكهرباء، المي، قدمت الخدمات. لو كانت هي مخالفة ما في داعي إنه تقدم لي. تقصير كان من المحافظة بعدم تقديم مخطط تنظيمي للمنطقة بوقتها. النقطة الثانية اللي بدي نوه لها وبدي أسأل، لحد الآن ليه لم يتم تفعيل مواد الإعلان الدستوري، المادة 48 والمادة 49؟ المادة 48 بتقول تلغى المراسيم الاستثنائية اللي صدرت فترة الحرب. 66 كلنا بنعرف أنه هو جريمة حرب، تغيير ديموغرافي، تهجير قسري، ما بدنا نعيد الكلام. لماذا لم يتم تفعيل هذه المادة؟
1: تمام. رح أوقف هنا. في عندي مداخلة من الآنسة والأستاذ علي، بس خليني أرجع للأساتذة بالاستديو. بمين بدي حابب فيكم يحكي هلا؟
6: تفضل. سؤال
7: جاهز. شو السؤال؟
6: تفضل.
1: علي سمعتوا منهم
6: هلا. استاذي كريم، نحن مثل ما تفضل الاستاذ انه في اخطاء اثناء التنظيم المرسوم، صح، لكن اليوم نحن حتى الاستاذ الكريم قال اليوم نحن ليش ما بنرجع من نعطي الناس حقوقها؟ هذا اللي عملته المحافظه اليوم وقت قعدت سنه ونص المحافظه.
1: هو عم يسأل ليش ما عم يتم تعديل المرسوم كله على بعضه؟ ليش ما
6: ما هو تعدل انت بهالحكي؟ انت اليوم وقت زدت مساحه طابقيه، وقت زدت انت بدلات الايجار، انت بدلات الايجار بالقانون وفق المرسوم 5% من قيمه العقار وقت هدمه مده سنه، يعني اذا بيتك بيسوى مليون بتاخذ 50,000 سنويا، تمام. اليوم قد دفعت المحافظة 35 ضعف. هذا ال 35 ضعف منين تجيب المحافظة؟ من المقاسم التي حصلت عليها، بدها تسيل، بدها تبيع مقاسم لتأمن 56 مليار كل سنة يعني على مدى 3 سنوات بدها 200 مليار فقط بدلات الأجار، وإذا وفقنا إن شاء الله بثلاث سنوات ندفع 200، وإذا تعثرنا سنة لا سمح الله صرنا عم ندفع 250 مليار. فبالتالي اليوم المحافظة عندها شيء ملتزمة فيه يلي هو تنفيذ البنى التحتية يلي بيصل اليوم قيمته ل 250 مليون دولار، وعندها دفع بدلات الإيجار لتقريبا كل سنة بحدود 5 مليون دولار، وعندها تقسيط السكن البديل على 10 سنوات. هي الميزة اللي عطتها المحافظة، ما حدا عرف قيمتها شو انعكست على المحافظة. اليوم انت وقت وعدت المحافظة انه تنفذ بثلاث سنوات وتقصت على 10 سنين، هذا الكلام شو بيعني؟ انه انت بدك تدفع محافظة قيمة 57 مقسم خلال 3 سنوات وتاخذهم انت. فهذا عفوا منك، تعرف قديش هذا الرقم؟ بدك تسيل المحافظة 150 مليون دولار.
1: خليني اسمع استاذ علي، شو رايك
7: بالسؤال؟ يعني الحقيقة المشكلة متشعبة. نحن إذا أردنا أنه نتحدث عن مشكلة الناس اللي طلعت من أرضها أصبحوا عندهم مشاكل متعددة، سواء من ناحية النسب أو من ناحية الاجتماعية تبعهم. تفضلت الأستاذة قالت أنه لماذا لا يتم تعطيل هذه المراسيم؟ ليش نحن عم نفترض أنه هذا المرسوم هو مرسوم محق بشكل كامل وبالتالي أنصف الناس بحقوقها؟
1: النسب بقول لك انه كان فيه اخطاء وعدلنا
7: التعديل
6: مو بس انه انا اسف مقاطعتك بس نقطه كثير مهمه. اليوم ما حد فيك ترجع انت للوراء ل 2012، لانه اليوم في ناس اصبحت لها حقوق، في مالكين جدد.
1: انا عندي
6: هذا المالك الجديد ما حد فيني انا
1: تحملوني شوي كنترول. تفضل استاذ.
7: نعم، هلا نحن عندنا بالنسبه لموضوع هذا المرسوم، النسب التي يقول عنا المواطن، نحن المالك عم يقول انا ما حصلت غير على نسبة ضئيلة جدا مقابل ملكي، هو يطالب بتعديل هذه النسبة. لماذا لا يفتح باب دراسة
1: هل
7: لديك
1: هذا المرسوم؟ انا اعطيك بعد شوي بس بسرعة بعشر ثواني، ما في مجال. طيب نرجع لك استاذ معتصم، انا استاذ معتصم ما عم بيقبلوا. فاصل ونواصل، خليكم معنا.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من شوط إضافي، ونبدأها بالعناوين. إنجلترا تستهل مشوارها بانتصار مثير على كرواتيا، والبرتغال تخالف التوقعات. قطر في رحلة جديدة لتحقيق أول انتصار للعرب في مونديال 2026. سوريا في المركز 84 عالميا، ورياضيون يتحدثون لشوط إضافي ما الذي يحتاجه إليه منتخبنا للتأهل لكأس العالم. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية، وسؤال حلقة اليوم: ما هي التوقعات لنتيجة مباراة قطر مع كندا التي ستقام في الساعة 1 بعد منتصف ليل اليوم بتوقيت دمشق؟ شاركوا عبر مسح رمز كيو آر الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء المباراة. أما الفائز بتوقع نتيجة مباراة الأمس وحلقة الأمس لمباراة إنجلترا وكرواتيا، والتي انتهت بفوز الإنجليز بأربعة أهداف لهدفين، نشاهد الآن النتيجة تظهر على الشاشة. الفائزة هي إذن خالدية عبد الحي عشي من إدلب. ألف مبارك لك يا خالدية على هذا الفوز والتوقع الصحيح لهذه القمة الأوروبية بين إنجلترا وكرواتيا. سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. ألف مبارك مجددا. إذن مشاهدين، مباراة ممتعة جدا بين المنتخبين الإنجليزي والكرواتي، وكانت قمة أوروبية بامتياز. سنتابع تفاصيلها في سياق هذه الحلقة. أهلا بكم مجددا.

إذا قدم المنتخب الإنجليزي واحدة من أقوى بدايته في البطولة بعدما حسم المواجهة أمام كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين في لقاء مفتوح شهد تقلبات عديدة. المنتخب الإنجليزي أظهر فعالية هجومية كبيرة وقدرة على استثمار الفرص، بينما دفعت كرواتيا ثمن الأخطاء الدفاعية رغم محاولاتها العودة أكثر من مرة إلى أجواء المباراة. وهذا الفوز يمنح الإنجليز صدارة مبكرة ويؤكد طموحاتهم في الذهاب بعيدا خلال النسخة الحالية.

0: ارحب بضيوف حلقه اليوم النجمين طارق الجبان مدرب فريق الجيش. اهلا ومرحبا بك.
1: اهلا وسهلا فيك سيد وسيم سيد اوقاتك ومساء اوقات الاخوه المشاهدين جميعا.
0: اهلا ومرحبا بك. ايضا النجم جاسم النويجي لاعب الفتوه ومنتخب سوريا سابقا. اهلا ومرحبا بك كابتن.
2: اهلا وسهلا مرحبا بك استاذ وسيم ومرحبا بالاخوه المشاهدين.
0: اهلا بكما. اذا كابتن طارق جبان، انجلترا تهزم كرواتيا باربعه اهداف، نتيجه كبيره مقابل هدفين، قيل انها افضل مباراه في المونديال لحد الان، ما رايك؟
1: فعلا كانت هي قمه كثير كبيره بين منتخبين عريقين. توقعنا تكون مباراه يعني فيها صعوبه لاحد الفريقين انه يكون عنده قدره على تجاوز الفريق الثاني بسهوله، لكن احنا شفنا مباراه فعلا كانت مباراه هجوميه من الفريقين. يمكن المنتخب الانجليزي هو كان افضل بكل مراحل المباراه، برغبته باصراره على انه هو يقدر يحسم المباراه بالتسجيل مبكرا، ونفس الوقت يحافظ على الاهداف اللي ممكن يعني يحتاجها، كونه في نحن نعرف انه يعني وضع التاهل بالمجموعه صعب، مجموعه فيها انجلترا وكرواتيا. بعتقد اليوم حتكون اول مباراه بين الفريقين حتكون صعبه على الفريقين، لكن المنتخب الانجليزي رغم انه يعني رجع باخر مباراه بتعادل لصالح الكروات، لكن ابدا رغبه كثير كبيره بالشوط الثاني انه يسجل هدف مبكر، وكان هذا الشيء موجود عن طريق بيلينغهام. اضاع المنتخب الانجليزي بعتقد فرص عده للتسجيل. حارس منتخب كرواتيا كان مميز، هو كان يعني حامل عرين بالنسبه لمنتخب كرواتيا، انقذ المنتخب الكرواتي من خساره كثير كبيره. المنتخب الكرواتي ما كان سهل، يعني كان كل اوقات هو منتخب عم يقدر يكون ند باوقات معينه، لكن ما كان عنده القدره الكبيره يقدر يخترق دفاعات المنتخب الانجليزي، ما كان يقدر يخلق الفرص بشكل كثير كبير باستثناء بعض الفرص. التبديلات اللي اجراها داليتش ما كانت عم تساعد المنتخب الكرواتي، على عكس توخيل اللي اشرك راشفورد واشرك باكايو ساكا، بعتقد اللي هن كانوا لهم كثير دور كثير كبير بحسم المباراه وقتل المباراه بالهدف الرابع.
0: نعم كابتن جاسم نويجي، برايك ما الاسباب التي ادت الى تلقي كرواتيا اربعه اهداف؟ المنتخب الكرواتي لم يتلقى هزيمه بهذه النتيجه منذ نهائي 2018 امام فرنسا.
2: بالنسبه لكرواتيا المعروف المدرب داليتش هو مدرب صار له تقريبا 9 سنوات يدرب منتخب كرواتيا، فهو منتخب يعرف امكانيات اللاعبين. صراحه تفاجئنا بالشوط الثاني من مستوى كرواتيا. الشوط الاول انجلترا استطاعت تسجل هدف من ركله جزاء عن طريق ضربه جزاء عن طريق كين، مسكها الحارس وعادها الحكم من جديد، فاتوقع هذا اللي اعطى دافع اكثر للمنتخب الانجليزي انه يذهب في المباراه لبر الامان. صراحه ان منتخب انجلترا اول مره نشعر انه في منتخب قوي، منتخب لديه دكه بدلاء قويه. الأهداف اجت بأوقات كانت لصالح المنتخب الإنجليزي، يعني الشوط الأول انتهى بالتعادل بعد هدف بالوقت بدل ضائع لكرواتيا،
0: رغم أنه الهدف بالوقت بدل ضائع للفريق الخصم بالوقت بدل ضائع بيأثر على المنتخب.
2: صحيح.
0: الآخر
2: صحيح. بالشوط الثاني فهو اللي خدم المنتخب الإنجليزي أنه لما عاد بالشوط الثاني سجل بالدقائق الأولى، فكانت هاي دافع للمنتخب الإنجليزي. شكلت ممكن المنتخب الكرواتي عاد لمناطقه. المنتخب الإنجليزي تميز عن طريق أظهرته وعن طريق خط الوسط وسرعة الانتقال، وطبعا الهداف كين اللي كان موجود ومتمركز، حتى شف يعني شفناه بخط الدفاع أنه حتى عم يقطع كرات على المنتخب الكرواتي. صحيح. توفق في التبديل المنتخب الإنجليزي، هدف اللي سجله راشفورد والبدلاء. صراحة المنتخب الإنجليزي يعني أنا أشعر بالنسبة لي أنه منتخب راح يقدر يوصل المراحل النهائية.
0: نعم كابتن طارق جبان، أنت كمدرب سوري، يعني هاري كين أثنى على المدرب توماس توخيل الألماني بعد المباراة وقال نشكر توماس توخيل لأنه بفترة الاستراحة ما بين الشوطين حديثه كان مؤثرا جدا وأدى إلى هذه النتيجة ودفعنا بشكل كبير لتقديم أقصى ما يمكن للفوز بهذه المباراة.
1: أكيد تعليمات المدرب توخيل للاعبين منتخب إنجلترا كانت غير انها هي مهمه، كانت قاسيه. بعتقد اليوم انت عم تقدر تخلق فرص بشكل كثير كبير بالشوط الاول، سجل لمرتين ثم تتعادل مرتين، فهذا يعتبر بالنسبه للمنتخب الانجليزي غير جيد. هذا يعني انه في عندك مشاكل، انت عم تقدر تخلق وتكون مسيطر دائما بشكل كثير كبير وعم تقدر تخلق فرص، لكن بالنهايه انت من هجمات قليله لمنتخب كرواتيا عم تسجل مرماك هدفين. بعتقد مواهب كرواتيا بالذات باتورينا سجل هدف يعني الرائع بالمباراه اللي جعل حظوظ كرواتيا بالشوط الاول قائمه، الى حد انه انتهى الشوط الاول بهدف لاعب بيتر موسى اللي بيعتقد انه كمان هذا اعطى للمنتخب الكرواتي معلومات جيده. لكن للاسف يعني الشوط الثاني دخلوا الانجليز على عكس المتوقع انه هن قادرين يقدروا يرجعوا المباراه. بعتقد بالتعليمات صارت بين الشوطين ما اختلف على موضوع الضغط العالي. شفنا ضغط عالي مرعب من فريق انجليزي على لاعبين كرواتيا، ضغطوا عليهم بمناطقهم بكل اللاعبين، كان في كتير يعني اخطاء ارتكبها الكروات جعلت ان المباراه تبقى بملعب واحد. الاهم من هذا الشيء توظيف توخيل هاري كين اذا بنلاحظ بكل هجمات الانجليز ما كان عم يكون هو مهاجم تقليدي، عم يكون دائما هو لاعب شبه مهاجم، خلينا نقول رقم 10 او تحت العشرة، يعني عم ينزل يستلم بكرات وعم يعطي ادوار اخرى للمدرب كمان لباقي اللاعبين على الاجنحه انه هن دائما ياخذوا مكانه، ويكون في دائما فراغ خلف المدافعين اللي هو تركه من خلال نزوله واستلام بمناطق المدافعين الارتكازين. بعتقد ادوار هاري كين كانت مفيده جدا بالمباراه، هي اللي كان دائما صناعه اللعب هو عم يكون دائما مهاجم راس حربه لكن على الورق، لكن بارض الملعب هو كان يعني هو صانع العاب، سجل هدفين بعتقد وكان من اميز لاعبين المباراه،
0: هو نال جائزه افضل لاعب بالمباراه ايضا،
1: يستحق هذا
2: اللي هو صنع هدف بلينغهام
1: صحيح.
0: نعم.
1: يعني انا بشوف هاري كين بهالمباراه يمكن من اعظم مبارياته بغض النظر عن تسجيل اهداف، قام بدور القائد فعلا بوسط الملعب كلاعب وسط كلاعب مهاجم، كل الهجمات كانت مر عن طريقه. لكن للأمانة منتخب كرواتيا رغم انه هو لعب بخمس مدافعين طيله اوقات مباراه ما شفنا الحيويه والمرونه التكتيكيه الا بالدقائق الاخيره لما قام المدرب بتغيير طريقه اللعب ولعبوا 4-2-3-1 او 4-4-2 باخر مباراه. لكن هذا الشيء ما بيشفع لمنتخب كرواتيا اللي هو وصيف مونديال موسكو، وصل لادوار متقدمه بالمونديال قطر. لكن بعتقد الانجليز استحقوا، مو لانه الكروات سيئين، لانه الانجليز استحقوا هذا الاداء وهي نتيجه كبيره.
0: نعم. عندك تعقيب كابتن جاسم على الكلام؟
2: لا طبعا، مثل ما تفضل الكابتن، صراحه المنتخب الانجليزي احنا شفناه الشوط الثاني خرج بدافع اقوى من المنتخب الكرواتي، يعني لما خرج بالشوط الثاني تشعر انت كمتفرج انه المنتخب الانجليزي ناس بده يحقق نتيجه ايجابيه. كل اللاعبين كانوا يؤدوا واجبهم الدفاعي واجبهم الهجومي على اعلى مستوى. هاري كين يعني تفاجئنا بمستوى انه حتى مثل ما قلنا انه حتى بالدفاع عم يدافع، يعني وهي امر يعني هذا امر مو سهل انه انت مهاجم ترجع للخطوط الدفاعيه ومو بس سجل، يعني حتى شارك ب
0: كنت ترجع للدفاع دافع كابتن جاسم؟
2: والله شوي مو على طول.
1: حتى انقذ مرمى هدف
2: من هدف محطر. نعم صحيح،
0: يمكن يعني المهاجمين صحيح. او لاعبين الوسط او الاجنحه بالفترات الاخيره بتعليمات من المدربين كل الفريق بيهاجم وكل الفريق بيدافع، صح كابتن؟
1: اكيد اليوم كره قدم جماعيه بالواجبين
2: دفاع في حاله وجوم. هجوميه وحاله دفاعيه للمنتخب.
0: كابتن جاسم ايضا معك، على عكس هاري كين الذي كان ورقه رابحه لمنتخب بلاده في هذه المباراه ونال جائزه افضل لاعب، لوكا مودريتش لم يؤدي وانما كان له دور سلبي. طبعا هذا الامر مو بايد اللاعب، لاعب بارز جدا وحقق الكثير مع ريال مدريد او منتخب كرواتيا، لكن اسهم في هذه النتيجه وتسبب بركله جزاء ربما كانت حاسمه في منح التقدم للانجليز.
2: لوكا مودريتش كان عليه ضغط لانه ميسي وكريستيانو رونالدو ومودريتش يعني هذول نجوم بمنتخباتهم، فكان عليه ضغط انه انت بدك تقدم مستوى يعني يقارب مستوى هؤلاء النجوم يعني.
0: نعم.
2: فكان يعني مودريتش اليوم اكثر لاعب لعبان منتخب كرواتي 199 مباراه بعمر 40 عام، وانت لاعب خط وسط، حتى اللي اللاعبه اللي كانوا جنبه ما كانوا بالمستوى اللي خلوا مودريتش انه مثلا يظهر في هاي المباراه، فاتوقع هاي الامور كانت مؤثره على مودريتش. وحتى الضغط المنتخب الانجليزي بوسط الملعب، كان المنتخب الكرواتي اول ما يسلم الكره 4-5 لاعبين يضغطوا، فكان اعاده الكره المنتخب الانجليزي اتوقع هي اللي اثرت على عدم ظهور مودريتش بالمستوى اللي احنا متعودين عليه. يعني مودريتش متعودين عليه انه يستلم مع لعيبه يكون مرتاح ينقل كرات بكل سهوله، هاي ما شفناه بمباراه انجلترا صراحه، كان في ضغط قوي على خط الوسط بشكل عام. يعني
0: نعم، بتتوقع كابتن طارق للمنتخب الكرواتي كما تحدثنا قبل قليل وصل لنهائي 2018 وأيضا المركز الثالث في قطر 2022، بتتوقع هذا الجيل تراجع كثيرا أم سيؤدي أدوار متقدمة في مونديال 2026؟
1: هلا الأمانة أنا بشوف لو بدأ مدرب كرواتيا، طبعا مثل ما حكى كابتن جاسم إن اليوم أنت اليوم كلكم مدرش 41 سنة، بيرزيتش 37 سنة، اليوم في بعض العناصر بسط ملعب فريق منتخب كرواتيا غير قادرين جاروا قوة وسرعة أداء المنتخب الإنجليزي، فكان مفترض بعض اللاعبين اللي شاركوا بآخر لحظات الشوط الثاني، خلينا نقول بعدة لاعبين بخط الوسط أو المهاجمين عندهم يعني دم جديد أو نقول نفس جديد بمستوى أعطاء نشاط لوسط الملعب، كان أعتقد ما ممكن يخسر فريق الكرواتي بنتيجة كبيرة. شفنا اليوم أو مبارح في مساحات كتير كبيرة بخط وسط فريق كرواتيا، لأنه اليوم العمر له حق أكيد. اليوم أدوار دور أدوار مودريتش ليست أدوار بدنية ولا هي أدوار تكتيكية، لكن للأسف رغم أنه أخطأ بضربة جزاء، لكن هذا ما بيعني أنه هو ما كان هو لاعب، هو لاعب كبير جدا، وعلى الأقل أنه طلع فريقه يعني متعادل مع الإنجليز، فممكن يعني خطأه مغفور. لكن أنا بشوف على عكس تماما، اليوم أنت بتعادل 2-2 بالدقيقة 45 زائد 5، مفترض منتخب كرواتيا يدخل بمعنويات أعلى إذا كان مفكر بالفوز. وشفنا ملامح مدرب كرواتي داليتش كيف يعني كان متأثر جدا بالهدف الثالث، انه ما توقيت هدف الثالث ازعج جدا منتخب كرواتي، جعلهم يطلعوا مناطق اكثر للكروات، هذا الشيء سبب بفرص كثير عديده اجى من الهدف الرابع عن طريق راشفورد. بالنهايه بشوف انه منتخب كرواتي اذا بده يستمر بالبطوله بنفس اللاعبين ونفس النجوم اللي هن مخضرمين ممكن يعاني جدا، وخصوصا عنده مباراه صعبه جدا.
0: نعم، وضمن منافسات المجموعه الثانيه 10 مشاهدينا أيضا خطفت غانا فوزا ثمينا على بنما بهدف دون رد، وذلك في مباراة تسمت بالحذر والانضباط التكتيكي. المنتخب الغاني عرف كيف يحافظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ليحصد 3 نقاط مهمة، في حين عجز منتخب بنما عن ترجمة استحواذه في بعض الفترات إلى فرص حقيقية. هذا الانتصار يضع غانا في موقع جيد قبل المواجهات الأصعب أمام إنجلترا وكرواتيا. ومع نهاية مباريات الجولة 12 في المونديال أو المجموعة 12 في المونديال، تصدرت إنجلترا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، تليها غانا في المركز الثاني بالنقاط ذاتها، لكنها تتأخر عن الإنجليز بفارق الأهداف، ثم بنما في المركز الثالث بلا نقاط، وكرواتيا في المركز الرابع والأخير بلا نقاط أيضا. إذن بنما وعفوا غانا وإنجلترا تتصدران المجموعة 12. كابتن طارق، تعقيب سريع على فوز غانا على بنما.
1: سيناريو مشابه جدا لمباراة الإكوادور وساحل عاج، سيطرة وخطورة من منتخب غانا، منتخب بنما على منتخب غانا، لكن بالنهاية قدر منتخب غانا بخبرة لاعبين أنه يقدر يحسم الفوز بالدقائق الأخيرة من المباراة. بعتقد يعني بعض اللاعبين منتخب غانا كان جوردن آيو، إن كان مينسا، إن كان جودوين مينسا، أو حتى اللاعب توماس بارتي، يعني من أهم نجوم الفريق الغاني، ما قدروا يعني بسهولة أنه هن يفرضوا إيقاعهم على المباراة. منتخب بنما قدر يستحوذ بشكل أكبر، قدر يهدد مرمى غانا بشكل كتير كبير، لكن خبرة لاعبين منتخب غانا أعطتهم أفضلية بنهاية المباراة.
0: وبالأخير النتيجة هي راح تحسم الأمور. أيضا مشاهدينا نذكر بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة قطر وكندا التي ستقام في الساعة 1 بعد منتصف ليل اليوم بتوقيت دمشق؟ شاركوا عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة، وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراة. أما الفائز بتوقع حلقة أمس لمباراة إنجلترا وكرواتيا والتي انتهت بفوز الإنجليز 4 أهداف لهدفين، نشاهد النتيجة التي تظهر على الشاشة. الفائزة كما ذكرنا في بداية الحلقة هي خالدية عبد الحي عشي من إدلب. ألف مبارك مرة أخرى يا خالدية، سيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة.

0: فجر منتخب الكونغو الديمقراطية أولى مفاجأة المجموعة 11 بعدما فرض التعادل على البرتغال بهدف لمثله. رغم الأفضلية النظرية للمنتخب البرتغالي، فإن المنتخب الأفريقي نجح في مجاراة إيقاع اللقاء وخرج بنقطة ثمينة رفعت أسهمه في المنافسة. وهذه النتيجة تؤكد أن حسابات الورق لا تكفي دائما في كأس العالم. إذن بداية محبطة للمنتخب البرتغالي. كابتن جاسم نواجي، توقعت نتيجة تنتهي بالتعادل بين المنتخبين؟
1: لا والله، بالنسبة لي أنا توقعت أن البرتغال، لأنه هو نعرف أنه المنتخب اللي أكثر ممكن يكون جاهزية، أكثر خبرة من منتخب الكونغو، وحتى اللي سجل هدف دقيقة السادسة، يعني أتوقع كانت هاي اللي تعطيه الأفضلية في المباراة. لكن شفنا المنتخب البرتغالي كان منتخب، حتى يعني بنقله للكرة كان بطيء، كريستيانو رونالدو ما كان بمستوى المعهود. ممكن الضغط اللي شكله المنتخب على كريستيانو أنه لازم كريستيانو يسجل بعد مثل ما سجل ميسي وسجل امبابي، فكانت متوجهة. أتوقع هاي النقاط كلها أثرت على المنتخب البرتغالي. وبنفس الوقت منتخب الكونغو، أتوقع نتائج المغرب اللي حققها بكأس العالم بقطر واليوم عم تمتد لكأس العالم، هي كسرت حاجز الخوف عند المنتخبات الأفريقية بمواجهة المنتخبات الأوروبية. وتسجيل حتى وقت الهدف لمنتخب الكونغو هو الدقيقة 5 وقت الضاع من الشوط الأول، ساعد بظهور الكونغو ممكن الشوط الثاني بمستوى جيد. فكانت المباراة يعني متقاربة صراحة. المنتخب أنا أتوقع البرتغالي أضع نقاط ثمينة كانت تدفع فيه، بالأخص لأنه أول مباراة دائما هو الانطباع الأول يكون هو اللي يعطيك تقريبا 70% من التأهل للدور الثاني.
0: نعم كابتن طارق، برأيك لماذا تعادلت البرتغال مع الكونغو الديمقراطية في هذه المواجهة؟
2: أنا شفت قراءات المدرب الفرنسي سيباستيان دوسابر كانت كثير ناجحة بخلال كل يعني خلال كل مجريات المباراة. في أمر كثير مهم، بغض النظر عن نجوم البرتغال، كان في يعني تشعر أنه اليوم في قراءة لمفاتيح لعب البرتغال. شفنا رونالدو بعيد جدا عن المستوى، بعيد جدا عن الخطورة. نجوم الوسط الملعب كان فيتينيا، كان بعض اللاعبين هن مؤثرين، أصبح استبدالهم بالمباراة أمر واقع أمام المدرب مارتينيز، روتو مارتينيز. فبعتقد اليوم في قراءة ناجحة جعلت المنتخب البرتغالي يعني تأثر بشكل كامل بعدم خلقه الفرص. يعني حتى يعني احنا عم نشوف هلا في كثير منتخبات عم تلجأ لطريقة 3-4-3، يعني 5-4-1. هاي الطريقة هي دائما عم تكون يعني عبء كثير كبير على الفرق الكبيرة اللي ممكن تحتاج مساحات. ما أعطوا أبدا المنتخب كونغو الديمقراطية أي مساحات ممكنة خلف المدافعين، كان دائما في خطوط دفاعية مترابطة. والأهم أنه يعني تغييرات اللي قام فيها كمان مدرب مارتينيز، كمان بتغيير أظهرة، بتغيير بعض اللاعبين، إن كان الإصابة، كان سيرلو كان بجهة اليمين رجع على جهة اليسار. رغم ذلك الاستحواذ ما فاد المنتخب البرتغالي. انتظار رونالدو دائما للكرة بالمناطق الدفاعية للكونغو، كمان بدون تحرك، هذا أعطى راحة لخط دفاع منتخب كونغو. وبالنهاية ما ننسى أنه كمان بيضم منتخب يعني منتخب كونغو الديمقراطية لاعبين ممتازين، بوكامبو لاعب ريال بيتيس، في عندنا كمان
0: ويزا صاحب الهدف،
2: ويزا لاعب كريستا نيوكاسل يونايتد، يعني لاعبين مهمين على مستوى منتخب الكونغو الديمقراطية. لكن أهم أحد أسباب التعادل هو المدرب اللي كان فعلا واثق بنفسه بخلال المباراة، ما تأثر بهدف مبكر، بالعكس شفناه عم يتغطى دائما على منتخب البرتغال، ووصل يعني وصل المباراة للأمر اللي هو بده إياه على مستوى التعادل. يعني شفنا بعدين تهنئة اللاعبين والكادر على نقطة التعادل، كانت كثير مهمة بالنسبة لمنتخب الكونغو.
0: نعم كابتن جاسم، إحصائية غريبة بعض الشيء، البرتغال سيطرت على مجريات المباراة من ناحية الاستحواذ ب 75% مقابل 25% لمنتخب الكونغو، بينما منتخب الكونغو تفوق على صعيد التسديدات، 8 تسديدات على المرمى مقابل 7 فقط للمنتخب البرتغالي. على ماذا يدل هذا الأمر برأيك؟
1: يدل على أن منتخب كونغو كان يلعب على المهاجمات المرتدة، يعرف هو إمكانيات منتخب البرتغال، يعرف أنه ما يقدر يفتح الملعب ويعطيهم الراحة وبنقل الكرة بخط الوسط. فكان محافظ منتخب الكونغو يعني دفاعيا اكثر من هجوميا، كان يعتمد المدرب حتى على الهجمات المرتده السريعه اللي ممكن يحصل من خلالها هدف يلبك المدرب البرتغالي. صراحه يعني منتخب البرتغال مثل ما تفضل الكابتن طارق، يعني بالنسبه لي انا شفتهم ما في يعني هالمكانه وهالقوه بخط الوسط، يعني يعني كان منتخب الكونغو مدافع سكر مفاتيح لعب البرتغال ما خلاهم يلعبوا حتى بثلث الدفاع ممكن لمنتخب الكونغو. البرتغال مثل ما قلت أضاعت فرصة ثمينة من إيده صراحة.
0: نعم رغم
2: شغلتهم مهمة يعني نحن عم نشوف اللاعب المنتخبات عم تضم نجوم على مستوى عالي على مستوى العالم عم نشعر إنه بكل مباراة عم يدخل عليها بالذات مع الفرق اللي هي تصنيفيا أقل أو اسم نعم. الفريق عم نشوف فيه تعالي نعم. عم نشوف إنه فيه إشباع عن بعض اللاعبين تحسوا مشبعين يعني كان فيتينيا مو هذا مستوى فيتينيا كان مستوى لاعبين يعني كان برونو فرنانديز برناردو سيلفا لاعبين بأندية عالمية ما شفناهم بربع مستواهم فهذا الشيء بيدل على أمرين يمكن جهد الكبير اللي قدموا المواسم السابق بموسم السابق تقارب كأس العالم مع نهاية موسم الماضي صحيح. ونفس الوقت اسم المنتخب اللي عم انت عم تلعب ضده ممكن يعطي دائما للاعبين نوع من التساهل فهذا الشيء امر كثير مهم ممكن يدفع ثمنه للبرتغال بالمباراه القادمه.
0: مين بيتحمل المسؤوليه كابتن طارق؟ يعني نحن عم نحكي على لاعبي خط وسط او اجنحه بالمنتخب البرتغالي برناردو سيلفا فيتينيا كونسيساو برونو فرنانديز ايضا رافائيل ياو اضافه الى كريستيانو رونالدو كانسيلو يعني هذه الاسماء مرعبه هنا من يتحمل المسؤوليه؟ خطة المدرب أو تكتيك المدرب أو توجيهات المدرب العمل النفسي الذي يؤديه المدرب أم اللاعبين أنفسهم أم العمل البدني كما ذكرت أيضا؟
2: للأمانة اللي بتحمل هذا الأمر هو المدرب واللاعبين يعني على مستوى المدرب اليوم مدرب مفترض يكون قارئ على الأقل بالشوط الأول أداء منتخب الكونغو إذا كان ما بعتقد اليوم ما في مدرب العالم بيلعب كأس العالم ما عنده فكرة عن المنتخب اللي بده يلعب ضده فبعتقد كمان اللاعبين دورهم أكبر اليوم انتهى دور المدرب عند نزول اللاعبين على أرض الملعب اليوم مفترض اللاعبين بأسمائهم بإمكانياتهم بمهاراتهم يعملوا الفارق يعني إحنا بنحكي عن
1: كوكب هذا الشيء ما شفناه إنه يعني ما كان في حل فردي يعني من اللاعبين يعني.
2: تماما إذا كان الحل الجماعي أو خلينا نقول العمل الجماعي شوي كان في عليه مشاكل كونه منتخب المنافس منتخب عم يلعب بطريقة دفاعية لكن أين الحل الفردي يوم صحيح. الحل الفردي بيجي عن طريق رونالدو
1: تمتلك نجوم يعني
2: صحيح
0: نعم كابتن جاسم أحد لاعبي منتخب الكونغو لاعب الوسط موكاو قال عقب المباراة بأن المدرب أو المنتخب منتخب بلاده لم يضع خطة لمواجهة كريستيانو رونالدو لأن اللاعب ليس كما كان سابقا في السنوات الماضية رونالدو اسم كبير وربما أحد أبرز أساطير كرة القدم أنت كمهاجم متى تشعر بأن اللاعب يجب أن يتوقف عن ممارسة كرة القدم ويذهب إلى الاعتزال؟
1: بالنسبة لكريستيانو رونالدو احنا نشوف يقدم مستويات عالية أتوقع هذا قول المدافع أو هذا اللاعب هو إعلامي لا أكثر يعني ممكن إحنا لو شفنا كريستيانو رونالدو سجل هدفين أو ثلاث ما كان هذا
0: اللاعب تأثير نفسيا على
1: ما كان صرح هذا التصريح فكريستيانو أكيد له قيمته لكن أنا أتوقع أنه عم يكون في تجامل على أو على حساب المنتخب يعني كريستيانو رونالدو لاعب عالمي لاعب حقق كل ما يحلم به لاعب كرة القدم فأتوقع أن المفروض من المدرب أنه يعني يكون كريستيانو يشركه بالشوط الثاني لتكون فاعليته يعني أتوقع أكثر من الشوط الأول لأنه الشوط الأول هو يعتبر شوط لاعبين الشوط الثاني هو شوط مدربين مدرب البرتغال أنا برأيي ما قرأ الشوط الثاني المفروض هو يجري تبديلات يعني أنا برأيي أول لاعب كان يتبدل هو كريستيانو رونالدو يغير من شكل الفريق إحنا شفنا الشوط الأول والشوط الثاني للبرتغال كان نفس الأداء يعني نفس الأداء ما اختلف في شيء وإحنا نعرف إنه منتخب البرتغال لاعبين فرديين لديهم إمكانيات فردية عالية وهذا الشيء ما شفناه بالشوط الثاني حتى
0: نعم كابتن طارق أيضا برأيك المنتخب البرتغالي بس يحقق نتيجة سلبية تعادل أو خسارة الأنظار لا توجه إلا إلى كريستيانو رونالدو يعني يجب أن يتم الحديث عن كامل المنتخب الخطة التي لعب بها المدرب والعناصر الذين لم يؤدوا بشكل جيد هذه النقطة إلى أي مدى تؤثر بتواجد نجم كبير مثل كريستيانو ضمن الفريق
2: أكيد اليوم المنتخب بحجم البرتغال بعناصر بأعلى مستوى دائما يلام المدرب مهما كان اسم النجوم مهما كان اسم اللاعبين يلام المدرب بالدرجة الأولى على عدم قراءته لبعض المواقف في أرض الملعب طبعا احنا بنحكي بنتحدث عن مدرب له تاريخه له اسمه الكبير ولا يمكن احنا نقيم المدربين لكن احنا اليوم بنشوف انه على الاقل ما انا حكيت قبل شوي منتخب الكونغو الديمقراطيه عم يتعمد اسلوب الدفاع المنطقه بتكتل دفاعي ببلوك دفاعي من خطين خط وسط خط دفاع مفترض يكون في حلول فرديه ممكن يكون تسديد بالكرات الثابته لكن ما شفنا ابدا اي رده فعل عند لاعبين منتخب البرتغال بايجاد حل فردي بايجاد يعني خلينا نقول حلول تجعل منتخب البرتغال متقدم بنتيجة لكن أنا برأيي قراءة المدرب الفرنسي لمنتخب كونغو الديمقراطية دوساور بعتقد كان هو قارئ جدا بعكس البرتغالي
1: مدربه ما قدر. البرتغال ما شعرنا في روح انه بده يحقق نتيجة بده يحقق
2: حتى الروح ما شعرنا بهي الروح. مو هذا منتخب البرتغال اللي شفناه بالتصفيات لما كانت تأخر نتيجة المباراة مع فرق بالتصفيات
1: كأس أوروبا
2: ما كان الفريق كان بيشعر بدون روح.
0: نعم أيضا في مباراة أخرى ضمن ذات المجموعة استفادت كولومبيا من خبرتها الدولية لتتجاوز أوزبكستان بثلاثة أهداف مقابل هدف وذلك في افتتاح مشوار المنتخبين ورغم الحماسة الكبيرة التي رافقت الظهور التاريخي الأول لأوزبكستان في كأس العالم فأن المنتخب الكولومبي فرض أفضليته وحسم المواجهة بفضل الفاعلية الهجومية للاعبيه والخبرة في إدارة مجريات اللقاء. ومع نهاية مباريات الجولة 11 في المونديال أو المجموعة 11 في المونديال تصدرت كولومبيا ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط تليها الكونغو الديمقراطية بنقطة واحدة والبرتغال في المركز الثالث بنقطة أيضا بينما أوزبكستان في المركز الأخير في هذه المجموعة بلا رصيد من النقاط. هذا وأسدل الستار على الجولة الأولى من المونديال عقب نهاية مباراة أوزبكستان وكولومبيا التي انتهت كما ذكرنا بفوز المنتخب الكولومبي بثلاثة أهداف لواحد وشهدت الجولة غزارة تهديفية وتألق للنجوم. تفاصيل عن أرقام هذه الجولة في المادة التالية.

0: إذن انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات لمونديال 2026. كابتن جاسم نواجي، ما أبرز ما لفت انتباهك في هذه الجولة؟
1: صراحة لفت انتباهي المنتخبات اللي تأهلت جديد للمونديال وحققت أتوقع تعتبر نتائج إيجابية، لأنه المرحلة هي كانت مرحلة التعادلات، فالمنتخبات المتأهلة أو المنتخبات اللي تلعب حاليا بكأس العالم أتوقع كان في نتائج مفاجئة وفي نتائج غير مفاجئة. العرب لحد الآن يعني ما لفت الانتباه، بعكس يعني الوحيد يمكن اللي لفت انتباهنا هو المنتخب المغربي اللي تشعر انه منتخب يعطيك الامل انه
0: مع المصري إن كمان. انا بالنسبه لي المصري والمغرب يعني
1: المصري ادى، انما المنتخب المغربي كان منتخب تشعر انه منتخب ثقيل بارض الملعب فتشعر انه المنتخب المغربي لا عناصره يعني بالملعب اقوى واركز واثقل حتى بارضيه الملعب. فأتوقع هاي الجولة بالنسبة لي هذا المتوقع، لأن المنتخبات كلها تحاول تطلع بمباريات الأولى أو المباراة الأولى بنتيجة ممكن تكون إيجابية تساعدها بالدور الثاني.
0: نعم كابتن طارق جبان، رأيك أيضا بمباريات الجولة الأولى مع غزارة تهديفية ب 75 هدف، الانتقادات والشكوك كانت على تنظيم المونديال ب 48 منتخب لأول مرة بالتاريخ، كيف شفت الجولة الأولى؟
2: هلا اكيد في بعض النتائج كان اعتقد يعني نتيجه المباريات عاليه جدا، وهذا الشيء متوقع كونه في زادت عدد الفرق، زاد يعني بكل قاره صار في اصبح عدد كثير كبير، المستويات حتكون في كثير تفاوت بالمستويات اليوم بغض النظر عن المنتخبات تاهلت لاول مره، لكن احنا بنشوف يعني مسمت منتخب بنما، بعتقد منتخب بنما يعني ازعج غانا، بعتقد في منتخبات عم تقدر تقاتل مثل الكونغو الديمقراطيه امام البرتغال، في منتخبات عم تبحث انه هي ليس فقط انه تشارك، عم تبحث انه تتاهل، فلذلك عم يكون اداء بارض الملعب تكتيكي عالي، ربما بالادوار القادمه حنشوف انفتاح اكثر على مستوى اللعب الهجومي للمنتخبات اللي هي جايه تعمل نتائج، يعني احنا اليوم مثلا منتخب مثل منتخب الكونغو، حنشوف اداؤه الحقيقي بالمباراه القادمه، لا يمكن يلعب على تعادل دائما اذا كان تفكيره بالتاهل، لكن بالنهايه نشوف النتائج اغلبها منطقيه، باستثناء طبعا يعني خلينا نقول اليوم منتخبات عربيه كلها نتائجها واقعيه، لكن الاداء يعني ممكن يكون في شكوك، يعني احنا اليوم منتخب قطري رغم انه تعادل بالدقائق الاخيره امام سويسرا، لكن ممكن احنا بالفتره القادمه نقول مع كندا عنده مباراه صعبه، يعني اليوم انا برايي منتخبات عربيه حتلاقي اجواء كثير صعبه على مستوى الاداء من منتخبات منافسه، وما ننسى انه كمان اليوم احنا اليوم بس يعني خلينا نقول حد الان بسمتنا كعرب منتخب المغرب مع المنتخب المصري.
0: نعم اذا مشاهدينا نذكر مجددا بمسابقه برنامج شوط اضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كاس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية، وسؤال حلقه اليوم ما هي التوقعات لنتيجه مباراه قطر مع كندا التي ستقام في الساعه 1 بعد منتصف ليل اليوم بتوقيت دمشق، شاركوا عبر مسح رمز كيو ار الذي يظهر على الشاشه وينتهي التصويت مع بدء هذه المباراه، ونذكر باسم الفائزه بتوقع حلقة أمس لمباراة إنجلترا وكرواتيا والتي انتهت بفوز الإنجليز بأربعة أهداف لهدفين، الفائزة هي خالدية عبد الحي عشي من إدلب، ألف مبارك يا خالدية، وسيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة.

0: يخوض المنتخب القطري اختبارا مهما أمام المنتخب الكندي صاحب الأرض، وذلك في مواجهة تحمل كثيرا من التحديات ضمن منافسات المجموعة الثانية. مواجهة متوازنة بعدما استهل المنتخبان مشوارهما بالتعادل، فأصحاب الأرض يعولون على الدعم الجماهيري لتحقيق فوز يمنحهم أفضلية في سباق التأهل، بينما يأمل المنتخب القطري استثمار الثقة التي اكتسبها من مباراته الأولى أمام المنتخب السويسري القوي وتحقيق نتيجة تاريخية تبقيه بين المنافسين على إحدى البطاقات. وضمن منافسات المجموعة الثانية أيضا نشهد مواجهة أوروبية خالصة تجمع بين منتخبي سويسرا والبوسنة والهرسك، ويدخل المنتخبان اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعهما في جدول الترتيب، كما تنتظر الجماهير مباراة متوازنة بين منتخبين يملكان خبرة جيدة على الساحة الدولية في لقاء قد تكون نقاطه حاسمة في رسم ملامح المجموعة إلى جانب منتخبي قطر وكندا. إذن مباراة مهمة جدا للمنتخب القطري، كابتن طارق جبان مع نظيره الكندي صاحب الأرض. الصعوبة هنا تكمن بأنه سيلعب على أرض المنتخب وبين جماهيره ربما.
1: قياسا على مستوى منتخب كندا بالمباراة الأولى مع البوسنة، بعتقد المنتخب الكندي أدى مباراة ممتازة جدا على الصعيد الهجومي رغم تأخره بهدف، لكن هو وصل بالنهاية للتعادل مع زخم هجومي عالي، مع نفس هجومي عالي، مع سرعة لاعبين، مع سرعة أداء. يعني فعلا كان أداء منتخب كندا بأول مباراة أداء رائع. اليوم المباراة يعني مهمة منتخب القطر اليوم مهمة جدا صعبة، لكن ليست مستحيل أن أنت اليوم تقدر يعني تقرأ المباراة الماضية لكندا مع

0: اتمنى الفوز لقطر، لكن منتخب كندا انا برايي من افضل المنتخبات شفناها على المستوى الهجومي بغض النظر عن نتيجه المباراه امام بوسنيا.
1: كابتن جاسم، بتتوقع المنتخب القطري يحقق نتيجه ايجابيه بهذه المباراه من الثقه ربما التي اخذها من تعادله امام سويسرا في اللحظات الاخيره رغم التحفظ على الاداء امام المنتخب الاوروبي في المباراه الاولى للعنابي؟
2: صراحه المنتخب القطري انا اتوقع تعادله مع سويسرا كان حظ، لانه نحن شفنا منتخب سويسرا ضاع كثير من الفرص، كان لو مستغلها ممكن تطلع المباراه بنتيجه 3 أو 4 أهداف. اليوم المنتخب الكندي يلعب على ارضه بين جمهوره، فهو مطالب بتحقيق نتيجة إيجابية. ممكن إذا فاز على المنتخب القطري يكون قطع شوط طويل بتأهل للدور الثاني. أتوقع أن مباراة راح تكون صعبة للمنتخب القطري. المنتخب الكندي منتخب يلعب كرة قدم حديثة، منتخب سريع يرتد بسرعة، عنده يعني لديه خط وسط جيد ينقل كرة بسهولة. المنتخب القطري احنا شفنا منتخب تحفظ مع سويسرا، ممكن اللاعب الوحيد اللي كان يخرج بالمنتخب للامام هو اكرم عفيف اللي يملك الحلول الفرديه، انما يعني لاعب واحد اكيد ما يخدم منتخب. انا اتوقع الفوز راح يكون لكندا.
1: نقاط الضعف بالمنتخب القطري التي يجب على المدرب واللاعبين التعامل معها من اجل الخروج اقل الخسائر او بنتيجه ايجابيه كابتن طارق؟
0: الامر المهم المفترض منتخب قطر يشتغل عليه عدم وصول المنتخب الكندي لمناطقه بشكل سريع، هذا بحب يتطلب انه يكون في دفاع جماعي سريع من كل اللاعبين، ما يكون لعب الدفاعي فقط على المدافعين. يعني اذا بنلاحظ اداء منتخب الكندي امام البوسنه قادرين يصنعوا اللعب بشكل سريع بوسط الملعب ويرتدوا او يعملوا هجوم سريع باي مكان كان على الاطراف وحتى بالعمق، يمتلكوا المهارات الكافيه لحتى يصلوا للمرمى الخصم باسرع وقت ممكن. من المفترض يكون في يعني ما حنقول تحفظ، من المفترض يكون في تكتل دفاعي او تجمع دفاعي لكل اللاعبين وتحولات دفاعيه سريعه وليس فقط لخط الدفاع ولاعبين ارتكاز. منتخب قطر بيمتلك الادوات وبيمتلك بكل المراكز لاعبين قادرين يطبقوا اي طريقه لعب، لكن من المهم انه اذا بده يلعب المنتخب القطري لحتى يتعادل بعتقد حتكون نتيجه قاسيه عليهم، انه اليوم الدفاع والدفاع والدفاع حيولد اخطاء، ومنتخب الكندي قادر انه هو يسجل باي لحظه من خلال التسديد من خلال الكرات العرضيه والكرات الثابته.
1: نعم، سريعا كابتن جاسم، مباراه سويسرا والبوسنه والهرسك في ذات المجموعه.
2: سويسرا منتخب جيد، منتخب متطور، قارع منتخبات كبيره باوروبا، تاهل بنتائج جيده. والمنتخب البوسني منتخب ايضا شفناه المباراه الاولى مع كندا منتخب جيد. اتوقع راح تكون يعني يكون الفريقين يؤدوا مباراه جيده بالنسبه للي شفناه بالمباراه الاولى لكل فريق. المنتخب السويسري منتخب متطور، يملك لاعبين جيدين يلعبوا بالدوريات الكبرى ممكن يصنعوا فرق. المنتخب البوسني نفس الشيء، عنده لاعبين جيدين يقدر يصنعوا فرق. اتوقع في تكافؤ بين الفريقين.
1: نعم، ايضا مشاهدينا ننتقل لمنافسات المجموعه، مجموعه اخرى وهي المجموعه الاولى، حيث يشهد عشاق كره القدم قمه على صداره المجموعه. تجمع المكسيك وكوريا الجنوبيه بعدما حقق المنتخبان الفوز في الجوله الافتتاحيه. المكسيك تجاوزت جنوب افريقيا بثنائيه نظيفه في حين قلبت كوريا الجنوبيه تاخرها امام التشيك الى انتصار مهم. مواجهة ينتظر أن تكون سريعة ومفتوحة بين منتخبين يمتلكان خبرة كبيرة في البطولات العالمية.

0: كما يلتقي منتخبا تشيك وجنوب أفريقيا في مواجهة مهمة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، ويسعى كل منتخب لتحقيق فوزه الأول وتعزيز فرصه في بلوغ الدور المقبل. وتزداد أهمية هذه المباراة بعد نتائج الجولة الافتتاحية، حيث قد يكون الفوز خطوة كبيرة نحو الاقتراب من بطاقة التأهل. إذن مباراة مهمة جدا لصدارة المجموعة بين المكسيك صاحبة الأرض وكوريا الجنوبية. كابتن طارق،
1: مباراة الفريقان الرابحان بالمباراة الأخيرة، بعتقد اليوم مثل ما ذكر بالتقرير أنه اليوم الفائز بالمباراة هي وضع قدمه بدورة الثاني بشكل مؤكد. لكن نحن ما ننسى أن اليوم منتخب المكسيك رغم أنه فوزه بالمباراة الأولى على جنوب أفريقيا، يعني كان هو الأفضل مقارنة مع منتخب جنوب أفريقيا اللي ما شفنا أبدا أي

0: يعني ملامح فريق ممكن يكون مزعج لفرق المجموعه. المنتخب الكوري الجنوبي منتخب يمتلك الصراعه ويمتلك المهاره، لاعبين على مستوى عالي كمان مثل ما حكينا على يعني منتخب كندا، لكن منتخب مكسيك بالدفع المعنوي للجماهير متسلح فيهم طبعا الارض بالجمهور، قادر انه كمان يقدر يحقق الفوز، لكن حيلاقي صعوبه جدا امام منتخب كوري بتمتع بصناعه اللعب السريع، بتمتع بلاعبين مهاريين. مساله السرعه والمساحات ممكن المنتخب المكسيكي يتركها قياسا على انه هو ممكن يضغط ويستغل العامل الجمهور، ممكن يكلفه اخطاء كثير كبيره يعني بخط الدفاع، لانه يعني المنتخب المكسيكي يعني كخط دفاع قادر انه يخترق بسهوله من امام لاعبين سريعين مثل منتخب كوريا الجنوبي.
1: نعم، المباراه الثانيه كابتن جاسم، تشيك وجنوب افريقيا.
2: صراحه مباراه تشيك جنوب افريقيا، جنوب افريقيا شفت أسوأ منتخب ممكن افريقي كان في البطوله امام المنتخب المكسيكي، ما قدم اي مستوى، يعني كان المكسيك من الدقيقه الاولى للدقيقه 90 هو المسيطر، حقق نتيجه. لتشيك ايضا منتخب توقعنا يكون افضل يعني من هذا الاداء، يعني كوريا كانت في لحظات كثيره من المباراه هي الطرف الافضل، سجلت هدفين. مباراة أتوقع راح تكون يعني متكافئة للفريقين. المكسيك وأنا شفته منتخب صراحة مثل منتخبات الأمريكا اللاتينية، تمتع بالقوة، تمتع بالسرعة، لكن اللي فرق أنه يلعب على أرضه الحماس اللي هو يلعب أتوقع الدور الكبير تحقيق نتيجة إيجابية. منتخب المكسيك راح يكون الحصان الأسود بهذه البطولة.
1: مشكلة المباراة أنها الساعة 4 الفجر يوم الغد بتوقيت دمشق. نذكر مشاهدينا بمسابقة برنامج شوط إضافي لتوقع نتائج بعض مباريات كأس العالم للفوز بمبلغ 1,000,000 ليرة سورية. وسؤال حلقة اليوم، ما هي التوقعات لنتيجة مباراة قطر مع كندا التي ستقام في الساعة 1 بعد منتصف ليل اليوم بتوقيت دمشق؟ شاركوا عبر مسح رمز QR الذي يظهر على الشاشة وينتهي التصويت مع بدء المباراة. ونذكر مجددا باسم الفائزة بتوقع حلقة مباراة أمس، وهذه المباراة جمعت المنتخبين الإنجليزي مع الكرواتي وانتهت بفوز الإنجليز بأربعة أهداف لهدفين. الفائزة كما قلنا هي خالدية عبد الحي عشي من إدلب، ألف مبارك يا خالدية، وسيتم التواصل معك من قبل فريق البرنامج لاستلام هذه الجائزة. في خبر آخر، حقق المنتخب المغربي إنجازا جديدا على الساحة الكروية العالمية بعدما ارتقى إلى المركز السادس في التصنيف العالمي للمنتخبات، وهو أفضل ترتيب يبلغه أسود الأطلس في تاريخهم. وجاء صعود المنتخب المغربي عقب تعادل المنتخب البرتغالي أمام نظيره الكونغولي بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11 من نهائيات كأس العالم 2026، وتسببت هذه النتيجة في تراجع رفاق رونالدو إلى المركز السابع عالميا. ووفق التصنيف الجديد للفيفا بقيت الأرجنتين في الصدارة عالميا، تليها فرنسا في المركز الثاني، ثم إسبانيا ثالثة، وإنجلترا في المركز الرابع، والبرازيل في المركز الخامس. أما المغرب كما ذكرنا فقفز المنتخب إلى المركز السادس، بينما تراجعت البرتغال إلى المركز السابع، وهولندا في المركز الثامن، وألمانيا جاءت تاسعة، وبلجيكا في المركز العاشر عالميا. إذن تقدم ملفت للمنتخب المغربي، يعني نفخر كعرب بتواجد منتخب عربي بين المنتخبات العشرة الأولى وفي المركز السادس. كابتن طارق،
0: أستاذ وسيم، ترتيب مستحق على مستوى منتخب المغرب اللي عم نشوف في تطور مذهل جدا في السنوات الأخيرة. اليوم في دول عم تشتغل، في دول عم تكون عندها خطة طويلة الأمد. اليوم بعد مونديال قطر عم نشوف منتخب المغرب ما تأثر أو ما يعني صار في تكبر أو في نوع من يعني الغرور على مستوى الكادر ولا الاتحاد، اجبروا لاعبين يضلوا محافظين على نفس المستوى، على نفس الانضباط. هذا الشيء تكمله لمسيرتهم بالمونديال الماضي. اليوم اصبح منتخب المغرب من المنتخبات اللي حتبقى من ضمن المنتخبات العشره على مستوى الترتيب، طالما هذا الشغل عم نشوفه الاحترافي من الاتحاد المغربي لكره القدم. ونفس الشيء احنا على مستوى الفئات العمريه عم نشوف تطور مذهل للفئات العمريه. هذا الشغل الصحيح هو تخطيط وبناء الفئات العمريه بشكل جيد حتى دائما يكون منتخب المغرب الاول منتخب جاهز باي استحقاق عالمي.
1: نعم، كيف بتشوف المنتخبات العشره كابتن جاسم اللي حكيناها بالتصنيف العالمي للمنتخبات؟
2: صراحه أنا اتوقع التصنيف هو واقعي، اكيد وجود منتخب عربي منتخب مغربي بالمراكز العشره الاولى هو فخر لنا كعرب اولا، وان شاء الله يعني هذا يعطي دافع للمنتخبات العربيه انه تحاول تطور من نفسها والاتحادات تستفيد من الاتحاد المغربي بالخطه اللي وضعها ممكن بالسنين القادمه، ان شاء الله إن نشوف منتخب عربي اسيوي قادر يحقق نتائج جيده مثل المنتخب المغربي اللي اليوم يعني اصبح على لساننا اي منتخب يقولوا اوروبي برازيل قبل المنتخب المغربي، فاكيد هذا شيء جيد بالنسبه لنا كعرب.
1: نعم، اما عن تصنيف المنتخبات العربيه بشكل عام عالميا مشاهدينا، فكما تحدثنا المغرب قفز إلى المركز السادس، ومصر في المركز التاسع والعشرين، والجزائر في المركز الحادي والثلاثين، وقطر في المركز التاسع والأربعين، وتونس في المركز الخامس والخمسين، والسعودية في المركز التاسع والخمسين، والعراق بعدها في المركز الستين عالميا. الأردن جاءت في المركز الثامن والستين، والإمارات في المركز التاسع والستين، وسلطنة عمان في المركز التاسع والسبعين، أما سوريا فجاءت في المركز الرابع والثمانين عالميا، والمركز الحادي عشر عربيا.
3: لازم نحن بطولات البراعم كمان تكون مدعومة أكثر من هيك على جميع الأصعدة، حتى الحكام عنا لازم يكونوا مدعومين مشان يقودوا مباريات بشكل صحيح، حتى الحكام بدهن عمل إداري وتنظيمي.
4: إذا بدك تشتغل للمستقبل بعقلية احترافية لازم ندعم البراعم والفئات العمرية من تحت، وهذا بخص اتحاد كرة القدم وبخص إدارات الأندية لازم تشتغل عليه لنطالع منتخب لسوريا من جميع المحافظات يمثل سوريا بكأس العالم إن شاء الله.
5: العمل بطريقة مختلفة، بطريقة احترافية، بطريقة أكاديمية، بطريقة أنه نحن نطور من مرحلة لمرحلة لا نوصل آخر شيء للهرم، لرأس الهرم اللي هو نوصل لمثلا كأس العالم، لنهائيات آسيا ونعمل نتائج. يعني
6: بدك ملاعب، بدك مدربين، بدك حتى الفئات العمرية بده يكونوا أحسن مدربين اليوم بده يجوا على سوريا يشتغلوا فئات العمرية حتى تمشي أنت خطوة خطوة، وبدك سنين وأيام لتفكر بكأس العالم.
7: هلا انا اللي شافه الاحتراف الحقيقي هو من الصغار، من القاعده، من هدول الاطفال اللي عم تشوفوهم قدامكم.
1: اذا كما ذكرنا المنتخب السوري في المركز الرابع والثمانين عالميا ولم يتاهل الى المونديال طبعا خلال كل كؤوس العالم السابقه. كابتن طارق جبان، مع يعني خوض 48 منتخب لكاس العالم والتغييرات التي أجرها الاتحاد الدولي لكرة القدم، ما الذي ينقص المنتخب السوري لكي يتأهل في مونديال 2030؟
0: صدقاً إذا بيصيروا عدد المنتخبات متأهلة لكأس العالم 70 أو 80 ونحن عم نشتغل بنفس العقلية لا يمكن نحن نتأهل. العمل للتأهل لكأس العالم ليس فقط هو مدرب أجنبي معروف أو عضو اتحاد مشهور أو لاعب أسطورة. اليوم كرة القدم للتأهل لكأس العالم هي إنتاج عمل طويل الأمد. يعني كل مسؤول عنه ان كان اتحاد كره القدم وكان انديه محتاجين احنا بنى تحتيه على مستوى عالي، محتاجين دوري قوي. اذا على الاقل معنا دوري قوي على الاقل لاعبينا يكونوا محترفين بالدوريات الكبرى. هذا امر صعب جدا يصير. نحن اليوم اللاعب يعني ايمتى بيطلع لنا مواهب؟ لما يكون في اهتمام بالمواهب. ايمتى بيكون عندنا ملاعب منيحه؟ لما يكون في اهتمام بالملاعب. للاسف بدنا بس نقترح اقتراحات بزياده عدد الفرق الدوري وبعدم الهبوط ونفكر بمشاكل هي ما بتقدر لا تسمن ولا تغني من جوع. للامانه نحن محتاجين خطه عمل طويله الامد تبنى عليها اسس يعني حديثه. اليوم مو عيب نستفيد من تجارب المنتخبات تاهلت، مو عيب احنا نشوف خبرات كبيره تجي تساعدنا باتحادنا. نحن للاسف عم نشتغل بعقليه انه انا اليوم الحمد لله بهذا المكان وبعد مني فليكن طوفان. نحن محتاج هذا الكلام، كل شيء حكوه بالتقرير اللي حكى كله كلام صحيح، لكن التطبيق محتاج عمل كثير كبير. محتاجين عندنا كوادر وعندنا يعني خزان بشري من الاداريين والفنيين، لكن احنا ما عندنا خط تخطيط، ما عندنا استراتيجيات.
1: نعم كابتن جاسم، يعني شاهدنا منتخبات اوزبكستان، شاهدنا ايضا هايتي، كوراساو تتاهل الى كاس العالم، ولكن المنتخب السوري لم يتاهل لهذه المنافسات وخسر امام من؟ كوريا الشماليه ومنتخبات اخرى في التصفيات الماضيه.
2: طبعا ما تكلمنا من قبل هي العقليه هي اللي تلعب الدور الاساسي بعامل التاهل لكاس العالم. احنا بسوريا من يعني مو جديد، يعني من فتره طويله بنانا التحتيه هي بنى ضعيفه، الانديه ضعيفه، دوري ضعيف. انت اكيد هاي العوامل كلها تتجمع، صعب انه انت تتاهل لكاس حتى باسيا، يعني باسيا ما عم نساوي شيء، حتى باسيا تتاهل لكاس العالم. المفروض انت تكون عندك، ما يعني اليوم موجود عندنا وزاره رياضه، وزارة الرياضة لها عمل مثل الوزارات اللي موجودة في الخليج مثلا. اليوم احنا وزارة الرياضة ممكن تكون بلا امكانيات.
1: قديه نصبر عليهم سريعا؟
2: والله طويل،
1: لازم نصبر طويل.
2: نصبر طويل
1: لانه اعطيهم فرصة مهلي قديش سريعا؟
2: والله مو مسألة
0: بس فرصة، نشتغل. نعم، يعني احنا لازم نشتغل بعدين نصبر.
2: انت اليوم بدك تجيب ناس، يعني مع احترام تجيب ناس عندها امكانيات انه هي تساعدك وتطورك، مثل ما اللي موجوده بالكوادر البشريه اللي موجوده باوروبا، موجود كثير سوريين عم يشتغلوا باوروبا. المفروض انت هؤلاء الناس انت تستفيد من خبراتهم. احنا اليوم موجوده نفس الوجوه للامانه اللي موجوده من حوالي 40 سنه، ونفس العقليه اللي موجوده، وما راح يختلف شيء اذا انت ظليت بنفس المستوى.
1: شكرا لك الكابتن جاسم النواجي، لاعب فريق الفتوة ومنتخب سوريا سابقا. شكرا لك، وجزيل الشكر ايضا للكابتن طارق جبان، مدرب فريق الجيش. شكرا لكما، وكل الشكر لكم مشاهدين على حسن المتابعة. دمتم بألف خير.

0: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: اربح مليون ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: أنا من ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
3: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
2: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة البسوتي يكون فنان أو مسرحي.
3: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
2: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
3: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
2: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
3: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
2: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
4: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الانتقالية؟
6: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
9: البيانات دقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من تلفزيون سوريا. وفيها وزارة العدل تكشف عن جريمة في مشفى تشرين العسكري خلال عهد النظام المخلوع، وتقول إنها تضمنت انتزاع كبد معتقل. الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقول إن قسد سلمت العراق أكثر من 6500 محتجز معظمهم سوريون، وتدعو للكشف عن مصيرهم. ولاية ساكسونيا السفلى بألمانيا تنتقد غياب استراتيجية شاملة في التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، وتطالب بمنح المندمجين فرصة دائمة للبقاء. وزير الحرب الأمريكي يعلن استعداد بلاده لاستئناف العمليات ضد إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها، ويقول إن هدف واشنطن منع طهران من امتلاك سلاح نووي. كشفت وزارة العدل تفاصيل ما وصفته بجريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية وقعت داخل مشفى تشرين العسكري خلال فترة حكم النظام المخلوع، حيث تم انتزاع كبد معتقل وزراعته لمريض آخر، ما تسبب بوفاة الضحية والمتلقي معا. ونشرت الوزارة سلسلة شهادات مصورة لمتهمين موقوفين، قالت إنها تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم المرتكبة بحق السوريين. وبحسب إحدى الشهادات، فإن الفريق الطبي كلف بإجراء عملية زراعة الكبد لمريض يعاني من مرض كبدي متقدم، في حين جرى تأمين العضو المزروع من معتقل موقوف لدى الفرع 215 التابع للمخابرات العسكرية. وتضمنت الشهادات أن التكليف صدر عبر مدير إدارة الخدمات الطبية في الجيش آنذاك اللواء عمار سليمان بتعليمات من رأس النظام المخلوع بشار الأسد. ومن دمشق تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ماريت عباد. أهلا بك معنا ماريت. ماريت، ضعينا أيضا في تفاصيل ما كشفته وزارة العدل.
1: نعم كاترين، بداية مشفى تشرين العسكري والتي انتشر اسمها مؤخرا كواحدة من أبرز المواقع التي استخدمها النظام المخلوع لإجراء ممارسات بحق المدنيين، بعد ما انتشرت فيديوهات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي توثق قيام أزلام النظام البائد بانتهاكات وعمليات قتل وتعذيب داخل مشفى تشرين العسكري، والتي فتحت أبواب أوسع للتحقيقات والتحريات كشف عما حدث داخل هذه المشفى على أيام النظام البائد. طبعا الجريمة التي كشفت عنها وزارة العدل قبل ساعات من الآن تشير بحسب المعطيات الأولية إلى ضلوع 6 أطباء برتبة عميد كانوا يعملون داخل مشفى تشرين العسكري على أيام النظام البائد. الجريمة تتلخص في عملية نقل كبد من أحد المعتقلين في سجون النظام البائد، وتحديدا في أو التابع لدى الفرقة 215 التابعة للمخابرات العسكرية. تم نقل كبد هذا المعتقل أو الضحية إلى شخص، وبحسب أيضا إفادة الأطباء المتورطين بهذه الجريمة أنه هو شخص قريب من إدارة الخدمات الطبية في المشفى، والذي كان يتلقى الأوامر مباشرة من بشار الأسد وهو رأس النظام المخلوع. طبعا بحسب أيضا إفادة الأطباء المتورطين بهذه الجريمة أن الضحية أو المعتقل الذي تم نقل كبده يعني وصل إلى المشفى كان بحالة صحية جيدة، بحالة صحية مستقرة وبكامل وعيه قبل إجراء العملية، لكنه توفي بعد إجراء العملية بدقائق. وبحسب طبعا وصف الأطباء بأنه استئصال أو عملية استئصال أي عضو مهم من جسم الإنسان هي تعني وفاة هذا الإنسان. تم نقل الكبد أو كبد المعتقل طبعا بشكل قسري إلى الشخص المتلقي أو إلى المريض. المريض بحسب أيضا إفادة الأطباء كان يعاني من التهاب كبد في مراحل متقدمة. أيضا توفي الشخص المتلقي بعد أسبوع من العملية بعدما حدث يعني معه بعض المضاعفات وبعض الالتهابات التي أسفرت عن وفاته بعد العملية بأسبوع. طبعا يعني التحقيقات ما تزال مستمرة من قبل وزارة العدل السورية. طبعا يعني هذه الخطوة أو هذا الملف الذي تم نشره قبل ساعات يعني هو واحدة من الجرائم التي تمت ممارستها في هذه المشفى، وهذه الخطوة أي خطوة التحقيقات والإحالة للقضاء المختص أيضا هي تأتي ضمن سلسلة من تحقيق مسار العدالة الانتقالية.
0: شكرا جزيلا لك ماريتا عبيد، كنت معنا من دمشق. كشف مصدر في وزارة الداخلية لتلفزيون سوريا عن القبض على 10 من فلول النظام المخلوع خلال اليومين الماضيين في عمليات أمنية متفرقة. وأوضح المصدر أن العمليات تركزت في محافظات درعا وحلب وإدلب وأسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين بينهم قائد الفيلق الأول السابق ورئيس اللجنة الأمنية والعسكرية في المنطقة الجنوبية إبان حكم النظام المخلوع، إضافة إلى سجان سابق في سجن صيدنايا متورطا بانتهاكات بحق المعتقلين وضابط سابق في الحرس الجمهوري، وذلك ضمن حملة ملاحقة فلول النظام المخلوع. أعلن النائب العام حسان التربة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع فرار المشتبه فيهم من البلاد، تشمل إصدار مذكرات توقيف غيابية والتعاون مع الجهات الدولية المختصة في إطار دعم مسار العدالة الانتقالية. وقال التربة إن وزارة العدل تعمل على ملاحقة المتورطين في الانتهاكات وتطبيق القانون، مؤكدا أن المحاسبة تشكل إحدى أولويات تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا. وأوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية والهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاكات بحق السوريين وتقديمه إلى القضاء، مشيرا إلى اتخاذ تدابير لمنع مغادرة المطلوبين وإصدار مذكرات توقيف بحق الفارين. وأضاف أن النيابة العامة تسعى إلى تنفيذ هذه المذكرات عبر الانتربول والاتفاقيات الدولية والوسائل الدبلوماسية المتاحة بهدف تسليم المطلوبين ومحاكمتهم أمام القضاء السوري. كما أكد التربة العمل على توفير الحماية للشهود وتشجيعهم على الإدلاء بإفاداتهم، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية لتقديم الدعم التقني والتدريب وبناء القدرات بما يخدم مسار العدالة الانتقالية. كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن عمليات نقل وتسليم واسعة النطاق لأكثر من 6500 محتجز كانوا لدى قسد والإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، وتم تسليمهم إلى الحكومة العراقية منذ عام 2019 تحت ذريعة الاشتباه بالانتماء لداعش. وأوضحت الشبكة أن من بين المنقولين ما لا يقل عن 4700 مواطن سوري بينهم عشرات الأطفال واليافعين. وأكدت الشبكة أن مكافحة الإرهاب لا تبرر النقل الجماعي التعسفي للمحتجزين ولا تعفي أي طرف من التزاماته الدولية لحظر التعذيب وحماية حقوق الإنسان، مطالبة كلا من قسد والسلطات العراقية بإنشاء سجلات وطنية علنية والكشف المباشر عن مصير هؤلاء المنقولين لضمان عدم ضياع الأدلة ومسارات العدالة الانتقالية.

0: هذا وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لتلفزيون سوريا إنه يقع على عاتق الحكومة السورية مسؤولية إنشاء ملفات لمن نقلتهم قسد إلى العراق، مؤكدا ضرورة التواصل مع الحكومة العراقية لمتابعة أوضاعهم والتحقق منها.
1: في مسؤولية الحكومة السورية، يعني في تواصل، ولكنه أنا برأيي أنه محدود وضعيف مع الحكومة العراقية. الحكومة السورية هون يعني أول شيء هي لازم تبني هي ملفاتها بهؤلاء، وهذا انشغل عليه شوي بعد التحرير، وخاصة بعد تحرير سجن الهول، وهناك قسم كبير من السجلات يعني تم يعني ضائعة، وهذا بده شغل كبير جدا، ولكن يعني لازم يكون في لجنة مختصة مثل ما شفنا يعني بعد عمليات ضغط إعلامية كبيرة جدا، وتحرك الملف السجناء السوريين في لبنان. الآن نحن بحاجة إلى جهد مماثل للسوريين في العراق، وتبني ملفاتها وتخاطب الحكومة العراقية إنه هدول نحن مطالبة فيهم، ويعني بما يشمل طبعا هذا جزء، وبيكون بيندرج أيضا من وجهة نظرنا ضمن مسار العدالة الانتقالية، لأنه بهؤلاء في كشف مصير وكشف حقيقة، وأيضا مساءلة عن جرائم ربما يكونوا هن ارتكبوها هؤلاء اللي تم نقلهم ربما، ولكن هو بحاجة إلى عمليات تحقيق واسعة تقوم بها الحكومة السورية.
0: أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه ل248 حريقا في عموم البلاد أمس الأربعاء، وبحسب الدفاع المدني فقد توزعت الحرائق بينها 24 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و224 حريقا متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار وغيرها. وقال الدفاع المدني إنه تمكن من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها لمنع انتشارها، كما لفت إلى عدم تسجيل إصابات بين المدنيين واقتصار الأضرار على الخسائر المادية فقط. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسيطرة فرق الدفاع المدني على حريق اندلع في أراض مزروعة بالقمح في منطقة جبكاس بريف حلب الجنوبي، وبحسب مراسلنا فقد التهم الحريق نحو 20 هكتارا من محصول القمح قبل تمكن الفرق من إخماده خلال 45 دقيقة. ويحذر الدفاع المدني بشكل متواصل من إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ويدعو إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات للحد من الحرائق في الأراضي الزراعية. هذا وقالت رئيسة منصة الغابات في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد رادا كاسوحة لتلفزيون سوريا إن المعطيات الحالية تشير إلى ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في غابات شمال غربي سوريا.
2: الخرائط تنتج في منصة الغابات في الاستشعار عن بعد استنادا إلى معطيات مناخية، وطبعا معطيات المناخية تصلنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ مشكورين، إضافة إلى معطيات الاستشعارية المتعلقة بالغطاء النباتي وتضافر مجموعة من العوامل التي تساهم في إنتاج هذه الخرائط. بالنسبة لرفع الجاهزية، طبعا احنا دائما في المنصة حرصنا على ان نعطي تحذيرات استباقية قبل يوم او يومين او ثلاثة ببعض الاحيان لاجل الانتباه. المعطيات الحالية تشير الى بداية الارتفاع مثل ما تفضلتوا في المقدمة، بداية هذا الارتفاع تشير الى ان المناخ والجو العام بدأ ينحو باتجاه الخطورة.
0: استجابت فرق مخلفات الحرب في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة درعا لأربعة بلاغات عن مخلفات حرب، وأوضح الدفاع المدني أن البلاغات شملت قنبلتين عنقوديتين في أراض زراعية قرب بلدتي إبطع وطفص، وقنبلتين يدويتين إحداهما في أحد أحياء مدينة الشيخ مسكين والأخرى في حقل زراعي ببلدة قرفة، وعملت الفرق على إتلافها وفق الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة المدنيين. أكد مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث أن إعادة إعمار سوريا تمثل فرصة لتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، مشدداً على ضرورة دمج إدارة المخاطر في خطط التعافي والإعمار. وأشار المكتب إلى تزايد أعداد العائدين إلى سوريا، حيث عاد أكثر من 1,200,000 لاجئ سوري طوعاً منذ كانون الأول عام 2024، إضافة إلى أكثر من 1,900,000 نازح داخلي حتى نهاية عام 2025 وفق بيانات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وأوضح المكتب في تقرير أن سوريا ما تزال بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعات الإسكان والبنية التحتية والكهرباء والتعليم والصحة والخدمات الأساسية لدعم مرحلة التعافي وإعادة الإعمار. وكشف المكتب عن خطط لتوسيع دعمه لسوريا عبر تطوير برامج الجاهزية والاستجابة للكوارث والعمل على إنشاء نظام وطني متعدد المخاطر للإنذار المبكر ضمن مبادرة الإنذار المبكر للجميع. أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان. وقال مدير الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد غانم إن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في مجلس الشيوخ.
3: خطوة أمريكية جديدة تفتح الباب أمام إعادة رسم خريطة العقوبات على سوريا، تمثلت بتصديق لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012. Sergeant at Arms
4: We'll restore order in the galaxy.
3: هذا التحرك لم يأتي من فراغ، بل يمتد بجذوره إلى أواخر العام الماضي، حيث تقدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع القانون بقيادة السيناتورة جين شاهين وبمشاركة مارك مولين وجوني إرنست بهدف إلغاء التشريعين اللذين اعتمدت عليهما الإدارات الأمريكية المتعاقبة في فرض قيود وعقوبات على سوريا. هذه الخطوة تندرج ضمن مراجعة أوسع للسياسات الأمريكية تجاه سوريا وسط ترقب لما قد تحمله من انعكاسات قانونية واقتصادية، خاصة أن التشريعين شكلا لعقود ركيزة أساسية للضغوط الأمريكية على دمشق، حيث فرضا قيودا على الصادرات الأمريكية، كما جمدا أصولا سورية وأتاحا صلاحيات لواشنطن لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية. ورغم هذا التقدم لم يدخل إلغاء القانونين حيز التنفيذ بعد، إذ ما يزال يتعين استكمال المسار التشريعي داخل الكونغرس من خلال إقرار المشروع في مجلسي الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه كي يصبح قانونا نافذا. وفي المقابل فإن سوريا التي شهدت رفعاً واسعاً للعقوبات خلال الأشهر الماضية ولم تلمس بعض انعكاسات ملموسة، ما تزال تنتظر خطوات أعمق في مقدمتها رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب المفروض عليها منذ عام 1979 بوصفه العائق الأكبر أمام أي تعاف اقتصادي حقيقي.
0: ما هما قانونا محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان؟ التفاصيل في العرض الآتي.

0: حول الموضوع ينضم إلينا من واشنطن مراسل تلفزيون سوريا شعبان عبود. أهلا بك معنا شعبان. شعبان حدثنا عن تفاصيل أكثر حول مشروع القرار الذي أصدرته اللجنة الخارجية لمجلس الشيوخ.
1: نعم كاترين، مساء الخير. اولا هذا يعني لجنه العلاقات الخارجيه، اي مشروع قانون اولا يجب ان يمر على لجنه العلاقات الخارجيه، يخضع هذا مشروع القانون هذا للنقاش داخل هذه اللجنه، واذا ما اقرته تم التوافق عليه يحال الى الامانه العامه للمجلس، مجلس الشيوخ، من اجل تحديد يوم للتصويت عليه. الذي حصل أن لجنة العلاقات الخارجية وافقت على إدراج مشروع القانون ضمن حزمة مشاريع قوانين أخرى من أجل التصويت عليه لاحقا. هذه الخطوة هي الخطوة الأولى في مسار تشريعي ينتقل لاحقا بعد التصويت عليه في مجلس الشيوخ، ينتقل لاحقا إلى مجلس النواب من أجل اتخاذ نفس الإجراءات، وفي حال تم التصويت عليه في مجلس النواب يحال إلى الرئيس الأمريكي من أجل التوقيع عليه. هذا من ناحية، ولكن يجب أن ننتبه أن النسخة المقدمة إلى مجلس النواب يجب أن تكون متطابقة مع النسخة التي تم التصويت عليها في مجلس الشيوخ، بمعنى أن لا تخضع لأي تعديل. الشيء الجيد أن هناك كاترين مناخا عاما مؤيدا، مناخا إيجابيا داخل الكونغرس وعلى المستوى السياسي العام في الولايات المتحدة، مناخا مؤيدا لإزالة كل العقوبات المفروضة على سوريا، وهذا أمر جيد. المسألة الأخرى أن هذان القانونان، يعني قانون محاسبة سوريا للعام 2003 وفيما بعد قانون انتهاكات أو محاسبة منتهكي حقوق الإنسان للعام 2012، يعني مضى عليهما زمن كثير والظروف تغيرت كثيرا. قانون محاسبة سوريا ارتبط كما نعلم جميعا عام 2003 ارتبط بالوجود العسكري، وجود العسكري للنظام السوري في لبنان، والمطالبات بخروج هذه القوات، وارتبط أيضا بدعم النظام السوري لإرسال مجاهدين أو مقاتلين من سوريا إلى العراق لمواجهة الغزو الأمريكي للعراق في ذلك الوقت. ارتبط أيضا بتطوير النظام السوري لبرنامج الأسلحة الكيميائية، دعم منظمات إرهابية مثل حزب الله وغيره. كل هذه الظروف لم تعد موجودة، كل هذه الظروف تغيرت. أيضا قانون محاسبة منتهكي حقوق الإنسان لعام 2012 هو بالأصل القانون لم يكن يعني له علاقة بسوريا، كان قانونا له علاقة بإيران، فرض يعني عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي. فيما بعد وإثر التطورات التي حصلت في سوريا مع بداية الثورة السورية 2011 و12 وشدة القمع الذي ارتكبه النظام السوري ضد المتظاهرين وضد الناشطين، أضيفت فقرات لها علاقة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا. يعني هذا القانون ألحق، أو هذه الفقرات ألحقت بقانون بالأصل هو معد موجه ضد إيران. بالعموم كما ذكرنا، يعني المناخ العام في واشنطن هو مناخ إيجابي يتجه بي بي بي يعني نحو إلغاء كل قوانين العقوبات. ولا ننسى أن هذين القانونين لم يكن لهما أثرا كبيرا يعني لناحية شدة العقوبات على سوريا. الأثر الأكبر كان كما نعلم جميعا هو لقانون قيصر، وقد تم إلغاء هذا القانون، وألغيت أيضا مراسيم رئاسية كثيرة، أوامر تنفيذية ألغاها الرئيس دونالد ترامب العام الماضي. اليوم لا يعني يمكن القول إذا ما تم إلغاء هذه القوانين لا يبقى عقبة سوى القانون الذي يعني يعتبر سوريا دولة داعمة للإرهاب. هناك أيضا مناخ عام وتقارير تقول أنه يعني قريبا ربما تلغي هذا القانون أو يتم وضع حد لهذا القانون، إزالة اسم سوريا من الدول الراعية للإرهاب. نعم إليك كاترين.
0: شكرا جزيلا لك شعبان عبود، كنت معنا من واشنطن. رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بترك مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان لسوريا، مؤكدا أن نزع سلاح الحزب مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية. وقال الوزير اللبناني في مقابلة مع قناة سي إن إن الأمريكية إن لبنان عانى لسنوات من التدخلات الخارجية، مشددا على أن معالجة ملف حزب الله يجب أن تتم عبر مؤسسات الدولة اللبنانية. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضغوطاً أمريكية قد تدفع إلى استئناف المحادثات بين سوريا وإسرائيل بعد أشهر من الجمود، وأشارت إلى أن استئناف المحادثات يأتي على خلفية تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخل الرئيس أحمد الشرع في محاربة حزب الله نيابة عن إسرائيل على حد تعبيرها. كما أفادت الهيئة بأن المحادثات المباشرة بين الجانبين ستجري عبر قناة موازية للحوار المباشر القائم حالياً بين إسرائيل ولبنان. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن هناك ضغطاً أمريكياً جديداً على إسرائيل لاستئناف المحادثات، مضيفة أن دمشق أقل حماسة لهذه الخطوة. التقى وزير الخارجية أسعد الشيباني في دمشق وزيرة الدولة ونائبة وزير الخارجية الألمانية سوراب جولر لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. وبحسب وزارة الخارجية فقد تناول اللقاء متابعة تنفيذ مخرجات زيارة رئيس الجمهورية أحمد الشرع إلى برلين ومناقشة الخطوات العملية لتفعيل الشراكة السورية الألمانية وتوسيع مجالات التعاون المشترك. كما بحث الجانبان تعزيز التعاون في قطاع الاستثمارات ومجلس رجال الأعمال المشترك والشركات الخاصة، إضافة إلى استعراض الجهود المشتركة الرامية لدعم الاستقرار في المنطقة. قال مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إن إعادة إعمار سوريا تمثل فرصة لتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث، وأشار المكتب إلى تزايد أعداد العائدين إلى سوريا حيث عاد أكثر من 1,200,000 لاجئ سوري طوعا منذ كانون الأول عام 2024، إضافة إلى أكثر من 1,900,000 نازح داخلي حتى نهاية عام 2025. وأوضح المكتب أن سوريا ما تزال بحاجة إلى استثمارات ضخمة في قطاعات عديدة بينها الإسكان والبنية التحتية والكهرباء والتعليم، كما كشف خططا لتوسيع دعمه لسوريا عبر تطوير برامج الجاهزية والاستجابة للكوارث والعمل على إنشاء نظام وطني متعدد المخاطر للإنذار المبكر ضمن مبادرة الإنذار المبكر للجميع. أطلقت مجموعة الاستثمار لما وراء البحار مشروع يعفور 963 السكني في ريف دمشق ليكون أول مشروع تعلن عنه المجموعة ضمن خطتها للتوسع في السوق السورية. ويهدف المشروع إلى تعزيز قطاع التطوير العقاري عبر إنشاء مجمع سكني متكامل يعتمد معايير حديثة في التخطيط والبناء، كما يوفر مجموعة من الخدمات والمرافق المخصصة للسكان ضمن بيئة عمرانية حديثة. وبحسب وزارة السياحة فإن المشروع يأتي في سياق دعم وتطوير المشاريع والمنشآت الخدمية النوعية. وقعت وزارة الإدارة والبيئة المحلية والبيئة مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة جو تيليكوم السعودية لبناء استراتيجية التحول الرقمي وحلول المدن الذكية في سوريا. ووفقا لوزارة الإدارة المحلية فإن المذكرة والتي تمتد لعام كامل تقضي بالعمل على تصميم وتنفيذ منصات رقمية تكاملية لربط قواعد البيانات المحلية بنظم مركزية موحدة تابعة للوزارة، بما يدعم اتخاذ القرار عبر لوحات مؤشرات وتحليلات ذكية. وتشمل مجالات الاتفاقية تطبيق تقنيات الإنترنت لإدارة الطاقة وتتبع النفايات وتطوير أنظمة المراقبة البيئية الذكية لقياس جودة الهواء والمياه، بالإضافة إلى حوكمة البيانات وحمايتها عبر تقنيات التشفير المتقدمة، بالإضافة لتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية مع منح الوزارة حق الاطلاع على الشفرة المصدرية وتعديلها وفقا للحاجة البرمجية. أعلنت مديرية الصحة في محافظة اللاذقية توقف جهاز الرنين المغناطيسي في الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال عن العمل مؤقتا، وأكدت أن الجهاز هو الوحيد ضمن المشافي التابعة لوزارة الصحة في المحافظة. وأوضح المدير الإداري للمشفى عماد روميا أن سبب التوقف يعود إلى عدم توافر مادة الهيليوم اللازمة لتبريد الجهاز، مؤكدا أنه بحالة فنية جيدة ولا يعاني من أي أعطال. وأضاف روميا أن العمل مستمر لتأمين جهاز رنين مغناطيسي حديث، مؤكدا أن الخدمات التشخيصية للحالات الإسعافية ما تزال متوافرة من خلال أجهزة الطبقية المحورية الموجودة في مشافي المحافظة. هذا وقال مدير صحة اللاذقية الدكتور خليل آغا في لقاء مع تلفزيون سوريا إن إدارة مشفى التوليد والأطفال تواصلت مع الجهات المعنية قبل نفاذ مادة الهيليوم من جهاز الرنين المغناطيسي، لكن التوترات الأخيرة في المنطقة نتيجة حرب إيران حالت دون تأمينها.
2: حقيقة الجهاز عليه ضغط كبير كثير ضمن المحافظة، لأنه هو الجهاز الوحيد والفعال والحديث بالمحافظة حتى من المحافظات الثانية. نحن قبل أن يبدأ الإنذار عملنا المجهود بإجراءات إدارية، وتم التواصل مع التجار وتم التواصل مع الوزارة بهالخصوص، ولكن كانت فترة الحرب إيران والولايات المتحدة وتوقف الطيران بالمنطقة، فكان صعوبة من التجار باستخدام المادة، وبعد ذلك تم إجراء مناقصات أخرى وبعض الأمور المالية حقيقة والإدارية. تم شوية تأخير بوصول المادة، خاصة أن المادة لن تشترى من ضمن الأسواق المحلية، إنما سيتم استخدامها عن طريق الطيران.
0: يشتكي سكان حي العامرية في مدينة حلب من انقطاع معظم الخدمات العامة عن الحي منذ سنوات كالكهرباء والمواصلات والصحة والنظافة. التفاصيل في التقرير الآتي.
3: يعيش سكان حي العامرية واقعا خدميا صعبا، يقولون إنه لم يتغير منذ أكثر من 14 عاما. الكهرباء معدومة، إضافة إلى ضعف في خدمات النظافة وغياب تام لوسائل النقل العام، جعلت من تفاصيل الحياة اليومية تحديا مستمرا للأهالي.
4: نحن منطقتنا منطقة العامرية، من ناحية السير ما في طاول مواصلات، طاول ما في، بدنا ننزل لصلاح الدين لحتى نطلع بسيرفيس. موضوع الوسخ، طلع الوسخ، يعني ما في نظافة، ما في عمال نظافة، عرفت منطقتنا. موضوع الإنارة، الكهرباء ما في بالمنطقة طاول، كلها على الأنبرات. وتعرف الوضع المواطن اليوم، من شال مصاري ما في، يعني يدفع أنبير مواصلات ما في، يعني المنطقة طاول سيئة.
5: أول شيء يعني هون الزبالات كل شهر، أحيانا كل أسبوعين لحتى يجي يشيلون، مرة طلع البق وعلى الدبين أكلنا. وكهرباء ما في هون عنا، نحن هلا الساحة فوق وصلت، بس كل يوم الثاني بضرب البسط هون، بس هون ما في طاولة.
6: هلا في بالمحيط تقريبا، في بسوق الهال قريب علينا شيء 1 كيلو 1.5 كيلو، والسكري بعيدة عنا 2 كيلو، كلهم فيهم كهرباء. بس نحن صايرين في النص بصراحة، يعني ما في.
3: آلاف العائلات هنا تعتمد خدمات محدودة وبنية تحتية متواضعة، ويؤكد الأهالي أن شكواهم المتعلقة بالكهرباء والنظافة والمواصلات رفعت مرارا إلى الجهات المعنية، إلا أن واقع الخدمات بقي على حاله لسنوات طويلة.
7: هلا موضوع الكهرباء، في مشروع هو شغالين هلا فيه حاليا بالسكر إن شاء الله، بس خلصوا بالسكر بده يطلعوا على 3 زر لعنا هون على العامرية إن شاء الله. موضوع النظافة الحمد لله هلا هالفترة صار في تحسن ملحوظ، يعني الحمد لله رب العالمين. عندنا نقص موضوع المدرسة، وعندنا في مدرسة بدها ترميم، عندنا في سوق محلي وفرن مخروب بده تجهيز، بلزمنا مستوصف هون بالحي، خط سرفيس للراموسة، يعني المنطقة هي منطقة صناعية، وهذا الطريق المشهد كله الناس كلها عم تشكي منه، صار قدامنا كذا طالب مشان هذا الموضوع.
3: حي يقول أهله إنه بقي خارج أولويات التنمية، وبين الشكاوى المتراكمة والوعود المنتظرة يترقب السكان أن يتحول صوتهم هذه المرة إلى استجابة تنهي سنوات من التهميش. حي منسي ينتظر الكهرباء منذ 14 عاما، كما ينتظر سكانه المواصلات والخدمات الصحية والطبية وغيرها من الخدمات. يأمل السكان أن تعود إليه هذه الخدمات قريبا. عمار مرجان، تلفزيون سوريا، من حي العامرية، مدينة حلب.
0: أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل 10 محطات مياه شرب في ريف المحافظة بكامل طاقتها بعد توقفها خلال الفترة الماضية نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. وأوضحت وزارة الطاقة أن الفرق الفنية أعادت مجموعات الضخ والتجهيزات الكهربائية إلى الخدمة عقب عودة منسوب النهر إلى مستواه الطبيعي وتوافر الظروف المناسبة للتشغيل. وأكدت الوزارة أن إعادة تشغيل هذه المحطات من شأنها تحسين استقرار خدمات مياه الشرب وتعزيز إمدادات المياه للأهالي في مناطق ريف دير الزور. أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن تركيا تعمل على إحياء مشروع سكة حديد الحجاز بصيغة حديثة في إطار جهودها لتعزيز الربط الإقليمي بين دول المنطقة. وأوضح أورال أوغلو عقب زيارة أجراها إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي أن المشروع يتطلب استكمال عدد من الأعمال والبنى التحتية خاصة في كل من سوريا والأردن. وأكد الوزير التركي أن بلاده تبذل جهودا مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع واستكمال مساره بما يسهم في تعزيز حركة النقل والتجارة بين الدول المرتبطة بخط السكة الحديدية. أكدت القنصلية السورية في إسطنبول أن معاملات تصديق الوثائق الدراسية والمدنية وجوازات السفر أصبحت متاحة للمواطنين مباشرة من دون الحاجة إلى وكالة قانونية أو وسطاء. وأوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يأتي تنفيذاً لتوجيهات وزارة الخارجية بهدف تسهيل إنجاز المعاملات للمواطنين داخل البلاد وخارجها وتخفيف الأعباء المالية وتكاليف السفر والتنقل، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات والحد من الازدحام وتقديم خدمات قنصلية أكثر مرونة وكفاءة تلبي احتياجات المواطنين. دعت وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية دانييلا

0: استراتيجية اتحادية شاملة في التعامل مع ملف السوريين المقيمين في البلاد. ومن برلين ينضم إلينا مراسل تلفزيون سوريا براء رزوق. أهلا بك معنا براء. براء، لو تحدثنا أكثر عن القوانين التي تخص اللاجئين السوريين في ولاية ساكسونيا.
1: نعم كاترين، تحية لك وللسادة المشاهدين. يعني قوانين اللجوء هي تطبق على كل ألمانيا، وحتى يعني هناك الكثير من قوانين اللجوء تطبق على كامل الاتحاد الأوروبي، إلا أن تصريحات وزير الداخلية ولاية ساكسونيا السفلى كانت ضمن مؤتمر دوري يجمع وزراء داخلية الولايات في ألمانيا مع وزير الداخلية الاتحادي ألكسندر دوبرينت. هذا الاجتماع جرى في هامبورغ، أو هذا المؤتمر مؤتمر وزراء الداخلية، بدأ يوم البارحة في هامبورغ ويمتد لثلاثة أيام. كان هناك مقترحين بما يخص اللاجئين السوريين. المقترح الأول من الولايات التي يحكمها الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعروف بالإسبيدي، ويمثل هذا المقترح يعني أو تقدم بهذا تقدمت وزيرة ولاية ساكسونيا السفلى بهذا المقترح، وهو يتحدث عن ضرورة دمج أو يعني إعطاء فرصة للمندمجين في سوق العمل الألمانية، وعدم ترحيل كل من لديه حق الحماية بدون النظر إلى يعني وضعه في ألمانيا ووضعه القانوني، وضعه في سوق العمل، أو إذا كان يعمل أو لا. في المقابل كان هناك مقترح من رئيس أو وزير داخلية ولاية هيسن الذي يمثل الحزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي أو الاتحاد المسيحي الديمقراطي CDU. هذا المقترح كان يتحدث عن ضرورة إيجاد حل لترحيل عدد أكبر من الحاصلين على الحماية، أي أن هناك وجهتي نظر يعني متعاكستين بين الولايات الألمانية، وهما يعكس موقف الأحزاب الألمانية، رغم أن هذين الحزبين هما الحزبين المشكلين الآن للحكومة الفيدرالية الحالية. إلا أن هناك
0: هذا ما أردت الحديث عنه، هل هناك أي ردود فعل على هذه المقترحات من قبل الحكومة براء؟
1: يعني حتى الآن ما تزال هي في طور مقترحات ضمن مؤتمر وزراء الداخلية. إذا خلص وزراء الداخلية بالإجماع أو بالأغلبية إلى التصويت على عدد من هذه المقترحات، قد تنقل هذه المقترحات باسم وزارة الداخلية الاتحادية إلى البرلمان الألماني إن كان هناك ضرورة لإقرار قانون بهذا الخصوص أو قرارات بهذا الخصوص. الآن ننتظر نهاية هذا المؤتمر الذي سينتهي يوم غد الجمعة، والذي يعني من المتوقع أن يتمخض عنه ما يتفق عليه وزراء داخلية الولايات بشكل نهائي، ومن ثم نرى إن كان هناك أي قوانين سيتم نقلها إلى البرلمان الألماني البوندستاغ، ومن ثم أيضا يعني في حال تم يعني الحديث عن أي قوانين فهناك مرحلة طويلة أيضا لأي قانون تمر بالبوندستاغ الألماني أي البرلمان الألماني، ومن ثم مجلس الولايات، ومن ثم يصادق عليها الرئيس الفيدرالي.
0: شكرا جزيلا لك براء الرزوق، كنت معنا من برلين. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا على نسخة من مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فيرساي بفرنسا، في حين وقع نظيره الإيراني بدوره على نسخة أخرى من المذكرة. وقال ترامب خلال توقيعه المذكرة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأمر لم يكن سهلا، في إشارة منه إلى صعوبة المفاوضات التي جرت بين الطرفين.
2: في مشهد لافت من قصر فرساي في فرنسا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بسجكيان بشكل منفصل مذكرة تفاهم لوقف الحرب بين البلدين بعد شهر من المواجهات التي هزت أسواق الطاقة وأشعلت سماء المنطقة. وخلال مراسم التوقيع وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترامب إن الوصول إلى هذا الاتفاق الاتفاق لم يكن سهلا، في إشارة

0: إلى تعقيد المفاوضات. وتنص المذكرة على وقف الحرب على جميع الجبهات مع التأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما اتفق الجانبان على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً مع إمكانية التمديد وسط ترتيبات تشمل رفع القيود البحرية عن إيران وضمان حرية الملاحة وبحث آليات إدارة مضيق هرمز، إلى جانب التزام طهران بعدم حيازة أسلحة نووية ومناقشة ملف التخصيب ضمن إطار متفق عليه. وفي المقابل يأمل مراقبون أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام تهدئة أوسع تسمح للمنطقة بالتنفس مجدداً في ظل توقعات بعودة تدريجية لاستقرار أسواق الطاقة بعد فترة من الاضطراب وارتفاع الأسعار، في حين تقف الدول النامية في عين ارتدادات الحدث، إذ تشير تقارير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة نتيجة التوتر وإغلاق مضيق هرمز دفع بنحو 20 مليون شخص إضافي نحو الفقر، في حين يواجه ملايين آخرون خطر انعدام الأمن الغذائي مع ضغوط واضحة على قطاعات الزراعة وسلاسل التوريد، رغم أن التأثير الكلي على الاقتصاد العالمي بقي محدوداً نسبياً. وبين آمال التهدئة ومخاوف التداعيات، يبقى نجاح الاتفاق مرهوناً بترجمة بنوده على الأرض على مدى 60 يوماً من المفاوضات المرتقبة لمناقشات الملفات العالقة.
1: شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على استعداد الولايات المتحدة لاستئناف العمليات واتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها. وأضاف هيكسيث أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة يتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي، مؤكداً استمرار الضغوط لتحقيق هذا الهدف. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أعرب الوزير عن أمله في أن تتحرك الدول المستفيدة من حركة الملاحة للمساهمة في إعادة فتحه وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية. كما أشار الوزير الأمريكي إلى أن أي تغيرات في الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ستعتمد على تطورات الأوضاع والظروف الميدانية في المنطقة. ومن واشنطن ينضم إلينا المختص بالشأن الأمريكي محمد عويص. أهلا بك معنا أستاذ محمد. بالبداية أستاذ محمد، ما المرحلة التالية بعد توقيع هذه المذكرة؟
2: هي الأهم، المرحلة الثانية هي المفاوضات الحقيقية على اتفاق لوقف الحرب وعلى كل الملفات التي رحلت. لا يوجد هناك أي ملف استطاعوا أن يعني يحلحلوه حتى وليس يحلوه، من مضيق هرمز إلى العقوبات إلى الأموال الإيرانية إلى الملف النووي إلى الجماعات التابعة للنظام الإيراني. كل هذه الأمور لم يصلوا إليها بعد. هم يقولون أنهم سيبدأون بعد يوم الجمعة، يعني بعد غد، بمفاوضات لمدة 60 يوم من أجل الوصول إلى اتفاق وليس تفاهم، لأنه هذا كثير من الناس يسمونه اتفاق، هو اتفاق فقط للاتفاق وليس اتفاق للعمل بعملية سلام حقيقية.
1: طيب أستاذ محمد، نحن اليوم 110 على هذه الحرب، وحتى اليوم توصلوا لتفاهم وليس اتفاق. هل من الممكن خلال 60 يوم أن يتوصلوا لاتفاق النهائي؟
2: أستاذة كاترين، أنا من الجيل القديم وأتذكر كم قاست الإدارات الأمريكية السابقة مع الإيرانيين لمدة أكثر من 10 سنوات، بل أكثر من 10 سنوات، وهم يفاوضون والأوروبيون يفاوضون والعالم كان يفاوض الإيرانيين. فإذا كان ذلك الاتفاق استغرق يعني المفاوضات حوله 10 سنوات، لا أظن أنه سيستطيع الرئيس الأمريكي أن يعني يتفق معهم، لأن الإيرانيون بدأوا يعني يتعنتون أكثر الآن ويقولون أنهم انتصروا، مع العلم أنهم لم ينتصروا، والرئيس الأمريكي أعلن انتصاره من اليوم الأول، والآن يتراجع عن كل ما قاله عن النصر وتدمير النظام الإيراني وتدمير البنية التحتية لإيران والصواريخ والبحرية، مع العلم أن البحرية الإيرانية لن تكن شيء، كانت سفن تجارية حولوها إلى ما يسمى يعني فقاطات حربية. فلذلك ما زلنا نحن ليس في المربع الأول، نحن الآن في المربع ما قبل الأول، وخاصة أن تفضلتم في نشرتكم الإخبارية أن وزير الدفاع الأمريكي أو وزير الحرب الأمريكي يهدد بقصف إيران. عدنا يعني عادت ريما لعادتها
1: القديم. طيب أستاذ محمد، يعني برأيك ما المشهد المنتظر بعد 60 يوم الذي ينتظرنا؟ باختصار لو سمحت.
2: باختصار دعيني أقول أن اليوم الرئيس الأمريكي هاجم كل الداعمين له لأنهم انتقدوه وقالوا أنه لن يستطيع أن يحقق شيء في 60 يوم، يعني تحدث عن أقرب المقربين له وقال أنهم أغبياء، وقال أنهم غيورون من نجاحه العظيم في هذه الحرب. فلذلك الإدارة الأمريكية، التركيبة الأمريكية، الكونغرس، مجلس الشيوخ، وحتى حكام الولايات يقولون أن الرئيس فشل وقدم لإيران نصر لم تكن تتوقعه، حتى لو نصر معنوي في هذه الحالة. فنحن في مستنقع، نحن العالم يعني في مستنقع، يعني تغيرات الرئيس الأمريكي وكذلك تعنت النظام الإيراني وتغوله الآن بعدما حدث بعد 100 يوم أو 100 وأكثر من يوم من المناوشات والحرب بين أمريكا والنظام الإيراني. وكذلك يجب أن لا ننسى أن الإسرائيليون هم خارج نطاق هذا الاتفاق، فمعنى ذلك الإسرائيليون قادرون على نسف هذا الاتفاق بعملية واحدة ضد الإيرانيين أو ضد الضاحية الجنوبية في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك محمد عويس، مختص بالشأن الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. نهاية هذه النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.

0: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

بين الواقع والكلام يتخبط ملف الاستثمار في سوريا. من ينفذ القانون ومن يتجاوزه؟ وكيف توزع الاتفاقيات الاستثمارية؟ ومن هي البلدان التي فعلاً دخلت السوق؟ أسئلة تخطر في بال كل مواطن سوري يأمل بانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسعار. هذا الملف تتابعونه اليوم في الرصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.

رشيد سليم الخوري شاعر وصحفي لبناني، ولد في قرية البربارة بلبنان لأسرة مسيحية عام 1887. لم ينل قسطاً وافراً من التعليم، فانصرف منذ طفولته إلى تحصيل لقمة العيش. هاجر إلى البرازيل عام 1913 برفقة شقيقه قيصر الملقب بالشاعر المدني. انطلقت مسيرته الأدبية من مدينة سان بول البرازيلية، كان شديد التأثر بقضايا العالم العربي. وصفه الناقد قسطنطين الحداد بالشاعر القروي تقليلا من شأنه، فاتخذ منه لقبا اشتهر وخلد به. أصدر في البرازيل أول أعماله الشعرية وهي الرشيديات عام 1916 والقرويات عام 1916. أصبح من أبرز شعراء المهجر الجنوبي، وتولى رئاسة تحرير مجلة الرابطة لثلاث سنوات، ثم رئاسة العصبة الأندلسية عام 1958. بقي منافحاً عن عروبة لبنان واستقلاله، ومدافعاً عن القضايا العربية، فلقب بشاعر العروبة. أصدر ديوان الأعاصير عام 1933، وهو ديوان شعر قومي عربي. عرف بدعوته إلى التآخي الإسلامي المسيحي، وله قصائد مشهورة في مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عاد إلى لبنان عام 1958 بعد 45 سنة قضاها في المهجر. من آثاره الأدبية الزمازم عام 1962، وديوان القروي عام 1952. من أشهر قصائده بنت العروبة هيئي كفني، أنا عائد لأموت في وطني، أأجود من خلف البحار له بالروح ثم أضن بالبدن. توفي عام 1984، وأوصى أن يصلي عليه شيخ وكاهن، وأن ينصب على قبره هلال وصليب.

مساء الخير، عين على الواقع المعيشي والخدمي في عين سوريا. مرحبا بكم وإلى العناوين. إدير الزور يلجؤون إلى العبارات لعبور نهر الفرات بسبب انهيار الجسر الترابي ومطالباتهم باستكمال تأهيل جسر السياسية. تزايد مخالفات الدراجات النارية في سلامية بريف حما، وغياب الإشارات المرورية يفاقم أزمة السير. تسرب المياه إلى أنفاق الغوطة الشرقية يتسبب بانهيار طريق الرئيسي في حمورية بريف دمشق، وهشاشة البنية التحتية تعرقل حركة الأهالي.

0: عاد أهالي دير الزور إلى استخدام العبارات لعبور نهر الفرات بانتظار تركيب الجسور المؤقتة واستكمال تأهيل جسر السياسية بعد أن جرفت سيول الجسر الترابي الذي كان يربط المدينة بريفها. بين معاناة التنقل ومخاطر العبور تتواصل مطالب الأهالي بإيجاد حلول سريعة وآمنة.
1: معاناة كبيرة تواجه أهالي دير الزور بالتنقل ما بين الضفتين عن طريق العبارات. سوف نقوم بتجربة هذا العبور الخطر ونأخذ آراء المواطنين.
2: رايحين جايين على البلد، ما حد يعدي. هاي جماعة العتادي هاي إذا ما له حاجة علاش يعدي؟ ألا يكون بحاجة، والله ما له حاجة ما يعدي. بس معانا يا أخي، هل حد حقنا بهالسفينة يجي 50 واحد؟ لا سمع الله، أغلب السفينة هالعالم كلها تروح بالماي. جسر أول هذا ما راح يخلص سنة، يسوون جسر التراب ذاك يا دحق له قد كله مبين هذاك يا بس يدمون تراب.
1: أنتم منين قنتقلين؟ أي منطقة لما أي منطقة؟
3: والله سعنا جيت من المدينة تروح على الحسينية بشغل، والله معاناة يعني أكثرهم أطفال، إحنا نساء يعني هذا مو حل، يعني لازم يشوفون حل لهالشعب، صح ولا لا؟
1: الآن نحن ننتظر خروج أي عبارة من هذا الطرف حتى ندخل لينزل الناس إلى الطرف الثاني بسبب الضغط الكبير على هذا المعبار، وهو معبار السياسي القريب من جسر السياسي.
4: أنا من يوم من حطلة قام ننتقل بالعبارات، قام نداوم على الجامعة مدرسة تمريض، مصاريف وتعب وكل شيء، يعني ما العبارات بهدلة ما يمشي حالنا فيها.
5: لا والله خطر، والله أنفس أرواح أطفال نساء، والله البارحة بنت أختي توفت، والله العظيم على الضفة الثانية ما بي عبارات بالليل، بل وحدة ما بي بنية اخترت، والله العظيم توفت على الضفة الثانية حتى ما لحقنا نوصلها المشفى.
6: احنا نعاني ونطالب الدولة ونطالبهم بس انشاء هالجسر، جاد وترابي ولا دحل شلون الأمة. والله الأيام البارحة إسعاف ما عدينا إلا كثر خير الزينين اللي عدونا، والله غير هاي احنا شو نريد؟ نريد الأمن والأمان ونريد إنشاء هالجسر.
1: عبور خطر جدا خلال العبارات، شهدنا عدة حوادث فقط عندما تنقلنا من تلك الضفة إلى هذه الضفة في الوقت الذي يطالب فيه أهل دير الزور الإسراع بتأهيل الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بالريف، وأيضا تركيب الجسور المؤقتة التي وعدت بها محافظة دير الزور. كان معكم مصعب الحانة، تلفزيون سوريا، دير الزور.
0: ابقى معنا مصعب الحانة مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. مصعب مرحبا بك. في البداية، لماذا لم يعد تأهيل الجسر الترابي بين ضفتي النهر؟
7: مرحبا بك محمد وبمشاهدينا الكرام. الآن يعني في هذه الأيام حتى بدأ انخفاض منسوب الماء معقول نوعا ما ونسبيا ما يسمح بإعادة البدء بتأهيل هذا الجسر خلال اليومين أو الثلاثة أيام القادمة، إنما كان هناك ارتفاع منسوب المياه الذي دمر هذا الجسر بشكل كامل ودمر عدة جسور أخرى، حتى أن كان هناك مثلا جسر العشارة المرتفع كثيرا وتم رفعه عندما ارتفع لأكثر من متر ونصف، وأيضا تصدع وجرفته المياه إلا أنه تم إعادة هذا الجسر، وهي مشكلة كبيرة بعد أن ارتفع منسوب المياه. جرفت عدة جسور بعد أن ارتفع منسوب نهر الفرات بشكل كبير خلال الفترة الماضية، تعرض عدة جسور حربية منها وجسور ترابية لأضرار جسيمة. كان برد الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بالريف الشرقي الذي جرفته المياه حقيقة بشكل كبير جدا، وأيضا الجسر الحربي القريب في بلدة المذيعية انقسم إلى نصفين بسبب سرعة المياه وارتفاع منسوب المياه وتوقف الخدمة بشكل كامل. هذا الواقع محمد أعاد آلاف المواطنين في محافظة دير الزور، بل أكثر، ربما نقول نتحدث عن مئات الآلاف، إلى نقطة الصفر، وأجبرهم على العودة لاستخدام العبارات النهرية كوسيلة وحيدة للتنقل بين ضفتي الفرات. يوجد جسرين الآن، جسر العشارة والجسر الموجود في مدينة البوكمال جسر الباغوز، إنما هي بعيدة جدا اليوم من من العشارة إلى دير الزور ما يقارب الساعتين، أكثر من 180 كيلومتر. هذا كل هذا الطريق يضطر الأهالي العبور بين ضفتي نهر الفرات عن طريق العبارات. رغم أهمية هذه العبارات محمد في تأمين حركة العبور، إلا أنها تشكل خطرا حقيقيا على حياة الآلاف، الأطفال، النساء، الطلاب، الموظفون، العمال يضطرون يوميا إلى ركوبها للوصول إلى أعمالهم، مدارسهم، أو لزيارة أقاربهم. خلال الأيام الماضية القليلة بعد أن انهار الجسر سجلت عدة حوادث نتيجة الارتطام وصعوبة العبور، اصطدمت بعض العبارات في بعضها، ونحن شاهدنا كما عرض في التقرير اصطدام عبارة بأخرى، سقوط امرأة تحمل طفل بين ذراعيها، في مشهد يعكس حجم المعاناة التي يعيشها السكان بشكل يومي. ويعني خمس ساعات
0: والحقيقة كما هو واضح في التقرير مصعب، العبارات بدائية فعلا، ما إمكانية استبدالها بعبارات يعني أفضل أو أكثر أمانا؟
7: الآن محافظ دير الزور قبل يومين وعد بتركيب جسور حربية بالقرب من جسر السياسية، قبل يومين بدأ تجهيز مكان لتركيب هذا الجسر، ويعني محتمل خلال الأسبوع القادم يبدأ العمل به، وخلال أيام قريبة يبدأ التنقل على هذا الجسر. إنما المعاناة كبيرة جدا، خاصة يعني قبل ساعة بالضبط سقطت 4 دراجات نارية في نهر الفرات. أيضا المشكلة أكبر، الاعتماد على هذه الوسيلة تتزايد مع أعداد المستخدمين بشكل كبير جدا، ولا تقتصر على الموظفين العاديين والناس فقط، تمتد أيضا محمد على الحالات الطارئة، قد تضطر الانتظار فترات طويلة لعبور النهر، وهو ما قد يشكل خطرا على حياة المرضى والمصابين. وكما عرض أيضا في التقرير روى عدد من الأهالي قصصا مؤلمة عن تأخر وصول بعض الحالات الطبية بسبب صعوبة العبور. وأيضا نحن أردنا تجربة العبور من ضفة إلى أخرى قرابة الساعة ونصف حتى وصلنا إلى الجهة الثانية، عبارات كثيرة، دور الناس تنتظر، حتى عندما وصلنا إلى الضفة الثانية بقينا لأكثر من 10 دقائق ننتظر خروج عبارة حتى تدخل عبارتنا التي كنا عليها لينزل الناس، وهي يعني خطيرة جدا جدا جدا. وأيضا في ظل هذه التحديات الآن تتجه الأنظار إلى الحلول التي أعلنت عنها محافظة دير الزور، كما أسلفت يعني يجري العمل على تركيب تجهيز موقع للجسر الحربي بالقرب من جانب الجسر السياسي، ومن المتوقع البدء بتركيبه خلال الأيام القادمة، إلى جانب خطط لإعادة تأهيل الجسر الترابي الذي تحدثنا عنه وتحسين واقع الربط بين ضفتي نهر الفرات. يأمل أيضا أهالي المحافظة، التقينا بهم بشكل كبير جدا بالأمس واليوم، أن تسهم هذه المشاريع في تخفيف معاناتهم. اليوم عندنا محمد 11 جسرا على طول نهر الفرات تربط ضفتي نهر الفرات ببعضها، كلها مدمرة بحاجة إلى إعادة تأهيل، وهناك وعود بإعادة تأهيل جسر
0: بالحديث
7: السياسية.
0: عن الوعود إيه؟ نعم، ما الذي حل يعني وعود تأهيل جسر السياسية؟
7: بدأ العمل بتجهيز جسر السياسية وتأهيله بعد العيد مباشرة، كما وعد رئيس الجمهورية السيد أحمد الشرع عندما زار محافظة دير الزور. وأيضا كان هناك تصريح قبل يومين، التقينا بمحافظ دير الزور وكنا فوق الجسر السياسية، كان هناك يعني لقاء مع السيد المحافظ وأخبرنا أنه العمل بدأ، ووعد يعني أن يكون العمل ورئيس الجمهورية وعد بأن يكون أهالي دير الزور سوف يمتون على الجسر خلال 12 شهرا، لكن محافظ دير الزور قال لن نألو جهدا حتى يكون الرقم أقرب بكثير، ربما 9 أو 10 أشهر يكون جسر السياسية جاهز. وأيضا يبدأ العمل بجسور أخرى على طول نهر الفرات، سواء كان جسر الميادين أو تحدث عن خطة مستقبلية لجسر العشارة وبعض الجسور الأخرى الممتدة على طول نهر الفرات. وأيضا تحدث عن الطرق في محافظة دير الزور التي سوف يبدأ العمل بها، سواء كان الطرق الفرعية أو الرئيسي طرق دير الزور تدمر الذي شهد عدة حوادث كبيرة جدا، وفقد العشرات من أبناء دير الزور أرواحهم نتيجة الحفر والتصدعات الموجودة على طول هذا الطريق. محمد
0: شكرا جزيلا لك. مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا من دير الزور. أعادت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في دير الزور تشغيل 10 محطات مياه شرب في ريف المحافظة بكامل طاقتها بعد توقفها خلال الفترة الماضية نتيجة الارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. أوضحت وزارة الطاقة أن الفرق الفنية أعادت مجموعات الضخ والتجهيزات الكهربائية إلى الخدمة عقب عودة منسوب النهر إلى مستواه الطبيعي وتوافر الظروف المناسبة للتشغيل. وأكدت الوزارة أن إعادة تشغيل هذه المحطات من شأنها تحسين استقرار خدمات مياه الشرب وتعزيز إمدادات المياه للأهالي في مناطق ريف دير الزور. يشكو أهالي مدينة سلمية في ريف حما من غياب الإشارات المرورية وضعف الالتزام بقواعد السير، لا سيما من قبل سائقي الدراجات النارية، وخصوصا المراهقين الذين يقودون بتهور في شوارع المدينة، وتزداد هذه المخالفات خلال فترات غياب عناصر شرطة المرور.
8: في الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية وحتى في المتنزهات والحدائق العامة بات السير في مدينة سلمية محفوفا بالمخاطر نتيجة رعونة القيادة وغياب الإشارات المرورية.
9: هلق نحن على مستوى سلمية نحن عنا مشكلة دائما بموضوع المتورات، مشكلة القيادة الرعناء، مشكلة انه ما في تنظيم، ما في ثقافة مرورية، متورات متهورة، يعني في عنا مشكلة بتعليم حتى تعليم قيادة المتورات، عنا مشكلة فيها أطفال صغار عم يسوقوا متورات، آباء ما أنا منتبه على هالموضوع. الشيء اللي عم نشتغل فيه نحن بمدارس تعليم القيادة هي أول شيء تنمية مهارات القيادة وتعليم السائقين على كل أنظمة القيادة والهدوء. من الجانب الآخر نحن على مستوى السلمية نحن بحاجة دائما للشيء اللي بينظم المرور، يعني لاحظ نحن على مستوى السلمية ما عندنا إشارات مرور، ما عندنا مثلا شاخصات مرورية لحتى الناس تلتزم فيها، فكتير نحن بنتعرض لهالمشكلة حتى بالمدرسة إنه يا أستاذ نحن عم نتعلم صحيح ولكن نحن على مستوى المدينة نحن ما عندنا هالشيء لهذا الموجود حتى نطبقه، فهذه عندنا مشكلة كبيرة نحن لازم نعالجها لحتى نحن نبدأ من المدرسة صح وننتهي بالشارع صح.
8: شرطة المرور تواصل بذل جهود مكثفة لتنظيم الحركة في شوارع المدينة، وهو ما أسهم في خفض معدلات الحوادث بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
10: تعمل شرطة المرور على تكثيف الدوريات المرورية في الشوارع الأكثر ازدحاماً والتي تشهد مخالفات متكررة، وخاصة بحالات مخالفات عكس السير وعدم الالتزام بإشارات المرور. كما نعمل على تنظيم حملات توعية مرورية تستهدف سائقي الدراجات النارية لرفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية، ونعمل أيضاً على معالجة الاختناقات المرورية عبر دراسة حركة السير وتعديل الخطط المرورية وفقاً لأوقات الذروة والتعاون مع الجهات المحلية والمدارس لنشر الثقافة والالتزام بقواعد المرور، ونعمل بشكل مستمر على الحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق بما في ذلك التجاوزات التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية أو المركبات الأخرى. وتواصل شرطة المرور حالياً تطوير خططها الميدانية وزيادة مستوى الرقابة والمتابعة بما يضمن الحد من المخالفات وتحقيق انسيابية أكبر في حركة السير.
8: ومع ذلك يظل عمل شرطة المرور بحاجة إلى رديف مجتمعي، فالوصول إلى واقع مروري آمن يتطلب مسؤولية أهلية ووعيا من السائقين ليتكامل هذا الوعي مع إجراءات الضبط المروري.
11: رعونة في القيادة وغياب للإشارات يحول شوارع سلمية إلى دروب محفوفة بالمخاطر، لا سيما في أوقات غياب عناصر شرطة المرور التي تبذل قصارى جهدها في سبيل الوصول إلى واقع مروري مثالي. عراق زينو، تلفزيون سوريا، مدينة سلمية.
0: يبقى معنا عراق زينو مراسل تلفزيون سوريا من سلمية. عراق مرحبا بك. ظهرت هذه المخالفات بالدراجات النارية، ما مدى انتشارها وما مدى خطورتها؟
12: نعم مرحبا محمد. في الحقيقة أزمة المرور هي ليست وليدة اليوم أو وليدة هذا الشهر وحتى السنة، هي مشكلة قديمة منذ سنوات عديدة، فيها أسباب مباشرة وأسباب غير مباشرة. الأسباب غير مباشرة مثل البنية التحتية في الشوارع، لا يوجد بنية تحتية مناسبة في كل شوارع المدينة، هناك يعني حفر ومطبات وإصلاحات، هناك أيضا يعني غياب إشارات المرور. مدينة مدينة سلمية يعني تكون حوالي 200 إلى 300 ألف نسمة لا توجد فيها أي إشارة مرور أبدا في هذه المدينة كلها وفي كل شوارعها إن كانت الرئيسية وإن كانت الفرعية. هناك أيضا يعني أسباب مباشرة، يعني بداية المدينة بشكل كامل تعتمد على الدراجات النارية، كل بيوت سلمية يعني الحكاية لا يخلو بيت من وجود دراجة نارية أو دراجتين وفي بعض الأحوال ثلاث دراجات أو أربعة. هذا الانتشار الكبير وانخفاض أسعار السيارات بعد التحرير أدى إلى شرائها لدى كثير من المواطنين وبالتالي زاد عددها في الشوارع. زيادة عدد السيارات وكثرة الدرجات النارية خلق نوع من الازدحام وخلق نوع من الضجيج السكاني، الضجيج الذي يزعج السكان وغير ذلك. هناك أيضا يعني الرعونة السائقين، الرعونة في القيادة. هناك يعني نجد كثير من الأحوال أطفال بعمر 14 سنة أو 15 سنة يقودون دراجات نارية وبشكل متهور وبشكل جنوني. هذا أحد الأمثلة الذي مر الآن، يعني عمره بحوالي 20 عام خطأ هذا الدوار بشكل جنوني دون أن يلتفت إلى هذا الطريق أو إلى ذلك الطريق. وقس على ذلك في كل الشوارع. هناك أيضا يعني سبب آخر، يعني شرطة المرور تعمل بأقصى جهدها في سبيل الحفاظ على يعني واقع مروري أو الوصول إلى واقع مروري مثالي. إلا أنه يعني
0: طيب عراق لماذا هو يبدو غريب بعض الشيء أنه سلمية كلها ما فيها إشارات مرور حتى الآن؟ لماذا؟ أين هو المحافظة، البلدية، مجلس المدينة؟
12: إشارات المرور يعني تم تركيبها في عام 2004-2005 وحتى على العام 2010. بعد ذلك يعني تعطلت وأزيلت من مكانها ولم تعمل أبدا حتى طيلة سنوات الثورة السورية. بعد التحرير هناك يعني أزمات أخرى أكبر من إشارة المرور. هناك وجود عناصر المرور لكن هناك غياب الضبط المروري من قبل أو غياب الوعي المروري من قبل المواطنين ومن قبل الأطفال ومن قبل حتى الأهالي الذين يعني يسمحون لأطفالهم بعمر 15 سنة أو دون 18 بقيادة الدراجات النارية. هؤلاء الأطفال ليس لديهم يعني وعي بكامل وعي بقيادة الدراجات ووعي بالحالات المرورية والأفضلية المرورية للأطفال والأفضلية المرورية للسيارات الكبيرة. لذلك يعني يخلقون نوعا من الازدحام. هناك أيضا يعني عدم انضباط في القيادة في قيادة الدراجات النارية وهو ما يسبب خطرا كبيرا. في كل عام يعني من في مدينة سلمية يذهب أطفال يعني ضحية هذه القيادة العناء والقيادة الجنونية. غياب الإشارات المرورية طالب بها الأهالي يعني عدة مرات إلا أنه يعني بعد تحريب هناك مشاريع أهم يعني يطالب بها الأهالي يقولون يعني تصليح إصلاح الشوارع ويعني ضبطها من ناحية وجود عناصر شرطة مرورية خصوصا أن هناك نقص في عناصر شرطة المرور. يعني في كل المدينة هناك 16 عنصر ولا يعملون بشكل كامل إنما يعملون بشكل ورديات أو بشكل متناوب. وعند غياب عناصر شرطة المرور نجد أن هذه الفوضى تزداد بشكل كبير، في حين أنه في حال وجود شرطة المرور وفي حال الضابط المرورية يخف هذا الازدحام ويخف هذه الحالات. إلا أنها فقط في أماكن توازن عناصر شرطة المرور. لو ذهبنا إلى الأحياء الأخرى يعني هناك يعني أحوال كثيرة لا نستطيع أن نصفها بكلمة وكلمة. هناك يعني مظاهر جنونية أقل ما يقال عنها.
0: طيب الآن مطالب الأهالي عراق بالضبط يعني ما هي الأهم الآن اللي يجب العمل عليها الآن في موضوع الطرقات، المرور، الدراجات وما إلى ذلك؟
12: مطالب الأهالي هناك يعني عدة مطالب. المطلب الأهم هو إصلاح هذه الشوارع، يعني إصلاح شوارع المدينة في الداخل والإصلاح في الشوارع الرئيسية. هناك في شوارع المدينة الرئيسية هناك حفر كبيرة، أحيانا يكون السائق يمشي بسرعة كبيرة إلا أنه يتفاجئ بوجود حفرة أو مطب مفاجئ وهو يكون مطب مخفي، وبالتالي يؤدي إلى يعني إصابة هذه السيارة وهذا السائق بحادث يعني، والطالما سمعنا بها كثيرا في هذه المدينة. هناك أيضا أمر آخر، منع قيادة الدراجات النارية لدون سن 18 وقد طلب الأهالي عدة مرات. إلا أنه يعني حتى هذه اللحظة هناك بعض الإجراءات التي تقوم بها شرطة المرور مثل حجز الآلية، وهناك أيضا تغريم صاحب هذه الآلية في بعض الأحوال. عدا عن ذلك أيضا يعني هناك مطالب بإنشاء شاخصات مرورية أو على الأقل يكون هناك محمات توعية من أجل الأطفال، من أجل حتى الكبار، وحتى من أجل بعض الشباب الذين يقودون أيضا سياراتهم بشكل مخالف في بعض الشوارع مثل شارع الثورة وشارع البريد.
0: نعم، عراق قزين مراسل تلفزيون سوريا من سلمية في ريف حما. انهار أحد الطرق الرئيسية في بلدة حمورية بريف دمشق نتيجة لتهالك البنى التحتية وتسرب المياه، ما أعاد أزمة الأنفاق التي تم حفرها في فترة حصار الغوطة الشرقية للاحتماء من قصف النظام المخلوع إلى الواجهة. تفاصيل أوفى في التقرير الآتي.
13: تعود إلى الواجهة من جديد مشكلات الأنفاق التي تم حفرها خلال فترة الحصار في الغوطة الشرقية، تتكشف اليوم في بلدة حمورية بعد هبوط مفاجئ لأحد الطرق الرئيسة في البلدة، والتي سبب خوفاً لكثير من سكان البلدة بسبب ظهور بعض التصدعات على أبنيتهم.
14: جينا على الحارة كشفنا على الصرف الصحي تبع البناء لقينا ما في شيء، عنا رجال برأس الحارة فتحنا لقينا هابط الصرف الصحي الرئيسي على الأنفاق، الأنفاق انتلت مي وصار بناء في خلل، هذا اللي عنا. نحن نطلب من المسؤولين أنه يلاقونا حل لهذه الشغلة.
13: بعد عدة نداءات من الأهالي استجاب المجلس البلدي لبلدة حمورية، وبعد الكشف والمعاينة وبالتعاون مع المكتب الخدمي لمحافظة ريف دمشق تم البدء بالحفر وترميم شبكة الصرف الصحي كخطوة أولى لتتبعها خطوات تنهي هذه المشكلة.
15: تم تشكيل اللجنة وطلعت اللجنة على الشارع ووصفت الحالة، وصف حالة النفق حالة الانهيار اللي صار، وعطت معالجة بالسرعة القصوى لحتى يتم رد من النفق. هلا لجنة السلامة عطت تطمينات منيحة انه كشفت على الحالة الانشائية للمبنى، فكانت الحالة الانشائية سليمة الحمد لله ما فيها. في بعض التشققات بجدران قال هي ما لها تأثير كبير على المبنى، بس انه بده معالجة لحتى ما تزيد التأثير على باقي المبنى، بس الحالة الانشائية سليمة 100%. ممكن بعد رد من النفق ومعالجة الصرف الصحي وصب الغرفة ممكن يعودة الأهالي طبيعيا يعني ما في أي مشكلة.
13: لا تعتبر هذه المشكلة مشكلة عابرة، بل هي أزمة حقيقية يواجه الأهالي رعبا جديدا يهدد حياتهم، بعد أن كانت هذه الأنفاق في فترة الحصار مكانا آمنا يلجؤون إليه، لكن سرعة الاستجابة بالكشف عن المشكلة والبدء بحلها أعادت الأمل إليهم بتحسن ملموس في الواقع الخدمي.
0: انضم إلينا بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بدر، في البداية هل حلت مشكلة النفق في حمورية؟
16: مرحبا بك محمد وبالسادة المشاهدين. بالفعل مشكلة كبيرة يعاني منها سكان بلدة حمورية في الغوطة الشرقية بريف دمشق، هذه المشكلة التي ظهرت خلال الأسابيع الماضية. كان أول هذه المشكلة محمد هو اكتشاف سلسلة من الأنفاق التي تربط حمورية ببعضها البعض، والتي كان أهالي البلدة هناك قاموا بحفرها أثناء قيام النظام البائد بقصف المنطقة بشكل كامل. اليوم محمد ظهرت هذه المشكلة بشكل جلي وواضح، وأيضا لاحظ الأهالي وجود تصدعات في منازلهم، وأيضا وجود أيضا ربما بحسب الخبراء الفنيين أن هناك أيضا فوارق في المنازل، حيث هناك أبنية انحسرت أو نزلت قرابة الخمسة سنتيمتر، واكتشف الأهالي ذلك محمد بشكل مباشر. على الفور قامت الجهات المعنية والمختصة بالتوجه إلى المكان لمتابعة هذه المشكلة التي قال الأهالي أنها ربما ستؤدي أو تؤثر إلى هدم أو ربما هبوط مفاجئ في المنازل التي تحيط بهذه الأنفاق.
0: محمد، هذا يطرح سؤال بدر، يعني الآن هذا النفق اكتشف، لكن هل هناك تقدير ما حجم يعني هذه الشبكة من الأنفاق، مدى انتشارها، مدى خطورتها؟
16: نعم محمد، الأنفاق بصراحة محمد تمتد في الغوطة الشرقية بشكل كامل. بلدة حمورية هي من الغوطة الشرقية، وكانت تعرف بأيضا التمركز الكبير للثوار هناك في على زمن النظام البائد، وأيضا استغل أو عمل أهالي بلدة حمورية وثوار بلدة حمورية آنذاك على حفر هذه الأنفاق والالتفاف خلف قوات النظام البائد وتحرير بلدة حمورية بشكل كامل من النظام البائد عبر هذه الأنفاق، إلا أنها اليوم تظهر الآثار السلبية لهذه الأنفاق، أنفاق أيضا عديدة تربط الغوطة الشرقية ببعضها البعض. كان الثوار والأهالي قد استخدموها محمد للحماية من قصف النظام البائد، وأيضا إدخال المساعدات إلى الغوطاء الشرقية أثناء حصار النظام البائد لها. أيضا شاهدنا ولاحظنا محمد وجود حفر أيضا ظهرت في المتحلق الجنوبي بالقرب من حرستا وأيضا بالقرب من دوما. هذه الحفر محمد كانت على الطريق الرئيسي وعلى المتحلق الجنوبي بشكل مباشر، عملت أيضا الجهات المختصة على قطع هذا الطريق بشكل مباشر وإعادة ترميم هذه أو ردم هذه الحفر ليكون الطريق سالك أمام المارة. لكن مخاوف محمد بصراحة لاحظناها من قبل الأهالي بشكل كبير جدا في الغوطة الشرقية نتيجة وجود هذه الشبكة من الأنفاق. هذه الشبكة أيضا ربما تسبب مشاكل في تهديم أو هدم المباني الطابقية التي قام الأهالي بحفر الأنفاق هناك، وأيضا الثوار قاموا بحفر هذه الأنفاق. معاناة ربما سيشهدها الأهالي قبل الترميم أو قبل إيجاد الحلول المناسبة من قبل.
0: بالحديث عن الحلول، يعني هذه مشكلة خطيرة بدر، وبالتالي هذا أيضا يطرح السؤال، نعم، أين الجهود الحكومية؟ هل هناك أي استجابة، أي رد، أي يعني خطة تناسب حجم هذه المشكلة؟
16: المشكلة وصفتها محافظة ريف دمشق بأنها مشكلة ظهرت بشكل مفاجئ وأنها كبيرة ربما نوعا ما، وتعمل اليوم المحافظة بالتعاون مع البلديات التي تتواجد فيها هذه الأنفاق على إيجاد حلول ووضع خطط، وقامت أيضا بتشكيل لجنة مختصة لمتابعة هذه المشكلة وتقييم الأضرار التي ربما تنتج عن هذه الأنفاق. مياه الصرف الصحي هي قامت بكشف هذه الأنفاق محمد، والتي تسربت إليها بشكل مباشر مما أدى إلى تصدع أو ميلان في بعض المنازل في بعض الأحيان في مثل حموريا وأيضا ربما دوما التي يتواجد فيها شبكة أنفاق كبيرة جدا قام الثوار بحفرها على زمن النظام البائد للحماية وأيضا لإدخال المساعدات إلى الأهالي. الحلول ربما تكون بسيطة الآن محمد، لكن اللجنة التي قامت المحافظة والبلدية بتشكيلها تتابع هذا الأمر بشكل مباشر، وأيضا بدأت بحفر وإعادة ترميم للصرف الصحي لضمان عدم تسريب المياه إلى هذه الأنفاق، وأيضا مما يتسبب في هشاشة للتراب وميلان أو هبوط في المنازل التي تحيط أو تجاور هذه الأنفاق بشكل مباشر. نعم محمد،
0: بالعموم يعني باختصار في الأخير بدر، كيف يمكن توصيف وضع الخدمات والبنية التحتية وعودة الأهالي في الغوطة؟
16: الغوطة الشرقية تقريبا محمد في بداية تحرير سوريا وخروج النظام البائد كانت مدمرة بشكل شبه كامل باستثناء بعض المنازل التي كانت قوات النظام البائد والميليشيات المساندة لها تتخذها كمقرات لها، هي بقيت سليمة نوعا ما، لكن القصف الذي كان يطال الغوطة الشرقية أدى إلى دمار كبير جدا في البنى التحتية والمنازل، أيضا حتى شبكات الصرف الصحي التي تتواجد تحت الأرض وأيضا الكهرباء وخطوط الاتصالات وخطوط المياه. أيضا لاحظنا اعتماد الأهالي على مد خطوط المياه بشكل كأسلاك الكهرباء من فوق المنازل أو في السماء بدلا من أن تكون في الأرض نتيجة الأعطال نتيجة التخريب الذي عملت عليه قوات النظام البائد في الغوطة الشرقية بسبب القصف المستمر. لكن عودة الأهالي إلى هذه المنطقة، بدأت عجلة الحياة تعود إلى ما كانت عليه سابقا، وإعادة الترميم وإعادة التأهيل التي تعمل عليها أيضا محافظة دمشق وريف دمشق أيضا بالتعاون والتنسيق ربما مع شركات أو ربما مع جهات مختصة ومعنية في إعادة الإعمار التي ستساهم في إعادة إعمار الغوطة الشرقية بشكل كامل، وذلك بطلب من الأهالي بصراحة محمد، وأيضا التشديد على ضرورة تخديم الغوطة الشرقية بشكل كامل في البنى التحتية والاتصالات والمياه وإيصال الكهرباء بشكل فعلي إلى المنطقة هناك.
0: شكرا لك بدر كجك مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. ما زلنا مستمرين معكم في عين سوريا، ولدينا بعد الفاصل مديرية صحة اللاذقية تعلن توقف جهاز الرنين المغناطيسي في مشفى التوليد والأطفال عن العمل، وتقول إن السبب عدم توافر مادة الهيليوم.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: بين الواقع والكلام يتخبط ملف الاستثمار في سوريا، من ينفذ القانون ومن يتجاوزه؟ وكيف توزع الاتفاقيات الاستثمارية؟ ومن هي البلدان التي فعلاً دخلت السوق؟ أسئلة تخطر في بال كل مواطن سوري يأمل بانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسعار. هذا الملف تتابعونه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
2: أنا تجربة عريقة في نظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
7: البيانات دقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: مرحبا بكم مجددا. أعلنت مديرية الصحة في محافظة اللاذقية توقف جهاز الرنين المغناطيسي في الهيئة العامة لمشفى التوليد والأطفال عن العمل مؤقتا. أوضح المدير الإداري للمشفى عماد رومية أن سبب التوقف يعود إلى عدم توافر مادة الهيليوم اللازمة لتبريد الجهاز، مؤكدا أنه بحالة فنية جيدة ولا يعاني من أي أعطال. وأضاف رومية أن العمل مستمر لتأمين جهاز رنين مغناطيسي حديث، مؤكدا أن الخدمات التشخيصية للحالات الإسعافية لا تزال متوافرة من خلال أجهزة الطبق المحوري الموجودة في مشافي المحافظة. هذا وقال مدير صحة اللاذقية الدكتور خليل آغا في لقاء مع تلفزيون سوريا إن إدارة مشفى التوليد والأطفال تواصلت مع الجهات المعنية قبل نفاد مادة الهيليوم من جهاز الرنين المغناطيسي، لكن التوترات الأخيرة في المنطقة نتيجة حرب إيران حالت دون تأمينها.
1: هذا فيه ضغط كبير كثير ضمن المحافظة، لأنه هو الجهاز الوحيد والفعال والحديث بالمحافظة حتى من المحافظات الثانية. نحن قبل أن يبدأ الإنذار عملنا المجهود بالإجراءات الإدارية، وتم التواصل مع التجار وتم التواصل مع الوزارة بهالخصوص، ولكن كانت الفترة فترة الحرب إيران الولايات المتحدة وتوقف الطيران بالمنطقة، فكان صعوبة من التجار باستخدام المادة. وبعد ذلك تم إجراء مناقصات أخرى وبعض الأمور المالية حقيقة والإدارية، تم شوية تأخير بوصول المادة، خاصة أن المادة لن تشترى من ضمن الأسواق المحلية، إنما سيتم استخدامها عن طريق الطيران.
0: انضم إلينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. منير، في البداية هلا يعني شرحت لنا ما حجم هذه المشكلة فعلا بتوقف جهاز الرنين المغناطيسي في مشفى التوليد والأطفال.
2: أهلا بك محمد، يعني فعلا المشكلة كبيرة جدا، كون أن هذا الجهاز هو الجهاز الوحيد، جهاز الرنين المغناطيسي التابع لمديرة الصحة في كل مشافي اللاذقية، وكان يقدم ما بين 500 إلى 600 صورة شعاعية يعني يحتاجها أهالي المدينة وأيضا يعني الأرياف وأيضا ربما من المحافظات الأخرى تأتي بطلب صور الرنين المغناطيسي البالغة الأهمية طبعا. وبالتالي الحاجة كبيرة جدا، كون أن الجهاز توقف عن العمل بشكل كامل، لم يعني يتوقف عن العمل بسبب عطل يعني، وهذا ما تحدثت به مديرية الصحة بأن الجهاز بحالة فنية جيدة وبذلت قصارى جهدها خلال الأعوام الماضية للحفاظ على الحالة الفنية للجهاز، على الرغم من كونه قديم، يعني هو بحالة فنية جيدة لكنه قديم ويعتمد على مادة الهيليوم في عملية التبريد.
0: منير، كل محافظة اللاذقية ليس فيها يعني سوى هذا الجهاز المعنية.
2: صحيح محمد، كل المشافي التابعة لمدير الصحة في اللاذقية يعني ليس لا يتواجد فيها جهاز رنين مغناطيسي بحسب مديرية الصحة طبعا، لكن هنالك أجهزة للطبق المحوري التي لربما تسد جانب من الحالات التي تعتبر إسعافية. الجهاز الرنين المغناطيسي هو يعتبر ليس للحالات الإسعافية، هو للحالات التي تحتاج إلى تقييم والحالات الباردة، لكن الازدحام الشديد على هذا الجهاز كان كبير جدا، لا سيما أنه الجهاز الوحيد المجاني في المدينة ضمن مشافي المدينة المجانية، وبالتالي الازدحام كان كبير جدا، وكان يقدم يعني قرابة 600 صورة شعاعية بشكل شهري، وهذا الأمر له أثر كبير، وهذا يدفع الأهالي إلى المغادرة باتجاه المحافظات السورية الأخرى وأيضا بانتظار الدور، وهذا الأمر يربك الأهالي وأيضا يكلفهم أعباء مادية كبيرة. أيضا التوجه ربما إلى المشافي الخاصة في حال وجد جهاز الرنين المغناطيسي في الصورة يعني غالية الثمن، وهذا الأمر فوق قدرة الطبقة الأكبر أو الشريحة الأوسع من أهالي المدينة، وبالتالي الحاجة إلى إعادة تفعيل هذا الجهاز هي حاجة ملحة، لكن فقدان مادة الهيليوم بسبب التوترات الأمنية قد يطول أو تطول المدة ليعود الشحن الجوي طبعا هذه المادة تنقل.
0: وهذا يطرح سؤال، متى من المتوقع أن يعود يعني الجهاز جهاز الرنين المغناطيسي للعمل في هذه الحالة؟
2: يعني مديرية الصحة وإدارة مشفى التوليد تحدثت عن أنها تبدأ تبذل قصارى جهدها وتواصلت مع الجهات المعنية وتواصلت أيضا في سبيل تأمين مادة الهيليوم، لكن ربما قد يطول الأمر. الأمر الآخر الذي يعني تسير مديرية الصحة في صدده هو يعني ربما السعي لجلب جهاز حديث لا يعتمد على بعض المواد كالهيليوم في عملية التبريد، وبالتالي الأجهزة الحديثة يعني لا تتوقف بشكل مفاجئ كون اعتمادها على مادة أخرى، وبالتالي الحاجة كبيرة جدا. لكن يعني الثمن الباهظ للأجهزة يحول دون ذلك، وليس هنالك جدول زمني للأسف محمد. لكن الأهالي الآن في مدينة اللاذقية من يحتاج إلى الصورة الشعاعية يحتاج إلى الذهاب إما إلى مشفى خاص يتواجد فيه هذا الجهاز، أو حتى المغادرة خارج مدينة اللاذقية إلى العاصمة دمشق أو إلى المحافظات السورية الأخرى للقيام بالصورة يعني المطلوبة. لكن كما قلت محمد، يعني بحسب ما نوهت إليه مديرية الصحة بأن يعني الجهاز هو في حالة فنية جيدة، وأيضا أجهزة الطبقي المحوري هي تستقبل يعني الحالات الإسعافية وربما تسد جزء من غالبية الصور التي لا تحتاج إلى المعاينة الطويلة أو التي لا تكون لديها حاجة ملحة للصورة الإشعاعية بالرنين المغناطيسي.
0: يعني بالحديث عن الواقع الطبي عموما، هل هناك مشاكل أخرى سوى مشكلة نفاد الهيليوم وبالتالي مشكلة جهاز الرنين المغناطيسي؟
2: بالتأكيد محمد، يعني مديرية الصحة كانت تعاني خلال الفترة الماضية يعني من يعني القدرة المالية التي يعني تحول دون تطوير البنية التحتية في المشافي، عملت في الدرجة الأولى منذ التحرير وحتى اليوم يعني على إصلاح الكوادر، إصلاح

0: في الجانب الآخر محمد، كانت مديرية الصحة أمام تحدي كبير، يعني وهو إعادة تأهيل ما دمره النظام المخلوع من النقاط الطبية إلى المشافي إلى الأمور التي يعني هي في خارج المحافظة، وكانت يعني قد قصفت ودمرت، وربما بعضها بشكل كامل بعضها بشكل جزئي. هنالك بعض الأرياف التي بدأ إليها الأهالي، وريف اللاذقية ريف كبير، يعني جبل الأكراد أكثر من 40 قرية الآن لا يوجد فيه سوى نقطة طبية متنقلة في بلدة سلمة، أيضا في التركمان، أيضا في جبل التركمان في منطقة ربيعة لا يوجد فيها، هنالك عدد كبير من القرى والبلدات. كل هذه المنطقة كانت خط تماس مباشر وكانت خالية تماما من السكان. اليوم مع عودة الأهالي أيضا مديرية الصحة مطالبة بتوفير نقاط طبية، وهنالك بعض النقاط الطبية بشكل فعلي المتنقلة طبعا، وأيضا مطالبة بإصلاح المشافي ومطالبة بإعادة تأهيل البنية التحتية، وهذا أيضا ياخذ وقت محمد اطول ربما يطول، يعني ليست هنالك جدول زمني لتنفيذ هذه المشاريع الضخمه. حتى الان عوده المهجرين هي عوده يعني جزئيه نوعا ما، نتيجه ان هذا الامر يسير بالتوازي مع الخدمات التي تقدم في تلك المنطقه، وهي ايضا تسير بشكل بطيء للاسف.
1: شكرا جزيلا لك منير الحاجي، مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقيه. باشرت المؤسسة السورية للحبوب في اللاذقية استلام محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي بإشراف مدير فرع المؤسسة، ضمن خطة تهدف إلى تسهيل عمليات التسويق والاستلام وفق الإجراءات المعتمدة.
2: يعني فينا نقول موسم الحصاد في محافظة اللاذقية بدأ فعليا وفق الازدحام اللي شايفينه اليوم. بتعرفوا البيئة المناخية هي بتؤدي لتأخر الحصاد في محافظة ويعني وبدء في محافظة أخرى بشكل مبكر أكثر. بشكل عام تابعنا عملية يعني عملية استلام القمح من بداية تسجيل الدور. في عنا تجربة جديدة نحن حاليا، هي تجربة تسجيل الدور على المنصة، وهي يعني تجربة جديدة في سوريا، وإن شاء الله وتعالى نسعى لتطويرها بشكل مستمر، بحيث المزارع يأتي في يوم يعني يسجل على المنصة ويحجز دور ويأتي ويسلم يعني محصوله في هذا اليوم دون أن ينتظر إلى يوم أو يومين. بشكل عام يعني تجري الأمور بإنسيابية وبأريحية. جميع الكادر هنا مستنفر من الساعة 7 صباحا وحتى 7 مساء لتقديم كل التسهيلات للمزارعين لتسليم محصولهم بإنسيابية عالية وبطريقة يعني بحيث المزارع لا يأخذ في عملية تسليم محصوله يعني أكثر من ربع نصف ساعة ماكسيمون. يعني
1: أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه ل 248 حريقا في عموم البلاد أمس الأربعاء. حسب الدفاع المدني توزعت الحرائق بين 24 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و 224 حريقا متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار وغيرها. قال الدفاع المدني إنه تمكن من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها لمنع انتشارها، كما لفت إلى عدم تسجيل إصابات بين المدنيين واقتصار الأضرار على الخسائر المادية فقط. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسيطرة فرق الدفاع المدني على حريق اندلع في أراض مزروعة بالقمح في منطقة جبكاس بريف حلب الجنوبي. بحسب مراسلنا فقد التهم الحريق نحو 20 هكتارا من محصول القمح قبل تمكن الفرق من إخماده خلال 45 دقيقة. ويحذر الدفاع المدني بشكل متواصل من إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ويدعو إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات للحد من الحرائق في الأراضي المزروعة. هذا وقالت رئيسة منصة الغابات في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد رادا كاسوحة لتلفزيون سوريا إن المعطيات الحالية تشير إلى ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في غابات شمال غربي سوريا.
3: الخرائط تنتج في منصة الغابات في الاستشعار عن بعد استنادا إلى معطيات مناخية، وطبعا معطيات المناخية تصلنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ.

0: أخ مشكورين، إضافة إلى معطيات الاستشعارية المتعلقة بالغطاء النباتي وتضافر مجموعة من العوامل التي تساهم في إنتاج هذه الخرائط. بالنسبة لرفع الجاهزية، طبعا احنا دائما في المنصة حرصنا على أن نعطي تحذيرات استباقية قبل يوم أو يومين أو ثلاثة ببعض الأحيان لأجل الانتباه. المعطيات الحالية تشير إلى بداية الارتفاع، مثل ما تفضلت في المقدمة، بداية هذا الارتفاع تشير إلى أن المناخ والجو العام بدأ ينحو باتجاه الخطورة.
1: استجابت فرق إزالة مخلفات الحرب في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة درعا لأربعة بلاغات عن مخلفات حرب شملت قنبلتين عنقوديتين في أراض زراعية قرب بلدتي إبطع وطفس، وقنبلتين يدويتين إحداهما في حي بمدينة الشيخ مسكين والأخرى في حقل زراعي ببلدة قرفة. وعملت الفرق على إتلافها وفق الإجراءات المعتمدة لضمان سلامة المدنيين. أكدت مديرية الموارد المائية في حلب جاهزية المحطة اليابانية بريف حلب بما يضمن استمرارية وصول المياه لري المحاصيل الصيفية بالمناطق المستفيدة. ذكرت المديرية مديرية الموارد المائية أنها أجرت جولة ميدانية في المحطة الواقعة على شاطئ بحيري وبحيرة الفرات ضمن مشروع مسكنة شرق بريف المحافظة الشرقي، مبينة أنها تعمل بوضع مستقر وكفاءة كاملة وأن منظومة الضخ تواصل عملها من دون أي توقف. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من عين سوريا، دائما المزيد على موقعنا سوريا.tv. إلى اللقاء.

0: أنا من ولدت بعام 1948، سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا إن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3:00 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
3: شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا اسمنا على التعذيب الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم وشو في علاقات بينك وبينهم. يا جماعه مات شيلوه حدا يعمل له، قاموا صار يضحكوا عليه.

0: بين الواقع والكلام يتخبط ملف الاستثمار في سوريا، من ينفذ القانون ومن يتجاوزه؟ وكيف توزع الاتفاقيات الاستثمارية؟ ومن هي البلدان التي فعلاً دخلت السوق؟ أسئلة تخطر في بال كل مواطن سوري يأمل بانتعاش الاقتصاد واستقرار الأسعار. هذا الملف تتابعونه اليوم في الراصد الاقتصادي على شاشة تلفزيون سوريا.
1: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الاختيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر. أحمد زكي كيميائي وكاتب صحفي، ولد في السويس بمصر عام 1894، واسمه الحقيقي أحمد زكي عاكف. درس في مدارس مصر وتخرج في مدرسة المعلمين العليا عام 1914. مارس التعليم في ثانويات القاهرة حتى عام 1919. استقال عام 1919 وسافر إلى إنجلترا على نفقته الخاصة، ودرس الكيمياء في جامعة ووتنغهام، ثم نال بكالوريوس العلوم من جامعة ليفربول عام 1923. نال دكتوراه الفلسفة في الكيمياء عام 1924، ودكتوراه في العلوم من جامعة لندن عام 1928. عاد إلى مصر وكان أول أستاذ كيمياء في جامعاتها عام 1930. أسس المركز القومي للبحوث عام 1947، واختير وزيرا للشؤون الاجتماعية عام 1952. عين رئيسا لجامعة القاهرة بين عامي 1953 و1954. بعد تقاعده طلبته الكويت لتأسيس مجلة العربي عام 1958، وبقي في رئاسة تحريرها حتى وفاته. كان ذا ثقافة موسوعية، وأصدر عدة مؤلفات منها مع الله في السماء، بين المسموع والمقروء، وسلطة علمية. ترجم كتبا علمية وأدبية منها في أعماق المحيطات، قصة الكيمياء، غادة الكاميليا، وجان دارك. كان عضواً في مجامع اللغة العربية في دمشق والقاهرة وبغداد، تميز بالجمع بين العلم والأدب، وكتب موسوعته الشهيرة في سبيل موسوعة علمية بأسلوب أدبي رفيع. توفي ودفن في القاهرة عام 1975.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، نرصد فيها أبرز ما تداوله السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أثارت قضية صانع المحتوى والناشط السوري حسان عقاد موجة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أوقفته قوى الأمن من أحد مطاعم منطقة المالكي في دمشق، ولم تصدر أي جهة رسمية بياناً حتى الآن يوضح أسباب التوقيف أو التهم الموجهة إليه أو الجهة التي اقتادته أو مكان احتجازه أو أين مكان احتجازه أصلاً، وهل جرى بموجب مذكرة توقيف؟ كنا استضفنا حسان عقاد قبل فترة في إحدى حلقات ريبوست للحديث عن حملته هاتوا الفلوس اللي عليكو، والتي يطالب عبرها بمراجعة ملفات التبرعات والأموال التي جمعت خلال حملات دعم وإعادة الإعمار في سوريا، ويدعو من تعهد بتبرع معين ولم يسدد إلى المبادرة والتسديد. الحملة ومنذ انطلاقتها أثارت نقاشاً واسعاً بين مؤيد يرى فيها دعوة حقيقية للشفافية والمساءلة، ومعارض يرى أنها تضمنت اتهامات عامة بحق شخصيات ومؤسسات دون اللجوء إلى إجراءات قانونية واضحة. في الفترة الماضية تلقى حسان عقاد قبل توقيفه استدعاءً من إدارة المباحث الجنائية لمراجعة فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية على خلفية شكوى تقدم بها الإعلامي موسى العمر بتهمة التشهير والإساءة، وبعد وساطات بين الطرفين وتدخل وزارة الإعلام لإيجاد حل ودي توقف عقاد عن نشر أي محتوى يتعلق بالحملة، ونشر بياناً أكد فيه التزامه بالمسار القانوني قبل أن يعود إلى نشاطه المعتاد في تقديم محتوى تعليمي وترفيهي، إلى أن جرى توقيفه مجدداً مساء الأربعاء في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد، ما أشعل موجة واسعة من التساؤلات حول حرية التعبير والمساءلة. في الفترة الماضية قام حسان عقاد بجهود ملموسة خدمة لحملته، فطالب مثلاً شركة سينالكو الألمانية العملاقة في صناعة المشروبات بفسخ عقد الوكالة الحصرية الممنوح لشركات محمد حمشو في سوريا، مسلطاً الضوء على ارتباطات حمشو بنظام الأسد وما ارتكبه من انتهاكات، بالإضافة لكونه مدرجاً على لوائح عقوبات أمريكية وأوروبية.
1: بيان صحفي. أنا آسف، البيان حيكون بالإنجليزي بس رح ترجمه بالعربي. Dear Mr. Heino Hovelman, Michael Jasinski and Michael Dorks, Was machen Sachen? You are the CEOs of Sinalco International, a beverage company based in Germany. In 2018, your company signed a partnership deal with Dar Al Khair. The man in this picture is Faisal Mosalli, and according to him, he is the business development manager at Majmu'at Sam al-Sham. Who is the owner of Majmu'at Sam al-Sham? According to our own records and to Al Jazeera, the owner is Muhammad Hamsho. And Muhammad Hamsho was and still is sanctioned by the EU. So is it legal for an EU company, Sinalco International, to sign a deal with an EU sanctioned war profiteer? Please answer our question.
0: في السياق نفسه أيضاً استهدف عقاد الشركة الصينية العملاقة أوبو لصناعة الهواتف الذكية، مطالباً إياها بمراجعة عقدها مع الوكيل الحصري في سوريا المرتبط بحمشو، محاولاً إقناع الشركة بأن الاستمرار في هذه الشراكة يعني الاستمرار في دعم شخصية متورطة في جرائم النظام المخلوع.
2: بيان صحفي. 1. تواصلت معنا شركة أوبو الصينية بعد أقل من 12 ساعة من قبل أعضاء حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو، وقالوا لنا أنه انسحبوا الترخيص من المصدي.
3: شلحنا الشركة للحرامي.
2: غلط يا أم محمد، ادبك يا أبو علي. 2. نطلب من أعضاء الحملة التوقف شركة أوبو لاعتذارهم عن العمل مع المصدي وسحب الترخيص، والتركيز على شركة إتسال بلس كاتبين بالبايو عندهم انه هن الوكلاء الحصريين لشركه اوبو لشركه اوبو وهذا كذب. هن انقفلوا التعليقات، فيكم تتصلوا على هذا الرقم. لا تتغلظوا على الشغيله حرام، بس قولوا لهم خبروا المصدي يشيل البايو. ثلاثة، بعد التشاور مع أعضاء حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو، قررنا أنه نعطي المصدي وعيلته مهلة، ولحنا قبلانين أنه نوقف الحملة عليه إذا حقق الشروط الأربعة التالية. أولاً، بيطلعوا لقاء صحفي مباشر بيعتذروا من الشعب السوري كله. ثانياً، بيفتلوا بيوت اللي سرقوا منها الحديد بيت بيت، وبيرجعوا حديدة حديدة، وبيبوسوا إيدين ورجلين صحاب البيوت. ثلاثة، بيمشوا مشية البطة من عين الفيجة لبرزة. إذا تحققت هذه الشروط منوقف الحملة عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وقبل أسابيع من توقيفه، نشر حسان عقاد فيديو شرح فيه تفاصيل استدعائه من إدارة المباحث الجنائية على خلفية شكوى تقدم بها الإعلامي موسى العمر بتهمة التشهير، كاشفا في الوقت ذاته عن تلقيه تهديدات بالقتل عبر منصات التواصل الاجتماعي.
4: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة مباركة بالصلاة على النبي. كان المفروض مثل ما وعدتكم انشر تحقيق هلا الساعه 2، بس بصراحه ما لحق اقدر انشره للاسباب التاليه. امبارح بيجيني تليفون من الامن الجنائي فرع مكافحه الجريمه المعلوماتيه، وطلبوا مني مراجعتهم يوم الاحد الساعه 9 الصبح. اليوم فيه بلاقي عم تجيني تهديدات بالقتل على التيك توك وفيسبوك والحسابات هي. بس اجتني شغله ثالثه، انا هلا من ساعه ونص من وزاره الاعلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معك الشؤون القانونية في وزارة الإعلام، إذا سمحت تتوقف عن النشر مؤقتا حتى نلتقي يوم الاثنين الساعة 10 الصبح بمبنى الوزارة لمناقشة بعض الأمور. تحياتي أستاذ، شكرا لك. أنا زلمة عايش بسوريا الحرة، دولة قانون، وأنا تحت القانون، فأنا حوقف عن النشر مؤقتا لحتى نعرف شو القصة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: نشر الإعلامي موسى العمر منشوراً عبر صفحته على فيسبوك للرد على الجدل المتصاعد حول دعواه القضائية ضد حسان عقاد، نافياً أي ارتباط بينها وبين حملة هاتوا الفلوس اللي عليكو أو ملف محمد حمشو، كما أكد أن الدعوة جاءت حصراً على خلفية ما وصفه بالإساءة والتشهير وتشويه السمعة. وكشف العمر أنه طلب من عقاد تقديم اعتذار علني فرفض، مشيرا إلى نيته التنازل عن حقه لوجه الله بمجرد عودته إلى سوريا. وكان العمر قد سبق أن تحدث عن القضية في فيديو نشره في 8 من حزيران الحالي.
5: دعاني أصدقاء وعشرات الاتصالات جتني مشان سيد حسان عقاد، فقلت لهم تعالوا لي، وجلسنا في فندق الفور سيزن. وبعدين تفاجأت انه السيد حسان عقاد اللي اول مره اشوفه بحياتي فات، تمام، وجلس معي وقال لي حقك علي وانا غلطت وبعتذر وعندي انا طيف توحد وما بعرف ايش ومش عارف ايش يعني. وقلت له يعني ما اشتغل طيب التوحد اللي علي. على كل حال الرجل انا استقبلته وكنت معه كثير ودود، وهالحكي امبارح العصر، انتبهوا امبارح العصر، وقلت له ان شاء الله حفكر بالموضوع. انا الان للامانه رايح كنت اتنازل عنه، لكن لما شفت هدول الناس اللي متحالف معاهم عم بيقولوا انه صار له 24 ساعه مفقود، هاي كلمه مفقود يعني هاي كنايه انه مفقود، يعني هو الرجال كسر هاتفه، قال لأنه إجات هديدات فكسر هاتفه ما سلموا للأمن أو كذا، مش مشكلة. أنا كنت رايح والله بصراحة أعفو عن
0: المحامي عبد المنعم دياب نشر فيديو يعلق فيه على قضية توقيف حسان عقاد، انتقد فيه الاعتقال والقانون المستند إليه لتبريره، مشيرا إلى أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية المطبق في هذه القضية صدر في عهد النظام المخلوع ولم يعدل حتى الآن رغم المطالبات المتكررة بمراجعته بما يتوافق مع معايير حرية التعبير.
6: ما أحكى بحكي بالشأن العام ولا بشكل من الأشكال، ولكن اليوم اللي صار مع حسان العقاد وتوقيفه من كرفيه بالمالكي خلتني أطلع لأحكي ضميري. اليوم كنا بالصدفة قاعدين عندي بالمكتب أنا وحسان ولا عساف، كنا الظهر عليه عم نتناقش ونحكي هيك ونتبادل الآراء، وحكينا بالدعاوى تبع حسان. حسان أول شيء موكل اثنين محامين متابعين له الدعاوى تبعه أول بأول، والزلمة ما عليه توقيف، يعني مو طالع فيه توقيف، طالع فيه استجواب، يعني ما لازم يتوقف، يعني بروح سؤال جواب وبيطلع أو القاضي بقرر تركه، ولكن ما في بحقه أي توقيف. يعني حسان اليوم كان جدا مرتاح وكان عم يتابع الدعاوى تبعه والمحامين تبعه عم يحكوا معه، لو بده يطلع فيه توقيف كان المحامي تبعه المفترض يعرف. أما اليوم حسان هو قاعد بيجي بتوقف بهي الطريقة، في شيء غلط عم يصير اليوم. يعني جرائم المعلوماتية أو قانون جرائم المعلوماتية انحط بعهد النظام الساقط بعهد العزب عشان يكون يعني سيف على رقاب العالم، يعني اللي بيحكي كلمة اللي بيقول بكذا بيقصوا رقبته بهذا القانون، واليوم للأسف هذا القانون عم يتطبق. يعني هي واحدة من أدوات النظام اللي عم تتطبق حاليا، وما يعني لا تعدل ولا تجمد ولا انشاء ولا أي شيء.
0: أثار توقيف حسان عقاد موجة واسعة من التفاعل على وسائل التواصل الاجتماعي على اعتبار أن لحملته هاتوا الفلوس اللي عليك داعمين ومناصرين ومعجبين بالفكرة، إذ لا يكفي التعهد بالدفع أمام الشاشات فقط في ساعة حماس، لا بد من الدفع والوفاء بالوعود المالية من قبل أصحابها وفق ما يرى البعض. نستعرض جانباً من التعليقات، حيث علق مدير المركز السوري للعدالة والمساءلة محمد العبدالله: توقيف حسان العقاد عار علينا جميعاً. طبعاً اعتقال حسان عقاد جاء بناءً على قانون الجرائم الإلكترونية الذي أصدره بشار الأسد عام 2012 وعدله عام 2022. أيضاً صانع المحتوى جمال داود علق: مرحبا حكومة، حبينا نخبركم أنه كلنا حسان عقاد ويمثل رأي غالب الشعب السوري بس هيك. وفي تعليق آخر لعبد الله: المشكلة مو بموسى لعمر، المشكلة بحمشه وأولاده. وأيضا ضياء علق: طبعا أموال حمشه اللي جابها من حديد بيوت المهجرين أهم من كلمة الحق.

0: المحامي عبد المنعم دياب من دمشق للتعليق على قضية توقيف حسان عقاد. أهلا بك معنا بداية، ما رأيك بالتوقيف القانوني بالقضية التي وقف من أجلها حسان عقاد؟
1: أهلا وسهلا بالجميع. أول شيء بدي أحكي شغلة، يعني أنا حسان يوم التوقيف كان موجود عندي بالمكتب الظهر وكنا قاعدين، والزلمة هو أساساً موكل محامين من خيرة المحامين الكبار عندنا بالبلد، فهو لو أساساً طالع في إذاعة بحث أو مذكرة أحضار كان الزلمة ما عم يتحرك بحريته وماشي ورايح ومروح على بيته، هو أساساً متواجد ببيته وعم ينزل على الشارع وعم يقعد مع العالم وعم يروح يقضي أغراضه. بس الفكرة أنه هو مسك اليوم نفس النهار مبارح بالليل كان موجود بكافيه بالمالكي، يعني جت تاخذ هو من قلب الكافيه بشهادة عالم كانت موجودة هنيك. فاليوم الفكرة أنا اللي بدي أوضحها، اليوم في فرق كبير بين إذاعة البحث ومذكرة الأحضار. مذكرة ما طلع مذكرة أحضار بحق حسان، إذاعة البحث اليوم تنزاع، بشان أنا أعطي يعني بشكل سريع للعالم تعرف، اليوم الجرائم المعلوماتية وقت حدا بيجي شكوى بيتصلوا فيه بقسم الجرائم المعلوماتية بيقولوا له أنت عليك شكوى فأنت لازم تراجع بكرة الساعة 10، حلو؟ ما بيراجع بكرة، بعد تاني يوم بيرجع بيدقوا له، ثالث يوم بيرجع بيدقوا له. هون هو كان محامي تبعه عم يتابعه، فهو وقت راح وعلى هي قصة الموبايل هون هو المحامي تبعه ونصحه أو ما بعرف شو اللي صار، أنا تحديدا عم بحكي على قصة مبارح. فهو طالع فيه مبارح إذاعة بحث مفترض، يعني هو ما كان عرفان فيها ولا المحامي تبعه عرفان فيها. فاليوم أنت بالقانون إذاعة البحث، لأنه هو أساسا جرائم المعلوماتية جرم التشهير هو جنحوي الوصف وليس جنائي الوصف، يعني هذا الشخص ما بيشكل خطر على المجتمع، مو عامل مثلا جريمة كبيرة لازم أنه تاخده من وين موجودة من وين ما كان. المفترض أنت تطلع بشخص إذاعة بحث اليوم مثلا تجي الدورية بتستنى إذا كان بمكان عام مثلا قاعد بمطعم، يعني بالقانون اليوم ما بصير تفوت على قلب المطعم تسحبه من قلب المطعم بهي الطريقة اللي هو انسحب فيها، أو إذا كان ببيته حتى ما بياخذوه من بيته بيستنوه تحت، يعني في أساليب مثلا ممكن يتبعوه يقطعوا له خط الكهرباء على سبيل المثال أو شيء إنه ينزل يشوفه ياخذوه، يعني مثل هيك قصص. أما إنه ياخذوه بهي الطريقة لا، حسان ما طلع فيه مذكرة أحضار.
0: طيب من الجهة التي أخذت حسان اليوم وأين قاتل هو الآن؟
1: هلا حسان أنا على هو ما بعرف اليوم إنه هو بقسم الجرائم المعلوماتية، أنا هو موكل اثنين محامين عم يتابعوا له أموره، يعني أنا مالي المحامي تبعه لحسان، أنا صديق يعني تعرفت عليه وكنا عم نتبادل الآراء وعم نتبادل النقاشات بالدعاوي تبعه. حسان على فكرة متابع كل الدعاوي تبعه، يعني ما هو هاملة مثل ما عم يقولوا العالم، على العكس تماما، ومو غايته كان هو بالحملة اللي عملها، هو لا غايته إنه يأذي حدا ولا غايته إنه هو يشهر بحدا، وأساسا هو قال أنا ما بيهمني الميديا بشكل عام، يعني أنا بيهمني القانون، يعني هو عم يطالب بحقوق عم يطالب بهي الأموال عن طريق القانون، ما عم يطالب عن طريق إنه يشهر، مو غايته كان التشهير بأي شخص من الأشخاص. فبرأيي أنا الطريقة اللي اتاخذ فيها حسان هي باطلة، إجراء القانوني هو باطل لأنه هو اتاخذ بطريقة يعني ما طلع بحقه مذكرة أحضار، فأنا برأيي هو باطل هذا الشيء اللي صار. يعني
0: طيب ما الإجراءات القانونية اليوم التي يحق لحسان أو عائلة حسان اتخاذها؟
1: هلأ بشكل عام اليوم المحامي تبعه بيراجع رئيس نيابة القسم المعلوماتية ولازم يخبروا انه هذا الاجراء باطل، انه انت اليوم ما طلع فيك انت مذكره احضار، انت طالع فيك اذاعه بحث وليس مذكره احضار. هو الطريقه اللي اتاخذ فيها من قلب المطعم هي تعتبر باطل، ما بيجوز يتاخذ بهي الطريقه بالصراحه، يعني الزعر اللي صار والطريقه اللي اتاخذ فيها، يعني انا برايي لا ما بصير هذا الحكي، يعني انه هو فيه اذاعه بحث، يعني مفترض هو عرفوا انه هو قاعد بهذا المكان بيستنوه برا، يعني بطريقه محترمه انت عليك كذا تفضل معنا بدون اي شوشره بدون اي زعر بين العالم، هذا هو الأصل يعني.
0: طيب وكم يوم سيبقى يعني حسان يعني محتجزا؟
1: هلا والله قبل ما نطلع نحكي هون على الهواء طلع انه عم يقولوا انه تنازلوا، هلا حيتنازلوا عن الدعوة، فالمفترض انه هو يوم الاحد يكون برا يعني. يعني هذا الافتراضي، يعني هلا هو امبارح يعني الشخص اللي مشتكي عليه صرح انه هو ليرجع من السفر وبده يتنازل، مع العلم يعني انه كان فيه مثلا يحكي المحامي تبعه يقول له انزل انه نازل مقدري مباشرة عن الدعوة من الصبح بكير، كان طلع الظهر على سبيل المثال، ولكن أنه هلأ طلع من حوالي نص ساعة يعني قبل ما أطلع أنا على الهواء، فعم يقول أنه طلع فيديو وشرح أنه هو خلاص حيتنازل عن هاي الدعوة. فأنا باعتقادي أنه يعني اليوم إذ ما بعتقد يلحقوا، بعتقد أنه اليوم الأحد راحت. يعني
0: برأيك ما أبرز الإشكاليات في قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية اليوم؟
1: كإشكاليات بالقانون بشكل عام يعني
0: اللي صدر بعهد النظام المخلوع؟
1: هلا هو هذا القانون هو يعني اساسا تعديلاته او هو القانون بذاته هو صدر بعهد النظام المخلوع هو اساسا ليكون يعني سيف ليحارب ما تبقى من الشعب، يعني ما تبقى انه الواحد يحكي. يعني على سبيل المثال يعني انا بشكل شخصي يعني مثلا طلعت باحدى الفيديوهات عم بحكي على مستشفى حكوميه يعني، وطبعا معروفه المستشفى انه بخدماتها السيئه مثل اي واحد تساليه بالشارع بيقول لك هي المستشفى من أسوأ ما يكون، فانا طالع فيديو عم بحكي عن هذا الشيء، تفاجأ حتى انه جاي علي شكوى من هي المستشفى، قال انا يعني بما معناه انه انا يعني عم شهر بهذا الصرح العظيم تبع انه خدماتهم ممتازه وانا عم يعني من هذا الحديث. فانت هذا القانون اليوم مو موضوع انه هو مثلا يعني يكفل حريات او والله يمسك العالم، يوم انت اذا مثلا على سبيل المثال نقضتي دائره حكوميه شو ما كانت تكون ممكن القسم القانوني تبعهم يروح يشتكي على الشخص اللي نقدهم، هي الفكره. عرفتي يعني انا اليوم مع قانون جرائم المعلوماتيه بس ولكن مو بهالطريق، هذا لازم يكون في تعديل.
0: هذا ما اردت الحديث به يعني برايك هل يجب تعديل هذا القانون ام الغائه كليا؟
1: هلا ليك نحكي لصراحة، اليوم أي بلد بالعالم لازم يكون فيها هو قانون رافعة الجرائم المعلوماتية، اليوم أنت بتبدأ حريتك وتنتهي حرية الآخرين، يعني أنا اليوم بده يكون هذا القانون معدل بطريقة، اليوم نحن بعد التحرير صار فيه سقف حريات عالي، يعني اليوم بأي بلد بالعالم أنا اليوم مثلا حقي أنقض وزير، حقي أنقض مثلا واحد شخصية مشهورة، حقي أنقض رئيس، حقي أنقض أي شيء أنا عم شوفه غلط، ولكن أنا مو نقضي لهذا الشيء معناته إنه أنا أروح أتحاسب لأني حكيت عن هذا الشيء. يعني اليوم بده يكون في تعديل له بطريقه معينه انه يكفى الحريات، يعني يكون كافل للحريات ولكن بطريقه انه يعني ما تكون هي الحريه هي مثلا ازعاج لغيري او والله ضرر لغيري، تسبب ضرر لغيري.
0: شكرا جزيلا لك المحامي عبد المنعم الدياب، كنت معنا من دمشق. الخبز في سوريا ليس مجرد مادة غذائية بل هو رمز للعدالة الاجتماعية وخط الدفاع الأول أمام الفقر والجوع في بلد عانى لسنوات طويلة، ولهذا تحديداً كان لأي قرار يمس الرغيف وقع مختلف عن غيره لدى السوريين. ومنذ سقوط النظام المخلوع شهد ملف الخبز التمويني سلسلة من التعديلات المتتالية، بدأت بتخفيض وزن الربطة من 1200 جرام إلى 1050 جرام مع الإبقاء على السعر كما هو، ثم جاء القرار الأخير لوزارة الاقتصاد والصناعة ليضاف إلى هذه السلسلة، إذ قضى بتخفيض عدد الأرغفة في الربطة من 10 إلى 8 أرغفة دون أي تغيير في السعر المحدد بأربعة آلاف ليرة سورية. القرار لم يمر بصمت على وسائل التواصل الاجتماعي بل تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً وأشعل موجة واسعة من الانتقادات والتعليقات الساخرة، حيث رأى كثيرون فيه تقليصاً متعمداً للدعم الحكومي في وقت بالغ الحساسية تتراجع فيه القدرة الشرائية للأسر السورية وتتصاعد الأعباء المعيشية. وبينما تتحدث الوزارة بارتفاع تكاليف الإنتاج وأجور العاملين في القطاع، كان للسوريين على وسائل التواصل رأي آخر. نشر شابان مقطعاً مصوراً ساخراً من قرار وزارة الاقتصاد في تعليق فكاهي عما يختلج في صدورهم من استياء إزاء هذا القرار الذي مس مادة لا يمكن المزاح بشأنها على موائد السوريين، الخبز صاحب دور البطولة في الطعام السوري.
2: هذا رغيف خبز يا حاتم، نص لكة ونص لية.
3: اي والله اليوم رايح بدنا نداري،
2: بدنا نوفر لانه وزير الاقتصاد نزل رغيفين من الربط.
3: صحيح. ايش فطر على هالسالفة يا اخي؟
2: يا اخي المشكلة نريد نوصل له فكرة انه المواطن على كل وجبة بده ياكل خبز.
3: صحيح.
2: والخبز يعني وجبة أساسية بالنسبة لنا يا للفقير، للمواطن الفقير.
3: أكيد. والله شفت أقول لك شغلة يا مشعل. وزير الاقتصاد ما يعرف إنه إحنا كشعب سوري ترانا بسيطين. يعني وعادي عندنا. فهمت علي؟ وأكبر طموحنا شنو؟ صحن زيت وزعتر ورغيف خبز.
2: يا أخي وزير الاقتصاد إذا يتعدد أنواع المأكولات على المائدة قدامه إحنا هي وجبة واحدة.
3: صح.
2: على الفطور وجبة وعلى الغداء وجبة وعلى العشاء وجبة واحدة، فبدنا ناكل خبز إجباري.
3: وبكل وجبة بدك تاكل خبز.
2: صح. على المعكرونة بدك تاكل خبز.
3: صحيح.
2: على البرقل، على الرز، يعني هذا طبعنا.
3: اي والله.
2: يعني معقول يروح ينزل رغيفين من الربطة؟
3: لا، وازيدك مشعر بيت، احنا والحمد لله عندنا عجيان تاكل الاخضر واليابس.
2: يا اخي ولدنا ياكلون.
3: نعم،
2: يعني انت على الفطور اذا ما تاكل لك رغيفين او ثلاث رغفان ما تقدر.
3: عجيك ياكل ست رغفان.
2: خمس رغفان.
3: صحيح.
2: فاحنا دولتنا
3: اتمنى. اي والله
2: دولتنا وقالي علينا ومتونسين. نعم. عليها ومكيفين عليها.
3: اي والله.
2: شوي شوي يا وزراء،
3: شوي شوي على هالشعب يا اخي،
2: كل يوم قرار يصدمني.
3: تمرونا يا اخي بهالقرارات. رغيفين رغيفين يا وزير الاقتصاد، تشيلهن من الربطه، الربطه اللي ما توقف دقيقه على هالعجيان.
0: وزارة الاقتصاد بررت خطوة رفع الأسعار وقالت إن القرار استجابة لارتفاع التكاليف وغلاء المحروقات والطاقة المشغلة للمخابز، وإنها كانت أمام خيارين، إما زيادة السعر أو تخفيض الوزن، ولجأت للتخفيض حرصاً على عدم المساس بالقدرة الشرائية للمواطن. طبعاً الموضوع لاقى تفاعلاً واسعاً بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، نستعرض جانباً من التعليقات، منها ما كتب حسين: ما عم أعرف شو بينه وبين رابطة الخبز من أول التحرير، اشتباكات بين الوزير والرابطة. وكنان علق: ستصبح الرابطة ثلاث أرغفة وتعتبر وجبة شخصية يومية لشخص واحد. بينما علق عبود: حسبي الله ونعم الوكيل، خاف بعد شهر ما نلاقي ولا رغيف والله المستعان. أما ريتا فكتبت: والله يمكن يجينا نهار ما يبقى بالربطة ولا رغيف باعتبار أهل دير الزور والرقة غرقت محاصيلهم من القمح وغيرها بمياه الفرات.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر.
1: كاميرا الناس.
0: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
3: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
4: لها تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، تستحق اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
5: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
6: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
7: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
8: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
9: البيانات الدقيقة.
10: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

0: تصريح من رجل أعمال واحد كاف لإثارة الجدل في الأوساط السورية وسط ضبابية في ملف الاستثمارات الأجنبية والخليجية في سوريا، ووضع جيوسياسي مربك في المنطقة يهدد أي اتفاق فعلي. فهل تنجح كل الاتفاقيات في الوصول إلى مراحل التنفيذ، أم أن دخول المصالح الشخصية قد ينهي ما تسعى إليه الدولة السورية لتحقيقه؟ في هذه الحلقة من الراصد الاقتصادي نفتح ملف الاستثمار في سوريا بكل تفاصيله، نناقش واقعه وعوائقه وما يحتاجه لينتقل من الوعود إلى التنفيذ، ونبدأ الحلقة كالعادة على أبرز الأخبار الاقتصادية لهذا الأسبوع. وقعت الشركة السورية للبترول عقداً مع شركتي كونوكو فيليبس ونوفاتيرا الأمريكيتين لتطوير عدد من حقول الغاز في سوريا وزيادة الإنتاج لدعم منظومة الطاقة وتعزيز إمدادات الغاز لقطاع الكهرباء. ويأتي العقد بهدف رفع إنتاج الغاز وتطوير البنية التشغيلية وفق أحدث المعايير الفنية واستقطاب الخبرات الدولية لإعادة تأهيل القطاع. من جانبه أكد وزير الطاقة محمد البشير أن العقد يعد محطة مهمة في تطوير قطاع الطاقة وتسريع التعافي الاقتصادي. وقعت وزارة الطاقة اتفاقية مع شركة العدادات السعودية لتوريد وتركيب 5 ملايين عداد مياه ذكي في مختلف المحافظات. وبحسب ما ذكرت الوزارة فإن المشروع يعتمد على تقنيات حديثة وتتيح قراءة فورية ودقيقة للاستهلاك، ما يسهم في ضبط الفاقد وتحسين كفاءة الفوترة وإدارة الشبكات. ومن المقرر تنفيذ المشروع على مراحل خلال 4 سنوات، مع التركيز على تدريب الكوادر بما ينعكس إيجاباً على تحسين الخدمة وضبط التوزيع بعدالة بحسب ما أكدته وزارة الطاقة. أعلن رئيس مجمع مصر الصناعي هيثم حسين عن توجه للمجمع لإنشاء منطقة صناعية في سوريا لدعم الإنتاج وتوفير فرص العمل، وأوضح خلال معرض بيلدكس الذي أقيم في دمشق أن المشروع سيشمل قطاعات الغذاء والنسيج والزراعة، إضافة إلى الصناعات المرتبطة بإعادة الإعمار. كما أشار إلى مباحثات مرتقبة مع الجهات السورية لتنفيذ مشاريع مشتركة. بدوره أكد القائم بأعمال السفارة المصرية في دمشق أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي، لافتا إلى دور معرض بيلدكس في دعم الشركات خلال مرحلة التعافي. رغم الزخم في الإعلان عن استثمارات ضخمة في سوريا، لا تزال الشكوك قائمة حول مدى ترجمتها إلى مشاريع فعلية، خصوصاً بعد تطورات لافتة في ملف المستثمر الإماراتي خلف الحبتور. التفاصيل في هذا التقرير.
1: بين أرقام تبشر بعودة سوريا إلى خارطة الاستثمار الإقليمي وتصريحات متناقضة تفتح باب التساؤل، يبدو أن الواقع على الأرض لا يزال ينتظر الإجابة. فبعد ساعات فقط من مقابلة أجراها رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور مع قناة CNBC عربية، أعلن فيها صراحة أنه لن يشارك في أي مشاريع استثمارية في سوريا وأنه سيكتفي بالدعم الإنساني، عاد الحبتور ليؤكد التزام مجموعته بتوسيع استثماراتها في سوريا، متحدثا عن مشروع أيقوني في دمشق يليق بتاريخ العاصمة، ومشاركة شكلاً لجنة مشتركة مع الحكومة لاختيار الموقع المناسب. الحبتور أوضح أن المجموعة دخلت السوق السورية منذ سبتمبر عام 2025 وبدأت بمبادرات إنسانية وبقطاع السيارات، مؤكداً أن التأخير ليس تراجعاً بل حرصاً على مشروع يليق بدمشق. وفيما تبقى الأرقام الرسمية المعلنة من هيئة الاستثمار السورية تتجاوز 56 مليار دولار استثمارات خلال عام 2025، مع هدف طموح للوصول إلى 100 مليار دولار في عام 2026. أما الأرقام الفعلية للاتفاقيات تتجاوز 21 مليار دولار مع قطر والسعودية والإمارات، موزعة بين 14 مليار دولار مع قطر عبر 14 اتفاقية و 6.4 مليار دولار مع السعودية عبر 47 اتفاقية و 800 مليون دولار مع الإمارات لتطوير الموانئ. الأرقام وحدها لا تبني اقتصاداً، بل التنفيذ على الأرض هو المقياس الحقيقي لنجاح هذا الحراك الاستثماري الذي ينتظره السوريون.
0: ولمناقشة هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف في الاستوديو الأستاذ غازي المهيني، المدير التنفيذي لشركة أكسايبر للاستشارات المالية والاستثمارية. كما يسعدنا أن ينضم إلينا عبر زوم من دبي الباحث الاقتصادي الدكتور محمود عبد الكريم. أهلا بكما ضيفاي الكريمان. يعني وأبدأ معك أستاذ غازي، يعني نحن لا نتحدث فقط عن تصريح الحبتور بذاته، لكن نتحدث عن التصريحات بشكل عام التي تصدر من المستثمرين الخليجيين، يعني خصوصا حول الوضع في سوريا. إلى أي مدى ممكن هذا النوع من التصريحات فعلا أنه تأثر على شهية بقية المستثمرين؟
2: بداية أشكر لكم هذه الاستضافة على قناتكم. دعونا نعود إلى الوراء قليلا فيما يخص الاستثمار في سوريا بشكل عام. الاستثمار عادة يحتاج إلى بيئة متكاملة، بيئة قانونية اقتصادية أمنية. بعيد التحرير توجهت سوريا إلى الاستثمار الخارجي، أو دعت إلى إعادة بناء سوريا عبر شركات الاستثمارية كي لا تتجه باتجاه القروض التمويلية وخلافه. الدولة أيضا، الدولة الجديدة قررت أن تسرع دخول الاستثمارات الأجنبية لسوريا، ولذلك هيئة الاستثمار أظن كانت تتبع إما لوزارة الاقتصاد أو وزارة المالية، أصبحت تتبع مباشرة للرئاسة وأصبحت هيئة ذات استقلالية، الهدف منها تسريع دخول الاستثمارات إلى سوريا. اليوم تسريع دخول استثمارات أو تشجيع استثمارات الدخول بسرعة قد يفقدنا شيء من الحوكمة أو شيء من الرقابة على هذه الاستثمارات. وهنا أصبح هناك خلط ما بين مذكرة تفاهم وما بين فرصة استثمارية حقيقية. عدد كبير من الأرقام التي طرحت كانت عبارة عن خطاب نوايا أو خلينا نقول تقديري أو تشجيعي وأحيانا رقم حماسي، لكن دولة مثل سوريا خرجت من حرب 14 سنة، وأساسا كلمة استثمار أجنبي تكاد تكون جديدة مختفي على سوريا. آخر قانون استثمار فعلي سوري كان في عام 1991، قانون استثمار رقم 10. بعد الفترة كلمة أو فكرة استثمار أجنبي غائبة عن المجتمع السوري، غائبة عن الدوائر السورية. فأظن ما أظن اليوم الشيء اللي نتكلم عنه، حصل هناك صدمة ما بين الحماس واستعجال النتائج والرغبة في جذب الاستثمارات، وما بين بيئة بيروقراطية قانونية طاردة للاستثمار. فاليوم الدولة تسعى إلى تسريع جذب الاستثمارات ويعني إعطاء كافة التساهيل. المستثمر اليوم يخرج من هيئة الاستثمار ويصطدم بالبيروقراطية في وزارة المالية، في وزارة الشؤون الاجتماعية، في وزارة الاقتصاد، في البلديات، في المحافظة. فاليوم البيئة بحد ذاتها يعني عذرا على الإطالة طاردة للاستثمارات. طاردة للاستثمارات أساسا. يعني أساسا النظام السابق كان يضع القوانين لطرد الاستثمارات ولجعل الاستثمار بيد العصابة الحاكمة. فاليوم مع تعطل البرلمان وعدم بدء في البرلمان اليوم، نحن مضطرين للتعامل مع القوانين القديمة التي وضعها نظام الأسد الطاردة للاستثمار وخلافه. كنتيجة اليوم هناك هذه التصريحات، هناك بعض خيبات الأمل، هناك فرار لبعض المستثمرين لأن الوعود كثيرة والاصطدام بالبيروقراطية كبير. لكن أرى ما أراه، يعني اليوم دولة خرجت من هذه الحرب ومن هذه الفترة الطويلة اليوم من الفساد وخلافه، تحتاج إلى فترة تحضير أكثر لكي تصبح بيئة استثمارية جاذبة.
0: طب أنا سأنتقل إلى دكتور محمود بهذا الخصوص. يعني عم يتحدث الأستاذ غازي عن موضوع البيروقراطية، وهي ثغرة. يعني يبدو أنه بعض الشخصيات القريبة من الحكومة أو التي تدعي أنها قريبة من الحكومة تستغلها وتذهب إلى بعض المستثمرين الخليجيين وتوعدهم. يعني برأيك كيف يمكن أنه ضبط هذا النوع من وجود الشخصيات أو المحسوبيات يعني في سوريا الجديدة؟
3: مساء الخير إليك ولضيفك الكريم وشكرا على الاستضافة.
0: هلا
3: يعني أنا برأيي هذا السؤال مهم بيلامس جوهر المشكلة، وبعتقد إنه الحل ما بيكون بملاحظة الأشخاص، هو بل بيكون ببناء منظومة بتجعل المحسوبية غير مجدية من الأساس. يعني نحن إذا بس بنشوف تجارب دول عديدة خرجت من صراعات راح نلاقي إنه المشكلة ما بتبدأ من المستثمر بل من غياب الشفافية، لأنه لما ما بتوجد تكون آلية واضحة لمنح الأراضي أو اختيار المستثمرين أو إسناد المشاريع، أكيد رح يظهروا هدول الأشخاص اللي بيدعوا القرب من مراكز القرار وبيصيروا بيبيعوا يعني بيبيعون النفوذ أو الوعود والمعلومات. هلا بسوريا اليوم نحن عم نتحدث عن اتفاقيات معلنة بعشرات مليارات الدولارات، بينما الاقتصاد نفسه ما بيتجاوز حجمه 21 مليار دولار. وبالتالي من الطبيعي أن تزداد محاولات الوسطاء والسماسرة للوصول إلى هذه الفرص، لأنه حجم الكعكة كبير مقارنة بحجم الاقتصاد. لذلك أنا برأيي في

0: وهون بيكون عندك يعني 5 أو 10 متنافسين، وبتعلن المعايير والنتائج، وبتكون يعني هون وبتقل مساحة المحسوبيات بشكل كبير.
1: لكن
0: بالإضافة للإقصاء،
1: دكتور محمود، يعني عذرا على المقاطعة، لكن بموضوع المزايدات بالذات، يعني هذا الموضوع حتى هذا كان هناك محسوبيات عليه، يعني ألم تسمع أيضا بهذا الخصوص أنه حتى المزايدات والمناقصات عم تكون لأشخاص معينين؟
0: هلا انا بموضوع يعني انا ك انا انا بموضوع المزايدات، يعني انا بس اذا عم تساليني كخبير اقتصادي وانا ما كجهه تحقيق او جهه رقابيه، انا ما فيني اكد وجود تجاوزات في مناقصه او مزايده بعينها اذا ما كان في وثائق او احكام او تحقيقات رسميه بتثبت ذلك.
1: نعم،
0: لكن
1: يعني
0: ما
1: نحن
0: يمكن
1: بحاجة
0: يأتيني
1: لوجود
0: يقوله
1: تحقيق.
0: طبعا، يعني انا بس اللي فيني اقوله انه في وجود هذه الشكوك بحد ذاتها، يعني وجود هذه الشكوك بحد ذاتها هي مشكله استثماريه. يعني لما بتسمع، يعني عندما بتسمع السوق او المستثمرين بشكل متكرر انه في مشاريع عم تروح لاشخاص محددين او بعض الشركات عم تحصل على فرص لانه هي اقرب الى دوائر القرار، حتى لو لم تكن كل هذه الروايات صحيحه، فالنتيجه واحده هي تراجع الثقه. يعني
1: نعم،
0: المستثمر الأجنبي ما بينظر فقط إلى القانون، هو بينظر إلى الانطباع العام. يعني إذا شعر أن المنافسة غير متكافئة وأنه الفوز بالمشروع يعتمد على العلاقات أكثر من الكفاءة، فغالبا ما راح يدخل بالمناقصة أصلا.
1: صحيح،
0: ولهذا بالسبب في الاقتصاد نحن ما بنسأل فقط هل يوجد فساد أو محسوبية، بنسأل هل يوجد آليات تمنع الشك بوجودهم. يعني فإذا عندك مثلا، أنت ناخذ مثال، إذا عندك مشروع أو مناقصة مشروع 500 مليون دولار، فمن الطبيعي أنك تسألي أنه كم شركة قدمت، شو هي معايير الاختيار، ليش فازت هاي الشركة بالتحديد، هل نشرت نتائج التقييم، هل يوجد حق للاعتراض أو التظلم. طب
1: نعم،
0: إذا ما كان هاي المعلومات متاحة رح تظهر الشائعات بشكل تلقائي سواء كانت صحيحة أو مبالغ فيها. وأعتقد أنا اليوم سوريا بحاجة إلى الانتقال من مرحلة يعني ثقوبنا إلى مرحلة إليكم البيانات والوثائق والمعايير،
1: صحيح،
0: لأنه نحن عم نحكي عن استثمارات معلنة بعشرات مليارات من الدولارات،
1: نعم،
0: بينما الاقتصاد السوري نفسه مثل ما ذكرت ما بيتجاوز 21 مليار دولار. يعني لذلك أي قرار يتعلق بأراضي، بموانئ، بطاقة أو اتصالات أكيد راح يكون تحت المجهر محلياً ودولياً. لذلك أنا لو سألني أحد هل توجد محسوبية، أنا بقول هذا أمر يجب يعني تثبته الجهات الرقابية والتحقيقات، وليس يعني المحللين الاقتصاديين. لكن لو سألوني في مخاوف تساؤلات بقول يعني أكيد، يعني نعم المخاوف حقيقية.
1: نعم، يعني هذا النقطة بالذات بتخليني انتقل لعندك أستاذ غازي، أني أسألك فعلاً شو هو السبب أنه لهلأ نحن ما شهدنا تنفيذ ملموس لأي مشروع من المشاريع يلي تم الإعلان عنها؟ يوضع فقط لائحات إعلانية طرقية في المكان، هذا المكان سيتم الاستثمار فيه للجهة الفلانية، ولكن لا يوجد عمال تعمل داخل هذا المكان.
2: كما ذكرنا، نعود للنقطة الأولى اليوم، سوريا بوضع الحالي بآلياتها بدساتيرها بقوانينها لا تشجع صراحة هذا الاستثمار الجديد. على سبيل المثال اليوم قد يكون مستثمر حقيقي وقد تكون دراسة جدوى ممتازة وقد نحصل على التراخيص، احتمال دائرة واحدة اليوم تعطل هذا المشروع لفترات، واحتمال هذا التعطيل إما لفساد، يعني سوريا لا يخفى على احد اليوم تعتلي درجات الفساد في العالم ما قبل سقوط النظام. يعني احنا ما كنا سويسرا بعدين صرنا دولة، لا هي دولة اساسا اليوم. القطاع العام اليوم بسوريا والبلد بشكل عام في اعلى مراتب الفساد عالميا. هذه البيئة ما زالت موجودة اليوم، يعني اليوم القطاع العام ما زال موجود بموظفينه بأدواته ببيروقراطيته. فاليوم الاستثمار الأجنبي ما زال يصطدم بالنظام القديم. كنتيجة اليوم هذا ما نراه اليوم تعطيل مشاريع، يعني حتى لو كان مشروع كما يعني حقيقي وحصل عن طريق مناقصة أو مزايدة وكانت كل الأمور نظيفة، اليوم أقل موظف اليوم في أقل دائرة في حكومية اليوم يعطل هذا المشروع، إما تدفعوا لي أو عطل المشروع في حالات كتير اليوم. اليوم الحل هل نقضي على القطاع العام أو نقضي أو نسرح جميع الموظفين؟

0: حتى تصريح جميع الموظفين لا يقضي في على هذا الموضوع. نحتاج إلى إعادة تشريعات، نحتاج إلى أتمتة، نحتاج إلى شفافية، نحتاج إلى وضع منصات رقمية تتابع كل هذه الفرص بشفافية مطلقة. يعني على سبيل المثال بالسعودية اليوم يوجد منصة واحدة لجميع المناقصات، يعني أي مناقصة تطرحها الدولة في أي دائرة موجودة على منصة واحدة، شفافية 99%. نحتاج إلى هذه الأدوات اليوم، نحتاج إلى تشريعات، تسريع المحاسبة، القضاء على الفساد. القضاء على الفساد يحتاج زيادة رواتب، يعني اليوم ما بحسن يجي عند موظف راتبه 100 دولار يقول له لازم ما تكون فاسد. فاليوم الموضوع يحتاج إلى تشريعات، إلى تقنيات، إلى أمور كثيرة. كما ذكرنا النقطة الأولى، الدولة كانت الفكرة، يعني لا أعتقد أن الدولة كان عندها إدراك لعمق أو عمق المشكلة الإدارية المخيفة في سوريا، لكن هي مشكلة 60 عام. القوانين السورية القديمة التي ما زلنا نعمل عليها ضد المستثمر سواء المحلي أو سواء الأجنبي، وما زلنا نعمل بها اليوم. على سبيل المثال اليوم هيئة الاستثمار أصدرت قانون استثمار جميل جدا ورائع جدا.
1: يعني ما الفرق بين هذا القانون وما كان مفروض يعني سابقا على وقت النظام البائد؟ يعني ألم يتغير القانون بشكل كامل بعد؟
0: الموضوع لا يتعلق في إصدار القوانين، الموضوع يتعلق في تطبيق هذه القوانين. على سبيل المثال، هل يوجد تعارض بين قانون الاستثمار الجديد وقانون قانون ما في وزارة المالية أو قانون ما في وزارة الاقتصاد أو قانون ما في مجالس الإدارة المحلية أو المحافظات؟ أكيد موجود هذا التعارض. إصدار القوانين على أوراق جميلة وبصيغ جميلة لا يحل المشكلة. يعني يجب أن يكون ندعم البيئة بكاملها، البيئة القانونية بكاملها. يجب أن يكون هناك نافذة واحدة، وهذا ما تعمل عليه أو أساس تشكيل هيئة الاستثمار السورية بهذه الطريقة، هو حتى تعمل على نافذة المستثمر، النافذة الواحدة للمستثمر. النافذة الواحدة للمستثمر، يأتي المستثمر الأجنبي يتعامل فقط مع هذه النافذة الواحدة عن طريق هيئة الاستثمار. لكن هذا يحتاج إلى تنسيق مخيف ويحتاج إلى تشريعات رهيبة في الباك جراوند. يعني اليوم يحتاج إلى تنسيق مع جميع وزارات ومؤسسات الدولة حتى يأتي هذا المستثمر ولا يضطر أن يواجه موظف هنا وموظف هناك وقانون هنا وعرقل هناك. الموضوع يحتاج أنا يعني إذا كنت في موقع المسؤولية أحتاج إلى الوقوف والنظر من بعيد وإعادة تحليل الأمور ومما تعلمت وتركيبه حتى نجد آلية أخرى لهذا الموضوع.
1: يعني دكتور محمود، يعني مثل ما ذكر الأستاذ غازي أنه هناك الكثير من الملفات والقضايا التي كانت عالقة منذ زمن النظام البائد وأيضا القوانين، لكن برأيك هل المستثمر الأجنبي لديه المرونة للانتظار؟ يعني إلى أي مدى قادر المستثمر الأجنبي أنه ينطر؟ يعني السوري قادر بيقول لك بلدي رجعت أنا بنطر ما عندي مشكلة، لكن نحن بوضع حساس وبوقت ضيق، إلى أي مدى نحن قادرين أنه نمسك المستثمر الأجنبي ونقول له انتظر معنا لحتى ننهي كل المتطلبات الضرورية لموضوع الاستثمارات؟
2: شكرا لك لهذا السؤال، لأنه هذا بصب يعني بصدد الموضوع. بصراحة المستثمر الأجنبي ما بينتظر إلى ما لا نهاية، وهي نقطة مهمة جدا لازم نكون نحن واقعين فيها. يعني مثل ما تفضلت، المستثمر السوري ممكن يقبل ينتظر لأنه عم يستثمر بلده وبيتحمل مخاطر أعلى بدافع الانتماء أو لأنه بيعرف أنه السوق يعني جيدة إلى حد ما. أما المستثمر الأجنبي بينظر إلى سوريا من ضمن عشرات الفرص الموجودة أمامه حول العالم. يعني هو لا يقارن سوريا بوضع السابق، بل يقارن بالسعودية، بالإمارات، بمصر، بالعراق والأردن وتركيا وحتى دول آسيا وأفريقيا كمان، اللي يعني التنافس كله هون بيصير على جذب رأس المال. لذلك السؤال بالنسبة له ليس هل سوريا تتحسن، بل يعني هل العائد الذي أحصل عليه في سوريا بيستحق هالوقت والمخاطرة مقارنة بفرص أخرى ولا لا؟ اليوم لدينا نحن واقع بيقول أن الاقتصاد حجمه بـ 21 مليار، بينما استثمارات معلنة بعشرات مليارات. هذا بحد ذاته بيعكس وجود اهتمام كبير بالسوق السورية، لكن الاهتمام شيء والالتزام النهائي بضخ الأموال شيء آخر. يعني المستثمر عادة يعطي ما يسمى يعني نافذة الانتظار. يعني إذا رأى في إصلاحات حقيقية عم تتحرك على الأرض ممكن ينتظر سنة أو سنتين أو ثلاثة حتى بالمشاريع الضخمة، لكن إذا مر الوقت دون نتائج ملموسة يبلش بيحول أمواله إلى أسواق أخرى. يعني إذا أخذنا مثال بسيط، إذا كان عندنا إحنا صندوق استثماري يعني مليار دولار للاستثمار مثلا، وبسوريا رح بيحتاج إلى انتظار سنتين لحسم قضايا الأرض والكهرباء والتحويلات المصرفية، بينما بيستطيع تشغيل المشروع نفسه هذا بدولة أخرى ب6 أشهر.
1: صحيح.
2: فتكلفة الانتظار هون صارت مرتفعة جدا. يعني الأمر ما عم يتعلق فقط بالوقت، بل ما يسمى اقتصاديا بتكلفة الفرصة البديلة. يعني كل سنة ينتظر المستثمر بسوريا هي سنة يخسر فيها عائد كان يمكن أن يحققه بسوق أخرى. فإذا كان يعني بيستطيع يحقق عائد 10% سنويا بسوق مستقرة، فإن تأجيل استثماره لمدة سنتين يعني أنه هو عم يتنازل عن 20% قبل ما يبدأ أصلاً.
1: دكتور محمود، بس تسمح لي أني أنتقل لضيفي في الاستوديو الأستاذ غازي. يعني أسألك عن خبر سمعته اليوم أو قرأته اليوم، هو عن ممكن إعادة تأهيل أو دراسة لإعادة تأهيل استثمار فندق دمشق مع شركة إعمار العقارية. إلى أي مدى أو يعني إمكانية نحن نعطي شركة مثل إعمار أن تقوم بهذا النوع من المشاريع اللي تعتبر صغيرة يعني طبعا لحجم الشركة وقدرتها التشغيلية؟
0: صراحة ما عندي المعلومات الكافية عن هذا المشروع، لكن كما ذكرت شركة إعمار هي أكبر شركات التطوير العقاري في الوطن العربي. المفروض نحكي عن منتجعات، نحكي عن مجمعات سكنية ضخمة، نحكي عن مدن سكنية ضخمة بهذا المشروع. ما بعرف شو الخلفية الموجودة، احتمال يكون فندق الشام هو تجربة أو خطوة أولى لإعمار، حتى تكون الهيد كوارتر أو تكون الهيد أوفيس تبع شركة إعمار في سوريا، لحتى شركة إعمار احتمال تشوف الواقع الفعلي من خلال مشروع بسيط جدا كيف التعامل. يعني قبل ما نحط مليارات الدولارات اليوم احتمال نبلش بمشروع صغير، نشوف هل الوعود اللي وعدتنا إياها الدولة وهي الاستثمار صحيحة بمشروع صغير، ومن ثم ننطلق إلى ما بعده. لكن يعني قد تكون المشروع مستعجل حاليا، ما في مستثمر او بحاجه لإعادة، ما عندي التفاصيل الكامل. لكن انا عودي نقطه اليوم موضوع الاستثمارات، خلينا نحكي عشان ما يكون موضوع تشاؤمي او موضوع يعني سوريا فيها فرص استثماريه حقيقيه. يعني لا شك اليوم عندنا قطاع النفط والغاز، هذا مجال استثماري كثير كبير يحتاج الى استثمارات وله ايرادات. عندنا مشاريع الطرق والمواصلات الدوليه اليوم، شبكه اليوم اوروبا الخليج الاردن، حتى الان موضوع مضيق هرمز اليوم هو ليس مشكله مؤقته. يعني الناس تنظر الى الحرب مشكله مضيق هرمز على انه مشكله مؤقته، لا، اليوم موضوع مضيق هرمز صار مشكله دائمه تحتاج الى طرق بديله. سوريا قد تعوض 30% عن حركه مضيق هرمز. مشكلتنا اليوم هي وصول المستثمر لهذه الاستثمارات. مشكلتنا اليوم بالورق، بالبيروقراطية، بالأنظمة اللي بتخلي المستثمر يوصل لاستثمارات ذات عوائد كبيرة. الموضوع اللي طرحه الدكتور انه نسبة الاستثمارات يجب ان تكون نسبة مئوية من الناتج القومي. سوريا حالة خاصة، سوريا بلد تحت إعادة الأعمار. نحن فاتورة إعادة الأعمار تصل الى 400 مليار دولار. نحتاج الى اموال 400 مليار دولار لإعادة بناء سوريا. هذا الموضوع يعني 400 مليار دولار يجب أن تنفق في العشر سنوات أو العشرين سنة القادمة. فنعم، نحن سوريا ما هي بلد مستقرة وبلد عم تعمل نمو طبيعي، نحن نبني البلد من تحت الصفر، فنحتاج إلى هذه الاستثمارات الكبيرة. بالنسبة للموارد اليوم في أساسا في شح بالكفاءات وشح في اليد العامل في سوريا في الوضع الحالي.
1: صحيح.
0: وأنا على تواصل مع عدد من الشركات اليوم في تفكير لجلب العمالة الآسيوية إلى سوريا.
1: نعم، هذا الموضوع سمعته أكثر من مرة.
0: نعم. فاليوم عندنا نقص في الكفاءة خلال 15 سنة وخلال 60 عام كلها كان في طرد للكفاءات وطرد للمهارات وطرد. يعني اليوم كل الشباب السوريين الشاطرين برات البلد اليوم.
1: صحيح.
0: مع احترامنا للكوادر اللي ضلت، لكن ما كان عنده فرصة تدريب وفرصة اهتمام. فاليوم نحن نحتاج هذه الأموال، نحتاجها اليوم. يعني أنا صراحة أنا يعني لو رجعنا إلى الخلف ورأينا السيناريو لم يكن بالإمكان أكثر مما كان. يعني نكون واقعين، اليوم سوريا بلد فيها مخاطر أمنية، فيها مخاطر سياسية، خارجة من حرب، إسرائيل على حدودنا، فلم يكن بالإمكان أكثر مما كان. لكن أنا مع موضوع التعلم وتصحيح الأخطاء وتصحيح المسارات.
1: نعم.
0: ما يطمئن اليوم أن الفرصة الحقيقية موجودة، الأصل نسميه الريل أسيت أو الأصل الحقيقي
1: موجود. وهو المواطن السوري يعني فعليا.
0: المواطن والأصول لدينا أصول، لدينا أصول اليوم. نعم. توحيد سوريا، عودة شرق سوريا إلى الدولة السورية، هذا يعني لو لم يتم توحيد سوريا كان على الاقتصاد السوري السلام.
1: أشكرك أستاذ غازي مهايني على هذه الإضافة، كنت معنا من الاستوديو، وأنت المدير التنفيذي لشركة إكسباير للاستشارات المالية والاستثمارية، وأيضا أشكر ضيفي عبر زوم الدكتور والباحث الاقتصادي محمود عبد الكريم، شكرا لكم على هذه المشاركة. وبهذا نصل إلى ختام حلقتنا من الراصد الاقتصادي لهذا الأسبوع، شكرا لمتابعتكم، ونعود إليكم بملفات اقتصادية جديدة الأسبوع القادم. كونوا على الموعد ودمتم بخير.

الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.

مساء الخير، نبدأ نشرتنا الإخبارية بالعناوين. جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في ريف القنيطرة الجنوبي، ومراسل تلفزيون سوريا يؤكد تفتيش منازل مواطنين. مجلس الشيوخ الأمريكي يصدر مشروع قانون لإلغاء محاسبة سوريا، والمجلس السوري الأمريكي يؤكد أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع. أزمة محروقات تؤثر في الكهرباء والخبز في الحسكة، ومراسل تلفزيون سوريا يفيد بتوقف أكثر من 80% من الأمبيرات. نتنياهو يؤكد رفضه الانسحاب من جنوب لبنان، ويقول إن إسرائيل ستحتفظ بالمنطقة الأمنية هناك.

0: فهذا مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأصبح الواقعة بريف القنيطرة الجنوبي. أوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية المتوغلة تألفت من 9 ناقلات جند، حيث أقدمت على مداهمة وتفتيش عدد من منازل المواطنين في القرية قبل أن تنسحب لاحقا من المنطقة. في السياق ذاته توغلت دورية أخرى تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية الحميدية بريف المحافظة، حيث اعترضت عددا من المدنيين وفتشت هواتفهم المحمولة وسط حالة من التوتر تشهدها المناطق الحدودية المتاخمة للجولان المحتل من جراء هذه الانتهاكات الميدانية المتكررة. ينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. محمد، إذا توغل جديد في قرية الأصبح وأيضا في الحميدية، كيف جرى ذلك؟
1: محمد، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي يعني لم يتوقف عن عمليات التوغل والانتهاك وتضييق على المدنيين والمزارعين في محافظة القنيطرة. البارحة ليلا توغلت قوة عسكرية بتسعة عربات عسكرية يعني أتت من قاعدة الأحمر غربي المتواجدة جنوب بلدة كودنا باتجاه بلدة الأصبح، ودخلت إلى بعض المنازل وقامت بتفتيشها دون أن تسجل يعني حالة من تسجيل حالات يعني اختطاف أو اعتقال لمدنيين، فقط اقتصرت على تفتيش بعض المنازل ثم عاولت الانسحاب باتجاه القاعدة العسكرية. طبعا القوة كانت مؤلفة من 9 عربات عسكرية وأيضا من يعني عربات عسكرية تحمل جنود محملين مدججين بالسلاح. أيضا في بلدة الحمدية يتم يعني إيقاف المارة وتفتيشهم وتفتيش جوالاتهم، خاصة عندما يدخل يعني السكان أو أهالي عفوا من خارج بلدة الحمدية يتم جيش الاحتلال الإسرائيلي لاعتراضهم وتوقفهم ومنعهم من التجوال داخل البلدة، ويقوم يعني بالتحقيق معهم ويقوم بتفتيش جوالاتهم، ربما يتأكد من يعني يتخوف جيش الاحتلال الإسرائيلي من عمليات التصوير من تصوير القواعد العسكرية. طبعا هذه الذريعة التي يتخوف منها ويقوم باتهام الأهالي والمدنيين بالتعامل مع حزب الله وإيران، يرسلون هذه الصور إلى تلك المجموعات، لكن بالفعل يعني الأهالي هم يعني لا يقومون بتصوير هذه الدوريات، لكن إنما يتخوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهي عمليات أمنية يقوم بها في كل منطقة عندما يقوم بالدخول إليها ويقوم بنصب حواجز ويقوم بتفتيش المدنيين وتفتيش جوالاتهم. أيضا هنا في الريف الشمالي محمد بن القنيطرة البارحة واليوم كان هناك عملية تجريف جديدة في محمية جبال الخشبة الطبيعية ما يقارب الدرمين من الأراضي الحمجية المزروعة بأشجار السنديان والملول المعمرة التي يبلغ عمرها يعني مئات السنين. تم تجريف اليوم والبارحة جزء من هذه الأشجار، ما عرف ما هو يعني السبب، لكن هناك يعني تبعد عن القاعدة الإسرائيلية التي تم إنشاؤها داخل المحمية الطبيعية بمسافة تصل إلى 1 كيلومتر، ولكن يعني قاموا بتجريف بعض الأشجار الحرجية هناك ثم عاودت الانسحاب الآليات تجاه القاعدة المتواجدة في محمية جبال الخشبة.
0: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا من القنيطرة. أعلن النائب العام حسن تربة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع فرار المشتبه فيهم من البلاد، تشمل إصدار مذكرات توقيف غيابية والتعاون مع الجهات الدولية المختصة في إطار دعم مسار العدالة الانتقالية. قال تربة إن وزارة العدل تعمل على ملاحقة المتورطين في الانتهاكات وتطبيق القانون، مؤكدا أن المحاسبة تشكل إحدى أولويات تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا. أوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية والهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين لملاحقة كل من يثبت تورطه أو تورطه في انتهاكات بحق السوريين وتقديمه إلى القضاء، مشيرا إلى اتخاذ تدابير لمنع مغادرة المطلوبين وإصدار مذكرات توقيف بحق الفارين. وأضاف أن النيابة العامة تسعى إلى تنفيذ هذه المذكرات عبر الانتربول والاتفاقيات الدولية والوسائل الدبلوماسية المتاحة بهدف تسليم المطلوبين ومحاكمتهم أمام القضاء السوري. كما أكد تربة العمل على توفير الحماية للشهود وتشجيعهم على الإدلاء بإفاداتهم، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية لتقديم الدعم التقني والتدريب وبناء القدرات بما يخدم مسار العدالة الانتقالية. كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن عمليات نقل وتسليم واسعة النطاق لأكثر من 6500 محتجز كانوا لدى قسد والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، وتم تسليمهم إلى الحكومة العراقية منذ عام 2019 تحت ذريعة الاشتباه بالانتماء لداعش. أوضحت الشبكة أن من بين المنقولين ما لا يقل عن 4700 مواطن سوري بينهم عشرات الأطفال واليافعين. وأكدت الشبكة أن مكافحة الإرهاب لا تبرر النقل الجماعي التعسفي للمحتجزين، ولا تعفي أي طرف من التزاماته الدولية لحظر التعذيب وحماية حقوق الإنسان، مطالبة كلا من قسد والسلطات العراقية بإنشاء سجلات وطنية علنية والكشف المباشر عن مصير هؤلاء المنقولين لضمان عدم ضياع الأدلة ومسارات العدالة الانتقالية.

0: هذا وقال مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لتلفزيون سوريا إنه يقع على عاتق الحكومة السورية مسؤولية إنشاء ملفات لمن نقلتهم قسد إلى العراق، مؤكدا ضرورة التواصل مع الحكومة العراقية لمتابعة أوضاعهم والتحقق منها.
1: في مسؤولية الحكومة السورية، يعني في تواصل، ولكنه أنا برأيي أنه محدود وضعيف مع الحكومة العراقية. الحكومة السورية هون يعني أول شيء هي لازم تبني هي ملفاتها بهؤلاء، وهذا انشغل عليه شوي بعد التحرير، وخاصة بعد تحرير سجن الهول، وهناك قسم كبير من السجلات يعني تم يعني ضائعة، وهذا بده شغل كبير جدا، ولكن يعني لازم يكون في لجنة مختصة مثل ما شفنا يعني بعد عمليات ضغط إعلامية كبيرة جدا، وتحرك الملف السجناء السوريين في لبنان. الآن نحن بحاجة إلى جهد مماثل للسوريين في العراق، وتبني ملفاتها وتخاطب الحكومة العراقية إنه هدول نحن مطالبة فيهم، ويعني بما يشمل طبعا هذا جزء هو بيكون بيندرج أيضا من وجهة نظرنا ضمن مسار العدالة الانتقالية، لأنه بهؤلاء في كشف مصير وكشف حقيقة، وأيضا مساءلة عن جرائم ربما يكونوا هن ارتكبوها هؤلاء اللي تم نقلهم ربما، ولكن هو بحاجة إلى عمليات تحقيق واسعة تقوم بها الحكومة السورية.
0: أفاد الدفاع المدني باستجابة فرقه ل 248 حريقا في عموم البلاد. بحسب الدفاع المدني فقد توزعت الحرائق إلى 24 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و 224 حريقا متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار وغيرها. وقال الدفاع المدني إنه تمكن من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها لمنع انتشارها، كما لفت إلى عدم تسجيل إصابات بين المدنيين واقتصار الأضرار على الخسائر المادية فقط. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسيطرة فرق الدفاع المدني على حريق اندلع في أراض مزروعة بالقمح في منطقة جوبكاس بريف حلب الجنوبي. بحسب مراسلنا فقد التهم الحريق نحو 20 هكتارا من محصول القمح قبل تمكن الفرق من إخماده خلال 45 دقيقة. يحذر الدفاع المدني بشكل متواصل من إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ويدعو إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات للحد من الحرائق في الأراضي الزراعية. هذا وقالت رئيسة منصة الغابات في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد رادا كاسوحة لتلفزيون سوريا إن المعطيات الحالية تشير إلى ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في غابات شمال غربي سوريا.
2: الخرائط تنتج في منصة الغابات في الاستشعار عن بعد استنادا إلى معطيات مناخية، وطبعا المعطيات المناخية اللي تصلنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ مشكورين، إضافة إلى معطيات الاستشعارية المتعلقة بالغطاء النباتي وتضافر مجموعة من العوامل التي تساهم في إنتاج هذه الخرائط. بالنسبة لرفع الجاهزية، طبعا احنا دائما في المنصة حرصنا على ان نعطي تحذيرات استباقية قبل يوم او يومين او ثلاثة ببعض الاحيان لاجل الانتباه. المعطيات الحالية تشير الى بداية الارتفاع، مثل ما تفضلت في المقدمة، بداية هذا الارتفاع تشير الى ان المناخ والجو العام بدأ ينحو باتجاه الخطورة.
0: أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان. قال مدير الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد غانم إن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في مجلس الشيوخ.
3: خطوة أمريكية جديدة تفتح الباب أمام إعادة رسم خريطة العقوبات على سوريا، تمثلت بتصديق لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012. هذا التحرك لم يأتي من فراغ، بل يمتد بجذوره إلى أواخر العام الماضي، حيث تقدم 3 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع القانون بقيادة السيناتورة جين شاهين وبمشاركة مارك مولين وجوني إرنست بهدف إلغاء التشريعين اللذين اعتمدت عليهما الإدارات الأمريكية المتعاقبة في فرض قيود وعقوبات على سوريا. هذه الخطوة تندرج ضمن مراجعة أوسع للسياسات الأمريكية تجاه سوريا وسط ترقب لما قد تحمله من انعكاسات قانونية واقتصادية، خاصة أن التشريعين شكلا لعقود ركيزة أساسية للضغوط الأمريكية على دمشق، حيث فرضا قيودا على الصادرات الأمريكية، كما جمدا أصولا سورية وأتاحا صلاحيات لواشنطن لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية. ورغم هذا التقدم لم يدخل إلغاء القانونين حيز التنفيذ بعد، إذ ما يزال يتعين استكمال المسار التشريعي داخل الكونغرس من خلال إقرار المشروع في مجلسي الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه كي يصبح قانونا نافذا. وفي المقابل فإن سوريا التي شهدت رفعاً واسعاً للعقوبات خلال الأشهر الماضية ولم تلمس بعض انعكاسات ملموسة، ما تزال تنتظر خطوات أعمق في مقدمتها رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب المفروض عليها منذ عام 1979 بوصفه العائق الأكبر أمام أي تعاف اقتصادي حقيقي.
0: ما هما قانونا محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان؟ التفاصيل في العرض التالي.

0: رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تترك إسرائيل مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان إلى سوريا. خلال مداخلة لنصار على قناة CNN الأمريكية، قال إن نزع سلاح الحزب هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية، مشيرا إلى أن لبنان عانى لسنوات من التدخلات الخارجية.
1: في ظل الصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لم يخلو هذا الصراع من حضور لبنان الذي أفحمه فيه حزب الله عندما أطلق عددا من الصواريخ باتجاه إسرائيل في شهر آذار الفائت، وقد أعاد ذلك دور الحزب إلى الواجهة كجبهة مساندة لإيران، وهو ما ترفضه واشنطن وتل أبيب اللتان تسعيان للحد من نفوذه. وفي هذا السياق كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا يتعلق بتفكيك حزب الله يتمثل في تولي سوريا دورا عسكريا لمواجهته داخل لبنان وتسهيل عملية التخلص منه. وكان آخر ما طرحه ترامب في هذا الإطار خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، حيث قال إنه اقترح على إسرائيل ترك مهمة التعامل مع الحزب لسوريا. وبحسب ترامب فإن الرئيس أحمد الشرع أبدى استعدادا لتنفيذ هذه الخطة، وهو ما يتناقض مع تصريحات الشرع نفسه خلال اجتماعه مع وفد من وجهاء ريف دمشق، إذ نفى بشكل واضح وجود أي نية أو حتى نقاش بشأن تدخل سوري في الشأن اللبناني، مشيرا إلى أن دمشق تدعم وقف الحرب في لبنان.
2: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. نحن نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي
1: لبنانيا رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح ترامب، مؤكدا في مداخلة مع قناة CNN الأمريكية أن نزع سلاح حزب الله هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس من صلاحيات أي قوى أو تدخلات خارجية، مضيفا أن لبنان عانى لسنوات من التدخلات الأجنبية. وبين التصريحات المتضاربة وإصرار ترامب، تبقى التساؤلات مفتوحة حول إمكانية حدوث تحول جديد في التوازنات الإقليمية، وما إذا كانت الساحتان السورية واللبنانية مقبلتين على سيناريوهات تعيد إلى الأذهان محطات سابقة كعام 1976 عندما تدخلت سوريا عسكرياً في الحرب الأهلية اللبنانية.
0: باشر فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة اللاذقية عمليات استلام محصول القمح من المزارعين عبر مركز قبو العمومية، وذلك ضمن موسم التسويق الحالي الذي يشهد اعتماد آلية رقمية جديدة للمرة الأولى. تهدف المنصة الإلكترونية المستحدثة إلى تنظيم حجوزات المزارعين وتحديد مواعيد توريد المحاصيل مسبقاً، بما يسهم بشكل مباشر في القضاء على مظاهر الازدحام أمام مراكز الاستلام وتسريع وتيرة تفريغ الحمولة، فضلاً عن الحفاظ على سلامة وجودة الحبوب الموردة. وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب سفر أن المنصة الرقمية أثبتت فاعليتها منذ اليوم الأول في تنظيم دخول الشاحنات وتقليص فترات الانتظار، بما يضمن انسيابية حركة التوريد لصالح المخازن الاستراتيجية. انضم إلينا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية. مساء الخير منير، كيف تسير عمليات استلام القمح من المزارعين؟
3: أهلا بك محمد. يعني هو اليوم الأول طبعا لاستلام مادة القمح ضمن المركز الوحيد في المحافظة في منطقة القرداحة، مركز قبو العوايمية في هذه المنطقة الذي جرى تأهيله ويعني تجهيز هذا المركز واستنفار طواقمه لاستقبال مادة القمح، وكان اليوم هو اليوم الأول. طبعا في كل يوم يكون الدوام لاستلام مادة القمح من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة السابعة مساء، يتم خلالها فحص المنتج وأيضا جودة المنتج وتقييم سعره، ومن ثم يعني إجراءات عمليات التفريغ والتخزين أيضا. وأيضا هنالك عملية متابعة دقيقة لهذا الموضوع كان يشرف عليها اليوم عند تواجدنا في مركز قبو العوينية مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب السفر، وأيضا مدير الزراعة عبد الفتاح السمر، أيضا كانوا متواجدين وقاموا بجولة للتأكد من يعني الإجراءات التي يتخذونها لاستلام مادة القمح. بدورنا أيضا التقينا بالمزارعين الذين أكدوا من أن الإجراءات الجديدة يعني محمد التي تم طرحها لا سيما المنصة الإلكترونية، نتحدث عن منصة إلكترونية للتسجيل ولتنظيم الدور.
0: إلى أي درجة يعني هناك التعامل مع المنصة مريح للمزارعين؟ هل يوفر عليهم وقت؟ هل هو سهل في المتناول؟
3: نعم، يعني هذا ما لمسناه في لدى المزارعين من أن يعني عملية تنظيم الدور كانت جيدة، خففت الازدحام بشكل كبير لا سيما داخل مركز الاستلام، المواعيد تكون دقيقة جدا، لا يعني لا يستغرق الوقت تقريبا 10 دقائق إلى ربع ساعة تكون الشاحنة قد أو السيارة قد أفرغت حمولتها وقامت بكل الإجراءات، لأن الإجراءات سريعة جدا. الموظفون في مركز قبو العوينية مستنفرون يعملون على قدم وساق، وهذا ما أكده مدير التجارة، قال بأن يعني الأمور لا تأخذ كأقصى حد ربع ساعة يكون المزارع قد يعني سلم المنتج واستلم الفاتورة التي سيتم صرفها بعد تقييم جودة محصوله. وهذا الأمر أيضا أكد مدير التجارة بأن هذا الأمر سيكون سريع أيضا لدفع مستحقات المزارعين. المنصة الإلكترونية سهلت بشكل كبير جدا عملية تنظيم الدور وخففت من الازدحام، وهذا ما أيضا يعني أبداه المزارعون من إعجابهم بهذه المنصة ومن أنها يعني خففت عليهم من عمليات الازدحام وعمليات التنظيم، وهي الأمور التي كانت لربما الأكثر إعاقة بالنسبة لهم. وهذا الأمر هو للمرة الأولى يجري في محافظة اللاذقية وفي سوريا عموما، يعني أن تكون هنالك منصة يتم من خلالها تنظيم الدور في سبيل تسليم مادة القمح.
0: منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية، شكرا لك. تشهد محافظة الحسكة أزمة حادة في المحروقات، ما أثر في الكهرباء وإنتاج الخبز وقطاع النقل، حيث توقفت معظم مولدات الأمبيرات عن العمل بسبب نقص المازوت، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من الأحياء. أفادت مصادر لتلفزيون سوريا بنفاد مخزون مادة المازوت وتوقف أكثر من 80% من مولدات الكهرباء الأهلية الأمبيرات في مدينتي الحسكة والقامشلي. تأتي هذه الأزمة عقب قرار شركة الجزيرة للنفط التابعة للإدارة الذاتية بتخفيض مخصصات المنطقة من المازوت الخدمي بنسبة 50%، بالإضافة إلى إعلان أكثر من 30 فرنا للخبز السياحي تعليق العمل احتجاجا على شح الوقود وارتفاع الرسوم الجمركية على الطحين. كما تسببت الأزمة بتضاعف تعرفة الركوب بين المدن والبلدات بريف الحسكة نتيجة اضطرار السائقين لشراء المازوت الحر بأسعار مرتفعة. قال مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات المهندس فراس البدين لتلفزيون سوريا إن مصدر الإنترنت في سوريا واحد وهو الشركة السورية للاتصالات، مشيرا إلى وجود كثير من الشركات التي تقدم وتروج للإنترنت الهوائي وهي غير مرخصة، وأن الحديث عن وجود إنترنت فضائي غير صحيح.
4: طبعا الشركات المرخصة هي شركات مرخصة لتقديم إنترنت لاسلكي، المصدر تبع الإنترنت المفروض يكون من الشركة السورية للاتصالات، فهو المصدر واحد للإنترنت بالبلد. في كتير شركات عم تقدم وعم تروج وعم تعمل إعلانات هي ليست مرخصة، المفروض المواطن اللي عم ياخذ هي الخدمة يتحرى عن الشركة اللي عم تقدم الخدمة. بعتقد أنه أسماء الشركات المرخصة موجودة على صفحة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، بده يسأل بده يتأكد الكواليتي، مش دائما جودة الخدمة اللي عم تتقدم من شركات اللاسلكي هي جودة مناسبة وفعلا هي عم تعاني من تقطعات.
5: انترنت فضائي، كلمة انترنت فضائي وكلمة ستارلينك مرخص، هل هي دقيقة؟
4: الرخصة لازم تكون اللي بيقول انه عنده انترنت فضائي أو مرخص هو لازم يكون في عنده رخصة من الهيئة الناظمة للاتصالات، وهي كتير عدد محدود جدا. فاللي عم يقدموا الخدمات هن المفروض يأخذوا الإنترنت من سوري للاتصالات. اللي عم يقول لك فضائي فهذا شيء أكيد مو صحيح.

أعلن وزير النقل والبنية التحتية التركي عبد القادر أورال أوغلو أن تركيا تعمل على إحياء مشروع سكة حديد الحجاز بصيغة حديثة في إطار جهودها لتعزيز الربط الإقليمي بين دول المنطقة. أوضح أورال أوغلو عقب زيارة أجراها إلى المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي أن المشروع يتطلب استكمال عدد من الأعمال والبنى التحتية خاصة في كل من سوريا والأردن. وأكد الوزير التركي أن بلاده تبذل جهودا مكثفة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ المشروع واستكمال مساره، بما يسهم في تعزيز حركة النقل والتجارة بين الدول المرتبطة بخط السكة الحديدية. أكدت القنصلية السورية في اسطنبول أن معاملات تصديق الوثائق الدراسية والمدنية وجوازات السفر أصبحت متاحة للمواطنين مباشرة من دون الحاجة إلى وكالة قانونية أو وسطاء. أوضحت القنصلية أن هذا الإجراء يأتي تنفيذا لتوجيهات وزارة الخارجية بهدف تسهيل إنجاز المعاملات للمواطنين داخل البلاد وخارجها وتخفيف الأعباء المالية وتكاليف السفر والتنقل، فضلا عن تسريع إنجاز المعاملات والحد من الازدحام وتقديم خدمات قنصلية أكثر مرونة وكفاءة تلبي احتياجات المواطنين. دعت وزيرة داخلية ولاية ساكسونيا السفلى الألمانية دانييلا بيرينس إلى منح السوريين المندمجين استقرارا قانونيا. أوضحت بيرينس أن عددا كبيرا من السوريين يعملون في قطاعات اقتصادية حيوية، حيث يشغل قرابة نصفهم وظائف تتطلب مهارات وخبرات متخصصة ويسهمون بفاعلية في دعم استقرار سوق العمل. هذا وانتقدت وزيرة الداخلية الألمانية غياب استراتيجية اتحادية شاملة في التعامل مع ملف السوريين المقيمين في البلاد.

0: أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه الانسحاب من جنوب لبنان، مؤكداً أن قواته ستحتفظ بالمنطقة الأمنية طالما أن الاحتياجات والترتيبات الأمنية الإسرائيلية تقتضي ذلك بحسب تعبيره. أوضح نتنياهو أن تل أبيب تواجه تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية العليا مع الحرص التام على الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الحليف الأمريكي. كما جدد نتنياهو القول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق طالما أنه يرأس حكومة إسرائيل، مشددا على أن حماية الجبهة الشمالية ومنع التهديدات الحدودية هما الأولوية القصوى لتل أبيب وفق قوله. انضم إلينا هادي صبارنا الصحفي من القدس المحتلة. أستاذ هادي مساء الخير. بالتزامن مع توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية، يؤكد نتنياهو أنه لن ينسحب من جنوب لبنان، كيف يمكن قراءة ذلك؟
1: نعم، هذا ما قاله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عصر هذا اليوم خلال افتتاح أحد الشوارع داخل إسرائيل. قال بأن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب وأن إسرائيل لن تنسحب من الجنوب اللبناني. في المقابل قال بأنه يقع في اختبار شديد هنا، بأن جيش الاحتلال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد خسارة العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومن جهة أخرى أيضا هناك أمر متناقض مع عدم خسارته لعلاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمؤسسة العسكرية الإسرائيلية قدمت عدة ثلاث نقاط رئيسية للمستوى السياسي الإسرائيلي، وهي حرية العمل داخل الأراضي اللبنانية والبقاء في مناطق أو نقاط عسكرية أقامها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال هذه الحرب داخل الأراضي اللبنانية، والتمسك أيضا بنزع السلاح حزب الله في تلك المكان. هذه الثلاث نقاط الرئيسية وضعها المستوى العسكري السياسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لأي شرط للانسحاب من الجنوب اللبناني. لكن هناك ضغوطات من قبل الإدارة الأمريكية على إسرائيل للانسحاب من الجنوب اللبناني، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد بأنه لن ينسحب من الجنوب اللبناني ولن ينسحب أو لم يغادر المناطق والنقاط العسكرية التي أقامها في تلك المكان. داخل إسرائيل ينظرون بحذر شديد إلى تلك الاتفاق الذي وقع بين إيران وأمريكا بأن الجيش الإسرائيلي سيضطر إلى الانسحاب من الجنوب اللبناني تحت ضغط الإدارة الأمريكية، وفي المقابل أيضا ينظرون بأن إسرائيل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد خسارة علاقته مع بما وصفها أصدقائه الأمريكيين. أيضا المعارضة الإسرائيلية قالت بأن رئيس الوزراء اتهمت الحكومة اليمينية وعلى رأسها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه غير قادر على الانسحاب من تلك الحرب، ولأول مرة قبل بأول أمس قام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتخويف الإسرائيليين لكسب أصواتهم داخل إسرائيل. قال لهم بأنه لولا إسرائيل لم تقم بالحربين الأخيرتين بين مع حزب الله ومع إيران فإن الإسرائيليين كانوا سيبادون في هذه اللحظات، لأن إيران كانت تخطط لتلك كما وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
0: إلى أي درجة هذا يمكن، يعني هذا الموقف الإسرائيلي يمكن أن يوتر العلاقة برأيك مع واشنطن، أم أن الغطاء الأمريكي مستمر؟
1: نعم، العلاقة هي متوترة خاصة في الأيام الأخيرة وبعد هذا الاتفاق الذي وقع بين إيران والولايات المتحدة. إسرائيل تنفست قليلا قبل أيام عندما اطلعت على النقاط التي وضعها الرئيس الأمريكي في هذا الاتفاق، لكن إسرائيل تخشى أن تجبر على الانسحاب من الجنوب اللبناني لأن إيران وضعت هذا أحد الشروط الأساسية وأكدت عليه أكثر من مرة. إيران أكدت بأن الاتفاق يشمل عدة جميع الجبهات وعلى رأس هذه الجبهات هي الجبهة اللبنانية. هناك توتر داخل إسرائيل وخوف شديد من أن يجبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإسرائيليين على الانسحاب من الجنوب اللبناني، وذلك دون تنفيذ أو دون نجاح أي هدف من أهداف إسرائيل التي وضعتها وهي نزع سلاح حزب الله أو وقف الطائرات المسيرة أو الانسحاب من الجنوب اللبناني أو القضاء على حزب الله.
0: شكرا لك هادي صبارنا الصحفي من القدس المحتلة. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة بمنطقة الليطاني جنوب لبنان في حادث أسفر أيضا عن إصابة 7 آخرين. قال الجيش في بيان له إن الرقيب أول ألكسندر فيلين سقط قتيلا، مضيفا أن ضابطا وضابط احتياط وجندي احتياط أصيبوا بجروح متوسطة، كما أصيب ضابط صف قتالي وجنديان من الاحتياط وجندية احتياط بجروح طفيفة. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل 3 أشخاص بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران التي تنص على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان. ذكرت الوكالة أن 2 قتلا بغارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفر تبنيت في جنوب لبنان، وكانت الوكالة أفادت في حصيلة سابقة عن مقتل 1 وإصابة آخر. تنضم إلينا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت. مساء الخير مايا، إذن الجبهة اللبنانية ما تزال ساخنة، مقتل 3 بغارات إسرائيلية وأيضا مقتل جندي إسرائيلي في الجنوب، ما آخر التطورات لديك؟
2: نعم محمد، على الرغم من الهدوء الحذر الذي ساد خلال ال4 أيام السابقة بعد اتفاق وقف إطلاق النار والاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران وانعكاس ذلك على الساحة اللبنانية، إلا أن اليوم عادت واشتعلت الأمور من جديد. مدفعية الاحتلال طالت اليوم احتلال علي الطاهر في الجنوب وكذلك بلدة كفر تبنيت المنطقة المحيطة بهذه البلدة، إضافة أيضا إلى مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في البلدة ما أدى إلى مقتل قتيل، وكذلك أيضا غارة إسرائيلية استهدفت منطقة عين التين في البقاع ما أدى إلى وقوع قتيل. الوكالة الوطنية تحدثت عن وقوع 3 قتلى في استهدافات متفرقة لجيش الاحتلال، وأعلنت الصحة اللبنانية عن وقوع وارتفاع عدد القتلى منذ 2 مارس حتى يومنا هذا إلى 3912 قتيلا جراء الغارات الإسرائيلية والقصف المدفعي الذي لا يزال حتى اليوم ولكن طبعا بوتيرة خفيفة عن ذي قبل، على الرغم من أن بعد يعني أيام قليلة سيتم انعقاد جلسة مفاوضات جديدة بين لبنان وبين إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية مقر الخارجية الأمريكية، إلا أن فعلا على أرض الواقع هناك فجوة في المطالب وهناك تناقض في التصريحات الإسرائيلية التي تشير إلى أن القتال لا يزال متواجدا في لبنان، وحزب الله أيضا يقول بأنه يتوعد ما أن جيش الاحتلال باستهداف مناطق في لبنان فإنه سيقوم بالرد، وبالفعل هذا ما فعله اليوم، قام باستهداف تجمعات وأيضا استهداف آليات لجنود جيش الاحتلال في محيط بلدة كفر تبنيت في الجنوب كانت تحاول التقدم ما أجبرها على التراجع. كذلك أيضا حزب الله يقول أنه بالمرصاد لكل تحركات مستجدة تكون في الجنوب اللبناني يقوم بها جيش الاحتلال. فيما يتعلق بجلسة المفاوضات التي تحدثت عنها هي ستعقد في 22 يونيو الجاري في مقر الخارجية الأمريكية للتباحث بعدة نقاط منها إنهاء الحرب بشكل كامل. نعم الغارات خفت وتيرتها ولكن الحرب لم تنتهي حتى الساعة في لبنان، وهناك خروقات موجودة في الجنوب وكذلك في البقاع الغربي. من المتوقع التحدث عن نقاط مهمة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي تتمحور حول خروج إسرائيل من لبنان وأيضا عودة النازحين، جميع النازحين إلى بلدتهم بما في ذلك النازحين من القرى الأمامية وأيضا أصحاب الأرض في القرى الأمامية وكذلك استعادة الأسرى، كل هذه النقاط وسواها فيما يتعلق بإنهاء الحرب بشكل كامل سيتم التطرق إليها في 22 من هذا الشهر بين لبنان في المفاوضات بين لبنان وبين إسرائيل برعاية أمريكية.
0: مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا من بيروت، شكرا لك. على الساحة الفلسطينية، صدق مجلس التخطيط الأعلى التابع لوحدة الإدارة المدنية في جيش الاحتلال الإسرائيلي على خطط لبناء 576 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب إنشاء مبنى في مدينة الخليل سيستخدم كمعهد لتدريس التوراة. بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، تشمل الخطط بناء 456 وحدة سكنية في مستوطنة شرق الضفة و120 وحدة في مستوطنة أخرى شمالها. من جهته، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز الوجود الاستيطاني وفرض وقائع على الأرض، مشيرا إلى خطوات إضافية تتعلق بسحب صلاحيات تخطيط من بلدية الخليل.

0: قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن 12 مليونا ونصف مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز الليلة الماضية، مشددا على أن الإيرانيين لن يحصلوا على المزايا الاقتصادية للصفقة إذا لم يحسنوا سلوكهم في المنطقة. بحسب نائب الرئيس الأمريكي فإن واشنطن ترغب في تحسين العلاقات مع طهران، لكن ذلك يتطلب التزاما إيرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إيران قد بدأت اليوم. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميا على نسخة من مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فرساي بفرنسا، في حين وقع نظيره الإيراني بدوره على نسخة أخرى من المذكرة. قال ترامب خلال توقيعه المذكرة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأمر لم يكن سهلا، في إشارة منه إلى صعوبة المفاوضات التي جرت بين الطرفين.
1: في مشهد لافت من قصر فرساي في فرنسا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بسجكيان بشكل منفصل مذكرة تفاهم لوقف الحرب بين البلدين بعد شهر من المواجهات التي هزت أسواق الطاقة وأشعلت سماء المنطقة. وخلال مراسم التوقيع وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترامب إن الوصول إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلا، في إشارة إلى تعقيد المفاوضات. وتنص المذكرة على وقف الحرب على جميع الجبهات مع التأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما اتفق الجانبان على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوما مع إمكانية التمديد وسط ترتيبات تشمل رفع القيود البحرية عن إيران وضمان حرية الملاحة وبحث آليات إدارة مضيق هرمز، إلى جانب التزام طهران بعدم حيازة أسلحة نووية ومناقشة ملف التخصيب ضمن إطار متفق عليه.

0: إذ تشير تقارير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة نتيجة التوترات وإغلاق مضيق هرمز دفع بنحو 20 مليون شخص إضافي نحو الفقر، في حين يواجه ملايين آخرون خطر انعدام الأمن الغذائي مع ضغوط واضحة على قطاعات الزراعة وسلاسل التوريد، رغم أن التأثير الكلي على الاقتصاد العالمي بقي محدوداً نسبياً. وبين آمال التهدئة ومخاوف التداعيات، يبقى نجاح الاتفاق مرهوناً بترجمة بنوده على الأرض على مدى 60 يوماً من المفاوضات المرتقبة لمناقشات الملفات العالقة.
1: شدد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على استعداد الولايات المتحدة لاستئناف العمليات واتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران إذا لم تلتزم بتعهداتها. أضاف هيكسيث أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، مؤكداً استمرار الضغوط لتحقيق هذا الهدف. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أعرب الوزير عن أمله في أن تتحرك الدول المستفيدة من حركة الملاحة للمساهمة في إعادة فتحه وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية. كما أشار الوزير الأمريكي إلى أن تغييرات في الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ستعتمد على تطورات الأوضاع والظروف الميدانية في المنطقة.

0: قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن أوكرانيا نفذت ضربات بعيدة المدى استهدفت مواقع داخل روسيا من بينها مصفاة نفط في موسكو. أضاف زيلينسكي أن العمليات شملت أيضا أهدافا في منطقة روستوف ومناطق تحت سيطرة الروسية في أوكرانيا. أوضح زيلينسكي أن هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، مشيرا إلى أنها استهدفت منشآت تدعم ما وصفه بآلة الحرب الروسية. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 555 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق متعددة. من جانبه قال رئيس بلدية موسكو إنه تم إسقاط نحو 180 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة، مشيرا إلى أن قوات الدفاع الجوي تواصل التصدي لهجوم واسع النطاق، مضيفا أن عددا من المسيرات تمكنت من الوصول إلى مصفاة MNBZ النفطية في موسكو قبل أن يتم التعامل معها. تنضم إلينا ليلى كف الغزال مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو. ليلى مرحبا بك. هجوم أوكراني كبير في العمق الروسي، كيف هو المشهد؟
1: مرحبا محمد. في الحقيقة فإن الهجوم الذي تعرضت له موسكو وضواحي موسكو صباح اليوم كان مكثفا وكبيرا جدا، لدرجة أن بعض الفيديوهات التي تداولت في وسائل التواصل الاجتماعية بدت لمعظم من تابع تلك الفيديوهات بأنها فيديوهات من الذكاء الاصطناعي. وكانت هذه الفيديوهات التي تم نشرها يظهر فيها استهداف مواقع المتواجدة بالقرب من منطقة كابوتنيا، حي كابوتنيا جنوب شرق موسكو، بما في ذلك مصفاة موسكو للنفط والمناطق المجاورة لهذا المصنع، بما في ذلك سوق السدافود الكبير، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة في المنشآت المتواجدة هناك. حسب السلطات الروسية فإن الهجوم على محطة النفط في كابوتنيا لم يؤدي إلى تسجيل ضحايا، وكذلك الأمر في سوق سدافود، لكن حسب المعلومات المتداولة في وسائل الإعلام وأيضا حسب معلومات

0: فإنه يعني إنه تم تسجيل عدة الإصابات، لكن المصابين لم يتم الإبلاغ عنه إلى الجهات المختصة، والبعض يظن بأن عدد المصابين قد يعد بالعشرات. بالنسبة للسلطات في محافظة موسكو، في ضواحي موسكو، فإن رئيس محافظة موسكو فوربيوف أعلن عن إصابة 17 شخصاً في مناطق متفرقة من ضواحي موسكو، بما في ذلك أطفال، بعد سقوط شظايا من المسيرات على المباني السكنية. في الوقت الذي كانت موسكو تعيش هذا الهجوم، كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متواجد في افتتاح قمة روسيا ورابطة دول شرق جنوب آسيا في قازان، وكانت القنوات الفيدرالية خلال ساعات الصباح وخلال ساعات النهار تبدأ النشرات الإخبارية بالحديث عن تلك القمة في قازان، ولم يتم الذكر إطلاقا عن الهجمات والحرائق التي كانت تهز موسكو منذ ساعات الصباح. إلى ذلك، فرغم أن هذه الهجمات كانت ربما من أعنف الهزمات منذ بداية ما يسمى بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، لكن لم يتم تشغيل صافرات الإنذار في أي منطقة من موسكو أو من ضواحي موسكو، ولا يتم إبلاغ المدنيين عن الأماكن التي يمكن التوجه إليها أثناء خطر المسيرات. إلى ذلك، فإن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أكد على أنه سيتم الرد على الهجمات الأوكرانية على الأحياء المدنية بشكل موسع.
1: شكرا لك ليلى كف الغزال، مراسلة تلفزيون سوريا من موسكو. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، إلى اللقاء.

0: صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدي اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معا إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.
1: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى بما تحدثت عنه تقارير إسرائيلية عن ضغوط أمريكية لمواصلة المفاوضات بين سوريا وإسرائيل بعد انقطاع نحو 6 أشهر، وما هي هذه الضغوط؟ محورنا الثاني في ساعتنا الأولى نبحث فيه تصريحات ترامب مجدداً عن مقترحه بدخول سوريا إلى لبنان لحل ملف سلاح حزب الله، ونسأل عن أسباب وأهداف الإصرار الأمريكي على هذا التدخل. نستهل ساعتنا الثانية ببحث موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لإلغاء قانونين لمحاسبة سوريا، ونسأل عن ماهية هذين القانونين والتحول الأمريكي لصالح سوريا وتداعيات ذلك عليها على الصعيدين القانوني والاقتصادي. أما في محورنا الأخير نناقش بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تم التوقيع عليها إلكترونيا بين البلدين وانعكاساتها على المنطقة والعالم بشكل عام. أهلا بكم.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضغوطاً أمريكية قد تدفع إلى استئناف المحادثات بين سوريا وإسرائيل بعد أشهر من الجمود. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن استئناف المحادثات يأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخل الرئيس أحمد الشرع في محاربة حزب الله نيابة عن إسرائيل على حد تعبيرها. كما أفادت الهيئة بأن المحادثات المباشرة بين الجانبين ستجري عبر قناة موازية للحوار المباشر القائم حالياً بين إسرائيل ولبنان. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسمها أن هناك ضغطاً أمريكياً جديداً على إسرائيل لاستئناف المحادثات، مضيفة أن دمشق أقل حماسة لهذه الخطوة.

0: نفتح هذا الملف مع السيد إيهاب جبارين الباحث والمختص بالشأن الإسرائيلي من رام الله، مرحبا بك. والسيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد خالد، إذا سألنا ماذا وراء هذا الإعلان اليوم أو ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، هل هناك فعلا عودة قريبة للمفاوضات بين سوريا وإسرائيل بعد انقطاع دام أكثر من 6 أشهر؟
1: دكتور إيهاب من فلسطين المحتلة، بالفعل هناك ضغوط أمريكية وفقا للتقارير الأمريكية والإسرائيلية لاستئناف وتجديد المفاوضات بعد انقطاع 6 أشهر. وتعرفين ربما أن هذه المفاوضات التي استمرت أكثر من عام دخلت في مرحلة شد حبل، وكان خط التباين واضح صعودا وهبوطا نتيجة التعنت الإسرائيلي. إسرائيل التي كانت من جهة تجلس على طاولة المفاوضات ومن جهة أخرى تتعنت، ووصلت إلى نقطة الذروة ونقطة تحول كبيرة في اجتماعات باريس 3 التي عقدت مطلع هذا العام برعاية أمريكية، وكان فيها تحول كبير في مسار المفاوضات من التصعيد نحو التهدئة. ولكن سرعان ما أتت الحرب الإقليمية وخلطت الأوراق، ورأينا هناك نوازع من قبل النظام الإيراني والنظام الإسرائيلي لتوسيع رقعة الصراع وجر المنطقة إلى حرب إقليمية. رفضت دمشق منذ البداية الاستجابة أو العمل تحت الضغط أو الرضوخ للاستفزازات الإسرائيلية. اليوم يعني تأتي هذه الدعوة بالتزامن مع الحديث الأمريكي والمقترح الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب والمثير للجدل بالطلب من دمشق لتولي مهمة التصدي أو مواجهة حزب الله بديلا عن الحكومة اللبنانية وعن إسرائيل. باعتقادي أن المفاوضات هي مسار منفصل، ولكن التوقيت يأتي في مرحلة حرجة، خاصة وأن هناك تباين صراحة.
0: إذن التوقيت مرتبط بالملف الدولي سيد خالد،
1: سوريا والإسرائيلي أو الأمريكي.
0: الملف مرتبط ب الملف مرتبط الآن، وتجديد هذه الدعوات للمفاوضات مرتبطة بالملف الدولي والاتفاقية مع إيران وبما صرح به ترامب، وأصر عليه أكثر مرة بالتدخل السوري لمعالجة ملف حزب الله. لكن الآن ما هي الضغوط التي من الممكن أن تمارس على الجانبين كي يكون هناك فعلا كما يعني جاء بهيئة البث الإسرائيلية خط موازي لما يحدث في لبنان بالمفاوضات مع لبنان؟
1: نعم، حقيقة هذه الجولة التي يدعو عليها الجانب الأمريكي تأتي في ظل متغيرات إقليمية وهي الحرب الإيرانية وهذا الطلب الجديد. يعني لم يعد مسار المفاوضات ثنائيا، اليوم هناك تباين بين أهداف ومصالح كل من الأطراف سواء سوريا أو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية. ودعيني أؤكد أن المشكلة ليست سوريا، اليوم سوريا حتى لا تمتلك الطرف السياسي لطرق أبواب تل أبيب لعقد اتفاق أمني، وإنما هي يعني تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي لكف الاعتداءات الإسرائيلية. إسرائيل التي دخلت في حالة من التخبط بعد سقوط نظام الأسد وفقدان التوازن الاستراتيجي كنتيجة طبيعية للسابع من أكتوبر، لذلك استمرت باعتداءاتها. تريد دمشق كف هذه الاعتداءات والوصول إلى تفاهمات أمنية للالتفات إلى بناء البيت الداخلي، وتعلن دمشق صراحة بأن أولوياتها لبناء للساحة الداخلية، وهي لن تكون طرفا في أي صراع، يعني نجحت عبر دبلوماسيتها النشطة في تجنب النتائج المباشرة للحرب الإقليمية. أما الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك يعني طيف واسع من الأهداف التي تسعى من ورائها في مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية. أول ما عبر عنه الرئيس الأمريكي في مايو عام 2025 عند إلغائه العقوبات عن سوريا، طلب انضمام سوريا ولبنان إلى الاتفاقيات التطبيعية، ولكن خفضت واشنطن سقف توقعاتها إلى يعني كل ما تريده الآن الوصول إلى كف الاعتداءات. ولكن
0: هل فعلا خفضت
1: الحرب الإيرانية؟
0: هل فعلا خفضت؟
1: وخاصة بعد
0: يعني سيد خالد، هذا يدفعنا إلى السؤال، هل فعلا خفضت الولايات المتحدة، وهنا سأنتقل إلى، اسمح لي للسيد إيهاب مرحبا بك من جديد، هل فعلا الولايات المتحدة خفضت من ضغوطاتها أو من سقف توقعاتها من الجانب السوري بخصوص اتفاقية وتفاهم مع إسرائيل، وستكتفي بموضوع الجانب الأمني؟ وهل إسرائيل مضطرة لأن تذهب لهكذا مفاوضات إن يعني لم تحصل شيئا جديدا؟
2: تحياتي لك أستاذة رضا ولضيفك الكريم من دمشق الياسمين. يعني بداية قبل الحديث عن سقف التوقعات، أنا باعتقاد مهم جدا ومثير أصلا، يعني ليس قضية عودة المفاوضات بحد ذاتها بل تغيير وظيفة هذه المفاوضات، تحديدا عندما نتحدث عن إعادة هندسة البيئة الإقليمية إجمالا في داخل الشرق الأوسط. لأنه في تقديرات إسرائيلية عديدة الحرب مع إيران أو بشكل أدق الاتفاقية مع إيران أفرزت واقعا جديدا في المنطقة. واشنطن تحديدا في هذه، أو هذا ما تخشاه إسرائيل تحديدا، بأن واشنطن لا تريد فقط احتواء إيران بل تريد تثبيت نتائج هذه الحرب سياسيا، وبالتالي هنا تظهر سوريا كحلقة مركزية. فبالتالي إذا كان الحديث عن تخفيض سقف توقعات بمعايير معينة، هنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن من هذه الزاوية الضغط الأمريكي لا يهدف بالضرورة إلى إنتاج اتفاق سلام سريع، بل إلى بناء محور إقليمي جديد تكون دمشق جزءا منه. ولهذا السبب أنا باعتقادي يعني جاء الربط ما بين
0: ما هو
2: سوريا.
0: هذا المحور الذي تتحدث عنه سيد إيهاب، إذا كنت تريد فعلا أن تشرح لنا، باعتبار أن الولايات المتحدة من خلال تصريحات نستطيع أن نستشف أنها فعلا تريد أن تهندس المنطقة بشكل جديد، وتريد أن تتفرغ لقضايا تهمها أكثر مثل الصين. صحيح. ويعني أمور مختلفة ومشاكل الشرق الأوسط لا تنتهي.
2: صحيح كليا، أنا باعتقادي كذلك جزئية الربط ما بين سوريا ولبنان أصلا هي لم تكن عبثية. يعني الإدارة الأمريكية البيت الأبيض ينظر إلى الملفين كسلة واحدة، من جهة ضبط الحدود حتى إن صح التعبير ما بين سوريا ولبنان، وبالتالي كذلك يعني منع نفوذ، بالذات في ظل هذا الاتفاق منع نفوذ أي نفوذ إيراني في داخل الشرق الأوسط إجمالا. ولهذا السبب هنالك بنية لتسريع هذا أو لتسريع نتائج هذه المفاوضات. الآن أين تكمن المعضلة الأساسية؟ بنت الولايات المتحدة كل ورقتها، ورقات التطبيع واتفاقيات إبراهام، بأن إسرائيل هي شريك مهم ومحوري واستراتيجي الذي يستطيع أن يضبط المنطقة بمعايير معينة، أي بكلمات معينة إسرائيل كان يجب أن تكون قوة إقليمية في داخل الإقليم، وبالتالي هذه القوة الإقليمية يمكن لدول الإقليم الاعتماد عليها والاستناد عليها، و رغبة تل أبيب إجمالا بأن تكون تل أبيب هي بوابة الشرق الأوسط نحو الغرب. ولكن لاحظي نتائج هذه الحرب تحديدا نسفت كل البنية التي كانت تبني عليها الولايات المتحدة سرديتها إجمالا، لأن إسرائيل أثبتت بمعايير معينة أنه يوجد لديها فائض من القوة، ولكن لا تستطيع أن تترجمه إلى فائض من الدبلوماسية والسياسة. تحديدا بكلمات أخرى ربما فقط لكي نكون أكثر دقة، نحن نتحدث عن دولة لربما قد تكون قوية ولكن أمام حكومة ضعيفة لا تستطيع أن تقود هذه المرحلة. ولهذا السبب أحد أهم أوراق الضغوط الأمريكية على إسرائيل تحديدا الآن هي الانتخابات الإسرائيلية. هنالك شباك زمني 3 أشهر، لماذا لا تستغله الولايات المتحدة أمام هذه الحكومة إذا أرادت دعمها في المرحلة القادمة؟
0: نعم. طيب سيد خالد، إذا سألناك أيضا ماذا تريد إسرائيل فعلا من هذه المفاوضات وفق الرؤية الأمريكية وضغوط الأمريكية، وهل الولايات المتحدة كما كنت تقول ستغير من سقف توقعاتها وتخفضها، باعتبار أن الجانب السوري أيضا ليس متشجعا لهذه المفاوضات؟
1: أولا دعيني أوضح نقطة أن كيف واشنطن خفضت من سقف توقعاتها عبر مسار المفاوضات الطويل بسبب التعنت الإسرائيلي والازدواجية التي تمارسها تل أبيب بين المفاوضات والاعتداءات الشبه اليومية. ولكن ظهر بسبب الحرب على إيران، لا أريد أن أسميه شرط وإنما هو طلب غريب من الولايات المتحدة الأمريكية بدخول سوريا إلى يعني بالتدخل السوري في لبنان، وهذا طلب صراحة لا يقرأ الشروط الموضوعية ولا يقرأ حتى المصالح السورية والإقليمية. لا يوجد هناك رضا يعني لا سوري ولا من الحكومة اللبنانية ولا حتى من قبل اليمين المتطرف، خاصة بنيامين نتنياهو الذي يبحث عن نصر شخصي أو كما يسميه النصر المطلق. لذلك يعني اليوم اختلفت يعني الأهداف خاصة من قبل الجانب الأمريكي. أما بالنسبة لسؤالك ماذا تريد إسرائيل، إسرائيل صراحة لا تمتلك استراتيجية واضحة، وهذا الكلام ليس ذاتيا، يعني عبرت عنه العديد من الدراسات، واليوم هناك إفادة حديثة حديثة عبرت عنها الباحثة الأولى في معهد دراسات الأمن القومي والتابع لجامعة تل أبيب وهو من أهم مراكز الأبحاث في إسرائيل، يرفض صناع القرار، يعني هو دعينا نسمي إنجاز التعبير هو مركز مرموق، يشير إلى أن هذه التوغلات الإسرائيلية لا تحمل بعدا استراتيجيا، وأن واشنطن التي كانت تغض الطرف عن هذه الاعتداءات يبدو أنها كورقة مساومة على دمشق تحسبا لأي تسويات إقليمية أو حتى في ترتيب المنطقة إقليميا. وأشارت بوضوح إلى أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية هي وسيلة وليست الهدف. وكذلك عبر السياسي والمفكر الإسرائيلي إيال سيزر الذي ينتمي إلى تيار اليمين، قال أن تل أبيب لا تعرف ماذا تريد في الجبهة اللبنانية، هي لا تستطيع إدارة الحرب لأن لا يوجد هناك استراتيجية واضحة، هي فقط تعرض الجنود الإسرائيليين للاستهداف، ولا تستطيع أيضا إدارة السلام في ظل
0: طب هذا الأمر سيد خالد مرتبط بالحكومة المتطرفة أم مرتبط بالعقلية الإسرائيلية التوسعية بشكل عام؟ أنت قلت أن ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات في سوريا تحديدا خاصة بعد التحرير هو ليس هدف، هو خطوة تكتيكية لتفاوض عليها لاحقا وتحقق مطالب. إذن من هنا نستشف أن هناك أهداف أبعد وأخطر من ذلك.
1: هو متعلق بحكومة اليمين المتطرف ومتعلق شخصيا بنيامين نتنياهو لحسابات سياسية شخصية تكتيكية. وأنا أشار يعني وكما أشار الضيف الكريم إلى مسألة التوقيت ومسألة الانتخابات، اليوم بنيامين نتنياهو يبحث حتى عن مخرج تشريفي وفق العديد من التقارير داخل إسرائيل، هو يبحث عن يعني الحصول على عفو رئاسي، ولكن هذه مسألة معقدة، يرفض الرئيس الإسرائيلي منحه عفوا رئاسيا من دون الاعتزال السياسي أو الخروج من المشهد السياسي، ولكن هو لا يريد ختم حياته السياسية بالسجن. وأعيد وأكرر يعني الرؤية التي أقدمها على شاشة تلفزيون سوريا منذ سنوات، ألا وهي رؤية الدمج الاقتصادي والأمني والتي كررها الضيف العزيز الدكتور إيهاب من فلسطين. اليوم المنطقة شهدت تحولات عملاقة وهي الآن في مرحلة المخاض نحو الذهاب إلى عصر الدمج الاقتصادي والأمني، تمثل ذلك بالقضاء على المشروع الإيراني إقليميا والقضاء على الكيانات ما دون الدولة أو المشاريع الإيديولوجية التي تبحث عن خطط خارج الحدود ودعم أنظمة ذات بعد تنموي تهتم بالقضايا الداخلية. ولكن حدثت عقبتان، وخاصة السابع من أكتوبر وهذا التاريخ المفصلي في تاريخ منطقة الشرق الأوسط والذي ضرب المشروع الصهيوني في العمق صراحة، والعقبة الثانية هي الحرب ضد إيران التي أيضا خربطت الأوراق، لأن التسوية الإقليمية الكبرى القادمة يقف في وجهها الأنظمة ذات البعد الإيديولوجي، ويتمثل ذلك في النظام الإيراني وأيضا اليمين المتطرف في إسرائيل. لذلك نرى أن اليمين المتطرف يحاول اللعب في الوقت بدل الضائع لخلق وقاعة على أرض الميدان وأيضا لخلق مكانة جيوسياسية. لذلك لا يوجد هدف واضح وصريح أو استراتيجية واضحة لإسرائيل في سوريا.
0: لا أعلم سيد إيهاب إن كنت تتفق مع السيد خالد أنه لا يوجد استراتيجية واضحة لإسرائيل في سوريا أو في المنطقة، علما المحور الذي تحدثت عنه هو التحالفات الجديدة والدمج الاقتصادي الذي تحدث عنه السيد خالد يعطي انطباعا بأن ما سيحدث مستقبلا هو اتفاقية أبعد من الاتفاقية الأمنية إن تمت عبر المفاوضات بين سوريا وإسرائيل ولبنان وإسرائيل،
2: لأن هنالك لدي تحفظ معين حتى وإن كان لديها هذه الحكومة ولهؤلاء يعني جموع حكومة بنيامين نتنياهو إجمالا المتطرفة لديها تصريحات قوية بكل ما يخص سوريا ولبنان وما إلى ذلك من أمور، ولكن يجب أن ندرك أن في نهاية المطاف يعني جل مقدوراتهم الفعلية التي تترجم سياساتهم هي ما بين البحر والنهر، وهذا هذه النقطة الأولى. أي نعم هنالك رغبات استيطانية، هذه ليست يعني محض يعني عشوائيات، بل هي فانتازيا حقيقية، رغبات استيطانية في داخل سوريا وفي داخل لبنان هذا لا يكفي، ولكن هم يدركون جيدا بأن جل قدراتهم تحديدا الآن مبنية ما بين البحر والنهر. وأنا باعتقادي بأن بنيامين نتنياهو يدرك بأنه أي نعم هو بحاجة لتحصين حدود إسرائيل إجمالا، وربما ذكر ذلك كثيرا بكل ما يخص إسرائيل الكبرى على سبيل المثال، ولكن جل فعاليته هي مضمونة ما بين البحر والنهر. ولهذا السبب نرى ما يجري في داخل الضفة الغربية، التوغلات في داخل غزة وانسياح الخط الأصفر، ولكن في داخل سوريا هنا تدخل بقوة مستعرة أنا باعتقادي ترتيبات الأمن القومي الإسرائيلي، إذا أراد أصلا بنيامين نتنياهو كذلك تثبيت هذه الحدود لكي يورثها إلى المرحلة المقبلة، بالذات أنه يبني حياته السياسية الأخيرة وسنواته السياسية الأخيرة. بالتالي أي نعم، ربما وفق التقديرات الأمنية والأمن القومي الإسرائيلي ربما كانت تبرر وجودها في الجنوب السوري باعتبارات أمنية مباشرة، ولكن ما يلفت الانتباه في أوراق بعض الباحثين الإسرائيليين هو التحول من مفهوم الاحتفاظ بالأرض إلى مفهوم استخدام الأرض كأداة ضغط بمرحلة سريعة جدا، يمكن القول تحديدا بكل ما يجري في داخل
0: سوريا. طيب تاريخيا سيدي، هل دخلت إسرائيل واحتلت أي مكان وخرجت منه، وخاصة أنه هذه التخوفات لدى السوريين بعد دخول إسرائيل إلى مناطق كثيرة وما تقوم به من نقاط ومداهمات للمنازل وكل الانتهاكات التي تعرفها، هناك من يتخوف بأن إسرائيل عندما تدخل إلى مكان لا تخرج منه ولا حتى باتفاق؟
2: التخوف شرعي، لدينا تجربة على سبيل المثال في داخل سيناء، ولكن كان هنالك مقابل، كنا نتحدث عن بيغن والسادات وما إلى ذلك من أمور عملية ربما توصف بالسريعة ما بين حرب 73 حتى 82 آبان توقيع الاتفاقية، اتفاقية كامب ديفيد ما بين الطرفين. هذا من جهة. الجهة الأخرى التي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار، نعم هنالك مطامع استراتيجية في داخل الجولان إجمالا وهضبة الجولان، وهي خارج نطاق التفاوضات.
0: قمة جبل الشيخ، هذا الموقع الذي يحقق كل رغبات ومطامع إسرائيل بكشف المنطقة
2: بدون أدنى شك. جنوبي لبنان بالمناسبة كان كذلك هنالك حالة من الاستنزاف التي أدت إلى انسحاب إسرائيل منها، ولكن هذا كله يجب هنا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن كنا نتحدث آنذاك عن ساسة إسرائيليون خرجوا المؤسسة العسكرية إجمالا، وبالتالي لكي تستطيع إسرائيل أصلا أن تترجم هي بحاجة لساسة وسياسيون يفهمون الواقع الموجود والتحديات الموجودة. ولهذا السبب نقول أنه في ظل هذه الحكومة يمكن القول بأنه غير وارد بأن يقوم بأية عملية انسحاب، ولكن في ذات الوقت لن يكون هنالك أي عملية تثبيت، لأن من يملك زمام هذه الأمور في نهاية المطاف هم الدولة العميقة أيا كان وصفها، أي بكلمات يمكن القول بمفاهيم بالأمن القومي الإسرائيلي، السيطرة على مناطق داخل سوريا ليست هدفا استراتيجيا بحد ذاته، بل وسيلة لإجبار دمشق على تقديم أثمان سياسية وأمنية، ولكن هذا يلزم شريك إسرائيلي أو حكومة إسرائيلية تستطيع القيام بمثل هذه الخطوات، الحكومة الحالية أبدا لا.
0: طيب سيد خالد، إذا سألناك بالنسبة للحكومة السورية والطرف السوري إلى أي مدى هو مستعد لهكذا مفاوضات، ما هي نقاط القوة التي من الممكن أن يستند إليها في هكذا مفاوضات، وهل فعلا ستكون النتائج مرضية للسوريين وتحقق الدمج الاقتصادي الذي تحدثت عنه، علما أن موضوع الدمج الاقتصادي يعني يعتبر أكثر من ملف الأمني، يعتبر علاقات وتجارة متبادلة يعني.
1: أولا، ما يحدث بين سوريا وإسرائيل هو تفاوض تقني على مسائل أمنية وليس من ضمن معادلة السلام الإقليمي، أي عصر الدمج الاقتصادي والأمني، ذاك متعلق في المنطقة وهو ليس
0: أتحدث فيما لو تم الضغط على الطرفين في مرحلة قادمة، باعتبار أن المفاوضات إلى الآن هي لم تبدأ بشكل فعلي، إلى الآن لا شيء فعلي وحقيقي وجدي.
1: نعم، هي مفاوضات شد حبل صراحة، لأن الطرف الإسرائيلي يتعنت ولا يمتلك استراتيجية واضحة. أما بالنسبة لسؤالك ماذا تمتلك دمشق، دمشق يعني دخلت هذه المفاوضات بصراحة بواقعية سياسية واتسمت يعني مفاوضاتها بالمرونة، يعني اليوم لا تفاوض على الحقوق الوطنية أو السيادة، هي كل ما تريده العودة إلى أجواء 8 ديسمبر وانسحاب إسرائيلي كامل والتزام باتفاقية 74، هي المرجعية القانونية التي تحكم العلاقة الحدودية وبين سوريا وإسرائيل. ولكن يعني أيضا دمشق حاولت عدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية، لذلك نقلت المواجهة من أرض الميدان إلى المواجهة الدولية أو ما نسميه معركة الشرعية الدولية، وهي اليوم تجمع رصيدا دبلوماسيا عبر توافقات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى انتهاج يعني سياسة التوازن الدقيق مع العديد من القوى المتنافرة حقيقة، أو دعينا نسميه ومسارات دمشق المتعددة. ولكن يبدو أن المقترح والطلب الطالب الأمريكي الأخير يعتبر هزة في يعني عمل اهتزاز في العلاقة الحديثة المتشكلة بين دمشق وتل أبيب، خاصة بين دمشق وواشنطن، خاصة أن الإدارة الأمريكية تدعم وجهة نظر سوريا في مسار المفاوضات. لذلك يبدي المفاوض السوري مرونة ولكن من دون التنازل أو يعني السيادة يعني من دون التنازل عن الحقوق الوطنية. لذلك رفض دمشق بشكل رسمي الرضوخ للطلب الأمريكي جملة وتفصيلا، ويعني أشارت إلى أنها تحترم سيادة لبنان وحكومة لبنان، لذلك هي تولي الأهمية للقضايا الداخلية. أما بالنسبة للجانب الإسرائيلي صراحة أيضا هناك يعني اليمين المتطرف لا يريد يعني أن يخسر هذا المكسب، وخاصة بنيامين نتنياهو الذي يعني يضلل الجمهور الإسرائيلي الذي يتحدث ليل نهار بأنه أنقذ الشعب اليهودي من الإبادة الإيرانية وأنه قلب الطاولة على الجبهات السبع، ويغفل حقيقة أن دمشق أو سوريا الجديدة خرجت من لعبة المحاور ولم تعد إحدى الجبهات السبع التي تخشاها إسرائيل. لذلك هو بين السطور يضع كلمة سوريا للتجيش الإعلامي، وحقيقة هناك العديد من التقارير داخل إسرائيل تقول بأن سوريا الجديدة لا تشكل أي تحدي أمن قومي إلا في جزء بسيط فيما يتعلق بالعقيدة العسكرية الجديدة بعد 7 أكتوبر، ألا وهي الأحزمة الآمنة، ويعني مصالح إسرائيل الأمنية يمكن تحقيقها ليس بالتوغلات والعربدة العسكرية، وإنما باتفاق طويل ومستدام برعاية أمريكية. لذلك يحاول اليمين المتطرف مراكمة العديد من الأوراق، المساومة متعددة الاتجاهات سواء في الانتخابات الحالية في إسرائيل أو ضد المعارضة أو ضد سوريا وضد الإقليم، وحتى في اتجاه الإدارة الأمريكية، لأن هناك أيضا تباينات تظهر بين الحين والآخر بين واشنطن وتل أبيب فيما يتعلق خاصة
0: يعني
1: في الجبهة الشمالية في سوريا ولبنان.
0: ربما توزيع للأدوار باعتبار أنه حتى لو كان هناك خلافات تكتيكية مرحلية بين ترامب ونتنياهو، ولا نتحدث هنا عن الدولة الأمريكية وإسرائيل، هذا مختلف، إلا أنها يعني ليست شيء معني بالعلاقة الاستراتيجية. سيد إيهاب، بدي أسألك أيضا بالنسبة لإسرائيل، إلى أي مدى هي مستعدة لأن تعود لاتفاقية 1974 بأن تكون فعلا هذه الأراضي التي دخلتها وهذه يعني الاستراتيجية الجديدة التي تعمل بها، أن الأرض هي وسيلة وليست الهدف في هذه المرحلة في سوريا، إلى أي مدى هي مستعدة أن تقدم تنازلات؟ وكيف نستطيع أن نربط بين المسار التفاوضي بين سوريا وإسرائيل وبين سوريا بين لبنان وإسرائيل؟
2: لاحظي تحديدا بأن ذريعة إسرائيل إجمالا ربما مع لبنان وكذلك بطبيعة الحال مع سوريا هي بأنها تتذرع أمام واشنطن بأنها لا تتحدث أو يوجد إشكالية بالإدارة المركزية لهذه الحكومات للمنطقة للقطاع الجغرافي، أي بكلمات أخرى هنالك حالة من الفوضى، نحن لا نثق لا بالحكومة المركزية السورية ولا بالحكومة المركزية اللبنانية لكي تقوم بالمحافظة على الأمن المستتب في القطاعات الحدودية. هذه الذريعة الأولى بالنسبة لإسرائيل أمام واشنطن. الآن لطالما كان هنالك تقدم في بناء الدولة السورية تحديدا عندما نتحدث عن هذه النقطة، هذا رويدا رويدا يضعف الموقف الإسرائيلي بالمجمل يمكن القول. ولكن لاحظ بالمناسبة، إذا كنا قد تحدثنا عن 6 أشهر هادئة دبلوماسيا لكنها كذلك كانت بطبيعة الحال شبه هادئة أمنيا وعسكريا، لم يكن هنالك الكثير من الاحتكاكات الإسرائيلية في غضون 6 أشهر التي مضت. أي واضح جدا أن هنالك ضغوطا تمارس على إسرائيل في داخل هذا القطاع وفي داخل هذا النهج عفوا. الآن الخشية الإسرائيلية إجمالا هو من أن يكون هنالك أي نجاح جزئي لهذه المفاوضات يجعل واشنطن تضغط لاحقا على إسرائيل نفسها، فإذا قدمت عفوا دمشق خطوات أمنية قد تبدأ الإدارة الأمريكية بمطالبة بخطوات إسرائيلية بالمقابل، أي تقليص الوجود العسكري وليس بالضرورة انسحاب بالكامل من داخل سوريا، الانسحاب من بعض النقاط المتقدمة على سبيل المثال وتجميد بعض الأنشطة العسكرية، هذا الأمر الذي نراه على أرض الواقع تحديدا هنا. وهنا تحديدا في هذه النقطة قد تظهر داخل إسرائيل معارضة من المؤسسة الأمنية وليس فقط السياسية، التي ترى أن الاحتفاظ بحرية العمل العسكري أهم من أي تفاهمات ورقية بطبيعة الحال. هذه المعضلة التي قد تدخل إليها إسرائيل، ولكن مرة أخرى ربما وهذه نقطة مهمة جدا، بيغن وريغن والكثير من القطاعات الأخرى أو الالتزامات الأخرى الأمريكية الإسرائيلية السابقة وصلت إلى حد النقاش الحقيقي والصاخب ما بين المؤسستين. طيب. ولكن هي إجمالا كانت تبدي وتمارس حدود القوة التي ليست مطلقة أنا باعتقادي لإسرائيل في داخل الإقليم إذا أرادت الولايات المتحدة ذلك.
0: طيب إذا بدأت المفاوضات سيد إيهاب، وهذا السؤال موجه لك وأيضا لاحقا نريد إجابة من سيد خالد، إذا بدأت المفاوضات قريبا بين الجانب السوري والجانب الإسرائيلي غير البنود الأمنية، ما هي أهم الأمور التي من الممكن أن يتم التفاوض عليها ومناقشتها بضغوط أمريكية أو برعاية أمريكية، باعتبار أن أمريكا تتحدث عن استقرار سوريا لكن بالمقابل ما تقوم به إسرائيل لا يقول أنها تريد أن تستقر سوريا، بل تعجبها حالة يعني الانتهاكات والخروقات والفوضى؟
2: لهذا السبب تحديدا يمكن القول إجمالا بأن المفاوضات الحالية لا تنظر إليها إسرائيل أبدا لا، تماما كما هي المفاوضات مع لبنان. نعم. كمفاوضات سلام بين دولتين بقدر ما هي مفاوضات على وظيفة سوريا في النظام الإقليمي الجديد ما بعد هذه الاتفاقية. هذا ما سوف تحاول إسرائيل تحديدا التشديد عليه في داخل هذه المرحلة القادمة أكثر من
0: ما هو هذا الدور الوظيفي الذي تريده إسرائيل فعلا من سوريا في المرحلة القادمة في الشكل الجديد للمنطقة؟
2: تحديدا هذا الأمر قد يكون نوعا ما معقد بينما باعتقاد إسرائيل في بعض الحالات تحديدا ربما لم ترتب استراتيجية واضحة إجمالا مما تريده من سوريا، وهذه نقطة مهمة جدا كما كنا قد ذكرنا، هي معضلة إسرائيلية بالمجمل، ولكن لاحظي بأن إسرائيل تقدم اللاءات ولكنها لا تقدم ما تريده بشكل قاطع. ما هي الوظيفة في داخل النظام الإقليمي؟ هذه نقطة جديرة بالوقوف عندها بشكل موسع باعتقادي،
0: وربما يعني هي تقوم فقط بعدم إعلان أهدافها لأن أهدافها غير محدودة وتوسعية بشكل كامل. سيد خالد بنصف دقيقة لأنه انتهى وقتي، أيضا ما هي النقاط برأيك التي سيتم نقاشها فيما لو عادت المفاوضات قريبا؟
1: المفاوضات أولا لا يوجد رغبة سورية حقيقية للوصول إلى هذه المفاوضات لولا الاستفزازات الإسرائيلية، وأيضا تل أبيب غير واضحة، هي تريد استغلال المرحلة الانتقالية في سوريا لخلق مكانة جيوسياسية وخاصة اليمين المتطرف الذي يعرف بأنه سيكون خارج اللعبة في التسويات الإقليمية، لذلك هو دخل في حالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي. باعتقادي أن المفاوضات سابقا دخلت في مرحلة شد الحبل ولم تثمر عن نتائج، وأيضا في المدى المنظور لن تثمر عن نتائج بعد الطلب الأمريكي الأخير وخاصة في ظل الانتخابات الإسرائيلية الحالية.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما السيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا من دمشق، شكرا للسيد إيهاب جبارين الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا من رام الله. نناقش في محورنا القادم الإصرار الأمريكي على تدخل سوري في الملف اللبناني.
3: أنا من ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
4: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
3: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
4: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
3: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت.
4: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
3: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
4: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
3: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة

شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضغط. وقت ينادوا صناع التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عفان، انت حترجع عايش وحترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم، وشو في علاقات بينك وبينهم. دول يا جماعه مات، شيلوه، حدا يعمل له قاموا صار يضحكوا عليه.

0: رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تترك إسرائيل مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان إلى سوريا. وخلال مداخلة لنصار على قناة CNN الأمريكية، قال إن نزع سلاح الحزب هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية، مشيرا إلى أن لبنان عانى لسنوات من التدخلات الخارجية.
1: في ظل الصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لم يخلو هذا الصراع من حضور لبنان الذي أفحمه فيه حزب الله عندما أطلق عددا من الصواريخ باتجاه إسرائيل في شهر آذار الفائت، وقد أعاد ذلك دور الحزب إلى الواجهة كجبهة مساندة لإيران، وهو ما ترفضه واشنطن وتل أبيب اللتان تسعيان للحد من نفوذه. وفي هذا السياق كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا يتعلق بتفكيك حزب الله يتمثل في تولي سوريا دورا عسكريا لمواجهته داخل لبنان وتسهيل عملية التخلص منه. وكان آخر ما طرحه ترامب في هذا الإطار خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، حيث قال إنه اقترح على إسرائيل ترك مهمة التعامل مع الحزب لسوريا. وبحسب ترامب فإن الرئيس أحمد الشرع أبدى استعدادا لتنفيذ هذه الخطة، وهو ما يتناقض مع تصريحات الشرع نفسه خلال اجتماعه مع وفد من وجهاء ريف دمشق، إذ نفى بشكل واضح وجود أي نية أو حتى نقاش بشأن تدخل سوري في الشأن اللبناني، مشيرا إلى أن دمشق تدعم وقف الحرب في لبنان.
2: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. عم نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي
1: لبنانيا رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح ترامب، مؤكدا في مداخلة مع قناة CNN الأمريكية أن نزع سلاح حزب الله هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس من صلاحيات أي قوى أو تدخلات خارجية، مضيفا أن لبنان عانى لسنوات من التدخلات الأجنبية. وبين التصريحات المتضاربة وإصرار ترامب، تبقى التساؤلات مفتوحة حول إمكانية حدوث تحول جديد في التوازنات الإقليمية، وما إذا كانت الساحتان السورية واللبنانية مقبلتين على سيناريوهات تعيد إلى الأذهان محطات سابقة كعام 1976 عندما تدخلت سوريا عسكرياً في الحرب الأهلية اللبنانية.
0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والباحث السياسي من إسطنبول، مرحبا بك. والسيد نقولة شحود الكاتب والمحلل السياسي من ولاية ميزوري، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد نقولة، لماذا هذا الإصرار من قبل الرئيس ترامب على موضوع أن تدخل سوريا وتعالج ملف حزب الله في لبنان؟ هل هو توريط أم أن فعلا هناك عدم ثقة بموضوع إسرائيل وقدرتها على حل هذا الملف؟
3: سيدتي مساء النور لإلك ولضيفك الكريم والمشاهدين. بعتقد بمعرفتي بالرئيس ترامب يعني كيف يتصرف، هو عبارة إذا بدك عن بيحاول الرئيس ترامب يضغط على الحكومة اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية بأنه إذا أنتم ما يعني نزعتوا سلاح حزب الله فأنا عندي خيارات أخرى منها الخيار السوري. ما بعتقد هو جدي بالموضوع، وإذا كان هناك من الجدية رح بتكون بنسبة 5% على 95%. الرئيس دونالد ترامب عم بيحاول يضغط على رئيس الجمهورية اللبنانية لأنه في مفاوضات غدا بواشنطن، وهذه المفاوضات عم بيحاول أنه يقول للحكومة والدولة اللبنانية أنه شدوا ركابكم، بالعربي شدوا ركابكم، يعني أنتوا إذا ما أخذتوا خيار نزع سلاح حزب الله أنا عندي حلول، وهالحلول رح بتكون هي إحدى هي الحل السوري. ما بعتقد،
0: لكن هذا الأمر ليس مطمئن أيضا، يعني بحال فشلت الحكومة اللبنانية بالتعامل مع هذا الملف ستكون الضغوط أكثر على الحكومة السورية، ولبنان تحاول منذ فترة ليست بالقليلة أن تسوي هذا الملف بموضوع حزب الله ولم تستطع، هذا واقع.
3: هلا بالنسبة للشعبين السوري واللبناني عانينا كثير من الأنظمة، نعم، اللي كانت سابقا أكيد تحية للشعب السوري والحكومة السورية. ترامب هو يسعى، بس هل رح بتصير؟ أنا بأكد لك أنه حظوظ هيدا الخيار أقل من 5%.
0: نعم.
3: الشعب السوري والنظام السوري الجديد أو الدولة السورية بعتقد أوعى من أنه تفوت بموضوع حساس للغاية بالنسبة لللبنانيين.
0: نعم.
3: والسوريين، يعني نحن عانينا ما عانيناه من النظام السوري السابق، بأكيد الشعب اللبناني لا يستطيع أن يكون بهكذا وضع مرة أخرى، وبعتقد أنا الرئيس السوري عنده من الوعي أنه ما يفوت بتوريطه،
0: وهذا ما صرح به أكثر من مرة بأنه لن يتدخل في لبنان. لكن دكتور عبد الرحمن، لا أعلم إن كنت تتفق مع السيد نقولة بطرحه بأن موضوع فعلا ما يصرح به ترامب هو فقط ضغط على الحكومة اللبنانية كي تكون أكثر جدية بالتعامل مع حل ملف حزب الله، وإلى أي مدى الحكومة السورية قادرة عن يعني على أن تصمد في وجه هذه الضغوطات إن كانت ستكون أكثر في الفترة القادمة؟
4: أولا دعيني أوضح بأنه حقيقة أنا راجعت تصريحات ترامب، لا يوجد في كل التصريحات إشارة واضحة بأنه المطلوب من سوريا أو ما يرغب فيه من دور سوريا أنه يكون دور عسكري. لهذا السبب صحيح أنه هو يعني الإشارة إلى نزع سلاح حزب الله في السياق قد يؤدي إلى الاستنتاج بأن هناك عمل عسكري يمكن أن تقوم فيه سوريا، لكن ترامب يدرك جيدا، وليس فقط يدرك جيدا، هو لديه ما يكفي من المعلومات ولديه أيضا ما يكفي من المبررات أن لا يدفع سوريا باتجاه عمل عسكري قد تكون ارتداداته داخلية. اليوم هناك إجماع داخلي في سوريا بأنه ما في إمكانية لعمل عسكري من هذا النوع. الرئيس صباح
0: ولا رغبة حتى، ليس فقط إمكانية،
4: ولكن أولا صحيح يعني يمكن أن تفهم تصريحات ترامب فيما يخص التدخل السوري كجزء من الضغط في سياق المفاوضات الجارية لحل المشكلة في لبنان. الأمر الثاني، أو حتى طبعا هو ليس ضغط على اللبنانيين، أعتقد أنه ضغط على الإسرائيليين، لأنه التقارير التي يعني صدرت عن تل أبيب خلال اليومين الماضية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية يعني ترفض بشدة أي دور سوري، وهذا يعني بأنه بالفعل استخدام يعني سوريا أو استخدام اسم سوريا في خضم الحديث عن لبنان هو جزء من الضغط على الطرفين، سواء على لبنان أو على بشكل رئيسي على الإسرائيليين يعني أكثر من اللبنانيين. الأمر الثاني هو أنه حتى لو ألغينا الدور العسكري في النهاية لبنان مهمة لسوريا، وسوريا لديها هوامش تحرك ليست بالضرورة عسكرية، لذلك أعتقد أنه الإشارة إلى دور سوريا في لبنان يتجاوز المسألة العسكرية بشكل رئيسي إلى مسائل أخرى، لأنه ضمان أن يكون لبنان مستقر لن يكون يعني ممكن.
0: مثل ماذا دكتور عبد الرحمن، مثل ماذا من الممكن أن تلعب سوريا دورا في لبنان غير الجانب الاقتصادي والحدود المشتركة وحماية الحدود وتهريب المخدرات؟ ما هو الدور الذي من الممكن أن تلعبه يعني لإنهاء ملف حزب الله؟
4: يمكن شوي من المبكر الحديث عن ما يمكن أن يحدث، لكن بالتأكيد هناك أشياء غير عسكرية يمكن لسوريا أن تلعب فيها دور مهم ويمكن أن تشكل ضامن للمرحلة المقبلة. أعتقد أنه لدى سوريا فرصة كبيرة، يعني يمكن أن ما نتحدث شوي بالتفاصيل، بس حصر التفكير بالمسار العسكري أو بالأعمال العسكرية بده يقود لاستنتاج دائم أنه هناك نوع من الاستعصاء أو نوع من التفكير غير عقلاني أو غير الواقعي فيما يخص سوريا. الواقع لا، المساحة أكبر من ذلك، ويجب التفكير خارج العمل العسكري. سوريا لديها مساحة للتأثير في الفترة المقبلة، وأعتقد أنها مساحة مهمة جدا.
0: طيب سيد نقول، إذا سألناك أيضا إلى أي مدى ضمن هذه الضغوطات على الحكومة اللبنانية كما فسرتها والذي يقوم بها الرئيس ترامب، من الممكن أن يتحول مسار العلاقة بين سوريا ولبنان، خاصة مع الرفض اللبناني الداخلي والرفض الداخلي السوري لأي تدخل، وأيضا مع نقطة الخارطة السياسية اللبنانية الداخلية المعقدة جدا؟
3: بالنسبة للشعب اللبناني والشعب السوري، بنرجع بهالموضوع، والحكومتين يعني الحكومة اللبنانية والحكومة السورية على اتفاق إذا بدك لأول مرة بتاريخ علاقاتنا.
0: نعم.
3: اللبنانية السورية بيكون فيها الاتفاقات المهمة بين البلدين، هناك اتفاق على معظم النقاط، هناك تنسيق بين الدولتين، هناك حتى اللبنانيين اقترحوا يعني شفتها من حوالي الشهرين هناك اقتراح ليكون في مجلس على غرار المجلس الأعلى القديم، بس أكيد مش مع النظام السوري السابق،

0: أكثر على الجانب اللبناني، ليقول اللبنانيين الحكومة اللبنانية إذا لم تعدوا العدة في حد في عنا خيارات أخرى. يعني هناك مسار يعني نجح إذا بدك الأمريكي واللبناني والإسرائيلي بفصل المسار اللبناني الإسرائيلي عن المسار الإيراني.
1: نعم.
0: هذا النجاح سوف يكلل بعملية إذا بدك سلام بين اللبنانيين، بين الدولة اللبنانية والدولة الإسرائيلية، ورح نشوف بالمستقبل معظم الدول العربية رح بتكون في سلام مع الإسرائيليين.
1: يعني في محورنا السابق كنا نتحدث عن موضوع عودة أيضا المفاوضات بين إسرائيل وسوريا، تزامنا أيضا مع بدء يوم غد مفاوضات بين الطرف الإسرائيلي والطرف اللبناني، لكن مع ذلك الخريطة اللبنانية داخلا سياسيا، زعامات، ميليشيات، كيف ستكون في المرحلة القادمة وفق هذه الضغوطات والتصريحات؟
0: صديقتي بقدر أكد لك أنه الشعب اللبناني، مجموع الشعب اللبناني أكثر من 80% من الشعب اللبناني مع السلام مع إسرائيل. يعني هناك فريق واحد هو فريق انتمائه إيراني، هم حرس الثورة الإيراني في لبنان، يعني هم لم يحملون الهوية اللبنانية، لكن أوامرهم وهواهم وسياستهم وكل تفكيرهم هو إيران. من هنا يعني حصل استطلاع للرأي من حوالي الأسبوعين في لبنان، قناة تلفزيونية ليست يعني سيادية حتى. فيني أقول لك أنه 83% من المسيحيين مع السلام، 84% من الدروز مع السلام، 72% من السنة مع السلام. الفارق والمفاجئ أنه 45% من الشيعة هم مع السلام. يعني الشارع اللبناني بطل يؤمن بما يسمى بسلاح حزب الله وبما يسمى بمقاومة، هم ليسوا بمقاومة، لأنه الدولة اللبنانية أخذت قرارات بنزع سلاح حزب الله باعتبار حزب الله.
1: طب إقليمياً هل اسمح لي أن أنتقل إلى دكتور عبد الرحمن؟ إقليمياً دكتور عبد الرحمن، هل فعلاً نزع سلاح حزب الله أصبح مقبولاً؟ البعض يقول أن هناك دول في الإقليم أصبحت متمسكة أكثر بهذا السلاح، لو بشكل مختلف لدوره ولما يقوم به، لكن هذا يعني أصبح صمام أمان بالنسبة لهم بالتمددات الإسرائيلية. تركيا
2: يعني
1: مثلا،
2: لا يوجد سوى إيران وربما يعني دول أخرى في هذا الفلك، ترى أن حزب الله يمكن أن يشكل عامل مهم لاستمرار الضغط على إسرائيل، يعني ربما هذا صحيح، ولكن بشكل عام هنالك توافق إقليمي قديم وليس يعني جديد اليوم حول نزع سلاح حزب الله، وأن سلاح حزب الله أصبح يسبب مشكلة منذ اندلاع الثورة السورية على الأقل. الحقيقة هو قبل ذلك في 2006
1: نعم،
2: عندما
1: حرب
2: بدأ
1: تموز
2: يتجه إلى صدور اللبنانيين.
1: نعم،
2: يعني عمليا اليوم صحيح هنالك خلاف بسيط تقوده إيران والفريق الذي يرتبط بها، ولكن بشكل عام نعم هنالك توافق على سحب سلاح حزب الله. المشكلة ليست في هذا التوافق، المشكلة في الإمكانية، الدولة اللبنانية عاجزة. الأمر الآخر أعتقد أنه من المفيد التنبيه، لأنه الاستراتيجية السورية في التعامل مع لبنان هو التعامل مع الدولة اللبنانية، يعني حتى لو فكرت سوريا أن تقوم بأي مساعدة لبنان في نزع سلاح حزب الله فإن ذلك سوف يكون عبر الدولة اللبنانية، هذا أولا. ثانيا، لن يكون بالإمكان لأي نوع من أنواع المساعدة للدولة اللبنانية لكي تستطيع أن تقوم بهذه المهمة التي هي أخذتها على عاتقها دون أن يكون هنالك اتفاقات أمنية تضمن ألا تستمر إسرائيل في الاعتداءات سواء على سوريا أو على لبنان. لذلك يعني لما نتحدث عن إمكانية يعني نزع سلاح حزب الله فهو مرتبط الحقيقة ليس فقط بإجراءات مباشرة وإنما بمجموعة اتفاقات ومجموعة من يعني توافق سوري لبناني واتفاقات أمنية بين لبنان والإسرائيليين وأيضا بين لبنان وبين سوريا والإسرائيليين فيما يتعلق بجنوب سوريا، وهذه الاتفاقات هي التي سوف تمهد إلى أو تفتح إمكانية حول لعب دور سوري، وعلى الأغلب هذا الدور لن يكون يعني دور عسكري، ربما يكون دور سياسي أكثر منه عسكري، ولكن ضمن هذه البيئة وضمن هذه الشروط.
1: طيب
2: ولما نتحدث عن مرحلة مقبلة نحن نتحدث حقيقة عن اتفاقات، وهذا بمعنى من المعاني هو تلويح بأن اتفاقات قريبة سوف تحصل فيما يتعلق بسوريا وأيضا بما يتعلق في لبنان.
1: طيب

0: النقطة التي أشرت إليها في بداية حديثك متعلقة بأنه أي تدخل في لبنان سيكون هناك تنسيق وتوافق بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية. هناك من يقول ويحلل أيضا بأنه الضغوط على الحكومة اللبنانية باعتبارها إلى الآن لم تستطع أن تحل ملف حزب الله هو سيدفعها، يعني هذا الضغط، لأن تطلب المساعدة من الحكومة السورية، وبالتالي سيكون التدخل بناء على طلب من الحكومة اللبنانية ليس برضاها لأنه مضغوط عليها. إلى أي مدى هذا الأمر واقعي؟
1: المقاربة السورية هي كالتالي، أنه نحن نتعامل دولة مع دولة،
0: نعم
1: ولكن في نفس الوقت ضمان أن لا يتكرر أو أن لا تكون الدولة اللبنانية أيضا عرضة لانتكاسة فيما يتعلق بسلاح حزب الله أو ظهور ميليشيات أخرى، هو تقوية الحكومة اللبنانية هي الضمان الوحيد بالنسبة لسوريا بأن تتحول لبنان إلى دولة
0: نعم
1: آمنة ودولة مستقرة. لذلك أعتقد أنه بغض النظر عن الضغوط يعني المتنوعة على الأطراف الموجودة من لاعبين دوليين وإقليميين، في نهاية الأمر المصلحة السورية ترتبط بتعزيز دور الحكومة اللبنانية وليس بعامل خارجي لنزع سلاح حزب الله. بهذا المعنى سوريا لن تتدخل بشكل مباشر بأي طريقة من الطرق لنزع سلاح حزب الله، لأن هذا أيضا يقوي دور الدولة اللبنانية الضروري بالنسبة لاستقرار سوريا. هذا يعني أمر صار واضح من الاستراتيجية السورية، وهو
0: نعم
1: الذي يعني يمكن فهمه من خلال
0: يعني مهما ما
1: وجود
0: تعرضت من ضغوط الاستراتيجية السورية واضحة بهذا الأمر، ولن يعني تكون هناك
1: لن يكون
0: ضغوط
1: هناك
0: أكبر،
1: تدخل عسكري.
0: خاصة مع، ليس فقط مع التصريحات التي لم تشر بشكل مباشر التدخل العسكري من قبل الرئيس ترامب، لكن مع من خلال تصريحات توم براك الذي يتحدث عن سوريا الكبرى وإلغاء سايكس بيكو، وأنت تعلم أنه كان يتبنى هذه الأفكار.
1: أعتقد في رؤية أمريكية بالنسبة لسوريا كعامل مستقر، وهي يعني محاولة دعم التحولات الجارية في سوريا لتكون عامل استقرار في مصلحة الجميع، وهذه المقاربة تشمل لبنان بالضرورة. وبالتالي يعني حتى لو اليوم جرى الحديث تفصيلي حول وضع لبنان فقط، يعني هنالك نظرة لسوريا أشمل، لبنان هو جزء منها، وبالتالي هنالك دور في المنظور الأمريكي لسوريا في لبنان. سواء استطاعت الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله أو استطاعت الحكومة اللبنانية الوصول إلى اتفاق مع الإسرائيليين، في نهاية المطاف حتى في مرحلة لاحقة استقرار لبنان يتطلب دورا سوريا، وهذا بالتأكيد سوف يحصل، ولكن ليس بالضرورة أن يكون عسكريا.
0: نعم سيد الأولى، إذا سألناك أيضا بموضوع تقوية الحكومة اللبنانية ودعم الحكومة اللبنانية لتستطيع هي أن تحل هذا الملف، ملف حزب الله، خاصة مع ما يحدث في المنطقة والاتفاق الأمريكي الإيراني وكل هذه التفاصيل، ما هي أهم الإجراءات التي يجب من وجهة نظرك أن تقوم بها الحكومة اللبنانية الآن لتثبت تثبت نفسها أنها قادرة أن تنهي هذا الملف وأن تنزع سلاح حزب الله وأن تكون هي المسيطرة؟
2: سيدتي، الاحتلال الإيراني للبنان عمره 40 سنة. الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية تسعى إلى هذا الأمر عبر تقوية الجيش والمؤسسات. وبدي أقول لك، بس البارحة الأوروبيين قدموا مساعدة إلى الجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، يعني 120 مليون دولار. الدولة الأمريكية قدمت مساعدة ب 240 مليون دولار. الدولة اللبنانية هي بمسار التفاوض، وحينما، وهون ما في اتفاقات أمنية بين لبنان وإسرائيل، سوف يكون هناك سلام بين لبنان وإسرائيل لنأخذ الزريعة، وعلى أساسها ينسحب الجيش الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة بعد نزع سلاح حزب الله. يعني لا نريد أن نعطي أي زريعة للإسرائيلي للقيام بأي احتلال بالمستقبل مع وجود حزب الله في لبنان. الدولة اللبنانية تسعى والحكومة اللبنانية تسعى، وهناك مساعدات سوف تأتي إلى الجيش اللبناني وإلى الحكومة اللبنانية. والرئيس دونالد ترامب أعلن حتى البارحة، أعلن بعد ورقة التفاهم وليس الاتفاق الإيراني إذا بدك الأمريكي، هناك ورقة تفاهم، يمكن هالورقة التفاهم تمشي ويمكن ما تمشي. أعلن الرئيس ترامب أنه سوف يدعم الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية لحتى تستطيع أن تقف على إجريها مثل ما منقول. من هون الدولة اللبنانية ذاهبة في هذا الاتجاه، سلام مع إسرائيل، تقوية الجيش اللبناني، وأكيد أكيد بالآخر.
0: لكن حزب الله يتوعد ويهدد الداخل اللبناني سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى السياسي، في ظل هذه التهديدات هل تستطيع أن تتعامل الحكومة اللبنانية بوضعها الحالي مع هذا الأمر؟
2: يعني حزب الله يريد رفع الثمن تبعه. حزب الله بطل بمقدوره أنه يهدد الدولة اللبنانية واللبنانيين. يعني الفرق بين حزب الله أنه
0: حزب الله يتحدث عن انتصارات فيما حدث.
2: لا بعتقد، خليني بكل صراحة خليني أخبرك، أكبر خاسر البارحة من ورقة التفاهم الإيرانية الأمريكية هو حزب الله. يعني شرع الإسرائيلي، الإسرائيلي موجود على كيف الأراضي بعمق 10-15 كيلومتر ببعض الأماكن، ولا يستطيع حزب الله حتى أن يطلق رصاصة على الإسرائيلي بقى.
0: نعم.
2: حزب الله بطل بيقدر أنه يقاوم كما يسمى المقاومة. هم ليسوا بمقاومة، هم مجموعة إرهابية خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية. سو حزب الله بده يعلي الثمن تبعه في الشارع اللبناني. حتى الشيعة في لبنان لا يدعمون حزب الله.
0: نعم.
2: كما السابق. يعني الشعب اللبناني ما إذا بدك ما يفرق الجيش اللبناني عن حزب الله، أن الشعب اللبناني يقف وراء الجيش اللبناني بقيمة 99.99%، بينما حزب الله يمكن 10% الشعب اللبناني أو أقل حتى.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما السيد نقولة شحود الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من ولاية ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا للدكتور عبد الرحمن حاجة الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من اسطنبول. على رأس الساعة وفي محورنا الأول فيها، سنبحث تداعيات موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لإلغاء قانونين لمحاسبة سوريا.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران، من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك. بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد، ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: أهلا بكم من جديد. أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان. وقال مدير الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد غانم إن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في مجلس الشيوخ.
1: خطوة أمريكية جديدة تفتح الباب أمام إعادة رسم خريطة العقوبات على سوريا، تمثلت بتصديق لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012. Sergeant at Arms
2: We'll restore order in the galaxy. هذا التحرك لم يأتي من فراغ، بل يمتد بجذوره إلى أواخر العام الماضي، حيث تقدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع القانون بقيادة السيناتورة جين شاهين وبمشاركة مارك مولين وجوني إرنست بهدف إلغاء التشريعين اللذين اعتمدت عليهما الإدارات الأمريكية المتعاقبة في فرض قيود وعقوبات على سوريا. هذه الخطوة تندرج ضمن مراجعة أوسع للسياسات الأمريكية تجاه سوريا وسط ترقب لما قد تحمله من انعكاسات قانونية واقتصادية، خاصة أن التشريعين شكلا لعقود ركيزة أساسية للضغوط الأمريكية على دمشق، حيث فرضا قيودا على الصادرات الأمريكية، كما جمدا أصولا سورية وأتاحا صلاحيات لواشنطن لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية. ورغم هذا التقدم لم يدخل إلغاء القانونين حيز التنفيذ بعد، إذ ما يزال يتعين استكمال المسار التشريعي داخل الكونغرس من خلال إقرار المشروع في مجلسي الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً نافذاً. وفي المقابل فإن سوريا التي شهدت رفعاً واسعاً للعقوبات خلال الأشهر الماضية ولم تلمس بعض انعكاسات ملموسة، ما تزال تنتظر خطوات أعمق في مقدمتها رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب المفروض عليها منذ عام 1979 بوصفه العائق الأكبر أمام أي تعافي اقتصادي حقيقي.
0: نناقش تفاصيل هذا الملف مع السيد جوشوا لانديس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما من أوكلاهوما، مرحبا بك. والدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من كاليفورنيا، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد جوشوا، استكمال الخطوات التشريعية القادمة المتعلقة بإقرار هذا المشروع في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قبل إحالته للرئيس الأمريكي، إلى أي مدى الأصوات موجودة ليمر هذا المشروع بسلاسة في الغرفتين الشيوخ والنواب؟
3: نعم، أظن أنها خطوة مهمة جدا لأنها آخر عقوبات حقيقية مفروضة على سوريا، والولايات المتحدة رفعت كل العقوبات الأخرى على سوريا، وعندما يسيطر الرئيس على هذه أو يوقع هذه الاتفاقات، وحتى الآن نرى أن الكونغرس لديه إرادة لإجراء هذا التقدم تجاه سوريا، وحينها سنشهد رفع كل العقوبات. ومن فترة قريبة سمعنا الرئيس يتحدث بشكل إيجابي عن رئيس الشرع وقال أن سوريا يجب أن سوريا ستقوم بأداء أفضل من إسرائيل بما يخص لبنان، وهكذا تصريحات، فأنا أظن أن هذا في مصلحة الرئيس السوري.
0: دكتور رضوان مرحبا بك، كيف تستفيد سوريا من هذا المشروع فيما لو أقر، وحسب وجهة نظر الكثيرين منهم السيد جوشوا الآن أنه سيمر وسيتم رفع هذه العقوبات المتعلقة بسوريا وخاصة موضوع انتهاكات حقوق الإنسان، علما هناك من يقول بأن هذه العقوبات التي رفعت لم ينعكس أي شيء منها الآن يعني على أرض الواقع؟
4: أولاً خلال سنوات حكم الأسد الطويلة، يعني الأب والابن أكثر من 60 عاماً تقريباً، تعرضت سوريا إلى ترسانة من
0: نعم
4: العقوبات خاصة من قبل الجانب الأمريكي، بدءا من عام 1976 وضع سوريا على لائحة الإرهاب مجموعة عقوبات، وأيضا مجموعة عقوبات بسبب دور سوريا في لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري 2004، وبالتالي أقر الكونغرس في تلك الفترة مشروع محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية. لذلك من المهم الآن، وسوريا الآن تحت يعني فجر جديد وحكومة جديدة، إزالة كل العقبات السابقة ومما خلفها النظام السابق، وخاصة فيما يتعلق بدور النظام السابق في لبنان والبقاء الطويل هناك الذي تحول إلى شكل من أشكال الاحتلال العسكري للبنان. ولذلك هذا العقوبات يعني ليس لديه تأثير مباشر فيما يتعلق، لكن هو التخوف إنه ما حدث شيء ما ربما يتم تفعيل هذه القوانين من أجل فرض عقوبات قادمة. لذلك إزالة كل هذه العقوبات، ومما يرسل رسالة إلى المستثمرين خاصة الأمريكيين والأجانب بأن سوريا أصبحت الآن تقريبا نقية
0: لكن
4: وخالية من
0: ما
4: العقوبات
0: زال
4: المفروض عليها.
0: هناك موجود البند أو العقوبة المتعلقة بتصنيف سوريا أحد الدول الراعية للإرهاب، وهذا الأمر يحتاج إلى تصويت ويحتاج إلى مسار تشريعي وقانوني أيضا في الولايات المتحدة. دكتور رضوان،
4: هذا يحتاج أولا إلى وزير خارجية الأمريكي سوف يقدم تقريره في أن سوريا لم تعد تقوم كدولة راعية للإرهاب، يرفع تقرير هذا إلى الكونغرس الأمريكي، وسوف يتم، أنا برأيي الشخصي يعني سوف يتم
0: هل هناك
4: ذلك خلال
0: شيء
4: أسابيع
0: في القريب،
4: قادمة.
0: يعني هناك جدول زمني للموضوع؟ نعم
4: صحيح، هذا سوف يتم خلال أسابيع قادمة ويرفع بشكل نهائي، وشفنا الخطوة الأولى فيما يتعلق برفع لائحة سوريا من الدول التي تمنع التي تذكرها سنوياً الكونغرس الأمريكي والخارجية الأمريكية، إيران، كوريا الشمالية، هذه أول عام تقريبا لا يتم ذكر سوريا في هذا الإطار.
0: نعم
4: ولذلك قضية رفع سوريا من لائحة الدول الداعمة للإرهاب هي قضية وقت برأيي الشخصي.
0: طيب سيد جوشوا، لا أعلم إن كنت تتفق مع الدكتور رضوان يعني برأيه بموضوع رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، باعتبار أنه أيضا يحتاج لمسار تشريعي وتقرير يصدر عن وزير الخارجية الأمريكي كما ذكر الدكتور رضوان. هل تعتقد أن هذا الأمر سيكون أيضا الخطوة الأخيرة التي تريح سوريا من هذه التركة الثقيلة من العقوبات الطويلة بسبب نظام الأسد المخلوع ومن قبله أبوه طبعا؟
5: نعم، أنا أظن
3: بأن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي شجعوا هذه الخطوة، والكونغرس كان يعني تكون قراراته لمصلحة سوريا بالأغلبية، وخاصة بما يخص رفع العقوبات على سوريا. فأنا أظن أن هناك مسير مرن وسلس بهذا الاتجاه، هذا أمر مهم جدا أن نبني أن يكون هناك إرادة جيدة وعلاقة جيدة مع الكونغرس ومع الرئيس ترامب، وهناك إرادة من هؤلاء لإزالة العقوبات، وأيضا هذا سيشجع رجال الأعمال أيضا ويشجع أيضا رجال الكونغرس على الاستثمار في سوريا. إذن هناك عمل كبير وقد تم بالفعل داخل الكونغرس، مثل إعطاء التبرعات وأيضا دعم أعضاء الكونغرس.
0: طيب دكتور رضوان، أيضا هناك في هذا القانون مجموعة من الإجراءات كانت أحدها تجميد الأصول السورية. في حال مر هذا المشروع في مجلس النواب والشيوخ ويعني انتهى القانون المتعلق بمحاسبة سوريا ومحاسبتها أيضا لانتهاكات حقوق الإنسان واستعادة السيادة اللبنانية، يعني عام 2003 و2012 هاتين العقوبتين، هل سيتم الإفراج عن الأصول السورية الموجودة في الولايات المتحدة؟
4: يعني
0: ستسلم الحكومة، لأنه إلى الآن مع رفع العقوبات السابقة لم يسلم شيء إلى الحكومة السورية.
4: صحيح سوف يتم، لكن قضيتين رئيسيتين. الأولى أن الأصول السورية هنا يعني ليست كبيرة، وبالتالي يجب أن لا يكون هناك توقعات أنه سوف بمليارات الدولارات وما إلى ذلك.
0: يعني في دولة مثل سوريا هي تحتاج لأي شيء ليس بالتوقعات الكبيرة.
4: يعني القضية الثانية وأعتقد هي الأهم والتي لا يتم الحديث عنها إعلاميا، أن هناك الكثير من الدعاوى التي رفعهم الضحايا الأمريكيين بحق الحكومة السورية.
0: نعم.
4: أعتقد عددها 8 قضايا وصلت إلى مرحلة نهائية ما يسمى السيتلمنت، يعني والتي تطالب الحكومة السورية بتعويضات، يعني يبلغ مجموع هذه التعويضات أكثر من 26 مليار دولار. لأنه إذا قامت حماس يعني في عملية عسكرية وأدت إلى قتل مواطنين يهود في إسرائيل، هؤلاء المواطنين اليهود يحملون الجنسية الأمريكية، فالحكومة الأمريكية ملزمة بحصول تعويضات من الحكومة السورية، لأن الحكومة السورية هي التي تؤوي منظمة حماس. نفس الشيء فيما يتعلق بحزب الله، نفس الشيء فيما يتعلق بحركة الجهاد الإسلامي.
0: لكن هذا الموضوع مرتبط بالنظام المخلوع، هل تتحمل الدولة السورية والنظام ما قام به النظام بهذه التعويضات وفق القانون الأمريكي؟
4: ولذلك هنا مسؤولية الحكومة السورية أن تتعامل من كل قضية من هذه القضايا بشكل منفصل، يعني أن توكل فريق من المحامين وأن تصل إلى تسوية مع الضحايا في هذا الإطار، وأن يكون هناك مرافعة قانونية واضحة، أنه ليست مسألة الحكومة السورية الحالية ما قام بها النظام السابق. لكن هذا مسار قضائي وقانوني طويل فيما يتعلق بقضايا يعني التسويات القانونية للضحايا الأمريكيين في هذا الإطار. ووجدنا كيف المملكة العربية السعودية بعد 11 أيلول دخلت في هذا المسار مؤلم بالنسبة للحكومة، وأعتقد بالنسبة للتشريع في الكونغرس الأمريكي. لكن هي قضية سوف تواجه العلاقات السورية الأمريكية على المستوى الرسمي والحكومي والسياسي ربما في الأسابيع والأشهر القادمة.
0: أيضا سيد جوشوا، كيف سينعكس هذا المشروع في حال إقراره يعني على الموضوع الدبلوماسي، العلاقات الدبلوماسية، باعتبار أن أيضا جزء من هذين القانونين للعقوبات كانوا يضعون ضوابط دبلوماسية أو قيودا دبلوماسية، إلى أي مدى سينعكس ذلك على العلاقات السورية الأمريكية والدولية أيضا في السورية الدولية في المرحلة القادمة؟
3: عندما لا يكون هناك أي عقوبات، لن يكون هناك أي قيود على أي شركة أجنبية أو أمريكية على القيام بأعمالها في سوريا. مثلا رأينا شيل وشركات النفط الأمريكية دخلت إلى السوق السورية بالفعل. هناك العديد من الشركات لا تشعر بهذه القيود التي تفرضها تلك العقوبات وبدأت تقوم بأعمالها بالفعل في سوريا، ولكن يجب أن يكون هناك ثقة في الحكومة الجديدة. هذا هو العبء الأكبر. هذا هو العائق الأكبر، أن تكون الشركات وأصحاب الرأسمالات يثقون بوضع أموالهم في سوريا، أم أنهم سيخافون من هؤلاء السوريون الأقوياء الذين كان في الماضي تحميهم الحكومة ويسرقون أموالهم. فإذا حكم القانون في سوريا عليه أن يثبت نفسه وأن يكون هناك قضاة عادلون وأن يكون هناك حكم القانون في الدولة، وأن يستطيع أي أحد أن يتحاكم هناك إذا تعرض لمشكلة دون أن يكون هناك وساطات وفساد في الدولة. هذا هو الرعب الأكبر أمام المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في سوريا اليوم عندما يتم رفع العقوبات.
0: طيب سيد جوشوا، بموضوع إجراءات بناء الثقة غير الموضوع القانوني والمحاسبة والقضاء المستقل، ما هي الإجراءات المطلوبة أكثر من الحكومة السورية كي تكون مشجعة للمستثمرين بعد رفع هذه العقوبات؟ والبعض يقول أيضا أن سبب رفع العقوبات هو بضغوط من الاستثمارات الأمريكية أو الشركات الأمريكية التي ترى في سوريا سوقا واعدة.
3: نعم، العديد من الناس متشوقون يعني للاستثمار في سوريا بسبب موضعها الجغرافي، وخاصة الآن خاصة مع حرب إيران الكل يريد خط نفط باتجاه سوريا وضخ النفط عن طريق سوريا إلى العراق، الآن يقومون بذلك عن طريق الشاحنات. فهناك الكثير من التوجه نحو الاستثمار في سوريا في أنابيب النفط، في الطرق، في الكهرباء، ولكن عليهم أن يكون لديهم تأكيد من أن قوات الشرطة ستكون مهنية، وخاصة المحاكم ستقوم بمحاكمة المذنب. وأن ما رأيناه في الأسابيع الماضية مع ما يحدث في الشبيحة الذين يتم إطلاق النار عليهم في أحياء دمشق وفي مختلف سوريا، هذه الأمور هي غير مشجعة وهي لا تؤشر على استقرار المجتمع السوري. هذه المواقف هي ما يجب أن يتم السيطرة عليها.
0: يعني تقصد تفعيل مسار العدالة الانتقالية بشكل أفضل وأن لا يتحول الموضوع إلى ثأر، رغم أن الحالات هي قليلة جدا. أنتقل لك دكتور رضوان، إذا سألناك أيضا، من الرابح الأكبر الآن برفع هذه العقوبات؟ هل هم المستثمرون الأجانب وعلى رأسهم الولايات المتحدة، أم الجانب السوري الذي يعاني من ضغوط اقتصادية ومن رغبة بدوران عجلة إعادة الإعمار والتعافي المبكر على الأقل في هذه المرحلة؟
4: يعني يجب أن يكون لدينا توقعات عملانية، بمعنى أنه رفع العقوبات لا يؤدي إلى جلب الاستثمارات بالملايين أو بمليارات الدولارات إلى سوريا. هناك عملية طويلة ومعقدة فيما يتعلق بناء المؤسسات، فيما يتعلق بإصلاح هيكليه المؤسسات،
0: الشفافية،
4: وخاصة النظام المصرفي.
0: نعم.
4: الشفافية أحد منها، كسب الثقة وما إلى ذلك. إذا لم يتم كل هذه الإجراءات لا نتوقع أنه، بس رفع العقوبات يعني هي رفع الجانب السلبي. يعني كما يقال أنه كان هنا عندما قبل أن تدخل أي شارع هناك لائحة عليها إشارة قف، تم إزالة هذه إشارة قف، وبالتالي يجب الآن تشجيع السيارات إلى الدخول، أن هذا الطريق هو معبد، أن هذا الطريق هو مستوي، وهذا الطريق في نهايته أرباح بالنسبة للاستثمارات، وبالتالي الرابح هو أكيد هي سوريا وبشكل أو بآخر. لكن الحكومة السورية،
0: طب هل فعلا سوريا يعني تعمل كي تستفيد بشكل أفضل من رفع هذه العقوبات؟ هل إلى الآن ما تقوم به من في يعني من موضوع جذب المستثمرين أو الإصلاحات الاقتصادية أو تحول النظام الاقتصادي مشجع مع تعثر مجلس الشعب، مع تعثر العدالة الانتقالية؟ يعني برأيك كيف ترى أن الحكومة السورية تتعامل مع هذا الملف، ملف رفع العقوبات؟ هل تستثمره بشكل صحيح؟
4: يعني السياسة الاقتصادية للحكومة أنه تريد أن تقوم بإصلاح اقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية. لا يمكن أن يكون هناك إصلاح ونمو اقتصادي فقط عبر جذب الاستثمارات الأجنبية. الاستثمارات الأجنبية هي كومبلمنت، يعني هي مكمل لعملية نمو الاقتصادي الداخلي. الذي أجده في سوريا، هناك ضعف في الاقتصاد الداخلي بشكل فظيع، يعني ليس هناك إنفاق عام بالنسبة للحكومة. يعني شبكة المواصلات الآن بعد مرور عام ونصف من التحرير ما زالت هي نفسها. طرق الموت بين المحافظات السورية المختلفة، سوريا حلب، حلب الرقة، والرقة يعني ودير الزور، كل هذه المحافظات محافظات معزولة كليا بعن النمو الاقتصادي بسبب رفع الأنقاض. إلى الآن كم نسبة رفع الأنقاض في سوريا؟ يعني لم تتجاوز 4.5%. إذا استمرينا على هذه النسبة من رفع الأنقاض، ربما نحتاج إلى 25 سنة فقط من أجل رفع الأنقاض. ليست هناك سياسة اقتصادية تركز على فكرة إعادة الإعمار، جلب الأموال عبر القروض من أجل رفع الأنقاض، ومن أجل وضع المخططات التنظيمية من أجل رفع الأعمار، رفع الأنقاض وإعادة الإعمار، والأهم تشجيع السوريين في الخارج، المقيمين في الخارج،
0: نعم،
4: الذين بنوا ثروات في الخارج من أجل عودة. هؤلاء يعني لديهم الأولوية على المستثمرين الخارجيين الذين لن يأتوا إلا بعد شروط محددة يعني تحدثنا عنها.
0: طيب سيد جوشوا، إذا سألناك، هناك أيضا تضارب نوعا ما في التصريحات يعني أو فيما يحدث. مشروع يقدمه أعضاء في مجلس الشيوخ يتعلق برفع العقوبات المتعلقة بما قامت به سوريا في لبنان وإعادة السيادة لبنان والمحاسبة لسوريا. في الوقت ذاته الرئيس ترامب يصرح أكثر من مرة بأنه ربما سوريا هي التي تحل مشكلة حزب الله في لبنان. يعني هل هناك منطق في هذا الأمر أم أن الأمرين منفصلين بشكل تماما باعتبار أن ما حدث في عهد النظام المخلوع كان اعتداء على السيادة اللبنانية ومتكررا والآن الموضوع مختلف؟ باعتبار أن أيضا رئيس الشرع لم يقبل أو صرح بأنه لا نية لسوريا التدخل في لبنان.
3: أنا أظن أن طلب الرئيس ترامب أن سوريا بإمكانها أن تحل مشاكل لبنان، أنا لا أظن أنه كان جادا ولم يأخذ أحد هذا الاقتراح بجدية. أظن أن الرئيس كان يستخدم هذه العبارة كانتقاد لإسرائيل. رأينا أن الرئيس فنس كان قبل دقائق أو قبل ساعات عفوا كان ينتقد إسرائيل بشكل كبير. كان الرئيس يحاول أن يمرر صفقته، ولا أظن أن هذا سينعكس عمليا على سوريا، ولا أظن أن رئيس الإدارة الأمريكية سيتوقع حقا من سوريا أن تتدخل في لبنان. من الواضح أن سوريا لديها الآن جيش ضعيف، وهذا آخر شيء قد يحدث. هذا كان فقط موجه لانتقاد إسرائيل. حتى الآن سوريا قامت.
0: طب إذا سألناك أيضا، يعني في ظل ما يحدث الآن من موضوع رفع العقوبات والتشجيع للاستثمار في سوريا وما تحدث عنه من تحديات وواجبات يجب أن تقوم بها الحكومة السورية، ما هي الخطوة القادمة التي من الممكن أن تدعم بها الولايات المتحدة بمؤسساتها المختلفة، بيت الأبيض، كونغرس، بنتاغون، تدعم الحكومة السورية لتقوم بهذه الإجراءات وبالتالي تحل كل المشاكل وتكون فعلا نقطة استقرار في المنطقة؟
3: أولا سوريا عليها أن يكون هناك لديها مجلس شعب يتمتع بسلطة حقيقية وأن يكون لديها نظام قضائي محترم. هذان عنصران أساسيان للعاصمة واشنطن حتى تثق بسوريا. أما بالنسبة للمستثمرون الذين يرغبون بالاستثمار في سوريا هم يرون خطورة كبيرة، فما على الولايات المتحدة أن تقوم به. أنا لا أتوقع أن الولايات المتحدة ستستثمر كدولة أموالها في سوريا، ولكن أظن أنها ستفتح الطريق أمام الأموال من السعودية، من تركيا، من الأغنياء الأمريكان في سوريا أن يستثمروا في سوريا. سوريا عليها أن تبني نفسها بنفسها، وهذا طريق صعب. وكما رأينا فإن معدل الناتج المحلي السوري صغير وهو حوالي 20 مليار دولار، وبالمقابل هناك ضرر ودمار من الحرب بقيمة 200 مليار دولار، فهناك فرق كبير. ولذلك كما ترون فإن الحكومة السورية تقدم وتدعو المستثمرين الأجانب للاستثمار في سوريا، وهذا سيسرع لهم وتسهل لهم الأمور، تسهل لهم شراء الأراضي وتقدم لهم كل الأذونات اللازمة للاستثمار، وهذا سوف يؤثر أيضا على بعض السوريين لأنهم سيرون أن كل الأموال تتدفق باتجاه أصحاب رؤوس الأموال الكبرى، وهذا سيخلق بعض التوتر في المجتمع السوري. وكما رأينا لأن الفقراء الذين ليس لديهم أموال سينظرون إلى الحكومة وسيريدون منها أن تساعدهم ماليا وأن تساعدهم في إعادة بناء بيوتهم، ولكن الدولة حاليا فقيرة ولا تستطيع القيام بذلك. هي بحاجة، هناك حاجة من الشعب السوري أن يؤمن بدولته بأنها ستساعده في المستقبل.
0: دكتور رضوان، أيضا نسأل ليس فقط عن الإجراءات وكيف تستثمر الحكومة السورية لرفع هذه العقوبات، بل نسأل كيف سينعكس هذا الأمر فيما لو لم تستطع الحكومة السورية الاستثمار في هذه الامتيازات المتعلقة برفع العقوبات وإعادة سوريا إلى الخارطة الدولية. إن لم تتصرف بشكل مناسب، خاصة على يعني على المستوى السياسي، هل سيكون هناك عواقب؟ يعني الولايات المتحدة لم تتبع مع سوريا مبدأ العصا والجزرة، بل قدمت كل شيء دون أن تنتظر خطوات بالمقابل يعني بشكل مسبق.
4: يعني هات الاستثمارات هي قضية مسار طويل، والاستثمارات لا تتعلق فقط على المستوى الاقتصادي.
0: أنا أتحدث تماماً، أنا لا أتحدث عن الجانب الاقتصادي، أتحدث عن الانعكاسات السياسية المتعلقة بسوريا.
4: تماماً، هذا هو يعني إعادة تموضع سوريا على الخريطة الدولية. الآن كدولة طبيعية ليس لديها عقوبات، دولة لديها علاقات ممتازة مع الحكومة الأمريكية، وبالتالي هذا يفتح المجال لاستثمارات ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، تبادل بين الدولتين. كل هذا سوف يلعب دور رئيسي في إزالة كل هذه القوانين التي تحد تقريبا من تحسين العلاقات السورية الأمريكية. يجب أن نحن نفكر على المستوى، على المدار البعيد، على مستوى الجيل القادم والذي بعده والذي بعده. كيف يمكن أن يستفيد من السوق الأمريكية، وكيف أن يستفيد السوريون الأمريكيون الموجودين على الأراضي الأمريكية الآن من تحسين هذه العلاقات من أجل نقل خبراتهم واستثماراتهم إلى الأرض السورية التي هي بحاجة إلى كل هذه الاستثمارات. يعني سوريا الآن بلد فقير، ليس فقط على المستوى المادي، على مستوى الخبرات، على مستوى الكفاءات الحكومية، على مستوى الأفكار، حتى على مستوى رواد الأعمال، الأفكار الاقتصادية. وبالتالي تحتاج إلى سوريا الآن أن تكون ورشة عمل ترحب بكل هذه الأفكار من أجل يعني تحقيق نمو اقتصادي. سوريا للأسف العام الماضي يعني لم تحقق نسبة نمو سوى 0.5%، وبالتالي الآن دورها كبير أن تحقق نسبة نمو مرتفعة حتى تستطيع أن تلبي هذه التطلعات الكبيرة بالنسبة للسوريين.
0: يعني هل تستطيع أن تقوم سوريا بجلب الاستثمارات و يعني تطوير الدولة اقتصاديا دون إصلاحات سياسية حقيقية؟ هل يعني رفع العقوبات فقط ينعكس على الجانب الاقتصادي؟ هذا ما كنت أريد أن أسمع منك، يعني موضوع الجانب السياسي ليس فقط بالعلاقات مع الولايات المتحدة، بل بالعلاقات داخل سوريا المتعلقة بكل الجوانب السياسية، مجلس الشعب، المناصب، كل ما يحدث داخل سوريا.
4: يعني بناء المؤسسات، إعادة بناء المؤسسات السورية هي مسألة في غاية الأهمية، وبالتالي الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، والأهم شكل النظام السياسي الذي تحدثنا عنه كثيرا من خلال شاشة تلفزيون سوريا. إذا لم يكن هناك يعني اتفاق السوريين واتفاق على المستوى السياسي والاجتماعي والانتخابي على شكل النظام السياسي القادم، ربما يفتح الباب لاضطرابات سياسية لا سمح الله أو اقتصادية. لذلك شكل النظام السياسي الذي يقود إلى إصلاح المؤسسات الخربة والبيروقراطية القاتلة التي بناها نظام الأسد إلى بمؤسسات ذات كفاءة ومهنية أكبر تستطيع أن تحقق الخدمة الأفضل للمواطنين السوريين.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفي من الولايات المتحدة، الدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كنت معنا من كاليفورنيا، وشكرا للسيد جوشوا لانديس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، كنت معنا من أوكلاهوما. في محورنا الأخير سنبحث تفاصيل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتداعيات الاتفاق بين البلدين على المنطقة والعالم.
5: لا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
6: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
7: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
12: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
10: شلحوني كل ثيابي، كنت عاري، تنابوا بالتبول علي بالإضافة للضرب. وقت ينادوا صناع التعذيب، الحناجر تطقطق من الخوف. فعليا ما لك عرفان انت حترجع عايش ولا حترجع ميت. العميد اول سؤال بيسالني اياه، بيقول لي بدك تحكي لي مباشره اسماء الضباط الاسرائيليين بالموساد عم تتعامل معهم وشو في علاقات بينك وبينهم. يا جماعه مات شيلوه، حدا يعمل له قاموا صار يضحكوا عليه.

0: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً على نسختين من مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فرساي بفرنسا، في حين وقع نظيره الإيراني بدوره على نسخة أخرى من المذكرة. وقال ترامب خلال توقيعه المذكرة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأمر لم يكن سهلاً، في إشارة منه إلى صعوبة المفاوضات التي جرت بين الطرفين.
1: في مشهد لافت من قصر فرساي في فرنسا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بسجكيان بشكل منفصل مذكرة تفاهم لوقف الحرب بين البلدين بعد شهر من المواجهات التي هزت أسواق الطاقة وأشعلت سماء المنطقة. وخلال مراسم التوقيع وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترامب إن الوصول إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلاً، في إشارة إلى تعقيد المفاوضات. وتنص المذكرة على وقف الحرب على جميع الجبهات، مع التأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما اتفق الجانبان على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مع إمكانية التمديد وسط ترتيبات تشمل رفع القيود البحرية عن إيران وضمان حرية الملاحة وبحث آليات إدارة مضيق هرمز، إلى جانب التزام طهران بعدم حيازة أسلحة نووية ومناقشة ملف التخصيب ضمن إطار متفق عليه. وفي المقابل يأمل مراقبون أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام تهدئة أوسع تسمح للمنطقة بالتنفس مجدداً، في ظل توقعات بعودة تدريجية لاستقرار أسواق الطاقة بعد فترة من الاضطراب وارتفاع الأسعار، في حين تقف الدول النامية في عين ارتدادات الحدث، إذ تشير تقارير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة نتيجة التوترات وإغلاق مضيق هرمز دفع بنحو 20 مليون شخص إضافي نحو الفقر، في حين يواجه ملايين آخرون خطر انعدام الأمن الغذائي، مع ضغوط واضحة على قطاعات الزراعة وسلاسل التوريد، رغم أن التأثير الكلي على الاقتصاد العالمي بقي محدوداً نسبياً. وبين آمال التهدئة ومخاوف التداعيات، يبقى نجاح الاتفاق مرهوناً بترجمة بنوده على الأرض على مدى 60 يوماً من المفاوضات المرتقبة لمناقشات الملفات العالقة.
0: نناقش هذا الموضوع مع السيد ريتشارد ويت، الخبير الأمني والاستراتيجي العسكري في مؤسسة ويكستراد من واشنطن. مرحبا بك سيد ريتشارد. إذا سألنا، وفق البنود 14 التي نشرت المتعلقة بمذكرة التفاهم، إلى أي مدى حققت واشنطن أو تحديدا ترامب مكاسب من هذا أو من هذه الحرب؟
2: Well, they did weaken Iran's conventional military capacity.
3: بالنسبة لقدرات إيران في قواتها الجوية قد دمرت بشكل كبير، وأيضا كان هناك خسائر أخرى للجيش الإيراني. هذا حقيقة الإنجاز الأكبر. لم يقوموا بتغيير الحكومة حقيقة، ولم يحققوا تقدما بما يخص المسألة النووية، فهناك بعض الشكوك حول مستقبل العلاقات. ما سيحدث، كيف ستكون العلاقات مع إيران أو علاقات إيران مع الدول الأخرى والمجموعات الوسيطة الأخرى وغيرها؟ فإذا حاليا من الصعب أن نرى إنجازات كبيرة، ولكن قد نرى ذلك في الأيام الـ60 القادمة.
0: أيضا انضم لنا الدكتور علي الهيل، الأكاديمي والمحلل السياسي من الدوحة. مرحبا بك دكتور علي. فعلا هذه المذكرة ببنودها تطرح سؤالا كبيرا، كيف ستكون علاقة إيران مع دول الجوار في المرحلة القادمة، خاصة مع موضوع الحديث عن إعادة الإعمار والتعهد ب 300 مليار دولار لإيران والتفاهم مع دول الجوار حول ذلك. وفي هذه الحرب أكثر من تضرر في هذه الحرب هي الدول العربية التي قصفت من قبل الجانب الإيراني.
4: ليس فقط من قبل الجانب الإيراني، من قبل الجانب الصهيوني كذلك.
0: نعم.
4: لكي يتم إلقاء اللوم على إيران. صحيح أن إيران هاجمت دول الخليج كردة فعل للهجوم الأمريكي الصهيوني الغادر عليها رغم نجاح المفاوضات الأخيرة في فيينا، وهذا ما صرح به بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني الذي قال بالحرف الواحد إن مفاوضات فيينا بين الجانبين الأمريكي والإيراني قد حققت اختراقا كبيرا. ما هو ذلك الاختراق الكبير؟ موافقة إيران على تأجيل تخصيب اليورانيوم من 4 إلى 5 سنوات، وذلك ما كانت تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية حينئذ. ورغم ذلك شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجومها المباغت والغادر على إيران. صحيح أن إيران تعرف تماماً أين تقع القواعد الأمريكية، وكان يجب أن تقصف القواعد الأمريكية وحدها، لا أن تقصف مخازن المياه والسيفل إنفراستراكتشر والبنى التحتية المدنية التي يعيش عليها ويعتاش منها الشعوب الخليجية. وكان يمكن لإيران أن توفر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي قصفت بها المنشآت المدنية الخليجية. طيب
0: كيف ستكون العلاقة بعد كل هذه
4: بعد كل هذا
0: بين إيران ودول الخليج؟
4: على إسرائيل بدلا من أن تلقيها تماماً على دول الخليج العربي.
0: كيف ستكون العلاقة مع دول الخليج العربي بعد هذه المذكرة؟
4: لا يملك النهر تغييراً لمجراه. إيران جار ونحن لا نختار جيراننا. على مدى أكثر من 3000 سنة لا بد ولا مناص من أن يعيش ويتعلم الخليجيون والإيرانيون كيف يعيشون مع بعضهم البعض، حتى لو
0: لكن الخليج لم البعض. يعني لكن دول الخليج ودول المنطقة لم تؤذي إيران، الأذى كان فقط من الجانب الإيراني، ليس فقط في هذه الحرب، ونستطيع أن نسرد ما قامت به الإيران في المنطقة وفي الشرق الأوسط. بكل الأحوال أعود مرة أخرى سيد ريتشارد، إذا سألناك الآن وفق البنود أيضا الموضوع الذي لم يكن واضحا جدا حول موضوع النووي واليورانيوم المخصب تحديدا، بهذه النقطة إلى أي مدى من الممكن المفاوضات 60 يوم أن تعطي نتائج مرضية للجانب الأمريكي وفعلا تنهي برنامج إيران النووي؟
3: نعم قد تنجح بوضع حد لهذا الأمر، ولكن ليس محددا بعد. لا يوجد هناك تفاصيل حول ما سيحدث مع اليورانيوم المخصب بالفعل، وكم من التخصيب بإمكان لإيران أن تقوم به في المستقبل. هناك تصريحات متعارضة من الجانبين الأمريكي والإيراني. من الواضح أن هناك بعض الالتزامات الشفهية حسب الرئيس ترامب قام بها الإيرانيون، ولكن على الورق أظن أن هذا سيستغرق وقتا أطول من 60 يوما بكثير. كما نعرف في 2015 كان هناك محادثات نووية أخذت أشهرا طويلة، 16 شهر تقريبا، وكان هناك قضايا أخرى أيضا يتعاملوا معها، فأظن أنها ستتطلب بعض الوقت، ولكن مدة 60 يوم هي ليست حدا نهائيا هي مدة قابلة للتمديد، هم قاموا بالتوقيع عليها، وأظن أنهم سيستمرون بإضافة 60 يوما بعد أخرى حتى يتوصلون لاتفاقية.
0: أيضا سيد ريتشارد، في نقطة أخرى، موضوع البند السابع أعتقد ترتيبه ربما جاء في هذه الاتفاقية المتعلق بالإفراج عن الأموال، هل هناك آلية محددة لهذا الموضوع؟ يعني يجب أن يعمل عليها.
3: أيضا هذا الأمر غير واضح. الفكرة العامة بأن الإيرانيين سيقومون بشيء تريده الولايات المتحدة، والولايات المتحدة بالمقابل سوف تزيل بعض العقوبات، ثم تطلق أو سراح بعض الأموال المجمدة. إذن خطوة مقابلها خطوة، خطوة تليها أخرى، ولكن إلى أي حدد سوف تصل إيران في كل خطوة؟ هل سنصل إلى الخطوة التي يطلق فيها سراح الأموال الإيرانية؟ هذا أمر غير واضح. أيضا هناك 300 استثمارات بقيمة 300 مليار دولار، ونحن لا نعرف كيف سيتم حل هذا الأمر. أيضا من سيدفع هذا؟ وما سيحدث إذا حصل شيء يشبه الاتفاق الذي حدث في 2015؟ هناك العديد من الأمور غير الواضحة.
0: نعم دكتور علي، كنت سألتك منذ قليل عن موضوع البند المتعلق بإعادة الإعمار وتحديد مبلغ 300 مليار دولار والتفاهم مع الشركاء للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، تحديدا دول الجوار لإيران، حول هذا الموضوع. لو تجاوبني على هذه النقطة، هل من الممكن أن تدفع دول الخليج شيء متعلق بإعادة الإعمار بإيران؟ أيضا بالإفراج عن الأموال، يعني سمعنا من خلال التحليلات أن قطر هي المسؤولة عن الملف الاقتصادي المتعلق بكل شيء، تفاصيل وكل التفاصيل المتعلقة في الاتفاق اقتصاديا. إلى أي مدى من الممكن أن تكون فعلا قطر مساهمة بهذا الملف؟ صحيح باكستان الراعية، لكن قطر، السعودية وتركيا لها دور أيضا بهذا الاتفاق.
4: سأجيبك على هذا السؤال، ولكن دعيني أقول تفضل. إن أهم ما في مذكرة التفاهم هذه أن إسرائيل الكبرى انتهى مشروعها. نعم. وأن الاستحواذ على الأراضي بين النيل والفرات لم يعد قائما، وأن إسرائيل هي الخاسر الأكبر في مذكرة الاتفاق هذه. الآن بالنسبة لما قاله جي دي فانس وصرح به نائب الرئيس الأمريكي بأن ثمة تعليمات لدول الخليج بأن تدفع 300 مليار دولار لإيران، وبعدها بساعات قال أمير موسوي إن تعليمات أمريكية بأن تدفع دول الخليج 300 مليار دولار كوجه

0: دونالد ترامب. هذه الحرب هي حرب بنيامين نتنياهو، فلماذا لا يدفع بنيامين نتنياهو كامل فاتورة هذه الحرب؟ وإذا كان على دول الخليج أن تدفع لإيران، على إيران أيضا أن تدفع عن الأضرار التي ألحقتها بدول الخليج العربي، وعلى إسرائيل أن تدفع الأضرار التي ارتكبتها بعد الهجوم في سبتمبر الماضي على دولة قطر. وعلى إثر ذلك الهجوم لو تذكرين قال سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وكأنه يقرأ في الغيب، قال إن بنيامين نتنياهو يحلم بأن يجعل المنطقة العربية منطقة نفوذ صهيونية، وبالفعل سيظل يحلم، لأن هذه مذكرة الاتفاق وعدت كل أحلام بنيامين نتنياهو وكل أحزان وكل أحلام مايك هكبي السفير الأمريكي في تل أبيب وكل أحلام الحزب القومي المسيحي في واشنطن والمتشددين والفاشيين سواء في الكيان الصهيوني أو في الغرب وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية.
1: طيب، وبالنسبة يعني لدور قطر والسعودية وتركيا، لكن قطر تحديدا بالجانب الاقتصادي من الإفراج عن الأموال، هل من الممكن أن تكون قطر هي المشرفة على الإفراج عن الأموال في خطوة مقابل خطوة، وتحديدا أن يتم الإفراج عن الأموال لتسديد الاحتياجات الإنسانية للداخل الإيراني؟ هل من الممكن أن تلعب هذا الدور؟
0: الأهم من كل ذلك أن دولة قطر كانت هي وراء مذكرة التفاهم، هي التي توسطت بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأن قطر لديها كلمة إجماع في الولايات المتحدة الأمريكية ولدى إدارة الرئيس الأمريكي ولدى الإيرانيين، ولذلك دولة قطر تمكنت من سد الفجوات بين الإيرانيين والأمريكيين، وبذكاء دبلوماسي بارع استطاعت أن تهمش إسرائيل وأن تلحق بإسرائيل هزيمة دبلوماسية مدوية بعد الهزيمة العسكرية المدوية التي لحقتها من قبل إيران وهي والولايات المتحدة الأمريكية، لأن حسب معايير الحروب التكنولوجية الحديثة فإن إيران هي المنتصرة في هذه الحرب. وهذا ليس كلامي، هذا كلام جون ميرشيمر وكلام كبار المحللين الأمريكيين الذين كلهم أجمعوا على أن أمريكا وإسرائيل منيتا بهزيمة عسكرية استراتيجية في مضيق هرمز، ونتيجة احتفاظ إيران بالخمسمائة كيلوغرام من اليورانيوم المخصب واستمرارية إسرائيل واستمرارية إيران حتى آخر يوم في حرب الأربعين يوما وبإمطارها إسرائيل بالصواريخ البالستية، وأيضا إصلاح إيران لكل منصات الصواريخ التي تم تدميرها، لدرجة أن الأمريكيون أنفسهم يقولون إن إيران أصبحت الآن في هذه المرحلة أقوى مما كانت عليه قبل حرب الأربعين يوما. وأما بالنسبة للأموال المجمدة والتي تحتفظ بها قطر بناء على تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فإن هذه الأموال سيتم الإفراج عنها في بند معين من البنود 14 التي نشرتها بالمناسبة CNN اليوم، لأن قبل ذلك كنا لا نعرف إلا شيئين. فتح مضيق هرمز ورفع الحصار،
1: يعني إلى الآن أصلا ليس هناك نشر رسمي من قبل الجهات الرسمية لهذه الاتفاقية، وربما لا تنشر. طيب، اسمح لي سيد، اسمح لي دكتور علي، اسمح لي دكتور علي لو سمحت. سيد ريتشارد، هل تتفق مع السيد علي بأن من فاز بهذه الحرب هي إيران وليس إسرائيل، باعتبار أن وليس أمريكا، باعتبار أن الولايات المتحدة لم تحقق كل ما تريده، بخلاف التصريحات الأمريكية لترامب تحديدا الذي يقول أننا وصلنا إلى اتفاق ممتاز وحققنا كل المطالب، هل تتفق بأن إيران هي الرابح الأكبر كانت، أم أن هذا الأمر غير واقعي خاصة مع ما تم تدميره من قدرات عسكرية لإيران وقتل القيادات الصف الأول والثاني والثالث في إيران أيضا في هذه الحرب؟ تفضل.
2: Right. I, you know, obviously everybody lost حقيقة من الواضح أن الجميع

0: خسر، بمعنى أن الجيش الإيراني أصبح أضعف. دول الخليج أيضا عانت من أضرار لاقتصاداتهم، وأيضا إسرائيل نرى ما فعلته في لبنان، وأيضا الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدفها في خلق حكومة إيرانية صديقة لها. حقيقة لم يربح أحد ولم يصل أحد إلى هدفه. أنا لا أتفق بفكرة أن الجيش الإيراني أصبح أضعف، ولكن من الناحية الدبلوماسية هي الآن بموقع أقوى، لأن النظام الآن والجيش الآن يواجه تهديداً أقوى، وهو حقيقة كابوس بالنسبة لهم أنهم دخلوا في حرب مع الولايات المتحدة وخرجوا منها ونجوا منها. إذن أي شيء غير ذلك هو أقل تهديداً لهم، والآن هم يسيطرون على مضيق هرمز، وأيضاً يسيطرون على المنطقة، والولايات المتحدة لم تستطع منع ذلك. إذن ما أود أن أقوله أن إيران سيكون موقعها أفضل في المستقبل عما كانت عليه في بداية السنة.
1: كيف سيكون أفضل سيد ريتشارد؟ كيف سيكون أفضل موقعها، وكيف تتعامل مع دول المنطقة؟ دول المنطقة أصبحت تتخوف بأن بين إسرائيل وإيران ستعاني أكثر الآن، خاصة مع يعني ما قامت به إيران، بأنها استطاعت أن تبقى كل هذه الفترة ولم تحقق كل الشروط التي طلبت منها.
0: نعم، الإيرانيون بوضوح الآن يحاولون أن يكونوا القوى المسيطرة في منطقة الخليج، يحاولون أن يجبرون الدول الأخرى في دول الخليج على أن يقوموا بما هم يريدونه، بتقليل القوات الأمريكية، دفع رسوم وغيرها من الأمور. وهذا سيتطلب من دول الخليج ومن إسرائيل مدة معينة للتعافي من هذه الأمور. أظن أن دول الخليج ستتطلع بسرعة إلى فتح طرق التصدير بطرق مختلفة عن مضيق هرمز عبر سوريا وغيرها، قد يكونون على تطوير هذه الطرق الجديدة في السنوات القادمة، مما سيضعف قوة إيران. أما الإسرائيليون لديهم الآن علاقة أسوأ مع دول الخليج عما كانت عليه الأمور من قبل. فإذا الولايات المتحدة الآن تنسحب بشكل كامل من الشرق الأوسط، أو ربما تقوم بتعديل دورها. هذا ليس واضح الآن كيف سيكون دور الولايات المتحدة في المستقبل. هذا هو ما يحدث الآن.
1: دكتور علي، إذا سألناك أيضا، هل ضمن البنود التي وضعت أي شيء يحمي المنطقة من الانفجار مرة أخرى، باعتبار أن هذا الاتفاق أو هذه مذكرة التفاهم بالأحرى فيها بنود يجب أن تناقش وتفاوض عليها خلال 60 يوما، ربما تصطدم بعوائق لا تنفذ، إضافة إلى أنه بعد نهاية ولاية الرئيس ترامب، أو ربما يتم نقض هذه الاتفاقية أو هذه مذكرة التفاهم من أحد الأطراف لأنها غير ملزمة للدولتين كدولتين، لا يوجد بند يلزم الدولتين.
2: سيدتي، ثمة مثل إنجليزي يقول Don't count your eggs before they hatch، لا تحسب بيضك إلا بعد أن يفقس بالكامل.
1: نعم،
2: يعني اليوم نحن البيض الإيراني، البيض السياسي الإيراني والأمريكي لم يفقس بالكامل، علينا أن ننتظر ليوم الغد والتوقيع على المذكرة. والرئيس الأمريكي صرح بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم سيتم رفع الحصار عن الموانئ الأمريكية ومضيق هرمز والسفن الإيرانية المحملة بالنفط والغاز. وبين البنود 14 ليست ثمة ضمانات في واقع الأمر لتماسك هذه مذكرة التفاهم. علينا أن ننتظر لنرى ماذا سيحدث، ولكن أريد أن أنبه إلى حقيقة مهمة. أن الولايات المتحدة الأمريكية بكل صراحة لا تحمي حلفائها في المنطقة العربية. أعطيك مثالاً بسيطاً، في الرئاسة الأولى، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي ضربت بجيج وخريص من منشآت رامكو، ونزل الإنتاج الغاز والنفط إلى ما دون 50%، ومع أن الحوثيين هم الذين ضربوا بجيك وخريس، والرئيس الأمريكي وأمريكا تدرك ذلك جيدا، حتى لم يكلف نفسه الرئيس دونالد ترامب أن ينتقد الحوثيين.
1: إذن يعني دول الخليج بعدما حدث في السنوات الماضية فقدوا الثقة، خاصة بعد الحرب الأخيرة، فقدوا الثقة بالولايات المتحدة أو ضعفت الثقة بالولايات المتحدة.
2: عندما طارت الصواريخ البالستية الإيرانية قبل أقل من أسبوع لضرب إيران بعد حادثة الطائرة المروحية الأباتشي، تعرضت الصواريخ الأمريكية للصواريخ الإيرانية حماية لإسرائيل، ولكن الصواريخ الإيرانية التي نزلت على دول الخليج العربي لم تحرك إزاءها الولايات المتحدة ساكنا. هذا يعطينا دليلا ساطعا على ما قاله سكوت ريتر بأن الولايات المتحدة في العالم العربي وفي الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي ليس لها حلفاء، وإنما لها subject nations، يعني الدول خاضعة لها.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما الدكتور علي الهيل الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من الدوحة. شكرا للسيد ريتشارد ويدز الخبير الأمني والاستراتيجي العسكري في مؤسسة ويكي ستراد، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا، نهاية برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات كل التحية، ودمتم برعاية الله.

0: الحدث الاقتصادي الأهم في عالم الصناعات الغذائية تحت رعاية وزارة الاقتصاد والصناعة. كبرى العلامات التجارية الغذائية الوطنية والعالمية تجتمع في معرض فود إكسبو 2026 للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته 21 في مدينة المعارض بدمشق خلال الفترة الممتدة من 21 وحتى 25 من حزيران من تنظيم مجموعة دلتا للمعارض والمؤتمرات الدولية.
1: أنا لمن ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
2: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
1: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
2: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
1: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذه الفترة قد تراجعت.
2: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
1: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
2: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
1: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة

0: أهلا، أنت مين؟
1: أنا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: إيه، شو رح نعمل؟
1: مع بعض رح نستعرض آخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، أنا عبد الله
1: وأنا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.
2: دكتور تيك.

0: أنا من ولدت بعام 1948 سماني جهاد.
1: خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
0: كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي.
1: قالوا أن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
0: هذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذه الفترة قد تراجعت.
1: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.
0: ماني آدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث.
1: كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي؟
0: كنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة.
1: من المكتبة الظاهرية خزينة الكتب والمخطوطات السورية وسوريا القرن التاسع عشر تبدأ حكاية ضيفنا السياسي السوري جهاد المسوتي في شهادة للتاريخ. أهلا بكم.

0: مسار النخب السورية التي نشأت في بيئات محافظة كثيراً ما اتهمت بأنها مغلقة قاد خطى جهاد لمسوتي نحو اتجاهات غير متوقعة. فمن تحت عباءة جده الشيخ سليم الذي لا زال أهل دمشق يتبركون بضريحه إلى آفاق النضال السياسي الذي عاشته سوريا عبوراً من زمن الانقلابات إلى ظلال عبد الناصر ثم البعث. في هذه الحلقة من شهادة للتاريخ وبالقرب من الظاهر بيبرس في قلب دمشق القديمة نتتبع مع مسوتي تلك المصائر التي مضى فيها السوريون حتى بدأ التغيير في أواخر الستينيات. أستاذ جهاد، نحن الآن في المكتبة الظاهرية، هذه المكتبة التي كان أمينها الشيخ طاهر الجزائري، والشيخ طاهر واحد من أهم محركي أحداث ووعي القرن التاسع عشر. لكن في القرن التاسع عشر كان جدكم الشيخ المسوتي يعيش ويؤثر وما تزال بصماته موجودة حتى عصرنا هذا.
1: طبعا أنا أفتخر أني أنتمي لعائلة الشيخ سليم المسوتي، حتى أنه اسمي مرتبط بالشيخ سليم، اسمي جهاد الدين سليم المسوتي. الوالد حبا بالشيخ سماني هكذا. الشيخ سليم المسوتي كان من علماء دمشق ومن أعلامها، وكبار شيوخ دمشق المعروفين الشيخ أبو الخير الميداني، الشيخ حسن حبنكي، والشيخ البرهاني، كل يعتبروا من تلاميذ الشيخ سليم.
0: هؤلاء علماء دمشق.
1: من علماء دمشق طبعا. وكان شيخ جامعة توبة في العيبة، وجامع الشيخ توبة يعني من أشهر جوامع دمشق، حتى أنه مدرستي الابتدائية كانت مقابل هذا الجامع المسنى
0: بحي العيبة.
1: بحي العيبة. أنا يعني لا أعرف الشيخ، حتى والدي من مواليد 1898، طبعا توفي الشيخ سليم عام 1907، وبالتالي كان والدي طفل، وهو اللي رعى والدي بسبب وفاة والده القادم من جامع الأزهر، خريج جامع الأزهر بسبب مرض. بهذيك الفترة ما كان في يعني علاجات جيدة، فتوفى وهو شاب، فاللي رعى والدي كان الشيخ سليم، ولكن ظل يعني طفل، تمت رعايته من قبل زوجة الشيخ محي الدين والد والدي يعني جدي. نحن تربينا في بيئة دائما كانت تعتز بانتماء للشيخ سليم، وحتى المجتمع البيئة الاجتماعية كانت يعني تفخر بأنه نحن من أحفاد الشيخ سليم.
0: ذكره الشيخ علي الطنطاوي في مذكراته عندي.
1: الشيخ الطنطاوي من اللي حكوا جيدا عن الشيخ سليم، وفي مشايخ آخرين تحدثوا عن روايات وتسمى بركات الشيخ سليم، وهي روايات لها طابع اجتماعي وإنساني، وهي زرعت بذرة في عقلي وأنا طفل من كثر ما كانت تروى. فأنا كنت أخذ جوهر من هذه القصص، وكان إلى طابع إنساني بالمطلق.
0: أنت ولدت في حي ساروجة.
1: ولدت بحي ساروجة، سوق ساروجة، بمنطقة عين الكرش، بتطل على حي السمانة، صاير الحارات القديمة بتطل على الشارع الحديث والحي القديم.
0: هذا الحي كان يسمى اسطنبول الصغرى، لأنه كان فيه كبار موظفي الدولة العثمانية عندها.
1: سوق ساروجة بشكل عام كان اسطنبول الصغيرة، لأنه كان كبار موظفي عهد المماليك والعهد العثماني مقيمين، لذلك كانت بيوت هالمنطقة هاي بيوت أثرية.
2: نعم. خالد بك العظم، أسرة العظم.
1: بالضبط. وكان في محاولة أثناء إنشاء شارع الثورة هدم هذه البيوت لتنظيم المنطقة. طبعا جرت اعتراضات من شخصيات مثل نادية خوست، قامت بحملة للدفاع، هي كانت من سكان ساروجا، قامت بحملة لحماية هذا التراث المعماري الموجود في سوق ساروجا. طبعا هذا التراث موجود في حي القيمرية، في النوفرة، يعني بيوت الدمشقية القديمة ذات تراث معماري يعني له أهميته بالهندسة المعمارية.
2: نعم. وأيضا في الهندسة الإنسانية، يعني روح المكان، روح مدينة دمشق تؤثر عليكم أنتم، يعني
1: يعكس البيئة الاجتماعية اللي كانوا عايشين فيها الدمشقيين. كان الوالد يفتخر كونه جده الشيخ سليم، ومن علامات افتخاره أنه لما كان يقابل أحد تلامذته مثل الشيخ حبنكي أو الشيخ أبو الخير الميداني أو الشيخ البرهاني، كان يخبرنا أنه يحاولوا يقبلوا إيده تبركا بأستاذهم أو شيخهم. وطبعا هي كل صور كانت يعني تأثر فينا نحن، بحيث أنه نبتخر بهذا.
2: والدك كان مغامر كمان، يعني كان عنده
1: جدي والدي
2: تجربة غنية،
1: له صفات مختلفة، يعني لم يكن شيخا رغم أنه تتلمذ أو تربى على إيدين الشيخ سليم، ولكن كان طفل، ولكن اللي كمل تربيته هو والدته. ووالدته محافظة ومتدينة، لكن طفل مدلل، فكان منفتح على العالم. نحن ما بنعرف طفولته، لكن بنعرف نتائج هذه الطفولة، يعني من خلال مكتبته. أنا كنت شوف مجلدات له عن الحرب العالمية الثانية، صحافة مجلدة، والكتب اللي كان يطلع عليها كتب ذات طابع أدبي ومتنوعة الثقافة، مثل المختار والهلال، هي مجلات مصرية.
2: نعم.
1: وكنت أنا رغم أنه يعني قراءتي في أولها، لكن كنت أتصفحها، فيها تنوع، فيها مفكرين عرب ومفكرين أجانب.
2: لكن هو قبل ذلك كان أحد ياورانات الملك فيصل.
1: هلأ هو في شبابه كان في الجيش التركي.
2: نعم.
1: وعندما دخل الملك فيصل لسوريا كان ياور لدى الملك
2: مرافق
1: فيصل.
2: خاص.
1: نعم، مع المرافقة الخاصة. هذا يعني ترك أثر فيه كونه سوريا أصبحت مستقلة. لكن لما حدث الاحتلال الفرنسي كان اصطفافه مع رفض هذا الاحتلال، وكان مع المجاهدين
2: في الثورة السورية
1: مع الثورة السورية، وكان له دور ناشط، حتى أنه في أحد قصصه كان يرويها أنه لما كان يسافر على لبنان مشان ينقل رسائل وكذا إلى آخره، كان يلبس لباس امرأة، نوع تعرف لباس تخفي المرأة، يعني تخفي كل معالمها منشان يقدر ينفذ من أجهزة المراقبة والأمن الموجودة على الحدود. أيضا أنا بتذكر بزياراتي وأنا طفل، طبعا بعد الثورة في أبو شاكر الدرخباني كان من قادة السوار في الميدان، أنا طفل طبعا، هو في زياراته بحكم العلاقة والصداقة عرفني عليه، أنا يعني انبسطت يعني وكنت افتخر يعني بهالشيء هذا. طبعا كان له دور نضالي، حتى أني أنا لمن ولدت بعام 1948 سماني جهاد، يعني كناية على النكبة اللي حصلت، وليزرع برأسي مفهوم الجهاد ضد الاحتلال الصهيوني. طبعا كان يعني بحياته الخاصة كان له اهتمامات مختلفة عن البيئة المحافظة.
2: نعم. كيف؟
1: كان من رواد المسرح السوري.
2: شيء غريب هذا أنه يكون سليل عائلة دينية.
1: هلأ كيف كان من رواد المسرح السوري؟ طبعا المسرح السوري كان هو أكرم خلقي، معروف أكرم خلقي، ويمكن في له ولدين بنشأة التلفزيون مثلوا مسلسلات. السبب أنه كان له أخ اسمه صادق، كان يعمل في الجيش البريطاني كفني بمجال الطيران
2: في مصر.
1: بمصر عمي صادق هو عم يجهز الطائرة. كان بهذيك الفترة الطائرات تتحرك بمنويل يدوي من خلال المراوح المحركات، فهو عم يحرك مرة تنتين مدري مين ناداله، فدار وشه هيك، كان المحرك شغال فطلع له براسه
2: توفى.
1: طبعا اتصلت الأجهزة البريطانية بعائلته من شان أعطائهم تعويض عن الحادث، وكان أبي الوحيد يعني أخ لصادق. سافر على مصر وأخذ التعويض، وبهالفترة هاي مصر جذابة بالمجال الفني، يعني تعرف على شخصيات فنية في مجال المسرح، وكان من أصدقائه جورج أبيض، هذا عميد المعهد العالي للفنون المسرحية بمصر، هذا عرفناها لاحقا يعني من خلال أنه حاول يدفع ابنه مشان يدرس في المعهد العالي. طبعا عودته لسوريا كان أثر مصر وزيارته لمصر كتير كبير، وكان دوره في إنشاء مسرح هو أكرم خلقي، ولكن هذا المسرح لم يكن مسرحا يعني بسيطا، كان مسرح يهتم بالأدب العالمي. وأنا بتذكرت أنه حضرت بطفولتي مسرحية لعطيل من قبل الفرقة اللي أنشأوها لشكسبير، بستغرب أنه يعني لاحقا وبكتاب تاريخ المسرح في سوريا موجود الموضوعات، أن أوقفت الفرقة المسرحية هي، توقفت عن نشاطها. وأنا بعرف هالشيء أنه كانت العائلة المحافظة ما تتقبل أنه واحد من عائلة المسوتي يكون فنان أو مسرحي بهالاتجاه، فتم الضغط على أكرم الخلقي وعلى علاء الدين المسوتي بأنه يوقفوا هذا التهريج بنظرهم يعني.
2: أو الشخص هو كان المسرح في بدايات القرن العشرين في سوريا وبلاد الشام عموما يعني يذهب باتجاه الكوميدا والكوميديا، وفعلا
1: تماما يعني
2: لذلك اعتبروا المجتمع تهريج،
1: فالمسرح بالنسبة لهم شخصني ومرفوض يعني للفئات المحافظة، وكانت بيئة المسوتي يعني كتير محافظة. ولكن أبي خرج تقريبا من هالبوتقة هاي، وكان منفتح على الحياة أكثر من شخصيات في العائلة، لكن تحت تأثير الضغط الاجتماعي توقفت الفرقة المسرحية هاي. طبعا أبي يعني ظلت علاقاته وصداقاته مع الوسط الفني بمصر ولا في لبنان وفي سوريا. يعني أنا بتذكر يعني في زيارة لنجاح سلام ووالدة ومحمد سلمان كنا أطفال، بتذكر دعينا لحفل بإشبيليا في دمر، بس الوالدة محافظة يعني لابسة لبس ما خرج يبقى في كازينوهات، فقعدنا في طاولة خارج جو الكازينو احتراما لوالدي ووالدتي. وحضر وقتها والد نجاح سلام ومحمد سلمان، ونحن انبسطنا أطفال شو يعني عم نقابل فنانين كمان. هذا بيأثر بعقل الطفل
2: طبعا،
1: يعني الطفل ما بيعود يعني هل منكمش في بوتقة، بيضل منفتح كما الوالد كما البيئة اللي عايش فيها يعني.
2: لكن والدك ما دخل في مجال السياسة آنذاك، لكن أعتقد أنه شارك في ربما بحرب بالجيش الإنقاذ أو
1: لا. والدي شارك في السياسة الوطنية ضد الاستعمار، ضد الاحتلال الفرنسي.
2: نعم.
1: وكان إلى حد ما متطرف نسبيا، يعني كان مع الثوار أكثر من الكتلة الوطنية هيك أذكر،
2: اللي كانت تقوم على التسويات مع الفرنسي،
1: يعني تبحث عن حل من أجل جلاء المحتل ونجحت طبعا. مثل هلأ بيضل في اتجاهات إلى طابع جهادي، يعني سياسة ما بتهضمها، ما بتعرف غير البندقية. لذلك كان والدي من هذا النوع. طبعا نحن أطفال ما بنعرف بهالمواضيع هاي، لكن بنعرف هالموقف. يعني هذا نشاطه من ناحية سياسية في ظروف الاحتلال. هلأ بعد الاحتلال طبعا هو باعتباره معارض للكتلة الوطنية ومع المجاهدين، كان ينشط من أجل مساعدة المجاهدين، وهو من اللي أسسوا رابطة المجاهدين اللي موجود أسماء بمحطة الحجاز، من أجل مساعدتهم ماليا. يعني ناس كانوا يقاتلوا
2: الاهتمام،
1: يعني ما عندهم وظائف، بدهم يعني رواتب مساعدة كتقاعد أو أي من بهالاتجاه، أنا هيك أذكر. وعمل في مجال تعقيب المعاملات، كان بهذيك الفترة عدد المحامين قليل، كان معقب المعاملة هو، كان أسس نقابة اسمها نقابة معقبي المعاملات.
2: يعني هي نفس العرض حالجي، هي
1: تماما
2: عرض حالجي
1: تماما،
2: عرض الحال. كلمة عرض حالجي يعني عرض، من يكتب عرض الحال.
1: مو بس هيك، كان يساوي معاملات جوازات، معاملات الطابو إلى آخره، في دوائر كثيرة. كانوا هدول المعاقبين نشطاء أكثر من المحامين. المحامين كان دورهم كثير محصور في قصر العدل، حتى أنه كانوا ينشطوا داخل قصر العدل.
2: صحيح.
1: طيب لكن المحامين رفضوا هالشيء وأصدروا قرار بمنع كل معاقبي المعاملات، تقريبا قلت عاشتهم أو نشاطهم.
2: اسمح لي أستاذ جهاد، نذهب إلى فاصل ثم نعود بعد الفاصل للحديث عن كيف تفتح وعيك في مطلع الخمسينيات.
1: نعم.
2: فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نعود لمتابعة شهادة الأستاذ جهاد المسوتي للتاريخ.

0: قبل الفاصل تحدثنا عن مرحلة تأسيسية للوعي في أسرة أنت ولدت فيها، شارك والدك فيها في عدة حروب وذهب في مغامرات عديدة، ومن أسرتك من شارك أيضا في جيش الإنقاذ كما قلنا. هذا المناخ كله سيقودك إلى حالة مختلفة عن الآخرين لا شك.
1: الشك لا في أذكر يعني نشاط لوالدي جهادي، أنا غفلت عنه، هو المشاركة في معركة ميسلون مع يوسف العظمي.
0: مع يوسف بيك العظمي.
1: وقتها دعا لمتطوعين لمواجهة الجيش الفرنسي واستشهد خلاله، فكان والدي أحد المشاركين في هذه المعركة. كذلك لي شقيق في حرب 48 كمان دعوا الشباب للمشاركة في جيش الإنقاذ، وكان أخي عمره تقريبا حوالي 16-17 سنة، فسارع للتطوع في جيش الإنقاذ وحارب مع المقاتلين ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين. هذا كله يعني شكل ذخيرة في ذهني كطفل، يعني الروح الوطنية لدى الوالد ولدى الأخوة ولدى الجو العام والبيئة اللي عايش أنا فيها.
0: لكن أنت حين تفتح وعيك وعينيك يعني في ذلك الزمن كنت يعني خلاص بدأنا في عهد الانقلابات في سوريا.
1: لا في عهد الانقلابات أنا ما يعني أعي عهد الانقلابات، طبعا أنا طفل بهذيك الفترة، لكن أذكر تماما حادثة هي احتفال بعيد الجلاء في عهد أديب الشيشكلي. هلأ قبل هذا الموضوع
0: في منتصف الخمسينيات،
1: قبل هذا الموضوع أنا بذكر أنه كان في شيء اسمه انقلاب لحسني الزعيم، أي بطفولتي يعني حسب الذاكرة مو حسب وعي للحالة، وكان والدي يعني متعاطف لطريقة حسني الزعيم الشعبية، فكان حسني الزعيم كي يستقطب الجمهور كونه هو قاد انقلاب ضد شكري الأوتلي واللي له صفة وحالة ديمقراطية. أذكر حادثة كتير كان تتردد، الخبز، كان الخبز يعني بالنسبة للناس شغلة كتير مهمة، يعني الرغيف كان يطلع معجن الناس تشكي وتأكله غصبا عنا. في عهد حسني الزعيم وجه عسكريين للأفران الدمشقية، وخاصة في سوق ساروجة كان يحكي والدي هذه الحادثة، أنه المراقب يمسك الرغيف وبيدفشه بنزلة جثة الحقبة
0: يا أحد أحياء دمشق
1: بسوق ساروجة.
0: نعم.
1: إذا وصل لآخر الهي الفرن يعني ما بيأكل عقوبة، لكن إذا ما وصل الرغيف لآخر فكانوا الفرانين يخافوا ويخشوا، يعني كان قاسي في الرقابة التموينية، وبالتالي كانوا الناس ينبسطوا بهالمسألة، والناس بالنسبة لهم المسألة المعاشية يعني كثير مهمة، وطالما في هيك سلوك يعني كان. وبعدين بزمانه انه في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي كان لعب دور يعني فكاهي، ما لقوا بالليل، هو ركب بواري صوبيا موجهة كلياتها باتجاه فلسطين، هي لا مدفعية ولا شيء يعني. فهي القصة يعني أرعبت الإسرائيليين حسب الروايات بذهن الإعلام
0: يعني، ولكن هو قائد انقلاب وانتهى قائد انقلاب قتيلا،
1: لكن يعني بده يظهر شعبية ويستقطب مشاعر الناس تجاهه.
0: أستاذ زهاد لن أنسى
1: هي روايات طبعا،
0: نعم لن أنسى فيما سيلي من الأسئلة في حوارنا هذا أن أذكرك بنبرتك المعجبة بحسن الزعيم، وأنت من الباحثين عن الديمقراطية، بينما نجد أن كثير من المثقفين لا زال لديهم ولع بالقائد الرمز الذي قد يصل بانقلاب ويكسر الحالة الشرعية. لكن الآن دعنا نتابع السرد التاريخي الممتع عن مناخات دمشق أنذاك، والتي وجدتها في أواسط الخمسينيات وأنت قادم من هذا البيت الغني.
1: أنا لست معجب بحسن الزعيم، يعني بعرف المسألة
0: سنراقب هذا لاحقا
1: طبعا، بس أنا عم بحكي روايات يعني كنت بتذكرها من طفولتي. هلأ في الخمسينات في مسألة يعني كنت أشاهدها، هي انتخابات. كنت شوف المدارس وهي مراكز انتخابات، وشوف وكلاء المرشحين كيف بيوقفوا على أبواب المدارس، بذكرها تماما وبتذكر نتائج الانتخابات بهذيك الفترة بالخمسينات. ما يلفت نظري نقطة هامة، هلأ في الخمسينات لعب الدور موقف الاتحاد السوفيتي من العدوان الثلاثي
0: 56
1: بال56 اللي صار فيه نتيجة تأميم قناة السويس من قبل الرئيس عبد الناصر، وكيف احتجاجا على هذا الإجراء اللي تم احتلال القناة من قبل قوات الفرنسية والإنجليزية والإسرائيلية، دخلوا في هذا الموضوع. طبعا يعني هون عبد الناصر في خطاباته يعني واجه يعني دعم عربي واسع، وكان الاتحاد السوفيتي يتضامن مع الحركات المناهضة للاستعمار الغربي بهذيك الفترة، فوجه انذار بذكر تماما للعدوان الثلاثي إذا ما
0: أوقف
1: بيجلوا من قناة السويس سيتدخل عسكريا، وتجنبا لمواجهة بين الغرب والاتحاد السوفيتي في هذيك الفترة انسحبوا. هذا خلق انطباع إيجابي لدى الجمهور
0: في سوريا.
1: شلون نتائجه؟ كان في انتخابات، وكان خالد بكداش زعيم الحزب الشيوعي بهذيك الفترة أحد المرشحين. تصور أن نتائج الانتخابات حصل فيها خالد بكداش على 40,000 صوت، وكان الأول في الأصوات
0: في دمشق.
1: السبب طبعا ليس حبا بالشيوعية من قبل الجمهور، وإنما احتراما لموقف الاتحاد السوفيتي داعم لمصر في العدوان الثلاثي.
0: يعني هو هناك يعني نزوع عروبي لدى الشعب السوري
1: بالضبط
0: تجاه قضايا الأمة العربية، يعني
1: بالضبط
0: شعبي
1: تماما، وتقديرا لموقف الاتحاد السوفيتي أخذ الأصوات خالد بكداش، وكانت مفاجأة. وهذا الحدث لعب دور لدى الضباط القوميين في الجيش السوري من بعثيين ومن ضباط آخرين يعني لهم نزعة قومية أو يعني قوميين عرب، فذهبوا كوفد للرئيس عبد الناصر أي في فترة 58، وكان شكر الوتلي متعاطف مع مجموعة الضباط هؤلاء. لما التقوا بعبد الناصر ناشدوه من خطر الشيوعية في سوريا، مع أنه ما فيها التمدد الشيوعي، ولكن كان تعبير عن يعني وفاء لموقف الاتحاد السوري.
0: يعني أنا قرأت محاضر الجلسات هذه التي ذهب بها الضباط السوريون في طائرة واحدة.
1: نعم.
0: وذهب معهم آنذاك صلاح البيطار.
1: نعم.
0: لمناقشة الرئيس عبد الناصر في مسألة الوحدة، وترك أكرم الحوراني هنا كان رئيس البرلمان آنذاك.
1: نعم.
0: هذه الحالة يعني أنت عشتها طفلا، لكن لا شك أنك قرأت عنها لاحقا.
1: بالضبط.
0: هذه الحالة تسببت بخروج سوريا من عصر إلى عصر، من نمط إلى نمط آخر في الحكم.
1: نعم.
0: وببوابة الوحدة تغير التاريخ السوري.
1: طبعا عبد الناصر كان له شروط بالوحدة، وهي حل الأحزاب السياسية، وهي الميزة اللي كانت في مرحلة الخمسينات في سوريا. كان برلمان وفي تعددية حزبية وفي صحافة حرة. هذا الشرط يبدو كان موجه بشكل أساسي ضد الشيوعي والإخوان، وهو يعني في تضاد مع هاتين يعني هذين الحزبين يعني أو هذين الجماعتين السياسيات.
0: لكن الأحزاب السورية كافة آنذاك ربما باستثناء خالد بقداش والشيوعيين قبلت جميعها بحل ذاتها، وحتى الإخوان المسلمين من أجل الوحدة،
1: ما عدا الحزب الشيوعي.
0: ما عدا
1: في هذيك الأثناء رفض خالد بقداش قرار حل الأحزاب
0: وغادر البلاد
1: واعتقل الشيوعيين في هذه الفترة.
0: اسمح لي نكمل بعد الفاصل مرحلة الوحدة وأيضا مناخك الشخصي والشخوص التي كانت من حولك آنذاك جيلكم وكيف تفاعلتم معها، ولكن بعد الفاصل. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نتابع هذا الحوار من شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسعود.

0: قد تكون هذه العبارة قاسية، لكن كثير من السياسيين السوريين الذين عاصروا تلك الفترة وساهموا فيها يعني سواء بتأييدها أو بالصراع معها، قالوا إن الكيان السوري زال عن الوجود مع انطلاق الوحدة وبدأت الجمهورية العربية المتحدة.
1: أكيد يعني الوضع العام بهذيك الفترة كان صحيح مع الجمهورية العربية المتحدة، وهي عاطفة الشعب السوري في معظمه، يعني كان التأييد للوحدة رغم العيب في حل الأحزاب، ويعني أو الخطأ في حل الأحزاب وإلغاء الوضع الديمقراطي اللي كانت تعيشه سوريا، مع ذلك تغلب الشعور القومي على الديمقراطية في هذيك الأثناء، ولم تعرف الجماهير أو الشعب مدى تأثيره على مستقبل سوريا. هلأ عبد الناصر اعتمد على الجهاز الأمني في سوريا، وكان عبد الحميد السراج هو رئيس الشعب الثانية، وكان في عبد الوهاب الخطيب ساعده اليمين في التحقيق والقمع والاعتقال. طبعا أكثر الناس اللي اعتقلوا في هذيك الفترة كان للأسف الشيوعيين. هلأ الشيء الأهم هو قرارات التأميم والإصلاح الزراعي اللي
0: اتخذت
1: في عهد الوحدة بتأثير من الرئيس تيتو رئيس يوغوسلافيا، ونتيجة الاحتكاك مع دول عدم الانحياز والاحتكاك مع الاتحاد السوفيتي والنزعة الاشتراكية في بلدان التحرر الوطني في هذيك الفترة. هذا الموضوع أثر على الوضع السوري كثيرا، يعني بمعنى أن كثير من رجال الأعمال والصناعيين اللي كانوا هن الماكينة الاقتصادية للوضع السوري
0: وعماد البلاد
1: تماما، حتى أنه يعني في شهادة لمهاتير محمد رئيس ماليزيا أنه لمن استقلت ماليزيا حضر بزيارة لسوريا ولبنان ليتعلم منهم نمط الحكم، وكان أساس بالنسبة له في بناء ماليزيا أحد النمور الآسيوي، بينما سوريا مشيت في طريق آخر وهو الطريق ما سمي بالطريق الاشتراكي. هلأ هذا النمط خسرت سوريا رجال أعمال وصناعيين وكثير من التجار وحتى الحرفيين وحتى المثقفين اللي لهم علاقة في هذا الوسط الاجتماعي. وفي هذه الفترة يعني انحكى كثير عن تهريب أموال، وكانوا يعتبرون خونة وإلى آخره، لكن هذا حال الرأسمالي يعني أو رجل الأعمال.
0: لكن استفاد الفلاحون والطبقات
1: الفقيرة. هلأ الفلاحين والعمال كانوا طبقة حليفة للنظام.
0: أنتوا أهل المدن لسيما مدينة دمشق،
1: في المدينة
0: كيف نظرتوا إلى تلك إلى هذا الميزان ما بين من استفاد ومن تضرر أثناء الوحدة؟
1: تماما، صغار الكسبة من عمال ومن موظفين كانوا مع الوحدة مع النمط الاشتراكي، يعني على أساس أنه هذا اشتراكية ويعني بده ثروة البلد تعود إلهن، يعني في بعض المفاهيم البسيطة، حتى أنه المرشد العام للإخوان المسلمين بهذيك الفترة مصطفى الشباعي أصدر كتاب اسمه الاشتراكية في الإسلام، يعني دعم الخط الاشتراكي أو المنحة الاشتراكي اللي حدث في الوحدة. وكان أنا من الناس اللي أروا وتأثرت فيه، أنه يعني حتى الإسلام ما بيعادل الاشتراكية، يعني شوف شلون بيصير التطور.
0: يعني هناك من قال أستاذ جهاد أنه كثير يعني ليس همسا أن هذه الاشتراكية التي تتحدث عنها في زمن الوحدة بين سوريا ومصر قامت على نهب الأملاك الخاصة ومصادرة الأراضي والمصانع إذن هي يعني قلبت المجتمع على بعضه البعض ومنحها لآخرين ربما لم يكونوا يعني بذلوا جهود فيها كتجار الشام بتجاربهم العريقة.
1: هلأ بغض النظر
0: ما يعني فينا نغض النظر لأنه هذا خلق
1: بغض النظر
0: خلق صراع بالمجتمع
1: عن الطابع الأخلاقي للموضوع. المسألة مسألة مصالح اجتماعية، صغار الكسبة والعمال والطبقة البرجوازية أو الميسورة من التجار والصناعيين لهم مصالح تختلف عن الصغار، لذلك كان هناك اصطفاف عاطفي ومصلحي. الفقير يحلم بأنه الاشتراكية بدها تجيب له غنى، البرجوازي كان يعتبرها ضربة لأحلامه ومشاريعه التوسعية بتطوير الاقتصاد السوري والارتقاء فيه. يعني كل واحد
0: لكن
1: يبحث
0: أنتم
1: عن مصلحته، لذلك صار الاصطفاف.
0: أنتم أهل الشام،
1: نعم،
0: يعني لماذا أنا أكرر هذا السؤال أو أصر عليه؟ لأنه في النهاية من أجهز على الوحدة هم الضباط الشوام الذين رفضوا أن يستمر هذا النموذج.
1: صحيح. أنا عم بحكي على الاصطفاف الاجتماعي اللي صار خلال الوحدة.
0: تمام.
1: وكيف صار في تيار ناصري وكيف في تيار ضد الوحدة.
0: نعم.
1: هذا قبل الانفصال.
0: نعم.
1: طبعا المؤشرات كانت على تراجع شعبية عبد الناصر وشعبية الإجراءات التي تمت في عهد الوحدة، رغم أنه كان في مشاريع وشغلات إلا أنه لم تؤثر كثيرا على عاطفة الشعب السوري. بدأت تتراجع عاطفة الشعب السوري تجاه الوحدة، وكان مؤشراتها هو كان كل سنة عبد الناصر يزور سوريا، فبدأ التراجع كان في السنة الثالثة بعد قرارات التأميم بال61 وقت المظاهرات. أنا بتذكر كنت طالب ابتدائي، بتذكر طلعونا، بتعرف كيف الباسيين كانوا بيطلعوا المظاهرات، العمال والموظفين والهيئة، يعني بيشدوا الناس باتجاه أنه حتى يظهر طابع التأييد للنظام. ببداية الوحدة كانوا الناس يطلعوا لوحدهم لاستقبال عبد الناصر، بينما في نهاية عهد الوحدة كان في تراجع وكانوا عم يشدوا الناس ليستقبلوا عبد الناصر. فهذا مؤشر مهم على أنه شعبية عبد الناصر بهذيك الفترة قد تراجعت، ما انتهت وإنما تراجعت، وبتأثير الوسط البرجوازي والوسط الحرفي والتجار وإلى آخره من الطبقة الاجتماعية الأعلى.
0: طب أنت كيف شعرت لما انهارت الوحدة؟
1: أنا ابن البيئة، أنا البيئة تبعي يعني إخواتي، والدي توفى بال61، يعني كنت صغير يعني بفترة الوحدة. أخي كان معجب بعبد الناصر ومعه، هو عامل في مؤسسة معامل الدفاع، وأخي الثاني عامل في الخماسية، يعني شو بدك من اثنين معيلين لأسرتنا من الطبقة العاملة، كيف بده يكون الوضع؟ كنا مع عبد الناصر ومع الوحدة ومع الاشتراكية، وكنا يعني أنا بتذكر تمام كنت في المدرسة نقعد نتناقر أنا وأصدقائي أو زملائي بالمدرسة، هذا انفصالي وأنا ناصري. بهذيك الفترة
0: كان قد بدأ عهد الانفصال.
1: وقت بدأ عهد الانفصال، طبعا عهد الانفصال كان هو نتيجة لهذا الوضع الاجتماعي اللي صار، استياء الناس، استياء الطبقة المسيطرة في المجتمع الدمشقي والمجتمع السوري، وهي كبار المزارعين وكبار الصناعيين، كان لهم علاقات بضباط كبار في الجيش السوري، وأنهم ضباط مؤثرين.
0: يعني كان، ولكن كان أيضا منهم من له اتجاهات يسارية كالدكتور بشير العظمة الذي تولى رئاسة الوزراء في
1: نعم. بس بالانقلابات ما بيبقى في إجماع، بيبقى في مؤامرة انقلابية، بيجتمعوا الضباط اللي ذهنيتهم متقاربة وبيتفقوا على حالة الانقلاب كيف بدها تتم، وتمت. وأغلب الضباط كانوا دمشقيين، مشهورة هي،
0: لذلك يسمى انقلاب الضباط لشوام.
1: نعم بالضبط. فشوام هن اللي قاموا وأنا بتذكر بحارتنا كان في كذا ضابط، بتذكر مبسوطين يعني وأثار الانفصال، وأنا مستاء لأنه أنا مع الوحدة.
0: وقادهم عبد الكريم النحلاوي.
1: طبعا هلأ حدث الانفصال وبدأت بدأ الانقسام الاجتماعي السياسي، يعني ناس اسمهم الناصريين وناس اسمهم انفصاليين. هلأ في عهد الانفصال استعيدت تقاليد الخمسينات، يعني انتخابات
0: ومجلس نيابي
1: وحرية ومجلس نيابي وأحزاب وإلى آخره، وتمت انتخابات، وأظن ناظم القدسي كان رئيس للدولة، وخالد العظم يعني رئيس مجلس وزراء، يعني المهم هذه الشخصيات التقليدية عادت لدورة في الـ.
0: بس أنت كنت شاركت حتى بشكل فعال عملي بمعارضة الحكم الانفصالي.

0: هو معنوياتي كناصري يعني بهذيك الفترة، وأنا طفل يعني شو عمري يعني 11-12 سنة يعني بهذيك الفترة. أخي دخل أو انخرط في الحالة التنظيمية للوسط الناصري، وبهذيك الفترة أنا على ما أذكر كانت الحالات الناصرية يعني الناس اللي بتحب زعامات تلاقي بحي بقرية بشخصيات قديمة في وقت الوحدة كانت ترعى هذه الحالات. وبتذكر أنا حضرت الاجتماع وأنا طفل يعني يا رفقي لمحمد جراح، كان يمكن وزير داخلية بعهد الوحدة، مجتمع بأهل الحي عنا في منطقة السمانة بسوق ساروجا، وطبعا عم يحكي ضد الانفصال بهالاتجاه. هلا اخي دخل ضمن هالوسط هذا وصار بقى يعني ضمن التبرع بانه يطبع مناشير لمناهضه حاله الانفصال. انا طالب بالصناعه يعني ساتني بصف السابع على ما أعتقد، يعني خبرتي التقنية بسيطة بس بالنسبة له أحسن يعني أنا بفهم بالآلات بتذكر في بيتنا كان في غرفة فاضية، جاب آلة نسخ هي اللي بتدور بالإيد وتنطبع على ورق حرير، وكلفني هو يروح على الشغل وأنا أطبع المنشورات. والمنشورات كلها موجهة ضد الانفصال.
1: تعرضت لملاحقة أو
0: لا؟ لا لا لا لا لأنه ما انكشفنا يعني كحالي. طيب
1: بدي أستأذنك الآن من فضلك لذهاب إلى فاصل، ثم نعود لمواصلة لحظة ما أنقادكم ذلك الانقسام الذي وصفته لي بدقة أشكرك عليها، إلى أن يستولي حزب البعث في 8 آذار على السلطة. فاصل أعزائي المشاهدين، ثم نواصل حوارنا في شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسودي.
2: اربح 1,000,000 ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي، امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
1: في 8 آذار مارس 1963 استولى ضباط ناصريون وبعثيون على السلطة في سوريا. تغيرت البلاد وذهبت الانقسامات الماضية وأدت إلى أن يستولي طرف واحد لون واحد على الحكم في حالة مشابهة لأزمنة ستعيشها سوريا لاحقا.
0: هلا نتيجة الانقسام اللي صار في المجتمع السوري كان لابد من تغيير سياسي، وحدث في 8 آذار. 8 آذار كان رؤية الناس لانقلاب 8 آذار هو استعادة الوحدة.
1: المجتمع كان يراها هكذا،
0: وخاصة المجتمع المؤيد للوحدة والتيار القومي والتيار الناصري، يعني هذا قسم من المجتمع السوري. بينما كان انقلاب 8 آذار بالنسبة لا الطبقة اللي حكمت في الانفصال كانت ضد هذا الانقلاب. هلأ ما جرى في بداية 8 آذار تحت حجة أن من قام بالانفصال هن الضباط الدمشقيين وضباط الصف، مو بس الضباط وضباط الصف، لأنه أنا بذكر بحارتنا يعني كان في ضباط وفي ضباط صف. في هذيك بدايات 8 آذار كان أول إجراء هو تسريح الضباط الدمشقيين وضباط الصف، إجراء رد فعل من

0: من القوميين واللي كانوا في غالبيتهم ذات يعني أبناء المحافظات الأخرى أو الأرياف. التجمع العسكري اللي قاد عملية الانقلاب كان هو تشكيلة من الضباط القوميين والباسيين والناصريين، يعني تقريبا 3 اتجاهات. برز ببداية 8 آذار أولا تصفية الضباط الدمشقيين واللي في معظمهم سنة. لوحظ حراك داخل منظومة السلطة العسكرية أن هناك نزوع للسيطرة من قبل البعثيين، يعني محاولة مسك المراكز الهامة في الجيش السوري.
1: طيب أنت كيف دفعك هذا المناخ فيما بعد التحقت بالقومي العرب؟
0: قبل هلأ أنا في هالوسطان بذكر تماما أنه صار حركة اسمها حركة 18 تموز، وكانت هذه الحركة هي تعبير عن رفض من الاتجاه الناصري لسياسة حزب البعث داخل الجيش وداخل السلطة.
1: نعم.
0: يعني محاولة تفرد واستئثار بالسلطة. فظهرت حركة جاسم علوان في 18 تموز ومجموعة من الضباط الناصريين والقوميين ضد هيمنة البعثيين على زمام الأمور، وفشلت. وكان من يدعم هذه الحركة مجموعة من الفلسطينيين المقاتلين، قاتلوا في ساحة الأمويين، يعني كانوا ميليشيات داعمة لحركة جاسم علوان، هذا ما أذكره أنا، مؤيدين للاتجاه الناصري أو الوحدوي يعني بهذيك الفترة. ومماطلة البعثيين لمسألة عودة الوحدة المباشرة يعني السريعة. يعني صار في مماطلة من بعض، بدنا ندرس الموضوع، بدنا ما نرجع للوحدة تماما، يعني بدنا نوضع شروط حتى ما يكون في هيمنة للمصريين على النظام السوري، على المجتمع السوري. طبعا حادثة هي مباشرة جرت إعدامات لضباط ناصريين في المزة، واعتقل أخ إلي كان يعمل في مؤسسة معمل الدفاع ومسؤول، يعني كان أمين مستودع وبإيده يعني
1: كنت تطبع له المنشورة،
0: هل كنت تطبع له منشورة؟ فطبعا اعتقل وسجن في المزة. وبهذيك الأثناء بتذكر الوالدة راحت على سجن المزة، يعني ابنها، يعني كانت بهذيك الظروف، يعني كانت مسألة الاعتقال صعبة، لسه ما وصلنا لمرحلة الاعتقالات الواسعة والقمع الأمني. إعدامات بلشت بكبار الضباط، خاصة رئيس سلاح الهندسي، بتذكر بعد أذكر اسمه، المهم هو من الدير، يعني من جماعة جاسم علوان. انعدم شيء حوالي مجموعة من الضباط، حتى حسب أخي ما حكى أنه جاي الدور عم ينتظر دوره بالإعدام. وقتها تدخل عبد الناصر وقال لهم أنه يعني وقفوا عملية الإعدام، وأنا خلاص يعني ما عاد بدي ارجع لموضوع الوحدة إلا بعد دراسة ومناقشة واتفاق جديد. وبذكر بهذيك الفترة كان في محاولة بين المظليين المصريين النزول في اللاذقية، ويمكن فشل النزول هذا، وكان هو السبب بموقف عبد الناصر من تراجعه.
1: أنت أريد أن أعرف كيف قادك هذا المناخ باتجاه العمل السياسي.
0: هلأ هاي أحداث لابد أن تأثر بها الطفل اللي دخل مضمار السياسي،
1: مع الطفل صار معارض ويطبع منشورات،
0: يعني ايه مزبوط، بس لساتني طفل يعني. نعم. شو يعني واحد لساته بالعقد، بدايات العقد الثاني يعني. نعم. عمليا أثر طبعا الموضوع هذا، وأنا صرت من التيار الناصري المعارض لنظام البعث، خاصة أنه بتذكر أنا لي أخت كانت في الأعدادية ونزلوا بمظاهرات في 8 أدار ببدايتها وعم يهتفوا للوحدة وعبد الناصر وما بعرف شو بهذيك الأثناء، وإذ يواجهوا بقمع فوجئوا أنه مو 8 أدار هاي من شان عودة الوحدة. فكيف انعكست بالبيت وكيف انعكست نحن، أنا يعني من الناس اللي تفاجأت وفهمت من أنه هاي 8 أدار ليست لإعادة الوحدة وإنما لسيطرة حزب اسمه حزب البعث. وبدأوا الناصريين يعني في مناهضة حزب البعث. هلأ أنا دخلت شوي بنشاط الناصريين لكن لقيت في شرزمة، يعني الحالات التنظيمية بين
1: أوساط الناصريين. هو ما كان في حزب اسمه الحزب الناصري؟ لا ما في،
0: كانت يعني تجمعات ناصرية وكل واحد يسمي اسم، شيء كتائب عبد الناصر، شيء اتحاد اشتراكي، شيء يعني أسماء هي أولية قبل ما يصير تنظيمات مرتبة يعني بهذه الأسماء. فأنا يعني كولد بلش يعني ببعيه السياسي أنه هاي الشرزمات هي غير مريحة ولا تستطيع القيام بتغيير، وكنت أرى في حركة القوميين العرب أكثر تنظيم وأكثر ثقافة، وهذا في المرحلة الثانوية.
1: يعني الدكتور جورج حبش.
0: الدكتور جورج حبش تماما. وكان في يعني زملاء من القوميين العرب، يمكن منهم توفيق حلاق كان مسؤولي بالتنظيم وهو مذيع كان يعني بفترة البعث، وكان له برامج جيدة وهو من المعارضين يعني له نشاط كان شخصي يعني مميز. فكنت ارتاح لهؤلاء الناس اكثر من الناصريين اللي اعتبرهم عاميين في سلوكهم التنظيمي.
1: ولكن تجربه الدكتور جورج حبش مع حركه القوميين العرب كانت تجربه ثوريه وليس فقط تجربه سياسيه.
0: هلا بعدين يعني تقريبا حركه القوميين العرب كانت حركه قوميه، ومجموعه القاده في حركه القوميين العرب هن طلاب في الجامعه الامريكيه، وهدول كانوا يعني نخبه مثقفة بالوسط اللبناني.
1: نعم الجامعة الأمريكية
0: تماما. لسه يعني بلشت حركة المقاومة الفلسطينية وصعودها والجبهة الشعبية. أنا بذكر في ولد يعني من جيلنا التحق بالجبهة الشعبية، هو فلسطيني، وعرفت أنه بلشت تنظيمات العسكرية لحركة القومية العرب وهي الجبهة الشعبية. نعم. يعني بهذيك الفترة
1: رح استأذنك،
0: يعني هذا وعي متدرج.
1: رح استأذنك بالتوقف هنا عند هذا المفصل في هذه الحلقة من حوارنا الشيق معك أستاذ جهاد، على أن نواصل في الحلقة القادمة الخطوات التي تلت انخراطك لأول مرة في عالم العمل السياسي. شكرا لحسن متابعتكم أعزائي المشاهدين، نلتقي في الحلقة القادمة من شهادة للتاريخ مع الأستاذ جهاد المسودي.

نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. مجلس الشيوخ الأمريكي يصدر مشروع قانون لإلغاء محاسبة سوريا، والمجلس السوري الأمريكي يؤكد أن مشروع القانون يحظى بدعم واسع. إعلام إسرائيلي يتحدث عن ضغوط أمريكية لاستئناف محادثات دمشق وتل أبيب، وتقول إن دمشق أقل حماسا. انهيار أحد الطرقات الرئيسية في حمورية بريف دمشق والسبب تهالك البنى التحتية. الجيش الأمريكي يعلن رفع الحصار البحري عن إيران، وخامنئي يقول إن ترامب استخدم مختلف الأدوات للتوصل إلى مذكرة التفاهم.

0: أهلا بكم من جديد مشاهدينا. أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان. وقال مدير الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد غانم، قال إن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في مجلس الشيوخ.
1: خطوة أمريكية جديدة تفتح الباب أمام إعادة رسم خريطة العقوبات على سوريا، تمثلت بتصديق لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012. هذا التحرك لم يأتي من فراغ، بل يمتد بجذوره إلى أواخر العام الماضي، حيث تقدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع القانون بقيادة السيناتورة جين شاهين وبمشاركة مارك مولين وجوني إرنست بهدف إلغاء التشريعين اللذين اعتمدت عليهما الإدارات الأمريكية المتعاقبة في فرض قيود وعقوبات على سوريا. هذه الخطوة تندرج ضمن مراجعة أوسع للسياسات الأمريكية تجاه سوريا وسط ترقب لما قد تحمله من انعكاسات قانونية واقتصادية، خاصة أن التشريعين شكلا لعقود ركيزة أساسية للضغوط الأمريكية على دمشق، حيث فرضا قيودا على الصادرات الأمريكية، كما جمدا أصولا سورية وأتاحا صلاحيات لواشنطن لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية. ورغم هذا التقدم لم يدخل إلغاء القانونين حيز التنفيذ بعد، إذ ما يزال يتعين استكمال المسار التشريعي داخل الكونغرس من خلال إقرار المشروع في مجلسي الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه كي يصبح قانونا نافذا. وفي المقابل فإن سوريا التي شهدت رفعاً واسعاً للعقوبات خلال الأشهر الماضية ولم تلمس بعض انعكاسات ملموسة، ما تزال تنتظر خطوات أعمق في مقدمتها رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب المفروض عليها منذ عام 1979 بوصفه العائق الأكبر أمام أي تعاف اقتصادي حقيقي.
0: ما هما قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان؟ التفاصيل مشاهدينا في العرض التالي.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضغوطا أمريكية قد تدفع إلى استئناف المحادثات بين سوريا وإسرائيل، وذلك بعد أشهر من الجمود. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن استئناف المحادثات يأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخل الرئيس أحمد الشرع في محاربة حزب الله نيابة عن إسرائيل على حد تعبيرها. كما أفادت الهيئة بأن المحادثات المباشرة المتوقعة ستجرى عبر قناة موازية للحوار المباشر القائم حاليا بين إسرائيل ولبنان. ونقلت الهيئة أيضا عن مصادر لم تسمها أن هناك ضغطا أمريكيا على إسرائيل لاستئناف المحادثات، مضيفا أن دمشق أقل حماسة لهذه الخطوة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأصبح الواقعة بريف القنيطرة الجنوبية. وأوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية المتوغلة تألفت من 9 ناقلات جند، حيث أقدمت على مداهمة وتفتيش عدد من منازل المواطنين في القرية قبل أن تنسحب لاحقا من المنطقة. وفي السياق ذاته توغلت دورية أخرى تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية الحميدية بريف المحافظة، حيث اعترضت عددا من المدنيين وفتشت هواتفهم المحمولة وسط حالة من التوتر تشهدها المناطق الحدودية المتاخمة للجولان المحتل جراء هذه الانتهاكات الميدانية المتكررة.

أجرى وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا جولة ميدانية شملت مدن نوى وتسيل وجاسم في ريف درعا الغربي بهدف الوقوف على واقع الخدمات الأساسية والمشاريع المنفذة في المنطقة وتحديد أبرز الاحتياجات التي تواجه السكان هناك. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية. وذكرت الوكالة السورية الرسمية سانا أن محافظة درعا نظمت ورشة عمل جمعت الوفد الأممي وعددا من المنظمات الدولية جرى خلالها استعراض واقع القطاعات الخدمية والإنسانية ومناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه المنطقة ولا سيما في مجالات الصحة والتعليم والمياه والزراعة. أعلن النائب العام حسن تربة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع فرار المشتبه فيهم من البلاد تشمل إصدار مذكرات توقيف غيابية والتعاون مع الجهات الدولية المختصة في إطار دعم مسار العدالة الانتقالية. وقال تربة إن وزارة العدل تعمل على ملاحقة المتورطين في الانتهاكات وتطبيق القانون، وأكد أن المحاسبة تشكل إحدى أولويات تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا. وأوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية والهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاكات بحق السوريين وتقديمه إلى القضاء. وأشار أيضا إلى اتخاذ تدابير لمنع مغادرة المطلوبين وإصدار مذكرات توقيف بحق الفارين. وأضاف أن النيابة العامة تسعى إلى تنفيذ هذه المذكرات عبر الإنتربول والاتفاقيات الدولية والوسائل الدبلوماسية المتاحة بهدف تسليم المطلوبين ومحاكمتهم أمام القضاء السوري. كما أكد تربة العمل على توفير الحماية للشهود وتشجيعهم على الإدلاء بإفاداتهم إلى جانب التعاون مع منظمات دولية لتقديم الدعم التقني والتدريب وبناء القدرات بما يخدم في النهاية مسار العدالة الانتقالية. في غضون ذلك كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن عمليات نقل وتسليم واسعة النطاق لأكثر من 6500 محتجز كانوا لدى قصد والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، وتم تسليمهم إلى الحكومة العراقية منذ العام 2019 تحت ذريعة الاشتباه بالانتماء إلى داعش. أوضحت الشبكة أن من بين المنقولين ما لا يقل عن 4700 مواطن سوري من بينهم عشرات الأطفال واليافعين. وأكدت الشبكة أن مكافحة الإرهاب لا تبرر النقل الجماعي التعسفي للمحتجزين ولا تعفي أي طرف من التزاماته الدولية لحظر التعذيب وحماية حقوق الإنسان، مطالبة كل من قصد والسلطات العراقية بإنشاء سجلات وطنية علنية والكشف المباشر عن مصير هؤلاء المنقولين لضمان عدم ضياع الأدلة ومسارات العدالة الانتقالية.

0: هذا وقال مدير شبكة سوريا لحقوق الإنسان فضل عبد الغني لتلفزيون سوريا، قال إنه يقع على عاتق الحكومة السورية مسؤولية إنشاء ملفات لمن نقلتهم قصد إلى العراق، وأكد ضرورة التواصل مع الحكومة العراقية لمتابعة أوضاعهم.
1: مسؤولية الحكومة السورية، يعني في تواصل ولكنه أنا برأيي أنه محدود وضعيف مع الحكومة العراقية. الحكومة السورية هون يعني أول شيء هي لازم تبني هي ملفاتها بهؤلاء، وهذا انشغل عليه شوي بعد التحرير، وخاصة بعد تحرير سجن الهول، وهناك قسم كبير من السجلات يعني تم يعني ضائعة، وهذا بده شغل كبير جدا، ولكن يعني لازم يكون في لجنة مختصة مثل ما شفنا يعني بعد عمليات ضغط إعلامية كبيرة جدا، وتحرك الملف السجناء السوريين في لبنان. الآن نحن بحاجة إلى جهد مماثل للسوريين في العراق، وتبني ملفاتها وتخاطب الحكومة العراقية أنه هدول نحن مطالبة فيهم، ويعني بما يشمل طبعا هذا جزء هو بيكون بيندرج أيضا من وجهة نظرنا ضمن مسار العدالة الانتقالية، لأنه بهؤلاء في كشف مصير وكشف حقيقة، وأيضا مساءلة عن جرائم ربما يكونوا هن ارتكبوها هؤلاء اللي تم نقلهم ربما، ولكن هو بحاجة إلى عمليات تحقيق واسعة تقوم بها الحكومة السورية.
0: أفاد دفاع المدني باستجابة فرقه ل 248 حريقا في عموم البلاد، وبحسب الدفاع المدني فقد توزعت الحرائق إلى 24 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و 224 متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار وغيرها. وقال الدفاع المدني إنه تمكن من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها لمنع انتشارها، كما لفت إلى عدم تسجيل إصابات بين المدنيين واقتصار الأضرار على الخسائر المادية. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بسيطرة فرق الدفاع المدني على حريق اندلع في أرض زراعية مزروعة بالقمح في منطقة جب كاس بريف جبل حلب الجنوبي. وبحسب مراسلنا فقد التهمت النيران نحو 20 هكتارا من محصول القمح قبل أن تتمكن الفرق من إخماده خلال 45 دقيقة. هذا ويحذر الدفاع المدني بشكل متواصل من إشعال النيران في المناطق الحراجية والحقول الزراعية، ويدعو إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات للحد من الحرائق في الأراضي الزراعية. هذا وقالت رئيسة منصة الغابات في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد رادا كاسوحة للتلفزيون سوريا إن المعطيات الحالية تشير إلى ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في غابات شمال غربي سوريا.
2: هذه الخرائط تنتج في منصة الغابات في الاستشعار عن بعد استنادا إلى معطيات مناخية، وطبعا المعطيات المناخية تصلنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ مشكورين، إضافة إلى معطيات الاستشعارية المتعلقة بالغطاء النباتي وتضافر مجموعة من العوامل التي تساهم في إنتاج هذه الخرائط. بالنسبة لرفع الجاهزية، طبعا احنا دائما في المنصة حرصنا على ان نعطي تحذيرات استباقية قبل يوم او يومين او ثلاثة ببعض الاحيان لاجل الانتباه. المعطيات الحالية تشير الى بداية الارتفاع مثل ما تفضلت في المقدمة، بداية هذا الارتفاع تشير الى ان المناخ والجو العام بدأ ينحو باتجاه الخطورة.
0: باشر فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة اللاذقية عملية استلام محصول القمح من المزارعين عبر مركز قبوة العوامية، وذلك ضمن موسم التسويق الحالي الذي يشهد اعتماد آلية رقمية جديدة للمرة الأولى. وتهدف المنصة الإلكترونية المستحدثة إلى تنظيم حجوزات المزارعين وتحديد مواعيد توريد المحاصيل مسبقا، بما يسهم بشكل مباشر في القضاء على مظاهر الازدحام أمام مراكز الاستلام وتسريع وتيرة تفريغ الحمولة، فضلا عن الحفاظ على سلامة وجودة الحبوب الموردة. وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب سفر أن المنصة الرقمية أثبتت فاعليتها منذ اليوم الأول في تنظيم دخول الشحنات وتقليص فترات الانتظار، بما يضمن انسيابية حركة التوريد لصالح المخازن الاستراتيجية. تشهد محافظة الحسكة أزمة حادة في المحروقات، مما أثر في الكهرباء وإنتاج الخبز وقطاع النقل، حيث توقفت معظم مولدات الأمبرات عن العمل بسبب نقص المازوت، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من الأحياء. وأفادت مصادر لتلفزيون سوريا بنفاد مخزون مادة المازوت وتوقف أكثر من 80% من مولدات الكهرباء الأهلية في مدينتي الحسكة والقامشلي. وتأتي الأزمة عقب قرار شركة الجزيرة للنفط التابعة للإدارة الذاتية بتخفيض مخصصات المنطقة من المازوت القدمي بنسبة بلغت 50%، بالإضافة إلى إعلان أكثر من 30 فرنا للخبز السياحي تعليق العمل احتجاجا على شح الوقود وارتفاع الرسوم الجمركية على الطحين. كما تسببت الأزمة في تضاعف تعريفة الركوب بين المدن والبلدات بريف الحسكة نتيجة لأضرار السائقين أو اضطرار السائقين لشراء المازوت الحر بأسعار مرتفعة. عاد أهالي دير أزور إلى استخدام العبارات لعبور نهر الفرات بانتظار تركيب الجسور المؤقتة واستكمال تأهيل جسر السياسية بعد أن جرفت السيول الجسر الترابي الذي كان يربط المدينة بريفها. وبين معاناة التنقل ومخاطر العبور، تتواصل مطالب الأهالي هناك بإيجاد حلول سريعة وآمنة.
3: معاناة كبيرة تواجه أهالي دير الزور بالتنقل ما بين الضفتين عن طريق العبارات. سوف نقوم بتجربة هذا العبور الخطر ونأخذ آراء المواطنين.
4: رايحين جايين على البلد، ما حد يعدي هجمة على تعدي هاي، إلا ما له حاجة على شعدي ألا يكون بحاجة، والله ما له حاجة ما يعدي. بس معانا يا أخي، هل حد حق إنه بالسفينة يجي 50 واحد؟ لا سمح الله، أغلبة السفينة هالعالم كلها تروح بالماي. جسر أول هذا ما راح يخلص سنة، يسوون جسر تراب ذاك يا دحق له قد كله مبين هذاك يا بس يدمونه تراب.
3: أنتم منين قنتقلين؟ أي منطقة؟ أي منطقة؟
5: والله ساعة أنا جيت من المدينة تروح على الحسينية بشغل، والله معاناة يعني أكثرهم أطفال، إحنا نساء، يعني هذا مو حل، يعني لازم يشوفون حل لهالشعب، صح ولا لا؟
3: الآن نحن ننتظر خروج أي عبارة من هذا الطرف حتى ندخل لينزل الناس إلى الطرف الثاني بسبب الضغط الكبير على هذا المعبار، وهو معبار السياسي القريب من جسر السياسي.
6: أنا من يوم من حطلة قام ننتقل بالعبارات، قام نداوم على الجامعة مدرسة تمريض، مصاريف وتعب وكل شيء، يعني ما العبارات بهدلة ما يمشي حالنا بيها.
7: لا والله خطر، والله أنفس أرواح أطفال نساء، والله البارحة بنت أختي توفت، والله العظيم على الضفة الثانية ما بي عبارات بالليل، بالوحدة ما بي بنية اخترت، والله العظيم توفت على الضفة الثانية حتى ما لحقنا نوصلها المشفى.
8: احنا نعاني ونطالب الدولة ونطالبهم بس انشاء هالجسر، جاد وترابي ولا دحل شلون الأمة. والله الأيام البارحة إسعاف ما عدينا إلا كثر خير الزينين اللي عدونا، والله غير هاي احنا شو نريد؟ نريد الأمن والأمان ونريد انشاء هالجسر.
3: عبور خطر جدا خلال العبارات، شهدنا عدة حوادث فقط عندما تنقلنا من تلك الضفة إلى هذه الضفة في الوقت الذي يطالب فيه أهل دير الزور الإسراع بتأهيل الجسر الترابي الذي يربط مدينة دير الزور بالريف وأيضا تركيب الجسور المؤقتة التي وعدت بها محافظة دير الزور. كان معكم مصعب الحنة تلفزيون سوريا دير الزور.
0: عقدت اللجنة المكلفة بتطبيق مشروع صفر خيمة اجتماعا في حلب بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والجهات المعنية أيضا لبحث آليات إنهاء ملف المخيمات والانتقال إلى بدائل سكنية أكثر استقرارا للنازحين.
9: خلال هذا العام
10: الأخوة المكلفين، معالي الوزراء المكلفين والمحافظين المكلفين من قبل الرئاسة بتشكيل هي اللجنة اللي هي مهمتها أنه تعمل على مشروع صفر خيمة ببداية 27، أبدوا جهد واضح وأبدوا جدية كبيرة بالعمل، ومن خلال الحوار اللي دار بينهم من جهة وبين مدراء المخيمات والأخوة اللي بالمخيمات اللي كانوا حاضرين الجلسة، كان الحوار جدا شفاف وصريح، وتأكدنا أنه المعلومات اللي موجودة على أرض الواقع هي نفسها موجودة بشكل غير مغلوط عند الأخوة أعضاء اللجنة. وسيتم إن شاء الله لعقد جلسة خاصة للاستفادة من الآراء اللي قدموها سكان المخيمات ومدراء المخيمات ولتحويلها لنتائج فعلية على الأرض إن شاء الله، وسيتم العمل بشكل واقعي على الأرض قريبا جدا جدا إن شاء الله.
0: يشكو أهالي مدينة سلامية في ريف حماة من غياب الإشارات المرورية وضعف الالتزام بقواعد السير، لا سيما من قبل سائقي الدراجات النارية وخصوصا المراهقين منهم الذين يقودون بتهور في شوارع المدينة.
11: في الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية وحتى في المتنزهات والحدائق العامة بات السير في مدينة سلامية محفوفا بالمخاطر نتيجة رعونة القيادة وغياب الإشارات المرورية.
12: هلا نحن على مستوى سلامية نحن عندنا مشكلة دائما بموضوع المتورات، مشكلة القيادة الرعناء، مشكلة انه ما في تنظيم، ما في ثقافة مرورية، متورات متهورة، يعني في عندنا مشكلة بتعليم حتى تعليم قيادة المتورات، عندنا مشكلة فيها اطفال صغار عم يسوقوا متورات، اباء ما انا منتبه على هالموضوع. الشيء اللي عم نشتغل فيه نحن بمدارس تعليم القياده هي اول شيء تنميه مهارات القياده وتعليم السائقين على كل انصبه القياده والهدوء. من الجانب الاخر نحن على مستوى سلاميه نحن بحاجه دائما للشيء اللي بينظم المرور، يعني لاحظ نحن على مستوى سلاميه ما عندنا اشارات مرور، ما عندنا مثلا شاخصات مروريه لحتى الناس تلتزم فيها، فكثير نحن بنتعرض لهالمشكله حتى بالمدرسه انه يا استاذ نحن عم نتعلم صحيح ولكن نحن على مستوى المدينه نحن ما عندنا هالشيء لحالة موجوده حتى نطبقه. فهذه عندنا مشكله كبيره نحن لازم نعالجها لحتى نحن نبدا من المدرسه صح وننتهي بالشارع صح.
11: شرطه المرور تواصل بذل جهود مكثفه لتنظيم الحركه في شوارع المدينه، وهو ما اسهم في خفض معدلات الحوادث بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
13: تعمل شرطة المرور على تكثيف الدوريات المرورية في الشوارع الأكثر ازدحاماً والتي تشهد مخالفات متكررة وخاصة بحالات مخالفات عكس السير وعدم الالتزام بإشارات المرور، كما نعمل على تنظيم حملات توعية مرورية تستهدف سائقي الدراجات النارية لرفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية، ونعمل أيضاً على معالجة الاختناقات المرورية عبر دراسة حركة السير وتعديل الخطط المرورية وفقاً لأوقات الذروة والتعاون مع الجهات المحلية والمدارس لنشر الثقافة والالتزام بقواعد المرور، ونعمل بشكل مستمر على الحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق بما في ذلك التجاوزات التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية أو المركبات الأخرى. وتواصل شرطة المرور حالياً تطوير خططها الميدانية وزيادة مستوى الرقابة والمتابعة بما يضمن الحد من المخالفات وتحقيق انسيابية أكبر في حركة السير.
11: ومع ذلك يظل عمل شرطة المرور بحاجة إلى رديف مجتمعي، فالوصول إلى واقع مروري آمن يتطلب مسؤولية أهلية ووعيا من السائقين ليتكامل هذا الوعي مع إجراءات الضبط المروري.
14: رعونة في القيادة وغياب للإشارات يحول شوارع سلامية إلى دروب محفوفة بالمخاطر، لا سيما في أوقات غياب عناصر شرطة المرور التي تبذل قصارى جهدها في سبيل الوصول إلى واقع مروري مثالي. عراق زين، تلفزيون سوريا، مدينة سلامية.
0: انهار أحد الطرقات الرئيسية في بلدة حامورية بريف دمشق نتيجة لتهالك البنى التحتية وتسرب المياه، ما أعاد أزمة الأنفاق التي تم حفرها في فترة حصار الغوطة الشرقية للاحتماء من قصف النظام المخلوع إلى الواجهة من جديد.
9: تعود إلى الواجهة من جديد مشكلات الأنفاق التي تم حفرها خلال فترة الحصار في الغوطة الشرقية، تتكشف اليوم في بلدة حمورية بعد هبوط مفاجئ لأحد الطرق الرئيسة في البلدة، والتي سبب خوفاً لكثير من سكان البلدة بسبب ظهور بعض التصدعات على أبنيتهم.
15: جينا على الحارة كشفنا على الصرف الصحي تبع البناء لقينا ما في شيء، عنا رجال برأس الحارة فتحنا لقينا هابط الصرف الصحي الرئيسي على الأنفاق، الأنفاق انتلت مي وصار بناء في خلل، هذا اللي عنا. نحن نطلب من المسؤولين أنه يلاقونا حل لهذه الشغلة.
9: بعد عدة نداءات من الأهالي استجاب المجلس البلدي لبلدة حمورية وبعد الكشف والمعاينة وبالتعاون مع المكتب الخدمي لمحافظة ريف دمشق تم البدء بالحفر وترميم شبكة الصرف الصحي كخطوة أولى لتتبعها خطوات تنهي هذه المشكلة.
16: تم تشكيل اللجنة وطلعت اللجنة على الشارع ووصفت الحالة، وصفوا حالة النفق وحالة الانهيار اللي صار، وعطت معالجة بالسرعة القصوى لحتى يتم ردم النفق. هلا لجنة السلامة عطت تطمينات منيحة أنه كشفت على الحالة الإنشائية للمبنى، فكانت الحالة الإنشائية سليمة الحمد لله ما فيها. في بعض التشققات بجدران قال هي ما لها تأثير كبير على المبنى، بس أنه بده معالجة لحتى ما تزيد التأثير على باقي المبنى، بس الحالة الإنشائية سليمة 100%. ممكن بعد ردم النفق ومعالجة الصرف الصحي وصب الغرفة ممكن عودة الأهالي طبيعيا، ما في أي مشكلة.
9: لا تعتبر هذه المشكلة مشكلة عابرة، بل هي أزمة حقيقية يواجه الأهالي رعبا جديدا يهدد حياتهم بعد أن كانت هذه الأنفاق في فترة الحصار مكانا آمنا يلجؤون إليه، لكن سرعة الاستجابة بالكشف عن المشكلة والبدء بحلها أعادت الأمل إليهم بتحسن ملموس في الواقع الخدمي.
0: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري عن إيران، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها لا تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بالخليج، وأوضحت أن السفن البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق.

0: شدد وزير الحرب الأمريكي على استعداد الولايات المتحدة لاستئناف العمليات العسكرية واتخاذ إجراءات إضافية ضد إيران إذا لم تلتزم الأخيرة بتعهداتها. وأضاف الوزير الأمريكي أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة يتمثل في منع إيران من امتلاك سلاح نووي، وأكد أيضا على استمرار الضغوط لتحقيق هذا الهدف. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، أعرب الوزير الأمريكي عن أمله في أن تتحرك الدول المستفيدة من حركة الملاحة للمساهمة في إعادة فتحه وضمان استمرار تدفق التجارة العالمية. كما أشار أيضا إلى أن أي تغيرات في الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط ستعتمد على تطورات الأوضاع والظروف الميدانية في المنطقة. من جانبه، قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استخدم مختلف الأدوات للتوصل إلى مذكرة التفاهم هذه من موقع العجز. وأضاف خامنئي أن المسؤولين الإيرانيين بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى مرحلة توقيع مذكرة التفاهم، وأشار إلى امتلاكه رأيا آخر بشأنها، لكنه وافق عليها بعد تعهد الرئيس مسعود بزشكيان بتحمل المسؤولية مسؤولية حقوق الشعب الإيرانية. كما لفت إلى أن المفاوضات التي ستجريها طهران مستقبلا لا تعني القبول بشروط ما وصفه من وصفهم بالعدو، قائلا إن الرئيس بزشكيان أكد له أنه إذا أراد الطرف الأمريكي التمادي في مطالبه فلن تخضع إيران لذلك. حول هذا الموضوع ينضم إلينا شعبان عبود مراسلنا من واشنطن. شعبان، آخر ما تطورات الإطار الذي وقع بين أمريكا وإيران؟
1: نعم عبد المنعم، مساء الخير. طبعا المفاوضات ستنطلق يوم غدا حسب الكثير من التقارير. من المقرر أن تنطلق غدا في أحد المنتجعات في سويسرا، لكن عبد المنعم لغاية هذه اللحظة يعني لم يتم التأكد من سيرأس الوفد الأمريكي. كانت تقارير أشارت إلى احتمالية أن يرأس الوفد الأمريكي نائب الرئيس دي جي فانس، لكن بعض التقارير لم تؤكد أن نائب الرئيس قد يكون موجودا. أغلب الترجيحات تشير إلى أن المبعوث ستيف ويتكوف ربما هو من سيرأس الوفد الأمريكي. طبعا هذه المفاوضات يعني سيحضر فيها أيضا وسطاء باكستانيون وقطريون بالمناسبة. من ناحية ثانية، كان لافتا جدا اليوم عبد المنعم المؤتمر الصحفي الذي شن فيه نائب الرئيس دي جي فانس يعني انتقادات شديدة لإسرائيل. عبر النائب الرئيس عن استغرابه واستهجانه من قيام بعض يعني المسؤولين في حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بتوجيه الانتقادات إلى الرئيس ترامب شخصيا وإلى مذكرة التفاهم. وقال دي جي فانس حرفيا: إنه لمن المستغرب حقا أن يقوم يعني الإسرائيليون المسؤولون الإسرائيليون بانتقاد الرئيس ترامب والولايات المتحدة في وقت يعني من المستغرب فيه أنه لم يبقى لإسرائيل إلا الولايات المتحدة حليفا وحيدا لإسرائيل. كانت هذه انتقادات لافتة ولاذعة للمسؤولين الإسرائيليين، عبر عنها نائب الرئيس دي جي فانس في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض. بنفس الوقت يعني هناك الكثير بصراحة عبد المنعم من الانتقادات في وسائل الإعلام الأمريكية، وحتى تلك الوسائل الإعلام الأمريكية المحسوبة على أو المقربة من الرئيس دونالد ترامب مثل فوكس نيوز التي أفردت مساحات واسعة لمنتقدي الاتفاق. يعني أغلب المنتقدين يقولون أن المكاسب التي حصلت عليها إيران أكبر بكثير مما حصلت عليه الولايات المتحدة. نيويورك تايمز على سبيل المثال قالت أنه هناك الكثير في مذكرة التفاهم ما يسمح للإيرانيين بالاحتفال بما أنجزوه فيما يعني هذه المذكرة فكرة لا يمكن تسميتها بوثيقة استسلام، كما كان ترامب دائما يدعو في يعني خلال الحرب، كان يدعو دائما لاستسلام الإيرانيين، لكن نيويورك تايمز قالت أن الإيرانيين هم يعني من يحق لهم الاحتفال في نهاية الأمر. أغلب الانتقادات ركزت على أن إيران يعني حصلت على مكاسب مالية واقتصادية كبيرة مقارنة بما قدمته، وبنفس الوقت لا يعني هناك شكوك يعني أن حول استعداد إيران باستعدادها لتفكيك البرنامج النووي الإيراني. أغلب المنتقدون يقول أن المذكرة لا تتضمن مثل هذا الالتزام. صحيح أن هناك التزام بعدم سعي إيران لامتلاك سلاح نووي، لكن لا يوجد ما في المذكرة ما يطالب إيران بتفكيك برنامجها النووي الإيراني. هناك الكثير من الانتقادات، والرئيس ترامب عبد المنعم كان مستاء جدا من هذه الانتقادات في الصحافة الأمريكية، لدرجة أنه وصف المنتقدين بالأغبياء والحمقى، وطلبهم بأن يروا ويراقبوا صعود الأسهم في الأسواق وانخفاض أسعار النفط وإلى ما هنالك، يركز على هذه التحسنات التي حصلت في الاقتصاد وعلى تدفق النفط، لكن بنفس الوقت يعني وصف أغلب المنتقدين بالحمقى والناس السيئين. نعم، إليك عبد المنعم.
0: شكرا لكم شعبان عبود مراسل تلفزيون سوريا، كنتم معنا من واشنطن على هذه الإفادة. الآن معنا أيضا في ذات الموضوع الدكتور توفيق طعمة، الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط من لوس أنجلوس. دكتور توفيق، مرحبا بكم. إذا نستطيع القول بأن الإطار التفاهمي بين الطرفين العنوان الأعرض فيه هو خطوة مقابل خطوة، هل يسير في هذا الاتجاه بالفعل؟
2: مساء الخير أستاذ عبد المنعم، ومساء الخير للمشاهدين الكرام. نعم، يعني أولا هذا يعني هذا الاتفاق مكون من 14 بند، وأنا بتقديري أنه هذا سيبدأ يعني كما تم الاتفاق عليه بوقف الحرب بشكل كامل وعدم العودة للحرب، فتح مضيق هرمز، وأيضا رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وتأتي المراحل الأخرى ليتم التفاوض عليها بخصوص البرنامج النووي واليورانيوم المخصب، وأيضا سيتم الإفراج عن الأرصدة الإيراني ما يقدر ب 24 مليار دولار، وأيضا رفع العقوبات اللي صارت تقريبا 47 عام على إيران. بتقديري ما سيحدث أنه الآن سيكون أولا ما في ثقة بين الطرفين، الثقة شبه معدومة بين الطرفين، الآن بحاجة إلى التأسيس، يعني أن يؤسسوا نوع من التفاهم بين الطرفين حتى يكون هناك على الأقل قدر معين من الثقة حتى تبدأ هذه المفاوضات بنية طيبة، بنية حسنة، بنية على إنهاء الحرب وإعادة الأمور إلى ما كانت قبل الحرب على إيران. فبالتالي نعم سيكون هناك خطوة خطوة، هناك كما قلنا مضيق هرمز يبدو أنه الآن فتح وبدأت السفن الناقلات بحرية، الموانئ الإيرانية رفع عنها الحصار، البترول الإيراني ومشتقات البترول الآن بدأت تسير بحرية من الموانئ الإيرانية باتجاهها إلى العالم إلى أماكن أخرى. فبالتالي نعم هناك الآن خطوات ستبدأ هذه الخطوة، وأيضا سيكون من سيلتزم من لا يلتزم، إذا التزمت إيران كيف ستلتزم إيران أو الولايات المتحدة. الطرفين عندهم يعني مهمات كبيرة جدا، في هناك مسار تفاوضي لا نعرف كيف
0: هل من
2: كيف
0: المصلحة
2: ستسير.
0: لديهما دكتور توفيق، هل من المصلحة الآن، هل هما على قناعة بأن يكونوا جادين؟
2: أنا بتقديري نعم، أنا بتقديري اثنين جادين. الرئيس الأمريكي يريد إنهاء الحرب، الرئيس الأمريكي ورط في هذه الحرب من قبل الكيان الصهيوني ومن قبل ترامب، وهذه الحرب لم تكن حربا أمريكية، وكما قالها اليوم نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس، وقالها لإسرائيل للمنتقدين لهذا الاتفاق وخاصة الأوسائل الإسرائيلية، أن من قدم كل هذا الدعم ثلثين الدعم العسكري قدم من الولايات المتحدة الأمريكية من دافعي الضريبة الأمريكية. فبالتالي ستكون هناك نوع من بناء الثقة، سيكون هناك نوع من العمل على أي أي خلاف سيكون بتقدير سيكون سيتم احتوائه. مصلحة الولايات المتحدة الآن إنهاء الحرب، المشاكل الداخلية الاقتصادية، الانتخابات القادمة، أيضا سمعة الولايات المتحدة الأمريكية تدهورت في العالم، أيضا مشاكل داخلية في الداخل، أيضا هناك أيضا مشاكل خارجية. الإدارة الأمريكية لم تستطع حسم المعركة من خلال حملة عسكرية على إيران. بعد 40 يوم من حملة عسكرية وأربع شهور تقريبا تم الاتفاق وفاوضوا، والآن هناك مفاوضات. أيضا يعني سيكون هناك أطراف أخرى ستخرب هذا الاتفاق، وخاصة الطرف الإسرائيلي ومن يدعم الإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة من اللوبيات الصهيونية.
0: يعني بهذه الشكل دكتور، هل تعتقدون يعني أنتم تنظرون إلى الاتفاق بأنه يعني ربما هدنة وليس اتفاقا طويل الأمد؟
2: والله حتى الآن سعد المنعم من الصعب جدا، لأنه هنا هذا اتفاق إطار، اتفاق مبادئ، هناك خطوط عريضة. الآن عندما يبدأ التفاوض على يعني على البنود، يعني محتمل أن تكون هناك، محتمل الطرف الأمريكي أن يتغير، أن يبدأ بتغيير صيغة التفاهم أو كلمات هنا وهناك، أن يكون انتقائي في تطبيق بند عن بند. لكن الوثيقة أو مذكرة التفاهم الآن واضحة، مذكرة التفاهم واضحة، الجميع وقع عليها، الرئيس الأمريكي وقع عليها. من المحتمل إذا كانت هناك ضغوطات، الرئيس الأمريكي يتعرض الآن لضغوطات هائلة وانتقادات واسعة في الداخل الأمريكي. لا نعرف الرئيس الأمريكي هل سيتغير، هل يعني سيلتزم بما تم الاتفاق عليه أم لا. الرئيس يتعرض لهجوم غير مسبوق الآن في الداخل الأمريكي ومن الداعمين الإسرائيليين اللي بيعتبروا إسرائيل أولا قبل أمريكا أولا. هؤلاء أم شعب، هؤلاء يحملون الجنسية الأمريكية وأعضاء في الكونغرس الأمريكي بيعتبرون إسرائيل أولا، فهؤلاء هم من ينتقدون، لأنهم يريدون الحرب أن تستمر، يريدون ويعتقدون أن هذه الحرب ويعتقدون أن هذا الاتفاق هو لمصلحة إيران، فبالتالي هناك انتقادات. هل سيخضع الرئيس لهذه الانتقادات لعدم الالتزامه أو تغيير صيغة؟ أنا بتقديري من الصعب جدا علي أن يفعل أيوه. ذلك، لأن أمور كثيرة وعمليات كثيرة تجعل الرئيس الأمريكي
0: وأمور كثيرة أيضا تكمن في التفاصيل، وتفاصيل يكمن بداخلها الشيطان دكتور توفيق. والأجدر بالخلاف ربما هو الملف النووي الإيراني، ودائما يتحدث الطرفان بنوع من الصلابة، إيران لا تريد التفريط، أمريكا تريد الإنهاء على هذا الملف. كيف سيحسم وما المتوقع؟
2: أنا بتقديري يعني حسب المذكرة التفاهم وحسب المفاوضات وحسب يعني ما يدور بالأوساط بين الأطراف، أن هناك اتفاق. أولا إيران قبلت أن لا يكون، أن لا تخصب اليورانيوم على أراضيها لمدة 15 إلى 20 عام، لفترة طويلة. بعد
0: هذا في اتفاق
2: الفترة
0: أوباما.
2: نعم،
0: هذا تقصد في اتفاق أوباما دكتور؟
2: اتفاق نعم، وهذا الاتفاق أن لا تعود الولايات المتحدة، أن تعود إيران إلى تخصيب اليورانيوم بعد 15 أو 20 عام على ما أعتقد. وإذا عادت للتخصيب سيكون بنسبة معترف يعني متعارف عليها دوليا، اللي هي 3.67%، وبرقابة دولية، وأن يستخدم أي يورانيوم تخصيب يستخدم لأغراض سلمية. لكن إيران تحرم من التخصيب لفترة طويلة من السنين. أيضا كان الرئيس الأمريكي يطالب بتفكيك البرنامج النووي كله بشكل كامل، أن لا يكون لإيران أين التخصيب على الإطلاق. لكن تراجع، لا يوجد أي شيء يدل على ذلك، لا بمذكرة تفاهم ولا أيضا بتصريحاته الأخيرة. فيبدو إنه إيران ستبقى على هذا الملف النووي، على برنامجها النووي، لكن من دون تخصيب لفترة طويلة من الزمن. اليورانيوم المخصب على أراضيها اللي هو بنسبة عالية جدا، وتعتقد الإدارة الأمريكية إنه هذا ممكن لإيران أن تخصب وأن تصنع قنابل نووي، هذا تم الاتفاق عليه إنه يكون هناك تعاون بين إيران والولايات المتحدة وأيضا أطراف دولية، وعلى رأسهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ليتم ترقيق هذا اليورانيوم، نسبة التخصيب لينزل إلى نسب منخفضة جدا ويستخدم لأغراض سلمية. بتقديري هذا الموضوع التخصيب اليوراني والبرنامج النووي، بتقديري هناك شبه اتفاق على هذا الموضوع. وطبعا الهدف من ذلك إنه حرمان

0: بند. أنا اللي شايفه أنه إيران كسبت كثيراً من هذا الاتفاق. إيران كسبت، كسبت أولاً دورها في المنطقة، دورها الإقليمي في المنطقة، قوة عسكرية وقوة لا يمكن تجاوزها. أيضاً بعد الحملة العسكرية على إيران، وأراد الرئيس الأمريكي يعني تدمير الدولة، تدمير النظام في إيران، وكل هذا لم يحدث. فبتقديري أن كل المساعي اللي حاولت إدارة الأمريكية ومعها إسرائيل خلال حملتها العسكرية بتقديري أنها فشلت، وهذا يصب في صالح إيران. والولايات المتحدة وصلت لمرحلة أنه هذه الحملة العسكرية غير مجدية، فيجب التفاوض. هذا يسجل لإيران. الأمر الآخر، حتى بالاتفاق، حتى بالاتفاق أنه سيتم الإفراج عن 20 أو 24 مليار دولار، هذا من الأموال المصادرة أو المجمدة. أيضا اعتبار سيكون هناك صندوق اتفاق، صندوق لإعادة إعمار إيران 300 مليار دولار، هذا أيضا مكسب لإيران. إيران الآن تصدر المشتقات البترولية اللي ما كانت تصدرها قبل، الآن بدأت تصدر. فأرى بشكل عام على النقاط بمعظمها حقيقة هي تصب في مصلحة إيران، وهي أصبحت مكسب لإيران حقيقة. هذا ما أراه، والكثير علق على هذا الموضوع يرى ما أرى بهذا الخصوص.
1: نعم، دكتور توفيق طعمة، الباحث في الشأن الأمريكي وشؤون الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لكم. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضه الانسحاب من جنوب لبنان، مؤكدا أن قواته ستحتفظ بالمنطقة الآمنة هناك طالما أن الاحتياجات والترتيبات الأمنية الإسرائيلية تقضي بذلك حسب تعبيره. وأوضح نتنياهو أن تل أبيب تواجه تحديات إضافية تتطلب التمسك بالمصالح الأمنية العليا مع الحرص التام على الحفاظ على العلاقات الاستراتيجية مع الحليف الأمريكي. كما جدد نتنياهو القول إن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق طالما أنه يترأس حكومة إسرائيل، مشددا على أن حماية الجبهة الشمالية ومنع التهديدات الحدودية هما الأولوية القصوى لتل أبيب وفق تعبيره. يأتي ذلك فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل أحد جنوده إثر انفجار عبوة ناسفة في منطقة ليطاني جنوبي لبنان في حادث أسفر أيضا عن إصابة 7 آخرين. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن الرقيب أول ألكسندر فيلين سقط قتيلا، بالإضافة إلى ضابط وضابط احتياط وجندي احتياط أصيبوا بجراح متوسطة، فيما أصيب ضابط صف قتالي وجندي من الاحتياط وجندية احتياط بجراح طفيفة. أفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بمقتل 3 أشخاص في غارة إسرائيلية في جنوب لبنان، وذلك عقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران والتي تنص على إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بما في ذلك لبنان. وذكرت الوكالة أن 2 قتلا بغارة من مسيرات إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفر تبنيت في جنوبي لبنان. وكانت الوكالة قد أفادت في حصيلة سابقة بمقتل 1 وإصابة آخر. للمزيد معنا الآن مايا هاشم، مراسلة التلفزيون سوريا من بيروت. مايا، مرحبا بك، ضعينا في المشهد الآن لديك. مايا،
2: مساء الخير. الآن هدوء حذر يعيشه جنوب لبنان، على الرغم من أن اليوم في ساعات الصباح وفي ساعات الظهيرة قام جيش الاحتلال بقصف مدفعي استهدف بلدة كفر تبنيت، وأيضا غارة استهدفت البلدة ما أدى إلى وقوع قتيل، كذلك أيضا قصف مدفعي استهدف مرتفعات علي الطاهر في ساعات الظهيرة. الوكالة الوطنية اليوم تحدثت عن وقوع 3 قتلى جراء قصف إسرائيلي واستهدافات إسرائيلية طالت بلدات في الجنوب اللبناني. أيضا حزب الله بدوره قال وأصدر بيان له بأنه تصدى لآليات عسكرية ولقوى إسرائيلية كانت تحاول التقدم باتجاه بلدة كفر تبنيت. إذن المشهد على الرغم من أنه هدأ

0: بعد اليوم الرابع على ما يسمى بوقف إطلاق النار، ولكن في لبنان الأمور لا تزال مبهمة غير واضحة المعالم. جولة جديدة من المفاوضات تنطلق في 22 والثالث وعشرين من هذا الشهر برعاية أمريكية، بمفاوضات لبنانية إسرائيلية للوقوف عند العديد من النقاط، منها انسحاب جيش الاحتلال من لبنان وعودة الأسرى، استعادة الأسرى وعودة النازحين، إضافة أيضا إلى إعادة الأعمار. واليوم اجتمع رئيس الجمهورية جوزيف عون بقائد الجيش رودولف هيكل ورئيس الوفد المفاوض سيمون كرم وأعضاء الوفد العسكري المفاوض أيضا كذلك الفريق الاستشاري. تم خلال الاجتماع تقييم التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، ومن بينها توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، كما جرى استعراض التحضيرات الجارية لعقد الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية في واشنطن المقررة أن تبدأ بعد أيام. وأيضا تم زود الرئيس جوزيف عون الوفد المفاوض بتوجيهات المرتكزة على ثوابت الموقف اللبناني لجهة الوقف النهائي لإطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية وأيضا انتشار الجيش اللبناني حتى الحدود الدولية وعودة الأسرى وإطلاق مسيرة الأعمار.
1: مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا نفذت ضربات بعيدة المدى استهدفت مواقع داخل روسيا من بينها مصفات نفط في موسكو. وأضاف زيلينسكي أن العمليات شملت أيضا أهدافا في منطقة روستوفا ومناطق تحت سيطرة روسية في أوكرانيا. وأوضح الرئيس الأوكراني أن هذه العمليات تأتي ردا على الهجمات الروسية على المدن الأوكرانية، مشيرا إلى أنها استهدفت منشآت دعم ومنشآت تدعم ما وصفه بآلة الحرب الروسية. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي لديها اعترضت ودمرت 555 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق مناطق متعددة. ومن جانبه قال رئيس بلدية موسكو إنه تم إسقاط نحو 180 مسيرة كانت متجهة نحو العاصمة. وأشار إلى أن قوات الدفاع الجوي تواصل التصدي لهجوم واسع النطاق، مضيفا أن عددا من المسيرات تمكنت من الوصول إلى مصفات MNBZ النفطية في موسكو قبل أن يتم التعامل معها. بالأوضاع في روسيا وأوكرانيا نكون قد وصلنا إلى الختام، مشاهدينا في أمان الله.

الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: علي مصطفى الطنطاوي ولد في دمشق عام 1909 لأسرة علم وأدب، وتعود أصوله إلى طنطا بمصر التي هاجر منها جده قاصدا دمشق. تلقى تعليمه الابتدائي في مدارس دمشق أيام الدولة العثمانية، ونال الثانوية من مكاتب عنبر عام 1928. دخل دار العلوم العليا في مصر لكنه تركها بعد عام، ودرس في كلية الحقوق بدمشق وتخرج عام 1933. درس في مدارس دمشق والعراق ولبنان حتى عام 1940، إذ فصله الفرنسيون من سلك التعليم بسبب مناهضته لهم. اشتغل في الصحافة، وكانت أبرز محطاته الصحفية في صحيفة الرسالة لأحمد حسن الزيات، وكتب فيها منذ انطلاقها عام 1933 حتى توقفها عام 1953. ناهض الاحتلال الفرنسي وأسس اللجنة العليا لطلاب سوريا، وترأسها 3 سنوات في الثلاثينيات، وكانت ذراع الكتلة الوطنية في مقارعة الفرنسيين. دخل سلك القضاء عام 1941، وشغل فيها مناصب كبرى، وكلف عام 1947 بوضع قانون الأحوال الشخصية في سوريا. غادر سوريا بعد انقلاب حزب البعث عام 1963، وأمضى بقية حياته في السعودية مدرساً في جامعاتها. كتب في مختلف صنوف الأدب والنقد والقصة والمقالة والمسرحية والمذكرات والنقد الأدبي. خاض معارك وسجالات أدبية مع كبار كتاب عصره، وانتقد الحداثة والرومانسيين والرمزيين. من أشهر أقواله المنحازة للأدب أن الأدب أسبق من العلم، وأنه لا غنى للإنسانية عن العلوم الأدبية وخاصة الشعر. في كتابه صور وخواطر عقد محاكمات ذكية وطريفة لأدباء عصره في جو نقدي أدبي فريد. ترك عشرات الكتب في الدعوة والسيرة والفتاوى والأدب، ولقب بفقيه الأدباء وأديب الفقهاء. مرض واعتزل الناس أواخر حياته، وتوفي بعيدا عن دمشق محروما من زيارتها عام 1999، ودفن في مكة المكرمة.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج سوريا اليوم، ونبحث فيها أهم الملفات على الصعيدين المحلي والدولي. نستهل ساعتنا الأولى بما تحدثت عنه تقارير إسرائيلية عن ضغوط أمريكية لمواصلة المفاوضات بين سوريا وإسرائيل بعد انقطاع نحو 6 أشهر، وما هي هذه الضغوط؟ محورنا الثاني في ساعتنا الأولى نبحث فيه تصريحات ترامب مجدداً عن مقترحه بدخول سوريا إلى لبنان لحل ملف سلاح حزب الله، ونسأل عن أسباب وأهداف الإصرار الأمريكي على هذا التدخل. نستهل ساعتنا الثانية ببحث موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لإلغاء قانونين لمحاسبة سوريا، ونسأل عن ماهية هذين القانونين والتحول الأمريكي لصالح سوريا وتداعيات ذلك عليها على الصعيدين القانوني والاقتصادي. أما في محورنا الأخير نناقش بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية التي تم التوقيع عليها إلكترونيا بين البلدين وانعكاساتها على المنطقة والعالم بشكل عام. أهلا بكم.

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضغوطاً أمريكية قد تدفع إلى استئناف المحادثات بين سوريا وإسرائيل بعد أشهر من الجمود. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن استئناف المحادثات يأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخل الرئيس أحمد الشرع في محاربة حزب الله نيابة عن إسرائيل على حد تعبيرها. كما أفادت الهيئة بأن المحادثات المباشرة بين الجانبين ستجري عبر قناة موازية للحوار المباشر القائم حاليا بين إسرائيل ولبنان. ونقلت الهيئة عن مصادر لم تسميها أن هناك ضغطا أمريكيا جديدا على إسرائيل لاستئناف المحادثات، مضيفة أن دمشق أقل حماسة لهذه الخطوة.

0: نفتح هذا الملف مع السيد إيهاب جبارين الباحث والمختص بالشأن الإسرائيلي من رام الله، مرحبا بك. والسيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي من دمشق، مرحبا بك أيضا. سأبدأ معك سيد خالد، إذا سألنا ماذا وراء هذا الإعلان اليوم أو ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية، هل هناك فعلا عودة قريبة للمفاوضات بين سوريا وإسرائيل بعد انقطاع دام أكثر من 6 أشهر؟
1: دكتور إيهاب من فلسطين المحتلة، بالفعل هناك ضغوط أمريكية وفقا للتقارير الأمريكية والإسرائيلية لاستئناف وتجديد المفاوضات بعد انقطاع 6 أشهر. وتعرفين ربما أن هذه المفاوضات التي استمرت أكثر من عام دخلت في مرحلة شد حبل، وكان خط التباين واضح في صعودا وهبوطا نتيجة التعنت الإسرائيلي. إسرائيل التي كانت من جهة تجلس على طاولة المفاوضات ومن جهة أخرى تتعنت، ووصلت إلى نقطة الذروة ونقطة تحول كبيرة في اجتماعات باريس 3 التي عقدت مطلع هذا العام برعاية أمريكية، وكان فيها تحول كبير في مسار المفاوضات من التصعيد نحو التهدئة. ولكن سرعان ما أتت الحرب الإقليمية وخلطت الأوراق، ورأينا هناك نوازع من قبل النظام الإيراني والنظام الإسرائيلي لتوسيع رقعة الصراع وجر المنطقة إلى حرب إقليمية. رفضت دمشق منذ البداية الاستجابة أو العمل تحت الضغط أو الرضوخ للاستفزازات الإسرائيلية. اليوم يعني تأتي هذه الدعوة بالتزامن مع الحديث الأمريكي والمقترح الذي قدمه الرئيس دونالد ترامب والمثير للجدل بالطلب من دمشق لتولي مهمة التصدي أو مواجهة حزب الله بديلا عن الحكومة اللبنانية وعن إسرائيل. باعتقادي أن المفاوضات هي مسار منفصل، ولكن التوقيت يأتي في مرحلة حرجة، خاصة وأن هناك تباين صراحة.
0: إذن التوقيت مرتبط بالملف الدولي سيد خالد،
1: سوريا أو الإسرائيلي أو الأمريكي.
0: الملف مرتبط ب الملف مرتبط الآن، وتجديد هذه الدعوات للمفاوضات مرتبطة بالملف الدولي والاتفاقية مع إيران وبما صرح به ترامب، وأصر عليه أكثر مرة بالتدخل السوري لمعالجة ملف حزب الله. لكن الآن ما هي الضغوط التي من الممكن أن تمارس على الجانبين كي يكون هناك فعلا كما يعني جاء بهيئة البث الإسرائيلية خط موازي لما يحدث في لبنان بالمفاوضات مع لبنان؟
1: نعم، حقيقة هذه الجولة التي يدعو عليها الجانب الأمريكي تأتي في ظل متغيرات إقليمية وهي الحرب الإيرانية وهذا الطلب الجديد. يعني لم يعد مسار المفاوضات ثنائيا، اليوم هناك تباين بين أهداف ومصالح كل من الأطراف سواء سوريا أو إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية. ودعيني أؤكد أن المشكلة ليست سوريا، اليوم سوريا حتى لا تمتلك الطرف السياسي لطرق أبواب تل أبيب لعقد اتفاق أمني، وإنما هي يعني تفعيل أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي لكف الاعتداءات الإسرائيلية. إسرائيل التي دخلت في حالة من التخبط بعد سقوط نظام الأسد وفقدان التوازن الاستراتيجي كنتيجة طبيعية للسابع من أكتوبر، لذلك استمرت باعتداءاتها. تريد دمشق كف هذه الاعتداءات والوصول إلى تفاهمات أمنية للالتفات إلى بناء البيت الداخلي، وتعلن دمشق صراحة بأن أولوياتها لبناء للساحة الداخلية، وهي لن تكون طرفا في أي صراع، ويعني نجحت عبر دبلوماسيتها النشطة في تجنب النتائج المباشرة للحرب الإقليمية. أما الولايات المتحدة الأمريكية كان هناك يعني طيف واسع من الأهداف التي تسعى من ورائها في مسار المفاوضات السورية الإسرائيلية. أول ما عبر عنه الرئيس الأمريكي في مايو عام 2025 عند إلغائه العقوبات عن سوريا، طلب انضمام سوريا ولبنان إلى الاتفاقيات التطبيعية، ولكن خفضت واشنطن سقف توقعاتها إلى يعني كل ما تريد الآن الوصول إلى كف الاعتداءات. ولكن
0: هل فعلا خفضت
1: الحرب الإيرانية؟
0: هل فعلا خفضت؟
1: وخاصة بعد
0: يعني سيد خالد، هذا يدفعنا إلى سؤال، هل فعلا خفضت الولايات المتحدة، وهنا سأنتقل إلى، اسمح لي للسيد إيهاب مرحبا بك من جديد، هل فعلا الولايات المتحدة خفضت من ضغوطاتها أو من سقف توقعاتها من الجانب السوري بخصوص اتفاقية وتفاهم مع إسرائيل، وستكتفي بموضوع الجانب الأمني؟ وهل إسرائيل مضطرة لأن تذهب لهكذا مفاوضات إن يعني لم تحصل شيئا جديدا؟
2: تحياتي لك أستاذة روبا ولضيفك الكريم من دمشق الياسمين. يعني بداية قبل الحديث عن سقف التوقعات، أنا باعتقاد مهم جدا ومثير أصلا، يعني ليس قضية عودة المفاوضات بحد ذاتها، بل تغيير وظيفة هذه المفاوضات، تحديدا عندما نتحدث عن إعادة هندسة البيئة الإقليمية إجمالا في داخل الشرق الأوسط. لأنه في تقديرات إسرائيلية عديدة، الحرب مع إيران أو بشكل أدق الاتفاقية مع إيران أفرزت واقعا جديدا في المنطقة. واشنطن تحديدا في هذه، وهذا ما تخشاه إسرائيل تحديدا، بأن واشنطن لا تريد فقط احتواء إيران، بل تريد تثبيت نتائج هذه الحرب سياسيا، وبالتالي هنا تظهر سوريا كحلقة مركزية. فبالتالي إذا كان الحديث عن تخفيض سقف توقعات بمعايير معينة، هنا يجب أن نأخذ بعين الاعتبار بأن من هذه الزاوية الضغط الأمريكي لا يهدف بالضرورة إلى إنتاج اتفاق سلام سريع، بل إلى بناء محور إقليمي جديد تكون دمشق جزءا منه. ولهذا السبب أنا باعتقادي يعني جاء الربط ما بين سوريا.
0: ما هو هذا المحور الذي تتحدث عنه سيد إيهاب، إذا كنت تريد فعلا أن تشرح لنا، باعتبار أن الولايات المتحدة من خلال تصريحات نستطيع أن نستشف أنها فعلا تريد أن تهندس المنطقة بشكل جديد، وتريد أن تتفرغ لقضايا تهمها أكثر مثل الصين، ويعني أمور مختلفة ومشاكل الشرق الأوسط لا تنتهي.
2: صحيح كليا، أنا باعتقادي كذلك جزئية الربط ما بين سوريا ولبنان أصلا هي لم تكن عبثية. يعني الإدارة الأمريكية، البيت الأبيض، ينظر إلى الملفين كسلة واحدة، من جهة ضبط الحدود حتى إن صح التعبير ما بين سوريا ولبنان، وبالتالي كذلك يعني منع نفوذ، بالذات في ظل هذا الاتفاق، منع نفوذ أي نفوذ إيراني في داخل الشرق الأوسط إجمالا. ولهذا السبب هنالك بنية لتسريع هذا أو لتسريع نتائج هذه المفاوضات. الآن أين تكمن المعضلة الأساسية؟ بنت الولايات المتحدة كل ورقتها، ورقات التطبيع واتفاقيات إبراهام، بأن إسرائيل هي شريك مهم ومحوري واستراتيجي الذي يستطيع أن يضبط المنطقة بمعايير معينة، أي بكلمات معينة إسرائيل كان يجب أن تكون قوة إقليمية في داخل الإقليم، وبالتالي هذه القوة الإقليمية يمكن لدول الإقليم الاعتماد عليها والاستناد عليها، ورغبة تل أبيب إجمالا بأن تكون تل أبيب هي بوابة الشرق الأوسط نحو الغرب. ولكن لاحظي نتائج هذه الحرب تحديدا نسفت كل البنية التي كانت تبني عليها الولايات المتحدة سرديتها إجمالا، لأن إسرائيل أثبتت بمعايير معينة أنه يوجد لديها فائض من القوة، ولكن لا تستطيع أن تترجمه إلى فائض من الدبلوماسية والسياسة تحديدا. أي بكلمات أخرى، ربما فقط لكي نكون أكثر دقة، نحن نتحدث عن دولة لربما قد تكون قوية، ولكن أمام حكومة ضعيفة لا تستطيع أن تقود هذه المرحلة. ولهذا السبب أحد أهم أوراق الضغوط الأمريكية على إسرائيل تحديدا الآن هي الانتخابات الإسرائيلية. هنالك شباك زمني 3 أشهر، لماذا لا تستغله الولايات المتحدة أمام هذه الحكومة إذا أرادت دعمها في المرحلة القادمة؟
0: نعم. طيب سيد خالد، إذا سألناك أيضا، ماذا تريد إسرائيل فعلا من هذه المفاوضات وفق الرؤية الأمريكية وضغوط الأمريكية؟ وهل الولايات المتحدة كما كنت تقول ستغير من سقف توقعاتها وتخفضها، باعتبار أن الجانب السوري أيضا ليس متشجعا لهذه المفاوضات؟
1: أولا دعيني أوضح نقطة، أن كيف واشنطن خفضت من سقف توقعاتها عبر مسار المفاوضات الطويل بسبب التعنت الإسرائيلي والازدواجية التي تمارسها تل أبيب بين المفاوضات والاعتداءات الشبه اليومية. ولكن ظهر بسبب الحرب على إيران، لا أريد أن أسميه شرط وإنما هو طلب غريب من الولايات المتحدة الأمريكية بدخول سوريا إلى يعني بالتدخل السوري في لبنان، وهذا طلب صراحة لا يقرأ الشروط الموضوعية ولا يقرأ حتى المصالح السورية والإقليمية. لا يوجد هناك رضا يعني لا سوري ولا من الحكومة اللبنانية ولا حتى من قبل اليمين المتطرف، خاصة بنيامين نتنياهو الذي يبحث عن نصر شخصي أو كما يسميه النصر المطلق. لذلك يعني اليوم اختلفت يعني الأهداف خاصة من قبل الجانب الأمريكي. أما بالنسبة لسؤالك ماذا تريد إسرائيل، إسرائيل صراحة لا تمتلك استراتيجية واضحة، وهذا الكلام ليس ذاتيا، يعني عبرت عنه العديد من الدراسات، واليوم هناك إفادة حديثة حديثة عبرت عنها الباحثة الأولى في معهد دراسات الأمن القومي والتابع لجامعة تل أبيب وهو من أهم مراكز الأبحاث في إسرائيل، يرفض صناع القرار، يعني هو دعينا نسمي إنجاز التعبير هو مركز مرموق، يشير إلى أن هذه التوغلات الإسرائيلية لا تحمل بعدا استراتيجيا، وأن واشنطن التي كانت تغض الطرف عن هذه الاعتداءات يبدو أنها كورقة مساومة على دمشق تحسبا لأي تسويات إقليمية أو حتى في ترتيب المنطقة إقليميا. وأشارت بوضوح إلى أن هذه الاعتداءات الإسرائيلية هي وسيلة وليست الهدف. وكذلك عبر السياسي والمفكر الإسرائيلي إيال سيزر الذي ينتمي إلى تيار اليمين، قال أن تل أبيب لا تعرف ماذا تريد في الجبهة اللبنانية، هي لا تستطيع إدارة الحرب لأن لا يوجد هناك استراتيجية واضحة، هي فقط تعرض الجنود الإسرائيليين للاستهداف، ولا تستطيع أيضا إدارة السلام في ظل
0: هذا الأمر. سيد خالد، مرتبط بالحكومة المتطرفة أم مرتبط بالعقلية الإسرائيلية التوسعية بشكل عام؟ أنت قلت أن ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات في سوريا تحديدا خاصة بعد التحرير هو ليس هدف، هو خطوة تكتيكية لتفاوض عليها لاحقا وتحقق مطالب. إذن من هنا نستشف أن هناك أهداف أبعد وأخطر من ذلك.
1: هو متعلق بحكومة اليمين المتطرف ومتعلق شخصيا بنيامين نتنياهو لحسابات سياسية شخصية تكتيكية. وأنا أشار يعني وكما أشار الضيف الكريم إلى مسألة التوقيت ومسألة الانتخابات، اليوم بنيامين نتنياهو يبحث حتى عن مخرج تشريفي وفق العديد من التقارير داخل إسرائيل، هو يبحث عن يعني الحصول على عفو رئاسي، ولكن هذه مسألة معقدة، يرفض الرئيس الإسرائيلي منحه عفوا رئاسيا من دون الاعتزال السياسي أو الخروج من المشهد السياسي، ولكن هو لا يريد ختم حياته السياسية بالسجن. وأعيد وأكرر يعني الرؤية التي أقدمها على شاشة تلفزيون سوريا منذ سنوات، ألا وهي رؤية الدمج الاقتصادي والأمني والتي كررها الضيف العزيز الدكتور إيهاب من فلسطين. اليوم المنطقة شهدت تحولات عملاقة وهي الآن في مرحلة المخاض نحو الذهاب إلى عصر الدمج الاقتصادي والأمني. تمثل ذلك بالقضاء على المشروع الإيراني إقليميا والقضاء على الكيانات ما دون الدولة أو المشاريع الإيديولوجية التي تبحث عن خطط خارج الحدود، ودعم أنظمة ذات بعد تنموي تهتم بالقضايا الداخلية. ولكن حدثت عقبتان، وخاصة السابع من أكتوبر وهذا التاريخ المفصلي في تاريخ منطقة الشرق الأوسط والذي ضرب المشروع الصهيوني في العمق صراحة. والعقبة الثانية هي الحرب ضد إيران التي أيضا خربطت الأوراق، لأن التسوية الإقليمية الكبرى القادمة يقف في وجهها الأنظمة ذات البعد الإيديولوجي، ويتمثل ذلك في النظام الإيراني وأيضا اليمين المتطرف في إسرائيل. لذلك نرى أن اليمين المتطرف يحاول اللعب في الوقت بدل الضائع لخلق وقاعة على أرض الميدان وأيضا لخلق مكانة جيوسياسية. لذلك لا يوجد هدف واضح وصريح أو استراتيجية واضحة لإسرائيل في سوريا.
0: لا أعلم سيد إيهاب إن كنت تتفق مع السيد خالد أنه لا يوجد استراتيجية واضحة لإسرائيل في سوريا أو في المنطقة، علما المحور الذي تحدثت عنه والتحالفات الجديدة والدمج الاقتصادي الذي تحدث عنه السيد خالد يعطي انطباعا بأن ما سيحدث مستقبلا هو اتفاقية أبعد من الاتفاقية الأمنية إن تمت عبر المفاوضات بين سوريا وإسرائيل ولبنان وإسرائيل.
2: لأن هنالك لدي تحفظ معين حتى وإن كان لديها هذه الحكومة ولهؤلاء يعني جموع حكومة بنيامين نتنياهو إجمالا المتطرفة، لديها تصريحات قوية بكل ما يخص سوريا ولبنان وما إلى ذلك من أمور، ولكن يجب أن ندرك أن في نهاية المطاف يعني جل مقدوراتهم الفعلية التي تترجم سياساتهم هي ما بين البحر والنهر، وهذا هذه النقطة الأولى. أي نعم هنالك رغبات استيطانية، هذه ليست يعني محض يعني عشوائيات، بل هي فانتازيا حقيقية، رغبات استيطانية في داخل سوريا وفي داخل لبنان هذا لا يكفي. ولكن هم يدركون جيدا بأن جل قدراتهم تحديدا الآن مبنية ما بين البحر والنهر، وأنا باعتقادي بأن بنيامين نتنياهو يدرك بأنه أي نعم هو بحاجة لتحصين حدود إسرائيل إجمالا، وربما ذكر ذلك كثيراً بكل ما يخص إسرائيل الكبرى على سبيل المثال، ولكن جل فاعليته هي مضمونة ما بين البحر والنهر. ولهذا السبب نرى ما يجري في داخل الضفة الغربية، التوغلات في داخل غزة وانسياح الخط الأصفر. ولكن في داخل سوريا هنا تدخل بقوة مستعرة أنا باعتقادي ترتيبات الأمن القومي الإسرائيلي، إذا أراد أصلا بنيامين نتنياهو كذلك تثبيت هذه الحدود لكي يورثها إلى المرحلة المقبلة، بالذات أنه يبني حياته السياسية الأخيرة وسنواته السياسية الأخيرة. بالتالي أي نعم، ربما وفق التقديرات الأمنية والأمن القومي الإسرائيلي ربما كانت تبرر وجودها في الجنوب السوري باعتبارات أمنية مباشرة، ولكن ما يلفت الانتباه في أوراق بعض الباحثين الإسرائيليين هو التحول من مفهوم الاحتفاظ بالأرض إلى مفهوم استخدام الأرض كأداة ضغط بمرحلة سريعة جدا، يمكن القول تحديدا بكل ما يجري في داخل
0: طيب تاريخيا سيدي، هل دخلت إسرائيل واحتلت أي مكان وخرجت منه، وخاصة أنه هذه التخوفات لدى السوريين بعد دخول إسرائيل إلى مناطق كثيرة وما تقوم به من نقاط ومداهمات للمنازل وكل الانتهاكات التي تعرفها، هناك من يتخوف بأن إسرائيل عندما تدخل إلى مكان لا تخرج منه ولا حتى باتفاق؟
2: التخوف شرعي، لدينا تجربة على سبيل المثال في داخل سيناء، ولكن كان هنالك مقابل، كنا نتحدث عن بيغن والسادات وما إلى ذلك من أمور عملية ربما توصف بالسريعة ما بين حرب 73 حتى 82 آبان توقيع اتفاقية كامب ديفيد ما بين الطرفين. هذا من جهة. الجهة الأخرى التي يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، نعم هنالك مطامع استراتيجية في داخل الجولان إجمالا وهضبة الجولان وهي خارج نطاق التفاوضات.
0: قمة جبل الشيخ، هذا الموقع الذي يحقق كل رغبات ومطامع إسرائيل بكشف المنطقة
2: بدون أدنى شك. جنوبي لبنان بالمناسبة كان كذلك هنالك حالة من الاستنزاف التي أدت إلى انسحاب إسرائيل منها، ولكن هذا كله يجب هنا أن نأخذ بعين الاعتبار بأن كنا نتحدث آنذاك عن ساسة إسرائيليون خرجوا المؤسسة العسكرية إجمالا، وبالتالي لكي تستطيع إسرائيل أصلا أن تترجم هي بحاجة لساسة وسياسيون يفهمون الواقع الموجود والتحديات الموجودة. ولهذا السبب نقوله أنه في ظل هذه الحكومة يمكن القول بأنه غير وارد بأن يقوم بأية عملية انسحاب، ولكن في ذات الوقت لن يكون هنالك أي عملية تثبيت، لأن من يملك زمام هذه الأمور في نهاية المطاف هم الدولة العميقة أيا كان وصفها، أي بكلمات يمكن القول بمفاهيم بالأمن القومي الإسرائيلي، السيطرة على مناطق داخل سوريا ليست هدفا استراتيجيا بحد ذاته بل وسيلة لإجبار دمشق على تقديم أثمان سياسية وأمنية، ولكن هذا يلزم شريك إسرائيلي أو حكومة إسرائيلية تستطيع القيام بمثل هذه الخطوات، الحكومة الحالية أبدا لا.
0: طيب سيد خالد، إذا سألناك بالنسبة للحكومة السورية والطرف السوري إلى أي مدى هو مستعد لهكذا مفاوضات، ما هي نقاط القوة التي من الممكن أن يستند إليها في هكذا مفاوضات، وهل فعلا ستكون النتائج مرضية للسوريين وتحقق الدمج الاقتصادي الذي تحدثت عنه، علما أن موضوع الدمج الاقتصادي يعني يعتبر أكثر من ملف الأمني، يعتبر علاقات وتجارة متبادلة يعني.
1: أولا، ما يحدث بين سوريا وإسرائيل هو تفاوض تقني على مسائل أمنية وليس من ضمن معادلة السلام الإقليمي، أي عصر الدمج الاقتصادي والأمني، ذاك متعلق في المنطقة وهو ليس
0: أتحدث فيما لو تم الضغط على الطرفين في مرحلة قادمة، باعتبار أن المفاوضات إلى الآن هي لم تبدأ بشكل فعلي، إلى الآن لا شيء فعلي وحقيقي وجدي.
1: نعم، هي مفاوضات شد حبل صراحة، لأن الطرف الإسرائيلي يتعنت ولا يمتلك استراتيجية واضحة. أما بالنسبة لسؤالك ماذا تمتلك دمشق، دمشق يعني دخلت هذه المفاوضات بصراحة بواقعية سياسية واتسمت يعني مفاوضاتها بالمرونة، يعني اليوم لا تفاوض على الحقوق الوطنية أو السيادة، هي كل ما تريده العودة إلى أجواء 8 ديسمبر وانسحاب إسرائيلي كامل والتزام باتفاقية 74، هي المرجعية القانونية التي تحكم العلاقة الحدودية وبين سوريا وإسرائيل. ولكن يعني أيضا دمشق حاولت عدم الانجرار إلى الاستفزازات الإسرائيلية، لذلك نقلت المواجهة من أرض الميدان إلى المواجهة الدولية أو ما نسميه معركة الشرعية الدولية، وهي اليوم تجمع رصيدا دبلوماسيا عبر توافقات إقليمية ودولية، بالإضافة إلى انتهاج يعني سياسة التوازن الدقيق مع العديد من القوى المتنافرة حقيقة، أو دعينا نسميه هو مسارات دمشق المتعددة. ولكن يبدو أن المقترح والطلب الطالب الأمريكي الأخير يعتبر هزة في يعني عمل اهتزاز في العلاقة الحديثة المتشكلة بين دمشق وتل أبيب، خاصة بين دمشق وواشنطن، خاصة أن الإدارة الأمريكية تدعم وجهة نظر سوريا في مسار المفاوضات. لذلك يبدي المفاوض السوري مرونة، ولكن من دون التنازل أو يعني السيادة يعني من دون التنازل عن الحقوق الوطنية. لذلك رفضت دمشق بشكل رسمي الرضوخ للطلب الأمريكي جملة وتفصيلا، ويعني أشارت إلى أنها تحترم سيادة لبنان وحكومة لبنان، لذلك هي تولي الأهمية للقضايا الداخلية. أما بالنسبة للجانب الإسرائيلي، صراحة أيضا هناك يعني اليمين المتطرف لا يريد يعني أن يخسر هذا المكسب، وخاصة بنيامين نتنياهو الذي يعني يضلل الجمهور الإسرائيلي الذي يتحدث ليل نهار بأنه أنقذ الشعب اليهودي من الإبادة الإيرانية وأنه قلب الطاولة على الجبهات السبع، ويغفل حقيقة أن دمشق أو سوريا الجديدة خرجت من لعبة المحاور ولم تعد إحدى الجبهات السبع التي تخشاها إسرائيل. لذلك هو بين سطور يضع كلمة سوريا للتجيش الإعلامي، وحقيقة هناك العديد من التقارير داخل إسرائيل تقول بأن سوريا الجديدة لا تشكل أي تحدي أمن قومي إلا في جزء بسيط فيما يتعلق بالعقيدة العسكرية الجديدة بعد 7 أكتوبر، ألا وهي الأحزمة الآمنة. ويعني مصالح إسرائيل الأمنية يمكن تحقيقها ليس بالتوغلات والعربدة العسكرية، وإنما باتفاق طويل ومستدام برعاية أمريكية. لذلك يحاول اليمين المتطرف مراكمة العديد من الأوراق، المساومة متعددة الاتجاهات، سواء في الانتخابات الحالية في إسرائيل أو ضد المعارضة أو ضد سوريا وضد الإقليم، وحتى في اتجاه الإدارة الأمريكية، لأن هناك أيضا تباينات تظهر بين الحين والآخر بين واشنطن وتل أبيب فيما يتعلق خاصة
0: يعني
1: في الجبهة الشمالية في سوريا ولبنان.
0: يعني البعض يقول أنها ليست تباينات، هي ربما توزيع للأدوار، باعتبار أنه حتى لو كان هناك خلافات تكتيكية مرحلية بين ترامب ونتنياهو، ولا نتحدث هنا عن الدولة الأمريكية وإسرائيل، هذا مختلف، إلا أنها يعني ليست شيء معني بالعلاقة الاستراتيجية. سيد إيهاب، إذا سألناك أيضا بالنسبة لإسرائيل، إلى أي مدى هي مستعدة لأن تعود لاتفاقية 1974 بأن تكون فعلا هذه الأراضي التي دخلتها، وهذه يعني الاستراتيجية الجديدة التي تعمل بها أن الأرض هي وسيلة وليست الهدف في هذه المرحلة في سوريا، إلى أي مدى هي مستعدة أن تقدم تنازلات؟ وكيف نستطيع أن نربط بين المسار التفاوضي بين سوريا وإسرائيل وبين سوريا بين لبنان وإسرائيل؟
2: لاحظي تحديدا بأن ذريعة إسرائيل إجمالا ربما مع لبنان وكذلك بطبيعة الحال مع سوريا هي بأنها تتذرع أمام واشنطن بأنها لا تتحدث أو يوجد إشكالية بالإدارة المركزية لهذه الحكومات للمنطقة للقطاع الجغرافي، أي بكلمات أخرى هنالك حالة من الفوضى، نحن لا نثق لا بالحكومة المركزية السورية ولا بالحكومة المركزية اللبنانية لكي تقوم بالمحافظة على الأمن المستتب في القطاعات الحدودية. هذه الذريعة الأولى بالنسبة لإسرائيل أمام واشنطن. الآن لطالما كان هنالك تقدم في بناء الدولة السورية تحديدا عندما نتحدث عن هذه النقطة، هذا رويدا يضعف الموقف الإسرائيلي بالمجمل يمكن القول. ولكن لاحظي بالمناسبة، إذا كنا قد تحدثنا عن 6 أشهر هادئة دبلوماسيا، لكنها كذلك كانت بطبيعة الحال شبه هادئة أمنيا وعسكريا، لم يكن هنالك الكثير من الاحتكاكات الإسرائيلية في غضون 6 أشهر التي مضت. أي واضح جدا أن هنالك ضغوطا تمارس على إسرائيل في داخل هذا القطاع وفي داخل هذا النهج عفوا. الآن الخشية الإسرائيلية إجمالا هو من أن يكون هنالك أي نجاح جزئي لهذه المفاوضة يجعل واشنطن تضغط لاحقا على إسرائيل نفسها، فإذا قدمت عفوا دمشق خطوات أمنية قد تبدأ الإدارة الأمريكية بمطالبة بخطوات إسرائيلية بالمقابل، أي تقليص الوجود العسكري وليس بالضرورة انسحاب بالكامل من داخل سوريا، الانسحاب من بعض النقاط المتقدمة على سبيل المثال وتجميد بعض الأنشطة العسكرية، هذا الأمر الذي نراه على أرض الواقع تحديدا هنا. وهنا تحديدا في هذه النقطة قد تظهر داخل إسرائيل معارضة من المؤسسة الأمنية وليس فقط السياسية، التي ترى أن الاحتفاظ بحرية العمل العسكري أهم من أي تفاهمات ورقية بطبيعة الحال. هذه المعضلة التي قد تدخل إليها إسرائيل، ولكن مرة أخرى ربما وهذه نقطة مهمة جدا، بيغن وريغن والكثير من القطاعات الأخرى أو الالتزامات الأخرى الأمريكية الإسرائيلية السابقة وصلت إلى حد النقاش الحقيقي والصاخب ما بين المؤسستين. طيب. ولكن هي إجمالا كانت تبدي وتمارس حدود القوة التي ليست مطلقة أنا باعتقادي لإسرائيل في داخل الإقليم إذا أرادت الولايات المتحدة ذلك.
0: طيب إذا بدأت المفاوضات سيد إيهاب، وهذا السؤال موجه لك وأيضا لاحقا نريد إجابة من سيد خالد، إذا بدأت المفاوضات قريبا بين الجانب السوري والجانب الإسرائيلي غير البنود الأمنية، ما هي أهم الأمور التي من الممكن أن يتم التفاوض عليها ومناقشتها بضغوط أمريكية أو برعاية أمريكية، باعتبار أن أمريكا تتحدث عن استقرار سوريا لكن بالمقابل ما تقوم به إسرائيل لا يقول أنها تريد أن تستقر سوريا، بل تعجبها حالة يعني الانتهاكات والخروقات والفوضى؟
2: لهذا السبب تحديدا يمكن القول إجمالا بأن المفاوضات الحالية لا تنظر إليها إسرائيل أبدا لا، تماما كما هي المفاوضات مع لبنان. نعم. كمفاوضات سلام بين دولتين بقدر ما هي مفاوضات على وظيفة سوريا في النظام الإقليمي الجديد ما بعد هذه الاتفاقية. هذا ما سوف تحاول إسرائيل تحديدا التشديد عليه في داخل هذه المرحلة القادمة أكثر من
0: ما هو هذا الدور الوظيفي الذي تريده إسرائيل فعلا من سوريا في المرحلة القادمة في الشكل الجديد للمنطقة؟
2: تحديدا هذا الأمر قد يكون نوعا ما معقد. أنا باعتقادي إسرائيل في بعض الحالات تحديدا ربما لم ترتب استراتيجية واضحة إجمالا مما تريده من سوريا، وهذه نقطة مهمة جدا. كما كنا قد ذكرنا هي معضلة إسرائيلية بالمجمل، ولكن لاحظي بأن إسرائيل تقدم اللاءات ولكنها لا تقدم ما تريده بشكل قاطع. ما هي الوظيفة في داخل النظام الإقليمي؟ هذه نقطة جديرة بالوقوف عندها بشكل موسع باعتقادي.
0: وربما يعني هي تقوم فقط بعدم إعلان أهدافها لأن أهدافها غير محدودة وتوسعية بشكل كامل. سيد خالد بنصف دقيقة لأنه انتهى وقتي، أيضا ما هي النقاط برأيك التي سيتم نقاشها فيما لو عادت المفاوضات قريبا؟
1: المفاوضات أولا لا يوجد رغبة سورية حقيقية للوصول إلى هذه المفاوضات لولا الاستفزازات الإسرائيلية، وأيضا تل أبيب غير واضحة، هي تريد استغلال المرحلة الانتقالية في سوريا لخلق مكانة جيوسياسية وخاصة اليمين المتطرف الذي يعرف بأنه سيكون خارج اللعبة في التسويات الإقليمية، لذلك هو دخل في حالة من التخبط وفقدان التوازن الاستراتيجي. باعتقادي أن المفاوضات سابقا دخلت في مرحلة شد الحبل ولم تثمر عن نتائج، وأيضا في المدى المنظور لن تثمر عن نتائج بعد الطلب الأمريكي الأخير وخاصة في ظل الانتخابات الإسرائيلية الحالية.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما السيد خالد خليل الصحفي المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا من دمشق. شكرا للسيد إيهاب جبارين الباحث المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا من رام الله. نناقش في محورنا القادم الإصرار الأمريكي على تدخل سوري في الملف اللبناني.
3: اربح مليون ليرة سورية يوميا، توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي، امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يوميا في الساعة 3 ظهرا بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: اهلا، انت مين؟
1: انا روبوتان، رفيقك بالبرنامج.
0: ايه، شو رح نعمل
1: مع بعض؟ رح نستعرض اخر التطورات التقنية وكيف ممكن التكنولوجيا تخدم حياتنا اليومية.
0: تابعونا، انا عبد الله
1: وانا روبوتان
0: ببرنامج دكتور تيك على شاشة منصات تلفزيون سوريا.

0: رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن تترك إسرائيل مهمة التعامل مع حزب الله في لبنان إلى سوريا. وخلال مداخلة لنصار على قناة CNN الأمريكية، قال إن نزع سلاح الحزب هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس لقوات أجنبية، مشيرا إلى أن لبنان عانى لسنوات من التدخلات الخارجية.
1: في ظل الصراع الإقليمي بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، لم يخلو هذا الصراع من حضور لبنان الذي أفحمه فيه حزب الله عندما أطلق عددا من الصواريخ باتجاه إسرائيل في شهر آذار الفائت، وقد أعاد ذلك دور الحزب إلى الواجهة كجبهة مساندة لإيران، وهو ما ترفضه واشنطن وتل أبيب اللتان تسعيان للحد من نفوذه. وفي هذا السياق كرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقترحا يتعلق بتفكيك حزب الله يتمثل في تولي سوريا دورا عسكريا لمواجهته داخل لبنان وتسهيل عملية التخلص منه. وكان آخر ما طرحه ترامب في هذا الإطار خلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، حيث قال إنه اقترح على إسرائيل ترك مهمة التعامل مع الحزب لسوريا. وبحسب ترامب فإن الرئيس أحمد الشرع أبدى استعدادا لتنفيذ هذه الخطة، وهو ما يتناقض مع تصريحات الشرع نفسه خلال اجتماعه مع وفد من وجهاء ريف دمشق، إذ نفى بشكل واضح وجود أي نية أو حتى نقاش بشأن تدخل سوري في الشأن اللبناني، مشيرا إلى أن دمشق تدعم وقف الحرب في لبنان.
2: في ناس لسه بيطرحوا إشاعات عن تدخل سوري في لبنان وما شابه ذلك، وأعتقد أن هذا الشيء كمان غير صحيح. نحن نطرح إيقاف الحرب دائما، وأنه تكون في تقوية للمؤسسات، وأنه يكون في ربط اقتصادي
1: لبنانيا رفض وزير العدل اللبناني عادل نصار مقترح ترامب، مؤكدا في مداخلة مع قناة CNN الأمريكية أن نزع سلاح حزب الله هو مسؤولية الدولة اللبنانية وليس من صلاحيات أي قوى أو تدخلات خارجية، مضيفا أن لبنان عانى لسنوات من التدخلات الأجنبية. وبين التصريحات المتضاربة وإصرار ترامب، تبقى التساؤلات مفتوحة حول إمكانية حدوث تحول جديد في التوازنات الإقليمية، وما إذا كانت الساحتان السورية واللبنانية مقبلتين على سيناريوهات تعيد إلى الأذهان محطات سابقة كعام 1976 عندما تدخلت سوريا عسكرياً في الحرب الأهلية اللبنانية.
0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور عبد الرحمن الحاج الأكاديمي والباحث السياسي من اسطنبول، مرحبا بك، والسيد نقولة شحود الكاتب والمحلل السياسي من ولاية ميزوري، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد نقولة، لماذا هذا الإصرار من قبل الرئيس ترامب على موضوع أن تدخل سوريا وتعالج ملف حزب الله في لبنان؟ هل هو توريط أم أن فعلا هناك عدم ثقة بموضوع إسرائيل وقدرتها على حل هذا الملف؟
3: سيدتي مساء النور لإلك ولضيفك الكريم والمشاهدين. بعتقد بمعرفتي بالرئيس ترامب يعني كيف يتصرف، هو عبارة إذا بدك عن بيحاول الرئيس ترامب يضغط على الحكومة اللبنانية وعلى الدولة اللبنانية بأنه إذا أنتوا ما يعني نزعتوا سلاح حزب الله فأنا عندي خيارات أخرى منها الخيار السوري. ما بعتقد هو جدي بالموضوع، وإذا كان هناك من الجدية رح بتكون بنسبة 5% على 95%. الرئيس دونالد ترامب عم بيحاول يضغط على رئيس الجمهورية اللبنانية لأنه في مفاوضات غدا بواشنطن، وهذه المفاوضات عم يحاول أنه يقول للحكومة والدولة اللبنانية أنه شدوا ركابكم، بالعربي شدوا ركابكم، يعني أنتوا إذا ما أخذتوا خيار نزع سلاح حزب الله أنا عندي حلول، وهالحلول رح بتكون هي إحداها هي الحل السوري. ما بعتقد،
0: لكن هذا الأمر ليس مطمئن أيضا، يعني بحال فشلت الحكومة اللبنانية بالتعامل مع هذا الملف ستكون الضغوط أكثر على الحكومة السورية، ولبنان تحاول منذ فترة ليست بالقليلة أن تسوي هذا الملف بموضوع حزب الله ولم تستطع، هذا واقع.
3: هلأ بالنسبة للشعبين السوري واللبناني عانينا كثير من الأنظمة، نعم، اللي كانت سابقا أكيد تحية للشعب السوري والحكومة السورية. ترامب هو يسعى، بس هل رح بتصير؟ أنا بأكد لك أنه حظوظ هيدا الخيار أقل من 5%.
0: نعم.
3: الشعب السوري والنظام السوري الجديد أو الدولة السورية بعتقد أوعى من أنه تفوت بموضوع حساس للغاية بالنسبة لللبنانيين.
0: نعم.
3: والسوريين، يعني نحن عانينا ما عانيناه من النظام السوري السابق، بأكيد الشعب اللبناني لا يستطيع أن يكون بهكذا وضع مرة أخرى، وبعتقد أنا الرئيس السوري عنده من الوعي أنه ما يفوت بتوريطه،
0: وهذا ما صرح به أكثر من مرة بأنه لن يتدخل في لبنان. لكن دكتور عبد الرحمن، لا أعلم إن كنت تتفق مع السيد نقولة بطرحه بأن موضوع فعلا ما يصرح به ترامب هو فقط ضغط على الحكومة اللبنانية كي تكون أكثر جدية بالتعامل مع حل ملف حزب الله، وإلى أي مدى الحكومة السورية قادرة عن يعني على أن تصمد في وجه هذه الضغوطات إن كانت ستكون أكثر في الفترة القادمة؟
4: أولا دعيني أوضح بأنه حقيقة أنا راجعت تصريحات ترامب، لا يوجد في كل التصريحات إشارة واضحة بأنه المطلوب من سوريا أو ما يرغب فيه من دور سوريا أنه يكون دور عسكري. لهذا السبب صحيح أنه هو يعني الإشارة إلى نزع سلاح حزب الله في السياق قد يؤدي إلى الاستنتاج بأن هناك عمل عسكري ممكن أن تقوم فيه سوريا، لكن ترامب يدرك جيدا، وليس فقط يدرك جيدا، هو لديه ما يكفي من المعلومات ولديه أيضا ما يكفي من المبررات أن لا يدفع سوريا باتجاه عمل عسكري قد تكون ارتداداته داخلية. اليوم هناك إجماع داخلي في سوريا بأنه ما في إمكانية لعمل عسكري من هذا النوع. الرئيس صرح
0: ولا رغبة حتى، ليس فقط إمكانية،
4: ولكن أولا صحيح يعني يمكن أن تفهم تصريحات ترامب فيما يخص التدخل السوري كجزء من الضغط في سياق المفاوضات الجارية لحل المشكلة في لبنان. الأمر الثاني، أو حتى طبعا هو ليس ضغط على اللبنانيين، أعتقد أنه ضغط على الإسرائيليين، لأنه التقارير التي يعني صدرت عن تل أبيب خلال اليومين الماضية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية يعني ترفض بشدة أي دور سوري، وهذا يعني بأنه بالفعل استخدام يعني سوريا أو استخدام اسم سوريا في خضم الحديث عن لبنان هو جزء من الضغط على الطرفين، سواء على لبنان أو على بشكل رئيسي على الإسرائيليين يعني أكثر من اللبنانيين. الأمر الثاني هو أنه حتى لو ألغينا الدور العسكري في النهاية لبنان مهمة لسوريا، وسوريا لديها هوامش تحرك ليست بالضرورة عسكرية، لذلك أعتقد أنه الإشارة إلى دور سوري في لبنان يتجاوز المسألة العسكرية بشكل رئيسي إلى مسائل أخرى، لأنه الضمان أن يكون لبنان مستقر لن يكون يعني ممكن.
0: مثل ماذا دكتور عبد الرحمن، مثل ماذا من الممكن أن تلعب سوريا دورا في لبنان غير الجانب الاقتصادي والحدود المشتركة وحماية الحدود وتهريب المخدرات؟ ما هو الدور الذي من الممكن أن تلعبه يعني لإنهاء ملف حزب الله؟
4: يمكن شوي من المبكر الحديث عن ما يمكن أن يحدث، لكن بالتأكيد هناك أشياء غير عسكرية يمكن لسوريا أن تلعب فيها دور مهم ويمكن أن تشكل ضامن للمرحلة المقبلة. أعتقد أنه لدى سوريا فرصة كبيرة، يعني يمكن أن ما نتحدث شوي بالتفاصيل، بس حصر التفكير بالمسار العسكري أو بالأعمال العسكرية بده يقود لاستنتاج دائم أنه هناك نوع من الاستعصاء أو نوع من التفكير غير عقلاني أو غير الواقعي ما يخص سوريا. الواقع لا، المساحة أكبر من ذلك، ويجب التفكير خارج العمل العسكري. سوريا لديها مساحة للتأثير في الفترة المقبلة، أعتقد أنها مساحة مهمة جدا.
0: طيب سيد الأولى، إذا سألناك أيضا إلى أي مدى ضمن هذه الضغوطات على الحكومة اللبنانية كما فسرتها والذي يقوم بها الرئيس ترامب، من الممكن أن يتحول مسار العلاقة بين سوريا ولبنان، خاصة مع الرفض اللبناني الداخلي والرفض الداخلي السوري لأي تدخل، وأيضا مع نقطة الخارطة السياسية اللبنانية الداخلية المعقدة جدا؟
3: بالنسبة للشعب اللبناني والشعب السوري، بنرجع بهالموضوع، والحكومتين يعني الحكومة اللبنانية والحكومة السورية على اتفاق إذا بدك لأول مرة بتاريخ علاقاتنا.
0: نعم.
3: اللبنانية السورية بيكون فيها الاتفاقات المهمة بين البلدين، هناك اتفاق على معظم النقاط، هناك تنسيق بين الدولتين، هناك حتى اللبنانيين اقترحوا يعني شفتها من حوالي الشهرين، هناك اقتراح ليكون في مجلس على غرار المجلس الأعلى القديم، بس أكيد مش مع النظام السوري السابق.
0: نعم.
3: أنه يكون في تنسيق كامل وشامل بين الدولتين، لأنه نحن جيران بالنهاية، والشعب اللبناني والشعب السوري عنده كتير إذا بدك تداخلات اجتماعية واللي بتقوليها كمان. سو من هون أنا ما بشوف أنه هالدعوة رح بتكون في إلى صدى لا بالشارع اللبناني ولا بالشارع السوري، لا لدى الحكومة السورية ولا لدى الحكومة اللبنانية. الأمور سوف تتجه، وبرجع بقول أنا تحليل الكامل ومعرفتي بترامب كيف بيفكر هي عبارة على ضغط أكثر على الجانب اللبناني ليقول اللبنانيين الحكومة اللبنانية إذا لم تعدوا العدة في عنا خيارات أخرى. يعني هناك مسار يعني ناجح إذا بدك الأمريكي واللبناني والإسرائيلي بفصل المسار اللبناني الإسرائيلي عن المسار الإيراني.
0: نعم.
3: هذا النجاح سوف يكلل بعملية إذا بدك سلام بين اللبنانيين، بين الدولة اللبنانية والدولة الإسرائيلية، ورح نشوف بالمستقبل معظم الدول العربية رح بتكون في سلام مع الإسرائيليين.
0: يعني في محورنا السابق كنا نتحدث عن موضوع عودة أيضا المفاوضات بين إسرائيل وسوريا، تزامنا أيضا مع بدء يوم غد مفاوضات بين الطرف الإسرائيلي والطرف اللبناني، لكن مع ذلك الخريطة اللبنانية داخلا سياسيا، زعامات، ميليشيات، كيف ستكون في المرحلة القادمة وفق هذه الضغوطات والتصريحات؟
3: صديقتي بقدر أكد لك أنه الشعب اللبناني، مجموع الشعب اللبناني أكثر من 80% من الشعب اللبناني مع السلام مع إسرائيل. يعني هناك فريق واحد هو فريق انتمائه إيراني، هم حرس الثورة الإيراني في لبنان، يعني هم لم يحملون الهوية اللبنانية، لكن أوامرهم وهواهم وسياستهم وكل تفكيرهم هو إيران. من هنا يعني حصل استطلاع للرأي من حوالي الأسبوعين في لبنان، قناة تلفزيونية ليست يعني سيادية حتى. فيني أقول لك أنه 83% من المسيحيين مع السلام، 84% من الدروز مع السلام، 72% من السنة مع السلام. الفارق والمفاجئ أنه 45% من الشيعة هم مع السلام. يعني الشارع اللبناني بطل يؤمن بما يسمى بسلاح حزب الله وبما يسمى بمقاومة، هم ليسوا بمقاومة، لأنه الدولة اللبنانية أخذت قرارات بنزع سلاح حزب الله باعتبار حزب الله.
0: طب إقليمياً هل اسمح لي أن أنتقل إلى دكتور عبد الرحمن؟ إقليمياً دكتور عبد الرحمن، هل فعلاً نزع سلاح حزب الله أصبح مقبولاً؟ البعض يقول أن هناك دول في الإقليم أصبحت متمسكة أكثر بهذا السلاح، لو بشكل مختلف لدوره ولما يقوم به، لكن هذا يعني أصبح صمام أمان بالنسبة لهم بالتمددات الإسرائيلية.

0: منذ اندلاع الثورة السورية على الأقل. الحقيقة هو قبل ذلك في 2006
1: نعم،
0: عندما
1: حرب
0: بدأ
1: تموز.
0: السلاح يتجه إلى صدور اللبنانيين.
1: نعم
0: يعني عمليا اليوم صحيح هنالك خلاف بسيط تقوده إيران والفريق الذي يرتبط بها، ولكن بشكل عام نعم هنالك توافق على سحب سلاح حزب الله. المشكلة ليست في هذا التوافق، المشكلة في الإمكانية، الدولة اللبنانية عاجزة. الأمر الآخر أعتقد أنه من المفيد التنبيه، لأنه الاستراتيجية السورية في التعامل مع لبنان هو التعامل مع الدولة اللبنانية. يعني حتى لو فكرت سوريا أن تقوم بأي مساعدة لبنان في نزع سلاح حزب الله، فإن ذلك سوف يكون عبر الدولة اللبنانية، هذا أولا. ثانيا، لن يكون بالإمكان لأي نوع من أنواع المساعدة للدولة اللبنانية لكي تستطيع أن تقوم بهذه المهمة التي هي أخذتها على عاتقها دون أن يكون هنالك اتفاقات أمنية تضمن ألا تستمر إسرائيل في الاعتداءات سواء على سوريا أو على لبنان. لذلك يعني لما نتحدث عن إمكانية يعني نزع سلاح حزب الله، فهو مرتبط الحقيقة ليس فقط بإجراءات مباشرة، وإنما بمجموعة اتفاقات ومجموعة من يعني توافق سوري لبناني واتفاقات أمنية بين لبنان والإسرائيليين، وأيضا بين لبنان وبين سوريا والإسرائيليين فيما يتعلق بجنوب سوريا. وهذه الاتفاقات هي التي سوف تمهد إلى أو تفتح إمكانية حول لعب دور سوري، وعلى الأغلب هذا الدور لن يكون يعني دور عسكري، ربما يكون دور سياسي أكثر منه عسكري، ولكن ضمن هذه البيئة وضمن هذه الشروط.
1: طيب،
0: ولما نتحدث عن المرحلة المقبلة نحن نتحدث حقيقة عن اتفاقات، وهذا بمعنى من المعاني هو تلويح بأن اتفاقات قريبة سوف تحصل فيما يتعلق بسوريا وأيضا بما يتعلق في لبنان.
1: طيب، النقطة التي أشرت إليها في بداية حديثك متعلقة بأنه أي تدخل في لبنان سيكون هناك تنسيق وتوافق بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية. هناك من يقول ويحلل أيضا بأنه الضغوط على الحكومة اللبنانية باعتبارها إلى الآن لم تستطع أن تحل ملف حزب الله، هو سيدفعها، يعني هذا الضغط، لأن تطلب المساعدة من الحكومة السورية، وبالتالي سيكون التدخل بناء على طلب من الحكومة اللبنانية ليس برضاها لأنه مضغوط عليها. إلى أي مدى هذا الأمر واقعي؟
0: المقاربة السورية هي كالتالي، أنه نحن نتعامل دولة مع دولة،
1: نعم،
0: ولكن في نفس الوقت ضمان ألا يتكرر أو ألا تكون الدولة اللبنانية أيضا عرضة لانتكاس فيما يتعلق بسلاح حزب الله أو ظهور ميليشيات أخرى، هو تقوية الحكومة اللبنانية هي الضمان الوحيد بالنسبة لسوريا بأن تتحول لبنان إلى دولة
1: نعم،
0: آمنة ودولة مستقرة. لذلك أعتقد أنه بغض النظر عن الضغوط يعني المتنوعة على الأطراف الموجودة من لاعبين دوليين وإقليميين، في نهاية الأمر المصلحة السورية ترتبط بتعزيز دور الحكومة اللبنانية وليس بعامل خارجي لنزع سلاح حزب الله. بهذا المعنى سوريا لن تتدخل بشكل مباشر بأي طريقة مطرق لنزع سلاح حزب الله، لأن هذا أيضا يقوي دور الدولة اللبنانية الضروري بالنسبة لاستقرار سوريا. هذا يعني أمر صار واضح من الاستراتيجية السورية، وهو
1: نعم،
0: الذي يعني يمكن فهمه من خلال
1: يعني مهما ما تعرضت من
0: نعم.
1: ضغوط الاستراتيجية السورية واضحة بهذا الأمر، ولن يعني تكون هناك
0: لن يكون
1: ضغوط
0: هناك
1: أكبر،
0: تدخل عسكري.
1: خاصة مع، ليس فقط مع التصريحات التي لم تشر بشكل مباشر التدخل العسكري من قبل الرئيس ترامب، لكن مع من خلال تصريحات توم براك الذي يتحدث عن سوريا الكبرى وإلغاء سايكس بيكو، وأنت تعلم أنه كان يتبنى هذه الأفكار.
0: أعتقد في رؤية أمريكية بالنسبة لسوريا كعامل مستقر، وهي يعني محاولة دعم التحولات الجارية في سوريا لتكون عامل استقرار في مصلحة الجميع، وهذه المقاربة تشمل لبنان بالضرورة. وبالتالي يعني حتى لو اليوم جرى الحديث تفصيلي حول وضع لبنان فقط، يعني هنالك نظرة لسوريا أشمل، لبنان هو جزء منها، وبالتالي هنالك دور في المنظور الأمريكي لسوريا في لبنان. سواء استطاعت الحكومة اللبنانية نزع سلاح حزب الله أو استطاعت الحكومة اللبنانية الوصول إلى اتفاق مع الإسرائيليين، في نهاية المطاف حتى في مرحلة لاحقة استقرار لبنان يتطلب دورا سوريا، وهذا بالتأكيد سوف يحصل، ولكن ليس بالضرورة أن يكون عسكريا.
1: نعم، سيد الأولى، إذا سألناك أيضا بموضوع تقوية الحكومة اللبنانية ودعم الحكومة اللبنانية لتستطيع هي أن تحل هذا الملف، ملف حزب الله، خاصة مع ما يحدث في المنطقة والاتفاق الأمريكي الإيراني وكل هذه التفاصيل، ما هي أهم الإجراءات التي يجب من وجهة نظرك أن تقوم بها الحكومة اللبنانية الآن لتثبت تثبت نفسها أنها قادرة أن تنهي هذا الملف وأن تنزع سلاح حزب الله وأن تكون هي المسيطرة؟

0: سيدتي، الاحتلال الإيراني للبنان عمره 40 سنة، الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية تسعى إلى هذا الأمر عبر تقوية الجيش والمؤسسات. وبدي أقول لك، بس البارحة الأوروبيين قدموا مساعدة إلى الجيش اللبناني بقيمة 100 مليون يورو، يعني 120 مليون دولار. الدولة الأمريكية قدمت مساعدة ب 240 مليون دولار. الدولة اللبنانية هي بمسار التفاوض، وحينما وهون ما في اتفاقات أمنية بين لبنان وإسرائيل، سوف يكون هناك سلام بين لبنان وإسرائيل لنأخذ الزريعة، وعلى أساسها ينسحب الجيش الإسرائيلي من كل المناطق المحتلة بعد نزع سلاح حزب الله. يعني لا نريد أن نعطي أي زريعة للإسرائيلي للقيام بأي احتلال بالمستقبل مع وجود حزب الله في لبنان. الدولة اللبنانية تسعى والحكومة اللبنانية تسعى، وهناك مساعدات سوف تأتي إلى الجيش اللبناني وإلى الحكومة اللبنانية. والرئيس دونالد ترامب أعلن حتى البارحة، أعلن بعد ورقة التفاهم وليس الاتفاق الإيراني إذا بدك الأمريكي. هناك ورقة تفاهم، يمكن هالورقة التفاهم تمشي ويمكن ما تمشي. أعلن الرئيس ترامب أنه سوف يدعم الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية لحتى تستطيع أن تقف على إجريها مثل ما بنقول. من هون الدولة اللبنانية ذاهبة في هذا الاتجاه، سلام مع إسرائيل، تقوية الجيش اللبناني، وأكيد أكيد بالآخر.
1: لكن حزب الله يتوعد ويهدد الداخل اللبناني سواء على المستوى الشعبي أو على المستوى السياسي. في ظل هذه التهديدات، هل تستطيع أن تتعامل الحكومة اللبنانية بوضعها الحالي مع هذا الأمر؟
0: يعني حزب الله يريد رفع ثمن تبعه. حزب الله بطل بمقدوره أنه يهدد الدولة اللبنانية واللبنانيين. يعني الفرق بين حزب الله أنه
1: حزب الله يتحدث عن انتصارات فيما حدث.
0: لا بعتقد، خليني بكل صراحة خليني أخبرك، أكبر خاسر البارحة من ورقة التفاهم الإيرانية الأمريكية هو حزب الله. يعني شرع الإسرائيلي موجود على كيف الأراضي بعمق 10-15 كيلومتر ببعض الأماكن، ولا يستطيع حزب الله حتى أن يطلق رصاصة على الإسرائيلي بقى.
1: نعم.
0: حزب الله بطل بيقدر أنه يقاوم كما يسمى المقاومة. هم ليسوا بمقاومة، هم مجموعة إرهابية خارجة عن سلطة الدولة اللبنانية. حزب الله بده يعلي الثمن تبعه في الشارع اللبناني. حتى الشيعة في لبنان لا يدعمون حزب الله.
1: نعم.
0: كما السابق. يعني الشعب اللبناني ما إذا بدك ما يفرق الجيش اللبناني عن حزب الله أن الشعب اللبناني يقف وراء الجيش اللبناني بقيمة 99.99%، بينما حزب الله يمكن 10% الشعب اللبناني أو أقل حتى.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم السيد نقولة شحود، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من ولاية ميزوري في الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا للدكتور عبد الرحمن حاجة، الأكاديمي والباحث السياسي، كنت معنا من اسطنبول. على رأس الساعة وفي محورنا الأول فيها، سنبحث تداعيات موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون لإلغاء قانونين لمحاسبة سوريا.

0: تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.
1: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: أهلا بكم من جديد. أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان. وقال مدير الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد غانم إن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في مجلس الشيوخ.
1: خطوة أمريكية جديدة تفتح الباب أمام إعادة رسم خريطة العقوبات على سوريا، تمثلت بتصديق لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012.
2: We'll restore order in the galaxy.
1: هذا التحرك لم يأتي من فراغ، بل يمتد بجذوره إلى أواخر العام الماضي، حيث تقدم ثلاثة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع القانون بقيادة السيناتورة جين شاهين وبمشاركة مارك مولين وجوني إرنست بهدف إلغاء التشريعين اللذين اعتمدت عليهما الإدارات الأمريكية المتعاقبة في فرض قيود وعقوبات على سوريا. هذه الخطوة تندرج ضمن مراجعة أوسع للسياسات الأمريكية تجاه سوريا وسط ترقب لما قد تحمله من انعكاسات قانونية واقتصادية، خاصة أن التشريعين شكلا لعقود ركيزة أساسية للضغوط الأمريكية على دمشق، حيث فرضا قيودا على الصادرات الأمريكية، كما جمدا أصولا سورية وأتاحا صلاحيات لواشنطن لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية. ورغم هذا التقدم لم يدخل إلغاء القانونين حيز التنفيذ بعد، إذ ما يزال يتعين استكمال المسار التشريعي داخل الكونغرس من خلال إقرار المشروع في مجلسي الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً نافذاً. وفي المقابل فإن سوريا التي شهدت رفعاً واسعاً للعقوبات خلال الأشهر الماضية ولم تلمس بعض انعكاسات ملموسة، ما تزال تنتظر خطوات أعمق في مقدمتها رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب المفروض عليها منذ عام 1979 بوصفه العائق الأكبر أمام أي تعافي اقتصادي حقيقي.
0: نناقش تفاصيل هذا الملف مع السيد جوشوا لانديس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما من أوكلاهوما، مرحبا بك. والدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من كاليفورنيا، مرحبا بك أيضا. أبدأ معك سيد جوشوا، استكمال الخطوات التشريعية القادمة المتعلقة بإقرار هذا المشروع في مجلس الشيوخ ومجلس النواب قبل إحالته للرئيس الأمريكي، إلى أي مدى الأصوات موجودة ليمر هذا المشروع بسلاسة في الغرفتين الشيوخ والنواب؟
3: نعم، أظن أنها خطوة مهمة جدا لأنها آخر عقوبات حقيقية مفروضة على سوريا، والولايات المتحدة رفعت كل العقوبات الأخرى على سوريا، وعندما يسيطر الرئيس على هذه أو يوقع هذه الاتفاقات، وحتى الآن نرى أن الكونغرس لديه إرادة لإجراء هذا التقدم تجاه سوريا، وحينها سنشهد رفع كل العقوبات. ومن فترة قريبة سمعنا الرئيس يتحدث بشكل إيجابي عن رئيس الشرع وقال أن سوريا يجب أن سوريا ستقوم بأداء أفضل من إسرائيل بما يخص لبنان، وهكذا تصريحات، فأنا أظن أن هذا في مصلحة الرئيس السوري.
0: دكتور رضوان مرحبا بك، كيف تستفيد سوريا من هذا المشروع فيما لو أقر، وحسب وجهة نظر الكثيرين منهم السيد جوشوا الآن أنه سيمر وسيتم رفع هذه العقوبات المتعلقة بسوريا وخاصة موضوع انتهاكات حقوق الإنسان، علما أن هناك من يقول بأن هذه العقوبات التي رفعت لم ينعكس أي شيء منها الآن يعني على أرض الواقع؟
4: أولاً خلال سنوات حكم الأسد الطويلة، يعني الأب والابن أكثر من 60 عاماً تقريباً، تعرضت سوريا إلى ترسانة من العقوبات نعم. خاصة من قبل الجانب الأمريكي بدءا من عام 1976 وضع سوريا على لائحة الإرهاب مجموعة عقوبات وأيضا مجموعة عقوبات بسبب دور سوريا في لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري 2004 وبالتالي أقر الكونغرس في تلك الفترة مشروع محاسبة سوريا واستعادة السيادة اللبنانية لذلك من المهم الآن وسوريا الآن تحت يعني فجر جديد وحكومة جديدة إزالة كل العقبات السابقة ومما خلفها النظام السابق وخاصة فيما يتعلق بدور النظام السابق في لبنان والبقاء الطويل هناك الذي تحول إلى شكل من أشكال الاحتلال العسكري للبنان ولذلك هذا العقوبات يعني ليس لديه تأثير مباشر فيما يتعلق لكن هو التخوف إنه ما حدث شيء ما ربما يتم تفعيل هذه القوانين من أجل فرض عقوبات قادمة لذلك إزالة كل هذه العقوبات ومما يرسل رسالة إلى المستثمرين خاصة الأمريكيين والأجانب بأن سوريا أصبحت الآن تقريبا نقية
0: لكن ما زال هناك موجود البند أو العقوبة المتعلقة بتصنيف سوريا أحد الدول الراعية للإرهاب وهذا الأمر يحتاج إلى تصويت ويحتاج إلى مسار تشريعي وقانوني أيضا في الولايات المتحدة دكتور رضوان
4: هذا يحتاج أولا إلى وزير خارجية الأمريكي سوف يقدم تقريره في أن سوريا لم تعد تقوم كدولة راعية للإرهاب يرفع تقرير هذا إلى الكونغرس الأمريكي وسوف يتم أنا برأيي الشخصي يعني سوف يتم
0: هل هناك شيء في القريب يعني هناك جدول زمني للموضوع نعم
4: صحيح هذا سوف يتم خلال أسابيع قادمة ويرفع بشكل نهائي وشفنا الخطوة الأولى فيما يتعلق برفع لائحة سوريا من الدول التي تمنع التي تذكرها سنوياً الكونغرس الأمريكي والخارجية الأمريكية إيران كوريا الشمالية هذه أول عام تقريبا لا يتم ذكر سوريا في هذا الإطار
0: نعم.
4: ولذلك قضية رفع سوريا من لائحة الدول الداعمة للإرهاب هي قضية وقت برأيي الشخصي
0: طيب سيد جوشوا لا أعلم إن كنت تتفق مع الدكتور رضوان يعني برأيه بموضوع رفع سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتبار أنه أيضا يحتاج لمسار تشريعي وتقرير يصدر عن وزير الخارجية الأمريكي كما ذكر الدكتور رضوان هل تعتقد أن هذا الأمر سيكون أيضا الخطوة الأخيرة التي تريح سوريا من هذه التركة الثقيلة من العقوبات الطويلة بسبب نظام الأسد المخلوع ومن قبله أبوه طبعا
5: Yes, I do.
3: نعم أنا أظن بأن الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي شجعوا هذه الخطوة والكونغرس كان يعني تكون قراراته لمصلحة سوريا بالأغلبية وخاصة بما يخص رفع العقوبات على سوريا فأنا أظن أن هناك مسير مرن وسلس بهذا الاتجاه هذا أمر مهم جدا أن نبني أن يكون هناك إرادة جيدة وعلاقة جيدة مع الكونغرس ومع الرئيس ترامب وهناك إرادة من هؤلاء لإزالة العقوبات وأيضا هذا يشجع رجال الأعمال أيضا ويشجع أيضا رجال الكونغرس على الاستثمار في سوريا إذن هناك عمل كبير وقد تم بالفعل داخل الكونغرس مثل إعطاء التبرعات وأيضا دعم أعضاء الكونغرس
0: طيب دكتور رضوان أيضا هناك في هذا القانون مجموعة من الإجراءات كانت أحدها تجميد الأصول السورية في حال مر هذا المشروع في مجلس النواب والشيوخ ويعني انتهى القانون المتعلق بمحاسبة سوريا ومحاسبتها أيضا لانتهاكات حقوق الإنسان واستعادة السيادة اللبنانية يعني عام 2003 و2012 هاتين العقوبتين هل سيتم الإفراج عن الأصول السورية الموجودة في الولايات المتحدة
4: يعني
0: ستسلم للحكومة لأنه إلى الآن مع رفع العقوبات السابقة لم يسلم شيء إلى الحكومة السورية
4: صحيح سوف يتم لكن قضيتين رئيسيتين الأولى أن الأصول السورية هنا يعني ليست كبيرة وبالتالي يجب أن لا يكون هناك توقعات أنه سوف بمليارات الدولارات وما إلى ذلك
0: يعني في دولة مثل سوريا هي تحتاج لأي شيء ليس بالتوقعات الكبيرة.
4: يعني القضية الثانية وأعتقد هي الأهم والتي لا يتم الحديث عنها إعلاميا أن هناك الكثير من الدعاوى التي رفعهم الضحايا الأمريكيين بحق الحكومة السورية. أعتقد عددها 8 قضايا وصلت إلى مرحلة نهائية ما يسمى السيتلمنت، يعني والتي تطالب الحكومة السورية بتعويضات، يعني يبلغ مجموع هذه التعويضات أكثر من 26 مليار دولار. لأنه إذا قامت حماس يعني في عملية عسكرية وأدت إلى قتل مواطنين يهود في إسرائيل، هؤلاء المواطنين اليهود يحملون الجنسية الأمريكية، فالحكومة الأمريكية ملزمة بحصول تعويضات من الحكومة السورية، لأن الحكومة السورية هي التي تؤوي منظمة حماس. نفس الشيء فيما يتعلق بحزب الله، نفس الشيء فيما يتعلق بحركة الجهاد الإسلامي.
0: لكن هذا الموضوع مرتبط بالنظام المخلوع، هل تتحمل الدولة السورية والنظام ما قام به النظام بهذه التعويضات وفق القانون الأمريكي؟
4: ولذلك هنا مسؤولية الحكومة السورية أن تتعامل من كل قضية من هذه القضايا بشكل منفصل، يعني أن توكل فريق من المحامين وأن تصل إلى تسوية مع الضحايا في هذا الإطار، وأن يكون هناك مرافعة قانونية واضحة أنه ليست مسألة الحكومة السورية الحالية ما قام بها النظام السابق. لكن ذلك هذا مسار قضائي وقانوني طويل فيما يتعلق بقضايا يعني التسويات القانونية للضحايا الأمريكيين في هذا الإطار. ووجدنا كيف المملكة العربية السعودية بعد 11 أيلول دخلت في هذا المسار المؤلم بالنسبة للحكومة، وأعتقد بالنسبة للتشريع في الكونغرس الأمريكي. لكن هي قضية سوف تواجه العلاقات السورية الأمريكية على المستوى الرسمي والحكومي والسياسي ربما في الأسابيع والأشهر القادمة.
0: أيضا سيد جوشوا، كيف سينعكس هذا المشروع في حال إقراره يعني على الموضوع الدبلوماسي، العلاقات الدبلوماسية، باعتبار أن أيضا جزء من هذين القانونين للعقوبات كانوا يضعون ضوابط دبلوماسية أو قيودا دبلوماسية، إلى أي مدى سينعكس ذلك على العلاقات السورية الأمريكية والدولية أيضا في السورية الدولية في المرحلة القادمة؟
3: عندما لا يكون هناك أي عقوبات لن يكون هناك أي قيود على أي شركة أجنبية أو أمريكية على القيام بأعمالها في سوريا. مثلا رأينا شيل وشركات النفط الأمريكية دخلت إلى السوق السورية بالفعل. هناك العديد من الشركات لا تشعر بهذه القيود التي تفرضها تلك العقوبات وبدأت تقوم بأعمالها بالفعل في سوريا، ولكن يجب أن يكون هناك ثقة في الحكومة الجديدة. هذا هو العبء الأكبر. هذا هو العائق الأكبر، أن تكون الشركات وأصحاب الرأسمالات يثقون بوضع أموالهم في سوريا، أم أنهم سيخافون من هؤلاء السوريون الأقوياء الذين كان في الماضي تحميهم الحكومة ويسرقون أموالهم. فإذا حكم القانون في سوريا عليه أن يثبت نفسه وأن يكون هناك قضاة عادلون وأن يكون هناك حكم القانون في الدولة، وأن يستطيع أي أحد أن يتحاكم هناك إذا تعرض لمشكلة دون أن يكون هناك وساطات وفساد في الدولة. هذا هو الرعب الأكبر أمام المستثمرين الذين يرغبون بالاستثمار في سوريا اليوم عندما يتم رفع العقوبات.
0: طيب سيد جوشوا، بموضوع إجراءات بناء الثقة غير الموضوع القانوني والمحاسبة والقضاء المستقل، ما هي الإجراءات المطلوبة أكثر من الحكومة السورية كي تكون مشجعة للمستثمرين بعد رفع هذه العقوبات؟ والبعض يقول أيضا أن سبب رفع العقوبات هو بضغوط من الاستثمارات الأمريكية أو الشركات الأمريكية التي ترى في سوريا سوقا واعدة.
3: نعم، العديد من الناس متشوقون يعني للاستثمار في سوريا بسبب موضعها الجغرافي، وخاصة الآن خاصة مع حرب إيران الكل يريد خط نفط باتجاه سوريا وضخ النفط عن طريق سوريا إلى العراق، الآن يقومون بذلك عن طريق الشاحنات، فهناك الكثير من التوجه نحو الاستثمار في سوريا في أنابيب النفط، في الطرق، في الكهرباء، ولكن عليهم أن يكون لديهم تأكيد من أن قوات الشرطة ستكون مهنية، وخاصة المحاكم ستقوم بمحاكمة المذنب، وأن ما رأيناه في الأسابيع الماضية ما يحدث في الشبيحة الذين يتم إطلاق النار عليهم في أحياء دمشق وفي مختلف سوريا، هذه الأمور هي غير مشجعة وهي لا تؤشر على استقرار المجتمع السوري. هذه المواقف هي ما يجب أن يتم السيطرة عليها.
0: يعني تقصد تفعيل مسار العدالة الانتقالية بشكل أفضل وأن لا يتحول الموضوع إلى ثأر رغم أن الحالات هي قليلة جدا. أنتقل لك دكتور رضوان، إذا سألناك أيضا من الرابح الأكبر الآن برفع هذه العقوبات؟ هل هم المستثمرون الأجانب وعلى رأسهم الولايات المتحدة، أم الجانب السوري الذي يعاني من ضغوط اقتصادية ومن رغبة بدوران عجلة إعادة الإعمار والتعافي المبكر على الأقل في هذه المرحلة؟
4: يعني يجب أن يكون لدينا توقعات عملانية، بمعنى أنه رفع العقوبات لا يؤدي إلى جلب الاستثمارات بالملايين أو بمليارات الدولارات إلى سوريا. هناك عملية طويلة ومعقدة فيما يتعلق بناء المؤسسات، فيما يتعلق بإصلاح هيكلية المؤسسات،
0: الشفافية،
4: وخاصة النظام المصرفي.
0: نعم.
4: الشفافية أحد منها، كسب الثقة وما إلى ذلك. إذا لم يتم كل هذه الإجراءات لا نتوقع أنه، بس رفع العقوبات يعني هي رفع الجانب السلبي. يعني كما يقال أنه كان هنا عندما قبل أن تدخل أي شارع هناك لائحة عليها إشارة قف، تم إزالة هذه إشارة قف، وبالتالي يجب الآن تشجيع السيارات إلى الدخول، أن هذا الطريق هو معبد، أن هذا الطريق هو مستوي، وهذا الطريق في نهايته أرباح بالنسبة للاستثمارات، وبالتالي الرابح هو أكيد هي سوريا وبشكل أو بآخر. لكن الحكومة السورية،
0: طب هل فعلا سوريا يعني تعمل لكي تستفيد بشكل أفضل من رفع هذه العقوبات؟ هل إلى الآن ما تقوم به من موضوع جذب المستثمرين أو الإصلاحات الاقتصادية أو تحول النظام الاقتصادي مشجع مع تعثر مجلس الشعب، مع تعثر العدالة الانتقالية؟ يعني برأيك كيف ترى أن الحكومة السورية تتعامل مع هذا الملف، ملف رفع العقوبات؟ هل تستثمره بشكل صحيح؟
4: يعني السياسة الاقتصادية للحكومة أنه تريد أن تقوم بإصلاح اقتصادي عبر جذب الاستثمارات الأجنبية. لا يمكن أن يكون هناك إصلاح ونمو اقتصادي فقط عبر جذب الاستثمارات الأجنبية. الاستثمارات الأجنبية هي كومبلمنت، يعني هي مكمل لعملية نمو الاقتصادي الداخلي. الذي أجده في سوريا، هناك ضعف في الاقتصاد الداخلي بشكل فظيع، يعني ليس هناك إنفاق عام بالنسبة للحكومة. يعني شبكة المواصلات الآن بعد مرور عام ونصف من التحرير ما زالت هي نفسها. طرق الموت بين المحافظات السورية المختلفة، سوريا حلب الرقة والرقة يعني ودير الزور، كل هذه المحافظات محافظات معزولة كليا عن النمو الاقتصادي بسبب رفع الأنقاض. إلى الآن كم نسبة رفع الأنقاض في سوريا؟ يعني لم تتجاوز 4.5%. إذا استمرينا على هذه النسبة من رفع الأنقاض، ربما نحتاج إلى 25 سنة فقط من أجل رفع الأنقاض. ليست هناك سياسة اقتصادية تركز على فكرة إعادة الإعمار، جلب الأموال عبر القروض من أجل رفع الأنقاض، ومن أجل وضع المخططات التنظيمية من أجل رفع الأعمار، رفع الأنقاض وإعادة الإعمار، والأهم تشجيع السوريين في الخارج، المقيمين في الخارج.
0: نعم.
4: الذين بنوا ثروات في الخارج من أجل عودة هؤلاء، يعني لديهم الأولوية على المستثمرين الخارجيين الذين لن يأتوا إلا بعد شروط محددة يعني تحدثنا عنها.
0: طيب سيد جوشوا، إذا سألناك، هناك أيضا تضارب نوعا ما في التصريحات، يعني أو فيما يحدث، مشروع يقدمه أعضاء في مجلس الشيوخ يتعلق برفع العقوبات المتعلقة بما قامت به سوريا في لبنان وإعادة السيادة لبنان والمحاسبة لسوريا. في الوقت ذاته الرئيس ترامب يصرح أكثر من مرة بأنه ربما سوريا هي التي تحل مشكلة حزب الله في لبنان. يعني هل هناك منطق في هذا الأمر أم أن الأمرين منفصلين بشكل تماما باعتبار أن ما حدث في عهد النظام المخلوع كان اعتداء على السيادة اللبنانية ومتكررا والآن الموضوع مختلف باعتبار أن أيضا رئيس الشرع لم يقبل أو صرح بأنه لا نية لسوريا التدخل في لبنان؟
3: أنا أظن أن طلب الرئيس ترامب أن سوريا بإمكانها أن تحل مشاكل لبنان أنا لا أظن أنه كان جاداً ولم يأخذ أحد هذا الاقتراح بجدية. أظن أن الرئيس كان يستخدم هذه العبارة كانتقاد لإسرائيل. رأينا أن الرئيس فنس كان قبل دقائق أو قبل ساعات عفواً كان ينتقد إسرائيل بشكل كبير. كان الرئيس يحاول أن يمرر صفقته ولا أظن أن هذا سينعكس عمليا على سوريا ولا أظن أن رئيس الإدارة الأمريكية سيتوقع حقا من سوريا أن تتدخل في لبنان. من الواضح أن سوريا لديها الآن جيش ضعيف وهذا آخر شيء قد يحدث. هذا كان فقط موجه لانتقاد إسرائيل. حتى الآن سوريا قامت
0: طب إذا سألناك أيضا يعني في ظل ما يحدث الآن من موضوع رفع العقوبات والتشجيع للاستثمار في سوريا وما تحدث عنه من تحديات وواجبات يجب أن تقوم بها الحكومة السورية، ما هي الخطوة القادمة التي من الممكن أن تدعم بها الولايات المتحدة بمؤسساتها المختلفة، بيت الأبيض، كونغرس، بنتاغون، تدعم الحكومة السورية لتقوم بهذه الإجراءات وبالتالي تحل كل المشاكل وتكون فعلا نقطة استقرار في المنطقة؟
3: أولا سوريا عليها أن يكون هناك لديها مجلس شعب يتمتع بسلطة حقيقية وأن يكون لديها نظام قضائي محترم. هذان عنصران أساسيان للعاصمة واشنطن حتى تثق بسوريا. أما بالنسبة للمستثمرون الذين يرغبون بالاستثمار في سوريا هم يرون خطورة كبيرة، فما على الولايات المتحدة أن تقوم به. أنا لا أتوقع أن الولايات المتحدة ستستثمر كدولة أموالها في سوريا، ولكن أظن أنها ستفتح الطريق أمام الأموال من السعودية، من تركيا، من الأغنياء الأمريكان في سوريا أن يستثمروا في سوريا. سوريا عليها أن تبني نفسها بنفسها وهذا طريق صعب، وكما رأينا فإن معدل الناتج المحلي السوري صغير وهو حوالي 20 مليار دولار، وبالمقابل هناك ضرر ودمار من الحرب بقيمة 200 مليار دولار، فهناك فرق كبير. ولذلك كما ترون فإن الحكومة السورية تقدم وتدعو المستثمرين الأجانب للاستثمار في سوريا وهذا سيسرع لهم وتسهل لهم الأمور، تسهل لهم شراء الأراضي وتقدم لهم كل الأذونات اللازمة للاستثمار، وهذا سوف يؤثر أيضا على بعض السوريين لأنهم سيرون أن كل الأموال تتدفق باتجاه أصحاب رؤوس الأموال الكبرى، وهذا سيخلق بعض التوتر في المجتمع السوري. وكما رأينا لأن الفقراء الذين ليس لديهم أموال سينظرون إلى الحكومة وسيريدون منها أن تساعدهم ماليا وأن تساعدهم في إعادة بناء بيوتهم، ولكن الدولة حاليا فقيرة ولا تستطيع القيام بذلك. هي بحاجة هناك حاجة من الشعب السوري أن يؤمن بدولته بأنها ستساعده في المستقبل.
0: دكتور رضوان أيضا نسأل ليس فقط عن الإجراءات وكيف تستثمر الحكومة السورية لرفع هذه العقوبات، بل نسأل كيف سينعكس هذا الأمر فيما لو لم تستطع الحكومة السورية الاستثمار في هذه امتيازات المتعلقة برفع العقوبات وإعادة سوريا إلى الخارطة الدولية إن لم تتصرف بشكل مناسب، خاصة على يعني على المستوى السياسي؟ هل سيكون هناك عواقب؟ يعني الولايات المتحدة لم تتبع مع سوريا مبدأ العصا والجزرة، بل قدمت كل شيء دون أن تنتظر خطوات بالمقابل يعني بشكل مسبق.
4: يعني هذه الاستثمارات هي قضية مسار طويل، والاستثمارات لا تتعلق فقط على المستوى الاقتصادي.
0: أنا أتحدث تماماً، أنا لا أتحدث عن الجانب الاقتصادي، أتحدث عن الانعكاسات السياسية المتعلقة بسوريا.
4: تماماً، هذا هو يعني إعادة تموضع سوريا على الخريطة الدولية. الآن كدولة طبيعية ليس لديها عقوبات، دولة لديها علاقات ممتازة مع الحكومة الأمريكية، وبالتالي هذا يفتح المجال لاستثمارات ثقافية، اجتماعية، اقتصادية، تبادل بين الدولتين. كل هذا سوف يلعب دور رئيسي في إزالة كل هذه القوانين التي تحد تقريباً من تحسين العلاقات السورية الأمريكية. يجب أن نحن نفكر على المستوى، على المدار البعيد، على مستوى الجيل القادم والذي بعده والذي بعده. كيف يمكن أن يستفيد من السوق الأمريكية، وكيف أن يستفيد السوريون الأمريكيون الموجودين على الأراضي الأمريكية الآن من تحسين هذه العلاقات من أجل نقل خبراتهم واستثماراتهم إلى الأرض السورية التي هي بحاجة إلى كل هذه الاستثمارات. يعني سوريا الآن بلد فقير، ليس فقط على المستوى المادي، على مستوى الخبرات، على مستوى الكفاءات الحكومية، على مستوى الأفكار، حتى على مستوى رواد الأعمال، الأفكار الاقتصادية. وبالتالي تحتاج إلى سوريا الآن أن تكون ورشة عمل ترحب بكل هذه الأفكار من أجل يعني تحقيق نمو اقتصادي. سوريا للأسف العام الماضي يعني لم تحقق نسبة نمو سوى 0.5%، وبالتالي الآن دورها كبير أن تحقق نسبة نمو مرتفعة حتى تستطيع أن تلبي هذه التطلعات الكبيرة بالنسبة للسوريين.
0: يعني هل تستطيع أن تقوم سوريا بجلب الاستثمارات و يعني تطوير الدولة اقتصاديا دون إصلاحات سياسية حقيقية؟ هل يعني رفع العقوبات فقط ينعكس على الجانب الاقتصادي؟ هذا ما كنت أريد أن أسمع منك، يعني موضوع الجانب السياسي ليس فقط بالعلاقات مع الولايات المتحدة، بل بالعلاقات داخل سوريا المتعلقة بكل الجوانب السياسية، مجلس الشعب، المناصب، كل ما يحدث داخل سوريا.
4: يعني بناء المؤسسات، إعادة بناء المؤسسات السورية هي مسألة في غاية الأهمية، وبالتالي الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، والأهم شكل النظام السياسي الذي تحدثنا عنه كثيرا من خلال شاشة تلفزيون سوريا. إذا لم يكن هناك يعني اتفاق السوريين واتفاق على المستوى السياسي والاجتماعي والانتخابي على شكل النظام السياسي القادم، ربما يفتح الباب لاضطرابات سياسية لا سمح الله أو اقتصادية. لذلك شكل النظام السياسي الذي يقود إلى إصلاح المؤسسات الخربة والبيروقراطية القاتلة التي بناها نظام الأسد إلى بمؤسسات ذات كفاءة ومهنية أكبر تستطيع أن تحقق الخدمة الأفضل للمواطنين السوريين.
0: نعم، شكرا جزيلا لكما ضيفي من الولايات المتحدة، الدكتور رضوان زيادة الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، كنت معنا من كاليفورنيا، وشكرا للسيد جوشوا لانديس مدير مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة أوكلاهوما، كنت معنا من أوكلاهوما. في محورنا الأخير سنبحث تفاصيل مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية وتداعيات الاتفاق بين البلدين على المنطقة والعالم.
6: بلا تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلد فيها حجم الاختيار.
7: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
8: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
9: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كثير.
10: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
11: البيانات الدقيقة.
12: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

تحليل لأبرز المباريات وكيف سيتابع الجمهور السوري المنافسات. سنعيش هذه الأجواء في برنامج شوط إضافي مونديال 2026 على شاشة تلفزيون سوريا الأولى والثانية يومياً الساعة 3 ظهراً بتوقيت دمشق.

0: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً على نسخة من مذكرة التفاهم مع إيران في قصر فرساي بفرنسا، في حين وقع نظيره الإيراني بدوره على نسخة أخرى من المذكرة. وقال ترامب خلال توقيعه المذكرة بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الأمر لم يكن سهلاً، في إشارة منه إلى صعوبة المفاوضات التي جرت بين الطرفين.
1: في مشهد لافت من قصر فرساي في فرنسا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بسجكيان بشكل منفصل مذكرة تفاهم لوقف الحرب بين البلدين بعد شهر من المواجهات التي هزت أسواق الطاقة وأشعلت سماء المنطقة. وخلال مراسم التوقيع وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترامب إن الوصول إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلاً، في إشارة إلى تعقيد المفاوضات. وتنص المذكرة على وقف الحرب على جميع الجبهات، مع التأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما اتفق الجانبان على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مع إمكانية التمديد وسط ترتيبات تشمل رفع القيود البحرية عن إيران وضمان حرية الملاحة وبحث آليات إدارة مضيق هرمز، إلى جانب التزام طهران بعدم حيازة أسلحة نووية ومناقشة ملف التخصيب ضمن إطار متفق عليه. وفي المقابل يأمل مراقبون أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام تهدئة أوسع تسمح للمنطقة بالتنفس مجدداً، في ظل توقعات بعودة تدريجية لاستقرار أسواق الطاقة بعد فترة من الاضطراب وارتفاع الأسعار، في حين تقف الدول النامية في عين ارتدادات الحدث، إذ تشير تقارير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة نتيجة التوتر وإغلاق مضيق هرمز دفع بنحو 20 مليون شخص إضافي نحو الفقر، في حين يواجه ملايين آخرون خطر انعدام الأمن الغذائي، مع ضغوط واضحة على قطاعات الزراعة وسلاسل التوريد، رغم أن التأثير الكلي على الاقتصاد العالمي بقي محدودا نسبيا. وبين آمال التهدئة ومخاوف التداعيات، يبقى نجاح الاتفاق مرهوناً بترجمة بنوده على الأرض على مدى 60 يوماً من المفاوضات المرتقبة لمناقشات الملفات العالقة.
0: نناقش هذا الموضوع مع السيد ريتشارد ويت، الخبير الأمني والاستراتيجي العسكري في مؤسسة ويكيستراد من واشنطن. مرحبا بك سيد ريتشارد. إذا سألنا، وفق البنود 14 التي نشرت المتعلقة بمذكرة التفاهم، إلى أي مدى حققت واشنطن أو تحديدا ترامب مكاسب من هذا أو من هذه الحرب؟
2: Well, they did weaken Iran's conventional military capacity.
3: بالنسبة لقدرات إيران في قواتها الجوية قد دمرت بشكل كبير، وأيضاً كان هناك خسائر أخرى للجيش الإيراني. هذا حقيقة الإنجاز الأكبر. لم يقوموا بتغيير الحكومة حقيقة، ولم يحققوا تقدماً بما يخص المسألة النووية، فهناك بعض الشكوك حول مستقبل العلاقات، ما سيحدث، كيف ستكون العلاقات مع إيران أو علاقات إيران مع الدول الأخرى والمجموعات الوسيطة الأخرى وغيرها. فإذا حاليا من الصعب أن نرى إنجازات كبيرة، ولكن قد نرى ذلك في الأيام الستين القادمة.
0: أيضا انضم لنا الدكتور علي الهيل، الأكاديمي والمحلل السياسي من الدوحة. مرحبا بك دكتور علي. فعلا هذه المذكرة ببنودها تطرح سؤالا كبيرا، كيف ستكون علاقة إيران مع دول الجوار في المرحلة القادمة، خاصة مع موضوع الحديث عن إعادة الإعمار والتعهد ب 300 مليار دولار لإيران والتفاهم مع دول الجوار حول ذلك. وفي هذه الحرب أكثر من تضرر في هذه الحرب هي الدول العربية التي قصفت من قبل الجانب الإيراني.
4: ليس فقط من قبل الجانب الإيراني، من قبل الجانب الصهيوني كذلك.
0: نعم.
4: لكي يتم إلقاء اللوم على إيران. صحيح أن إيران هاجمت دول الخليج كردة فعل للهجوم الأمريكي الصهيوني الغادر عليها رغم نجاح المفاوضات الأخيرة في فيينا، وهذا ما صرح به بدر البوسعيدي وزير الخارجية العماني الذي قال بالحرف الواحد إن مفاوضات فيينا بين الجانبين الأمريكي والإيراني قد حققت اختراقا كبيرا. ما هو ذلك الاختراق الكبير؟ موافقة إيران على تأجيل تخصيب اليورانيوم من 4 إلى 5 سنوات، وذلك ما كانت تطالب به الولايات المتحدة الأمريكية حينئذ. ورغم ذلك شنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجومها المباغت والغادر على إيران. صحيح أن إيران تعرف تماماً أين تقع القواعد الأمريكية، وكان يجب أن تقصف القواعد الأمريكية وحدها لا أن تقصف مخازن المياه والسيفل إنفراستراكتشر والبنى التحتية المدنية التي يعيش عليها وتعتاش منها الشعوب الخليجية. وكان يمكن لإيران أن توفر الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي قصفت بها المنشآت المدنية الخليجية.
0: طيب كيف ستكون العلاقة بعد كل هذه
4: الخليجية
0: بعد كل هذا بين إيران ودول الخليج
4: على إسرائيل بدلا من أن تلقيها
0: تماماً
4: على دول الخليج العربي؟
0: كيف ستكون العلاقة مع دول الخليج العربي بعد هذه المذكرة؟
4: لا يملك النهر تغييرا لمجراه. إيران جار ونحن لا نختار جيراننا. على مدى أكثر من 3000 سنة لا بد ولا مناص من أن يعيش ويتعلم الخليجيون والإيرانيون كيف يعيشون مع بعضهم البعض حتى لو
0: لكن الخليج لم يعني لكن دول الخليج ودول المنطقة لم تؤذي إيران. الأذى كان فقط من الجانب الإيراني، ليس فقط في هذه الحرب، ونستطيع أن نسرد ما قامت به الإيران في المنطقة وفي الشرق الأوسط. بكل الأحوال أعود مرة أخرى سيد ريتشارد، إذا سألناك الآن وفق البنود أيضا الموضوع الذي لم يكن واضحا جدا حول موضوع النووي واليورانيوم المخصب تحديدا، بهذه النقطة إلى أي مدى من الممكن المفاوضات 60 يوم أن تعطي نتائج مرضية للجانب الأمريكي وفعلا تنهي برنامج إيران النووي؟
3: نعم قد تنجح بوضع حد لهذا الأمر، ولكن ليس محددا بعد. لا يوجد هناك تفاصيل حول ما سيحدث مع اليورانيوم المخصب بالفعل وكم من التخصيب بإمكان لإيران أن تقوم به في المستقبل. هناك تصريحات متعارضة من الجانبين الأمريكي والإيراني. من الواضح أن هناك بعض الالتزامات الشفهية حسب الرئيس ترامب قام بها الإيرانيون، ولكن على الورق أظن أن هذا سيستغرق وقتاً أطول من 60 يوماً بكثير. كما نعرف في 2015 كان هناك محادثات نووية أخذت أشهراً طويلة، 16 شهر تقريباً، وكان هناك قضايا أخرى أيضاً يتعاملوا معها، فأظن أنها ستتطلب بعض الوقت، ولكن مدة 60 يوم هي ليست حداً نهائياً، هي مدة قابلة للتمديد. هم قاموا بالتوقيع عليها، وأظن أنهم سيستمرون بإضافة 60 يوما بعد أخرى حتى يتوصلون لاتفاقية.
0: أيضا سيد ريتشارد في نقطة أخرى، موضوع البند السابع أعتقد ترتيبه ربما جاء في هذه الاتفاقية المتعلق بالإفراج عن الأموال، هل هناك آلية محددة لهذا الموضوع؟ يعني يجب أن يعمل عليها.
3: أيضا هذا الأمر غير واضح. الفكرة العامة بأن الإيرانيين سيقومون بشيء تريده الولايات المتحدة، والولايات المتحدة بالمقابل سوف تزيل بعض العقوبات ثم تطلق أو سراح بعض الأموال المجمدة. إذن خطوة مقابلها خطوة، خطوة تليها أخرى، ولكن إلى أي حد سوف تصل إيران في كل خطوة؟ هل سنصل إلى الخطوة التي يطلق فيها سراح الأموال الإيرانية؟ هذا أمر غير واضح. أيضا هناك 300 استثمارات بقيمة 300 مليار دولار، ونحن لا نعرف كيف سيتم حل هذا الأمر. أيضا من سيدفع هذا؟
0: نعم.
3: وما سيحدث إذا حصل شيء يشبه الاتفاق الذي حدث في 2015؟
0: نعم.
3: هناك العديد من الأمور غير الواضحة.
0: نعم دكتور علي، كنت سألتك منذ قليل عن موضوع البند المتعلق بإعادة الإعمار وتحديد مبلغ 300 مليار دولار والتفاهم مع الشركاء للولايات المتحدة في الشرق الأوسط تحديدا دول الجوار لإيران حول هذا الموضوع، لو تجاوبني على هذه النقطة، هل من الممكن أن تدفع دول الخليج شيء متعلق بإعادة الإعمار بإيران؟ أيضا بالإفراج عن الأموال، يعني سمعنا من خلال التحليلات أن قطر هي المسؤولة عن الملف الاقتصادي المتعلق بكل شيء، تفاصيل وكل التفاصيل المتعلقة في الاتفاق اقتصاديا، إلى أي مدى من الممكن أن تكون فعلا قطر مساهمة بهذا الملف؟ صحيح باكستان الراعية، لكن قطر، السعودية وتركيا لها دور أيضا بهذا الاتفاق.
4: سأجيبك على هذا السؤال، ولكن دعيني أقول
0: تفضل.
4: إن أهم ما في مذكرة التفاهم هذه أن إسرائيل الكبرى انتهى مشروعها.
0: نعم.
4: وأن الاستحواذ على الأراضي بين النيل والفرات لم يعد قائما، وأن إسرائيل هي الخاسر الأكبر في مذكرة الاتفاق هذه. الآن بالنسبة لما قاله جي دي فانس وصرح به نائب الرئيس الأمريكي بأن ثمة تعليمات لدول الخليج بأن تدفع 300 مليار دولار لإيران، وبعدها بساعات قال أمير موسوي إن تعليمات أمريكية بأن تدفع دول الخليج 300 مليار دولار كوجبة أولى إلى أن يصل المبلغ إلى تريليون دولار. السؤال، لماذا تدفع دول الخليج لإعمار إيران؟ الذي يجب أن يدفع فاتورة الحرب هذه بالكامل هي إسرائيل، لأن إسرائيل كما يقول جو كنت الذي استقال من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكما يقول جون مرشيمر، وأنا في حياتي لم أرى ولم أسمع هذا الإجماع من كبار المحللين الأمريكيين ضد بنيامين نتنياهو وضد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الحرب هي حرب بنيامين نتنياهو، فلماذا لا يدفع بنيامين نتنياهو كامل فاتورة هذه الحرب؟ وإذا كان على دول الخليج أن تدفع لإيران، على إيران أيضا أن تدفع عن الأضرار التي ألحقتها بدول الخليج العربي، وعلى إسرائيل أن تدفع الأضرار التي ارتكبتها بعد الهجوم في سبتمبر الماضي على دولة قطر. وعلى إثر ذلك الهجوم لو تذكرين، قال سمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر وكأنه يقرأ في الغيب، قال إن بنيامين نتنياهو يحلم بأن يجعل المنطقة العربية منطقة نفوذ صهيونية، وبالفعل سيظل يحلم، لأن هذه مذكرة الاتفاق وعدت كل أحلام بنيامين نتنياهو وكل أحزان وكل أحلام مايك هكبي السفير الأمريكي في تل أبيب، وكل أحلام الحزب القومي المسيحي في واشنطن والمتشددين والفاشيين.
0: نعم.
4: سواء في الكيان الصهيوني أو في الغرب وبالتحديد في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب وبالنسبة يعني لدور قطر، السعودية وتركيا، لكن قطر تحديدا بالجانب الاقتصادي من الإفراج عن الأموال، هل من الممكن أن تكون قطر هي المشرفة على الإفراج عن الأموال في خطوة مقابل خطوة، وتحديدا أن يتم الإفراج عن الأموال لتسديد الاحتياجات الإنسانية للداخل الإيراني، هل من الممكن أن تلعب هذا الدور؟
4: الأهم من كل ذلك أن دولة قطر كانت هي وراء مذكرة التفاهم، هي التي توسطت بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية، لأن قطر لديها كلمة إجماع في الولايات المتحدة الأمريكية ولدى إدارة الرئيس الأمريكي ولدى الإيرانيين، ولذلك دولة قطر تمكنت من سد الفجوات بين الإيرانيين والأمريكيين، وبذكاء دبلوماسي بارع استطاعت أن تهمش إسرائيل وأن تلحق بإسرائيل هزيمة دبلوماسية مدوية بعد الهزيمة العسكرية المدوية التي لحقتها من قبل إيران وهي والولايات المتحدة الأمريكية، لأن حسب معايير الحروب التكنولوجية الحديثة فإن إيران هي المنتصرة في هذه الحرب.
0: نعم.
4: وهذا ليس كلامي، هذا كلام جولمر شيمر وكلام كبار المحللين الأمريكيين الذين كلهم أجمعوا على أن أمريكا وإسرائيل منيتا بهزيمة عسكرية استراتيجية في مضيق هرمز، ونتيجة احتفاظ إيران بالخمسمائة كيلوغرام من اليورانيوم المخصب واستمرارية إسرائيل واستمرارية إيران حتى آخر يوم في حرب الأربعين يوما وبإمطارها إسرائيل بالصواريخ البالستية، وأيضا إصلاح إيران لكل منصات الصواريخ التي تم تدميرها، لدرجة أن الأمريكيون أنفسهم يقولون إن إيران أصبحت الآن في هذه المرحلة أقوى مما كانت عليه قبل حرب الأربعين يوما. وأما بالنسبة للأموال المجمدة التي تحتفظ بها قطر بناء على تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فإن هذه الأموال سيتم الإفراج عنها

0: اسمح لي
1: الماضي
0: دكتور علي،
1: قرمز من قبل
0: اسمح لي دكتور علي
1: الأمريكيين.
0: لو سمحت. سيد ريتشارد، هل تتفق مع السيد علي بأن من فاز بهذه الحرب هي إيران وليس إسرائيل، باعتبار أن عفوا وليس أمريكا، باعتبار أن الولايات المتحدة لم تحقق كل ما تريده، بخلاف التصريحات الأمريكية لترامب تحديدا الذي يقول أننا وصلنا إلى اتفاق ممتاز وحققنا كل المطالب، هل تتفق بأن إيران هي الرابح الأكبر كانت، أم أن هذا الأمر غير واقعي خاصة مع ما تم تدميره من قدرات عسكرية لإيران وقتل القيادات الصف الأول والثاني والثالث في إيران أيضا في هذه الحرب؟ تفضل.
2: Right. Obviously everybody lost.
3: حقيقة من الواضح أن الجميع خسر، بمعنى أن الجيش الإيراني أصبح أضعف، دول الخليج أيضا عانت من أضرار لاقتصاداتهم، وأيضا إسرائيل نرى ما فعلته في لبنان، وأيضا الولايات المتحدة فشلت في تحقيق هدفها في خلق حكومة إيرانية صديقة لها. حقيقة لم يربح أحد ولم يصل أحد إلى هدفه. أنا لا أتفق بفكرة أن الجيش الإيراني أصبح أضعف، ولكن من الناحية الدبلوماسية هي الآن بموقع أقوى، لأن النظام الآن والجيش الآن يواجه تهديداً أقوى، وهو حقيقة كابوس بالنسبة لهم أنهم دخلوا في حرب مع الولايات المتحدة وخرجوا منها ونجوا منها. إذن أي شيء غير ذلك هو أقل تهديداً لهم، والآن هم يسيطرون على مضيق هرمز وأيضاً يسيطرون على المنطقة، والولايات المتحدة لم تستطع منع ذلك. إذن ما أود أن أقوله أن إيران سيكون موقعها أفضل في المستقبل عما كانت عليه في بداية السنة.
0: كيف سيكون أفضل سيد ريتشارد؟ كيف سيكون أفضل موقعها، وكيف تتعامل مع دول المنطقة؟ دول المنطقة أصبحت تتخوف بأن بين إسرائيل وإيران ستعاني أكثر الآن، خاصة مع يعني ما قامت به إيران بأنها استطاعت أن تبقى كل هذه الفترة ولم تحقق كل الشروط التي طلبت منها.
3: نعم، الإيرانيون بوضوح الآن يحاولون أن يكونوا القوى المسيطرة في منطقة الخليج، يحاولون أن يجبرون الدول الأخرى في دول الخليج على أن يقوموا بما هم يريدونه، بتقليل القوات الأمريكية، دفع رسوم وغيرها من الأمور، وهذا سيتطلب من دول الخليج ومن إسرائيل مدة معينة للتعافي من هذه الأمور. أظن أن دول الخليج ستتطلع بسرعة إلى فتح طرق التصدير بطرق مختلفة عن مضيق هرمز عبر سوريا وغيرها، قد يكونون على تطوير هذه الطرق الجديدة في السنوات القادمة، مما سيضعف قوة إيران. أما الإسرائيليون لديهم الآن علاقة أسوأ مع دول الخليج عما كانت عليه الأمور من قبل، فإذا الولايات المتحدة الآن تنسحب بشكل كامل من الشرق الأوسط، أو ربما تقوم بتعديل دورها. هذا ليس واضح الآن كيف سيكون دور الولايات المتحدة في المستقبل، هذا هو ما يحدث الآن.
0: دكتور علي، إذا سألناك أيضا، هل ضمن البنود التي وضعت أي شيء يحمي المنطقة من الانفجار مرة أخرى، باعتبار أن هذا الاتفاق أو هذه مذكرة التفاهم بالأحرى فيها بنود يجب أن تناقش وتفاوض عليها خلال 60 يوما، ربما تصطدم بعوائق لا تنفذ، إضافة إلى أنه بعد نهاية ولاية الرئيس ترامب أو ربما يتم نقض هذه الاتفاقية أو هذه مذكرة التفاهم من أحد الأطراف لأنها غير ملزمة للدولتين كدولتين، لا يوجد بند يلزم الدولتين.
1: سيدتي، ثمة مثل إنجليزي يقول Don't count your eggs before they hatch، لا

0: يكسب بيضك إلا بعد أن يفقس بالكامل.
1: نعم.
0: يعني اليوم نحن البيض الإيراني، البيض السياسي الإيراني والأمريكي لم يفقس بالكامل، علينا أن ننتظر ليوم الغد والتوقيع على المذكرة، والرئيس الأمريكي صرح بمجرد التوقيع على مذكرة التفاهم سيتم رفع الحصار عن الموانئ الأمريكية ومضيق هرمز والسفن الإيرانية المحملة بالنفط والغاز. وبين البنود 14 ليست ثمة ضمانات في واقع الأمر لتماسك هذه مذكرة التفاهم. علينا أن ننتظر لنرى ماذا سيحدث. ولكن أريد أن أنبه إلى حقيقة مهمة، أن الولايات المتحدة الأمريكية بكل صراحة لا تحمي حلفائها في المنطقة العربية. أعطيك مثالا بسيطا، في الرئاسة الأولى، في الولاية الأولى للرئيس الأمريكي ضربت بجيج وخريص من منشآت رامكو، ونزل الإنتاج الغاز والنفط إلى ما دون 50%، ومع أن الحوثيين هم الذين ضربوا بجيك وخريس، والرئيس الأمريكي وأمريكا تدرك ذلك جيدا، حتى لم يكلف نفسه الرئيس دونالد ترامب أن ينتقد الحوثيين.
1: إذن يعني دول الخليج بعدما حدث في السنوات الماضية فقدوا الثقة، خاصة بعد الحرب الأخيرة، فقدوا الثقة بالولايات المتحدة أو ضعفت الثقة المتحدة.
0: عندما طارت الصواريخ البالستية الإيرانية قبل أقل من أسبوع لضرب إيران بعد حادثة الطائرة المروحية الأباتشي، تعرضت الصواريخ الأمريكية للصواريخ الإيرانية حماية لإسرائيل، ولكن الصواريخ الإيرانية التي نزلت على دول الخليج العربي لم تحرك إزاءها الولايات المتحدة ساكنا. هذا يعطينا دليلا ساطعا على ما قاله سكوت ريتر بأن الولايات المتحدة في العالم العربي وفي الشرق الأوسط وفي العالم الإسلامي ليس لها حلفاء، وإنما لها subject nations، يعني الدول خاضعة لها.
1: نعم، شكرا جزيلا لكما الدكتور علي الهيل الأكاديمي والمحلل السياسي، كنت معنا من الدوحة. شكرا للسيد ريتشارد ويدز الخبير الأمني والاستراتيجي العسكري في مؤسسة ويكي ستراد، كنت معنا من واشنطن. مشاهدينا، نهاية برنامج سوريا اليوم، لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار ومن وراء الكاميرات كل التحية، ودمتم برعاية الله.

اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة 2.

0: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر، محاولين معاً اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
1: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

0: نشرة إخبارية جديدة. السلام عليكم ورحمة الله. تركيا تؤكد دعمها لتعزيز التنمية والاستقرار في سوريا وتدعو للجم الاحتلال الإسرائيلي عن ممارساته العدوانية في المنطقة. نائب محافظ الحسكة يعلن إصابة 12 عنصرا في كمين غادر ويؤكد فتح تحقيق في الحادثة. فيضان نهر الفرات يخلف أضرارا زراعية واسعة، وتقييم لمنظمة أوكسفام يكشف عن فقدان 85% من المزارعين لدخلهم الزراعي. إيران تعفي السفن العابرة من مضيق هرمز من أي رسوم لمدة 60 يوما، وتقول إنها ستتكفل بتغطية تلك النفقات. أهلا بكم من جديد إلى التفاصيل مشاهدين. أصدرت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان. وقال مدير الشؤون السياسية في المجلس السوري الأمريكي محمد غانم، قال إن مشروع القانون يحظى بدعم واسع من كبار المشرعين في مجلس الشيوخ.
1: خطوة أمريكية جديدة تفتح الباب أمام إعادة رسم خريطة العقوبات على سوريا، تمثلت بتصديق لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بالإجماع على مشروع قانون يقضي بإلغاء قانوني محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان لعام 2003 ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2012. هذا التحرك لم يأتي من فراغ، بل يمتد بجذوره إلى أواخر العام الماضي، حيث تقدم 3 أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي بمشروع القانون بقيادة السيناتورة جين شاهين وبمشاركة مارك مولين وجوني إرنست بهدف إلغاء التشريعين اللذين اعتمدت عليهما الإدارات الأمريكية المتعاقبة في فرض قيود وعقوبات على سوريا. هذه الخطوة تندرج ضمن مراجعة أوسع للسياسات الأمريكية تجاه سوريا، وسط ترقب لما قد تحمله من انعكاسات قانونية واقتصادية، خاصة أن التشريعين شكلا لعقود ركيزة أساسية للضغوط الأمريكية على دمشق، حيث فرضا قيودا على الصادرات الأمريكية، كما جمدا أصولا سورية وأتاحا صلاحيات لواشنطن لخفض مستوى العلاقات الدبلوماسية. ورغم هذا التقدم، لم يدخل إلغاء القانونين حيز التنفيذ بعد، إذ ما يزال يتعين استكمال المسار التشريعي داخل الكونغرس من خلال إقرار المشروع في مجلسي الشيوخ والنواب قبل إحالته إلى الرئيس الأمريكي للتوقيع عليه كي يصبح قانوناً نافذاً. وفي المقابل، فإن سوريا التي شهدت رفعاً واسعاً للعقوبات خلال الأشهر الماضية ولم تلمس بعض انعكاسات ملموسة، ما تزال تنتظر خطوات أعمق في مقدمتها رفعها من قائمة الدول الراعية للإرهاب المفروض عليها منذ عام 1979 بوصفه العائق الأكبر أمام أي تعاف اقتصادي حقيقي.
0: ما هما قانون محاسبة سوريا واستعادة سيادة لبنان ومحاسبة سوريا على انتهاكات حقوق الإنسان؟ التفاصيل مشاهدينا في العرض التالي.

0: رحب مجلس الأمن القومي التركي بالتقدم المحرز في إرساء السلام والاستقرار في سوريا، مؤكدا دعمه لتعزيز وحدتها وسلامتها. وأكد المجلس دعمه الجهود الرامية لتعزيز التنمية في سوريا، وقال إن الممارسات العدوانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية تؤثر سلبا على جهود السلام في المنطقة، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف إزاء إصرار الحكومة الإسرائيلية على تجاهل القيم الإنسانية العاملة والقانون الدولي. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن ضغوطا أمريكية قد تدفع إلى استئناف المحادثات بين سوريا وإسرائيل بعد أشهر من الجمود. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن استئناف المحادثات يأتي على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدخل الرئيس أحمد الشرع في محاربة حزب الله نيابة عن إسرائيل على حد تعبيرها. كما أفادت الهيئة الإسرائيلية بأن المباحثات المباشرة المتوقعة ستجرى عبر قناة موازية للحوار المباشر القائم حاليا بين إسرائيل ولبنان. ونقلت الهيئة أيضا عن مصادر لم تسمها أن هناك ضغطا أمريكيا على إسرائيل لاستئناف المحادثات، مضيفة أن دمشق أقل حماسة لهذه الخطوة. حول هذا الموضوع معنا السيد عبد الرحيم خليفة الكاتب في الشأن السياسي من بوخارست. سيد عبد الرحيم مرحبا بكم. إذن مباحثات مرتقبة تتحدث عنها هيئة البث الإسرائيلية بين سوريا وإسرائيل، كيف تراقبون أو تقيمون ما تقول الهيئة؟
1: أولا شكرا أستاذ المنعم على الاستضافة، شكرا لجهودكم الطيبة وجمهوركم الكريم. يعني لا شك أن هذا الإعلان اليوم إذا ما يعني تم التأكد من صحته وأخذ يعني مفاعيله بتحديد يوم وزمان ومكان هذا الإنقاذ بين الجانبين، فأعتقد أنه هو تتم الحقيقة لما كان قد بدأ منذ أكثر من عام عندما حصل اللقاء الأول والثاني والثالث بين الجانبين السوري والإسرائيلي. آخر اللقاءات كانت في بداية هذا العام في باريس، والحقيقة يعني منذ ذلك الوقت حتى الآن هناك أجندات يعني دولية فرضت ذاتها، فرضت نفسها، عطلت العودة إلى هذا المسار التفاوضي الذي تصر الحقيقة الدولة السورية من خلاله على العودة إلى اتفاق الأمني الذي كان قائما بين الجانبين في عام 1974. الاتفاق الأمني دون الخوض في اتفاق سياسي أو دخول سوريا فيما عرف باسم السلام الإبراهيمي الذي تم توقيعه بين العديد من دول المنطقة العربية ودولة الكيان الصهيوني. أنا أعتقد اليوم ما يحكى عن ضغوط أمريكية ربما يحتاج إلى تدقيق قليلا، لان يعني لا اعتقد بان هناك ضغوط بالمعنى المتداول لهذه الكلمه، ربما يكون هناك رغبه امريكيه جديه، رغبه حقيقيه بان الرئيس الامريكي يريد استكمال ترتيبات منطقه الشرق الاوسط بعد ان انهى يعني الحرب على ايران وتوصل الى اتفاق سلام معها من المزمع عقده خلال الساعات القادمه، يريد ايضا استكمال هذا الامر بتوقيع اتفاق سلام بين لبنان واسرائيل، بتوقيع اتفاق سلام بين سوريا واسرائيل. على كل حال انا اعتقد ان هناك تباين واضح، وهذا ما يبرر ما جاء في الخبر بان سوريا غير متحمسه كثيرا لمثل هذا الاتفاق. سوريا خلال الاشهر الماضيه منذ سقوط النظام البائد وحتى اليوم تتعرض بشكل دائم لانتهاك لسيادتها ولحرمة أراضيها، وهناك تدخلات إسرائيلية مباشرة يومية تقريبا، إضافة إلى التدخل حتى في الشأن الداخلي من خلال دعم بعض الأطراف المحلية السورية في صراعها أو في نزاعها مع الدولة المركزية في دمشق نتيجة يعني بعض المطالب الخاصة بها، وأقصد تحديدا اليوم في مشكلة جنوب سوريا في منطقة السويداء في محافظة السويداء. نعم هناك رهبة أمريكية لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العودة إلى هذه المفاوضات والتوصل إلى اتفاق من نوع ما، يعني كما يتصور الرئيس الأمريكي ينهي ربما هذه الحالة من الصراع، هذه الحالة من التوتر، ولكن الأمر أنا أعتقد يعني دونه كثير من العقبات والمشاكل والصعوبات، ربما يعني ستسفر عنه نتائج الجلسات التي يمكن أن تحدث بين الطرفين. إسرائيل الحقيقة تريد أن تفرض واقع أمني جديد، بينما سوريا الحقيقة لا تريد سوى العودة إلى ما كان قبل يوم 8 ديسمبر كانون الأول 2024، أي قبل سقوط النظام البائد.
0: هل الإشكاليات تتوقف عند هذه الجزئية؟ يعني إسرائيل تريد يعني أن تبقي مساحتها أو ترجع إلى الوضع القديم قبل سقوط النظام، أم أنها تريد المزيد؟
1: يعني أنا أعتقد أن الرغبة الإسرائيلية حقيقة، أولا هناك تصريحات كثيرة ترد على لسان يعني القادة الإسرائيليين بأنها لديها مخاوف الحقيقة من السياسة السورية، لديها مخاوف. هناك تصريح يوم أمس لوزير الشتات الإسرائيلي يقول بأن الحرب مع سوريا وتركيا قادمة، وأن يعني سوريا وتركيا يشكلان خطرا أكبر اليوم على إسرائيل مما هو عليه إيران. أنا أعتقد هذا يعكس مخاوف حقيقية لدى يعني بعض التيارات العنصرية المتطرفة داخل إسرائيل، التي ترى في الإدارة السورية الجديدة يعني خطرا حقيقيا عليها لأسباب عديدة تتعلق بتوجهاتها ربما وقناعاتها ويعني طبيعة تجربتها التي أوصلتها في النتيجة إلى الإدارة السورية. أنا أعتقد أن هناك يعني كثير من المشاكل، كثير من المعوقات تتعلق فيما تريده دولة إسرائيل اليوم في ظل إدارة بنيامين نتنياهو والحكومة المتطرفة التي يعني معه، يعني فيما يخص عموم المنطقة وليس سوريا فقط. هم يريدون الحقيقة توسعة الحزام الأمني، المناطق العازلة مع دولة الكيان الصهيوني، لأن يعني نظرية الأمن الإسرائيلي تقوم على أن يعني أمن دولة إسرائيل يكمن في مدى قدرتها على الوصول إلى أبعد نقطة بالنسبة لها يمكن أن تشكل خطرا وتهديدا على أمنها ووجودها.
0: هل من عقد أخرى، هل من مشكلات أخرى يعني بين إسرائيل وسوريا تحول
1: نعم.
0: يعني بينها وبين اتفاق أمني؟
1: يعني لا شك أن هذه اللحظة التاريخية اليوم بالنسبة لدولة الكيان الصهيوني فرصة تاريخية حقيقة بالنسبة لي على مستوى التوسع وعلى مستوى امتلاك يعني المرتفعات الاستراتيجية في منطقة جبل الشيخ المطلة على دولة الكيان الصهيوني. لا شك أن هناك يعني رغبة في توسع يشمل في جنوب سوريا، ووجود حتى هذه اللحظة ورقة في الجنوب تحاول من خلالها ابتزاز الدولة السورية. على كل حال هناك الكثير من القضايا العالقة التي تحتاج إلى تفاهمات، منها ليس فقط العودة إلى ما كان يوم 8 ديسمبر كانون الأول 2024. ربما تريد إسرائيل فعلا التوصل إلى اتفاق مع الدولة السورية يمثل اتفاق إذعان، اتفاق يعني يضمن لها مصالحها وأمنها واستقرارها في هذه المنطقة بعيدا عن ما تريده الدولة السورية. هم يريدون ربما فعلا يعني إيجاد اتفاقات مع الدولة السورية في النتيجة تضمن لإسرائيل حرية التحرك في هذه المنطقة، لأن هناك كما تقول إسرائيل يعني هناك مزاعم بوجود عناصر، وجود مجموعات ربما يعني تخشى منها إسرائيل. لذلك أنا أعتقد الاتفاق الذي تريده إسرائيل في هذا المجال هو أبعد من اتفاق أمني كما تريده الدولة السورية. هم يريدون في هذا المجال تحديدا الحقيقة تريد إسرائيل أن يكون يعني أن تكون منطقة الجنوب منطقة عازلة، منطقة منزوعة السلاح، تكون
0: نعم.
1: يعني لدى إسرائيل اليد الطولة في هذه المنطقة
0: نعم.
1: حتى تستطيع التدخل متى شاءت.
0: يبدو أن الملفات والأوراق مرتبطة ببعضها البعض. سيد عبد الرحيم، هيئة البث تحدثت عن أن استئناف المحادثات يأتي على خلفية تصريحات أو رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة تدخل أحمد الشرع في محاربة حزب الله نيابة عن إسرائيل.
1: يعني أنا أعتقد أن هذا الأمر لن يحصل. سوريا أو الرئيس أحمد الشرع يعني لن يتدخلوا في النتيجة في لبنان لنزع سلاح حزب الله بالقوة. أنا أعتقد أن الدور السوري في النتيجة سيكون مع الدولة اللبنانية الحقيقة بالتنسيق مع الدولة اللبنانية لبسط سلطتها ونفوذها ويعني إنفاذ القانون في داخل لبنان، لكن سوريا لن تتدخل عسكريا وتكرر السيناريو الذي فعله حافظ أسد في سبعينات القرن الماضي عندما تدخل في ذلك الوقت بغطاء إقليمي ودولي. أعتقد اليوم سوريا ليس بوارد التدخل مرة أخرى أخرى، ليس من خلال تصريحات السيد الرئيس أحمد الشرع التي قالها خلال الأيام الماضية عندما التقى وفد من وجهاء مدينة دمشق. لا، هو أبعد من ذلك، لأنه يعرف تماما، الرئيس أحمد الشرع يعرف تماما طبيعة الظروف المحيطة بالدولة السورية وأولويات الدولة السورية في هذه المرحلة وأجندتها. هناك واضح تماما أن يعني أجندة الدولة السورية تقوم على إعادة التعافي، إعادة البناء، تجاوز قص الماضي، وبالتالي ليست بوارد إطلاقا الدخول في أي نزاعات إقليمية أو دولية والتدخل من النوع العسكري المباشر كما يقال الآن في بالنسبة للبنان. ربما هذا يريده الرئيس الأمريكي وقد جاء على لسانه، ولكن داخل الولايات المتحدة الأمريكية نفسها هناك عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي، من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الأمريكيين قد يعني استغربوا هذه التصريحات، هذه الرغبة الأمريكية لدى الرئيس الأمريكي. أعتقد أن هذا الأمر لن يحصل، وهذا الأمر سيجر سوريا إلى مستنقع. يعرف الرئيس السوري أحمد الشرع جيدا أنه سيكون مقتل له ولإدارة السورية الجديدة، وعودة إلى ماضي الحقيقة وإرث من الصعب فيما بعد، يعني تجاوزه بعد كل هذا الذي حصل بين سوريا ولبنان. هناك خطوات كثيرة يمكن أن تساعد في سوريا الدولة اللبنانية، لكن بالتأكيد ليس من خلال التدخل العسكري المباشر ونزع سلاح حزب الله بالقوة. هذا سيكلف الجانبين يعني ثمنا باهظا لا تتحمله اليوم الدولة السورية في هذه المرحلة. ما يقوله الرئيس الأمريكي أعتقد ربما هو أمنيات أكثر منه واقعا قائما يمكن أن يكون في المرحلة.
0: هل يمكن أن يعني يلصق دونالد ترامب هذه الأمنيات بموضوع الاتفاق؟
1: ربما هو يريد أن يقول أن الوصول إلى اتفاق أمني اليوم بين سوريا وإسرائيل، العودة إلى طاولة المفاوضات، الوصول إلى تسوية من نوع ما، هذا سيشجع الرئيس السوري لاتخاذ قرار بالتدخل في لبنان ونزع سلاح حزب الله إلى جانب الدولة اللبنانية. ربما يتصور هذا السيناريو، ولكن هذا السيناريو على أرض الواقع من الصعب جدا على الدولة السورية أن تنخرط في تطبيقه. وأولويات طيب. الدولة السورية اليوم هي الحفاظ على أمنها وسيادتها على أراضيها.
0: طيب سيد عبد الرحيم، يعني إذا يعني تحدثنا عن نقاط الخلاف أو التخوفات لدى الجانبين من التي قد تحول بينهم وبين توقيع اتفاق، ماذا عن خطوط التلاقي؟ هل من أمور تجمع الأطراف؟
1: يعني بالنسبة لإسرائيل وسوريا ليس الحقيقة هناك من نقاط تلاقي إطلاقا. ربما يعني سوريا تريد صادقة جادة الوصول إلى اتفاق أمني يضمن أمنها وسلامة أراضيها وعدم الاعتداء عليها وتهديدها بشكل مباشر وبشكل يومي، ولكن أنا أعتقد بالنسبة لإسرائيل ما تريده من سوريا يعني فيه كثير من الصعوبات. هناك انتقاص من سيادة الدولة السورية على أراضيها. إسرائيل تريد منطقة الجنوب السوري بالأكبر بكاملها، منطقة منزوعة السلاح. هي تقول أن هناك جماعات تخشاها دولة الكيان الصهيوني حتى اليوم، وهذه الجماعات هي جماعات مفترضة غير موجودة. وإذا ما أردنا تحليل من هو المقصود بهذه الجماعات، فأنا أعتقد أنه في النتيجة كل هذا يعني الجيش السوري الذي يتم إعادة بنائه من خلال يعني قيادة الجيش العربي السوري اليوم، التي كانت بالأمس هي جزء من عملية ردع العدوان وكانت في شمال سوريا، والكل يعلم طبيعة هذه المجموعة أو هذا الجيش الذي يتم إعادة بنائه اليوم. هناك الكثير من القضايا. إسرائيل لا تريد التخلي عن مرتفعات جبل الشيخ مرة أخرى والعودة إلى اتفاق 8 ما قبل 8 ديسمبر كانون أول 2024، لأن هذه المناطق مناطق حيوية، مناطق مرتفعة تضمن لها الحقيقة قدر كبير من القدرة والإشراف على الأراضي السورية، على العمق السوري، تضمن لها الحقيقة القدرة على التحرك في هذه المنطقة بسهولة ويسر. فأنا أعتقد هناك تباينات كثيرة، يعني لن يكون هناك اتفاق دون تدخل أمريكي حاسم في هذا الشأن. وعلى كل حال أنا أعتقد هذا الأمر فيه كثير من الصعوبات، ربما في مراحل قادمة، في مراحل يعني يحصل فيها متغيرات داخل دولة الكيان الصهيوني ومتغيرات حتى في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانتخابات النصفية، ربما يحصل شيء من التغييرات التي تسهل في النتيجة توقيع اتفاق من هذا النوع.
0: سيد عبد الرحيم خليفة، الكاتب في الشأن السياسي، شكرا جزيلا لكم. أعلن نائب محافظ الحسكة أحمد الهلالي بلوغ عدد الجرحى في الكمين الذي تعرضت له الفرقة 60 العاملة في المحافظة 12 إصابة بين خفيفة ومتوسطة. وأوضح الهلالي أن الجهات المعنية شرعت بفتح التحقيق الجنائي والاستخباراتي الموسع، في حين زار وفد من قيادة الفرقة المصابين في المشفى للإطمئنان على أحوالهم الصحية، مؤكدا أن الجهود العسكرية والأمنية ستتضافر لبسط الأمن في كل أجزاء المحافظة وضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال الإرهابية. كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن عمليات نقل وتسليم واسعة النطاق لأكثر من 6500 محتجز كانوا لدى قصد والإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا، وتم تسليمهم إلى الحكومة العراقية منذ العام 2019 تحت ذريعة الاشتباه بالانتماء إلى داعش. وأوضحت الشبكة أن من بين المنقولين ما لا يقل عن 4700 مواطن سوري، من بينهم عشرات الأطفال واليافعين. وأكدت الشبكة أن مكافحة الإرهاب لا تبرر النقل الجماعي التعسفي للمحتجزين، ولا تعفي أي طرف من التزاماته الدولية لحظر التعذيب وحماية حقوق الإنسان، مطالبة كلا من قسد والسلطات العراقية بإنشاء سجلات وطنية علنية والكشف المباشر عن مصير هؤلاء المنقولين لضمان عدم ضياع الأدلة ومسارات العدالة الانتقالية.

0: هذا وقال مدير شبكة سورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني للتلفزيون السوري إنه يقع على عاتق الحكومة السورية مسؤولية إنشاء ملفات لمن نقلتهم قسد إلى العراق، مؤكدا ضرورة التواصل مع الحكومة العراقية لمتابعة أوضاعهم.
1: مسؤولية الحكومة السورية يعني في تواصل، ولكنه أنا برأيي أنه محدود وضعيف مع الحكومة العراقية. الحكومة السورية هون يعني أول شيء هي لازم تبني هي ملفاتها بهؤلاء، وهذا انشغل عليه شوي بعد التحرير، وخاصة بعد تحرير سجن الهول، وهناك قسم كبير من السجلات يعني تم يعني ضائعة، وهذا بده شغل كبير جدا، ولكن يعني لازم يكون في لجنة مختصة مثل ما شفنا يعني بعد عمليات ضغط إعلامية كبيرة جدا، وتحرك الملف السجناء السوريين في لبنان. الآن نحن بحاجة إلى جهد مماثل للسوريين في العراق، وتبني ملفاتها وتخاطب الحكومة العراقية انه هدول نحن مطالبة فيهم، ويعني بما يشمل طبعا هذا جزء هو بيكون بيندرج ايضا من وجهة نظرنا ضمن مسار العدالة الانتقالية، لانه بهؤلاء في كشف مصير وكشف حقيقة، وايضا مساءلة عن جرائم ربما يكونوا هن ارتكبوها هؤلاء اللي تم نقلهم ربما، ولكن هو بحاجة إلى عمليات تحقيق واسعة تقوم بها الحكومة السورية.
0: أعلن النائب العام حسن تربة اتخاذ مجموعة من الإجراءات لمنع قرار المشتبه فيهم فراري المشتبه فيهم من البلاد، تشمل إصدار مذكرات توقيف غيابية والتعاون مع الجهات الدولية المختصة في إطار دعم مسار العدالة الانتقالية. وقال تربة إن وزارة العمل تعمل على ملاحقة المتورطين في الانتهاكات وتطبيق القانون، مؤكدا أن المحاسبة تشكل إحدى أولويات تحقيق العدالة الانتقالية في سوريا. وأوضح أن الوزارة تتعاون مع وزارة الداخلية والهيئتين الوطنيتين للعدالة الانتقالية والمفقودين لملاحقة كل من يثبت تورطه في انتهاكات بحق السوريين وتقديمه إلى القضاء، مشيرا إلى اتخاذ تدابير لمنع مغادرة المطلوبين وإصدار مذكرات توقيف بحق الفارين. وأضافت أن النيابة العامة تسعى إلى تنفيذ هذه المذكرات عبر الإنتربول والاتفاقية الدولية والوسائل الدبلوماسية المتاحة بهدف تسليم المطلوبين ومحاكمتهم أمام القضاء السوري. كما أكد تربة العمل على توفير الحماية للشهود وتشجيعهم على الإدلاء بإفاداتهم، إلى جانب التعاون مع منظمات دولية لتقديم الدعم التقني والتدريب وبناء القدرات بما يخدم في النهاية مسار العدالة الانتقالية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتوغل قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية الأصبح الواقعة بين بريف القنيطرة الجنوبي. وأوضح مراسلنا أن القوة الإسرائيلية المتوغلة تألفت من 9 ناقلات جند، حيث أقدمت على مداهمة وتفتيش عدد من منازل المواطنين في القرية قبل أن تنسحب لاحقا من المنطقة. وفي سيق ذاته توغلت دورية أخرى تابعة للاحتلال الإسرائيلي في قرية الحميدية بريف المحافظة، حيث اعترضت عددا من المدنيين وفتشت هواتفهم المحمولة وسط حالة من التوتر تشهدها المناطق الحدودية المتاخمة للجولان المحتل جراء هذه الانتهاكات الميدانية المتكررة. أجرى وفد من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا جولة ميدانية شملت مدن نوى وتسيل وجاسم في ريف درعا الغربي بهدف الوقوف على واقع الخدمات الأساسية والمشاريع المنفذة في المنطقة وتحديد أبرز الاحتياجات التي تواجه السكان هناك. وتأتي الزيارة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستجابة الإنسانية وتحديد أولويات المرحلة المقبلة بما يسهم في دعم المجتمعات المحلية. وذكرت الوكالة السورية الرسمية سانا أن محافظة درعا نظمت ورشة عمل جمعت الوفد الأممي وعددا من المنظمات الدولية، جرى خلالها استعراض واقع القطاعات الخدمية والإنسانية ومناقشة أبرز الصعوبات التي تواجه المنطقة سيما في مجالات الصحة والتعليم والمياه والزراعة.

0: أفاد دفاع المدني باستجابة فرقه ل248 حريقا في عموم البلاد. وبحسب الدفاع المدني فقد توزعت الحرائق إلى 24 حريقا في الحقول والمحاصيل الزراعية و224 متفرقا في المنازل والمحال التجارية والأعشاب والأشجار وغيرها. وقال الدفاع المدني إنه تمكن من إخماد الحرائق وتبريد أماكنها لمنع انتشارها، كما لفت إلى عدم تسجيل إصابات بين المدنيين واقتصار الأضرار على الخسائر المادية. كما وأفاد مراسلنا بسيطرة فرق الدفاع المدني على حريق اندلع في أراض مزروعة بالقمح في منطقة جبكاس بريف حلب الجنوبية. وبحسب المراسل فقد التهم الحريق نحو 20 هكتارا من محصول القمح قبل أن تتمكن الفرق من إخماده خلال 45 دقيقة. هذا وحذر الدفاع المدني بشكل متواصل من إشعال النيران في المناطق الحرجية والحقول الزراعية، ودعا إلى الامتناع عن حرق الأعشاب اليابسة حول المنازل أو على أطراف الطرقات، ذلك للحد من الحرائق في الأراضي الزراعية. هذا وقالت رئيسة منصة الغابات في الهيئة العامة للاستشعار عن بعد رادا كاسوحا لتلفزيون سوريا إن المعطيات الحالية تشير إلى ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في غابات شمال غربي سوريا.
1: هذه الخرائط تنتج في منصة الغابات في الاستشعار عن بعد استنادا إلى معطيات مناخية، وطبعا المعطيات المناخية اللي تصلنا من المركز الوطني للأرصاد الجوية والمناخ مشكورين، إضافة إلى معطيات الاستشعارية المتعلقة بالغطاء النباتي وتضافر مجموعة من العوامل التي تساهم في إنتاج هذه الخرائط. بالنسبة لرفع الجاهزية، طبعا احنا دائما في المنصة حرصنا على ان نعطي تحذيرات استباقية قبل يوم او يومين او ثلاثة ببعض الاحيان لاجل الانتباه. المعطيات الحالية تشير الى بداية الارتفاع، مثل ما تفضلتوا في المقدمة، بداية هذا الارتفاع تشير الى ان المناخ والجو العام بدأ ينحو باتجاه الخطورة.
0: كشف تقييم لمنظمة أوكسفام أن فيضان نهر الفرات في ريف دير الزور الغربي خلف أضرارا زراعية واسعة طالت نحو 20500 دونم. وأوضح تقييم المنظمة أن نحو 85% من المزارعين فقدوا دخلهم الزراعي كليا أو جزئيا، في حين خرجت النسبة ذاتها من أنظمة الري عن الخدمة بالكامل نتيجة لغمر مضخات المياه وتراكم الأوحال في أنابيب السحب. كما وأشار التقرير إلى أن الفيضانات وقعت في ذروة موسم الحصاد، ما تسبب في إتلاف محاصيل القمح والشعير والقطن والخضروات قبل جنيها. ولفت أيضا إلى أن الخسائر دفعت 43% من المتضررين إلى بيع مواشيهم وأصولهم الإنتاجية، في حين أبدى أكثر من 73% رغبتهم في مواصلة الزراعة خلال الموسم المقبل. أعلن الدفاع المدني وقوع حالات غرق لعدد من الشبان أثناء السباحة في محافظتي الرقة وطرطوس، أسفرت عن حالة وفاة وفقدان. وأوضح الدفاع المدني في بيان له أن فرقه في الرقة انتشلت أحد الشبان الذين غرقوا في نهر الفرات بقرية الغانم العلية، في حين تتواصل عمليات البحث عن المفقود الآخر. أما في طرطوس فقد أشار الدفاع المدني إلى إنقاذ مدنيين لشبين من الغرق أثناء السباحة في شاطئ الأحلام قبل وصول فرق الدفاع، التي بدورها أخرجت الشاب الثالث وقدمت له الإسعافات الأولية قبل نقله إلى المشفى الوطني الذي أفاد بوفاته إثر الغرق.

0: باشر فرع المؤسسة السورية للحبوب في محافظة اللاذقية عمليات استلام محصول القمح من المزارعين عبر مركز قبوة العوامية، وذلك ضمن موسم التسويق الحالي الذي يشهد اعتماد آلية رقمية جديدة للمرة الأولى. وتهدف المنصة الإلكترونية المستحدثة إلى تنظيم حجوزات المزارعين وتحديد مواعيد توريد المحاصيل مسبقاً، بما يسهم بشكل مباشر في القضاء على مظاهر الازدحام أمام مراكز الاستلام وتسريع وتيرة تفريغ الحمولة، فضلا عن الحفاظ على سلامة وجودة الحبوب الموردة. وأكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظتي اللاذقية وطرطوس عبد الوهاب سفر، أكد أن المنصة الرقمية أثبتت فاعليتها منذ اليوم الأول في تنظيم دخول الشاحنات وتقليص فترات الانتظار، بما يضمن انسيابية حركة التوريد لصالح المخازن الاستراتيجية. تشهد محافظة الحسكة أزمة حادة في المحروقات، ما أثر في الكهرباء وإنتاج الخبز وقطاع النقل، حيث توقفت معظم مولدات الأمبرات عن العمل بسبب نقص المازوت، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في العديد من الأحياء. وأفادت مصادر لتلفزيون سوريا بنفاد مخزون مادة المازوت وتوقف أكثر من 80% من مولدات الكهرباء الأهلية في مدينتي الحسكة والقامشلي. وتأتي الأزمة عقب قرار شركة الجزيرة للنفط التابعة للإدارة الذاتية بتخفيض مخصصات المنطقة من المازوت الخدمي بنسبة 50%، بالإضافة إلى إعلان أكثر من 30 فرناً للخبز السياحي تعليق العمل احتجاجا على شح الوقود وارتفاع الرسوم الجمركية على الطحينة. كما تسببت الأزمة في تضاعف تعريفة الركوب بين المدن والبلدات بريف الحسكة نتيجة لأضرار اضطرار السائقين لشراء المازوت الحر بأسعار مرتفعة. عقدت لجنة المكلفة بتطبيق مشروع صفر خيمة اجتماعا في حلب بحضور عدد من الوزراء والمحافظين والجهات المعنية، وذلك لبحث آليات إنهاء ملف المخيمات والانتقال إلى بدائل سكنية أكثر استقرارا للنازحين.
1: الأخوة المكلفين، معالي الوزراء المكلفين والمحافظين المكلفين من قبل الرئاسة بتشكيل هي اللجنة اللي هي مهمتها أنه تعمل على مشروع صفر خيمة ببداية 27، أبدوا جهد واضح وأبدوا جدية كبيرة بالعمل. ومن خلال الحوار اللي دار بينهم من جهة وبين مدراء المخيمات والأخوة اللي بالمخيمات اللي كانوا حاضرين الجلسة، كان الحوار جدا شفاف وصريح، وتأكدنا أنه المعلومات اللي موجودة على أرض الواقع هي نفسها موجودة بشكل غير مغلوط عند الأخوة أعضاء اللجنة. وسيتم إن شاء الله لعقد جلسة خاصة للاستفادة من الآراء اللي قدموها سكان المخيمات ومدراء المخيمات ولتحويلها لنتائج فعلية على الأرض إن شاء الله، وسيتم العمل بشكل واقعي على الأرض قريبا جدا جدا إن شاء الله.
0: يشكو أهالي مدينة سلامية في ريف حمام من غياب الإشارات المرورية وضعف الالتزام بقواعد السير، لا سيما من قبل سائقي الدراجات النارية وخصوصا المراهقين منهم الذين يقودون بتهور في شوارع المدينة.
2: في الشوارع الرئيسية والطرقات الفرعية وحتى في المتنزهات والحدائق العامة، بات السير في مدينة سلامية محفوفا بالمخاطر نتيجة رعونة القيادة وغياب الإشارات المرورية.
3: هلا نحن على مستوى سلامية نحن عندنا مشكلة دائما بموضوع الميتورات، مشكلة القيادة الرعناء، مشكلة انه ما في تنظيم، ما في ثقافة مرورية، ميتورات متهورة، يعني في عندنا مشكلة بتعليم حتى تعليم قيادة الميتورات، عندنا مشكلة فيها اطفال صغار عم يسوقوا ميتورات، اباء ما انا منتبه على هالموضوع. الشيء اللي عم نشتغل فيه نحن بمدارس تعليم القياده هي اول شيء تنميه مهارات القياده وتعليم السائقين على كل انظمه القياده والهدوء. من الجانب الاخر نحن على مستوى السلاميين نحن بحاجه دائما للشيء اللي بينظم المرور. يعني لاحظ نحن على مستوى السلاميين ما عندنا اشارات مرور، ما عندنا مثلا شاخصات مروريه لحتى الناس تلتزم فيها، فكثير نحن بنتعرض لهالمشكله حتى بالمدرسه، انه يا استاذ نحن عم نتعلم صحيح، ولكن نحن على مستوى المدينه نحن ما عندنا هالشيء لهذا الموجود حتى نطبقه. فهذه عندنا مشكله كبيره نحن لازم نعالجها لحتى نحن نبدا من المدرسه صح وننتهي بالشارع صح.
2: شرطة المرور تواصل بذل جهود مكثفة لتنظيم الحركة في شوارع المدينة، وهو ما أسهم في خفض معدلات الحوادث بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة.
4: تعمل شرطة المرور على تكثيف الدوريات المرورية في الشوارع الأكثر ازدحاما والتي تشهد مخالفات متكررة، وخاصة بحالات مخالفات عكس السير وعدم الالتزام بإشارات المرور. كما نعمل على تنظيم حملات توعية مرورية تستهدف سائقي الدراجات النارية لرفع مستوى الوعي بالسلامة المرورية، ونعمل أيضا على معالجة الاختناقات المرورية عبر دراسة حركة السير وتعديل الخطط المرورية وفقا لأوقات الذروة، والتعاون مع الجهات المحلية والمدارس لنشر الثقافة والالتزام بقواعد المرور. ونعمل بشكل مستمر على الحد من المخالفات والسلوكيات الخطرة التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق، بما في ذلك التجاوزات التي يرتكبها بعض سائقي الدراجات النارية أو المركبات الأخرى. وتواصل شرطة المرور حاليا تطوير خططها الميدانية وزيادة مستوى الرقابة والمتابعة بما يضمن الحد من المخالفات وتحقيق انسيابية أكبر في حركة السير.
2: ومع ذلك يظل عمل شرطة المرور بحاجة إلى رديف مجتمعي، فالوصول إلى واقع مروري آمن يتطلب مسؤولية أهلية ووعيا من السائقين، ليتكامل هذا الوعي مع إجراءات الضبط المروري.
5: رعونة في القيادة وغياب للإشارات يحول شوارع سلامية إلى دروب محفوفة بالمخاطر، لا سيما في أوقات غياب عناصر شرطة المرور التي تبذل قصارى جهدها في سبيل الوصول إلى واقع مروري مثالي. عراق زينو تلفزيون سوريا، مدينة سلامية.
0: انهار أحد الطرقات الرئيسية في بلدة حامورية بريف دمشق نتيجة لتهالك البنى التحتية وتسرب المياه، ما أعاد أزمة الأنفاق التي تم حفرها في فترة حصار الغوطة الشرقية للاحتماء من قصف النظام المخلوع إلى الواجهة.
6: تعود إلى الواجهة من جديد مشكلات الأنفاق التي تم حفرها خلال فترة الحصار في الغوطة الشرقية، تتكشف اليوم في بلدة حموريا بعد هبوط مفاجئ لأحد الطرق الرئيسة في البلدة، والتي سبب خوفاً لكثير من سكان البلدة بسبب ظهور بعض التصدعات على أبنيتهم.
7: جينا على الحارة كشفنا على الصرف الصحي تبع البناء لقينا ما في شيء، عنا رجال براس الحارة فتحنا لقينا هابط الصرف الصحي الرئيسي على الأنفاق، الأنفاق انتلت مي وصار بناء في خلل، هذا اللي عنا. نحن نطلب من المسؤولين أنه يلاقونا حل لهالشغلة.
6: بعد عدة نداءات من الأهالي استجاب المجلس البلدي لبلدة حمورية، وبعد الكشف والمعاينة وبالتعاون مع المكتب الخدمي لمحافظة ريف دمشق تم البدء بالحفر وترميم شبكة الصرف الصحي كخطوة أولى لتتبعها خطوات تنهي هذه المشكلة.
8: تم تشكيل اللجنة وطلعت اللجنة على الشارع ووصفت الحالة، وصف حالة النفق وحالة الانهيار اللي صار، وعطت معالجة بالسرعة القصوى لحتى يتم ردم النفق. هلأ لجنة السلامة أعطت تطمينات منيحة أنه كشفت على الحالة الإنشائية للمبنى، فكانت الحالة الإنشائية سليمة الحمد لله ما فيها. في بعض التشققات بجدران قال هي ما لها تأثير كبير على المبنى، بس أنه بده معالجة لحتى ما تزيد التأثير على الباقي المبنى، بس الحالة الإنشائية سليمة 100%. ممكن بعد ردم النفق ومعالجة الصرف الصحي وصب الغرفة ممكن عودة الأهالي طبيعيا، ما في أي مشكلة.
6: لا تعتبر هذه المشكلة مشكلة عابرة، بل هي أزمة حقيقية يواجه الأهالي رعبا جديدا يهدد حياتهم، بعد أن كانت هذه الأنفاق في فترة الحصار مكانا آمنا يلجؤون إليه، لكن سرعة الاستجابة بالكشف عن المشكلة والبدء بحلها أعادت الأمل إليهم بتحسن ملموس في الواقع الخدمي.
0: قال مدير الإدارة التجارية في الشركة السورية للاتصالات المهندس فراس البدين لتلفزيون سوريا، قال إن مصدر الإنترنت في سوريا واحد وهو الشركة السورية للاتصالات، مشيرا إلى وجود كثير من الشركات التي تقدم وتروج للإنترنت الهوائي وهو غير مرخص، وإن الحديث عن وجود إنترنت فضائي غير صحيح.
9: طبعا الشركات المرخصة هي شركات مرخصة لتقديم إنترنت لاسلكي. المصدر تبع الانترنت المفروض يكون من الشركة السورية للاتصالات، فهو المصدر واحد للانترنت بالبلد. في كتير شركات عم تقدم وعم تروج وعم تعمل اعلانات هي ليست مرخصة. المفروض المواطن اللي عم ياخذ هي الخدمة يتحرى عن الشركة اللي عم تقدم الخدمة. بعتقد انه اسماء الشركات المرخصة موجودة على صفحة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد. بده يسأل، بده يتأكد الكواليتي، مش دائما جودة الخدمة اللي عم تتقدم من شركات اللاسلكي هي جودة مناسبة وفعلا هي عم تعاني من تقطعات.
10: انترنت فضائي، كلمة انترنت فضائي وكلمة ستارلينك مرخص، هل هي دقيقة؟
9: الرخصة لازم تكون، اللي بيقول انه عنده انترنت فضائي او مرخص هو لازم يكون في عنده رخصه من الهيئه الناظمه للاتصالات، وهي كثير عدد محدود جدا. فاللي عم يقدموا الخدمات هن المفروض ياخذوا الانترنت من السوري للاتصالات. اللي عم يقول لك فضائي فهذا شيء اكيد مو صحيح.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية رفع الحصار البحري عن إيران، وذلك تماشيا مع توجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إن قواتها لن تعرقل مرور السفن من وإلى الموانئ الإيرانية بالخليج، موضحة أن السفن البحرية الأمريكية ستبقى في المنطقة لضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق.

في مشهد لافت من قصر فرساي في فرنسا، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مسعود بسجكيان بشكل منفصل مذكرة تفاهم لوقف الحرب بين البلدين بعد شهر من المواجهات التي هزت أسواق الطاقة وأشعلت سماء المنطقة. وخلال مراسم التوقيع وبحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال ترامب إن الوصول إلى هذا الاتفاق لم يكن سهلاً، في إشارة إلى تعقيد المفاوضات. وتنص المذكرة على وقف الحرب على جميع الجبهات، مع التأكيد على احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما اتفق الجانبان على بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مع إمكانية التمديد وسط ترتيبات تشمل رفع القيود البحرية عن إيران وضمان حرية الملاحة وبحث آليات إدارة مضيق هرمز، إلى جانب التزام طهران بعدم حيازة أسلحة نووية ومناقشة ملف التخصيب ضمن إطار متفق عليه. وفي المقابل يأمل مراقبون أن يفتح هذا الاتفاق الباب أمام تهدئة أوسع تسمح للمنطقة بالتنفس مجدداً، في ظل توقعات بعودة تدريجية لاستقرار أسواق الطاقة بعد فترة من الاضطراب وارتفاع الأسعار، في حين تقف الدول النامية في عين ارتدادات الحدث، إذ تشير تقارير إلى أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة نتيجة التوترات وإغلاق مضيق هرمز دفع بنحو 20 مليون شخص إضافي نحو الفقر، في حين يواجه ملايين آخرون خطر انعدام الأمن الغذائي، مع ضغوط واضحة على قطاعات الزراعة وسلاسل التوريد، رغم أن التأثير الكلي على الاقتصاد

الطاقة إذا لم يحسنوا سلوكهم في المنطقة. وبحسب نائب الرئيس الأمريكي فإن واشنطن ترغب في تحسين العلاقات مع طهران، لكن ذلك يتطلب التزاما إيرانيا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن فترة 60 يوما المنصوص عليها في مذكرة التفاهم مع إيران قد بدأت اليوم. أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني إعفاء السفن العابرة لمضيق هرمز من أي رسوم لمدة 60 يوما مع تكفل إيران لتغطية هذه الرسوم. وأوضح المجلس أن على السفن التجارية الراغبة في العبور تقديم طلباتها إلى هيئة ممرات الخليج والالتزام بالوقت والمسار المخصصين لدواع أمنية، على أن تتولى إدارة الممرات المائية إعلان ترتيبات التنفيذ والتفاصيل الفنية. وأضاف المجلس أن مذكرة التفاهم تتضمن تنفيذ إجراءات إزالة الألغام مع زيادة حركة المرور في المضيق تدريجيا. من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع وقفا كاملا لإطلاق النار على جميع الجبهات بما يشمل لبنان وحزب الله وإسرائيل. وأوضح ترامب أنه يشجع دول الشرق الأوسط على مواصلة التزامها بالسماح لمفاوضات بلاده بالتقدم بسلاسة، نافيا وجود أي دفعة مالية بقيمة 300 مليار دولار إلى إيران من قبل الولايات المتحدة، واصفا ما يتم تداوله حول ذلك بالأخبار الكاذبة. وشدد على أن ما يهم بلاده هو النجاح وانخفاض أسعار النفط وتحقيق النصر وفق قوله. أعلنت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على عدد من المسؤولين اللبنانيين متهمة إياهم بعرقلة عملية السلام في لبنان وتأخير نزع سلاح حزب الله. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية وفق وكالة رويترز أنها ستدرج أفرادا آخرين في لبنان وسوريا والعراق وعمان على قوائم العقوبات، متهمة إياهم بجمع الأموال وإدارة شركات وهمية لتوفير التمويل لحزب الله المدعوم من إيران. ومن جانبها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على حزب الله نزع سلاحه من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة، مشيرا إلى أنه يشكل العقبة الأكبر أمام تعافي لبنان ويحتجز الدولة رهينة لصراع دام حسب وصفها.

0: اربح 1,000,000 ليرة سورية يومياً. توقع نتيجة أبرز مباريات كأس العالم 2026 وادخل السحب اليومي. امسح رمز الكيو آر وشارك الآن. إعلان الفائزين والتوقعات خلال برنامج شوط إضافي مونديال 26 يومياً في الساعة 3:00 ظهراً بتوقيت دمشق على شاشة تلفزيون سوريا والقناة الثانية.
1: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الخيار.
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
3: بحلى هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة.

0: تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: يضيق العالم، تتداخل الطرق والمسارات وتتشابك، ولأنه لابد من فك العقد وتحديد الجهات والتوجهات، نصنع المؤشر. محاولين معا اكتشاف وتحليل ما يجري. المؤشر على تلفزيون سوريا.
3: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
4: نهاد قلعي ضحية حارة كل من إيده إلو، ممثل وكاتب ومخرج مسرحي. ولد في دمشق عام 1928، واسمه الحقيقي أحمد نهاد قلعي الخربطلي. تلقى تعليمه حتى الثانوية في دمشق، ولم يتمكن من تحقيق حلمه بدراسة المسرح في مصر. برزت موهبته المسرحية منذ الطفولة، فكتب مسرحيات وشارك في فرق التمثيل المدرسية. أسس الفرقة الشرقية للهواة عام 1953 مع محمود جبر وخلدون المالح وآخرين، وقدمت الفرقة عروضا نالت شهرة واسعة. عام 1959 أخرج مسرحية ثمن الحرية التي لقيت نجاحاً واسعاً في مصر زمن الوحدة. شارك عام 1959 في تأسيس المسرح القومي السوري، وأخرج أول أعماله بعنوان مسرحية المزيفون عام 1960. شكل مع دريد لحام ثنائي شهير غوار الطوشي وحسني البورضان منذ عام 1960، وقدما معا مسرحية عقد اللولو من إخراج نهاد. ابتكر شخصيتي حسني البرضان وغوار الطوشي اللتين خلدتا في التاريخ الفني السوري والعربي. كتب أو شارك في كتابة المسلسلات الأربعة التي وسمت للدراما السورية، وهي مقالب غوار، حمام الهنا، صح النوم وملح وسكر. شارك في بطولة 24 فيلما سينمائيا مع كبار نجوم السينما المصريين والعرب. شارك من خلال فرقة تشرين في بطولتي المسرحيتين الخالدتين ضيعة تشرين وغربة. لم يكن مقربا من السلطة بعكس رفيق دربه دريد لحام الذي كرم بوسام الاستحقاق بعد مسرحية غربة بينما قوبل نهاد بالتناسي عام 1977. وخلال سهرة في النادي العائلي بدمشق اعتدى ضابط في سرايا الدفاع على نهاد بعد تلاسن بينهما ما أدى إلى إصابته بشلل نصفي. ظل متأثرا بمرضه ومنسيا من قبل رفاق دربه والمؤسسات الرسمية حتى وفاته بدمشق عام 1993.

0: أهلا بكم في حلقة جديدة من ريبوست، نرصد فيها أبرز ما تداوله السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. أثارت قضية صانع المحتوى والناشط السوري حسان عقاد موجة واسعة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أن أوقفته قوى الأمن من أحد مطاعم منطقة المالكي في دمشق، ولم تصدر أي جهة رسمية بياناً حتى الآن يوضح أسباب التوقيف أو التهم الموجهة إليه أو الجهة التي اقتادته أو مكان احتجازه أو أين مكان احتجازه أصلاً، وهل جرى بموجب مذكرة توقيف؟ كنا استضفنا حسان عقاد قبل فترة في إحدى حلقات ريبوست للحديث عن حملته هاتوا الفلوس اللي عليكو، والتي يطالب عبرها بمراجعة ملفات التبرعات والأموال التي جمعت خلال حملات دعم وإعادة الإعمار في سوريا، ويدعو من تعهد بتبرع معين ولم يسدد إلى المبادرة والتسديد. الحملة ومنذ انطلاقتها أثارت نقاشاً واسعاً بين مؤيد يرى فيها دعوة حقيقية للشفافية والمساءلة، ومعارض يرى أنها تضمنت اتهامات عامة بحق شخصيات ومؤسسات دون اللجوء إلى إجراءات قانونية واضحة. في الفترة الماضية تلقى حسان عقاد قبل توقيفه استدعاءً من إدارة المباحث الجنائية لمراجعة فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية على خلفية شكوى تقدم بها الإعلامي موسى العمر بتهمة التشهير والإساءة، وبعد وساطات بين الطرفين وتدخل وزارة الإعلام لإيجاد حل ودي توقف عقاد عن نشر أي محتوى يتعلق بالحملة، ونشر بياناً أكد فيه التزامه بالمسار القانوني قبل أن يعود إلى نشاطه المعتاد في تقديم محتوى تعليمي وترفيهي، إلى أن جرى توقيفه مجدداً مساء الأربعاء في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد، ما أشعل موجة واسعة من التساؤلات حول حرية التعبير والمساءلة. في الفترة الماضية قام حسان عقاد بجهود ملموسة خدمة لحملته، فطالب مثلاً شركة سينالكو الألمانية العملاقة في صناعة المشروبات بفسخ عقد الوكالة الحصرية الممنوح لشركات محمد حمشو في سوريا، مسلطاً الضوء على ارتباطات حمشو بنظام الأسد وما ارتكبه من انتهاكات، بالإضافة لكونه مدرجاً على لوائح عقوبات أمريكية وأوروبية.
1: بيان